تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع فكراك ارجع

أفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع يفكرك أرجع تاني.

يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادمع يفكراك ارجع تاني.

كلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك قوم ياللي

عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصاحيك.

ايداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع يفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك طول حياتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
8: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرباً للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عدداً من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب، صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
2: صح لسانك على إذاعة الرياض.
3: اهلا وسهلا بكم اعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، اهلا وسهلا بكم، معكم وبكم رحب بضيفي الكريم الشاعر مسفر بن ابراهيم الشملاني. يا مرحبا ابو ابراهيم.
4: يا هلا يا مرحبا، هلا اخوي ابو مسفر.
3: الشاعر الجميل الهادي العذب المتدفق.
4: يا حبيبي من ذوقك يا الله سيما، انت عداك يا ابو متعب.
3: ابراهيم، انت ابو ابراهيم، انت وعدتنا وقلت لنا بسوي لكم قصيده خاصه لبرنامج صح لسانك وخاصه لذات الرياض.

0: يعني حصرية. والقصيدة طال عمرك يبدو أنها تتكلم عن الحد الجنوبي والجهود المبذولة هناك.
1: اي والله تستاهلون أكثر. اي والله موجودة طال عمرك.
0: يا سلام، يعني وفيت لنا بالوعد. انت معاد من الشعراء توفون بوعودك.
1: ما انسعد اصلا، هذا واجب علينا، واجب علينا اخوك، سواء مواطن ايا كان، شاعر، فنان.
0: نعم، وجنودنا البواسل على العموم، جنودنا البواسل يستاهلون،
1: يستاهلون اكثر،
0: والوطن يستاهل. نعم،
1: ما اعطيناهم حقهم لا قياده ولا
0: أسلم.
1: الله يحفظهم قايمين في قومه. فاقول الجمايل للعرب مضرب مثال، الركايب نوخت برتابها، ما نقدر غير من فعله، قال والليالي ما حسبنا احسابها، والجبال ثقال لو ما هي ثقال، ما خلقها الله وتاد اهضابها، والرجال جبال وجبال الرجال، من ذراها دون عكف اشنابها، من حشم يمناها عن ذل السؤال، يملك الدنيا وحكم انصابها، غايه بالنفس وللوقت احتمال، من بزوغ الشمس لين غيابها، لكن الشاعر يجوز لها المقال، لحيت انشابت وزان اخضابها، الاماني دونها شيء يحال، دونها مشرى وليل شابها، عيبنا صدق المواقف والريال، والمراجع اللابتي محرابها، روسها رك روسها حكام راهين اسبال، بالشريعه والحدب وكتابها، لو بغى الباغي مانينا طوال، نكح العيون العدو وهدابها، لابسين الجوخ يوم اللال لال، والمنايا سوقها يحكابها، قوم منصورين ما فيها جدال، في سنن ما جه صريح اخطابها، من علو للمجد ولله الكمال، الفتن والشرك سكر بابها، علم الحوثي ودجال الشمال، خيمة تبنى ندك أطنابها، أمركم مفضوح يا مال الزوال، حيت رقطة ويكسر نابها، قادها سلمان وحبالها طوال، فك نفسك يوم جاك احرابها، القنا بيمان ذربين افعال، ماخذين عهود دون ترابها، ما يحوم بجونا صافين بال، والصقور معشيها بسرابها، السما ترعد على صعدها خيال، والجثث متنثره بشعابها، دون مكه والمدينه والطوال، موت نحمر يا غشيم احرابها، عادت العوجه ومثقت العقال، الظفر في ساعه يروابها، الهقاوي جبال بصدور العيال، دام ابوي دام أبوي وسيدي عرابة. السلام عليكم.
0: تسلم وصح لسانك، حية الرقطة فعلا، الميليشيات
1: اي والله
0: وهالتوجهات الإيديولوجية حية الرقطة، لكن نسأل الله إن شاء الله أن الله يجعل في جنودنا النصر الدائم، كما
1: النصر دائم حليفهم بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: جميل، أنت يا مسفر إبراهيم الشملاني من الشعراء الجيدين، تعتبر من الصف الأول من الشعراء، وعلاقتك أيضا مميزة بالشعراء، ولك علاقات جيدة، من أكثر الشعراء اللي تميل له الآن وتتواصل معه؟
1: والله في تواصل مع سليمان المعنى الله يحفظه ويرضح ليش، في والله شعار كثير، وأودي والله يخذلنا، خاف أن الأسامي تسقط، بس كل اللي موجود جميل يا أبو.
0: وكيف تواصل؟
1: متواصل، أنا طبعي والله متواصل معهم، سواء في السوشيال ميديا أو في الاتصالات الخاصة.
0: جميل، يعني السوشيال ميديا أبو إبراهيم توصلكم أنتم الشعراء، تشبع نهمكم، عادة أنتم الشعراء تميلون للأشياء الجوانب اللي فيها توثيق، يا حفلات مثلا أو تلفزة أو إذاعات، يعني أشياء رسمية، السوشيال ميديا كل شيء تقوله فيه يطير يروح،
1: يعني هي نافذة نافذة، والجميل يفرض نفسه أبو متعب وين ما راح، سواء هنا هنا،
0: لكن نقول انها مثل شعر المحاورة، يعني وقتية تقولها الحين وخلاص،
1: ولا فيها بعد تكلف، ولا فيها يعني اوقات محددة، وقت ما تبغى تطلع تطلع، فهذه احلى ما فيها السوشيال ميديا.
0: جميل جميل،
1: وما نستغني عنكم، انتم الاساس،
0: اي حنا
1: خاصة انتم اذاعة الرياض الله يحفظكم، ركيزة من ركائز الاعلام.

0: البلد.
1: الله يسعدك، الله يسعدك ويجعلنا دائما.
0: والله صحيح والله، وانت والله مميز ما والله، علشان انك اكلمك والله مميز ومتعب، وسمعتك سابقتك قبل لا توصلنا سابقتك.
1: الله يعزك، وان شاء الله ان شكرا لك على ثقتك باخيك بصراحه. وثقتك ببرنامج صح لسانك وذات الرياض.
0: من اجمل البرامج يا علم الله.
1: جميل، هذا هو اللي يعجبنا انكم، وانت من النقاد اللي دائما نحول لك الحلقات علشان تسمعهم، لكنك دائما يعني تجنح للجانب المشرق بالشعر. احنا ودنا انك تسوي بعض الشعراء ونعلمهم، نقول له عدل بصفتك مدرسه يعني.
0: انتقائكم رائق دائما انتم، ما شاء الله عليكم، ما عمري سمعت عندكم الا صوت جميل، سواء شعر سواء صوت سواء ايا كان، انتقاءاتكم مميزة صراحة.
1: الله يعزك.
0: خلف الانتقاءات هذه أكيد إعداد وعمل.
1: لا شك، لا شك بذلك، لكن ما نستغني عن توجيهاتكم أنتم اللي تسمعونا.
0: يا حبيبي،
1: الله يكرمك، والله هذا من تواضعكم يا حبيبي. كيف علاقة شاعرنا مسفر إبراهيم بالشعر العاطفي؟ لأن عندي الشباب بالاستديو طبعا هم شغالين عليكم انتم الشعراء بالذات، ينبشون عنكم، يبدو انهم شافوا لك في السوشيال ميديا او احد المواقع قصائد عاطفيه وعجبتهم.
0: في والله فيه، والجيبوا لنا اللي يضقنا يسلينا. نفسي لهيام فيها شيء مذيها، الناس هذه ما غير الله يعافينا، لا شيء يعجبها ولا شيء يرضيها. عذري لنفسي تشيمنا مسارينا، والعود الأزرق لا منفاح يكفيها، الكيف بالرأس والدلة الداوينة، والنفس تطرب اليوم حل طاريها، لو ما شتات العمر وش أمانين، لو بعض الأحلام يسبقها مواريها، صدقت عرقو بيوم إنه يسلينا، وشرهات نفسي عليها منها قاويها، غيب معها لين الصبح يضوينا، واصحي وأنا بغيابي اللي مواليها، وضح النوايا على المبدأ تودينا، لو بعض الأحلام بيدينا نزكيها، خوذي بثارة من الأيام مشفينا، وعري ثياب اللبسها غير طاعيها، حسادا أكثر من اللي ما يدانينا، عواذلا عنها نصد ولا ندانيها، سراني الوقت والأيام تكوينا، ما عاد ندري وش اللي باقي فيها، يسود الأيام فينا شيء كافينا، سوم قيوت شبعنا من سوا فيها يا أبو متعب.
1: يا سلام عليك
0: يا حبيبي،
1: صح لسانك. قبل ما ننسى أبو إبراهيم، أنت من الشعراء اللي على ما قال لك علاقة جيدة بالشعب الوسط، كيف تشوف الساحة الشعبية الآن؟ خلنا نسمي الساحة الشعبية يعني اصطلاحا.
0: والله الحمد لله، شوف الساحة جميلة والطرح فيها جميل، والشعر يعني أنا ما أدري وش أقول لك يا أبو، أنا من الناس اللي دائما أسمع الجميل ودائما ألقى الجميل، ما أحدد على شخص محدد. والله يا في ناس عندنا شباب صغار وهم طالعين يا أخي، يقولون شعر يعني تعبنا على بال ما نصل المواصيل. والله
1: لو قلنا
0: الموهبة موجودة.
1: جميل، لو قلنا نبي من مسفر إبراهيم يختار لنا اسم ولا اسمين حتى نسوي معهم لقاء.
0: والله في شاعر جميل أنا لقيته اسمه يزيد الطيار.
1: يزيد الطيار،
0: والله ما شاء الله، يعني رجل ما فضل على من عندي، بس مفردة
1: ما تقول
0: مفردة صراحة. جميلة جميلة، أنا من الناس اللي أقول له حرام عليك، ليش ما تطلع، ليش ما بس مشغلتهم السوشيال ميديا، عرفت ما بين التيك توك وما بين
1: نعم
0: التويتر وهذا مشغلهم.
1: ترى بناخذه على عاتقك باختيارك انت.
0: ابدا والله، الرجل هذا انا بالنسبه لي انا اقول انه افضل مني. والله
1: نعم، انت تدري عندنا مجموعه من ما شاء الله متابعين برنامج صح لسانك، من اللي اختاروا لنا شعراء دائما، طويل الرمح بالشمال، ويعني مجموعة بصراحة، وراشد القناص وحسيب الشيحي، وعندنا أيضا بالخرج مسفر إبراهيم اللي هو مقامكم الكريم. نخلي يعني الاختيارات لكم هالمدة الجاية إن شاء الله.
0: أنا والله أرشح لكم يزيد الطيار إن شاء الله ما راح تندمون عليه.
1: جميل، هذا الشباب قاموا يصفقون، أنت ما تسمعهم طبعاً بالاستديو يبدو أنهم على طول بحثوا عنه. السوشيال ميديا هذه سببت لنا بصراحة تسهيل وصول المعلومة بشكل سريع جداً. جميل، وش تبي تختار للشباب؟ أنا وعدتهم إني ما أسوي لك إعداد. يقولون إن حسيسهم مرهب.
0: يا حبيبي والله تعداهم في شيء. يقول يا سراب العمر يا جرد السنين انكساراتي على مر الحياة، يا ظلال مر بشواق الحنين، يا محطاتي على كل اتجاه. يا سراب العمر يا جرد السنين انكساراتي على مر الحياة، يا ظلال مر بشواق الحنين، يا محطاتي على كل اتجاه. علميني كيف هالقاسيني وعلميني كيف ما نتبع هواه، يتطاول لين ما يقسى ولين ما يقسى ويبدأ في جفاه. لا سترنا الليل عيالي يبين، ولا شرقت شمس الغلا عود جفاه. كم ضحكنا بوجه ناس خاينين، وكم عطينا مير ما ينفع عطاه. الألم سترة وحكات الحزين، تفضح عيونه وتسترها شفاه. ما شكيت الظلم باقي صابرين، ضاع مفتاح الصبر قبل الصلاح. كنت أحسب كن من حولي أمين، وثر بعض الناس ما يوما وفاه. الخيانة طبع ناس الخائنين، والكرامة دون وجهي مبتغى. سلامتك يا حبيبي.
1: تسلم وصح لسانك شاعرنا المبدع مسفر بن إبراهيم الشملاني. مسفر الشباب يقولون نبي قصيد عاطفي. هذه القصيدة ممكن تكون وجدانية، ممكن تكون مناجات للنفس والروح، وهذه عادتكم أنتم الشعراء، لازم ترجعون لأنفسكم.
0: يقول شاعرك لا ضاق صدره، وش يقول؟ الزمن لا دار ظهره يكسرك.
1: سلام.
0: والخوي لم تمادى بالفضول، الكلمة العوجة تراها تقهرك. والتعب لابد ما يومه يزول، والسعادة سجدتين بمنبرك. ما يهز الراس لقات الطول، ولا يوردك السعد غير سهرك. لو تدرين يا الغرض البتول، الأماني حائرة في دفترة، تلوغى ساحات والمنظر مهول، ولا يغدرك غير طعنات ظهرك.
1: تسلم تسلم تسلم، صح لسانك في برنامج صح لسانك. مسفر، يعني تجيني تعليقات طبعا على الواتساب من الشباب اللي مقابليني، يقولون نشوف ترى فيهم ناس متذوقين ويتابعون الساحة الشعرية ويحبون الشعر ويحبون الكلمة الجميلة. يقولون إننا ما نراه أو ما قرناه عن شاعرنا مسفر الشملاني إنه يلامس الشعر العاطفي ملامسة، يعني ما يقتحم مثلا كما يفعلون الشعراء من أوصاف وأحيانا تجسيم يعني اللي منشود فيها القصيدة يقصدون. أنا ودي أوصل لك الفكرة وبيجي على أسلوبك كلامس الموضوع من بعيد يعني.
0: والله فيه بس عاد الواحد بالنسبة للنشر ولا موجود. والله يا أبو من كل بستان وردة يا أبو متعب.
1: أكثر القصيد النوعية الشعر اللي يميل له شعرنا مسفر.
0: والله أنا موجود فيه غزال، فيه عتب، فيه نصائح، فيه وطني، فيه تنوع الحمد لله، اللهم لك الحمد.
1: جميل، وش تبي تختار للشباب؟
0: دام الشباب أقول لو تدرين ليه الليل طول.
1: سلام.
0: وليه سراني على درب المدينة، من تشح الغلاء قمت تسول، بين كيد وحرة القلب وغبينة. كنت داري دمع عيني لين حول، واستفزيت المشاعر والسكينة، وش حداني والأسامي مات أول. فاح عطلة كحويان وياسمينة، فارعة عنقة ومبسمها يهول، كن مبسمها شفتها طبينة. هالثغر هيبة شجاع من المعول، والبرد على العسل مستامنينة. مهرة الحفلة وعاسفها مخول، مستفز الخصر لمسته بيدينه، مير شاعرها على لسانه تقول. مرجفين الشعر واللي مبغضينه، لا هو مجاري الحطيئة والسماء دام عرقتها عطر في راحتين.
1: جميل وصح لسانك.

0: صح لسانك، صح لسانك
1: تسمحوا لنا في مجال الغزل ترانا نطربكم ما عندكم وزك.
0: جميل جميل شباب قاعدين لك على في كان مخرجنا الله يذكره بالخير عبد الرزاق الحمدان كانت له أسئلة. مخرجنا الآن محمد المنيف يقول يسألا، طبعا هو أعطاني سؤال بس أنا بسيط بطريقتي، يقول وش نصيب زوجة الشاعر من شعره؟ نبي إجابة صريحة يا أبو إبراهيم.
1: كيف فاجأني بسؤال صراحة ما كنت مجهز للسعد تستاهل كلنا
0: ترانا نحتاط لك من يمين ومسار، عطنا الجواب اللي يقنع المخرج ويقنع الموجودين كلنا مضحكوا.
1: يقول يا مبسم المغرب ويطلت الصبح
0: سلام،
1: يا ليل متناثر سترني سواده
0: سلام،
1: يا وردتينك زادت السكر الملح انت الامان وسكرك به زياده وانا وربي ما يبي لي بعد شرح من هالاصابع ناستلك وساده في مفترقها ينعقد مؤتمر صلح يعني التخاصم فن يبغى اجاده لمده اليمنى يزهر لها الطلح وتشوف يسراها هيبه قيادة فديتها فديتنا الخاطر السمح فديت سكرها وحتى القلادة.
0: جميل جميل صح لسانك رضيت
1: غرور
0: انت الامان شيء جميل يعني واضح ان القصيدة من نصيب ام ابراهيم. لا هذا رشغلوني انا اسولف معك ويسألون بعد على كل خلونا نتجاوز النقطة هذه نتجاوزها ونترك شعرنا يختارنا على ما يريد خلاص.
1: أنا أجيب لهم شيء على ذوقهم
0: أين
1: محبين الغزل لو بعض الشيء أشيلها.
0: نعم
1: يقول اسأليني كثر شوقك للسؤال
0: نعم
1: واعذريني عن فضولك مشبع أرتمي في حضنك الدافي وصال صوتك المبحوح إذني تسمع هشربه نكهة عويدي بالدلال زعفرانك والحناية مشرعة لاحظ انتك بس لحظات الدلال المبادي تستضيف الأقنعة كيف لذبتي وهمتي بالخيال واستبحتي خافقا يا مشجعة اسمعيه شوي يا بنت الحلال من زمان شوفتك يا مطمعة سافري بهدام حاصل له مجال علمي هذوب وسط المعمعة علمي هالشمس حانت للزوال كيف ودعها وجدت تسهر معه كيف لاعبها على حد الزلال ما فتنها بس هي ملكعة مسرفة في كل شيء ولا طال من حلاها كل زين تجمعه مبسم اللي ضمته بنت الحلال والله اني حالف غير فتنة ربي خلقها يا جلال من عطاها الحبل غصب تركعه من وت المشتاق قولتها تعال جلست معها بربي ممتعة كنها تمثال بوصلة الشمال سيد سد الجهات الأربعة.
0: يا سلام صح لسانك يا مسفر بن إبراهيم الشملاني. جميل الشباب يقول خلوه يسترسل ويختار لنا، يبدو أن قصائدك الأخيرة نالت بصراحة
1: يا حبيبي
0: الله نالت إعجابهم وانت كل شعرك جميل طبعا
1: منونك يا حبيبي لكن ما تعداك والله يا ابو متعب
0: دغدغت مشاعرهم انا اختفوك مني انا كان عندي والله محضر لك اسئله واشياء كثيره يعني
1: يا حبيبي.
0: عبد الرحمن ثنيان الزميل طبعا هو مشاهير
1: الله
0: يمسيك ويمسيه بالخير وتحيه لك من عبد الرحمن ثنيان. يقول ودنا يكلمنا عن المزاج الشعري، وش هو مزاج الشاعر؟ الرسام له مزاج وله اوقات مثلا اي مبدع اخر ممكن يكون له وقت معين يكتب فيه يرسم فيه وما هنالك، الشاعر وش مزاجه وش الوقت اللي يناسبه؟
1: والله انا اكلمك عن نفسي يعني هي وليده اللحظه وليده الفكره واحيانا فعلا الجو اللي صار حلو اللي صار مزاجك رايق شفت لك شيء شفت لك صورة شفت لك حاجة تحاول تجسدها تكتبها شعر تجي ما هو من وقت لوقت. تعرف أبو متعب ما هو يعني أنا من الناس اللي عفوي وفطري ماني من الناس اللي
0: جميل
1: تجي وليدة اللحظة
0: الله
1: أغلبها عندي.
0: طبعا لا باجي بقية السؤال يقول لك إن الشعراء أنواع كما فهمهم زميلنا عبد الرحمن ثنيان، يقول إن الشعراء أنواع، بعضهم يكتب بالزحمة والأصوات موجودة، بعضهم يكتب في مكان هادي، بعضهم يبحث عن زمان معين. إبراهيم مسفر أبو إبراهيم متى الوقت اللي يناسبه؟
1: والله أنا أكتب اللي صرت الحالي صراحة، ما وقت الزحمة وهذه لا والله ما يطري على بالي، أكتب أغلب ما يكون يعني ما نسميها طقوس يا أبو متعب، بس أحب إني أكتب اللي أبغيت أكتب، أكتب الحالي ما يكون عندي أحد، ما يكون الجو حلو
0: جميل،
1: أهيّ للقصيدة.
0: جميل. معظم الشعراء يقولون قصيدهم بالزحمة والتصفيق والتشريع.
1: إيه أنا أنا أنا أنا أنا أحسد حقين حقين المحاورة، أنا ما أدري كيف ما شاء الله عليهم الفطرة ولا وسرعة البديهة عندهم.
0: جميل، لكن شعرهم وقتي يعني يروح بوقته، ما يحفظ عادة إلا بالتسجيلات والأشياء هذه.
1: صادق.
0: جميل. وش تبي تختار؟
1: ما شاء الله. هذه من الأرشيف اللي عندي، يقول دع الأيام للأيام تمضي،
0: سلام،
1: هي الأقدار قد كتبت يقين، ولو تدري وش اللي وسط صدري من أحلام وهقاوينا، يدينا رسمت أحلام غفلة وخذلتني وخابت هقوتي، اللي شرينا حسبته للزمن محزم الله يعدلها لأمالته علينا، لقيته مختلف إنسان عصري، كثير الفلسفة لا من حتينا، تعلم ميروش عذري العذري من انصاف المتعلمين، ان كوينا وسيع افاق لا منه تحدث خيال شقرة، وحنا بهبولينا من الهيئة تحس بانه مفوه، عسى يا اخوك يفدى محدين.
0: جميل، صح لسانك، هذه على وزن قصيدة عمرو بن كلثوم.
1: ما شاء الله عليك انت.
0: نعم جميل. يبدو أنك من أحفاد عمرو بن كلثوم بالقصيدة. جميل جميل جميل. يبون غزل بحت يا إبراهيم، أبو إبراهيم
1: يقول خذ الجديد وخل ما بي مجروح،
0: سلام،
1: خل الجروح ولا تفتش خفاه، لو اعتذار الصمت يكفي عن البوح، ما دمرت قبلة ضلوعي قفاه، النفس ضاقت والجفا ينزع الروح، وعروق قلبي صابها اللي كفاها، يا مبتدى طرحي هوى قلبي الدوح، ناحت عليها مشوقة في غفاها، تشكي على المهموم ودلالها تفوح، على أوجار الشوق يا قد رفاها، ينهس شقى واهس على طلاله ينوح، يروي بها أحلامها وقلة وفاها، هاجس يذكرها وهاجس بها يروح، ولحظات عضتها وطرفها اشفاها، على طلال رفاتها القلب مذبوح، ذابت معاليقه وعايش جفاها، وانا عزايا الفقد وارد ومطروح، مهابني من طال عود صفاها، تباشر وحسادها وكل مشفوح، وانا ضحيتها وفاقد دفاعها. يا متعب
0: يا سلام عليك، يا سلام، من ضحية مشاعرك، والشعراء كلهم ضحايا مشاعرهم وحاسيسهم المفرطة، وهذه شيء جميل انهم قاعدين تبدعون وتسمعون اجود الشعر.
1: في بيتين كذا تغريدات يسمونها، يقول تصلح للمستمعين وياك، يقول نعلب خمرك ويا لذة شفاك، لا منه شبعه ولا منه صحوه، بين عمسة خاطري وبين احتواك، بعد نبعك قلت فنجانك هوا.
0: يا سلام، بيتين بس تغريدة هذه.
1: هذه صحيح، هذه أنا اليوم
0: الشباب يبون أنك ثلاث قصايد متتالية.
1: أبشري يا ولد راس. يقول العين خانت هيبة الصمت يلبوح،
0: يا سلام،
1: أنينها خان السكوت وفضحها، تقرع عتبها في هدبها ومشروح، غرقت سواحلها وميت فرحها، استسلمت للصمت والقلب مذبوح، ذبلت مشاعرها وبعدك جرحها، وانا لك الله من عنا الهجر مجروح، من عاذل باسم الصداقة نصحها، حمامة الوادي على غصنها تنوح، واللي لبس ثوب الصداقة ذبحها.
0: جميل جميل جميل. وش اسم النوع هذا من الشعر يا مسفر؟ هذا الموسيقي اللي تسمونه انتم الشعراء الوزن الموسيقي او القافية الموسيقية.
1: والله يا ابو مصعب انا بالفترة تراها عندي ماشي
0: جميل،
1: بس هذا ما ادري والله شو يسموه انا بالنسبة اذا كنت تتكلم عن
0: إيه الصدر. لا لا ما هو عن البحور، هذا عن الوزن، هذا له علاقة ب
1: الجرس الموسيقي.
0: اي نعم مثلا ار وور مثلا يجي يسمونه شعراء الجرس الموسيقي بالقافية، بربط القافية بالجرس الموسيقي، هذا مسمعه يعني عند بعض النقاد، وهو رأي ترى ورأي من الآراء. يعني
1: أقول الشعر له شيطان وجنون وافكار، واللي جهل بالشعر ينشد لهاتي، كم من جنون افكار حولتها اشعار، كسوى القيم ومخالف الحظ ذاتي، ملاعبك بنت الهوى رقص الطار نشوة غلا ومطبعها يا صفاتي، لولاك الضيجة تركناك الكار، ما عاد لك طاري باقي شتاتي، من امس فكرة تشرق الليل وش صار، واليوم صرتي يا غناتي حكاتي، وردتها صفر ومجاهيم وبكار صدرتها وضح النوايا زكاتي.
0: صح لسانك يا مسفر بن إبراهيم، بيض الله وجهك على هالسحاب الجميل، أسعدتنا وأسعد طبعا مستمعينا. باقي ناخذ من قصيدة واحدة باقي، لأن الوقت تدري أزف على الانتهاء.
1: يا حبيبي يقول لا أعطاك الحظ فرصة لا تشاور، انشد اللي ما أعطاه الحظ فرصة، ما خذيت من العطا غير الأساور، ولا عرفت من الأماني غير غصة، حظي العاثر تهاوى يوم ناور، مثل راس بان والسياف قصة، صدق أحلام تعكز بالمكابر، من يلومه لو عقيقة طاح قصة، بين حلمي والأماني حظ عاثر، طايح همي على تبدي أرصة، غابت الفرحة وأدميت المحاجر، من دموع موتها وسط المنصة، صدري الهالك غدالي قبر كافر، ضاق لين الموت أي لاي خصة، ورد أحلامي وأنا عيوني تناظر حد علمي ينتخي أنا أخو حص.
0: السلام عليك. جميل، صح لسانك، صح لسانك، صح لسانك، شاعرنا الكبير والمبدع مسفر ابن إبراهيم الشملاني، كل ما خير.
1: يا حبيب الله الشرف لي طلعت معك يا متعب، الوصف عاجز عن اللسان، عاجز عن الكلام، والله أشكرك وأشكر الطاقم اللي معك كامل من مخرجين وصوت ومستمعين.
0: بارك الله فيك، وحنا بدورنا
1: الشرف لي اللي والله عطتوني الفرصة هذه يا حبيبي أبو متعب.
0: شكرا لك شاعرنا الكبير مسفر بن إبراهيم الشملاني أبو إبراهيم، أبدعت ما قصرت، بيض الله وجهك، إهداءاتك الجميلة للمستمعين الكرام، وأنتم مستمعين الكرام لكم جزيل الشكر على كرم المتابعة، شكري وشكر زميلي محمد المنيف، وهذا طلع العمودي يحييكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب، صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك،
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ده نروح للاستراحة.
1: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
0: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
2: لن يلتقي في وقتنا.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
0: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
1: على جوك.
0: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان.
8: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: ديرتي حبيبتي.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام. أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة، يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيبين.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فرصة.
2: ماذا لو أن أجمل ما نملكه لا نعرف قيمته إلا بعد أن يصبح ذكرى؟ في أشياء ما نودعها ولا نعرف متى حتى نفقدها، ما يكون لها آخر يوم واضح ولا حفلة وداع ولا أحد يقول لنا انتبه ترى هذه هي المرة الأخيرة. آخر مرة تسمع صوت اعتدت عليه، آخر مرة تدخل مكان كنت تدخل إليه بدون تفكير، آخر مرة يجتمع فيها الجميع على نفس الطاولة، وآخر مرة تركض دون أن تفكر في قدميك، آخر مرة تنام دون قلق، آخر مرة تشعر أن الوقت طويل جدا وأن الحياة أمامك واسعة. الغريب أننا في لحظة وجود هذه الأشياء نادرا ما نقول يا الله كم أنا محظوظ بهذا الشيء، لأننا نفعل شيء ثاني، نعتاد، والاعتياد يمكن هو أجمل نعمة وأخطر شيء في نفس الوقت، لأنه يجعل الأشياء جزء طبيعي من حياتنا إلى درجة أننا نتوقف عن رؤيتها ثم تختفي فجأة أو بالتدريج، وعندها فقط نلتفت ونقول يا ليتني كنت أعرف. لكن هل كان ممكن فعلا أن نعرف؟

0: اليوم ما راح نتكلم عن فقدان الأشخاص فقط، اليوم بنتكلم عن كل شيء فقدناه قبل أن نعرف أنه مهم، عن صوت، عن مكان، صحة، وقت، عادة، شعور، نسخة قديمة حتى من أنفسنا، وربما عن أشياء ما زالت موجودة معنا إلى الآن لكننا لا نعرف قيمتها بعد. تخيلوا معي شخص يعيش بجانب البحر، كل يوم نشوف البحر يمر من عنده، يسمع صوته، يمكن في البداية كان يوقف يتأمل، ثم بعد فترة صار البحر جزء من الخلفية، شيء موجود لا يحتاج إلى انتباه، إلى أن يسافر هذا الشخص إلى مكان بعيد وبعد شهور يسمع صدفة صوت الأمواج في مقطع، في فيلم، في تسجيل قديم، وفجأة يتوقف شيء بداخله ويقول اشتقت. هنا السؤال، هل اشتاق للبحر؟ أم أن اشتاق للشخص اللي كأنه عندما كان البحر جزء من حياته؟ حنا البشر عندنا قدرة عجيبة جدا نتأقلم، وهذه القدرة من أعظم قدراتنا، لكن لها جانب آخر، إننا نتأقلم حتى مع الأشياء الجميلة، ثم تتحول النعمة إلى طبيعة، والطبيعة تتحول إلى شيء لا نراه. في علم النفس هناك مفهوم يسمى التكيف أو الاعتياد. الفكرة ببساطة أن الإنسان يتكيف مع التغيرات والأشياء المتكررة في حياته، الجديد يلفت انتباهنا، أما الموجود دائماً فالعقل يتوقف عن إعطائه نفس القدر من الانتباه. يمكن لهذا السبب ما نتذكر كم نحن محظوظون بقدرتنا على المشي إلا عندما نصاب بإصابة، ما نفكر في نعمة النوم إلا عندما نقضي ليلة طويلة لا نستطيع فيها النوم. وهنا توجد مفارقة قاسية، بعض الأشياء لا تصبح مرئية بالنسبة لنا إلا عندما تختفي. ماذا عن الأشياء الصغيرة؟ ريحة بيت الجدة، صوت المفتاح عند فتح الباب، فطور الجمعة، طريق معين اعتدت عليه، رسالة صباحية، مكان كنت تجلس فيه دائما، حتى صوت شخص يناديك باسمك بطريقة معينة. هذه الأشياء يمكن ما كانت تبدو مهمة وهي موجودة، لكنها كانت تمسك جزء من حياتنا، مثل الخيط الصغير في قطعة قماش ما نلاحظه، لكن إذا انقطع تبدأ أشياء كبيرة تتفكك. أبغى منك تجربة بسيطة، بعد ما تنتهي هذه الحلقة اختار شيء موجود في حياتك الآن، لو اختفى هذا الشيء غدا وش أكثر شيء راح تفتقده فيه، وش التفاصيل اللي راح تشتاق لها؟ أعتقد أن الجواب الصادق مو دائما، لأن الإنسان ما يعرف مستقبل الأشياء ولا يقدر يعيش كل لحظة كأنها الأخيرة، لكن يمكن نقدر نسوي شيء أبسط، نتوقف أحيانا ونقول أنا موجود هنا، أنا موجود في هذا البيت مع هذا الشخص، بهذا العمر، بهذا الجسد، بهذه الحياة، ما أدري وش اللي يبقى وما أدري وش اللي يتغير، لكن أنا هنا. وخليك متذكر دائما أن في حياتنا أشياء كثيرة ما نعرف أنها جميلة وهي تحدث، لكن نكتشف جمالها بعد سنوات ونقول يا الله كنت أعيش هذا كله وما كنت أدري. لذلك لا تنتظر أنك تفقد كل شيء حتى تكتشف قيمته، ولا تحاول تخاف على كل شيء حتى تمنع الفقد. يمكن فقط انتبه للصوت اللي تسمعه كل يوم، للمكان اللي تروح له كل يوم، للشخص اللي تتوقع وجوده كل يوم، لصحتك ولوقتك وللنسخة اللي أنت موجود عليها اليوم. الفقد لا يتعلق دائماً بالموت أو الأشخاص، بل يمكن أن يكون فقد للروتين، الهوية والشعور والمكان والقدرات. وانت اليوم مستمعنا، يا ترى وش أكثر شيء ما تعرف قيمته إلا بعد ما فقدته؟ فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترى مونسين أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
0: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن. بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
6: إذاعة الرياض نبض الوطن.
7: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
8: الله الله الله،
7: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
9: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
10: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
11: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: إذاعة الرياض نبض الوطن.
12: في دقائق.
13: تعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية واحدة من أبرز الجامعات في المملكة، تأسست في عام 1953 للميلاد في العاصمة الرياض، وهي تعتبر من الجامعات العريقة التي تتمتع بتاريخ طويل في مجال التعليم الأكاديمي والديني. تأسست الجامعة بهدف تعزيز التعليم العالي في مختلف المجالات العلمية والتقنية مع التركيز على الجانب الشرعي والديني، حيث تميزت بتخصصاتها في العلوم الإسلامية والدراسات الشرعية. الجامعة تعد واحدة من أرقى الجامعات في المملكة في مجال الشريعة والدراسات الإسلامية، وتستقطب الطلاب من داخل المملكة وخارجها لدراسة العلوم الشرعية والفقه والحديث والتفسير. كما توفر الجامعة برامج أكاديمية متميزة في العديد من التخصصات الأخرى مثل الهندسة والطب والعلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال والتعليم. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تركز على تقديم التعليم الأكاديمي الذي يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، حيث تقدم برامج أكاديمية متميزة في مجالات علمية حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال الدولية. الجامعة تضم عدة كليات متخصصة مثل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، كلية اللغة العربية، كلية الإعلام، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، مما يعكس تنوع وتوسع برامجها التعليمية.
12: في دقائق.
6: إذاعة الرياض نبض الوطن. كنوز الحرمين.
14: في كل يوم يتوافد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي مئات الآلاف من المسلمين، وفي مواسم الحج ورمضان تتضاعف الأعداد حتى تصل إلى ملايين القاصدين يجمعهم هدف واحد هو أداء العبادة في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة. وخلف هذا المشهد الإيماني تقف منظومة أمنية متكاملة تعمل بصمت على مدار الساعة لتضمن أن يؤدي كل حاج ومعتمر وزائر عبادته في بيئة آمنة ومنظمة دون أن يشعر بحجم الجهود التي تبذل لحمايته. ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية أولت الدولة أمن الحرمين الشريفين عناية خاصة، إدراكا لما يمثله المسجد الحرام والمسجد النبوي من مكانة دينية لدى المسلمين كافة. ومع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين عاما بعد عام، تطورت هذه المنظومة لتصبح واحدة من أكثر منظومات إدارة الحشود والأمن تطورا على مستوى العالم، مستفيدة من الخبرات المتراكمة والتقنيات الحديثة والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية. وتبدأ مهمة الأمن قبل وصول الزائر إلى الحرم من خلال خطط تنظيم الحركة في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإدارة حركة المركبات والمشاة بما يضمن سهولة الوصول ويحد من الازدحام. وتعمل الجهات الأمنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات على توزيع الكثافات البشرية وتوجيه الزوار إلى المداخل المناسبة بما يسهم في انسيابية الحركة ويمنع تشكل نقاط الاختناق خاصة مع أوقات الذروة. وعند مداخل الحرمين تنتشر الفرق الأمنية في مواقعها تؤدي مهامها بروح المسؤولية والاحترافية، حيث تنظم عمليات الدخول والخروج وتساعد في توجيه المصلين وتتعامل مع الحالات المختلفة بهدوء وسرعة. ويحرص رجال الأمن على أن تكون الإجراءات التنظيمية سلسة بحيث تحقق أعلى درجات السلامة دون أن تؤثر في راحة الزوار أو تعطل أداء عباداتهم. وفي مواسم الحج تتضاعف أهمية هذا التكامل، حيث تنفذ خطط أمنية وتشغيلية خاصة تتناسب مع الأعداد الكبيرة للحج، وتوزع الفرق الأمنية في مختلف المواقع بما في ذلك المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ومحطات النقل ومداخل مكة المكرمة لضمان سيابية الحركة وتنظيم مسارات المشاة والمحافظة على سلامة الجميع. كما تؤدي الفرق الأمنية دورا إنسانيا مهما يتجاوز المهام التقليدية، فهي تساعد كبار السن وذوي الإعاقة وترشد التائهين وتتعامل مع الأطفال المفقودين وتسهم في لم شمل الأسر، إضافة إلى تقديم المساعدة الفورية لكل من يحتاج إليها. وهذه الجوانب الإنسانية أصبحت جزءا أصيلا من مفهوم الأمن في الحرمين الذي يقوم على خدمة الإنسان قبل كل شيء. ومع التطور الرقمي الذي تشهده المملكة، أصبحت البيانات الفورية والأنظمة الذكية عنصرا مهما في دعم العمل الأمني، وهو ما يسهم في رفع مستوى السلامة ويمنح ضيوف الرحمن تجربة أكثر راحة وطمأنينة. إن النجاح الذي تحققه مواسم الحج والعمرة عاما بعد عام ليس محض صدفة، بل هو ثمرة تخطيط دقيق وجهود متواصلة وتكامل بين مختلف الجهات، في مقدمتها المنظومة الأمنية التي تعمل بصمت خلف المشهد. وقد أصبحت تجربة السعودية في تأمين الحشود وإدارة المواقع المقدسة محل اهتمام عالمي لما حققته من نجاح في التعامل مع أعداد هائلة من الزوار مع المحافظة على أمنهم وسلامتهم. وهكذا تواصل المملكة العربية السعودية تطوير منظومة الأمن في الحرمين الشريفين مستندة إلى خبرات تراكمت عبر عقود، وإلى تقنيات حديثة وكوادر مؤهلة ورؤية تضع خدمة ضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتها، وبين رجال الأمن المنتشرين في الميدان وغرف العمليات التي لا تنام والأنظمة الذكية التي تراقب وتدعم القرار، تتجسد صورة من صور العناية بالحرمين الشريفين تؤكد أن الأمن ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل رسالة إنسانية تحفظ للزائر راحته وتمنحه الطمأنينة ليؤدي عبادته في أمن وسكينة.
6: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
15: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر،

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى، وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، بأن الله كافيكم أموركم، وكافيكم أرزاقكم، وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل، وأنه هو الكافي، وأنه هو الحافظ. فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق، وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد، سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه، وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة. فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات، وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فكثير من الناس من تعلقت قلوبهم وأفكارهم بالأسباب المادية أكثر من تعلقها بالله سبحانه وتعالى. انظروا لأحوالنا، إذا أصابني وأصابك إحباط أو يأس، أليس وللأسف قد يأتي في نفوسنا شيء من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، أم فاتنا شيء نظنه خيرا، رغم أننا نزعم أننا توكلنا على الله ومسلمون أمرنا لله سبحانه وتعالى أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله كما يقول ابن عباس: إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. اليوم حنتذكر ونتذاكر موضوع في غاية من الأهمية، لأنه هو اليوم الحقيقي اللي كلنا مقبلين عليه، اليوم العظيم اللي وجدنا في الدنيا هذه عشان نستعد له. الله سبحانه وتعالى من حبه لنا بذكرنا بهذا اليوم وبتلك اللحظة، وحريص ألا نغفل، لأنه الإنسان سمي إنسان من النسيان وما يعتري سبحان الله من عوارض الدنيا وانشغالاتها، فتأتي سبحان الله المشاغل وتأتي الأتعاب والأمراض والأوجاع والحياة الاجتماعية وتداخلات الدنيا وتراكمها وتراكبها على الإنسان، فلربما يغفل الإنسان، فيأتي التذكير من الله سبحانه وتعالى للمؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى أحبنا، ولأن المولى أحبنا أراد أن يذكرنا وأن يقربنا. فنتذاكر اليوم إحنا وإياكم قوله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى بيقول لك: عبدي انتبه، وأنت في خضم معركة الدنيا هذه، معركة الدنيا في البحث عن لقمة العيش، معركة الدنيا هذه في الدخول في مخاصمات ومنازعات مع البشر، معركة الدنيا هذه فيما يقابلك من آلام أو أوجاع أو أمراض أو فقد عزيز أو فقد حبيب، تعترينا معتركات كثيرة. لكن مع هذا كله ينبغي ألا نغفل عن مهمتنا الأساسية، عن وظيفتنا الأساسية في الدنيا هذه، ألا وهي حسن الاستعداد لمقابلة رب العباد. كيف نتهيأ في الدنيا هذه حتى نكون أنا وإنت من أفضل الخلق وأفضل الناس تهيئا لمقابلة المولى سبحانه وتعالى. وعشان كذا لأنه ربنا بيحبنا بيذكرنا يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهنا سبحان الله ملحظين مهمين. أول حاجة نفهم معنى التقوى، وكلنا إن شاء الله نعرفه، لا بأس من التذكير وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن التقوى من الوقاية، أي أن يقالوا معنى التقوى أن تجعل بينك وبين النار حاجزا، فالإنسان يتقي النار بقربه من الله، يتقي الضلالة بالهداية، يتقي البعد بالقرب، يتقي الطرد بالإقبال. فنحن وإياكم بإذن الله سبحانه وتعالى ممن حازوا هذا اللباس الذي به يزول الباس، يقول الله سبحانه وتعالى فيه: ولباس التقوى ذلك خير. هذا اللباس ما هو على الجسد، يحيط بالقلب، ينور القلب، ينور الفؤاد. هذا اللباس الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والحرص على العمل بمقتضياتها، كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أزكي، كيف أحج إن استطعت، كيف أبتعد عن حرام، كيف أحرص على الطاعة والحلال، وقدر المستطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي افترض مني ربي أن أؤدي لا أمزح ولا أتجاهل ولا أقصر فيه أبدا، والذي منعت منه أجتهد قدر المستطاع ألا أقع فيه محذور فيه، لأنه الوقوع ما نستطيع أن نسلم ولا نضمن، لأنه كل ابن آدم خطة، وأنا من بني آدم وأنت من بني آدم وأنت من بني آدم، كل بني آدم خطة، وخير الخطاؤون التوابين، وخير الخطائين التوابون، فالتوابون هم خير الخطائين الذين يرجعون إلى المولى سبحانه وتعالى، يتوبوا إلى المولى سبحانه وتعالى، فالتوابون هم خير الخطائين. ليش؟ لأنه مهما أخطأوا وأذنبوا أو قصروا مباشرة يرجعوا إلى مولاهم، فالله يجعلنا إياكم منهم، ممن إذا أذنب تاب، ممن إذا عصى رجع، ممن إذا عمل المعصية ندم، والتوبة الندم، ولو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يتوبون، لأننا بشر لسنا ملائكة. وهذا الذي يقوي حاجز التقوى عند الإنسان، إنه بيجاهد نفسه في قربه من الله سبحانه وتعالى، إنه بيجتهد كيف يكون قريب من مولاه. الله ما جعلنا ملائكة في الدنيا هذه، الله جعلنا بشر، نخلط أحيانا العمل الصالح بالعمل السيء، وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، نخلط هذا بذاك، فالعمل الصالح ربنا يباركنا فيه، والعمل السيء نتوب إلى الله منه، وربنا يحب العبد التائب، إن الله يحب التوابين.
التواب صيغة مبالغة كناية عن كثرة التوبة، والتوبة لا تكون إلا من خطأ أو تقصير أو ذنب أو معصية، على تفاصيل طويلة فيها. لكن المهم إنه أنا وإنتو نحرص كيف إنه نلبس اللباس الذي يزول به الباس، ونكون من خيرة الناس، ويبتعد عنا الخناس الوسواس. إيش اللباس هذا؟ لباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير، تلبس كذا زي ما تلبس الثوب الحلو الأبيض على جسدك، تلبس التقوى كذا على قلبك وبصيرتك وفؤادك وروحك، حتى تكون قريب من مولاك. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا سلام، تعرفوا من أجمل وألذ ما تسمع أن عودتك إلى مين؟ إنه أنت بذنوبك يا فيصل يا فلان يا علان، بأخطائك وبتقصيرك راجع لمن؟ واتقوا يوما ترجعون. يعني هي الآية فيها صورة تهديد وفيها عين الرحمة، فيها توجيه قوي. واتقوا يوما

جمال هذه الآية مع قوة الخطاب فيها، إنه مرجعنا الحمد لله إنه ما هو لأحد، مرجعنا إلى الواحد الأحد ربكم الأكرم ربكم الأرحم، على شدة الخوف منه على شدة الرجاء والطمأنينة فيه. الحمد لله إنه رجعتنا ما هي لأحد، رجعتنا للواحد الأحد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وطالما رجوع إلى الله هذا يعطي القلب سعادة وفرح وسرور ورضا وطمأنينة. اللهم لك الحمد ولك الشكر إنك ما أوكلتنا لا إلى زيد ولا أرجعتنا إلى عمرو، أرجعتنا إليك يا من بيدك الأمر. فإذا رجعنا إلى مولانا وهو الرحمن الرحيم، كل يوم نقرأها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فإحنا حنرجع وإذا وقفنا يوم القيامة حنقف بين يدي الرحمن الرحيم. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هنا يحتاج للإنسان حقيقة أن يستعد وأن يعطي لهذه الآية قدرها وينتبه لها ويراجع ويعيد حساباته في الدنيا من خلال الآية هذه. هل أنا مستعد لهذا اليوم؟ هل أنا متهيئ لهذا اليوم؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فكيف هو الاستعداد للقاء؟ فكيف هو الاستعداد للوقوف بين يدي المولى سبحانه وتعالى؟ فكيف هو التهيؤ لهذا اليوم العظيم؟ هذا ما ينبغي أن يشغل بال الإنسان، هذا ما ينبغي أن يشغل عقله وفكر الإنسان، هذا ما ينبغي أن يكون للإنسان غاية الاهتمام به. إنك كادح لربك كدحا فملاقيه، هذا ينطبق على كل الخلق. تعرفوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بذكرنا يقول يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله. لما تصير الجنازة يروح أهله معه، ولكن الأهل يرجعوا والمال يقسم ولا يبقى للإنسان إلا عمله. لذلك يقولون الفطنة هم الذين يعملون أعمال تنفعهم يوم القيامة، الذين يقدمون لأخراهم. حال كثير من الناس رب يقول فيهم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عشان كده جاء التنبيه وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، وابتغ. الله أعطاك صحة قوة عافية خير بركة فلوس زوجة طيبة أولاد صالحين أصحاء شركات أو وظيفة أو أيا كان، كل ما أعطاك الله إياه ينبغي أن يكون الأصل فيه كيف تصير وتسير بحيث يكون معين لك إذا أقبلت إلى اليوم الذي ترجع فيه إلى الله. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بل الله سبحانه وتعالى أراد منك أن تجعل شعارك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت بكلك له سبحانه وتعالى. إذا استطعت واستوعبت وفهمت هذا المعنى رأيت عجائب من تسخير الله لك في كل أمور، كيف أن أمورك تكون مسخرة وميسرة في الدنيا قبل الآخرة. يعني مثلا إنسان ربنا أعطاه شيء من المال، فهو يتصدق لوجه الله ويريد رضا الله، الله يعكس هذا العطاء لك في الدنيا قبل الآخرة، ما نقص ماله من صدقة بل يزداد. الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى لأنه هو بيتقي يوم يرجع فيه إلى المولى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهو شايل هم هذا اليوم فبيحاول يتقي الله، فقلبه ينور يصير محبوب عند الناس في الدنيا قبل الآخرة. ليه؟ لأنه صاحب قلب سليم، صاحب قلب أبيض. هذا صاحب القلب الأبيض الناس تحبه شاءت أم أبت، تقترب منه وتستلطفه شاء أم أبى. هو ليش؟ لأنه قلبه قلب جميل، قلبه قلب سليم، قلبه قلب لطيف، قلبه قلب عفيف. فما أحوجنا دائما إلى أن يكون تواجدنا في الدنيا مبني على فهم الاستراتيجية التي تراد للإنسان كإنسان في وجوده في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الدنيا لا لشيء إلا لنحسن مقابلته في ذلك اليوم. فإذا أدركنا هذا المعنى وصرنا على هذه القاعدة وشعارنا

0: وحاضر في أنه إحنا بكلياتنا لمولانا ومستوعبين معنا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. والحمد لله الحمد لله الحمد لله أنه ما فينا أحد يظلم ولا فينا أحد يتعدى عليه، لأنه مرجعنا ربنا. لما نبغى نفر ففروا إلى الله، لما نبغى الملجأ لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فنعم الملجأه سبحانه وتعالى ونعم الفرار إليه سبحانه وتعالى. والخوف بين يديه أجمل خوف، والرجاء بين يديه أجمل رجاء. والحمد لله إن النبي علمنا في الحديث القدسي عن حق: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. فما ظننا يا أحبتي برب العالمين؟ ينبغي أن نحسن ظنوننا بمولانا، وأنه ما خلقنا إلا ليكرمنا، وأنه ما خلقنا إلا ليعطينا، وأنه ما خلقنا إلا ليجعلنا وإياكم في جنته، جنة رب العالمين. ذلك هو المرجو، وذلك هو الأمل، وذلك هو حسن ظننا بمولانا سبحانه وتعالى. وما أجمل أن نحسن ظنوننا بمولانا. عموما الفكرة يا سادتي أنه الإنسان ينبغي أن يكون حذر، أن لا يتغافل عن أهم موعد له في حياته كلها، ألا وهي لحظة وقوفه بين يدي مولاه. لابد يفهم أنه كل واحد فينا سوف يأتي المولى فرد بمفرده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في تلك الساعة لن ينفعك أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤوي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي، ما عاد حبيبكم محمد الذي يقول في الشفاعة الكبرى أنا لها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكلنا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فالله يجعلنا وإياكم ممن استشعر هذا المعنى، وأقلها نقول يا رب أعنا وخذ بأيدينا وهيئنا لحسن المقابلة وحسن اللقاء وحسن الوقوف بين يديك. نحن عباد ضعفاء، نحن عباد فينا من العجز والتقصير ما أنت به عليم، فالطف بنا يا لطيف وارحمنا يا رحيم، وعاملنا بما أنت له أهل، فإنك أهل التقوى وأهل الجود وأهل الكرم. هذه المعاني من الرب ينظر فيها لقلبك فيستشعر وجودها فيك، تفتح لك باب رحمته، تفتح لك باب عطفه ولطفه، فترى عجائب كرم المولى عليك. لكن لما يكون إنسان عايش في الدنيا مش مبالي بذلك اليوم. الحمد لله ما فينا أحد يعيش مثل أولئك الجاحدين اللي يقولوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ما يظنوا إنه في بعث. لا، ما الحمد لله كلنا عارفين إنه في بعث وموقنين، بس تأتينا مشاغل الدنيا وتنسينا. فتأتي هذه الكليمات تذكر الإنسان بخالق الأرض والسماوات، والحمد لله. والمؤمن مباشرة يتذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فلعل الله بها أن ينفع المتكلم والسامع. وعسى الله أن يدخلنا وإياكم في شفاعة الحبيب الشافع، اللهم آمين يا رب العالمين. الحلقة هذه ذكرى لطيفة ومعاني جميلة تهيئنا لحسن مقابلة لأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الحمد لله أنه وسوف نرجع إليه، لا نرجع إلى أحد غيره. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ربنا بذكرنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فلك الحمد ولك الشكر أن أرجعتنا إليك وجعلت وقوفنا بين يديك، وأنت أكرم الأكرمين وأنت الرحم الراحمين. عاملنا بجودك وفضلك وكرمك يا رب، وحسن خاتمتنا وأنت راضي عنا، اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل الكاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.
1: الكلمة الطيبة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مسار

0: في حياتنا اليومية نتعامل مع أشخاص مختلفين، ومن بينهم أشخاص يميلون للتشاؤم والشكوى ونقل الطاقة السلبية لكل اللي حولهم. والسؤال هنا كيف نتعامل معهم بطريقة تحافظ على علاقتنا وفي نفس الوقت تحمينا من التأثير بسلوكهم ومشاعرهم. في حلقتنا اليوم رح نتعرف على أفضل الطرق للتعامل مع الأشخاص السلبيين ووضع الحدود الصحية. معنا ضيف الحلقة الأستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية. في البداية أستاذ نايف، كيف نميز بين الشخص اللي هو بطبيعته شخصية سلبية وبين الإنسان اللي يمر بمرحلة صعبة؟
1: والله شوفي، الشخص اللي يمر بموقف معين ربما يكون سلبي بسبب هذا الموقف، أما بعضهم لا، هو سلبي دائما مستمر معه، السلبية دائما مستمرة معه في حله وترحاله، وهذا هو هنا الإشكالية. الشخص هذا هو أصعب شيء الجلوس معه أو الحديث معه، لأنها أصلا تجد أن الجو كله شؤم، تحس أن الجو كده سواد، ما عنده سلبية، ما عنده إضاءة، ما عنده نور، تجد في كل شيء يشكك فيها، كل شيء يدخل الجانب السلبي فيها يدخل. فهذا الشخص، وهذا الشخص هذا صعب أنك تستمر معه، لأنك أنت راح تعب، خاصة الشخص الإيجابي، الشخص الإيجابي بيتعب معه جدا. أما بعضهم لا، هو إيجابي وكل شيء، ولكن صار له موقف فصار سلبي من في شيء معين، ولكن بدرجة مؤقتة. فهذا هو الفرق بين الأول والثاني.
0: طيب، والشخص اللي مر في موقف مثلا معين، حدث معين، ومن بعدها استمر بالسلبية، يعني الموضوع أخذ منه سنوات، كيف نتعامل معه؟
1: شوفي، أول حاجة لازم نعرف الموقف، نوعية الموقف، هذا واحد. اثنين، يعني نحل الموضوع. اثنين، هل يستدعي هذا الوقت كاملا لهذا الموقف، نعم أو لا. ثلاثة، لازم نعطيه أمثلة ونماذج الناس تعدت وتخطت هذا الأمر، حتى أنت ليش ما تتخطى وش السبب. فلازم يتعدل السلوك اللي هو المشكلة اللي يعني صارت هي سبب رئيسي في السلبية عنده. إذا تعدلت هذا يتعدل ما بعده، لكن هي النقطة، هنا المشكلة، مو بس السلبية، ما قبلها اللي هي المشكلة الأساسية نفسها، هي اللي المفروض تحسن. في بعضهم إذا وفاة أخ أو وفاة أم تلقاهنا يطول في الحزن، في السلبية، صار يحكي مواقف سلبية. طب ليش؟ هنا لازم نضرب له أمثلة. في قبل الرسول صلى الله عليه وسلم توفى والصحابة تخطوا هذا الأمر، وقبله ناس أفضل وناس أقل وناس أكثر، عشان يبدأ يعرف، ونرجع دائما للإيمان.
0: إذا نحل المشكلة من الأساس، اللي هي كانت السبب في التأثير السلبي اللي نتجت عنه الشخصية هذه.
1: بالضبط، هو هذا الصحيح.
0: طيب، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الشخص السلبي على الآخرين؟ يعني كيف ممكن شخص سلبي يؤثر على حياتنا النفسية، على طريقة تفكيرنا، على طريقة ردود أفعالنا؟
1: أنا أشوف الاحتكاك، الاحتكاك هو الإشكالية، أنك تحتك بأشخاص عندهم هذا الطابع يؤثر عليك حتى أنت في حياتك، حتى ما تقدر تنجز لأنه أثر عليك. من الاحتكاك الزائد مع هالأشخاص يؤثر كثير في هذا الأمر. عشان كذا لازم انتقاء الأصدقاء الإيجابيين، سبحان الله، يولد في داخلنا إحنا حتى لو ما كنا إيجابيين، يولد الإيجابية فينا. كل قرين بالمقارن يقتدي.
0: طيب، كيف إذا كان الشخص هذا قريب أنا ما أقدر إني ما أحتك فيه، ضروري هو إيه؟ هو في محط أسرتي، كيف
1: أتعامل؟ يا سلام عليك، قصدك زوج أو زوجة أو أب أو أم أو أخ أو أخت
0: أو ابن،
1: يعني يكون أو ابن أو أم. أيوه. فهذا دام، هذا لائما كل ما رأيته في الجانب هذا اعتزل هذا الكلام، يعني لا يصير بينك وبينه أي نقطة حوار حول هذا الموضوع، خلاص، حاولك تغلق الموضوع أبدا. هو يعرف مع الوقت أن هذا الشيء كل ما أنت تحدثت عنه أو هو ما تحدث عنه، أنت تبعد عن المشكلة أو تغير الموضوع، خلاص يبدأ مع الوقت هو يتحسن، يصير مختلف جدا. يعني أنا أذكر في شخص كانت زوجته تعمل شيء ما يحبه هو، لكن إذا صارت تعمله قام عنها وتركها وراح. مع الفجأة قالت أنا ما أبغى أعيش مع هذا الشيء، أنا أبغى أعيش معك أنت. قال خلص، أنا اللي بيعيش معك. فتغير هذا الأمر، الجانب السلبي، بسبب أنه عدل السلوك في هذه النقطة. قال هبت، خليك على راحتك، تبغين هذا الشيء خلي يسوي اللي تبغينه. ولكن هو قال إذا أنت بتسوينه أنا بروح، متى ما خلصتي أنا موجود في المكان الفلاني. فراحت صارت تركت النقطة الأولى بسبب هذا النقطة. فإذا كانوا القريبين مرة فأنا أحاول أبعد الموضوع، أغير الموضوع، أني ما أناقش فيه، أسكت، ما أعطيهم أي حوارات إضافية في هذه النقطة، خاصة الأقرباء. أما البعيدين فعلي ما قالوا البدائل كثيرة،
0: البعيدين نتجنبهم، ولكن القريب حتى لو أنا بديت أبعد عنه يعني ممكن أنا أعطيه الآن يعني زي ما يقولوا زيادة ضغط نفسي، فأنا راح أسبب له زيادة سلبية، لأني لما أتجنبه هو بيفسرها أنه أنا مش مستوعبة الحالة اللي هو فيها، أني أنا ما أقدر المشاعر اللي هو فيها. المقربين إحنا بحاجة دائما نبذل معهم مجهود أكبر.
1: شوف الاحتواء رقم واحد، لازم تحتويه. اثنين، لازم يعرف نيتك، نيتك انك انت تصلح وتزين، بس ما يعرف نيتك انك انت صح هو صح انت صح هو غلط. هنا يبدا المشكله، انه لا يحس انه الله انت الصح وهو الغلط. لا، اني انا ابدل فيها اشياء مع المعاشره، مع الاشياء، مع المعاشره، ما يكون بالنصح المباشر. وانت تعرفي الان طريقه النصح المباشر ما هي مقبوله اكثر من الحوار. فانا احاور على اي نقطه فيها السلبيه، هذه ليش صارت وكيف صارت وشون صارت، فأنا أحتويه وأبين له أني أنا معه ماني ضده. هذه أهم شيء، أني أنا أبين معه أني أنا معه ماني ضده.
0: يعني أنت مع مواجهة الشخص السلبي
1: بس مو مواجهة من أجل المواجهة، لا، المواجهة من أجل التحسين والتعديل، وليس المواجهة أني أنا ضدك، لا، أنا معك، لازم أنا وياك نوقف. يمكن أنا خطأ وأنت صح، يمكن أنت صح وأنا غلط، ما في مشكلة يعني، ولكن وشلون أن نلتقي في نقاط تصير للجميع مرضية، يعني هذا أهم حاجة.
0: أسلوب التجاهل أستاذ نايف، بعض الأشخاص يتعمد يستخدم أسلوب التجاهل بغرض أنه يخفف من حدة المواقف.
1: والله شوفي، في بعض التجاهل يولد أشياء أكبر أنشغلنا عنها. في التجاهل بعض الأحيان لازم تعرف من تتجاهل ولماذا تتجاهل وش عواقب التجاهل، هذه لازم نعرفها. أما أني أنا أتجاهل ولا أعرف العواقب، هذه مشكلة كبيرة. ربما التجاهل، يعني أنا لو تجاهلت أخوي ربما يروح مع شخص مختلف، شخص سيء أكثر، فأنا الآن ضريته، ما نفعته، لأني تجاهلته، كل ما جاي يناقشني تركته، كل ما جاي لجلس تركته، فيروح بيبحث عن غيري. فهذه التجاهل مو بالضرورة صحيح في كل الأمور، لازم تعرف من تتجاهل معه ومن الشخص هذا وعلى أي أساس تجاهلت وش عواقب التجاهل، هذه لازم نحطها في الحسبان.
0: والتجاهل يكون بنسبة، يعني مش تجاهل
1: بالضبط، لا مو 100% كاملا. لا، التجاهل في جزئية واحدة، ولكن لا يمنع أني أنا أكون معه في أمور كثيرة، ربما نلتقي أنا وياه في فرضا في سواليف مختلفة، في سفر، في أي شيء، ولكن في نقطة أنا وياه مختلفين فيها، فأنا هذه لا مانع. بس مثل ما قلت لك التجاهل لا بقدر، أنا ما أرى أن التجاهل الكامل الجذري بتاتا، لأنه ربما يبحث عن غيرك، فأنت بغنى عن هذا الشيء حقيقة.
0: كيف نقدر نضع حدود بين قوسين صحية مع الأشخاص السلبيين وبنفس الوقت ما نشعر تجاههم بالذنب أو ما نشعر بالأنانية؟
1: شوفي، لازم ندرك ان حمايتنا يعني راحتنا النفسيه ليست انانيه، هذه لازم نحطها في الحسبان. واضحه لك؟
0: صحيح.
1: يعني نقول يعني اذا جينا نتحدث بلطف، اذا جينا ونتفهم ما يشعر به الشخص الثاني، لكن ممكن ما نستطيع الاستمرار في الحديث، ولازم هذه النقطة نجعل حماية، يعني حماية راحتنا النفسية ليست أنانية، هذه من الأشياء المهمة جدا، لأنه لا يظن أنه أنت حامي نفسك أنه أنانية، لا، من أجل شيء معين.
0: طيب كيف نضع هذه الحدود؟
1: والله شوفي، حدود البعيد ترى تختلف عن حدود القريب.
0: أعطيني هذه وهذه.
1: يعني أنا أقول لك حدود البعيد أن تقدر تقلبه، بدل ما هو صديق تقدر تخليه زميل، وبدل ما هو يعني مقرب مرة تقدر تخليه صديق في أماكن معينة، في جهة في في في يعني أنت وياه تلتقون في مكان معين، لا مانع صداقة، ولكن تنتهي بشيء معين بمكان معين. في الحدود مهمة أنك تضع الحدود. أما القريب، وضع الحدود لازم تكون بحذر، لازم تضع بحذر. انا يعني انك انا احط لك حدود انك فرضا انا زوج وانت زوجة، انك انت ما تكون سبب في مشاكل اسرتي، انا احط لك حد وانا ما اكون سبب في مشاكل اسرتك، نحط حد في هذه النقطه اني انا ما اتجاوز عن حدودي في الحديث عن اهلك او تحدثني عن اهلي او عن فرضا اسلوبي في التعامل مع الاولاد. معلش ما يصح ان نحط حد اني ما اقدر، ما ابغاك انت تقلل من قدري امام الاولاد، هنا حد. انا ما اقدر اقلل او اني اضعف انت كرجل اقلل من قدرك قدام اولادك او اني اصغرك او انك ابينك انك ما تفهم، حتى لو في خطا من عندك ما ابين قدامهم. فهذه حدود، هذه الحدود لازم ترسم وتوضح وتوضع النقاط على الحروف، لازم من الاساس من الاول، ازين من انه بعدين، لان مع الوقت ربما الام تصير مصغره في عيون الاولاد او العكس، الاب يكون مصغر في عيون الاولاد. فالحدود هذه تلعب دور حتى في الاهل هنا او الاهل هنا او الاقارب هنا. فرضا واحد يعزم اصدقاء واخوانه موجود، لهم حدود هنا، في حدود في التعامل، في حدود في التواصل، في حدود امام الاقرباء امام البعيدين. فهذه كلها مهمه جدا، هذه الحدود لازم ترسم وتوضح، انا ارى انها مهمه جدا. اي نعم.
0: طيب في حال تواجد الشخص السلبي في بيئه انا ما اقدر ابعد عنها، معي مثلا في الدوام نفس القسم في نفس المكتب، أنا مضطرة أني أتعامل معه، ما أقدر أبعده، ما أقدر أحط له حدود لأنه في بيننا شغل ولازم ننجز، كيف أتعامل مع هذا الشخص؟
1: أول شيء ركزي على التعامل المهني. ممتاز، هذا واحد. اثنين ومهمة جدا، قلل الاحتكاك الغير ضروري مرة، يعني لا تدخل في دوامة الشكوى والجدال وتوجه الحديث دائما نحو العمل والحلول، يعني خلك زي ما يقولون ألف باء سين جيم، خلاص انتهى، لا ندخل في التعمق. مع الوقت هو يعرف قدره وأنا أعرف قدري، هو يعرف حدوده وأنا أعرف حدودي، انتهينا. فالسلبي هذا لا حدود العمل فقط، يعني لا يبدأ المشاكل أو إن الجدال أو يحكي لك أو يشكي لك في شيء غير العمل الخاص بالنفس العمل. أما في بيئة العمل لا تسمعين له ولا يسمع لك أبدا، فهذا هو الصح. هنا يبدأ هو الآن يعرف أنه الشخص هذا ما يتقبل مني أي مشاكل أو جوانب سلبية أنا أشكيها أو أحكيها، يعرف أنك أنت تبغي منه إيميل معين يرسله ترسلين لا تستقبل استقبل انتهى، ما يصير حتى في البريكات يكون في تواصل أو تسمعين منه أو يسمع منك أبدا. فهنا تقلل من سلبيته وفي نفس الوقت بعد النصح، هذه حطيها ببالك بعد النصح، هذه النقطة بعد انك انت وجهت له النقطة الأولى مرة ثانية الثالثة حتى يعرف انك انت ما مو من هذه الأمور أو من الأشخاص اللي يسمعون. أنا شخص حدي العمل، خلصنا أقول لك مع السلامة، شكرا لك، انتهى.
0: تقنين التعامل قدر المستطاع
1: بالضبط ومع الاحترام أهم حاجة،
0: ما في شك. ممكن أننا نساعد الشخص السلبي ونأخذ بيده على تحسين نظرته للحياة، أو أنه التغيير لازم وحتما ولا بد يبدأ منه هو؟
1: والله أنا أرى أن البداية دائما من عنده، إحنا نساعده نكون مسببات زي خدمة مساندة له، بس ما نكون عندنا الأساس، هو الأساس، لأنه لو فرضا أنا وياك رحنا عنه بيرجع لعادته القديمة، ولكن كنا يساعد نفسه هو وإحنا مساعدين معه، نشجعه نحفزه يعني نزيد من ثقته لنفسه نقلل من هذا الجانب السلبي اللي عنده فبيستمر. ولكن تكون الرغبة والإصرار والرغبة والبدء من عنده لازم، عشان دائما اللي تشوفه هو اللي يبدأ ادري إنه هو اللي يريد.
0: طيب إذا هو ما يدري إنه سلبي، هو يحسب نفسه طبيعي؟
1: لا، لازم يوضح لأن النقطة هذه أنت ترك دائما كل ما جلسنا أنت سواليفك عن الجوانب السلبية أنت كذا، ما والله ترى الجو يطلع يعني شؤم وسوداوي والزملاء صاروا ما تشوفهم يتركونك. وبعدين لازم يدرب في أو يقوى في الجانب التطوير الذات من خلال الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي، لازم كيف يتعامل معه. في ناس يصلون إلى مناصب ربما بدون شهادات بذكائهم الاجتماعي، وربما ناس بشهاداتهم ما وصلوا مكان كثير. فحلو انه لو ان حصلنا على دوره في ذكاء العاطفي او ذكاء الاجتماعي ونادينا قلنا يا ليت تحضرها، فهذه كلها تعتبر مساعدات احنا دورنا المساعده، بس لازم البدايه الاولى والاولى واللبنه الاولى لازم تكون من عندها، لازم يسميها احنا في عالم اللي هو الخطوه الاولى، الخطوه الاولى لازم

0: تكون من عنده، لأن إذا أنت اكتشفت إن في خطوة الأولى الخطوة الثانية تيجي إن شاء الله، والثالثة تيجي والرابعة وغيرها. يعني
1: لازم هو يعترف بوجود المشكلة،
0: هذه مهمة جدا، لأن ما تستطيع إنك تحل المشكلة إذا ما اعترفت فيها.
1: يعني ما يضر إذا لفتنا انتباهه في البداية،
0: لا لا عندي. إذا فعلا ثبت هذا الشيء نعم لا مانع، ولازم، ولكن مو هوى، مو إنه ما يعجبني أنا، لا، الجميع يتفق وليس أنا الحالي، أنا ماني معيار أو أنت ما أنت معيار كشخص، ربما مع البقية كويس لكن مو معي هم كويس.
1: طيب ما هذه طيب مشكلة. طيب أنت الآن مثلا على معيار شريك الحياة ممكن،
0: لا هنا مختلف، أنا تكلمت عن جانب المهني والعمل،
1: لا احنا نتكلم بشكل عام.
0: اي بشكل عام لا مختلف هنا، لا لا مختلف الامر كثير هنا، لا لازم هو يعترف وانا اعترف، لازم نلتقي النقطة اني فعلا ان هذا شيء ترى يضايقني وهذا شيء يضايقك، انا ما احب اسمع كذا وانت ما تسمع كذا، لازم نعترف او نكتشف هذه النقطة، انه يكتشف ان هذه النقطة ترى هتزعلني انا وضايقني. أما اللي تو الموقف الأول ومثال السابق، أنا أقصد أنه جميع اللي في العمل.
1: أي لا لا، موضوع أي العمل ممكن يكون الكل متفق عليه، لكن أنا أقول بالضبط. في حالة ثانية يكون الشخص هذا مثلا ابنك
0: بالضبط، لازم مثلاً يعترف بالمشكلة. أيوة لازم يعترف بالمشكلة، هذا أهم نقطة عشان تلقى له حل. الدكتور ما يقدر يعطيك علاج إلا لين إيش يبين لك المشكلة.
1: ايوه، وموضوع انه موضوع انك ذكرت انه في الحاله الاولى انه تقول لازم الجميع يتفق، في الحاله الثانيه بالضبط. مش بالضروره اكثر من
0: لا لا لا لا لا مو بالضروره، لا لاني ربما انا الوحيد المتضرر.
1: صح،
0: يعني زي الام اللي ما عندها الا ولد وزوجها متوفي ولا منفصله ولا اي شيء، انا الوحيده المتضرره. يعني اما اذا كان عنده اخوان عنده ممكن نتفق احنا كاسره، ولكن كشخص مع امه ولا شخص مع ابوه لا لا، هذه بحالة فردية يعني.
1: تمام. طيب أستاذ نايف، كيف نحافظ على طاقتنا الإيجابية ونحن محاطين بأشخاص كثيري الشكوى وكثيري الانتقاد؟ يعني بمعنى أنه في بيئة نوعا ما نقدر نقول عليها سامة.
0: دائما لازم نختار من نسمح له بالدخول إلى أفكارنا، هذا مهم نقطة، واضح؟
1: لا ولازم نوضح كيف نختار اللي يدخل الى افكارنا.
0: الافكار يعني مو كل امور في اشياء في بالنا ان بننفذها بعدين او ان بنطرحها بعدين، ان ندخل اي شخص ان كان، لازم نختار هذول الاشخاص. ربما في افكار كويسه وممتازه، اذا دخلنا السلبيين هذه الافكار تتبخر بسبب ان لم يعني نتفق على اختيار الاشخاص المناسبين بالدخول الى افكارنا. اثنين، التوازن، هذا مهم جدا، يعني نبتعد عن الاحاديث السلبيه او ممارسه الانشطه والاشياء اللي تعطينا يعني جانب سلبي، ونستبدلها بالانشطه اللي تعطينا الطاقه الايجابيه. ودائما مخالطه الاشخاص الداعمين يلعب دور في هذا الجانب، لازم مخالطتهم. وانا دائما ارى انه سبحان الله الكتب اللي فيها سير النبلاء وسير الناجحين، هذه سبحان الله تحرك المياه الراكده في الشخص نفسه، في الشخص نفسه. ربما الاشخاص هذول نقصهم قصصهم، نروي لهم، نجيبها بطريقه مختلفه، ولكن مثل دائما نرى ان اي شخص بيكون بصفنا او جنبنا يكون نحسن الاختيار، مو اي شخص يكون معنا.
1: هذا في حال احنا اخترنا الشخص. طيب اذا كانوا بالضبط. الاشخاص هذول عائله،
0: هذا نغير مفاهيم الان، نعدل المفاهيم.
1: اوكي،
0: مختلف الجانب هنا، نعدل المفاهيم، لازم في امور، ومثل ما قلت لك نطرح لهم بعض القصص، بعض الامور، بعض المواقف اللي تغيرت لاشخاص بعد ما غيروا تفكيرهم، غيروا مفاهيمهم، تغيروا. فهذا من الاشياء المهمه.
1: كذا نفس التكنيك صار مع الغريب والقريب، انه كلهم
0: طيب. كلهم، لأن شو أقول لك، هذول المواقف للبعيد والقريب مناسبة.
1: طيب لا، أنا أبغى أشياء تخص القريب، يعني البعيد أنا بجرب بحاول، إن غلبت الروم على قولتهم بخليه وامشي، لكن أنا مضطرة أني أتعامل مع بيئة سامة، مثلا عائلة، أسرة، بيت عيلة كبير، في كثير من الـ الأقارب مجتمعين، وفي نسبة سلبية كبيرة، لكن أنا ما أقدر أتركهم.
0: لا ما تقدر تتركهم، بس تقدر أنك أنت تغير مفاهيمهم، تغير مفاهيم من خلال الإقناع، من خلال الحديث الفردي وليس الجماعي، لأن الواحد في الحديث الجماعي تأخذه العزة بالإثم. الحديث الفردي مختلفة، أنت تتكلمين مع أختك بانفراد غير أنك تتكلمين مع أختك قدام بنات خالتك والعماتك، كلها مختلف هذا، حتى هو يشعر بهذا الشيء. وأهم حاجة أنه ما يبينها بشكل عام قدام الجميع، قدام الأسرة، قدام الأهل، عائلة كبيرة، عائلة صغيرة، ما يصلح. لازم شخص فردي نوضح له الإشكالية اللي عنده، وأنه دائما كل ما جلسنا أنا راك أنت اللي تضرب أمثلة سيئة، تضرب أمثلة سلبية، تجد في بعضهم وده ينطلق بس بسبب حديثك انكسرت مجاديفة. وده إذا تقول والله أصحابي عندهم ماجستير كثير هذول معاطلين وأنا الآن مقبل على ماجستير، هذه أنت كسرت مجاديفي. مو كلنا متشابهين، مو كلنا، هو كل واحد وإمكانياته وقدرة. حتى الإخوان وهم الإخوان مختلفين في الهمة، مختلفين وهم إخوان، فما بالك البعيد. فحلو أنك ما تضرب بشكل عام أو أنك ما تعمم،
1: صحيح،
0: عشان نعرف هذه النقطة.
1: صحيح، ولو كانت البيئة سامة من المهم جدا أننا إحنا نحصن أنفسنا، نمنع أنفسنا من أننا نتأثر إلى درجة التقليد، لأنه الإنسان بعد فترة من العشرة بين وبين الناس
0: يتأثر.
1: أيوه
0: صح، 100% التأثر وارد، التأثر وارد، عشان كذا لازم نضع طوق حماية.
1: كيف نحمي أنفسنا؟ طيب أعطينا تكنيك نقدر من خلاله نعمل زي الجدار على أنفسنا، حصن نمنع أنفسنا من أننا نتأثر من الناس السلبيين مع أنه إحنا عايشين وسطهم.
0: ممتاز. أول حاجة لا نهرب منهم، الهروب هم حل. هذا واحد، لازم نغير مفاهيمهم، لأنه كل ما درسنا بصير هالسلبية فإنه ما حلينا. لازم نغير الشخص نفسه، مو أني أنا أبتعد، أنا مو حل الابتعاد. وبعض الأحيان الابتعاد صعب، صعب مرة جدا، وحل متعب وعليه عواقب. فأنا لازم أصلح الشخص الثاني، نحسنه قدر المستطاع. يجينا من نجيه من عدة طرق، يعني مو بس مني أنا، حتى إذا جيت أنا فرضا بأسولف معه وبكلمه بإفراد عدل، لازم في شخص آخر إنه يقول له عشان يحسوا إنه غلطان، ما يكون أنا الحالي أو أنا لوحدي بس اللي أتكلم. لا، لازم أخته الثانية وأخوه الثالث. ليش؟ علشان يبين إنه هو يكتشف إنه فعلا هذه مشكلة، والدليل إنه حسوا بها الجميع وليس شخص واحد. فهذه من الأشياء اللي لازم نحطها في الحسبان، أن هذا من الأول حماية، اثنين أن نغير مفاهيمه، ثلاثة أن نحاول أن نجعله نكون له صداقات إيجابية ربما يأثرون عليه. كل هذه الأمور لتحسين المشكلة نفسها، وهذا كله ينعكس علينا. أربعة، لازم أن إحنا نحدد النقاط التواجه مع بعضنا، لازم أن نلتقي باتجاهات معينة في بين وبينه، يعني في أمور كل ما جلسنا أثر فينا لازم نغير موضوع. هذه النقطة لازم نغيرها، ما لأنه يكتشف ترابط. وفي نقطة مهمة حلوة اللي هو نبتعد عن العاطفة. العاطفة تراها متعبة جدا، يعني أنا كل ما غلط الشخص أتعاطف معه، أتعاطف معه، ما راح يتغير، ما راح يتغير أبدا. لازم في صراع، في شيء يعني صارم شوي يخليه زي ما تقول كأنك تهزه، انتبه خلاص خلاص اللي سويته يعني كفاية، إلى متى؟ لازم يحس بهذا الشيء. أما أنه نتعاطف معه والله خايفين عليه، خايفين، لا، لازم نهزه هزة عشان يعرف أنه هو غلطان، أنه الآن هو جالس يبث السلبية معنا لدرجة أنه صرنا نكره الجلسة معه، أو أنه نبتعد، أو أن الجلسة أبو ساعة. وخاصة بين الآباء، للأسف بعض الآباء إلا من رحم الله، تجد أن مع أسرته إذا جلسوا راح يسألهم عن أمورهم الخاصة، أو عطني جوالك خلني أشوفه. هذا تجد أن الأولاد يفرون، كل واحد يروح لغرفته إذا جابوهم، وإذا ما هم موجود تلقاهم مبسوطين يضحكون يسولفون. فهذه لازم من الأشياء المهمة تعدل، الزوجة تعدلها للزوج، أو الزوج يعدلها للزوج على هذه النقاط، أو يسألهم عن أمورهم الخاصة أو واجباتهم أو عملهم، وهم جالسين يبغون يأخذون يعطون يسولفون يضحكون. فهذه من الأشياء المهمة اللي لازم تعدل في هذه الأمور.
1: متى تتحول محاولة احتواء الشخص السلبي إلى استنزاف لنا؟ وقتها يجب أن نختار الابتعاد.
0: إذا تكررت الإساءة أو التقليل أو الشكوى دون رغبة في التغيير، يعني تصير صحتنا النفسية وثقتنا بأنفسنا يعني تصير فيها تأثر، فيها تأثير، هنا الإشكالية، هنا نقع لنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في المحظور.
1: أعطيني أمثلة توضح تحولي إلى شخص مستنزف عاطفيا نفسيا.
0: والله
1: أضرب لك مثال، أو أعطيني مثلا إشارات إذا بديت أشوفها في نفسي معناته أقول لا هذه ريد فلاج لازم أهدى شوي.
0: أيوة، اللي هو عدم قول لا، هذه أصعب شيء اللي تستنزفك سواء في العمل أو في البيت، إنك ما تقول لا
1: مع الكلمة الشخص السلبي.
0: لا مع إيه؟ أي مع الشخص المستنزف اللي يستنزف، استنزفك داخليا، استنزفك عاطفيا، استنزفك مهنيا، استنزفك كذا، إنك ما تقول لا، هذه مشكلة كبيرة لازم تراجع نفسك فيها. ليش أنا دائما أقول نعم نعم؟ ليش ما أقول لا؟ طيب لأن بعض الأحيان النعم تجيب عليها عواقب، ضغط على أسرتك. الآن لو جو مديرك في العمل قال أبغاك تسوي كذا، قلت خلاص طيب، تجد أنك تنقل عملك للبيت وضغطت نفسك في البيت على حساب أسرتك أو أولادك، ومع الوقت صار الشخص الموظف هذا اللي ما يطلع إلا 7 المغرب ولا 8 كأنه أبعد الأشخاص عن أسرته.
1: حلو، هذه واحد، أنه الإنسان لا يكثر من كلمة نعم ويتقبل
0: قول لا. 2، نعم بس يتقبل بقول لا ويعطي، ما يصير لا دائما، نعم مرة ولا كثير ومنه، وإذا قال لا بسبب أنه والله أنا عندي اليوم ظرف سريع، عندي طلعة، عندي روحة، عندي جي، عندي ضغط، عندي عمل، عندي، فيصير، بس ما يصير لا الناشفة.
1: لا، احنا نتكلم عن شخص سلبي سواء كان زميل عمل او مدير او صديق او
0: ايا كان، يعني انا لي بعد بالضبط، انا بعد انا شخص محترم مقدر نفسي، ما اكون يعني اصير مثله، لا بقدر انا اصير واحد. هذا 2، هذا 1. 2 اللي هو العطاء بدون اخذ. العطاء بدون اخذ، تجد في ناس يستنزفونك عاطفيا، يستنزفونك في مالك، يستنزفونك في أوقاتك، يعطي يطلب يطلب وياخذ بس ما تشوف منه شيء أبدا. هنا ستوب، لا ما يصلح، ما تجي عقلا، ما تجي عقلا أني أنا آخذ وأني أنا أعطي ولا آخذ. هي مو أخذ وعطاء بس، قدر، راع مشاعر، لازم فيه أمور هذا الشيء. 5، لازم توقف عند الحد، لازم توقف عند الحد، تقول ستوب، هنا أنت انتقلت من نقطة أو من مربع إلى مربع، من مربع أنك زيادة أنك سلبي إلى مربع أنك تستنزفني، تستنزف قدراتي، قواي، عاطفتي، كل هذه الأمور لازم أوقف ستوب. أنا ما عاد أقدر أعطيك، ما عاد أقدر أجاوب معك، لأن أنت ما زلت على طريقك السلبي، على سلوبك اللي فيه سوداوية كثير. أنا أشوف أني أنا أتعب، أنا أمرض وأنت ولا بالك ولا حسيت بها. وترى هذا يجي في الطالب، في الشخص النرجسي أكثر.
1: إيش زيادة الاستنزاف؟
0: إيه استنزاف مرة الجوانب. تخيل نجيك شخص سلبي ونرجسي، يعني ظلام على ظلام دامس. هذا مزعج جدا، زيادة لأنه نرجسي، زيادة لأنه سلبي، وزيادة لا ويزود عليها بعضهم أنه نقاد، ينقد على أي شغلة فيها تكسير ولا مو تكسير، نقول انها لو انها زينه بس ما عجبته ينقد اللي فات الاخضر واليابس،
1: وساعات ينقد حتى اللي عاجبه من باب
0: هو شو اقول لك. أيوة. بالضبط، ما يبغى يبين، ما يبغى يبين اعجابه، بالعربي ما يبغى يبين اعجابه، يحس انها اهانه لها، ويحس انها كذا كانها طالعه من غير خاطر، هو كذا نفسيا سبحان الله،
1: ويحسب نفسه انه هو يعني في النقد او في الانتقاد انه هو قاعد يعني يحفز، هو فعليا قاعد يستنزف وقاعد بالضبط ياخذ من طاقتك وتقديرك وجهدك.
0: بالضبط، الدرس انه يصير يقل عندك العطاء، ينعكس هذا الشيء. 2، يصير ما تصير تهتم بنفسك كثير، وخاصه للاسف للشخص اللي يحاول يرضي من اجل تبعات، يعني فرضا والله انا برضي زوجي ذا النرجسي ذا السلبي بسبب انه والله خوفتي ننفصل عشان عندي اولاد، عشان عندي بكرة ما عندي دخل مادي، ما عندي وظيفة، هذه كلها تدور في مخك.
1: أو ممكن الحب هو يكون السبب في إنه الإنسان يسمح للشخص المستنزف النرجسي الأناني إنه يقتات على مشاعر الأشخاص اللي تحبه.
0: صح،
1: لأنه يعني المشاعر، وأنت تفضلت في واحدة من النقاط قلت إنه المشاعر لازم تكون قوية في اتخاذ القرارات، في في تحديد الخطوة التالية. لازم الإنسان يكون ناشف شوي. فللأسف إنه استغلال من بعض الأشخاص السلبيين نقطة العاطفة، يلعب على موضوع العاطفة لأنه عارف إنه الشخص هذا يحبه، عارف إنه أمه تحبه، فراح يأخذ منها قدر المستطاع، بعدين تتغير الخطة. لكن إنه في كثير من الأشخاص السلبيين هو مو عارف إنه سلبي، لكن هو يعتبر نفسه إنه له الحق في إنه يأخذ كل ما أراد، حتى بأي طريقة إن كانت.
0: لا، ويعني وقريب منها بعض الأحيان للأشياء اللي غير واجبة تصير استحقاق. فعلا. يعني فرضا واحد يهديك كل عيد هدية، يوم العيد من الأعياد ما جاب شيء تزعل، ترى ليش انقلب من إنه كان هدية إلى استحقاق. هذه مزعجة جدا ترى.
1: فعلا.
0: لازم الواحد هنا، وهذه صراحة دارجة صاير عندنا كثير هذه للأسف.
1: هذه برضو تدخل تحت نقطة اللي أنت ذكرتها، إنه قول لا، لا تصير دائما
0: بالضبط.
1: لأنهم يتعودوا على الإيه، فتصير لا مستنكرة.
0: الإيه مزعجة جدا. في كتب دائما تقول متى تقول لا، كتب كثيرة عنها. متى تقول لا، في كتب مرة أنا أنصح في قراءتها مرة، لأن النعم للأسف عليها توابع كثيرة ما يشعر بها ترى الشخص الثاني أبدا، ما يشعر بها.
1: صحيح.
0: أبدا، لأنه لو أنه يشعر بها ما طلب.
1: بالضبط، لأنه في ناس صعبة كلمة لا عندهم أصلاً، هي صعبة، يحس إنها إنه فيها
0: أيوة بالضبط،
1: فيها غلط على الشخص اللي قدامه.
0: بالضبط، مثل ما قلت كأنها استحقاق.
1: صحيح.
0: هو خلاص صح. يرى أنها استحقاق.
1: لا أنا
0: المفروض ليش تقول لا، لازم تقول نعم خلاص.
1: أنا أقصد الشخص
0: اللي نعم جت الآن قلت لي لا، إيه أنا قصدي الشخص اللي يطلب.
1: أي أنا أقصد الشخص اللي يعطي، تكون كلمة لا صعبة منه، ما يقدر يقول لا بسهولة.
0: أيوة
1: زي ما قلت، بعضهم خلاص يأخذها استحقاق، وإنه هذا الصح، إنه هذا العادي الطبيعي، إنه هو دائما ينقال له إيه.
0: صح، هذه تراها مشكلة كبيرة، هي لازم تعالج هذه النقطة. كثير للأسف يظن أنها عطاء، مو بعطاء، هذه بعض الأحيان يسمونها استغفال.
1: صح،
0: تدخل في مربع الاستغفال. ليش؟ والدليل أنا دائما أنصح الموظفين دائما خاصة في العمل، إذا أنت موظف جديد ضع رقم لك خاص ورقم للعمل، ينتهي عملك اغلق جوالك انتهى. والله العظيم أنا مدير وأنا فاهم هذه النقطة، إذا يوم أدق عليك ما تردي أدق خلاص ما راح أدق عليك، أدري أنك برا العمل ما تردين، أروح أبحث عن شخص ثاني يرد.
1: صحيح، وترجع برضو للمهام اللي يقوم فيها الشخص. يعني
0: اي اذا كان له مهام خارجيه هذا امر اخر،
1: بس انا قصدي عملك في الكادر الطبي ما يقدر. إيه؟ لكن
0: لا لا لا لا، انا اتكلم على وظيفه تنتهي بالساعه.
1: ايوه فهمت
0: عليك، انتهى خلاص. يعني هنا ترى مع الوقت يدرون، وللمعلوميه اكثر الاشخاص المستغلين الاشخاص اللي يفتحون جوالاتهم 24 ساعه.
1: صحيح،
0: هذول اللي اشخاص مستغلين للاسف، في ناس ما يقدرون، وفي النهايه دخلك ودخل اللي ما يرد واحد.
1: صحيح. وبدينا كذا أخذنا الموضوع في اتجاه الحلطمة على الدوام. أستاذ نايف، آخر سؤال أو آخر فقرة في مسار، هي نحتاج منك نصيحة عملية تقدمها لشخص يشعر أن سلبية الآخرين بدأت تأثر على ثقته بنفسه وعلى حياته.
0: النصيحة للشخص السلبي أو الأشخاص المتضررين؟
1: لا، الأشخاص المتضررين، شخص بدأ يحس إنه السلبيين بدأوا يأخذوا من حياته جزء.
0: لازم شو يسمونها اتخاذ موقف، لازم اتخاذ موقف. يعني بضرب شيء قريب وشيء بعيد. الشيء القريب المصارحة، لازم، ما ينفع المجاملة، هذا شيء ضايقني، هذا شيء زعلني، هذا شيء يعني كسر مجاديفي. أنا أم ولا أنا زوجة، أنا أشتغل وأتعب والأخير ما ألقى كلمة حلوة، لا ما ألقى يعني شكر، ما ألقى كذا. فأنا أقول له يا أخي ترى مو عيب إنك تشكرني، تشكر عيالك على المجهود هذا، على الأسرة، على إخوانك، على أخوات، ترى شيء طبيعي. خلنا نولد في داخل الشخص الثاني الجميل والشكر. حتى الآن أطفالك لو تقول أخذ من ذي تقول له قل له شكرا، خله يتربى على هذا الشيء، مو كأنه يأخذه بس يسكت، لا، أن هذا الشخص ما أعطى كل شيء اللي يستاهل كلمة شكرا أقل شيء. هذا واحد. اثنين اللي بالنسبة، أما البعيد عادي أني أنا أحاول أغير، إن لما يتغير أبدل الأصدقاء أبدا، مو عيب أبدا، مو بالضرورة، ما الله أراد وخلقني أني أكون صديقك أبدا.
1: جميل.
0: إذا أنت وأنت ماشي بالطريقة اللي أنا أراها مناسبة لي وتساعدني وتناسبني. لا يعني بضرب لك، تعرف الذكاء العاطفي قائم على ثلاث زوايا. الزاوية الأولى أني أعرف نفسي وأعرف كيف أتعامل معها أنا كنفسي. الزاوية

0: الزاوية الثانية أني أعرف اللي قدامي وأعرف أتعامل معه. يعني لازم نمو تعامل واحد لكل الأصدقاء، هذا له كذا وذا جوه وذا وذا، معروفة هذه بالنسبة للأصدقاء والأقارب أو الإخوان أو الأزواج أو أي كان. المربع الثالث هو الأهم، أجعل اللي أمامي يعرف كيف يتعامل معي، وهذا هو الأهم. على أساس تقوم الأشياء كثيرة، يعني في ناس لهم حد لا تتجاوز حد كرتوك، وفي ناس لا الحد مفتوح لهم. أنا شلون أنا دربتهم على أنهم كيف يتعاملون معي، هذا هو الذكاء الاجتماعي والعاطفي. فعلشان كده هذه النصيحة المهمة، لازم الجوانب القطعية ولازم التغيير ولا مانع مع التحسين والتعديل. إن قدرت في ناس ترى سبحان الله ما يدري إنه سلبي، وهو سلبي بس ما يدري إنه سلبي، لازم يوضح له، لازم يوضح له إن هذا ترى غلط وهذا أسلوب كذا، مو بزين إنك تعمل كذا، مو بزين كذا. خاصة مع المراهقين يسوون أشياء ما يدرون، لازم يعلمون ترى بابا هذا غلط، هذا يا ماما كذا، حلو إن تسوين كذا، حلو إنك ما تسوين كذا. هو يبغى له تعلم، ما ولد عالم، هو لازم يعلم.
1: تمام. طيب أستاذ نايف، الحين أنا وأنت بننتقل إلى فقرة صح أو خطأ، بعطيك جمل وتعلق عليها بصح أو خطأ.
0: طيب تفضلي.
1: هل هروبنا من مواجهة المشكلات ضعفا في القدرة على التعامل معها؟
0: خطأ. الهروب دائما مستمر من المشكلة يضعف قدرتنا على التعامل، هذه لازم نعرفها. لكن لازم ناخذ مساحة مؤقتة للتفكير والهدوء، ترى هذا يكون تصرف صحي يعتبر.
1: جميل جدا. هل الابتعاد عن الشخص السلبي نوع من حماية الذات؟
0: صح وصح وصح وصح. إذا كانت العلاقة تستنزفنا نفسيا وتؤثر في سلام في سلامنا الروحي والداخلي، فالابتعاد أو التقليل والاحتكاك يكون وسيلة لحماية الذات، أنا أرى هذا الشيء.
1: يؤثر الشخص السلبي علينا عندما نسمح له بذلك؟
0: صح إلى حد كبير، يعني لا نستطيع دائما منع الآخرين من التصرف بسلبية، لكن نستطيع التحكم في مقدار تأثيرها علينا من خلال الوعي والحدود وطريقة استجابتنا مع الشخص هذا.
1: جميل جدا. أستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية، شكرا لك لوجودك معنا في حلقة اليوم من برنامج مسار، يعطيك العافية.
0: شكرا لك أستاذ هند، شكرا المستمعين، صلى الله لي ولكم التوفيق والسداد، وسعد جدا بهذا اللقاء.
1: يعطيك العافية ونلقاك على خير. مع السلامة. ببساطة، وجود الأشخاص السلبيين حولنا أمر لا مفر منه، لكن الأهم هو كيف نتعامل معهم دون أن نسمح لسلوكهم بالتأثير علينا. هنا بقول لكم أربع خطوات للتعامل مع الأشخاص السلبيين. أولاً، ضع حدوداً واضحة. لا تسمح للشخص السلبي أنه يتجاوز حدودك أو يحول كل حوار إلى شكوى وانتقاد. ثانياً، لا تأخذ سلبيته بشكل شخصي. تذكر أن طريقته في التفكير ونظرته للحياة غالباً تعكس ما يبر به الشخص وليس قيمتك أو شخصيتك. ثالثاً، اختر ردودك بوعي. ليس كل تعليق سلبي يحتاج إلى رد أو نقاش، أحياناً يكون التجاهل أو تغيير الموضوع أفضل من الدخول في جدال. رابعاً، ابتعد عندما يصبح الأمر مؤذياً. إذا أصبحت العلاقة تستنزفك باستمرار وتؤثر على راحتك ونفسيتك، فمن حقك أن تقلل التواصل أو تبتعد، فحماية سلامتك النفسية ليست أنانية. في النهاية، لا نستطيع دائماً تغيير الأشخاص من حولنا، لكننا نستطيع التحكم في طريقة تعاملنا معهم والوعي بحدودنا واختيار علاقاتنا بعناية، وهذا الشيء أكيد يساعدنا على الحفاظ على طاقتنا وراحتنا النفسية. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، التقديم هند السالم، الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة.
2: مسار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله بنتحدث فيها عن التنمر وأثره على الأطفال مع الدكتور أحمد بن عبد العزيز المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، واللي مثل ما سلفت إن شاء الله متحدث فيها عن التنمر وأثره على الأطفال. دكتور حياك الله.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا أخوي سامي، رحب فيك، رحب فريق العمل وكل من انضم إلينا بالاستماع على إذاعة الرياض.
0: الله يحييك دكتور. دكتور لو تحدثنا بداية عن مصطلح التنمر، كيف لنا أن نعرف التنمر بداية؟
1: طيب خلينا نقول على بركة الله أنه هذا المصطلح هو حديث وما عرف إلا متأخرا، لكن الفعل حق التنمر معروف منذ الزمن، يعني مو باليوم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل كله موجود. وعلشان أقرب الصورة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مرة في مكة وكان يسمع الأطفال يرددون شعرا أمرتهم زوجة عمه أن يرددوا ذلك الشعر، فيقولون مذمما وهم في أبيات الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى من حوله من الصحابة يقول تشوفون الله أعماهم عن اسمي، هم يذمون مذمما وأنا محمدا. يعني هذا ترى يعتبر نوع من أنواع التنمر في الجاهلية، وهلما جرى إلى هذا الزمن يعني وغيره أشكاله مختلفة. يعني ترى السخرية نوع من أنواع التنمر، الكلام الجارح والبذيء نوع من أنواع التنمر، واستمر الضرب أحيانا، أشياء كثيرة تكون داخلة في هذا البند. لكن ليش هم أخذوا التنمر؟ قيل أنه أخذوه من النمر، يعني ما قالوا هم التأسد ولم وما قالوا التأرنب وما قالوا التتعلب، يعني أخذوا حيوان النمر. ليش؟ لأن حيوان النمر بطبعه يتدخل بكل ما يخليه حيوان سليم، يمشي أحد جنبه لازم يتدخل عليه. المتنمر من الصعب أنك تتخلص منه حقيقة، لكن في طرق وآليات راح نتعرف عليها من خلال هذا البرنامج، نوصي فيها في بعض الطرق والآليات. إذن التنمر هو شخص يلحق الأذى بالآخرين، سواء هذا الأذى جسدي أو لفظي أو أشياء معنوية أو أيا كانت، أو أحيانا بالإيمات والإشارات، أحيانا بالصوت، ترى طريقة النبرة اللي أنت تتكلم فيها فيها أحيانا نوع من أنواع التنمر اللي ممكن تتنمر على الآخرين، أحيانا بإشارة إصبعك، إشارة واحدة تدل على التقليل والتصغير من ذلك الشخص. وهلما جرى يعني النظرات، أحيانا العيون، الحواجب، كل هذا اللي تلعب دور في قضية أنك تتنمر. يعني مو بس ترى التنمر هو لفظي كلمات ولا لا، لازم بيدك تتحرك، لا مثل ما قالوا لغة الجسد، كل أعضاء جسدك أحيانا تصنع نوعا من أنواع التنمر. والتنمر طبعا احنا نتكلم على الأطفال بشكل يعني مفصل، لكن التنمر ترى حتى الكبار يعانون. هناك أشخاص قاعدين سامعيننا الآن من نساء ورجال يعانون من تنمر البعض عليهم، سواء في العمل أو خارج العمل أو من الأقارب أو من الجيران أو أيا كان أولئك الأشخاص.
0: جميل، خلني باقف شوي دكتور قبل أروح للمتنمر عليه، خليني باقف شوي عند المتنمر. حين متنمر طفل صغير دكتور، يعني هل هو هذا طابع، تطبع، نتاج بيئة؟ كيف خرج هذا الطفل المتنمر؟
1: هو في الغالب ما يعتبر هذا السلوك سلوك وراثي، في الغالب هو يعتبر هذا السلوك سلوك مكتسب من البيئة،
0: نتاج بيئة.
1: يعني اللي قاعد يشوف أمه وأبوه دائما هواشهم، ولا دائما يتكلم على ألم ويقول كلمات سيئة وكلمات، وممكن يستخدم العنف أيضا بالضرب الجسدي وغيرها، هو قاعد يشوف فيبدأ هو يرث. أحيانا لا، هو يضرب، هو يمارس عليه، أبوه يستهزئ في جسمه، في طوله، في لونه، في كل شيء ممكن يستهزئ. الأب يتنمر أو الأم تتنمر أيضا.
0: معلش دكتور، هذا يخرج طفل متنمر.

0: مو يكسره المفروض ويضعف شخصيته؟
1: لا، هو المشكلة وهو طفل ما يقدر يرد على أبوه وأمه، فش اللي يحصل؟
0: يحط حيله بعيال
1: الطاقة دي
0: الناس.
1: بالضبط لما يروح المدارس ولا يطلع الشارع يبدأ يمارس، فهو يعتبر سلوك مكتسب في البداية. التنمر هو سلوك مكتسب يكتسبه الإنسان من البيئة، عاد يكتسبه من والديه، يكتسبه من الأعمام، يكتسبه من جماعته، يكتسبه من الشارع، وين يكتسبه من المدرسة أحيانا، وين يكتسبه يلقى أحيانا يكتسب من الأجهزة، البرامج اللي موجودة في
0: صحيح.
1: الأجهزة أو المادة اللي يشاهدها الطفل هي تكسبه التنمر، ويعطونه طرق وشلون يتكلم وشلون يسوي وش اللي ممكن يفعله طفل هو
0: مجرد انه يقلدهم دكتور.
1: بالضبط. وهذا التقليد يدخل في ساحة الموضوع اللي قاعدين نتكلم عنه، التنمر. إذا التنمر هو سلوك يأخذه من البيئة أو يأخذه من المحيطين فيه أيا كانوا أولئك الأشخاص، أو من الأجهزة مثل ما قلنا، والإعلام، الأفلام وغيرها اللي تساعد على مثل هذه الأشياء.
0: جميل. طيب دكتور، يمكن اللي يسمعنا الحين وفي ناس كثير يقول والله أنا ابني أو بنتي طفلي يعاني من التنمر وفيه أطفال يتنمرون عليه، كيف إني أحمي ابني من الأثر اللي ممكن يحدثه هذا التنمر؟
1: حلو، جميل. احنا اول شيء لازم نصنف التنمر بالشكل الصحيح، يعني لازم ندري انه فعلا هذه حالة تنمر، مو باي وقت ضرب ولدك ولا قيل له كلمة وجا لما قلتي في تنمر على ولدي في المدرسة، لا لا مو بصحيح. لابد ان يكون ذلك السلوك اولا، قالوا يشترط فيه انه الاذى موجود، انه الحق الاذى، قالوا اشترط التكرار، لابد يكون متكرر، يعني من نفس الشخص يكرر نفس المعاناة لابنك أو لأختك أو أيا كان، لابد يتكرر هذا السلوك. أما كلمة عابرة قالها الشخص، بس الشخص حساس جدا وقال أنا تنمر علي وما أدري إيش وأوا إلى آخره، حنا يوم نتكلم عن الكبار يعني ممكن مديرة مدرسة أو مدير مدرسة هي تنمرت على مدرسة عندها موجودة، يعني قالت عفوا هي قالت كلمة بس علشان ذي حساسة المعلمة، قالت وصفت المديرة بأنها متنمرة وهي ليست متنمرة، وإنما حصل هذا الموقف أنها أخطأت المديرة فيه فعلا، لكن لما نشوف السيرة الذاتية لا هي ممتازة. فالولد أو البنت اللي موجودين داخل المدرسة حنا نتابع الأحوال اللي موجودة عندهم، هل فعلا في تكرار لهذا الفعل وانه وصفوه مؤذي وايا كان، سواء جسدي قلنا الحق اذى وترك اذى او هو معنوي، او يعني لابد يبحث علشان نتاكد انه فعلا انه في حاله تنمر. اذا ما كان متكرر حاله واحده ما ندخلها في التنمر ابدا، وانما اشترط انه يكون يتكرر، هذه من شروط واقعه التنمر اللي ممكن انها تصير. فبالتالي لما
0: يشتكي الطفل كثير، يعني
1: يشتكي من شخص واحد، يشتكي من شخص واحد انه فعلا، ونتحقق من هذا الشيء نجد انه فعلا حقيقي. ممكن يكون ترى كبير، مو بالضرورة يعني انا قلت لك انه طفل، يعني ممكن حنا الكبار نتعرض الى التنمر، ويمكن بعد ما نجي لاوراقك الملونة من اسئلك اللي موجودة رايح اسبقك واقول لك يعني في انواع التنمر. نبي نتفاجئ عندنا التنمر الإلكتروني اللي أنت تقوم الصبح وتفاجأ أن صورة من صورك موجودة وفيه تعليقات كثيرة من الناس، كلام جارح ومؤذي لك، تتألم، ممكن يوصلك إلى مرحلة تدخلك في اكتئاب.
0: وكثير موجود دكتور في برامج التواصل، يمكن أحد يرد على موضوع معين أنت نشرته يعني بطريقة معينة فيها استنقاص وفيها يعني مثل ما نقول فيها يعني باللهجة العامية نقول فيها استهتار يعني.
1: بالضبط، وهذا يدخلني إلى موضوع في التنمر، إن التنمر ينقسم لقسمين. عندي التنمر اللي نسميها تنمر الظاهر الواضح، واحد قاعد يعلق على شكلك وعلى شعرك وعلى لون بشرتك ولا على دينك ولا أيا كان، هذا تنمر واضح وصريح. عندي التنمر الخفي اللي الأشخاص ما نعتبرهم احنا متنمرين لكنهم متنمرين، عندهم تنمر خفي. شفت المثل اللي يقولون يصب العسل في السم؟ هؤلاء الأشخاص هم المتنمرين الأخفياء اللي نسميهم متنمر خفي، ما نقدر نكتشفه، هو يجي يتكلم

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. نجدد الترحيب أكيد بمن انضم إلينا في هذه الحلقة، ونتحدث فيها مع الدكتور أحمد بن عبد العزيز المسند عن التنمر وأثره على الأطفال. دكتور، قبل الفاصل كنت تتحدث عن التنمر الخفي أو المتنمر الخفي.
1: صحيح.
0: من هو هذا المتنمر الخفي؟
1: شكله جزت لك
0: والله جدا، تقول يجيك يحط على ما يقولون يصب السم
1: في العسل.
0: في العسل.
1: صحيح. هؤلاء النوعية من البشر سواء رجالا أو نساء، يعني هو يشترط يكونون كبار، نادر ما تجد متنمر خفي في الأطفال، يوجد لكنهم قليل، لأن الطفل طبيعته تو جديد وصغير في الحياة، فيكون مكشوف التنمر اللي عنده. لكن لما يكون طفل متنمر خفي، هذا مستقبله باهر في الجرائم.
0: مثل
1: يعني
0: إيش دكتور؟
1: والإفساد.
0: وش ممكن يسوي؟ عطني
1: يعني
0: صورة.
1: يعني بمعنى إن دخل شخص، الشخص هذا نفرض إنه سامن شوي يعني، بس عيب إنه قدام الناس الآن وهم موجودين تتكلم عن هذا الشيء. فالمتنمر الخفي إيش يسوي؟ يقول والله يعني كان جسمك أول زين وجميل جدا، غريب جسمك الآن، أحس إنه فيه، يتكلم على الشعر مثلا، هذا مسوي شعر جديد، ولا بنت مسوي لها اللي يسمونه كير أو أيا كان يعني المسميات. فالمتنمر الخفي يعلق بتعليق فيه شيء،
0: يجيبها بجانب جميل،
1: أي شيء فيه سخرية، لكن مو بصريح، مو ما يكون واضح. المتنمر الخفي يجيبها من وراء لك، هو يجرح مشاعرك، يؤذيك، بس أنت ما تدري أنه متنمر. إذا تكرر هذا الفعل وهذا الإيذاء لك، اعرف أنه متنمر خفي.
0: بعضهم يحسبوا على طيب، يقولوا فلان على طيب على نياته.
1: صح، صعب اكتشاف،
0: وعنده خبث.
1: صعب جدا اكتشاف المتنمر الخفي. المتنمر الخفي حريص على أنه ما يكون بالوجه واضح، لا، يجيك من الخلف ويغلف الكلام اللي هو يقوله، لكن حقيقة هو مؤذي ويتعبك. فإذا تكرر من هذا الشخص، اعرف أنه متنمر خفي هؤلاء الأشخاص، ويمكن بالحلقة نتكلم كيف نستطيع أن نتصدى لهم.
0: جميل، بنتكلم عنهم أكثر دكتور، لكن خلي بشوي برجع للبداية للطفل دكتور.
1: اتفضل.
0: الطفل كيف أحمي طفلي من التنمر؟ أنا ما راح أقادر أني أمشي مع طفلي كل يوم وفي المدرسة في المناسبات الاجتماعية، بحيث أن فلان ولد فلان ما يقول له أي كلمة أو يكرر له أي كلمة ممكن نتأثر عليه. كيف أني أنا أغذي طفلي بحيث أنه ما يتأذى بالتنمر؟
1: طيب، خليني أتكلم أنه الأطفال في البداية ما يتكلمون. الأطفال لما يروحون المدارس ويرجعون ما يتكلمون، بس أحيانا تصرفات الأطفال وسلوكهم يجب على الأب والأم يعرفون إن بنتهم ولا ولدهم حاصل له تنمر. كيف؟ لما يجي الولد ولا البنت ما له رغبة بالروح للمدرسة، ما يبي يروح المدرسة، ويتشكى راسي يوجعني، بطني يؤلمني، ما ظهري ما أدري إيش، لا أنا ما أحب أروح، ما يقول لكم وش السبب ليش، بس هو يحاول يخلق عذر انه ما يروح.
0: هنا في ملامح.
1: ومجرد ما يقول لكم انا تعبان فرضا، مجرد ما تعطيها الاذن انت تقول خلاص اليوم ما في روحه، تلقاهم ما شاء الله تبارك الله مثل اللي ما يحتاج
0: صح.
1: الصحه والعافيه، ويروح ويجي وينطط وكل شيء يسويه.
0: يا سلام.
1: هذا يكشف لك انه في شيء بالمدرسه، سواء من الطلاب او من الكادر التعليمي يمارس هذا العنف. الكبار أقل اليوم على سبيل المثال،
0: طبعا هي ما هي على إطلاق، ولكن ممكن تكون أحد صور التنمر موجودة عنده.
1: صحيح.
0: اليوم أحيانا الطفل يكون ما يبي المدرسة، ما يبي الربطة يعني.
1: لا، الأطفال في الغالب لا، الأطفال هم يحبون أنهم يتعرفون ويطلعون ويجون، لكن اللي يحلنوا منهم بدري وعندهم الطاقة ويكون عندهم حماس، لكن بسبب مشاكل تحصل هو ما يقول لك. هذه أحد العلامات. وبالمناسبة أنا كنت بقول شيء، الكبار اليوم جالس أنا مع ولدي بالصدفة، ولدي طالب بالجامعة، يقول لي إن الدكتور اللي دخل علينا وتكلم معنا إنه يقول كذا وكذا وكذا، صور تنمر واضحة جد، يقول على طلاب بالجامعة، كيف يقول هالكلام؟ بس أنا ما حبيت أجج الموضوع، ما حبيت أكبر السالفة، ولا أقول لي كويس إنكم بس تركتوه وخلتوه يقول لي. يعني الآن الكبار بحاجة إلى التوعية، بحاجة ممكن يدمرهم مستقبل طالب بالجامعة.

0: أما بسبب كلمة ممكن تقولها له ما تلقي له بال. يعني مشكلة صراحة أنه شخصيات وإن كانوا قلة يعدون على أصابع اليد الواحدة ممكن،
1: جميل.
0: لكنهم موجودين. إذن العلامة الأولى اللي أنا أجدها أنه الإبن يكره أنه
1: المدرسة
0: يروح للمدرسة، هذه علامة أولى. علامة ثانية، ممكن ابنك ولا بنتك يوم رجعوا جوعان، هو معه أكل لكن أكله راح، في أحد أخذ الأكل منه، هو ما قال لك لأنه طلب منه، قال إن علمت أحد ترى بسوي لك وأفعل لك، فبالتالي هو أسكت. فيوم جاء هو جوعان ميت من الجوع بياكل، طيب أنت ما أكلت وجبتك، تلعثم شوي وما أدري إيش، لا ضاعت ما أدري إيه، يعني يحاول إنه ما يقول. أيضا لما تلاحظون ملابسهم لو في يعني شيء ممزق من الملابس اللي موجودة، شيء ناقص من الأغراض اللي موجودة، نحاول نكتشف، نحاول نسأل بطريقتنا ونسأل بأسئلة يعني بسيطة جدا، نحاول أننا نعرف. أيضا ما يمنع أن نتصل على مين؟ نتصل على المسؤول في المدرسة، المدرسين والمدرسات، ونقول لهم أنه في سلوكيات عند الإبن يعني الآن يكره، ما يبي يروح للمدرسة، نكتشف أمور ثانية، في أحد عندكم من الأطفال موجود شقي بزيادة، عندكم كاميرات موجودة في المدرسة تبين سلوكياته، هل أنتم تشتكون من أحد؟ لأنه الصراحة أنا ما ودي أنقل بنتي ولا ولدي وفي ضحايا غيره، نشوف نبحث في الموضوع. التواصل مع المرشدة والمرشدة الطلابية أيضا مفيد جدا في مثل هذا الجانب. الأب ولا الأم يروحون للمدرسة، إذا اكتشف وعرف أنه في شخص ولدك تكلم ولا بنتك قالت لك وعلمتك، هنا لابد أن يروح للمدرسة، ولابد الأب والأم ولد المتنمر أنه يحضرون ونكون في تواصل معهم، وأن ابنكم يفعل كذا وكذا وكذا، لابد أنكم أنتم تأدبون ولدكم. وأنا أيضا أخلي إدارة المدرسة ترصد عقاب، يعني المدير المدرسة ولا المديرة يستدعون هذا الطفل ويتكلمون معه، إذا ما التزمت بالقواعد والأنظمة ترى بيكون في قرار صارم في حقك، ممكن تحرم، ممكن ما تجي للمدرسة. لابد أن نتعامل مع الشخص المتنمر بشيء من
1: شدة،
0: يعني بشيء من القوانين الصارمة، ما نتركه يعني نقول لا هذا طفل وش عاد نحط روسنا بروس طفل وما أدري، لا ما نتركه يضرب ذا ويأخذ من ذا ويأخذ الحقوق وكل شيء يسويه، لا لابد، ولا بد إني أنا أحمي بنتي وولدي من هذا الشخص. ولدك وبنتك اللي أحد تنمر عليه بس يعرف إن عنده أب وأم يأخذون حقوقه هو رايح يتقوى، أيضا غير إنه يتقوى هو رايح في المستقبل الأب والأم يعلمونه الأساليب والطرق، مو بأسلوب إذا ضربك أحد أضربه، لا، إذا ضربك أحد في جهة لازم تروح تشتكي على طول وتبلغ عليه، في أي ضربة تجيك أو أي كلام جارح رح أبلغ مباشرة، وحنا لو ما سوى لك شيء الحمد لله عندنا جهات كثيرة، عندنا الآن جهة الحماية الأسرية اللي تحمي الأطفال، يعني لو الأب والأم ما حموا ممكن الطفل يكلم الحماية أصلاً، وهي تتدخل في مثل هذه الصور والجوانب إذا كان الأب والأم تخلوا ولا تدخلوا بالطريقة السليمة. كل هذه الأساليب تعتبر اليوم في عملية التنمر إن نحمي أبنائنا وأطفالنا في وقت مبكر من هؤلاء الأشخاص.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل مستمعينا الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التنمر وأثره على الأطفال مع الدكتور أحمد بن عبد العزيز المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، التنمر لو تركناه ولا عولج، وش ممكن يأثر على الطفل أو شخصية الطفل، وهل ممكن يكبر مع الطفل؟
1: أشياء كثيرة ممكن تحصل. ضعف الشخصية، يكون ضعيف شخصية، ممكن يكون متردد، ممكن يكون اعتمادي.

0: أمور كثيرة جدا تتأثر في شخصية الشخص إذا ترك ولم يعالج وأهمل. اللي قاعدين نشوف الشخصيات، كثيرة من الشخصيات الغير سوية والشخصيات المهزوزة أو الهشة، كلها قد تعرضت إلى تنمر من الصغار وما قدرنا نعالجها. كل ما قوينا أطفالنا من الصغر وعطيناهم حقوقهم وعلمناهم كيف يردون، كل ما كانوا أسوياء ولا أثر عليهم تنمر الآخرين، بل بالعكس المتنمر هو الأضعف. من يعتقد أن المتنمر هو شخصية قوية، أقول لك لا، غلط. الشخصية القوية اللي يتعرض للتنمر بس يعرف كيف يتعامل مع هذا التنمر، خصوصا لما يكبر في العمر ويعلمونه أهله كيف أصول مثل هذه الرد. أذكر لن أنسى رجل جاء يستشير، يقول عندي ولدي، ولده كبير، يعني يقول ولدي موظف وصل أو دخل 30، يقول صار يقول لي ما أبغى أروح معك الاجتماع العماني كل جمعة، ما أبغى أروح. يقول بعد ما سألته وضغطت عليه عرفت أن السبب أسئلة عمومته اللي هم أخواني يقوله لي. قلت يعني وش الأسئلة؟ قال يعني نوع، هو يتكلم علي أنه تدخل في شخصيته أو تدخل في أمور لولده. عرفت أنه هؤلاء نوع من أنواع المتنمرين، كبار هم متنمرين بس ما يوصفون بالتنمر مع الأسف، أو ما يوصفون هم يتدخلون. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعلن ذلك الحديث الذي جاء عن الصحابي الجليل يرويه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعتبر هذا الحديث ربع الإسلام. يعني الإسلام لو من قسمه ربعه قالوا هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني.
1: الله،
0: شوف هذا الحديث بس البسيط، يعني ما تدخل في شؤون الآخرين، خلك من الآخرين. أنت بتساعد، اعرض المساعدة. واحد مسكين قاعد يجمع فلوس يبي يشتري أرض، تجي لما تقول ليش ما شريت أرض إلى الآن، ليش ما تشتري أرض، شو لو تسوي كذا وعندك فلوس، ساعده. هذا المتنمر، أنا أصفه بالمتنمر، هو يقول أنا ناصح، أنا أقول له ليش اشر، يلا دي فرصة، فرصة الله يجزاك خير، فعلا كلامك صحيح ونتفق معك وهي فرصة، أعطني فلوس، كم اللي ناقص لي أنا 100,000، أعطني 100,000. يسكت هذا الشخص اللي جاء واقترح هذا الاقتراح، هو يدري وباحث عن الأراضي وشايف كل شيء، هو ناقصه فلوس، والآن عندك أنت فلوس ولا أنت مساعده، لكنك عند الناس ودك تبين أنك أنت الناصح الأمين. لذلك أنا أرجع للقصة، الولد هذا اللي دخل 30، مشكلته عمه يقول له ليش ما تزوجت، عمه الثاني يقول له زايد وزنك، عمه الثالث يقول له ليش ما لبست شماغك ولا غترتك، ليش جاي أصلع، ترى ما بزين إنك تجي أصلع، وعمه الثالث، كل ذول يصور.
1: هذه من صور التنمر دكتور؟
0: صور أكيد، هذه داخلة في التنمر، التنمر الخفي اللي ذكرناه، هو ما يدري المتنمر الآن، هو ما يدري إنه خفي بعضهم، لكن في بعضهم الخبثاء يدرون إنه هذا نوع من أنواع التنمر ويمارسونه عليهم على الأشخاص. تدخل في شهادته في الجامعة مثلا، مش معدلك، طيب قال لك المعدل، تتعطيه هدية أنت يوم قال لك المعدل، تتزيله شيء، تعطيه جائزة، لا يعلق بعد ما قال له على معدله، ولا قاله القسم اللي دخله في الجامعة لأنه المسكين ما قبل إلا في هذا القسم، فاضطر أنه يدخل، فيجي يقوله ليش تدخل هذا القسم، هذا القسم أنت عندك القدرة أنك تدخله ولا توديه جامعة خاصة وتدفع له فلوس، ما عنده مانع. لو تعلموا أولادنا طريقة الرد الجميلة، يعني أنا أقول لعمي ولا خالي ولا هذا الشخص اللي يقول يا أخي هذا القسم مو كويس، لو تدخل القسم الثاني، والله أنا عارف أن هذا القسم مستقبله في السوق أقل من القسم الثاني، وتدري أن القسم الثاني أفضل، وحاولت لكن ما قبلت، لكن الجامعة الخاصة تقبلني، إذا عندك القدرة تدفع لي الرسوم خلاص أنا من بكرة أسحب وأروح للجامعة الخاصة.
1: أخاف يزيد التنمر.
0: لا في الغالب
1: يقولك ما اجتهدت وصرت.
0: لا يسكتونهم، هم في الغالب يسكتون. واحد يجي لمك يقولك ليش شريت السيارة دي، هذه السيارة لو شريت الفئة الأعلى أفضل الفئة الأعلى، طيب تدري عن ظروفي، خلاص الله يعطيك العافية نبيع السيارة وزده وجيب لي الفئة الأعلى، ما عندي أي إشكالية. يسكتون الأشخاص دول اللي دخلون في شؤون الآخرين. إذا صرنا نتكلم
1: يعني تدخل دكتور في شؤون الآخرين هذا نوع من أنواع التنمر
0: بلا شك، لكن مثل ما قلت لك إذا كان بالتكرار يتكرر ومؤذي لي أنا، مثل هذا الولد اللي انقطع عن عمانه بسبب أنه كل جمعة أسئلة أسئلة أسئلة تدخلون فيه ولا يقدمون أي شيء له.

0: هم بس تدخل في شؤونهم. لذلك أنا أذكر قصة نسيته اللي يعتبر من الأغنياء والأثرياء لكنه أجنبي، يقول هو يحكي القصة، يقول أنا في المطار وأنتظر الرحلة، يقول ففي صالة خاصة للمدخنين زجاجية، يقول دخلت ودخنت هذا الشخص الأجنبي الغير مسلم، يقول بعد ما طلعت وجلست يقول في واحد جنبي قريب قال لي ليش ما فكرت تترك الدخان نظر صحتك وذا، يقول واخذ وعطى معي بالأسئلة وشكرته، قال كم لك سنة تدخن، يقول فقلت له هالكثر من السنين، شوف تدخل الآن، يقول بعد ما قلت له هالكثر من السنين قال وكم سيجارة في اليوم، يقول قاعد يحسب بالآلة، قال تعرف لو إنك موفر هذه الفلوس ولا دخنت كان ممكن تشتري هالطيارة اللي بنركبها، تخيل. قال أوه يعني حسبت لي لهالدرجة، قال لي إيه نعم، قال وانت ما تدخن صح، قال لي أنا ما أدخن، قال إذن أنت عندك طيارة، قال لا أنا ما عندي طيارة، قال شلون ما عندك طيارة، طلع هذا الشخص يملك أسطور من الطيارات، هذا المدخن يملك أسطور بس بأدبه، إنه ما قال له أنا فلان الفلاني اللي عندي أسطور طيارات ولا جاي تدخل فيه يقول لك أنت تدخن ولا ما تدخن. فمهم جدا إن ما ندخل شؤوننا في الآخرين وندخل في خصوصياتهم، ولا واحد يقول يا أخي أنا ضيق صدري بنتي مخطوبة، قلت هذا شيء ضيق صدري، قال لي إني يوم شاورت أخوي قال لي الله هديك ما لقيت إلا ذولا تعطيهم،
1: يا ساتر.
0: قلت له جيب لنا، جانا إحنا خطاب وقلنا لا وش فيهم ذولا.
1: للأسف أحيانا دكتور، وهذا يعني تأكيد الكلامك دكتور، يغلف التنمر بالنصح والإرشاد،
0: صحيح،
1: وهو تنمر أيضا في حديثنا اللي قبل قليل، أحيانا يغلف التنمر بالمازح والضحك أو ما نسميه باللهجة العامية بالطقطقة،
0: بالضبط،
1: أنا أمزح والله أنا أمزح،
0: هذا التنمر الخفي، هذا هو بالضبط صورة التنمر الخفي، الخفي اللي يجيبه بالمزح، يعني يجيبه بصورة بريئة وهادئة وكل شيء، بالنهاية إذا قالوا له شيء ولك يقول لا أنا والله ما كان قصدي، أنا من باب المزح أنا أقول هذا الشيء، تكرار هذه الصور من هذا الشخص هو متنمر خفي،
1: وينفر من الشخص القوي الجريء اللي يعطيها على ما يقولون اللي يعطيها صعصعين، لكن الشخص اللطيف اللي يخجل ويمررها هذا ممكن يعيد الكرة عليه،
0: وهذه من الأساليب اللي قلنا على الأب والأم أن يعلمون ولدهم وبنتهم من الصغر كيف يقدرون يردون باحترام وبأدب على هذا الشخص اللي يتدخل في شيء ما يخصه أو ما يعنيه ويعلق على أشياء ما تعنيه باسم النقد البناء. أحيانا يدخلون لك ذول المتنمرين، المتنمر الخفي يدخل في صورة النقد البناء إنه قصده للتطوير، قصده مدريش، مو بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. لذلك إذا عرفت المتنمر الخفي مهم جدا إنك مثل ما تفضلت تعطيه الصعصعين، تكون صريح وتتكلم في وجهه وتبين له إنه لا في حدود، وما يمنع إنك تستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه سيدنا علي بن أبي طالب اللي ذكرناه قبل قليل، إنه ما حد يتدخل في شؤون الآخرين، من حسن إسلام المرء علشان يكون إسلامك سليم وصحيح علشان نحكم عليك نشوف إنك أنت ما تدخل في الآخرين، إذا أنت إسلامك قريب إلى الصح، من حسن إسلام المرء شوف اللي إسلامه حسن شخص ما يتدخل في شؤون الآخرين، ما يتدخل فيهم أبدا إلا إذا عنده شيء للمساعدة، جاي بيقدم فعلا وبيعطي وبي مو بس بيقعد ينقدهم ويتركهم فقط.
1: يعطيك العافية دكتور، شكرا لك، وصلنا إلى النهاية، شكرا لك دكتور.
0: أهلا وسهلا.
1: إذن مستمعينا الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم، في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن التنمر وأثره على الأطفال مع الدكتور أحمد بن عبد العزيز المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة.

0: وعي.
1: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسبه الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.

0: فرسان التمكين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في موعد جديد ولقاء يتجدد كل أسبوع مع الطموح والإبداع والأفكار التي تصنع الفرق. يا هلا ومرحبا بكل المستمعين في برنامجكم فرسان التمكين، البرنامج اللي نفتح فيه نافذة على عالم المبتكرين والمخترعين، ونقترب من قصص أولئك الذين لم يكتفوا بأن يحلموا بل آمنوا بأفكارهم وحولوا أحلامهم إلى إنجازات وتحدياتهم إلى فرص. في كل حلقة سنأخذكم في رحلة مختلفة نتعرف فيها على عقول مبدعة وأفكار مبتكرة واختراعات بدأت ربما بفكرة بسيطة أو سؤال صغير، ثم أصبحت مشروعاً يلهم الآخرين ويترك أثراً في المجتمع. فرسان التمكين ليس مجرد برنامج نتحدث فيه عن الابتكار، بل مساحة نكتشف من خلالها أن كل إنسان يمتلك القدرة على الإبداع، وأن الفكرة مهما بدت صغيرة قد تكون بداية لشيء عظيم. نستضيف ونستعرض كل حلقة تجارب المبتكرين والمخترعين، نستمع إلى قصص نجاحهم ونتعرف على التحديات اللي واجهوها وكيف استطاعوا تجاوزها بالإصرار والمعرفة وأكيد بالعمل. ربما تكون قصة هذا الأسبوع هي الشرارة التي تشعل في أحدكم فكرة جديدة، وربما يكون اختراع نتحدث عنه في اليوم القادم. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على ابتكار بدأ من مشكلة شائعة وتحول إلى فكرة وبحث علمي إلى إنجاز وصل إلى العالمية. نتحدث اليوم عن انغراز الأظافر، وهي مشكلة قد تسبب الألم والالتهاب وتؤثر في جودة حياة المرضى، وخاصة عند تكرار هذا الألم. ومن هنا جاءت الحاجة إلى إيجاد حل فعال وغير جراحي يساعد على الوقاية والتدخل المبكر، وانطلاقا من نتائج بحث علمي حول هذه المشكلة تم تطوير ابتكار ناشيا كير، وهو حل مبتكر يهدف إلى المساعدة في الوقاية من انغراز الأظافر والتدخل في المراحل المبكرة بطريقة غير جراحية. ولم يتوقف هذا الابتكار عند حدود البحث والتطوير، بل شارك في معرض سيول بدولة كوريا الجنوبية وحقق إنجازاً مميزاً بحصوله على الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، بالإضافة إلى ميدالية أفضل ابتكار المعروفة بميدالية المسرح. قصة تؤكد أن البحث العلمي عندما يلتقي بالإبداع والطموح يمكن أن يتحول إلى ابتكار يصنع أثراً حقيقياً ويصل بصاحبه إلى العالمية. يسعدنا أن نستضيف صاحبة هذا الابتكار الجوهرة خالد الصالح، طبيبة امتياز من جامعة الملك عبد العزيز. نتعرف منها عن قصة ابتكار ناشيا كير ورحلة الفكرة من البحث العلمي إلى منصة التتويج العالمية. في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
2: البداية الشكر موصول جامعة الملك عبد العزيز إذاعة الرياض والبرنامج فرسان التمكين على هذه الاستضافة الكريمة. سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم للحديث عن ابتكار ناشيا كير. معكم الجوهرة الصالح، طبيبة امتياز من جامعة الملك عبد العزيز، مهتمة بالبحث العلمي والابتكار في المجال الصحي. أعمل على هذا الابتكار ضمن فريق متكامل من تخصصات مختلفة، معنا مضيف قومي من كلية العلوم تخصص أحياء دقيقة، كان لها دور في الجانب المتعلق بالمواد وجانب الميكروبيولوجي في الابتكار. كذلك فارس الجهني هو طالب في السنة الرابعة من تخصص الهندسة الصناعية، كان له دور مهم في الجانب الهندسي وتصميم وتطوير الابتكار. أعتقد أن تنوع تخصصات الفريق كان نقطة قوة كبيرة لنا، لأن الابتكار الصحي يحتاج إلى أكثر من منظور، فجمعنا بين الطب والهندسة والأحياء الدقيقة عشان نحول مشكلة طبية حقيقية إلى حل مبتكر قابل للتطوير. أحب أبدأ بقصة بسيطة جداً يمكن كل شخص فينا مر فيها. تخيل أنكم وأنتم تمشون خبط إصبع قدمكم طرف الطاولة. غالباً أول شيء راح نحس فيه هو ألم شديد مفاجئ، يمكن حتى نوقف ونمسك إصبعنا من شدة الألم. الآن تخيلوا أن هذا الألم ما اختفى لا بعد دقائق ولا بعد ساعات، إنما استمر معكم أيام أو حتى أسابيع، وأحياناً بشكل متكرر لشهور. هذا تقريبا هو نوع الألم اللي يعيشه بعض مرضى الظفر الغائر. الظفر الغائر من المشكلات الشائعة اللي تسبب ألم، التهاب، صعوبة في المشي أو حتى ارتداء الأحذية. في بعض الحالات تتكرر المشكلة وتحتاج إلى تدخلات أكثر تعقيداً. ومن هنا بدأ السؤال، هل نقدر نتدخل في المشكلة بشكل أبكر ونقدر نقدم حل غير جراحي يساعد على الوقاية منها أو الحد من تطورها؟ قبل نبدأ بتصميم الابتكار، بدينا أول شيء بإجراء بحث علمي حول المشكلة، دراسة أسبابها، الحلول الموجودة والتحديات المرتبطة فيها. بناءً على اللي توصلنا له من البحث والاحتياج الطبي، بدينا بتطوير نيكيا كير، وهو ابتكار يهدف إلى الوقاية والتدخل المبكر في انغراس الظفر بطريقة غير جراحية.
1: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وما الذي يميزه عن الحلول الموجودة.
2: طبعاً الظفر الغائر يبدأ لما الظفر يبدأ ينمو بطريقة غير صحيحة، ألا وهي أنه ينمو داخل الجلد المحيط فيه. طبعاً هذا يؤدي إلى ألم، احمرار، التهاب، أحياناً عدوى. والمشكلة مو بس في الألم نفسه، إنما في أن المريض يدخل في دائرة متكررة من الألم والعلاج ثم العودة للمشكلة مرة ثانية. الحلول الموجودة حالياً تختلف حسب شدة الحالة، تشمل أحياناً عناية منزلية، علاج تحفظي، في بعض الحالات يحتاج المريض إلى تدخل جراحي. لكن الفكرة اللي ركزنا عليها في نيكيا كير هو أننا ليش ننتظر لين المشكلة تصير شديدة؟ ليش ما نتدخل في مرحلة مبكرة؟ ومن هنا جاء تصميم الابتكار عشان يكون حل غير جراحي يهدف إلى المساعدة لتوجيه نمو الظفر وتقليل احتمالية انغراسه، مع الاستفادة من مكونات حيوية تساعد على دعم المنطقة المحيطة بالظفر. الشيء اللي يميز نيكيا كير أننا ما شفنا المشكلة على أنها مجرد ظفر غائر، إنما حاولنا نفهم ليش تحدث من البداية وكيف نقدر نتدخل بشكل مبكر.
1: ما التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
2: طبعاً من أكبر التحديات بالنسبة لنا هي أننا ننتقل من بحث علمي وفكرة طبية إلى ابتكار نقدر نتصوره كمنتج حقيقي. لأنك لما تكون عندك فكرة ممكن تقول هذا هو الحل، لكن لما تبدأ فعلاً تطويرها تبدأ تظهر لنا أسئلة كثيرة جداً. مثلاً، هل المادة المستخدمة آمنة؟ هل التصميم مناسب للظفر؟ هل بيكون مريح للمريض؟ هل ممكن نستخدمه بسهولة؟ وهل فعلاً يقدر أنه يعالج المشكلة اللي تصمم لها؟ فبدأنا من هنا نطور الفكرة بشكل تدريجي، نبحث أكثر، نستفيد من آراء المختصين، وفي كل مرحلة كانت تعطينا ملاحظات جديدة. وكان طبعاً وجود فريق متعدد تخصصات شيء مهم جداً لنا، لأن كل شخص كان ينظر للمشكلة من زاوية مختلفة. فأنا عن نفسي كنت أنظر للمشكلة من الجانب الطبي والسريري، فارس مثلاً من الجانب الهندسي، موضي من جانب الميكروبيولوجي والمواد والمختبرات. وأعتقد أن أهم شيء تعلمناه من هذه التجربة هو أن الابتكار الصحي مو مجرد فكرة جميلة، هو رحلة طويلة من البحث، التجربة، التعديل وإعادة التفكير. وأحياناً أفضل تطوير للفكرة يبدأ من الأشياء اللي ما نجحت في البداية.
1: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
2: نيكيا كير يعتمد على دمج عدة مواد وتقنيات حيوية في تصميم واحد، بحيث يكون لك ابتكار رفيع، مرن، قابل للتحلل الحيوي. الفكرة مو بس أننا نحط قطعة على الظفر، إنما بتصميم نظام متكامل يتعامل مع المشكلة من أكثر من جانب. فعندنا مكونات، هذه المكونات تهدف إلى دعم البيئة المحيطة بالظفر، ومكونات أخرى تساعد على

0: دعم عملية الالتئام، بالإضافة إلى هيكل مصمم طريقة تساعد على توجيه الموظف. اختيارنا للمواد كان جزء مهم جداً من عملية التطوير، لأننا في النهاية نبغى ابتكار يكون فعال وآمن ومريح للمريض، وهذا هو الجانب اللي فعلاً استمتعنا فيه جداً بالابتكار الصحي، أنك تجمع بين معرفة طبية، هندسة، مواد حيوية عشان تصنع حل لمشكلة حقيقية واجهها المريض.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع؟ وكيف كانت التجربة؟
0: ولله الحمد، نيكيا كير ما توقف عن مرحلة الفكرة أو المشاركة في المعارض، إنما انتقلنا إلى مرحلة طرح المنتج، وبدأنا فعلاً في بيع المنتج ووصول المستخدمين. طبعاً هذا كان من أجمل المراحل بالنسبة لنا، إنك تنتقل من كون الابتكار مجرد فكرة أو نموذج إلى منتج موجود فعلياً، ويمكن حتى المستخدم إنه هو يستخدمه ويستفيد منه وتسمع آراءه. بالتوازي مع ذلك، كانت مشاركتنا في معرض سيول الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية تجربة مهمة جداً بالنسبة لنا. كانت هذه تجربة مختلفة تماماً عن مجرد تقديم فكرة داخل الجامعة، لأننا عرضنا الابتكار أمام محكمين وخبراء من خلفيات مختلفة من دول مختلفة، وأخذنا آراءهم كلهم. الحمد لله حصل نيكيا كير على الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، بالإضافة إلى ميدالية المسرح لأفضل ابتكار. هذا الإنجاز ما كان بالنسبة لنا مجرد جائزة، لأنه أعطانا فرصة أن نقدر ناخذ آراء وملاحظات من خبراء مختلفين، وساعدنا طبعاً على تطوير الابتكار ونشوفه من زوايا مختلفة وجديدة. بالتالي التجربة بالنسبة لنا ما كانت بس الحصول على جوائز، إنما كانت رحلة كاملة انتقلنا فيها من البحث العلمي إلى الابتكار ثم إلى المنتج، ثم بدأنا بطرحه وبيعه في السوق.
1: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: بالتأكيد طموحنا أكبر من مجرد طرح المنتج في السوق. في المرحلة القادمة بإذن الله ناويين نعمل على تطوير وتحسين المنتج بناء على تجربة المستخدم، استكمال مراحل اختبار التطوير، بالإضافة إلى التوسع في الوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين. من أهم أهدافنا تكوين شراكات من شركات وجهات متخصصة في المجال الطبي والصحي، بحيث نستفيد من خبراتهم وإمكاناتهم في تطوير المنتج والتوسع فيه والوصول إلى الأسواق المحلية والدولية بشكل أكبر. نطمح في النهاية أن يتحول نيكيا كير من ابتكار بدأ بفكرة وبحث علمي إلى حل طبي فعلي مستدام يمكن أنه فعلا يحدث فرق في حياة المرضى. وأعتقد أن أجمل شيء في رحلة نيكيا كير أن الفكرة بدأت من مشكلة حقيقية يعاني منها المرضى، شفناها إحنا كطلاب، ثم بدأنا بالبحث العلمي، وبعدها تحولت نتائج البحث لابتكار، ثم شاركنا فيه دوليا وحصلنا على جوائز، وبعدها انتقلنا إلى مرحلة طرح المنتج وبيعه. واليوم إن شاء الله نفكر في الخطوة القادمة من خلال التطوير والتوسع بناء الشراكات. طبعاً هذا يعلمنا أن الابتكار الصحي يبدأ دائماً بسؤال بسيط: هل نقدر نخلي تجربة المريض أفضل؟ ومن هنا تبدأ رحلة الابتكار.
2: فرسان التمكين.
1: وفي ختام حلقتنا اليوم نصل إلى نهاية قصة ملهمة بدأت من ملاحظة مشكلة شائعة، ثم تحولت بالبحث العلمي والإصرار إلى ابتكار يحمل في طياته رسالة مهمة: أن الحلول العظيمة قد تبدأ من أبسط الملاحظات. قصة نيكيا كير تعكس لنا كيف يمكن البحث العلمي أن يكون نقطة انطلاق لصناعة أثر حقيقي في حياة الإنسان، وكيف يستطيع المبتكر أن ينظر إلى التحديات بطريقة مختلفة، فيبحث عن حلول جديدة ويسعى إلى تطويرها وتحويلها من فكرة إلى واقع. والأجمل من هذا أن التجربة هي رحلة، والابتكار لا يتوقف عند مرحلة البحث والتطوير، بل يتجاوز ليصل إلى محفل دولي في المعارض الدولية والاختراعات ويحصد الميداليات. في سيول بدولة كوريا الجنوبية حصدت ضيفتنا اليوم الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، إلى جانب ميدالية أفضل ابتكار والمعروفة بميدالية المسرح. وهذا الإنجاز ليس مجرد ميداليات أو جوائز، بل هو رسالة لكل مبتكر وطالب وباحث بأن الفكرة تستحق أن تمنح الفرصة، وأن الطموح عندما يسانده العلم والعمل والإصرار يمكن أن يتجاوز الحدود ويصل إلى العالم. في فرسان التمكين نؤمن أن التمكين الحقيقي يبدأ عندما نمنح العقول المبدعة المساحة لتفكر والفرصة لتجرب والدعم لتواصل طريقها نحو الإنجاز. كل الشكر والتقدير للدكتورة الجوهرة خالد الصالح، صاحبة ابتكار

ناشيا كير على هذه التجربة المميزة وعلى ما قدمته من نموذج يحتذى به في الجمع بين التخصص الطبي والبحث العلمي. كانت هذه قصتنا لهذا الأسبوع، قصة فكرة بدأت بتحدٍ وتحولت إلى ابتكار ثم وصلت إلى العالمية. نلتقي بكم في حلقة جديدة من فرسان التمكين مع قصة جديدة وفكرة جديدة وفارس جديد من فرسان الإبداع والابتكار. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. شكرا لكم على حسن الاستماع، نلقاكم على خير، مع السلامة.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد.

عادة الحياة، ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية، ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

0: وعي.
1: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية النبطية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. ومن هذه المفردات أحبتي الكرام مفردة الملايل. الملايل هو جمع مله، وهي الرمل الحار من الغبار، كقول الشاعر منصور الرياحي: يمل قلب فوق نار الملايل، من فوقها ياكن يقلى على الصاج. وكقول الشاعر ناجم بن ناصر الرمالي: فالخلا فوق صدري فوح دله، تزفق البن من حر الملايل. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة مير، بمعنى لكن، كقول الشاعر الأمير خالد الفيصل: ليت واهج

غرامك مثل وجدي وناري مير ماض في دنيا المحبة عدالة، وهو قول الشاعر رشيد بن سعد الكثيري. مير الله أقوى كل شيء يصيري، دنيا تدور وكل قوم لها زمان. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي المناعير، وهو المطليق وهم الرجال الشجعان الأفذاذ. قول الشاعر الوحان العنقري أنا صديق الطيبين المناعير اللي لهم كسب المعالي عشاقة. وتقول الشاعرة النادرة يحرم علي ولد المناعير والجود إن كان ما أسست بالشعر دولة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان
1: مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجا تنفيذيا مشتركا للاستجابة الطارئة لكفالة الأيتام والأسر الفاقدة للمعيل في قطاع غزة. الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ الدورة العلمية 13 في إثيوبيا بمشاركة 200 من الأئمة والخطباء والدعاء. سكاي تراكس تتوج طيران ناس أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للعام 9 على التوالي. جامعة جازان واستدامة تعززان البحث التطبيقي لتطوير زراعة البن السعودية. جامعة نجران تحقق مراكز متقدمة في تصنيف شانغهاي 26 للتخصصات الأكاديمية. المركز الوطني للصقور ينشر دراسة علمية حول العوامل البيئية المرتبطة بإنتاجية تكاثر الشاهين الجبلي. 350 متطوعا ومتطوعة يشاركون في تنظيم خليج 27. استشهاد فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة وإصابة فتاة فلسطينية برصاص مستوطنين جنوب نابلس.

الأمم المتحدة تقول أن 1,200,000 شخص في غزة يواجهون ظروف إيواء حرجة وكارثية. الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الجيش الإريتري. الصحة العالمية تحذر من تزايد نقص الكوادر الصحية مع اقتراب أطباء من سن التقاعد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجز السابعة صباحا من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية، في أمان الله.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية النبطية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. ومن هذه المفردات أحبتي الكرام مفردة الملايل. الملايل هو جمع ملة، وهي الرمل الحار من الغبار، كقول الشاعر منصور الرياحي: يمل قلب فوق نار الملايل، من فوقها ياكن يقلى على الصاج. وكقول الشاعر ناجم بن ناصر الرمالي: فالخلا فوق صدري فوح دله، تزفق البن من حر الملايل. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة مير، بمعنى لكن، كقول الشاعر الأمير خالد الفيصل: ليت واهج غرامك مثل وجدي وناري، مير ماض في دنيا المحبة عدالة. وكقول الشاعر رشيد بن سعد الكثيري: مير الله أقوى كل شيء يصيري، دنيا تدور وكل قوم لها زمان. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي المناعير، وهو المطليق وهم الرجال الشجعان الأفذاذ. قول الشاعر الويحان العنقري: أنا صديق الطيبين المناعير، اللي لهم كسب المعالي عشاقة. وتقول الشاعرة النادرة: يحرم علي ولد المناعير والجود، إن كان ما أسست بالشعر دولة.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر القدير وليد بن إبراهيم البسطي. نقول مرحبا ومسهلا، سعدنا بتواجدك معنا شاعرنا وليد بن إبراهيم البسطي، متمنيا أن تكون إن شاء الله حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية.
1: الله يحييك يبقيك يا أبو محمد، يا مرحبا بك وبالمستمعين الكرام
0: والبقى
1: في هذا البرنامج التراثي الجميل اللي تعده. يا مرحبا بك يا أبو محمد.
0: تستاهل والله أبو خالد كل علم طيب، أنت شاعر حقيقة، حضورك جدا جميل ومميز، الله يطول عمرك.
1: الله يرضى عليك، كنت تستاهل كل طيب.
0: الله يسلمك.
1: يا مرحبا الله يا ابو محمد، ولي الشرف اني اطلع معك.
0: الله يشرف مقدارك، الله ربي يبارك فيك، حق وواجب. شاعرنا وليد ابراهيم البسطي، لكل شاعر بداياته في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعريه؟ من لا الفضل في تقدم؟ من ما تاثرت؟
1: والله البدايه مثل اي شاعر نبطي، في سن مبكر، محاولات بسيطة.
0: جميل.
1: ثم خدمة تجربة تنمو مع كثرة القراءة والاستماع ومخالطة الشعراء أمثالك يا أبو محمد.
0: الله يطول عمرك يبارك
1: في بعض الديوانيات والبرامج، وتأثرت طبعا كثير ببرامج البادية والشعر.

0: صوبها جارف.
1: يا سلام.
0: يا مرحبا بالمحبة وساعيها، عم الفرح خاطري وارتفع شارف. قالت بحسرة حياة وراعيها، مدري من الشين وش هو لنا طارف. جارت علينا وزادت نواعيها، تصبري بس وربي لها صارف.
1: يا سلام. شاعر جزل، كعادتك تمتاز قصائدك بقوة المفردة ورصانة المعنى. شاعرنا وليد بن إبراهيم البسطيل، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواع المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها؟
0: التواصل الاجتماعي بنوع قربت الشاعر من الجمهور.
1: صحيح.
0: والوصول السريع والبروز.
1: صحيح.
0: وتعت للشاعر تقديم تجربته بسهولة. أما سلبياتها، انتشار بعض النصوص الضعيفة، المجاملات الزايدة، النقد الغير بناء، تجريح الشاعر.
1: كلام سليم.
0: فهذه هي مشكلة التواصل.
1: هي الحسنة الجميلة، الجميلة الحسنة من وتواجدها، إيجابياتها، يعني قربت الجمهور للشاعر نفسه.
0: نعم.
1: من خلال
0: نعم.
1: هذه وسائل التواصل، السوشيال ميديا المتعددة طبعا، البرامج
0: نعم.
1: المتعددة.
0: الله
1: يسلمك. الله يربي يبارك فيك. شاعرنا، ما رأيك بالمسابقات الشعرية؟
0: والله المسابقات الشعرية ممتازة، وساهمت في خدمة المغروث وشجعت الموهوب الشاب، ولكن لا يعني فيها شوي بعض الملاحظات، مثل في اللجان في التنظيم كذا.
1: يعني ملاحظات في شنو؟
0: يعني أحيانا تكون في اللجان التحكيمية ما تكون يعني بالصورة المطلوبة، يعني في البرنامج مثل هذا، مثل هذه البرامج.
1: إيه؟
0: فهمت علي؟
1: هو الأعضاء الخبرة،
0: يعني يكون مثلا الأعضاء ما عندهم خبرة، بعض الأعضاء ما عنده حتى يكون خبرة حتى في البحور، في بعض المفردات، في المعنى.
1: هو الحقيقة الأعضاء اللجنة لا شك بأنهم لهم صولات وجولات في معرفة النص الجميل من النص المتواضع، وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله. إن شاء الله.
0: أكيد، ما في شك.
1: شاعرنا أبو خالد وليد إبراهيم البسطي، ودنا تسمع القصيدة من قصائدك.
0: هذه قصيدة اجتماعية.
1: تسلم.
0: يقول بعض السوالف ليتها ما تطرق.
1: يا سلام.
0: البعد عنها يا مسولف غنيمة، أبعد عروض الناس عنها تدرى. احفظ لسانك، عش بنية سليمة، من ينقل الحرجة تخفى بشرة. اعلم ترى ناقل عليكم نميمة، ضاعت حياتها في كذب له مذرة. ينشر خرابة في مجالس ظليمة، عود لسانك في كلام يسره. ارفع علومك خلها لك وسيمة.
1: يا سلام.
0: سلام.
1: صح الله لسانك. هذه اللوحات الشعرية ما هي لتصدير شاعر مبدع يحلق في سماء الإبداع بالعديد من النصوص الجزلة.
0: الله.
1: شعرنا أبو خالد، الله يحفظك، تستاهل كل علم طيب. شعرنا أبو خالد، الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك بها وما سبب عزوفك عن إحياء هذه الأمسيات؟
0: والله الأمسيات تساهم بشكل كبير في ظهور والبروز، لكن وقتنا الحالي بعد ظهور التواصل الاجتماعي قل حضور المتذوقين للشعر. هذا مشكلة، يعني الحضور في السابق يعني كانت الأمسيات معدودة.
1: طيب.
0: السابق والحضور يكون كثير لأنهم متشوقين يسمعون.

0: صحيح.
1: لأن الآن تقدر الشاعر ينزل محتمل لو تبغى كل يوم، كل في اليوم قصيدتين ممكن ينزل
0: أو أكثر بعد،
1: لأن أو أكثر بعد.
0: بس الأمسيات ميزتها أنها مشافهة ومجابهة الشاعر مع جمهوره عن قرب، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: فحنا
0: نتمنى حقيقة كثرة الأمسيات هذه في جميع مناطق مملكتنا الحبيبة إن شاء الله، والخليج العربي بإذن الله القادم أجمل بإذن الله إن شاء الله.
1: إن شاء الله، وانترك مساعي كثيرة في الأمسيات وإحياء المهرجانات، ما شاء الله عليك أبو محمد.
0: الحق واجب والله يا أبو خالد، وهذا واجبنا، ما وجدنا إلا لخدمة الموروث الشعبي وخدمة إخواننا الشعراء المبدعين. الله ينعم حقك، حق واجب. وشاعرنا وليد إبراهيم البسطي، القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك ودنا تسمعنا فيها.
1: والله القصيدة العالقة في ذهني يا أبو محمد المرثية في أخوي خالد رحمه الله.
0: الله ربي يغفر له وسكنها الجنة جميع المسلمين.
1: هذه عالقة في ذهني كثير يعني.
0: جميل.
1: يقول: أمس الضحى نطيت ضلع منيفي، سكت القدم ببعد عن الناس والدار، قمت أتخبط مثل عود كفيفي اللي تمنى شوفة الدرب لا سار، وهل دموعي فوق خدي ذريفي، والقلب كنه يقطع سن من شار، والصدر ضايق والحزن صار ضيفي، وكن الحشا يوقد بطرفه سنا نار، أونس بجوفي مثل حرب الصريفي، خيلا تطارد والعرب تطلب أثار، وسود الليالي طبعها بن كيفي، جتني بموت أخوي من دون الأختار، لفيت أخوي بخام أبيض نظيفي، يوم قصرت من دونه أيام وأعمار، كيف المنايا جاتك يا أخوي كيفي، ليت الليالي خبرتني بلق دار، ودعتك الله وسط قبر مخيفي، يالله عسى في جنة الخلد وانهار، وهلت عليك الناس رمل كثيفي، كيف الصبر أخوي حدر الثرى صار، الحال من دونك يا خالد ضعيفي، مثل اليتيم اللي حياته بها أمرار، راضي بحكم الله لو هو كليفي، واستغفر اللي دوم للذنب قصار.
0: صح الله لسانك شعرنا وليد إبراهيم البسطي أبو خالد على هذه القصيدة المرثية أخينا خالد، والله رب يغفر له وسكنه الجنة إن شاء الله.
1: آمين. وكذلك والدي
0: الله يطول
1: كل من ميت
0: يبارك
1: موت المسلمين الله يرضى عليه.
0: شعرنا أبو خالد وليد، أنت ما شاء الله، أسؤالي هنا: هل تعد أغراض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ أنت قبل شوي حدثنا عن قصيدة اجتماعية غزلية، الآن مرثية، هل هذه مطلوبة الأغراض من الشاعر نفسه يعني؟
1: والله أحيانا الشعراء يبدعون يعني. نعم. كل شاعر أحيانا يبدع في الغزل، يبدع في الاجتماعيات، الشاعر نفسه هو يحدد نفسه وين يكون.
0: نعم صحيح. لكن هل هو مطلوب منه يعني معرفة هذه؟
1: أكيد ما في شك أنه
0: معرفة الأغراض.
1: نعم نعم، مطلوب أنه يكون يشوف الأشياء اللي في المجتمع بحد المعقول، يكون بأدب واحترام.
0: جميل.
1: بدون تجريح بدون كذا، يعني لمسات بسيطة في المجتمع يلقاها حاول يعبر عنها.
0: جميل.
1: أنا طبعا من الشعراء اللي أحاول أعبر عن حياتي اليومية أو ما يحدث لي.
0: جميل.
1: فأغلب قصيدي أنا الواقعية فيه كثيرة
0: ما شاء الله عليك.
1: أكثر من الخيال.
0: تستاكل علم طيب، الله ربي يبارك لك.
1: الله يرضى عليك.
0: الله. شعرنا وليد البسطي أبو خالد، هل تكتب الشعر من واقع تجربة أو من وحي الخيال أو مشاركة معانات الآخرين؟
1: والله كلها يا أبو محمد، في تجارب وفي معانات الآخرين.
0: نعم.
1: كثير، وفي شيء من الخيال طبعا، لا يخلو الشاعر من الخيال.
0: وهل القصيد هذا اللي تكتبه أبو خالد له وقت معين؟
1: والله ما في وقت، القصيدة تجي بدون سهل
0: يعني في أي وقت تطري عليك تكتبها؟
1: في أي وقت طبعا، حتى بتعرف أنت شاعر وتعرف على التأثيرات اللي حولك، أحيانا من المجتمع تسمع قصيدة تشوف حدث قدامك، يبدأ طبعا الشاعر كشاعر يبرمج الوضع ويبدأ يقصد في
0: الله القصيدة. طول عمرك شاعرنا أبو خالد، ودنا تسمعنا قصيدة من قصايدك.
1: طبعا أنا والله قصايدي أغلبها اجتماعية، حبيت المجال هذا فبديت أكتب فيه.
0: الله يطول، حنا نتشرف الحقيقة.
1: ما يمنعنا نسمعكم بعد غزل.
0: ما يخالف.
1: الغزل بعد موجود.
0: الله يطول عمرك. عمرك.
1: أجل نعطيك غزل.
0: ما يخالف. كل من عندك مقبول طال عمرك.
1: الله يقبلك.
0: الله يسلم.
1: يقول: يا صباح الخير يا الوجه المنير،
0: يا سلام،
1: يا شروق الشمس يا نور الصباح،
0: يا سلام،
1: يا ندى الوردات يا نسبة عبير، يا علاج القلب يا السحر المباح، تشبه الرمان في ديرة عسير، يا مطر هتان يا عذب وقرار.

0: صلاح من نظر لك يصبح بلحظة أسير، تحبس عينيك والدنيا في ساح من تولع بالهوى حالة خطير، ذاق طعم المر من بعد الملاح، من صفالة بالغلا أصبح أمير، تصبح أيامه سعادة وانشراح وترسم أفراحها مع خط المسير، تبتسم لدنيته بعد الجراح.
1: يا سلام يا صح، الله يسهلك، بصماتك لا تزال خالدة في سماء الشعر، شعرنا وليد إبراهيم البسطي الله يعطيك العافية. شعرنا وليد، هل تؤيد النقد في قصائدك؟ بعض الشعراء حقيقة عندما يكتب القصيدة ويعدها أمام يعني الشعراء كبار وعطوا بعض الملاحظات إنه يزعل شوي.
0: والله التوجيه الصحيح اللي في مكانه ما يزعل الشاعر، خاصة إن كانت الملاحظات أو النقد يكون على النص اللي يقدمه على الشعر، ما يتعرض لشخص يعني يكون هو إذا بينتقد ينتقد النص ما ينتقدني أنا.
1: هو نعم، وليس إنه هي في النصوص وليست في الشخوص. جميل.
0: نعم نعم أتقبل، بالعكس أتقبل، وهذا له تجربة وسبق لي في تجربته، أكيد يكون عنده خبرة. وأحيانا ترى يا أبو محمد ما شاء الله الوقت هذا يعني الخبرة صارت حتى مع الصغير.
1: صحيح،
0: لأن الآن كل شيء موجود قدامك يعني.
1: هو وأنا أتعلم من زميلي أو من أخوي يعني خبرة، هذه بعض المعلومات هذه تثري الحقيقة مستقبلها الشعري وتجربته الأدبية.
0: ما في شك، ما في شك.
1: طيب نبي منك القصيدة اللي أفاقتها قبل شوي على الاجتماعية.
0: نعم أبشر. يقول الكبرة الكبرة اللي ما لها داعي،
1: يا سلام،
0: يا ليت يا صاحبي عنك تخليها، الناس واحد ولو بعيونك تراعي، ما تفرق إلا بتقوى عند واليها، خل التواضع شعار النفس لك راعي، تكسب قلوب البشر واط وعاليه، لو طال عمرك بها يعلن لكم ناعي، يمشي بك العمر لو زانت لياليها.
1: لو زانت لياليها. صح، الله سهلك. شعرنا وليد بن إبراهيم البسطي أبو خالد، على هذه المعلومات الجميلة وعلى الحقيقة قبولك هذه الدعوة، حنا سعداء جدا بتواجدك معنا.
0: وأنا سعد يا أبو محمد،
1: حياك الله يا مرحبا بك والله.

أعزائي المستمعين الأفاضل، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض الأمثال الشعبية الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: المستريح اللي من العقل مسلوب، أو المستريح اللي من العقل خالي، ويضرب للعاقل الشقي الذي تعاكس الظروف، كما يضرب لمن فقد عقله والذي تصرف بطريقة شاذة من غير أن يؤاخذه أو يحاسبه أو يعيب على تصرفاته أحد. يقول الشاعر الأمير محمد الأحمد السديري: المستريح اللي من العقل خالي، ما هو بلجات الهواجيس غطاس. ويقول الشاعر عبد الله بن ربيعة: المستريح اللي من العقل مسلوب، وإن شفت لك عاقل ترى الهم دابه. ويقول الشاعر مرشد البذال: المستريح اللي عن الحب مسلوب، ما حد انت واللعبه ولا لا بغية. أيضا أحبتي الكرام، من الأمثال الشعبية في الأشعار النبطية هذا المثل يقول: الحر يشبع بمخلابه، أي أن الصقر يكتات بما يقتنصه من فرائس يصل إليها بسعي وكده وكدحة، وهذا يضرب للحث على السعي في سبيل الرزق وعدم الاتكال على الآخرين. ويقول الشاعر نايف بن جليغم: متى يرجع زمان أول ودورات الزمان الدور، إلين الطير يشبع من مخاليبه ومن. ويقول الشاعر نايف بن ضاري: الحر ما تقصر يمينه اليا جاع، يشبع بمخلابه اليا من باعه.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات. يقول الشاعر هلال مطيري: بعض البشر طبعه مقدر ومحشوم، وبعض البشر عيب عليك احترامه، واللي ستر عيبه عن الناس بهدوم وش استره لصار عيبه كلامه. يقول الشاعر بركات الشريف: احفظ دبشق اللي عن الناس مغنيك، اللي اليابان الخلل فيك يرفاك، وعرف ترى مكة ولاها بن أخيك، لو تطلب 5 ملاليم منطاك، والحر مثلك يستحي يصحب الديك من صاحبه عاعة مع عاة الأدياك. ويقول الشيخ فيصل بن عبد الرحمن الثاني: لا من حكيت وقاطعوك الملاقيف، لا تلتفت للي هروجه هزيلة، دام غدا لسانك مثل مقطع السيف، مهو بشرط كل دم تسيله، الصمت يغني عن كثير التكاليف، خصا مع اللي معرفتهم قليلة.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عيناً تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخاً، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن، وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، يوم جديد وإطلالة جديدة وأكيد حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مقهى ديرتي اللي نطل عليكم فيه من جوهرة وعروس الشمال. حايل حايل يا بعد حي. اليوم يسعدني أن أكون معكم أنا في التقديم سلطان الشعيب وزميلتي سعاد الشمري، وأكيد يخرج لكم برنامج عبد العزيز الهيبي. سعاد يعطيك العافية، حياك الله.
1: الله يعافيك يحييك زميلي سلطان.
0: اليوم حلقتنا سعاد مميزة،
1: أكيد إن شاء الله
0: تميزها بمين؟ بضيفنا أكيد
1: أكيد، وفي الموضوع إن شاء الله اللي راح نتكلم فيه بإذن الله.
0: أنا الموضوع صراحة جدا عجبني، لأنه أحس إن بتعمق في شغلات وبنعرف شغلات. إحنا في كل حلقة فنشوف ضيوفنا مواضيع غريبة وقصص غريبة وحتى ناخذ معلومات جديدة. يعني شايف الضيوف السابقين يصدموننا في مواضيع جديدة، فبنتعرف فيها وياك إن شاء الله اليوم سعاد مع ضيفتنا اللي بتتألق اليوم في حوارها وتتألق أكيد في المعلومات اللي بتثري فيها حلقتنا إن شاء الله في برنامج مقهى ديرتي.
1: إن شاء الله أكيد سلطان. إذا مستمعينا الكرام، أرحب بضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة نوف البنيان، وهي أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة حائل. اليوم أهلا فيك دكتورة معنا في هذه الحلقة المميزة.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله في هذا اللقاء اللي أنا سعيدة فيه بمعرفتكم أستاذ سلطان أستاذ سعاد. يعني من الجميل أنكم تلتقون في هذا المكان وبنفس هذه الروح المنطلقة.
1: أكيد دكتورة، شكرا لك. اليوم مستمعينا وزميلي سلطان ودكتورتي الفاضلة، اليوم عنوان حلقتنا هو عنوان مميز، رح نقرأ فيه حائل بطريقة مختلفة. اليوم رح نتكلم عن حائل، هو حكاية المكان وذاكرة الإنسان. دكتورة، اليوم لما نتكلم عن حائل والتاريخ الحضارة اللي موجودة في حائل، كيف يمكن أننا نقرأ هذه المكانة من خلال اللي ترك الإنسان فيها من المواقع أيضا من الآثار، واللي حافظنا عليه في حائل من العادات والتقاليد؟ كيف يمكن أن نقرأ حائل من خلال هذه الزوايا؟
2: سؤال جميل جدا حقيقة. أريد أن أنوه لأمر هام، بأنني عندما وصلت إلى حائل وأنا لست من حائل، ولكن أبهرتني حائل بجمالها، وكأنها كتاب مفتوح، كتاب مفتوح في من ناحية جبالها ومن ناحية أهلها ومن ناحية جميع الأمور التي كنت أشاهدها. فإذا أردت أن أصف حائل فرأيتها في المجتمع الحائلي، حائل بديعة بكل مواصفاتها وبكل جمالياتها التي استنبطتها أنا كزائرة لهذا المكان من هذه النواحي الهامة. الإنسان في حائل هو من صنع هذه الذاكرة، ذاكرة حائل الجميلة التي تميزت بهذه الرموز الحضارية. الإنسان منذ القدم هو الذي صنع هذا الجمال. حائل مدينة مركزية واقعة في موقع استراتيجي مر عليها تاريخ قديم ووسيط وحديث، فعبر من خلالها الإنسان ليصل إلى الآن كل ما تركه تراثا جميلا رائعا. هذا التراث أشاد في العالم وجعل منها حائل العالمية.
0: نعم، جميل جدا نسمع هذا الكلام وقلتي من البداية، وفعلا احنا نتكلم عن مراحل المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة حائل بشكل خاص، مرت مراحل عديدة وتنوعها، في كل مرحلة لها حضارة خاصة مختلفة. اليوم بس أسألك، عندنا نتكلم عن التراث المادي وغير المادي، وش نعني بهذه ببساطة دكتورة؟
2: السؤال بسيط في حروف وكلماته، إنما عندما نشرح هذا السؤال علميا يكون التراث المادي هو كل ما نلمسه، كل ما نستطيع أن نلمسه.
0: مثال دكتورة؟
2: مثال المواد، الأدوات، الصخور، هذه تعتبر تراث مادي
0: ملموس. جميل.
2: إنما التراث الغير مادي يتمثل في العادات والتقاليد والأهازيج والفنون والأزياء والعبارات التي يتداولها المجتمع، هذا تراث غير مادي. فالفرق بسيط في معناه، إنما أريد أن أنوه إلى أمر هام، لا يمكن فصل التراث المادي عن التراث الغير مادي. ما معنى ذلك؟ عندما على سبيل المثال، عندما نأخذ بيت من الطين، هو تراث مادي، إنما الذي صنع هذا البيت هو إنسان له رؤية وله قدرة على التكيف وله ذكاء خاص في استخدام المواد البيئية المحيطة به من بيئته. له روح في هذا المنزل الذي أراد أن يقطنه هو وعائلته، وله حي يحمل الكثير من العادات والتقاليد. فالمجتمع هذا لا يمكن أن يشكل هذا البيت الطيني. الروح الموجودة في البيت الطيني هي من أعطت البيت الطيني الجمال.
1: ممتاز. أكيد هذا الارتباط بين التراث المادي والغير مادي أصلا يعطينا اليوم هذا البعد. يعني أنا دائما كنت أتوقع يعني سلطان دكتورة أن التراث المادي هو شيء منفصل تماما عن التراث الغير مادي، لكن بعد الكلام أكيد الشرح الوافي اللي طلعتينا فيه دكتورة توضحت الصورة بشكل أكبر. خلينا نتكلم شوي عن التراث المادي. مثل ما ذكرتي التراث المادي هو البيوت الطينية، المواقع الأثرية، ممكن حتى النقوش الصخرية اللي تتميز فيها منطقتنا سلطان،
0: والأدوات زي ما ذكرت
1: والأدوات أكيد. طب خلينا نتكلم شوي عن هذا النوع من التراث والتراث المادي. وش يخبرنا عن هذه الشواهد؟ إيش تبي تقول لنا هذه الشواهد عن حياة الإنسان في حائل قديما؟
2: الحقيقة ذكرت قبل قليل أن حائل المدينة أو منطقة حائل عموما منطقة عريقة متجذرة في التاريخ. منذ العصور القديمة مر بها الإنسان ونحت على صخورها الكثير من الآثار التي عبرت عن حياة ذلك الإنسان والبيئة المحيطة، الأدوات المستخدمة، حتى أنواع الحيوانات. عندما نذهب إلى جبة ونرى صحيح. رسومات، نرى رسومات لأنواع من الحيوانات
0: مختلفة.
2: الآلات التي كان يستخدمها الإنسان موجودة في المتحف. كل ذلك عبر عنه الإنسان الأول وبقيت شاهدا عليه. إذا انتقلنا بعد ذلك نجد الإنسان الحائلي أخذ من القديم وأضاف إليه الجديد وطوره بالشكل الذي يلائمه. فالتكيف يلازم الإنسان الحائلي، وهذا من جماليات الإنسان في حائل، أنه يستطيع التكيف مع بيئته بشكل كبير جدا ويطوع نفسه وذاته كيف يدير ذلك المكان بما هو متوفر. فحائل منذ هذه العصور المتعاقبة أعطت لنا الكثير من التواريخ والكثير من الآثار المادية. قبل فترة من الزمن قمت بدراسة في عن قصر القشلة، يعتبر معلم
1: صحيح.
2: يعتبر قصر تاريخي
0: ومرحلة مراحل
2: ومرحلة مراحل تاريخ المملكة العربية صحيح. السعودية. الإبداع الهندسي في بناء هذا القصر يبدأ من اختيار المكان. الملك عبد العزيز رحمه الله عندما اختار هذا المكان اختاره في وسط المجتمع الحائلي،
1: صح،
2: قريب وليس فوق الجبال. لم يكن عبارة عن منبر لينادي به أو مكان ليحاصر به مجتمع، إنما كان هو مكان ليحمي هذا المجتمع، قلب الجيش. الحجرات اللي موجودة، البناء، طريقة البناء، طريقة الساحات اللي موجودة تعبر عن ذكاء، ذكاء قيادي، ذكاء هندسي. فالخلاصة أن الآثار المادية المتواجدة في حائل كثيرة جدا، وكل أثر من هذه الآثار يعبر عن مرحلة تاريخية مختلفة تماما عن سابقتها، على نباهة وذكاء من المجتمع سواء قديما أو حديثا.
0: حديثا اهتم في البناء، واليوم قاعدين نشوف احنا ونعيش كيف كانوا عايشين في فعلا قصر قشلة، مثال يحتذى به، مثال مهم في منطقة حائل. والجميل انه هيئة التراث اليوم قاعد تحافظ عليه بشتى انواع الجمال، خلينا نقول انه قاعد تعطيه جماليات اكثر. دكتورة
2: تركته على حاله، اني انا اتركه على حاله وارممه بنفس المستوى بنفس الجماليات، هذا إبداع. حتى عندما حاولت أني أعرف مواد البناء المستخدمة وقرأتها قراءة، وجدت أن هذه المواد فعلا من الموفورات حائل نفسها، شجر الأثل أو
1: من بيئة المنطقة،
2: بيئة حائل. فهذا الأمر

0: يدعو للتفكير. كيف كان الأستاذ، طبعا الأستاذ كلمة كانت تتبع المهندس
1: المعلم البناء
0: معلم البناء، كيف كان الأستاذ يفكر، كيف استطاع أن يرفع هذه الأبنية بأي نوع من الذكاء الهندسي
1: والقوة أيضا.
0: والقوة طبعا فعلا.
1: دكتور برجع بس معليش للمادي والغير المادي، لما نتكلم عنه ذكرت فين غير المادي دكتورة، أبعرف بس بالأبرز عناصر التراث غير المادي في منطقة حائل. أنت بتعرف تقاليد قبل شوي،
0: نعم
1: أعرف تفاعل.

0: في المقدمة أبرزها العادات والتقاليد، كرم الضيافة، التكاتف الأسري الذي نلحظه. يعني أنا قريبا وجدت أنه في بعض الإحصائيات أن دار المسنين لا يوجد فيها مسن، معناته العادات والتقاليد الموجودة في حائل هي تعتبر نوع من أنواع التراث الغير مادي اللي موجود، الاحترام، التقدير، التكاتف في الأعياد، يعني حاجة مبهجة جدا ما هي موجودة، أنا ما قد شفتها في أي منطقة أخرى. كيف الجيران كلهم يبدأوا يضعون موائدهم مع بعضهم في نفس الحي،
1: صباح العيد،
0: شيء جميل جدا. الأهازيج، الزي الحائلي، أنواع الفنون الحائلية، الحرف اليدوية التي ألمحها في الأسواق الشعبية في حائل، هذه كلها تعتبر تراث غير مادي يحمل روح الإنسان الحائلي.
1: طيب دكتورة، نتكلم عن انه من العادات والتقاليد في منطقة حائل، ذكرتي انت الحالة الاجتماعية المترابطة في منطقة حائل. عندنا احنا في حائل تعرفينها عند الرجال اكثر، وفي في النساء اعتقد تعاد الشابة الحائلية.
0: نعم، الشابة الحائلية
1: بعد الفجر لمين أذن العشاء، هم شبات من شبة لشبة،
2: وظاهرة الباب المفتوح ترى مرتبطة بالشبة.
1: اي نعم، وهذه قاعد تشوفها في الآونة الأخيرة بقوة، صارت اول كنا نشوفها في القرى، الحين شفناها داخل منطقة حائل،
2: داخل المدينة. صحيح.
1: اي نعم، فهذه من العادات الغير المادية دكتورة.
0: أريد أن نوه لأمر هام، هذه هي عادات المسلم، وهذا ما نبه إليه الإسلام في كرم الضيف. فحائل وأهل حائل يتبعون في ذلك أمر الدين الإسلامي في الضيافة وفي احترام الضيوف وفي، فهذه من أجمل العادات اللي أنا لاحظتها في حائل هي مسألة الشبة. والأجمل منها يا سلطان ويا سعاد أنه أنت في الشبة يجيك واحد ثاني يدعيك لشبة أخرى ما تخلص،
2: تستمر يعني موال الشبة لنهاية اليوم.
0: جميل جدا، جميل جدا، فهذه من النقاط الهامة والجميلة البديعة الصراحة.
2: أكيد أكيد أكيد سلطان ودكتورة، يعني اليوم حائل يعني تزخر بالكثير اليوم من عناصر التراث المادي وغير المادي. بس معك دكتورة ودي نتكلم شوية عن جانب مختلف اليوم. هذه العناصر أكيد في أحد من العناصر أنت تخافين وتخشين أن الجيل الجديد الحالي أنه يفقد هذا النوع من العنصر إذا ما وثقنا أو ما حفظنا عليه بطريقة معينة.
0: إيش الشاهد في الموضوع؟ شاهد أن الرواية الشفهية هي أكثر شيء أنا أخاف أن نفقده في حائل.
1: عشت مرة ثانية؟
0: الرواية الشفهية.
1: الشفهية.
0: نعم. الرواية اللي موجودة في ذاكرة كبار السن لابد أن نحافظ عليها. الأبنية نستطيع أن نرممها، الأدوات نستطيع أن نضعها في صندوق في متحف.
1: صحيح.
0: لكن بعض الروايات الشفهية التي تحمل حدثا تاريخيا أو تحمل قصة مثل شعبي أو قصة حصلت في أيام كذا أو كذا، من يحملها؟
2: إن لم توثق يعني دكتورة أو تكتب.
0: نعم.
2: يعني
0: فأتمنى حقيقة أن يكون هناك جهود من الباحثين أو المهتمين بجمع الروايات التاريخية في حائل من أفواه هؤلاء المبدعين من كبار السن. من جهة سيكونوا سعداء بأن أنت تأخذ منهم وترصد هذه المعلومات بأسمائهم.
1: ما في دكتور أحد يدون هذا الشيء؟ يعني تسافع عن مخرجنا يتوه يقول لي ما حد عاصر هذا الشيء وأخذ شفهيا؟
0: لا يوجد كتاب في روايات شفهية مأخوذة من أفواه كبار السن في حائل. فلو يكون هذا العمل مشترك مثلا ما بين قسم التاريخ في جامعة حائل والزملاء في خارجها، فهذا العمل سيسهم في حفظ الرواية الشفهية، لأنه بدونها سوف نفقد الكثير.
1: يمكن كتسجيل نسجله وقاعد يتكلم، ناخذ منه كلام شفهي
0: بعد
1: نسجله.
0: إذنه من أخلاقيات إيوه. البحث العلمي إيوه.
1: ناخذ منه نعم. وندونه كأرشيف
0: باسمه.
1: إيوه باسمه صوته اسمه
0: وبتاريخ اللقاء، وتفضل هذه الرواية أبد الدهر. لا قدر الله توفى الرجل أو المرأة، هناك رواية مدونة. فيا سعاد، نحن لا نخشى على تراثنا من الضياع إلا الرواية الشفهية. جميعها نستطيع أن نتداركها، إلا الرواية الشفهية لابد أن نقوم بحفظها بهذه الآلية وبهذه

0: الطريقة حتى نستطيع أن نحفظ كثير من تاريخ المنطقة.
1: جميل جدا. اليوم سعاد فعلا دكتور قاعد تتكلم عن شيء مهم، ومفروض أيضا نشوف دور كبير من وزارة الإعلام يكون له خلينا نقول جانب لو يساعد مع جامعة حايل في تسجيل مثل هذه الشخصيات وسجلها كصوت صورة.
0: نعم.
1: ويكون إرشيف عندهم بحيث أنه يرجعوا له الباحثين، يرجعوا له الأشخاص، لأنه فعلا زي ما ذكرتي في ناس سابقا عندهم معلومات ولكن للأسف توفوا ودفنت معهم هذه المعلومات،
0: بعضهم لا يعلم عنهم أحد. فيكون البحث أولا عن الشخصيات هذه وحصرها، ومن ثم تقسيم الموضوعات، وكل موضوع نشبعه بما يحتاج.
1: دكتورة كلام جدا جميل، أنا مستمتع صراحة، ما ودي أطلع فاصل ولكن مخرجنا يقول نطلع فاصل وبنرجع نكمل إن شاء الله نقاشنا عن خلينا نقول حكاية المكان والزمان وذاكرة الإنسان في حلقتنا اليوم مع الدكتورة نوف البنيان اللي بتثري الحلقة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، بعد يعني هذا الفاصل الجميل نرجع معك زميلي سلطان وضيفتنا الدكتورة نوف في هذه الحلقة المميزة اللي نتكلم فيها اليوم عن حائل حكاية المكان وذاكرة الإنسان. وكنا نتكلم قبل الفاصل دكتورة عن موضوع المحافظة على عناصر التراث، وذكرتي دكتورة أن الرواية الشفهية يعني هي أكثر شيء تخشين أن اليوم يفقد لأنه لم يوثق بطريقة مناسبة. اليوم هل تشوفين دكتورة أنه يكفي أننا نوثق التراث يعني بالكتب وبالمتاحف، ولا لازم نحن نحافظ عليه بطريقة حقيقية من خلال أن إحنا نحافظ أنه أصلا يكون حاضر في حياة الناس في أذهانهم خصوصا الجيل الحالي؟
1: حقيقة أستاذة سعاد، من الأشياء الجميلة اللي أنا لابد أن ننوه إليها جهود المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تعزز هذا الجانب بشكل كبير، وأصلا من مرتكزات الرؤية تعزيز الهوية الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية بحفظ الجذور والآثار الموجودة والتراث الموجود في المملكة. والآن نحن نرى الصغير والكبير يتبعون هذا الأمر بشكل جميل، يعني في الأعياد أو في المناسبات الوطنية أو في المواسم نجد الأطفال والكبار يرتدون الأزياء التقليدية، وهذا شيء رائع وجميل. إذن هناك جهود متكاتفة ما بين الجهات العليا في الدولة ووزارات المعنية

0: سواء وزارة السياحة أو هيئة التراث أو أمراء المناطق، وكلهم يعملون سويا من أجل حفظ هذا التراث بطرق شتى. وهذه الجهود تتبع رؤية سيدي ولي العهد رؤية 2030. نحن كمواطنين ما هو دورنا؟ هذا السؤال لابد أن نطرحه على أنفسنا. التراث الحائلي، التراث الجنوبي، أي تراث في مناطق المملكة مسؤولية المجتمع، مسؤولية الإنسان نفسه.
1: كيف يعني دكتور مسؤولية المجتمع؟
0: مسؤوليتهم بجميع اتجاهات، سواء ابتداء من الأسرة، لابد أن تذكر الجيل بأهمية هذا التراث في صب القهوة، في شرب القهوة، في أبرز الرموز اللي تتعلق بتراثنا السعودي وتقاليدنا السعودية. ثم بعد ذلك يأتي دور المدرسة في تكثيف الجهود وتوجيه هذا النشأ. نحن لابد أن نركز على هذا النشأ حتى لا ينسى تاريخه. ومن بعد ذلك المؤسسات التعليمية الكبرى، المؤسسات الثقافية، الوزارات والهيئات، كلها مجتمعة تعمل من أجل أن تدعم هذا المجتمع وتذكي في نفسه نار الغيرة على تراثه حتى يحافظ عليه من خلال التكثيف، التوجيه في وسائل الإعلام كما تفعلون الآن، أو عن طريق المراكز الحيوية التي تسهم في تذكير الأجيال بأهمية الحفظ على التراث.
1: إذا لاحظ يعني سلطان ودكتور نوف، يعني في كثير من المناسبات اللي تكون في المنطقة تقام في المناطق والمواقع الأثرية، يعني زي قصر القشلاق قد استضاف أكثر من يعني فعالية وأكثر من تجمع يعني بمختلف القطاعات. هل اليوم هذا الدور تشوفينا يعني مناسب؟ هل يدعم اليوم المحافظة على هذا التراث لما إحنا نعمل اليوم نفعل هذه الفعاليات داخل هذه المواقع؟
0: نعم مناسب جدا، شريطة أن يكون هناك مرشدين لهذا الموقع يستطيعون أن يشرحوا للحاضرين أهمية هذا المكان وكيف بني هذا المكان وما هي جهود الدولة في حفظ هذا المكان.
2: دكتورة ما يكون الفعالية ما تكون على المكان نفسه، تكون فعالية أخرى تقام داخل المكان.
0: وإن يكن
2: إيه نعم.
0: وإن يكن لابد، أنا حضرت أكثر من مناسبة وكان من الملاحظات التي أردت إيصالها هي أن نعطي المكان قيمة، مرشدين يقومون بشرحه للحاضرين. لأنه أنا في أكثر زياراتي لقصر القشلة لاحظت أن هناك سياح من خارج المملكة، مو من خارج حايل فقط، كانوا يسألون
2: سياح أجانب
0: أجانب فبالتالي فما بالك يعني عندما تكون هناك مناسبة وطنية أو أي مناسبة ويكون فيها حشود كثيرة، أكيد هناك من يريد أن يسأل. فمتى يكون هناك التوافق؟ عندما تشترك الجهود، فيكون حاضرة وزارة السياحة، حاضرة هيئة التراث، حاضرين المسؤولين عن هذه الفعالية، فبالتالي سيكون البرنامج ناجح أكيد.
2: نعم دكتورة بسألك بس سؤال، أنا من الناس اللي صراحة متضايق نوعا ما من أسلوب العمارة عندنا. من 30-40 سنة احنا تبنى عندنا العمارة، المبنى، السكن، الشقق، الفنادق بطريقة خلينا نقول واقعيا ما حت هويتنا. اليوم قاعد أشوف في بعض المبادرات الحكومية من بعض الوزارات إن ترجع هذا الشيء، ولكن البيت يبنى بطريقة خلينا نتكلم أوروبية أو شرق أسيوية أو في طرق أخرى، يعني مثلا القرميد هذا يحط في أوروبا عشان ثلج، احنا ما عندنا ثلج دكتورة فيحطون مياه في البيوت. فأنا بتكلم، أنت أستاذة في التاريخ والحضارة بجامعة حايل، وبأسألك العمارة بالتحديد، البناء كيف تشوف الأسلوب، إيش ينقص الأسلوب، من الجهة اللي المفروض تقوي خلينا نقول تثقيف أو ألزام المنشآت الإنشائية بعمارتنا وبتغيير هويتها.
0: أستاذ سلطان، بالنسبة للعمارة التقليدية في المملكة العربية السعودية لابد أن نحن نبدأ من الأسفل إلى الأعلى. كيف كانت هذه العمارة؟ العمارة كانت مبنية بحرفية عالية من ناحية اختيار مواد البناء، من ناحية التصميم، من ناحية التصميم المطابق للشريعة الإسلامية بالأحوشة التي تتوسط هذه المنازل، طرق التهوية فإذا أردت أن أحافظ على هذا الجمال لابد أني أقنع هالأجيال الموجودة الآن واللي هي واقفة على أمر العمارة

0: بجماليات الماضي حتى تستحضر الآن في رسوماتها الهندسية في الحاضر. ولا نفرض فرض، الإقناع بالجماليات إن هذه جزء من هويتك، هذا الجزء الأصيل لابد أنت كمهندس معماري أن تقوم بتطوير مكتبك الهندسي من خلال هذه الرسومات التي تتبع التصور القديم في العمارة التقليدية في بلادك. حتى لو جاءك مواطن ويرغب في بناء منزل بطريقة أوروبية زي ما تفضلت، نحاول احنا نرجع لجذوره ونعمل بتحديث المناظر القديمة والزوايا القديمة بأسلوب هندسي بديع يرضي العميل. فبالتالي هذا من جهد المكاتب الهندسية. الدولة حفظها الله الآن أقرت على المناطق هذا الأمر، إنه منطقة حائل يكون لها فيها نوع الطابع النجدي كما هو موجود في الرياض، ومنطقة المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة طابع آخر، وهكذا والجنوب بطابع آخر. فلابد أول شيء نقنع الجمهور، وإقناع الجمهور يكون بجهود مكثفة تجعل حب هذه العمارة والقناعة التامة بها موجود في قلوبهم، وبالتالي هو ما رح يرضى أنه يبني على طراز غير الطراز المتعارف عليه في بلاده.
1: أكيد. يمكن دكتورة وسلطان، إحنا شفنا بوادر هذه الجهود في المنطقة.
0: نعم.
1: من خلال تدشين استوديو حائل للتصميم اللي شفنا، هيئة تطوير المنطقة، مكتب استشارات موجود داخل هيئة تطوير المنطقة. صحيح. للمستثمرين والمواطنين اللي بيبنون اليوم مراكزهم التجارية وحتى منازلهم يستشيرون في العمارة السعودية الهوية الحائلية في البناء. هذه أكيد من الجهود اللي احنا قاعدين نشوفها اليوم في المنطقة دكتورة.
0: نعم صحيح.
1: دكتورة، ودي نتكلم أيضا عن جهود الدولة ولكن في الحفاظ على التراث المادي والغير مادي. دكتورة، كيف تشوفين اليوم جهود الدولة في الحفاظ على هذا التراث كجزء أصيل من يعني المملكة العربية السعودية؟
0: حائل منذ أن دخلت العالمية عن طريق منظمة اليونسكو التي رصدت كثير من الشواهد في جبة وشويمس عام 2015 تقريبا، بدأت في هذه اللحظة أن تدخل عالم آخر. فالمملكة العربية السعودية والحكومة الرشيدة وأمير منطقة حائل حفظه الله سمو الأمير عبد العزيز بن سعد له جهود موفقة في هذا المجال. فلو ذهبنا إلى وزارة فرع وزارة السياحة أو فرع هيئة التراث الموجودة في حائل، سنجد القائمين عليها يقومون بجهود جبارة، وهم في أهبة الاستعداد لاستقبال أي ملاحظات في هذه الجوانب. أنا من الأشخاص اللي ذكرت لهم بعض المواقع، فكانت موجودة في منطقة النيصية مباني قديمة، فذكروا لي مشكورين أنهم يقومون بحماية هذه المناطق بطرق معينة، فكانت عندي ملاحظات، يستقبلوا الملاحظات على الرحب والسعة. ففي جهود، ولكن أنا أذكر أنه هذه الجهود اللي موجودة والمبذولة تتطلب منا نحن كمجتمع والإنسان الحائلي بالذات عليه أن يعمل مع الدولة في الحفاظ على هذا التراث، لأنه الحفاظ على هذا التراث لابد أن يكون فيه جهود مجتمعة. أكيد. يبدأ من الدولة مع الإنسان الحائلي والمجتمع بشكل
2: عام. نعم دكتورة. دكتورة، هو كلامك جدا شيق صراحة، جدا استمتعت. في أسئلة أبغى أسألك إياها بس الوقت في ذهبنا، كنت بتكلم بعد عن عادات وتقاليدنا، بتكلم عن القرى والهجر عن طبيعتها، ولكن كان ودنا يكون وقتنا أكبر، ولكن جدا أخذنا معلومات استفدنا واستمتعنا معك، وقت حلقتنا انتهى. أنا حاب أشكر شكر جزيل على هذا اللقاء، وأتمنى إن شاء الله نلتقيك في قادم الأيام وأنت بصحة وعافية ومعلومات وافية بحول الله تعالى. دكتورة، كلمة أخيرة دكتورة في أجالة.
0: شكرا جزيلا، وأنا أرجع وأقول إنه تراث حائل وجمال حائل يبدأ من الإنسان وينتهي بالإنسان. شكرا لكم على هذا اللقاء.
2: العفو سعاد، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. شكرا لك دكتورة نوف، شكرا لك زميلي سلطان، وأكيد شكرا لمستمعين الكرام اللي كانوا يعني شركاء في هذه الحلقة المثرية في ما يتعلق بالتراث المادي والغير مادي في حائل.
2: نعم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة في برنامج مقهى ديرتي. كنت معكم أنا سلطان الشعيب من التقديم، وزميلتي سعاد الشمري، وأيضا في التنفيذ زميلنا المهندس رشيد فهيد، والمونتاج بدر العميم، وأخرج لكم هذه الحلقة عبد العزيز الهيبي، وأشرف على البرنامج

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عاديا في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجرا يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوما. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخاً بل نستنشق روحه.

0: وعي.
1: الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.

0: وعي.
1: لا شك أن العديد من المواهب تأتي بالفطرة، لكن بالرغم من ذلك كله فهي تحتاج إلى تدريب مستمر لرفع الكفاءة. ولكن طبيبك

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. نمو الطفل وتطوره جسديا أحد أكثر المواضيع اللي تشغل بال الوالدين وتثير قلقهم، ما بين التساؤل عما إذا كان الطفل ينمو بالشكل الطبيعي أو لماذا يبدو أصغر حجما من أقرانه، تداخل كبير بين العوامل الوراثية والسلوكيات اليومية والتغذية، وصولا إلى الحالات الطبية التي تستدعي التدخل. في هذا اللقاء سنفصل علميا وطبيا كل ما يتعلق بمراحل نمو الأطفال، كيفية قراءة منحنيات النمو، ومتى يكون قصر القامة مجرد تباين طبيعي أو مؤشرا يستدعي الفحوصات والعلاج. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا دكتور بادي العنزي، استشاري الغدد الصماء وسكر الأطفال في تجمع الرياض الصحي الثاني. حياك الله دكتور بادي.
1: أهلا وسهلا فيك وشاكر الاستضافة.
0: الله يسعدك. بداية دكتور بادي، مفهوم النمو الطبيعي، ما مفهوم النمو الطبيعي؟
1: لما نتكلم عن النمو، النمو يعني ليس فقط مجرد زيادة في الطول والوزن عند الأطفال، بل هو يعني عملية نمو مستمر ومنتظم. هذا النمو المنتظم والمستمر يتناسب مع عمر الطفل ومرحلة البلوغ اللي هو واصل لها، وأيضا إمكانياته الوراثية. فإحنا ما رقم للطول في زيارة واحدة ليس هو المهم، ولكن المهم هو سرعة النمو مع مرور الوقت ومسار الطفل على منحنى النمو. لأن الطفل يمر بفترات نمو مختلفة، يعني في البداية في أول السنوات يكون النمو سريع، وثم يبدأ النمو بالتباطؤ خلال فترة الطفولة، وبعدين في مرحلة البلوغ يتسارع النمو. فالطفل الطبيعي ليس بالضرورة أن يكون طويلا، المهم أن ينمو بشكل طبيعي.
0: طيب دكتور، إيش الفرق بين النمو البطيء والنمو المتأخر؟
1: النمو البطيء يعني أن سرعة زيادة الطول أقل من المتوقع لعمر الطفل، يعني الطفل لا يضيف سنتيمترات بالمعدل المناسب لعمره. أما النمو المتأخر فأنا نتكلم عن حالة أن الطفل ينمو بمعدل مقبول، ولكن مع مرحلة البلوغ يحدث تأخر في مرحلة النمو، ولكن في نهاية الطول يعني بعد مرحلة البلوغ يصل إلى الطول الطبيعي. هذه يسمونها النمو المتأخر أو تأخر البلوغ. لذلك البطء يتعلق بالسرعة، ولكن التأخر يتعلق بمرحلة البلوغ.
0: نعم. طيب دكتور، كثير ما يرى الأهالي أطفالهم أقصر أو أصغر من أقرانهم، كيف ممكن نحدد طبيا ما إذا كان هذا مجرد تباين طبيعي أم أنه مؤشر لمشكلة تحتاج فحص؟
1: عادة نحن لا نحكم على الطول بس بمجرد المقارنة البصرية مع الأطفال الآخرين، لازم نقيس الطول والوزن ونحطه على منحنى نسميه منحنى النمو، ونراجع على سرعة النمو خلال فترة معينة، ونقارن طول الطفل بطول الوالدين وبالطول المتوقع وراثيا بناء على طول الأم والأب. أيضا في أشياء ثانية نبحث عنها مثل نقص الوزن، أعراض الأمراض المزمنة، تأخر البلوغ، علامات جسدية غير طبيعية عند الطفل. فالطفل القصير الذي ينمو بسرعة طبيعية ويتوافق طوله مع طول الوالدين غالبا يكون أكثر اطمئنان من الطفل طوله كان طبيعي ولكن وقف عن النمو.
0: نعم. طيب دكتور، وش الفرق بين القصر الطبيعي والقصر المرضي؟ مثلا الحين في المراحل نقول مثلا الابتدائية، مثلا في صف خامس سادس، نشوف بعض الأطفال مثلا طولهم ما شاء الله تبارك الله، يعني باعتقادنا طبعا أنه أطول من المعدل الطبيعي، مقارنة بالصف نشوف أنه مثلا أنهم قصيري القامة بس أنهم طولهم واحد يعني تقريبا، لكن يكون بينهم اثنين أو ثلاثة طولهم ما شاء الله تبارك الله.
1: القصر الطبيعي يعني الطفل يكون قصير ولكن سرعة النمو طبيعية، وعادة يتوافق هذا الشيء مع إمكانياته الوراثية، طول الأم والأب، لا يوجد عنده أعراض مرضية مزمنة، وعادة يكون واحد من الوالدين قصير. هذا القصر الطبيعي. أما القصر المرضي لا، يكون هناك تباطؤ في سرعة النمو، انحراف عن المسار المتوقع للطفل في النمو، وعادة يكون في تأخر في عمر العظم. الأشعة اليد لليد اليسرى لما نعملها نلقى عمر العظم أقل من عمر الطفل، أحيانا يكون في أعراض مزمنة، أحيانا يكون في اضطرابات هرمونية أو وراثية. فليس كل طفل قصير يعتبر مريض، وليس كل طفل قصير يحتاج هرمون النمو.
0: نعم. طيب لو سألنا، هل قصر القامة بالضرورة وراثي؟
1: الوراثة من أهم المحددات للطول النهائي، لذلك احنا ناخذ طول الأم والأب يعطينا فكرة مهمة عن الطول المتوقع للطفل. في حاجة اسمها القصر العائلي أو القصر الوراثي، عندما يكون الطفل قصير ولكن النمو طبيعي ومتوافق مع طول العائلة، هذا يسمونه القصر الوراثي أو العائلي. الوراثة ليست العامل الوحيد، أحيانا التغذية أيضا تلعب دور، الأمراض المزمنة تلعب دور، الهرمونات، الصحة العامة، البيئة، كلها تؤثر. لذلك لا نكتفي ان نقول والله العائله قصيره خلاص لا داعي للفحص، لا لازم ناخذ طول الطفل طول ووزنه ونحط على الجدول ونتابع نمو الطفل.
0: نعم دكتور، انت ذكرت من ضمن الاشياء التغذيه، هل الغذاء الحالي بالنسبه للاطفال يعني وجبات سريعه او الشوكليت او اي انواع يعني بدون ذكر اسماء، هل هي مؤثر خاصه الاطفال الان نجدهم في هذا الجيل صراحه نشوف فيهم قصر قامه تقريبا؟
1: صحيح، احنا قلنا الوراثه ليست العامل الوحيد، ومن اهم العوامل التغذيه، والتغذيه يجب ان تكون متوازنه تشمل العناصر الغذائيه المهمه اللي هي البروتين والطاقة والكالسيوم وفيتامين دال وطبعا الخضروات والفواكه والبروتينات بأنواعها، لحوم، دجاج، أسماك، بيض، فاصوليا، فول، يعني سواء كانت بروتينات نباتية أو حيوانية، هذه مهمة لنمو الطفل. أما إذا نتكلم عن الأشياء اللي هي خلنا نقول مثلا الشبسات والوجبات السريعة والأكل غير الصحي، هذا يأخذ من حصة الطفل من الأكل الطبيعي المفيد له، فلذلك ننصح دائما بتناول البروتينات، اللحوم، الدجاج، الأسماك، البيض، الفاصوليا، وطبعا والتجنب الوجبات السريعة، الشبسات، الحلويات، السكريات، مشروبات الغازية، الأشياء هذه.
0: نعم طيب دكتور بادي، بالنسبة للجداول ومنحنيات النمو كيف يتم شرحها واستخدامها؟
1: الجداول هذه طبعا وضعت بناء على دراسات أطوال الأطفال وأوزانهم، والهدف منها نعرف أن طول الطفل وزنه طبيعي أو لا. نضع الطفل في العادة على الجدول هذا في أول زيارة، وبعدين نتابع نمو الطفل. إذا لاحظنا في انحراف في نمو الطفل عن الطبيعي أو عن الخط الطبيعي أو ينزل مثلا عن الطبيعي، في هذه الحالة يعتبر قصير القامة ويحتاج عمل تحاليل أكثر.
0: نعم طيب دكتور، احنا تكلمنا عن الوراثة بالمجمل، يعني ايش دور الوراثة، التغذية وجودة النمو تحديدا والنشاط البدني في عملية النمو؟
1: طبعا النشاط البدني مهم جدا لنمو الأطفال، لأن طبعا أحد أسباب المهمة للنمو هي ممارسة الرياضة. بعض الرياضات مهمة للنمو مثل السباحة، السباحة ثبت أنها من الرياضات اللي تساعد في نمو الأطفال. أيضا النوم المبكر ضروري جدا لنمو الأطفال، لأن هرمون النمو يفرز في المساء في وقت نوم الطفل، ولذلك من الأشياء المهمة اللي ننصح فيها النوم المبكر عند الأطفال والرياضة، ونرجع نقول أيضا التغذية السليمة.
0: دكتور بالنسبة للتكنولوجيا

0: تأثير التكنولوجيا الآن حتى الطفل اللي عمره سنتين حقيقة هذه نشوف معاه جهاز
1: صحيح.
0: وهو أكثر يعني شخص أو إنسان بحاجة ل إنه يبتعد عن هالجهاز. يعني شوف أمهات يعطون أطفالهم أجهزة يعني بعمار صغيرة جدا. أنت كدكتور لما تشوف هالمناظر هذه نبغاك تتكلم أكثر عن تأثير التكنولوجيا، قلة الحركة، أنماط الغذاء الحديثة على الصحة ونمو الأطفال.
1: المشكلة ليست يعني أن الجوال يوقف النمو بشكل مباشر، المشكلة أن الإفراط في الشاشات سواء الجوالات أو الألعاب الإلكترونية هذه تزاحم النوم وتزاحم الأنشطة البدنية وتزاحم التغذية الصحيحة. قلة الحركة والجلوس الطويل دائما مرتبط بزيادة خطر السمنة، والسمنة طبعا تؤدي إلى مشاكل أخرى مثل السكري، مثل الضغط، مثل مشاكل المفاصل، أمراض القلب، يعني ندخل في مضاعفات السمنة. السمنة تؤثر على النمو. لذلك أيضا نرجع ونقول الأطعمة فائقة التصنيع، الألترا بروسيست، المشروبات الغازية، الوجبات السريعة، كل هذه تؤدي إلى غذاء يكون غني بالسعرات، يعني عالي السعرات ولكن فقير بالعناصر الغذائية المهمة. احنا ما نمنع التكنولوجيا ولكن لازم يكون في توازن، لازم يكون في نوم مبكر، حركة يومية، غذاء جيد، ووقت الشاشة يكون منتظم، ما يكون الوقت مفتوح للطفل يستخدم الجوال فترات غير محدودة.
0: نعم. طيب دكتور، في بعض العوائل يعني ما شاء الله تبارك الله يكون طولهم يعني ممكن بنظرنا يعني يكون فوق المعتاد، بس لما يكون عندهم طفل طوله طبيعي هم يشوفونه بالنسبة لهم قصير. لما يجونك للعيادة كيف ممكن انك تقيم الطفل باعتقادهم طبعا انه قصير او غير قصير؟
1: اول خطوة هي التأكد من القياسات الصحيحة، مراجعة جدول قياسات طول الوزن السابقة، ونحسب سرعة النمو، كم زاد طول الطفل في 6 شهور مثلا، ونحسب الطول المستهدف بناء على طول الأم والأب، ونقارن مسار الطفل، يعني في مسار الطفل لو استمر هذا الطفل في المسار هذا هل حيوصل إلى طول الأم والأب. لازم نأخذ تاريخ تفصيلي عن الحمل، أثناء الحمل حدث أي مشاكل، عن الولادة، عن بعد الولادة صار أي مشاكل للطفل. التغذية في أول سنتين مهمة جدا، إذا كان عند الطفل أي أمراض مزمنة، إذا كان يأخذ أي أدوية خصوصا مثلا الكورتيزون، لأن الكورتيزون يوقف النمو. إذا كان عنده أمراض مزمنة، إذا كان عندها تأخر في البلوغ أو بلوغ مبكر، لأن البلوغ المبكر لو حدث مشكلة كبيرة، البلوغ المبكر يؤدي إلى قصر القامة، يعني بعد البلوغ يوقف الطول. فممكن مثلا البنت خلنا نقول مثلا جت لها الدورة مثلا عمر 9 سنوات، فبعد الدورة بسنة يوقف الطول، فيوقف طوله على 10 سنوات، تصير قصيرة جدا. فالبلوغ المبكر مهم جدا، أحد أسباب القصر القامة عند الأطفال. ضروري أيضا من ضمن الأشياء الفحص السريري، يكون فحص شامل، وبعد كذا نحدد إذا كان الطفل يحتاج أي تحاليل أي أشعة بناء على المعطيات اللي جمعناها.
0: نعم. طيب دكتور، هل التحاليل والأشعة المطلوبة هذه للطفل القصير هل ممكن أنها تقيم بعد الولادة بفترة بسيطة أو بعد عدة سنوات؟
1: احنا ما نطلبها بشكل روتيني بعد الولادة. احنا بعد الولادة تعرفي يكون في تطعيمات الطفل في السنة الأولى، ففي تطعيمات الطفل يتم مراقبة الطول والوزن والتأكد انه يمشي في المسار الصحيح. اذا لاحظنا ان الطفل ما زال قصير ففي هذه الحالة لازم ناخذ تحاليل. هذه التحاليل يسمونها التحاليل الشاملة، مثل كريات الدم البيضاء، مثل وظائف الكلى، وظائف الكبد، مثل تحليل حساسية القمح، مثل قياس هرمون النمو، مثل تحليل مثلا اللي هو فيتامين دال والحديد. هذه كلها تحاليل مهمة جدا وتفيدنا في معرفة سبب القصر. ومن الأشياء المهمة أيضا أشعة، في نعملها طبعا بشكل روتيني للطفل القصير، وهي أشعة اليد اليسرى عشان نعرف عمر العظم. إيش الفائدة من عمر العظم؟ عمر العظم يعطيني فكرة كم بيصير طول الطفل بشكل نهائي، كم بيصير طوله النهائي، وبالتالي هل يحتاج تدخل أو لا. وأيضا حيعرفني في بعض الأمراض، بعض الأمراض يكون عندها تقدم في عمر العظم، بعض الأمراض يكون عندهم تأخر في عمر العظم. فعمر العظم من الأشياء المهمة، من الأشياء المهمة اللي نعملها للطفل القصير.
0: نعم. طيب بالنسبة لهرمون النمو، وش أبرز استخدامات هرمون النمو عند الأطفال، وهل يمكن استخدامه لأي طفل قصير؟
1: طبعا هرمون النمو هو في الأصل هو هرمون يفرز من الغدة النخامية، هذه غدة موجودة في الدماغ. إيش الهدف منه؟ زيادة طول الطفل. طبعا هذا ينتج من الدماغ وبعدين يروح للكبد، الكبد تنتج هرمون نمو آخر الفعلي اسمه IGF-1، هذا اللي يؤدي إلى النمو. طيب هو دوره طبعا في الطول، وأيضا مهم في صنع البروتين والدهون والعظام والأنسجة، مهم جدا طبعا. أنت سألت عن استخدامات هرمون النمو عند الأطفال صح؟
0: نعم صحيح.
1: طبعا الحاله الاولى اللي كنا نستخدم فيها هرمون النمو، وهي اول حاله تم يعني صنع هرمون النمو عشانها، هي نقص هرمون النمو، الطفل المشخص بنقص هرمون النمو. وبعد كده بدت الحالات تزيد اللي نستخدم فيها هرمون النمو، مثل القصر القامة غير معروفة السبب، وبعض المتلازمات مثل متلازمة تيرنر، متلازمة براتر-ويلي، وأيضا الطفل المولود بوزن ضعيف، عندما يولد الطفل بوزن أقل من 2.5 كيلو هذا يعتبر يسمونه الطفل المولود بوزن ضعيف، هذا الطفل لو استمر قصير فإنه يحتاج هرمون النمو. أيضا الفشل الكلوي أو القصور الكلوي أحد أسباب إعطاء هرمون النمو. من ضمن المتلازمات أيضا متلازمة تيرنر اللي تصير عند البنات، تكون البنت قصيرة جدا، هذه نعطي فيها هرمون النمو. أيضا متلازمة نونان نعطي فيها أيضا هرمون النمو.
0: طيب هذه
1: طبعا مش كل الحالات نعطي فيها هرمون النمو. لازم يكون يتم تشخيص الطفل ومعرفة سبب المشكلة اللي عنده، وبناء عليها يعطى الهرمون أو لا.
0: طيب بالضرورة هل الهرمون النمو أثار جانبية ولا؟
1: هرمون النمو من الأدوية خلنا نقول اللي عندها أمان عالي، تستخدم يعني آثارها الجانبية قليلة جدا، خصوصا لما تكون العلاج بجرعات مناسبة وتحت متابعة طبيب مختص، فالعلاج يعتبر آمن. ولكن قد يسبب صداع، قد يسبب احتباس في السوائل، آلام في المفاصل، في العظام، فهذه الآثار طبعا تحتاج متابعة في العيادة. صح آثار نادرة قد تحصل عند 1 في 1000 أو زي كذا، ولكن تحتاج متابعة في العيادة. المهم لما المريض يستخدم هرمون النمو لازم نتابع الطول، الوزن، البلوغ والأعراض الجانبية.
0: نعم. طيب دكتور بادي، متى تصبح المكملات الغذائية أو الفيتامينات ضرورية لدعم النمو، وهل الإفراط فيها يعني أدي لنتائج عكسية؟
1: حقيقة احنا ما ننصح بالمكملات الغذائية، هي ليست بديل عن الغذاء، وما في فيتامينات تخلي الطفل أطول من إمكانياته الوراثية، هذه لازم الأهل يعرفون الشيء هذا. هي طبعا متى تكون مهمة المكملات أو الفيتامينات؟ لما يكون في وجود نقص مثبت، يعني الطفل عنده نقص في الحديد تعطيه حديد، عنده نقص في فيتامين دال تعطيه دال، عنده نقص في الزنك تعطيه زنك، أو عند الطفل سوء تغذية عامة مثلا، ففي هذه الحالة يعني ممكن نعطي اللي هي المكملات أو الفيتامينات. إيش المشكلة من إعطاء الفيتامينات؟ إن الفيتامينات والمعادن لو أخذت بجرعات عالية قد تؤدي إلى تجمع في الجسم، تتراكم، ممكن تؤدي إلى آثار سمية. فالمهم أن الأهل ما يعطون مكملات النمو أو الفيتامينات فقط لمجرد الدعاية، إذا كان في نقص نعالج هذا النقص ونركز على الغذاء المتوازن.
0: نعم. بالنسبة دكتور التسويق لها، وأكيد أنك شفتها، اللي هي بعض الأدوية يسوق لها أنها تساعد في نمو الطفل، ويعطونك يعني تسويق لها يعني خلاص، يعني اللي مثلا عند الطفل قصير خلاص من دون ما يروح للطبيب يروح يشتري هذه الأدوية ورخص ثمنها، بعد هذا يمكن شيء بعد يحمسهم زيادة. فأنت كدكتور يعني بالنسبة للأدوية هذه اللي أكيد مرت على الكل وشافوا إعلاناتها، إيش توجههم بهالخصوص؟
1: التوجيه إذا كان الطفل فعلا قصير أن يتوجه إلى الطبيب والتأكد أن فعلا الطفل قصير أو لا، وأخذ الإجراءات اللي ذكرناها، أخذ التاريخ المرضي وعمل الفحوصات اللازمة وعلاج الطفل إذا كان يحتاج علاج. أما المكملات مثل ما قلنا أنها غير مفيدة، غير مثبتة، لا توجد عليها توصيات عالمية بأخذها في حالات القصر القامة، ولذلك حنا نشوف أنها مضيعة للمال، وأيضا حتكون يمكن الأهل يستمرون فترة طويلة عليها والطفل ما يستفيد شيء، فيضيعون سنوات مهمة على الطفل. يعني الطفل مثلا يتأخر ما يجينا إلا مثلا بعد البلوغ، تكون خلاص العظم قفل والطفل ما استفاد شيء يعني من الوقت اللي ضاع عليه في أخذ المكملات. فالنقطة الأساسية اللي نقولها أن الأهل لو لاحظوا أن الطفل قصير ضرورة المراجعة بشكل مبكر، وعدم تأخير المراجعة فقط لأخذ الفيتامينات والمكملات والأشياء هذه.
0: نعم. طيب دكتور بادي، متى يصبح قصر القامة أو تأخر البلوغ أمر يستدعي الأمر أنه تدخل طبي، وهل العمليات مفيدة وكيف تتم هذه العمليات لتحسين طول الطفل؟
1: نعم. طبعا متى يكون غير طبيعي ويحتاج التدخل؟ عندما يلاحظ الأهل الفرق الكبير، خصوصا الآن في المدارس يصير في مثلا صورة للأطفال مع بعض، فنلاحظ أن لما نلاحظ أن طفلنا أقصر من زملائه بشكل كبير بشكل واضح، هنا لازم نراجع غالبا في مشكله انه في ان الطفل منحرف عن نموه الطبيعي، هنا معناته في مشكله. ايضا لما نشوف ان الطول المتوقع للطفل لما يجينا في العياده ونلاحظ ان الطول المتوقع للطفل حيكون اقل من الطول المستهدف وراثيا، يعني هو حساب طول الام والاب، في الحاله

0: هذه لا، لازم نتدخل، خصوصا لما يكون عمر العظم متأخر بشكل كبير. فهذه العلامات اللي يستحق أن نتدخل فيها. أما بالنسبة لسؤالك بعمليات التطويل، عمليات التطويل لا نلجأ فيها في الأطفال عادة، هذه يكون بعد ما يقفل العظم، يعني يكون مثلا عند البنات بعد عمر 14 وعند الأولاد بعد عمر 17، وهذه اللي يجري العمليات هذه أطباء عظام مختصين بعمليات التطويل. طبعا هي عملية مية عملية سهلة، واللي يقوم فيها طبيب العظام بعد تقييم الحالة. طبعا لما يقفل العظم يكون خلاص الحل الوحيد هو تطويل العظام الجراحي، ولكن لا يستخدم لكل الحالات، في حالات معينة طبيب العظام هو اللي يحدد إذا كانت تحتاج أو ما تحتاج.
1: طيب دكتور، إيش التصرف المطلوب في حال أنه تأخر الأهل في مراجعة الطبيب بطفلهم؟
0: أول حاجة لازم الأهل ما يلومون نفسهم لو تأخروا. كثير من حالات القصر طبيعي ونقدر نقيمها حتى بعد سنة سنتين، فما في مشكلة. المهم عدم الانتظار، ما ينتظر فترة طويلة، خصوصا لو كان في توقف في النمو، في فقدان في الوزن، أعراض لأمراض مزمنة أو تأخر في البلوغ. يعني هذه الأشياء يعني مقلقة، ولازم الأهل يرجعون فيها. لازم يحضرون لو أمكن يعني للعيادة قياسات الطفل، وزنه وطوله السابق، لأنها تساعد الطبيب على يعني تشكيل التشخيص. فالرسالة المهمة، الوقت مهم، ولكن التأخر في المراجعة لا يدل أن الفرصة ضاعت. الفرصة موجودة، ولكن متى ما صار في مؤشرات لازم نراجع.
1: نعم. طيب دكتور، النصائح اللي ممكن تقدمها الوالدين لضمان منح طفلهم فرصة النمو الأمثل، خاصة في السنوات الأولى وما قبل البلوغ؟
0: أهم النصائح الغذاء. الغذاء لازم يكون متنوع متوازن، يحتوي على بروتين، خضروات، فواكه، حبوب كاملة، منتجات الألبان، مصادر الدهون الصحية. هذا مهم، موضوع الغذاء. العنصر الثاني موضوع النوم، لازم يكون في روتين ثابت للنوم، توفير ساعات مناسبة لعمر الطفل. يعني الإرشادات الحين بالنسبة للأطفال من 6 سنوات إلى 12 ساعة لازم ينام تقريبا 9 إلى 10 ساعات، وأيضا في سن المراهقين من 8 إلى 10 ساعات. هذا العنصر الثاني. فقلنا العنصر الأول الغذاء، العنصر الثاني النوم، العنصر الثالث الحركة. الطفل لازم يتحرك 60 دقيقة باليوم على الأقل، نشاط بدني متوسط إلى شديد القوة. فالنشاط البدني أيضا مهم جدا. التعرض للشمس أيضا مهم عشان يأخذ الطفل حاجته من فيتامين د. أيضا من الأشياء المهمة المتابعة، قياس الطول بشكل صحيح، متابعة منحنى النمو، التقليل من الإفراط في الشاشات في الجوالات، وعدم استخدام المكملات الفيتامينات إلا إذا كان في سبب طبي واضح.
1: نعم، شكرا لك دكتور بادي العنزي، استشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال في تجمع الرياض الصحي الثاني. شكرا دكتور.
0: شكرا، شكرا لكم.
1: حياك الله. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك ومستمعي إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السباعي، والمخرج عبدالله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

سيد المقام العراقي محمد القبنجي، إنتاج إذاعة جمهورية العراق من بغداد. أول قارئ مقام عراقي سجلت له اسطوانة.

0: مطرب العراق الأول وسيد المقام العراقي.
1: طهر فؤادك بالراحات تطهيرا، ودم على نهبك اللذات مسرورا.
0: محمد القبنجي.
2: حياتي غناء وابتهال لخالقي، وحب بعيد الغور يملأ أيامي لوطني ولشعبي.
0: سيد المقام العراقي، تقديم حسين تركي. سيد المقام العراقي جعفر الزبيدي مخرجاً.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في رحلة إلى جذور الفن العراقي الأصيل، إلى الأصوات التي شكلت وجدان بغداد وحفظت تراثها جيلا بعد جيل. حديثنا اليوم عن رجل إذا ذكر المقام البغدادي ذكر اسمه قبل غيره، عن صوت طبع ببصمته تاريخ الموسيقى العراقية وجعل من المقام مدرسة قائمة بذاتها. إنه محمد القبنجي، سيد المقام العراقي بلا منازع.

0: يمتى يمتى يمتى تذكرونا.
1: محمد القبانشي ولد في بغداد عام 1901 في حي الكرخ العريق، الحي الذي كان وما زال منهلا للعلم والفن والأدب. نشأ في بيئة محافظة كانت مجالس الذكر وتلاوة القرآن فيها جزءا من الحياة اليومية، فتكونت لديه أذن موسيقية حساسة ومخارج حروف عربية سليمة أعطت صوته تلك القوة والوضوح.
2: إني محمد القبنشي ابن عبد الرزاق القبنشي، وكان والدي يعمل بالتجارة والقبانة، القبانة يعني الكيل والميزان، وكان رحمه الله مولعا بالفن والفنانين، وله صوت جميل، وكان مطربا مشهورا من المطربين الهواة، وقارئا بارزا من قراء المواليد النبوية الشريفة والتهاليل. وقد تأثرت به ونمت موهبتي وأنا صغير بسبب مرافقتي له في الحفلات الدينية والمواليد، وبدأت أحفظ الشعر وأتحسه وأنا في سن مبكرة، ثم أخذت أتردد بعد أن ترعرعت وأصبحت شابا إلى المحلات والأماكن الشعبية التي يغني فيها مشاهير الفنانين، وأستمع إلى ألوان غنائهم وأسلوب إدائهم، وأجتهد دائما لصق الموهبة الفنية بنفسي وروحي. ونشأت في بيت من بيوتات بغداد ذات الدخل المتوسط، ولم يكن

0: والدي أي مورد غير راتبه الذي يتقاضاه من وظيفته من وظيفة القبانة في دائرة من دوائر الحكومة تسمى الأكمكخانة. أكمكخانة يعني الأكمكخانة كلمة تركية هي يعني المخبز. وبعض ما تقاضاه من أجور بعض الحفلات الدينية والمواليد النبوية. وكان علينا أن نعيش حسب ظروفنا المالية، ومع أننا لم نرتفع في معيشتنا إلى مستوى الأغنياء، إلا أننا لم نهبط إلى درجة الفاقة والإملاق. وذلك يعني أن حالتنا بقيت كما يقولون مستورة. وكانت والدتي خير من سهر على تربيتنا في البيت، تربية صالحة مع أخوي عبد السلام وطه، وقد نفثت فينا روح المحبة والتآخي والتصافي، فنشأنا في كنف السلام، نخاف الله ونحب الإنسانية. لم أكمل دراستي بسبب ظروف والدي وعائلتي وخوفهم الشديد علي من تجنيدي وسوقي إلى جبهة القتال، كما جرى لأخوي اللذين أخذا للخدمة العسكرية ولم يرجع، وذلك في الحرب العالمية الأولى. ولم يشأ والدي أن ألحق بهما، فأخرجني من المدرسة التي كانت معدل التخريج الضباط العسكريين. وهكذا أصبحت مدرستي بعد ذلك الدخول إلى معترك الحياة العامة.
1: لم تقف موهبته عند حدود بغداد، فقد انتقل إلى البصرة، وهناك التقى بالشيخ كاظم الشمخاني أحد وجهاء المدينة وتجارها. أعجب الشيخ بصوته فأغدق عليه من عطائه، فكان لذلك أثر كبير في مسيرته. ومن الأموال التي جناها من تلك الرحلات أسس مشروعا تجاريا جعله من أثرياء بغداد. لكن العجيب في أمر القبنشي إنه لم يجعل من التجارة بديلا عن الفن، بل جعلها سندا له. ففي منتصف عشرينيات القرن الماضي صار أشهر قارئ مقام في العراق قاطبة، وسجلت له شركة بيضافون اسطوانات وصلت إلى كل بيت. ثم سافر إلى ألمانيا بين عامي 1926 و1929 ليسجل هناك، فينقل صوت بغداد إلى أوروبا.

لم يكن القنبنشي بعيداً عن الحركة الثقافية والفنية الناشئة، فقد شارك عام 1927 في تأسيس أول فرقة مسرحية احترافية في العراق عرفت باسم الفرقة التمثيلية الوطنية، إلى جانب حق الشبلي وعزيز علي وأحمد حق الحلي. وتبقى العلامة الفارقة في مسيرته مشاركته في المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة عام 1932 تحت رعاية الملك فؤاد الأول. كان المؤتمر محاولة جادة لحفظ التراث الموسيقي العربي من الاندثار، وكانت مشاركة القنبنشي فيه بمثابة اعتراف عربي بمكانة

0: المقام العراقي. نذهب بكم إلى حوار أجري في القاهرة مع الفنان محمد القبنشي.
1: أنا غنيت المقامات العراقية كما سمعتها سابقا، ولكن لما رأيت المقامات العراقية القديمة هي يشوبها شيء من اللكنة الفارسية أو التركية، وددت أن أخلص هذه الأغنية الأنغام من هذه اللكنة. وهذه اللكنة هي لم تأتي من العرب، لا، هي أتت إلى العراق بمناسبة بواسطة الفتوحات الأجنبية التي ابتلي بها العراق سابقا، وهي الفترة المظلمة التي يسمونها الأدباء والمؤرخين. مثلا دخلوا العراق التتر والمغول والفرس والترك، وحين ذاك كانوا المغنين يغنون بالعربي بالأول، لكن لما شافوا الفاتح هو غير عربي صار يجارون الفاتح بإحساسه وذوقه، وحصلت هذه اللكنة الغير عربية بهالمناسبة. هذه شفت هذه اللكنة لا توافق الروح العربية والإحساس العربي، أرفعتها قدر الإمكان، والآن أعتقد أنها جدا طفيفة خفيفة في الأغنيات والمقامات العراقية.
2: لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت

قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوى الإبل يا حاديا عيسى.

0: تميز صوته بالنفس الطويل والقدرة على التنقل بين الطبقات الصوتية بسلاسة والإحساس العميق بالنص. كان يمسك بالبيت الشعر الواحد ويطيل فيه فيأخذ المستمع إلى عالم من الشجن والحنين. الباحث في المقام العراقي حيدر علي المحسن.
1: قبل أن ينطق بأول نغمة كان للقبنشي ثلاث عادات: يشرب ماء باردا، ويقول الحنجرة كالعود يجب أن تترطب، يضرب على صدره ثلاث ضربات خفيفة ويقول أنبه القلب إننا سندخل عالم المقام، يأخذ نفسا عميقا ويخرجه من أنفه لتنظيف مجرى التنفس. 80% من نجاح المقام يبدأ قبل الإداء. التهيئة النفسية والجسدية أهم من النغمة نفسها. يد القبنش اليمنى لم تكن حركة زائدة بل كانت لغة. الخنصر إذا ضغط معناه أنزل نصف درجة، البنصر إذا فرده معناه اثبت على النغمة، الوسطى إذا تحركت معناه استعد للجواب، السبابة إذا أشارت معناها هنا ذروة المقام. كان يقول حتى يرى عقلي النغمة أخترع هذه الطريقة لتعليم نفسي. أنصح كل قارئ جديد، درب يدك مع صوتك، ستجد إن المقام أصبح أسهل بعشر مرات.
0: ما يميز القبنشي هو اجتماع البيئة البغدادية الأصيلة مع الموهبة الفطرية. نشأ في الكرخ حيث كان المقام جزءا من الحياة اليومية، وتعلم على أيدي كبار المقرئين، فكان صوتا قويا ورصينا، ونطقه سليما وأداؤه أصيلا. البيئة البغدادية في مطلع القرن العشرين كانت بيئة خصبة للفن. المقام لم يكن مجرد

0: ده ترفيه، بل كان جزءاً من الهوية والوجدان الشعبي. ومن هنا خرج القبنشي حاملاً هذا الأرث، لكنه أضاف إليه شيئاً من شخصيته، شيئاً من الهيبة والوقار التي جعلت المستمع يشعر أنه أمام صوت لا يشبه غيره. عودة إلى حوار القاهرة.
1: الغناء والأغاني يعني الأنغام هي كلها من بحر، من جوهر واحد، ولكن إذا كان هناك فروق، الفروق بالفرع لا بالأصل. الحدود ما لازم تكون في الفن، طالما أكون هناك مواهب والموهبة هي التي تخلق الإبداع والأنغام والإحساسات التي تنبعث من المغني، لازم يكون قابلها الجمهور بما يستحق. الأستاذ عبد الوهاب ابتكر وابتدع طريقة ما كانت مطروقة في السابق. كانت الأغاني قبل كما كانت في العراق محدودة، أيضا في مصر محدودة، ولكن الرجل فتح آفاق للأغاني. ومن الناس من يقول أن عبد الوهاب كان قبل يغني أشياء طريفة وهي قريبة إلى الروح الشرقية، والآن صار يخلط من الغرب إلى الشرق. أنا أقول إن الذي طرب الناس سابقا هذا هو أستاذ بالأول وبالآخر.
0: علاقة القبنشي بالشيخ الشمخاني تذكرنا بدور الوجهاء والمحبين للفن في دعم الفنانين في ذلك الزمن. لم يكن الدعم مجرد مال، بل كان احتضانا ومعنوية جعلت الفنان يشعر بقيمته. والقبنشي استثمر هذا الدعم بحكمة، فلم يصرف المال عن المقام، بل على العكس جعله أكثر حرية وأكثر قدرة على التنقل بين بغداد والبصرة وعلى تسجيل صوته للأجيال القادمة. الباحث في المقام العراقي الدكتور فاضل كاظم العلي.
2: قبل محمد القبنشي المقام العراقي كان يتناقل شفويا في المجالس ويموت مع أصحابه. القبنشي أول من قال يجب أن نوثقه عندما سجل لشركة بايدافون في القدس عام 1936، كان يؤسس لأرشيف وطني. وعندما دخل التلفزيون في الستينات لم نجد مرجعا بصريا للمقام غير تسجيلات القبنشي، فأصبح هو المنهج الذي نعلم به المخرجين الجدد. نقول لهم انظروا كيف يجلس، كيف يهز رأسه، كيف تكون يده ميزانا للنغمة. هو من رسم صورة قارئ المقام أمام الكاميرا.

0: مؤتمر القاهرة كان لحظة مفصلية في تاريخ الموسيقى العربية، ففيه اجتمع عمالقة الموسيقى العربية من مصر والشام والعراق والمغرب، ووقوف القبنشي بينهم كان بمثابة إعلان أن بغداد لم تسلم رايتها. لقد أثبت أن المقام البغدادي حي نابض قادر على أن يقف نداً بمقامات الشام ومصر. عودة إلى الدكتور فاضل كاظم العلي الباحث في المقام العراقي.
1: القبنشي كان سيد السكتات، عنده نوعان: سكتة تنفس يأخذها في نفس المكان في كل مرة بثبات، وسكتة تأثير يأخذها ثانيتين كاملتين بعد نغمة قوية والجمهور يبقى ساكتا معه، نسميها سحب النفس الجماعي. القبنشي كان يتحكم بأنفاس القاعة كل

0: كلها، علمني أن المقام ليس نغمات فقط، المقام هو الصمت بين النغمات. من لا يعرف متى يسكت لا يعرف كيف يغني مقام. كلنا نخطئ أحيانا، لكن القبنشي كان له سلوك عجيب عند الخطأ. يبتسم ابتسامة خفيفة، ينزل نصف درجة ويعود للمقام كأن شيئا لم يحدث. كان يقول المقام بحر والموج يأخذ ويرد، المهم أن تصل إلى الشاطئ. لم يكن يخاف من الخطأ، كان يخاف من التصنع. مرة أخطأ أمام ملك فضحك وأكمل، قال بعدها المقام العراقي ابن الشارع ليس ابن القصر، يجب أن يخطئ حتى يتعلم.
1: كان معلما صارما لا يتساهل، يقول لتلاميذه المقام ليس صراخا، المقام وجع وحنين، إذا لم تشعر به فلن يصل إلى قلوب الناس. وكان يركز على مخارج الحروف ونطق اللغة العربية الفصحى بدقة. كل قارئ مقام عراقي معاصر لابد أن يمر على تسجيلاته، هو حلقة الوصل بين جيل الرواد كملا عثمان الموصلي وبين الأجيال اللاحقة. توفي محمد القبنشي عام 1989، لكن صوته بقي خالدا وإرثه حيا في ذاكرة العراق والعرب. رسالة القبنشي لم تنتهي بوفاته، هي رسالة مستمرة لكل من يحب بغداد ويحب تراثها. المقام ليس مجرد نغم، المقام هوية، هو انتماء، هو صوت الأرض والناس. وعندما نستمع للقبنشي اليوم فإننا لا نستمع إلى الماضي فقط، بل نستمع إلى أنفسنا، إلى جذورنا.

إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم محمد القبنشي. هو مطرب العراق الأول وسيد المقام العراقي، تقديم حسين تركي. سيد المقام العراقي جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية.
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع فكراك ارجع

ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادمع يفكرك ارجع تاني.

وحدك لو تنساك وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع يفكرك ارجعك.

عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك.

ايداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع يفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك طول حياتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة.

0: أبعاد.
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. الماء أساس الحياة وأحد أهم مقومات الأمن والتنمية والاستقرار، ومع تزايد التحديات المرتبطة بندرة الموارد والتغيرات المناخية والنمو السكاني واتساع المدن، أصبح الأمن المائي قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل الدول واستدامة تنميتها. وفي المملكة تكتسب المياه أهمية خاصة بحكم طبيعة البيئة والمناخ ومحدودية الموارد المائية الطبيعية في مقابل تنمية اقتصادية وعمرانية متسارعة، وهو ما جعل تنويع مصادر المياه والتوسع في التحلية وإعادة الاستخدام ورفع كفاءة الاستهلاك والابتكار في إدارة الموارد محاور رئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتتأكد أهمية هذا الملف مع تسمية عام 2027 بعام الماء، ما يفتح مساحة أوسع لتعزيز الوعي بقيمة المياه واستحضار حضورها في حياة المجتمع وثقافته وبيئته، إلى جانب المسؤولية المشتركة تجاه استدامتها للأجيال القادمة. فما المقصود بالأمن المائي؟ وما أبرز التحديات التي تواجه استدامة المياه في المملكة؟ وكيف يمكن أن يشكل عام الماء فرصة لتعزيز ثقافة المحافظة على هذا المورد الحيوي؟ للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد أخصائية الاستدامة الأستاذة هيفاء آل إسماعيل. أهلا وسهلا بك أستاذة هيفاء.
3: أهلا وسهلا بك، حياك الله.
2: خليني أبدأ معك مباشرة بهذا السؤال، عندما نتحدث عن الأمن المائي ماذا نعني بهذا المفهوم؟
3: الأمن المائي في مفهومه العام هو قدرة الدولة على ضمان توفير المياه بالكميات والجودة المناسبة بصورة آمنة ومستدامة، بما يكفي لاحتياجات السكان واستمرار الأنشطة التنموية والاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار لحماية الموارد والقدرة على مواجهة أي مخاطر مستقبلية قد تؤثر في الإمداد. لهذا المفهوم عمق خاص في المملكة، لأن التعامل مع الماء عندنا ارتبط منذ وقت مبكر ببناء الدولة واستقرار المدن وخدمة الحجاج وكذلك استمرار التنمية. فمن رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله بدأت إدارة الموارد المائية تتطور بصورة منظمة، ثم اتسعت الأدوات والمصادر تدريجيا حتى وصلت إلى المنظومة التي نراها اليوم.
2: نعم أستاذ هيفاء، المملكة كما هو معلوم ذات طبيعة جغرافية ومناخية خاصة ومختلفة، إيش أبرز التحديات التي تجعل الأمن المائي قضية استراتيجية بالنسبة لنا؟
3: التحدي في المملكة يرتبط أولا بخصوصية الجغرافيا والمناخ. لدينا مساحة واسعة، تفاوت بين المناطق في الأمطار والسيول والمياه الجوفية، كذلك تباعد المدن ومراكز الطلب وارتفاع الاحتياجات مع النمو السكاني والعمراني. كذلك هناك أو كان التحدي دائما هو كيف ندير هذا التنوع المائي بكفاءة، كيف نضمن وصول المياه واستمرار الإمداد في مختلف مناطق المملكة. لهذا نرى أن بناء المنظومة تطور وفق احتياجات كل مرحلة. بدأ الاهتمام بالماء منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم جاء التنظيم المؤسسي والرصد في عهد الملك سعود، وبعد ذلك توسعت السدود والآبار، ثم فتحت التحلية في عهد الملك فيصل مصدرا جديدا للإمداد. استمر بعد ذلك التوسع في الإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. لذلك الأمن المائي بالنسبة للمملكة قضية استراتيجية، لأنه يرتبط مباشرة باستدامة المدن.

0: ذلك الاقتصاد والصناعة الزراعة وجودة الحياة واستمرار التنمية نفسها.
1: نعم، من منظور الاستدامة الذي تتحدثين عنه، هل التحدي الأكبر يكمن في إيجاد مصادر جديدة للمياه أم في إدارة ما نملكه الآن من موارد بكفاءة أكبر؟
0: نعم، من منظور الاستدامة لا أضع إيجاد مصادر جديدة وإدارة الموارد بكفاءة في مواجهة بعضهما، لأن الأمن المائي يحتاج الاثنين. تنويع المصادر يعطينا مرونة وأمانا أكبر في الإمداد، بينما الكفاءة تضمن ألا نهدر ما استثمرنا في توفيره أصلا. يعني هذا تقريبا ما تكشفه رحلة المملكة نفسها. لو رجعنا إلى ثلاثية الأمن المائي نجد أن البداية كانت بمعرفة المورد، ثم إدارته وحفظه، ثم توسيع مصادر الإمداد، واليوم نضيف إلى ذلك خفض الفاقد وإعادة استخدام المياه المعالجة، إدارة الطلب والاستفادة كذلك من التقنية. فليس الهدف أن ننتج ماء أكثر باستمرار ولا أن نكتفي بالترشيد، الهدف أن تكون لدينا مصادر متنوعة وأن نحسن إدارة كل قطرة تدخل هذه المنظومة.
1: نعم، خليني بروح معك أيضا موضوع مهم جدا. المملكة العربية السعودية تعتمد بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر، هذه الخطوة كيف أسهمت يعني في تعزيز الأمن المائي، وإيش أبرز التحديات أيضا البيئية والاقتصادية المرتبطة بها؟
0: التحلية من أهم التحولات في تاريخ الأمن المائي السعودي، لأنها وسعت خيارات المملكة المائية، جعلت البحر مصدرا استراتيجيا للإمداد إلى جانب المياه الجوفية والسطحية ومياه الأمطار والسيول. أنا يعني تحدثت في هذا التحول أو عن هذا التحول وكتبنا عنه أنه بعد مرحلة الرصد ودراسة الموارد والسدود بدأت التحلية تدخل بصورة مؤسسية في عهد الملك فيصل. من هنا بدأ فصل جديد في رحلة الماء السعودية. اليوم أصبحت التحلية ركيزة رئيسية في إمداد المدن، لكن من منظور الاستدامة لا يكفي أن نقيس النجاح بحجم الإنتاج فقط، لأن هناك استهلاك الطاقة، التكلفة الاقتصادية إلى جانب الأثر البيئي. من بين هذه التحديات كذلك الرجيع الملحي، والرجيع الملحي هو المياه العالية الملوحة المتبقية بعد عملية التحلية، لذلك من المهم تطوير طرق إدارتها وتقليل أثرها على البيئة البحرية. فالتحدي اليوم ليس هل نستطيع التحلية، المملكة قطعت في ذلك شوط طويل، التحدي هو كيف ننتج المياه المحلاة بكفاءة أعلى وطاقة أقل وأثر بيئي أقل.
1: نعم، أستاذة هيفاء، إلى أي مدى يمكن للابتكار والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة أن تجعل إنتاج المياه وتحليتها أكثر كفاءة؟
0: الابتكار كان حاضرا في رحلة المياه السعودية من البدايات، لكن صورته تغيرت مع تغير المرحلة. في البدايات كان التطور في المسح الجيولوجي، الرصد الهيدرولوجي، تقنيات الحفر، ثم جاء التطور في السدود والتحلية ونقل المياه لمسافات طويلة. أما اليوم فأصبحنا نتحدث عن البيانات والذكاء الاصطناعي، أجهزة الاستشعار، فيمكننا اليوم التنبؤ بالطلب، اكتشاف التسربات، تحسين تشغيل الشبكات، وكذلك التدخل في الصيانة قبل حدوث الأعطال. في التحلية تحديدا كلما استطعنا خفض استهلاك الطاقة وتطوير تقنيات أكثر كفاءة والاستفادة كذلك من الطاقة المتجددة، أصبح إنتاج المياه أكثر استدامة اقتصاديا وبيئيا، وهذا يعكس انتقال المملكة من بناء القدرة على إنتاج الماء إلى بناء القدرة على إنتاجه وإدارته بكفاءة أعلى.
1: نعم، أستاذة هيفاء اسمحي لي أطلع فاصل قصير ثم نعاود الحديث عن هذا الموضوع الهام والحساس. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعي الكرام في برنامجكم أبعاد، في هذه الحلقة التي نتحدث من خلالها عن الأمن المائي مع الأستاذة هيفاء آل إسماعيل، أخصائية الاستدامة البيئية. أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد أستاذة هيفاء.
0: حياك الله.
1: خليني أروح معك أيضا في ظل التغيرات المناخية وارتفاع

0: درجات الحرارة والظواهر أيضا المناخية المختلفة والمتطرفة، كيف يمكن أن تتأثر معادلة الأمن المائي في المملكة والمنطقة بشكل عام خلال العقود المقبلة؟
1: نعم، المملكة لديها تاريخ طويل في التعامل مع التفاوت المناخي، لأن الأمطار والسيول تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة المملكة، وكذلك درجات الحرارة ومعدلات التبخر مرتفعة في أجزاء واسعة. لذلك كانت إدارة المياه مرتبطة بفهم الجغرافيا والمناخ، لعل السدود مثال واضح على ذلك، لأنها تساعد في إدارة مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها والحد من أخطارها. ثم جاءت التحلية وأضافت مصدر لا يعتمد مباشرة على انتظام الأمطار. مع التغيرات المناخية تصبح المرونة المائية أكثر أهمية، أي أن تكون لدينا مصادر متعددة، تخزين استراتيجي، وكذلك إعادة استخدام للمياه وشبكات أكثر كفاءة وبيانات تساعد على التنبؤ بالطلب والمخاطر. الأمن المائي مستقبلا لا يتعلق فقط بكمية المياه، إنما بقدرة المنظومة على التكيف والاستمرار.
0: نعم، أين يقع الأمن المائي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأبرز التحولات التي يشهدها قطاع المياه باتجاه المزيد من الكفاءة والاستدامة؟
1: الأمن المائي اليوم يقع في صميم استدامة التنمية. لا يمكن الحديث عن توسع عمراني أو صناعي أو توسع سياحي أو اقتصادي دون إمداد مائي موثوق ومستدام. إذا نظرنا إلى المسار السعودي سنجد أن كل مرحلة بنت ما تحتاجه المرحلة التالية. يعني في عهد الملك سعود جاء التأسيس المؤسسي والربط ودراسة الموارد، في عهد الملك فيصل دخلت التحلية مرحلة جديدة، ثم اتسعت البنية التحتية للإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. اليوم مع رؤية السعودية 2030 أصبح التركيز أكبر على الحوكمة ورفع الكفاءة وخفض الفاقد، وكذلك إعادة استخدام المياه المعالجة. دخلت أيضا التقنية والابتكار والشراكات بشكل أكبر. بالنسبة لي التحول المهم أن السؤال لم يعد فقط كم ننتج من المياه، إنما أيضا ما كفاءة ما ننتجه اليوم، كم نفقد، كم نعيد استخدامه، كيف نحافظ على استدامة المنظومة للأجيال القادمة.
0: جميل. أيضا يعني بلا شك أنه تسمية عام 2027 بعام الماء يعني أمر مهم للغاية ويعطي دلالات كبيرة، كيف تقرأين دلالات هذه التسمية وما الذي يمكن أن تضيفه إلى جهود المملكة في تعزيز الوعي بقيمة المياه واستدامتها؟
1: أرى أن اختيار المملكة عام 2027 عاما للماء يحمل دلالة وطنية مهمة، لأنه يأتي امتدادا لمسيرة طويلة في بناء الأمن المائي. في الوقت نفسه يفتح مرحلة جديدة يكون فيها التركيز أكبر على الكفاءة والاستدامة وكذلك الابتكار. هذا الاختيار كان أحد أهم دوافع سلسلة رحلة الماء بالنسبة لي، لأني عدت من خلال المقالات إلى جذور التجربة السعودية لأقرأ كيف تشكلت المنظومة عبر الزمن وكيف تطورت من إدارة الموارد إلى تنويع مصادر الإمداد ثم إلى الكفاءة والتقنية. بالنسبة لي لا يتوقف الأمر عند الكتابة عنها، لكن من خلال عملي في مجال الاستدامة أعمل أيضا على تطوير مبادرات مرتبطة بالمياه، لأني أرى أن قيمة عامل الماء الحقيقية أن يتحول هذا الزخم إلى مشروعات ومبادرات قابلة للقياس، وكذلك تشارك فيها الجهات والقطاع الخاص والمجتمع وتستمر آثارها إلى بعد 2027.
0: جميل. كيف يمكن استثمار عام الماء بحيث يتجاوز الفعاليات والمناسبات ويتحول إلى فرصة لإحداث تغيير مستدام في ثقافة المجتمع وسلوك الأفراد والمؤسسات تجاه المياه؟
1: أفضل استثمار العام الماء 2027 يبدأ من تحويل الاهتمام إلى التزام. يعني كل جهة يفترض أن تسأل نفسها ما الأثر الذي أستطيع أن أحققه في كفاءة المياه؟ هل أخفض استهلاكي؟ هل أرفع إعادة الاستخدام؟ أتبنى تقنية معينة؟ أم أشارك في مثلا مبادرة ذات أثر يمكن قياسه؟ من هنا يأتي دور الجهات الوطنية القائمة في القطاع، وكذلك دور الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع. كل طرف يتحرك من موقعه، الجامعات بالبحث والابتكار، الشركات بالتطبيق والتمويل،

0: الجهات المختصة بالمؤشرات والحوكمة والمتابعة. يعني أهم ما يمكن أن يقدمه عامل ما هو أن يغير طريقة التفكير نفسها من فعالية نتحدث فيها عن الماء إلى مشروع له هدف ومؤشر ونتيجة، وهنا فقط يتحول العام إلى فرصة حقيقية للتغيير.
1: أيضا على مستوى المجتمع، هل ترين أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه تحتاج اليوم إلى الانتقال من مجرد توعية إلى تغيير سلوك؟ وأيضا كيف يمكن تحقيق ذلك عمليا على أرض الواقع؟
0: نعم، أعتقد أن المرحلة اليوم تحتاج فعلا إلى الانتقال من معرفة أهمية الماء إلى ممارسة سلوك مختلف اتجاهه. المملكة قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة الإمداد، ويبقى دور الفرد مهم في حماية هذا الإنجاز ورفع الكفاءة. كذلك تغيير السلوك يبدأ عندما تكون المعلومة أقرب للناس وأكثر ارتباط بحياتهم اليومية. أن يعرف الفرد حجم الاستهلاك، أين يحدث الهدر، ما الأثر الذي يصنعه التغيير البسيط، هنا تصبح التوعية أكثر فاعلية، لأنها تنتقل من رسالة عامة إلى ممارسة يمكن للإنسان أنه يلاحظ نتيجتها. من منظور الاستدامة أرى أن القياس مهم جدا، لأن السلوك الذي نستطيع قياسه يمكننا تحسينه فيما بعد. لهذا نحتاج إلى أدوات، رسائل، كذلك حوافز تساعد الأسر والمنشآت على متابعة استهلاكها وتحويل الترشيد إلى عادة مستمرة.
1: جميل. أستاذة هيفا، الدور الذي يمكن أن تقوم به المدارس والجامعات وأيضا وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية في بناء وعي مائي مستدام خصوصا لدى الأجيال الجديدة؟
0: نعم، أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة، لأن نقدم للأجيال الجديدة من خلال القصة السعودية نفسها، ليس فقط من خلال رسائل ترشيد مثلا. هذا أحد الدوافع الأساسية لكتابة سلسلة رحلة الماء. لدينا تاريخ ثري يبدأ من نماذج الوقف، المشروعات المائية التاريخية، كذلك من رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم بناء المؤسسات والرصد والسدود والتحلية، وصولا اليوم إلى التقنية والابتكار والاستدامة. هذه ليست فقط قصة ماء، إنما قصة تنمية وبناء وابتكار. المدرسة اليوم تبني السلوك والعادة، الجامعة تنتج المعرفة والبحث والحلول، وكذلك لدينا الإعلام يحول هذه المعلومات والسياسات إلى وعي يفهم المجتمع، والمؤسسات أيضا الثقافية تحفظ ذاكرة الماء وتربطها بالهوية والتنمية. عندما نقدم الماء بهذه الطريقة يتحول من موضوع ترشيد موسمي إلى مجال للابتكار والمسؤولية وصناعة المستقبل.
1: الحقيقة أنه الحديث عن هذا الموضوع يطول، وهو يعني من الأهمية بمكان التطرق إليه وأيضا التفصيل فيه، ولا سيما في مثل هذا التوقيت بالذات. شكرا جزيلا لك الأستاذة هيفا آل إسماعيل، أخصائية التنمية البيئية، شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك وسعدت جدا بهذا الحوار، خاصة أن موضوع الأمن المائي يستحق فعلا هذه المساحة والاهتمام، وأتمنى أن أكون وفقت في تقديم صورة تليق بمنظومة الأمن المائي في المملكة العربية السعودية.
1: بلا شك، شكرا جزيلا لك، شكرا وافرا لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، شكر مقدم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض.

هنا في تبوك، حيث لا تزال الحجارة تحفظ وقع الأقدام وتخبئ بين جدرانها قصص المسافرين والعابرين، تقف محطة تبوك لسكة حديد الحجاز شاهدة على زمن كانت فيه القطارات تصنع طرق الحلم وتختصر المسافات بين المدن والقلوب. تخيل صوت القطار وهو يشق الصحراء الذهبية، ينساب فوق قضبان

0: امتدت كالشريان عبر شمال الجزيرة العربية، وتخيل وجوه المسافرين وأحاديثهم وانتظارهم الطويل لوصول ذلك الضيف الحديدي الذي حمل البشرة والبضائع والحكايات. هنا لم تكن محطة عابرة، بل كانت نافذة على العالم ونقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا وبين أصالة المكان وروح الرحلة. واليوم ما زالت المحطة تقف بكل شموخ بعرباتها القديمة ومبانيها التاريخية وسككها التي تروي فصولاً من واحدة من أعظم مشاريع النقل في المنطقة. مكان يأخذ زائره في رحلة عبر الزمن ليكتشف كيف كانت تبوك محطة مهمة على طريق الحجاج والمسافرين، وكيف تحولت صفحات التاريخ إلى معلم حي ينبض بالذكريات. في محطة تبوك لا ترى قطاراً فقط، بل ترى قصة وطن مرت فوق القضبان وما زالت تسير. ديرتي حبيبتي، وفي كل محطة من محطاتها حكاية، وفي كل حكاية نبضة فخر لا تنتهي. هنا السعودية حيث يصبح التاريخ رحلة وتصبح الرحلة عشقا لا يغادر القلب.
1: وعي.
2: مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي، وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم.
3: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
4: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. تناول الفاكهة طازجة وكاملة أفضل من شربها بشكل العصير، لأنها تحتفظ بالألياف اللي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتبطئ امتصاص السكر. ويمكن للي يقدر طبعاً أن إحنا نتناولها بقشورها. بعض الفواكه الصالحة للأكل مثل التفاح والكمثرى بعد غسلها بإمكانك تأكلها كاملة بأليافها ومركباتها النباتية، وبإمكانك في الفواكه الصعب أنك تأكل قشورها أنك تستبعدها. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. كل واحد فينا أعزائي يحب لون معين أو ممكن مجموعة ألوان، لكن هل تعرف إيش قد هذه الألوان ممكن تأثر على نفسيتك إيجابا أو سلبا؟ خلونا نسمع منكم.
5: الألوان لها تأثير مباشر وقوي على نفسية الإنسان، وهذا نشوفه في جلسات العلاج بالفن. فكل لون يحمل معنى وأثر شخصي لكل إنسان، فاختيار لون معين في لحظة معينة يعكس الحالة النفسية الداخلية، واللي يساعد على تفريغ شعورنا وإعادة التوازن النفسي.
6: أنا أعتقد أن الألوان تؤثر تأثير كبير على نفس الإنسان ومزاجه، لأن لكل لون له خاصية أو شعور خاص فيه. أنا مثلاً لا أستطيع أن أنام على فراش لونه أسود أو كحلي، لازم أغيره. ليه؟ لأن هذا اللون يعطيني انطباع بعدم الراحة والاستقرار في النوم، وهذا الشيء أيضاً ينطبق على الملابس، سواء كانت ملابس للطلعات أو ملابس داخل البيت. هذه الألوان الداكنة تسبب فتور، تسبب حزن أحياناً، خاصة إذا كانت ألوان زي ما قلنا سوداء أو كحلية، بعكس الملابس الفرحية اللي تعطيك انطباع بالفرح والسعادة والنشاط لتبدأ يومك بكل حيوية.
1: يعني باعتقادي الشخصي والشيء اللي أنا أمر فيه أو من ناحية تجربة شخصية، بالفعل الألوان بشكل مرة كبير تأثر على النفسية وعلى النشاط. يعني أنا حتى من الأشخاص اللي يعني ما تفضل الألوان الداكنة أو الغامقة، لأنها بالفعل تأثر على نفسيتي، أيضا تأثر على نشاطي اليومي.
4: أعزائي، للألوان تأثير مباشر علينا، لذلك دائما نفرق في اختيار ألوان الصيف والشتاء مثلا، لأن انعكاس اللون هو جزء من الراحة النفسية. واليوم نبي نسلط الضوء على هذا التأثير وتأثيرها أيضا النفسي علينا، مع الأستاذة لوجين منشي، تخصص تصميم داخلي وباحثة في مجال تطبيقات اللون والضوء. أهلا وسهلا فيك.
7: أهلا وسهلا، وسعيدة جدا بوجودي معكم اليوم، وحيي جميع المستمعين ومتابعين.
4: حياك الله أستاذة لوجين. كيف تفسرين العلاقة بين اللون والمشاعر الإنسانية؟
7: العلاقة بين اللون والمشاعر الإنسانية هي علاقة طردية، بمعنى هو ردة فعل لمؤثر خارجي على الإنسان، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبالنسبة إنه الألوان تغير حالتنا النفسية بشكل فعلي، أكيد هذا مثبت بتجارب، لكن نسبياً بتختلف من شخص لآخر. زي مثلاً عندنا في الخارج في عيادات للعلاج باللون اللي هو الكروموثيرابي، والعلاج بالإضاءة الفوتوثيرابي، واللي تصنف كعلاجات محفزة داعمة تساهم في تحسين جودة الحياة. وكمان إذا في التسويق، لما يصمموا شعارات أو إعلانات، فبيعملوا تلاعب ذكي وتوجيه لسلوك المستخدم. وأكيد في التصميم المعماري والداخلي، عشان مثلاً نرفع من إنتاجية العمل ومن هذه الأمور.
4: طيب، هل في ألوان يعني يفترض أنها تساعدنا أكثر على أن احنا نكون أكثر هدوءا، جهازنا العصبي يهدأ، يقل في توتره مثلا؟
7: طيب، إذا تكلمنا عن هذه النقطة، نتكلم عن الألوان الصبغية في موضوعين. الموضوع الأول، زي ما انت عارفة، الألوان الباردة اللي هي الألوان اللي لها موجات تعمل على تهدئة الجهاز العصبي وتقلل من التوتر، لكن يفضل اللون يكون بتشبع منخفض، يعني تكون الدرجة
4: باردة. لا، خلينا نعطي مثال، مثلا اللون الأزرق الفيروزي مثلا، زي كذا.
7: أيوة بالضبط، هي ألوان باردة تعتبر. أي درجات من درجات الأزرق هي ألوان باردة، لكن يمدينا نعملها لون حار، لكن بشكل عام هذا لون بارد. فاللون البارد نعمله بطريقة إننا نخففه، فيتعمل زي كأنه باستيل أو يتعمل زي كأنه باهت. فهذا الموضوع الأول، عشان يهدي الأعصاب أو يقلل التوتر. في الموضوع الثاني، إذا بشكل عام رجعنا للطبيعة، نحصل الأزرق والأخضر والبنفسجي هي الألوان اللي عندها القدرة إنها تحفز الجهاز العصبي إنه يسترخي. وبحسب نتيجة تجارب، لقوا إن اللون الأزرق الفاتح بصفة عامة، اللي هو ممكن يكون في إطار الآيس بلو أو سكاي بلو، هو اللي بيعمل على تقليل الأرق والإجهاد العقلي.
4: الألوان البحرية كده.
7: الألوان البحرية بس نبتعد عن الألوان اللي هي الدافئة. بحري ممكن يجيك على برضو ألوان، ممكن يجيك على الانعكاسات البرتقالي بنفس البرتقالي الأحمر.
4: طيب، بالمقابل أكيد في ألوان ممكن تزيد القلق، يعني بما أن في ألوان تهدي، أكيد في ألوان تزود القلق، تزود الانفعال. من منظور علم النفس اللوني تحديدا، وش هي هذه الألوان؟
7: هنا طبعا حيصير العكس، اللي هي حتكون غالبا ألوان الدافئة، وغالبا ألوان المتشبعة أو تشبعها عالي، بمعنى بيكون الأحمر أحمر قوي تقيل، فيعتبر هذا لون متشبع. فهذا راح يزود الانفعال، بما أنه اللون الأحمر هو أطول موجة. فلما يتعرض الشخص لده اللون الصبغي كثير، راح تتطلب معالجة اللون لدماغه، يعني كيف طريقة معالجته هتكون طريقة مرة معقدة بصرية ومعرفية، فبتستنزف طاقة الجهاز العصبي. فتلقائيا الجسم راح يفرز الإدرينالين اللي بيرفع ضربات القلب وبعدين ضغط الدم. فالدماغ هنا راح يترجم المؤثر

0: تأثير الخارج على الجسم كحالة رد فعل توتر أو انفعال.
1: طيب أنا طبعاً داخل بيتي أبغى يكون قدر الإمكان أكون مرتاح، رايق، راحتي النفسية أو يعني قدر الإمكان تكون متوفرة. اللون يلعب دور أكيد في ديكورات البيت بحيث تنعكس علي. شنو الألوان اللي المفروض أن أختارها في البيت عشان تنعكس على صحتي النفسية؟
0: بشكل عام أغلب الألوان اللي نلاقيها في الطبيعة هذه تكون مثالية للصحة النفسية، بس إيش نعمل فيها؟ لما نختارها نختار كثافتها أو تشبعها منخفض، يعني اللون يكون خفيف، ونحطها في مجموعة أو في بلدة مع بعض، عشان لازم ناخذ بعين الاعتبار تفاعل الألوان مع بعضها وكمان تفاعلها مع الإضاءة. ففي نظريات ودراسات كثيرة أثبتت على تجارب وأبحاث، يعني ممكن تختاروا من النظريات هذه المنهج اللي يناسبكم في المشروع أو فكرته. يعني مثلا عندنا psychology of color أو سيكولوجية اللون اللي هي بتعتمد على نظريات كيف تأثير كل لون على الإنسان، سواء من ناحية النفسية والمشاعر أو من ناحية التأثير الإيجابي والسلبي، وتطور الموضوع عشان يشمل كمان تأثير الألوان على الصحة.
1: نعم.
0: كيف طريقة تفاعل المستخدم واستجاباته البصرية والنفسية على اللون.
1: التجارب الشخصية، العمر أيضا، هل تتغير فيها الاستجابة للألوان؟
0: طبعا أكيد، إذا جينا نتكلم على العمر غالبا الأطفال ما شاء الله عليهم متمتعين بالحيوية والنشاط، فيفضل الألوان النشطة أو المزعزعة، لأن سبحان الله استجابة عينهم ما تلتفت للألوان الباهتة. وإذا جينا للشباب، الشباب يدور على الألوان القوية والجريئة بغض النظر عن الترندات والستايلات اللي موجودة.
1: نعم.
0: عشان هم سبحان الله كمان عندهم انفتاح إنهم يتقبلوا الألوان الغير تقليدية.
1: نعم.
0: وبالنسبة لكبار السن حيفضلوا الألوان الهادئة والهادية والدافية، لأنه بحكم تقدم العمر سبحان الله رح يأثر على العين، فرح تقل قدرة رؤية الألوان بوضوح.
1: نعم.
0: فالألوان اللي راح يكون ترددها منخفض زي الأزرق والبنفسجي حيكون عندهم تجيهم بصورة باهتة أو على رمادي أكثر.
1: أوكي، يعني حتى درجة اللون بتتغير معاهم.
0: صحيح صحيح، سبحان الله.
1: طيب.
0: هذا شيء في جسم الإنسان.
1: يعني في بيئة العمل أنت ودك تركز أيضا، ودك تنتج، تبغي شيء يرفع الطاقة ويحفزك ذهنيا، هل ممكن الألوان تساعدنا في أن احنا نوظفها في بيئة العمل على أساس تحفزنا للعمل أكثر وننتج أكثر؟
0: طبعا أكيد، وبتختلف من شخص لآخر، وبرضو نخلف بالنا أنه مو شرط مع الحماس نستخدم كل الألوان دفعة واحدة.
1: صح.
0: أكيد لا، نستخدمها بحرص ودراسة. فبغض النظر عن اختلاف الستايلات نحاول ما نستسهل ونستخدم لون واحد بس للدهانات. ومثلا ممكن نستخدم لون هادي زي الكريمي أو الأوف وايت أو الأزرق الفاتح في الجدران، وممكن نضيف لوحات جدارية تكون بألوان حيوية في أماكن معينة عشان مثلا تجدد لنا الطاقة وقت ما ناخد بريك. وأكيد ما نستغنى عن النباتات الطبيعية، يعني في نباتات طبيعية بتحسسنا بالراحة النفسية وكمان بتحسن جودة الحياة، زي مثلا البوتس أو اللي هي الثعبان أو جلد النمر أعتقد اسمها كمان. وبالنسبة للإضاءة ممكن نعمل الإضاءات الذكية اللي نقدر نغير لونها وقت ما نحتاج، أو نحب مثلا من أصفر للأزرق وعلى حسب الوقت من النهار وكذا.
1: إيش رأيك أنت في الاعتقاد اللي يقول بأن اللون الأخضر يعزز شعورنا بالسلام الداخلي؟ هل هذا تدعمه الدراسات؟ وفي حال كان صحيح وين ممكن نوظفه؟
0: طيب، بالنسبة للون الأخضر هو غالبا يعطي توازن، وكمان بيختلف تأثير اللون الأخضر بحسب درجته، بس بشكل عام الأخضر مرتبط بالطبيعة اللي يعطي للشخص الشعور بالأمان ويهدي جهازه العصبي. وبما أنه موجات تردده في نص موجات الطيف الضوئي المرئي اللي نحن شايفينه في الضوء، فهو مريح للعين وسهل معالجته للدماغ، فيعطينا فرصة للاسترخاء. وكمان في دلالات قرآنية على أنه اللون الأخضر مرتبط بالحياة والنماء في الدنيا والنعيم والبهجة في الآخرة، فبتفسير بن كثير تتحول الأرض الجافة إلى أرض خضراء بسرعة بعد ما ينزل المطر، فهذا بيحسسنا بالبهجة والنظر المريح للنفس.
1: نعم.
0: وبرضو كمان في دراسات وضحت أن اللون الأخضر يعمل على عملية توازن بين الجسد والعقل والمشاعر.
1: نعم، في ناس لوجين كثير بينزل

0: مزعج ومن ألوان معينة، هل هذا له دلالة نفسية؟
1: طبعا أنا كمصممة فمن ناحية التصميمية للعميل مثلا طبعا لازم يعني أكون متفاهمة من هذا الشعور، وأتفهم إنه التصميم أو الستايل بيعتمد يعني على ألوان معينة. فمثلا إذا اتفقنا مع العميل إنه التصميم البوهيمي مناسب أو هذا التصميم اللي أنت ترغب فيه فراح نطبقه، وطلب مننا إنه ما يبغى يستخدم اللون الأزرق، فطبيعي إنه ما راح نضيف اللون الأزرق في البلد اللونية تبعتنا، لأنه بطبيعة أي ستايل في بدلات لونية كثيرة أقدر أنا أستخدمها، فما يحتكر على الأزرق بس. وبالنسبة إنه له دلالات نفسية أكيد لو يعني ممكن يرتبط اللون بلون مثلا، نفترض مثال إنه بلون حاجة مرة حلوة في ذكرياته إنه بلون بيت جده، بس سبحان الله تحولت هذه الذكرى الجميلة لذكرى مؤلمة، ففضل إنه يبتعد عن ذا اللون. أو ممكن إذا جيناها من علم النفس إنه أي شخص ينفر من لون معين مثلا عندنا زي اللون الأحمر ممكن يدل عليه إنه خايف من إنه يغضب عشان كده ينفر منه، أو عنده رغبة إنه يتجنب هذا التوتر أو الضغط العصبي. فهذه مجرد أمثلة. نعم.
0: طيب أنا ودي لو توجهين لنا مجموعة من النصائح في كيف ممكن نستخدم الألوان بهدف تحسين صحتنا النفسية في حياتنا اليومية.
1: أول حاجة لازم كلنا نعرف إنه اختيار اللون مو بس جمالي، كمان وظيفي، بيأثر على مزاج وإنتاجية وراحة المستخدم. فالألوان بتغير سلوكنا من غير ما نشعر. نصيحة للمستمعين، إذا تبغوا تغيروا سلوككم أبدأوا بألوان محيطكم. إذا عيننا ما كانت مرتاحة، عقلنا ما رح يكون مرتاح، جسدنا ما رح يرتاح، نفسيتنا تكون متضايقة، وبالتالي سلوكنا راح يكون سلبي. سلامتكم.
0: شكرا لك الأستاذة لوجين منشي، تخصص تصميم داخلي وباحثة في مجال تطبيقات اللون والضوء، يعطيك العافية على كل هذه المعلومات الجميلة.
1: كل الشكر لك يا أستاذ عرفات وعلى الفريق على استضافتي في البرنامج وعلى الحوار الجميل والمميز.
0: الله يحفظك، إلى اللقاء.
2: تعرف أن بعض العادات اليومية البسيطة ممكن تسبب اضطرابات هضمية؟ الأكل السريع بدون مضغ جيد، شرب القهوة على معدة فاضية، النوم مباشرة بعد الوجبة، الإفراط في الأطعمة الدسمة، قلة شرب الماء خلال اليوم، الاعتماد على الوجبات السريعة، تجاهل إشارات الجسم عند الشعور بالامتلاء.
0: أهلا فيكم أعزائي، كلنا إذا ما كان الأغلب يشتكي من مشكلة حموضة المعدة أو ما يسمى طبيا بارتجاع المريء. طيب إيش هو؟ شنو تفاصيله وليش يحصل؟ اليوم خلونا نتكلم عنها بشكل أكبر مع الدكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا، شكرا على هذه الاستضافة الجميلة.
4: اشرحها ونورنا.
0: اشرحها ونورنا يا دكتور، وقول لي في البداية شنو هو تفسير أو يعني إيش هو تحديدا ارتجاع المريء؟
3: هو واحدة من أكثر الأشياء اللي تكون أو تحدث بشكل متكرر عند أغلبية الأشخاص، وهو ببساطة شديدة عبارة عن رجوع محتويات المعدة إلى المريء بشكل متكرر، وتكون هذه المحتويات عادة حمضية لأنه الأكل اختلط بحمض المعدة، فبالتالي تسبب إحساس بالحرقة وعدم الراحة. ببساطة شديدة احنا نقدر نقول أنه المسببات عبارة عن أنه يوجد عضلة أو صمام في أسفل المريء يفتح ليمر الطعام وبعد كذا يغلق عشان الطعام ما يرجع، لكن أحيانا تضعف هذه العضلة وتتعرض لضغط عالي من المعدة فيتسرب الأكل للأعلى ويبدأ الشعور بالحرقة والألم وعدم الراحة. طبعا الأغلب ممكن يظن أنه هذا الشيء عبارة عن زيادة في الحمض وبالتالي تظهر هذه الأعراض، لكن احنا من منظور طب نمط الحياة عادة نسأل ايش المسببات ونتعامل مع جذور المشكلة ومسبباتها الأساسية. فنبدأ نسأل ليش حدث هذا الشيء، مثلا احيانا يكون زيادة في الوزن، احيانا يكون وجبات كبيرة، توتر، قلة حركة، وهكذا، ونبتدي نتعامل مع المسببات الجذرية وليس فقط مع الأعراض.
0: المشكلة دكتور، في ناس كثيرة تعتقد أنه الارتجاع المريء أو الحموضة اللي دارجة، يعني إحنا نقولها يمكن بالدارجة ومجتمعياً أي حموضة، عندك حموضة اليوم، الناس تعتقد أنه زيادة في حمض المعدة، بينما حقيقة هو نقص فيها.
3: فعلا وظيفيا هذا الشيء يصير، هو ليس نقص فيها بقدر ما يكون نقص في كفاءة حمض المعدة، فهذه أحد الأسباب أو الجذور التي نتعامل معها فعليا. نشوف إيش المسببات ونبتدي نشتغل معها بشكل فردي واحد واحد.
0: طيب إيش هي الأعراض اللي يشعر فيها المريض ويقدر يفرق، لأنه في ناس برضو مو عارفة تفرق بين ارتجاع المريء وبين مشكلات أخرى، مثلا ممكن يكون تلبك في المعدة أو اضطراب فيها أو مشكلة في القلب لا سمح الله.
3: صحيح، تتعارض كثير من الأعراض الأخرى مثل مشاكل الجهاز الهضمي أو مشاكل الجهاز القلبي أو الرئوي مع مشاكل الحموضة، ولذلك أشهر الأعراض هي عبارة عن حرقة خلف عظمة منتصف الصدر بالذات، خاصة يكون بعد الأكل أو عندما يعني ينام أو يستلقي الشخص بعد الأكل. أحيانا يكون على شكل تجشؤ يصاحبه حرارة أو مرارة. في الحالات المتكررة يسبب الحمض التهاب في الحلق، وممكن يسبب مشاكل في الجيوب الأنفية، ممكن يسبب بحة في الصوت. أما إذا كانت المشكلة في المعدة فعادة يكون الألم متمركز في المعدة ويرتبط بالجوع. أما إذا كانت المشكلة مثلا قلبية رئوية يتشابه كثير مع أعراض الارتجاع عموما، لكن يكون عادة مع أعراض ضيق تنفس أو ألم في اليد أو الكتف أو الظهر أو ألم بالصدر، عشان كذا لازم يكون في تقييم طبي وتشخيص بشكل دقيق.
0: نعم، العوامل اللي ممكن تزود من مشكلة الارتجاع، هل هي فقط مرتبطة بنوع الطعام اللي ناكله أم نمط حياتنا اليومي؟ الضغوطات النفسية مثلا هل ممكن تأثر في هذا الموضوع؟
3: طبعا ارتجاع المريء من أكثر الأشياء اللي إحنا نقول لي عوامل كثير تتدخل فيه، لكن يعني خلينا نقول العامل الأكبر يرتبط بنمط الحياة وطريقة معيشتنا. فعلى سبيل المثال أحد العوامل أو عدة عوامل الرئيسية اللي تكون مثلا الوجبات الكبيرة والدسمة، الأكل بسرعة، هذا واحدة من الأشياء اللي مرة شائعة، النوم مباشرة بعد الأكل، السمنة، التدخين، التوتر، وبرضه يوجد عوامل طبيعية مثل الحمل، لأنه يزداد الضغط على الجهاز الهضمي وخاصة المعدة، وبالتالي يصعد الطعام ويزيد زي ما ذكرنا الصمام يكون أقل تحملاً لهذا الضغط وبالتالي يتسرب الطعام. ولذلك إحنا مهم جداً نعرف إيش نأكل وكيف نأكل ومتى نأكل.
4: فكرة غلط.
0: نبي نصحح بعض المعلومات، إنه مثلاً مشكلة ارتجاع المريء هي مشكلة بسيطة وممكن تنتهي لحالها وما في خطورة من إن إحنا نتجاهل هذه الأعراض.
3: صحيح أتفق، لكن إلى حد ما إذا كانت المشكلة مرة أو مرتين فالموضوع يكون بسيط، لكن إذا أصبحت متكررة فهذا يعني وجود مشكلة ولابد أننا نتدخل لحل هذه المشكلة، لأنه هذا الشيء راح يأثر بعد كذا على جودة الحياة، مثل النوم، مثل الخروج، مثل ممارسة الحياة الطبيعية، فراح الإنسان يشعر عادة والشخص يشعر بعدم ارتياح، لأنه عادة الارتجاع راح يسبب الارتجاع المتكرر راح يسبب التهاب لا قدر الله في المريء، يسبب تقرحات، صعوبة في البلع، أو زي ما ذكرنا مشاكل في الجيوب الأنفية، بحة في الصوت، وبالتالي يؤثر على جودة الحياة.
0: من الحلول اللي نلجأ لها والحلول السريعة، اشرب لك كاس حليب ولا كلك خيارة ورح ينحل الموضوع.
3: صحيح اتفق، هذا واحد من الحلول البسيطة جدا والشائعة جدا، لكن أنا متأكد أنه كل مرضى ارتجاع المريء يعرفوا أنه علاج مؤقت، لأن البروتين أو والكالسيوم الموجود في الحليب يزيد من إفراز حمض المعدة، وبالتالي هو حل مؤقت وليس حل دائم.
0: طيب الأدوية ممكن بما أنها يعني في متناول اليد ممكن نأخذها من الصيدلية بكل سهولة، ممكن نستخدمها بشكل دائم كحل لهذا الموضوع، لأنه اللي يحب الأكل الدسم ما راح يوقف صراحة. فهل ممكن أنه أنا أستخدم حبوب الحموضة هذه على طول؟
3: طبعا هذا للأسف من أكثر الأشياء الشائعة والخاطئة، لأنه أدوية الحموضة تعتبر over the counter، يعني تصرف بدون وصفة طبية، ولها أشكال جدا كثيرة، أشهرها هي مثبطات مضخات البروتون. فبالتالي الاستخدام العشوائي يعتبر خطأ، والمطول أيضا يعتبر خطأ، لأنه يقلل من امتصاص وتكسير البروتين اللي موجود في الطعام، أيضا المغنيسيوم، أيضا فيتامينات، مجموعة فيتامينات B12 أو B12 تتأثر بذلك، وأهم طبعا شيء وهو الحديد. فكل ما كان الحمض قليل، كل ما كانت يعني تكسير الحديد والاستفادة من هذا الحديد راح يكون صعب وقليل، وبالتالي نجد كثير من الأشخاص يعانوا من مشاكل أو أعراض نقص الحديد. وبالتالي نقول دائما أنه ما يفترض أننا نستخدم الأدوية كحل سهل، وإنما نبحث عن جذر المشكلة ونتعامل معها بشكل أساسي.
4: طبقها صح.
0: خلينا نطبقها صح، فنبتدي بخطوات يومية بسيطة ممكن أنه مريض الارتجاع يطبقها.
3: خلينا نقول أنه لابد أن نسأل إيش عشان نعرف إيش الخطوات اليومية اللي إحنا لازم نسويها عشان نحل المشكلة، أننا نشوف إيش أكثر الأطعمة المسببة. هذا واحد من أكثر الأشياء البسيطة والسهلة على الجميع، لأنه في بعض الأشخاص ويفرق من شخص لآخر. ففي بعض الأشخاص يتأثروا مثلا من السبايسيز أو البهارات البسيطة، في بعض الأشخاص لا يتأثروا، لازم يكون في فلفل أو يكون في أشياء حارة. فبالتالي لازم نعرف إيش نوعية الأكل اللي ممكن تسبب هذا الشيء. من الأشياء الثانية أننا إحنا نصغر حجم الوجبات ونفرقها، وخاصة وجبة العشاء لابد أن تكون يعني وجبة صغيرة، وعلى الأقل تسبق وقت النوم بأربع ساعات. من الأشياء
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: موجز 11 من إذاعة الرياض. إدانة دولية للاعتداء الميليشيات الحوثية على الطائف. امتداداً للدعم الإنساني السعودي، وصول قافلة مساعدات إغاثية جديدة إلى قطاع غزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة. مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجاً تنفيذياً مشتركاً للاستجابة الطارئة لكفالة الأيتام والأسر الفاقدة للمعيل في قطاع غزة. الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ الدورة العلمية 13 في إثيوبيا بمشاركة 200 من الأئمة والخطباء والدعاة. سكاي تراكس تتوج طيران ناس كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط. جامعة جازان واستدامة تعززان البحث التطبيقي لتطوير زراعة البن السعودي. جامعة نجران تحقق مراكز متقدمة في تصنيف شانغهاي 26. المركز الوطني للصقور ينشر دراسة علمية حول العوامل البيئية المرتبطة بإنتاجية تكاثر الشاهين الجبلي. 350 متطوعا ومتطوع يشاركون في تنظيم خليج 27. استشهاد فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، وإصابة فتاة فلسطينية برصاص مستوطنين جنوبي نابلس. الأمم المتحدة تقول إن 1,200,000 شخص في غزة يواجهون ظروف إيواء حرجة وكارثية. الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الجيش الإريتري. الصحة العالمية تحذر من تزايد نقص الكوادر الصحية مع اقتراب أطباء من سن التقاعد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مسار

0: في حياتنا اليومية نتعامل مع أشخاص مختلفين، ومن بينهم أشخاص يميلون للتشاؤم والشكوى ونقل الطاقة السلبية لكل اللي حولهم. والسؤال هنا، كيف نتعامل معهم بطريقة تحافظ على علاقتنا وفي نفس الوقت تحمينا من التأثير بسلوكهم ومشاعرهم؟ في حلقتنا اليوم رح نتعرف على أفضل الطرق للتعامل مع الأشخاص السلبيين ووضع الحدود الصحية. معنا ضيف الحلقة الأستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية. في البداية أستاذ نايف، كيف نميز بين الشخص اللي هو بطبيعته شخصية سلبية وبين الإنسان اللي يمر بمرحلة صعبة؟
1: والله شوفي، الشخص اللي يمر بموقف معين ربما يكون سلبي بسبب هذا الموقف، أما بعضهم لا، هو سلبي دائما مستمر معه، السلبية دائما مستمرة معه في حله وترحاله، وهذا هو هنا الإشكالية. الشخص هذا هو أصعب شيء الجلوس معه أو الحديث معه، لأنه أصلا تجد أن الجو كله شؤم، تحس أن الجو كده سواد، ما عنده سلبية، ما عنده إضاءة، ما عنده نور، تجد في كل شيء يشكك فيها، كل شيء يدخل الجانب السلبي فيها يدخل. فهذا الشخص هذا صعب أنك تستمر معه، لأنك أنت راح خاصة الشخص الإيجابي بيتعب معه جدا. أما بعضهم لا، هو إيجابي وكل شيء، ولكن صار له موقف فصار سلبي من في شيء معين، ولكن بدرجة مؤقتة. فهذا هو الفرق بين الأول والثاني.
0: طيب، والشخص اللي مر في موقف مثلا معين، حدث معين، ومن بعدها استمر بالسلبية، يعني الموضوع أخذ منه سنوات، كيف نتعامل معه؟
1: شوفي، أول حاجة لازم نعرف الموقف، نوعية الموقف، هذا واحد. اثنين، يعني نحل الموضوع. اثنين، هل يستدعي هذا الوقت كاملا لهذا الموقف، نعم أو لا. ثلاثة، لازم نعطيه أمثلة ونماذج الناس تعدت وتخطت هذا الأمر، حتى أنت ليش ما تتخطى وش السبب. فلازم يتعدل السلوك اللي هو المشكلة اللي يعني صارت هي سبب رئيسي في السلبية عنده. إذا تعدلت هذا يتعدل ما بعده، لكن هي النقطة هنا المشكلة، مو بس السلبية، ما قبلها اللي هي المشكلة الأساسية نفسها هي اللي المفروض تحسن. في بعضهم إذا وفاة أخ أو وفاة أم تلقاه إنه يطول في الحزن، في السلبية، صار يحكي مواقف سلبية. طب ليش؟ هنا لازم نضرب له أمثلة. في قبل الرسول صلى الله عليه وسلم توفى والصحابة تخطوا هذا الأمر، وقبله ناس أفضل وناس أقل وناس أكثر، عشان يبدأ يعرف. ونرجع دائم للإيمان.
0: إذا نحل المشكلة من الأساس، اللي هي كانت السبب في التأثير السلبي اللي نتجت عنه الشخصية هذه.
1: بالضبط، هو هذا الصحيح.
0: طيب، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الشخص السلبي على الآخرين؟ يعني كيف ممكن شخص سلبي يأثر على حياتنا النفسية، على طريقة تفكيرنا، على طريقة ردود أفعالنا؟
1: أنا أشوف الاحتكاك هو الإشكالية، أنك تحتك بأشخاص عندهم هذا الطابع يأثر عليك حتى أنت في حياتك، حتى ما تقدر تنجز لأنه أثر عليك. الاحتكاك الزائد مع هالأشخاص يأثر كثير في هذا الأمر. عشان كذا لازم انتقاء الأصدقاء الإيجابيين، سبحان الله، يولد في داخلنا إحنا حتى لما كنا إيجابيين، يولد الإيجابية فينا. كل قرين بالمقارن يقتدي.
0: طيب، كيف إذا كان الشخص هذا قريب، أنا ما أقدر إني ما أحتك فيه، ضروري هو إيه؟ هو في محط أسرتي، كيف
1: يا سلام عليك، قصدك زوج أو زوجة أو أب أو أم أو أخ أو أخت
0: أو ابن،
1: يعني يكون أو ابن أو أم. أيوه. فهذا دام هذا لائما كل ما رأيته في الجانب هذا اعتزل هذا الكلام، يعني لا يصير بينك وبينه أي نقطة حوار حول هذا الموضوع، خلاص حاولك تغلق الموضوع أبدا. هو يعرف مع الوقت أن هذا الشيء كل ما أنت تحدثت عنه أو هو ما تحدث عنه، أنت تهرب تبعد عن المشكلة أو تغير الموضوع. خلاص يبدأ مع الوقت هو يتحسن، يصير مختلف جدا. يعني أنا أذكر في شخص كانت زوجته تعمل شيء ما يحبه هو، لكن إذا صارت تعمله قام عنها وتركها وراح. مع الفجأة قالت أنا ما أبغى أعيش مع هذا الشيء، أنا أبغى أعيش معك أنت. قال خلص، أنا اللي بيعيش معي كذا. فتغير هذا الأمر الجانب السلبي بسبب أنه عدل السلوك في هذه النقطة، قال هبة تخليك على راحتك، تبغين هذا الشيء خلي يسوي اللي تبغينه. ولكن هو قال إذا أنت بتسوينه أنا بروح، متى ما خلصتي أنا موجود في المكان الفلاني. فراحت صارت تركت النقطة الأولى بسبب هذا النقطة. فإذا كانوا القريبين مرة فأنا أحاول أبعد الموضوع، أغير الموضوع، أني ما أناقش فيه، أسكت، ما أعطيهم أي حوارات إضافية في هذه النقطة، خاصة الأقرباء. أما البعيدين فعلى ما قالوا البدائل كثيرة،
0: البعيدين نتجنبهم، ولكن القريب حتى لو أنا بديت أبعد عنه يعني ممكن أنا أعطيه الآن يعني زي ما يقولوا زيادة ضغط نفسي، فأنا راح أسبب له زيادة سلبية لأني لما أتجنبه هو بيفسرها أنه أنا مش مستوعبة الحالة اللي هو فيها، أني أنا ما أقدر المشاعر اللي هو فيها. المقربين إحنا بحاجة دائما نبذل معهم مجهود أكبر.
1: شوف الاحتواء رقم واحد لازم تحتويه، اثنين لازم يعرف نيتك، نيتك انك انت تصلح وتزين، بس ما يعرف نيتك انك انت صح هو صح انت صح هو غلط، هنا يبدا المشكله. انه لا يحس انه والله انت الصح وهو الغلط، لا، اني انا ابدل فيه اشياء لا، مع المعاشره، مع الاشياء، مع المعاشره، ما يكون بالنصح المباشر، وانت تعرفي الان طريقه النصح المباشر ما هي مقبوله اكثر من الحوار. فانا احاور على اي نقطه فيها السلبيه، هذه ليش صارت وكيف صارت وشون صارت، فأنا أحتويه وأبين له أني أنا معه ماني ضده، هذه أهم شيء، أني أنا أبين معه أني أنا معه ماني ضده.
0: يعني أنت مع مواجهة الشخص السلبي
1: بس مو مواجهة من أجل المواجهة، لا، المواجهة من أجل التحسين والتعديل، وليس المواجهة أني أنا ضدك، لا، أنا معك، لازم أنا وياك نوقف، يمكن أنا خطأ وأنت صح، يمكن أنت صح وأنا غلط، ما في مو مشكلة يعني، ولكن وشلون أن نلتقي في نقاط تصير للجميع مرضية، يعني هذا أهم حاجة.
0: أسلوب التجاهل أستاذ نايف، بعض الأشخاص يتعمد يستخدم أسلوب التجاهل بغرض أنه يخفف من حدة المواقف.
1: والله شوفي، في بعض التجاهل يولد أشياء أكبر أنت غنى عنها. في التجاهل بعض الأحيان لازم تعرف من تتجاهل ولماذا تتجاهل وش عواقب التجاهل، هذه لازم نعرفها. أما أني أنا أتجاهل ولا أعرف العواقب هذه مشكلة كثيرة. ربما التجاهل يعني أنا لو تجاهلت أخوي ربما يروح مع شخص مختلف، شخص سيء أكثر، فأنا الآن ضريته ما نفعته لأني تجاهلته، كما جاء يناقشني تركته، كما جاء يجلس تركته، فيروح بيبحث عن غيري. فهذه التجاهل مو بالضرورة صحيح في كل الأمور، لازم تعرف من تتجاهل معه ومن الشخص هذا وعلى أي أساس تجاهلت وش عواقب التجاهل، هذه لازم نحطها في الحسبان.
0: والتجاهل يكون بنسبة يعني مش تجاهل
1: بالضبط، لا مو 100% كاملا. لا، التجاهل في جزئية واحدة، ولكن لا يمنع أني أنا أكون معه في أمور كثيرة، ربما نلتقي أنا وياه في فرضا في سواليف مختلفة، في سفر، في أي شيء، ولكن في نقطة أنا وياه مختلفين فيها، فأنا هذه لا مانع. بس مثل ما قلت لك التجاهل بقدر، أنا ما أرى أن التجاهل كامل الجذري بتاتا، لأنه ربما يبحث عن غيرك فأنت بغنى عن هذا الشيء حقيقة.
0: كيف نقدر نضع حدود بين قوسين صحية مع الأشخاص السلبيين وبنفس الوقت ما نشعر تجاههم بالذنب أو ما نشعر بالأنانية؟
1: شوفي، لازم ندرك ان حمايتنا حمايه يعني راحتنا النفسيه ليست انانيه، هذا لازم نحطها في الحسبان. واضحه لك؟
0: صحيح.
1: يعني نقول يعني اذا جينا نتحدث باللطف، اذا جينا ونتفهم ما يشعر به الشخص الثاني، لكن ممكن ما نستطيع الاستمرار في الحديث، ولازم هذه النقطة نجعل حماية راحتنا النفسية ليست أنانية، هذه من الأشياء المهمة جدا، لأنه لا يظن أنه أنت حامي نفسك أنه أنانية، لا، من أجل شيء معين.
0: طيب كيف نضع هذه الحدود؟
1: والله شوفي، حدود البعيد ترى تختلف عن حدود القريب.
0: أعطيني هذه وهذه.
1: يعني أنا أقول لك حدود البعيد أن تقدر تقلبه، بدل ما هو صديق تقدر تخليه زميل، وبدل ما هو يعني مقرب مرة تقدر تخليه صديق في أماكن معينة، في جهة في في في يعني أنت وياه تلتقون في مكان معين، لا مانع صداقة، ولكن تنتهي ب

0: أقلل أو أني أضعف أنت كرجل، أقلل من قدرك قدام أولادك، أو أني أصغرك، أو أنك أبينك إنهم أنك ما تفهم، حتى لو في خطأ من عندك ما أبين قدامهم. فهذه حدود، هذه الحدود لازم ترسم وتوضح وتوضع النقاط على الحروف، لازم من الأساس من الأول. أزيد من أنه بعدين، لأن مع الوقت ربما الأم تصير مصغرة في عيون الأولاد، أو العكس الأب يكون مصغر في عيون الأولاد. فالحدود هذه تلعب دور حتى في الأهل هنا، أو الأهل هنا، أو الأقارب هنا. فرضا واحد يعزم أصدقاء وإخوانه موجود، لهم حدود هنا، في حدود في التعامل، في حدود في التواصل، في حدود أمام الأقرباء، أمام البعيدين. فهذه كلها مهمة جدا، هذه الحدود لازم ترسم وتوضح. أنا أرى أنها مهمة جدا. أي نعم.
1: طيب، في حال تواجد الشخص السلبي في بيئة أنا ما أقدر أبعد عنها، معي مثلا في الدوام نفس نفس القسم في نفس المكتب، أنا مضطرة أني أتعامل معه، ما أقدر أبعده، ما أقدر أحط له حدود لأنه في بيننا شغل ولازم ننجز، كيف أتعامل مع هذا الشخص؟
0: أول شيء ركزي على التعامل المهني. ممتاز، هذا واحد. اثنين، ومهمة جدا، قلل الاحتكاك الغير ضروري مرة، يعني لا تدخل في دوامة الشكوى والجدال وتوجه الحديث دائما نحو العمل والحلول. يعني خلك زي ما يقولون ألف باء سين جيم، خلاص انتهى، لا ندخل في التعمق. مع الوقت هو يعرف قدره وأنا أعرف قدري، هو يعرف حدوده وأنا أعرف حدودي، انتهينا. فالسلبي هذا لا حدود العمل فقط، يعني لا يبدأ المشاكل أو إن الجدال أو يحكي لك أو يشكي لك في شيء غير العمل الخاص بالنفس العمل. أما في بيئة العمل لا تسمعين له ولا يسمع لك أبدا، فهذا هو الصح. هنا يبدأ هو الآن يعرف أنه الشخص هذا ما يتقبل مني أي مشاكل أو جوانب سلبية أنا أشكيها أو أحكيها، يعرف أنك أنت تبغي منه إيميل معين يرسله، ترسلين لا تستقبل، استقبل انتهى. ما يصير حتى في البريكات يكون في تواصل أو تسمعين منه أو يسمع منك أبدا. فهنا تقلل من سلبيته، وفي نفس الوقت بعد النصح، هذه حطيها ببالك، بعد النصح هذه النقطة، بعد أنك أنت وجهت لها النقطة الأولى مرة ثانية الثالثة، حتى يعرف أنك أنت ما مو من هذه الأمور أو من الأشخاص اللي يسمعون. أنا شخص حدي العمل، خلصنا أقول لك مع السلامة، شكرا لك، انتهى.
1: تقنين التعامل قدر المستطاع
0: بالضبط، ومع الاحترام أهم حاجة،
1: ما في شك. ممكن أننا نساعد الشخص السلبي ونأخذ بيده على تحسين نظرته للحياة، أو أنه التغيير لازم وحتما ولا بد يبدأ منه هو؟
0: والله أنا أرى أن البداية دائما من عنده، إحنا نساعده، نكون مسببات زي خدمة مساندة له، بس ما نكون عندنا الأساس، هو الأساس. لأنه لو فرضا أنا وياك رحنا عنه بيرجع لعادته القديمة، ولكن كنا يساعد نفسه هو، وإحنا مساعدين معه، نشجعه، نحفزه، يعني نزيد من ثقة نفسه، نقلل من هذا الجانب السلبي اللي عنده، فبيستمر. ولكن تكون الرغبة والإصرار والرغبة والبدء من عنده لازم، عشان دائما اللي تشوفه هو اللي يبدأ، أدري إنه هو اللي يريد.
1: طيب إذا هو ما يدري إنه سلبي، هو يحسب نفسه طبيعي؟
0: لا، لازم يوضح، لازم يوضح، لازم يوضح له أن النقطة هذه أنت ترك دائما، كل ما جلسنا أنت سواليفك عن الجوانب السلبية، أنت كذا، ما والله ترى الجو يطلع يعني شؤم وسوداوي، والزملاء صاروا ما تشوفهم يتركونك. وبعدين لازم يدرب في أو يقوى في الجانب التطوير الذات من خلال الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي، لازم كيف يتعامل معه. في ناس يصلون إلى مناصب ربما بدون شهادات بذكائهم الاجتماعي، وربما ناس بشهاداتهم ما وصلوا مكان كثير. فحلو انه لو انه حصلنا على دوره في ذكاء العاطفي او ذكاء الاجتماعي ونادينا قلنا يا ليت تحضرها، فهذه كلها تعتبر مساعدات. احنا دورنا المساعده، بس لازم البدايه الاولى والاولى واللبنه الاولى لازم تكون من عندها، لازم يسميها احنا في عالم اللي هو الخطوه الاولى، الخطوه الاولى لازم تكون من عنده. لأن إذا أنت اكتشفت إن في خطوة الأولى، الخطوة الثانية تيجي إن شاء الله، والثالثة تيجي، والرابعة وغيرها. يعني
1: لازم هو يعترف بوجود المشكلة،
0: هذه مهمة جدا، لأن ما تستطيع أنك تحل المشكلة إذا ما اعترفت فيها.
1: يعني ما يضر إذا لفتنا انتباهه في البداية،
0: لا لا، إذا فعلا ثبت هذا الشيء، نعم لا مانع، ولكن مو هوى، مو إنه ما يعجبني أنا، لا، الجميع اتفق.

0: وليس أنا الحالي. أنا ماني معيار أو أنت ما أنت معيار كشخص، ربما مع البقية كويس لكن مو معي هم كويس.
1: طيب ما هذه طيب مشكلة. طيب أنت الآن مثلا على معيار شريك الحياة ممكن،
0: لا هنا مختلف، أنا تكلمت عن جانب المهني والعمل.
1: لا احنا نتكلم بشكل عام.
0: اي بشكل عام لا مختلف هنا. لا لا مختلف الامر كثير. هنا لا، لازم هو يعترف وانا اعترف، لازم نلتقي النقطة اني فعلا ان هذا شيء ترى يضايقني وهذا شيء يضايقك، انا ما احب اسمع كذا وانت ما تسمع كذا، لازم نعترف او نكتشف هذه النقطة، انه يكتشف ان هذه النقطة ترى تزعلني انا وضايقني. أما اللي تو الموقف الأول ومثال السابق، أنا أقصد أنه جميع اللي في العمل.
1: لا لا موضوع العمل ممكن يكون الكل متفق عليه، لكن أنا أقول بالضبط. في حالة ثانية يكون الشخص هذا مثلا ابنك
0: بالضبط، لازم مثلاً يعترف بالمشكلة.
1: أيوة.
0: لازم يعترف بالمشكلة، هذا أهم نقطة عشان تلقى له حل. الدكتور ما يقدر يعطيك علاج إلا لين إيش يبين لك المشكلة.
1: ايوه. وموضوع انه موضوع انك ذكرت انه في الحاله الاولى انه تقول لازم الجميع يتفق، في الحاله الثانيه بالضبط. مش بالضروره اكثر من
0: شخص. لا لا لا لا مو بالضروره، لا لاني ربما انا الوحيد المتضرر.
1: صح.
0: يعني زي الام اللي ما عندها الا ولد وزوجها متوفي ولا منفصله ولا اي شيء، انا الوحيده المتضرره. يعني اما اذا كان عنده اخوان عنده ممكن نتفق احنا كاسره، ولكن كشخص مع امه ولا شخص مع ابوه لا لا، هذه بحالة فردية يعني.
1: تمام. طيب أستاذ نايف، كيف نحافظ على طاقتنا الإيجابية ونحن محاطين بأشخاص كثيري الشكوى وكثيري الانتقاد؟ يعني بمعنى أنه في بيئة نوعا ما نقدر نقول عليها سامة.
0: دائما لازم نختار من نسمح له بالدخول إلى أفكارنا، هذا مهمة نقطة، واضح؟
1: لا ولازم نوضح كيف نختار اللي يدخل إلى أفكارنا.
0: الأفكار يعني مو كل أمور في أشياء في بالنا إن بننفذها بعدين أو إن بنطرحها بعدين، إن ندخل أي شخص إن كان، لازم نختار هذول الأشخاص. ربما في أفكار كويسة وممتازة، إذا دخلنا السلبيين هذه الأفكار تتبخر بسبب ان لم يعني نتفق على اختيار الاشخاص المناسبين بالدخول الى افكارنا. اثنين، التوازن، هذا مهم جدا، يعني نبتعد عن الاحاديث السلبيه او ممارسه الانشطه والاشياء اللي تعطينا يعني جانب سلبي، ونستبدلها بالانشطه اللي تعطينا الطاقه الايجابيه. ودائما مخالطة الاشخاص الداعمين يلعب دور في هذا الجانب، لازم مخالطتهم. وأنا دائما أرى أنه سبحان الله الكتب اللي فيها سير النبلاء وسير الناجحين، هذه سبحان الله تحرك المياه الراكدة في الشخص نفسه، في الشخص نفسه. ربما الأشخاص هذول نقص لهم قصصهم، نروي لهم، نجيبها بطريقة مختلفة، ولكن مثل دائما نرى أن أي شخص بيكون في صفنا أو جانبنا يكون نحسن الاختيار، مو أي شخص يكون معنا.
1: هذا في حال إحنا اخترنا الشخص. طيب إذا كانوا بالضبط. الأشخاص هذول عائلة،
0: هذا نغير مفاهيم الآن. نعدل المفاهيم.
1: أوكي.
0: مختلف الجانب، هنا نعدل المفاهيم، لازم في أمور، ومثل ما قلت لك نطرح لهم بعض القصص، بعض الأمور، بعض المواقف اللي تغيرت لأشخاص بعد ما غيروا تفكيرهم، غيروا مفاهيمهم، تغيروا. فهذا من الأشياء المهمة.
1: كذا نفس التكنيك صار مع الغريب والقريب، إنه كلهم
0: طيب. كلهم، لأن شو أقول لك، هذول المواقف للبعيد والقريب مناسبة.
1: طيب لا أنا أبغى أشياء تخص القريب، يعني البعيد أنا بجرب بحاول، إن غلبت الروم على قولتهم بخليه وامشي، لكن أنا مضطرة أني أتعامل مع بيئة سامة، مثلا عائلة، أسرة، بيت عيلة كبير، في كثير من الأقارب مجتمعين وفي نسبة سلبية كبيرة، لكن أنا ما أقدر أتركهم.
0: لا ما تقدر تتركهم، بس تقدر أنك أنت تغير مفاهيمهم، تغير مفاهيم من خلال الإقناع، من خلال الحديث الفردي وليس الجماعي، لأن الواحد في الحديث الجماعي تأخذه العزة بالإثم. الحديث الفردي مختلفة، أنت تتكلمين مع أختك بانفراد غير أنك تتكلمين مع أختك قدام بنات خالتك وعماتك، مختلف هذا، حتى هو يشعر بهذا الشيء. واهم حاجه ان ما نبينها بشكل عام قدام الجميع، قدام الاسره، قدام الاهل، عائله كبيره، عائله صغيره، ما يصلح. لازم شخص فردي نوضح له الاشكاليه اللي عنده، وإن دائما كل ما جلسنا أنا ذاك أنت اللي تضرب أمثلة سيئة، تضرب أمثلة سلبية، تجد في بعضهم وده ينطلق بس بسبب حديثك انكسرت مجاديفة. وده إذا تقول والله أصحابي عندهم ماجستير كثير هذول معاطلين وأنا الآن مقبل على ماجستير، هذه أنت كسرت مجاديفي. مو كلنا متشابهين، مو كلنا، هو كل واحد وإمكانياته وقدرة. حتى الإخوان وهم الإخوان مختلفين في الهمة، مختلفين وهم إخوان، فما بالك البعيد. فحلو أنك ما تضرب بشكل عام أو أنك ما تعمم،
1: صحيح،
0: عشان نعرف هذه النقطة.
1: صحيح، ولو كانت البيئة سامة من المهم جدا أننا إحنا نحصن أنفسنا، نمنع أنفسنا من أننا نتأثر إلى درجة التقليد، لأنه الإنسان بعد فترة من العشرة بين وبين الناس
0: يتأثر.
1: أيوه
0: صح، 100% التأثر وارد، التأثر وارد، عشان كذا لازم نضع طوق حماية.
1: كيف نحمي أنفسنا؟ طيب أعطينا تكنيك نقدر من خلاله نعمل زي الجدار على أنفسنا، حصن نمنع أنفسنا من أننا نتأثر من الناس السلبيين، مع أنه إحنا عايشين وسطهم.
0: ممتاز. أول حاجة لا نهرب منهم، الهروب هم حل، هذا واحد. لازم نغير مفاهيمهم، لأنه كل ما درسنا بصير هالسلبية فإنه ما حلينا. لازم نغير الشخص نفسه، مو أني أنا أبتعد، أنا مو حل للابتعاد. وبعض الأحيان الابتعاد صعب، صعب مرة جدا، وحل متعب وعليه عواقب. فأنا لازم أصلح الشخص الثاني، نحسن قدر المستطاع. يجينا من نجيه من عدة طرق، يعني مو بس مني أنا، حتى إذا جيت أنا فرضا بأسولف معه وبكلمه بإفراد عدل، لازم في شخص آخر إنه يقول له عشان يحس هو إنه غلطان، ما يكون أنا الحالي أو أنا لوحدي بس اللي أتكلم. لا، لازم أخته الثانية وأخوه الثالث. ليش؟ علشان يبين إنه هو يكتشف إنه فعلا هذه مشكلة، والدليل إنه حسوا بها الجميع وليس شخص واحد. فهذه من الأشياء اللي لازم نحطها في الحسبان، ان هذا من الاول حمايه، اثنين ان نغير مفاهيمه، ثلاثه ان نحاول ان نجعله نكون له صداقات ايجابيه ربما ياثرون عليه. كل هذه الامور لتحسين المشكله نفسها، وهذا كله ينعكس علينا. اربعه، لازم ان احنا نحدد نقاط التواجد مع بعضنا، لازم ان نلتقي باتجاهات معينه في بين وبينه، يعني في أمور كل ما جلسنا أثر فينا لازم نغير موضوع. في هذه النقطة لازم نغيرها، ما لأنه هو يكتشف ترابا. وفي نقطة مهمة حلوة اللي هو نبتعد عن العاطفة. العاطفة تراها متعبة جدا، يعني أنا كل ما غلط الشخص أتعاطف معه، تعاطف معه ما راح يتغير، ما راح يتغير أبدا. لازم في صراع، في شيء يعني صارم شوي يخليه زي ما تقول كأنك تهزه، انتبه خلاص خلاص اللي سويته يعني كفاية، إلى متى؟ لازم يحس بهذا الشيء. أما أنه نتعاطف معه والله خايفين عليه، خايفين، لا، لازم نهزه هزة عشان يعرف أنه هو غلطان، أنه الآن هو جالس يبث السلبية معنا لدرجة أنه صرنا نكره الجلسة معه، أو أنه نبتعد، أو أن الجلسة أبو ساعة. وخاصة بين الآباء، للأسف بعض الآباء إلا من رحم الله تجد إن مع أسرته إذا جلسوا راح يسألهم عن أمورهم الخاصة، أو عطني جوالك خلني أشوفه. هذا تجد إن الأولاد يفرون، كل واحد يروح لغرفته إذا جابوهم، وإذا ما هم موجود تلقاهم مبسوطين يضحكون يسولفون. فهذه لازم من الأشياء المهمة تعدل، الزوجة تعدلها للزوج، أو الزوج يعدلها للزوج على هذه النقاط، أو يسألهم عن أمورهم الخاصة أو واجباتهم أو عملهم، وهم جالسين يبغون يأخذون يعطون يسولفون يضحكون. فهذه من الأشياء المهمة اللي لازم تعدل في هذه الأمور.
1: متى تتحول محاولة احتواء الشخص السلبي إلى استنزاف لنا؟ وقتها يجب أن نختار الابتعاد.
0: إذا تكررت الإساءة أو التقليل أو الشكوى دون رغبة في التغيير، يعني تصير صحتنا النفسية وثقتنا بأنفسنا يعني تصير فيها تأثر، فيها تأثير، هنا الإشكالية، هنا نقع لنا في في في في المحظور.
1: أعطيني أمثلة توضح تحولي إلى شخص مستنزف عاطفيا نفسيا.
0: والله
1: أضرب لك مثال، أو أعطيني مثلا إشارات إذا بديت أشوفها في نفسي معناتها أقول لا، هذه ريد فلاج لازم أهدى شوي.
0: أيوة، اللي هو عدم قول لا. هذه أصعب شيء اللي تستنزفك سواء في العمل أو في البيت، إنك ما تقول لا
1: مع كلمة الشخص السلبي.
0: لا مع إيه؟ أي مع الشخص المستنزف اللي يستنزف، استنزفك داخليا، استنزفك عاطفيا، استنزفك مهنيا، استنزفك كذا، إنك ما تقول لا. هذه مشكلة كبيرة لازم تراجع نفسك فيها. ليش أنا دائما أقول نعم نعم؟ ليش؟ ليش ما أقول لا؟ طيب لأن بعض الأحيان النعم تجيب عليها عواقب، ضغط على أسرتك. الآن لو جو مديرك في العمل قال أبغاك تسوي كذا، قلت خلاص طيب، تجد أنك تنقل عملك للبيت وضغطت نفسك في البيت على حساب أسرتك وأولادك، ومع الوقت صار الشخص الموظف هذا اللي ما يطلع إلا 7 المغرب ولا 8 كأنه أبعد الأشخاص عن أسرته.
1: حلو، هذه واحد، انه الانسان لا يكثر من كلمه نعم، ويتقبل قول لا.
0: اثنين، نعم بس يتقبل بقول لا، ويعطي ما يصير لا دائما، نعم مره ولا كثير ومنه، واذا قال لا بسبب انه والله انا عندي اليوم ظرف سريع، عندي طلعه، عندي روحه، عندي جي، عندي ضغط، عندي عمل، عندي، فيصير بس ما يصير لا الناشفه.
1: لا، احنا نتكلم عن شخص سلبي، سواء كان زميل عمل او مدير او صديق او
0: ايا كان. يعني انا لي بعد بالضبط، انا بعد انا شخص محترم مقدر نفسي، ما اكون يعني اصير مثله، لا بقدر انا اصير واحد. هذا اثنين، هذا واحد. اثنين اللي هو العطاء بدون اخذ. العطاء بدون اخذ، تجد في ناس يستنزفونك عاطفيا، يستنزفونك في مالك، يستنزفونك اوقاتك، يعطي يطلب يطلب وياخذ بس ما تشوف منه شيء ابدا. هنا ستوب، لا ما يصلح، ما تجي عقلا، ما تجي عقلا اني انا اخذ واني انا اعطي ولا اخذ. هي مو اخذ وعطاء بس، قدر، راع مشاعر، لازم فيه امور هذا الشيء. خمسه، لازم توقف عند الحد، لازم توقف عند الحد، تقول ستوب. هنا أنت انتقلت من نقطة أو من مربع إلى مربع، من مربع أنك زيادة أنك سلبي إلى مربع أنك تستنزفني، تستنزف قدراتي، قواي، عاطفتي، كل هذه الأمور. لازم أوقف ستوب، أنا ما عاد أقدر أعطيك، ما عاد أقدر أجاوب معك، لأن أنت ما زلت على طريقك السلبي، على سلوبك اللي فيه سوداوية كثير. أنا ما، أنا أشوف أني أنا أتعب، أنا أمرض وأنت ولا بالك ولا حسيت بها. وترى هذا يجي في الطالب، في الشخص النرجسي أكثر.
1: إيش زيادة؟ الاستنزاف؟
0: إيه استنزاف مرة الجوانب. تخيل أن يجيك شخص سلبي ونرجسي، يعني ظلام على ظلام دامس. هذا مزعج جدا، زيادة لأنه نرجسي، زيادة لأنه سلبي، وزيادة لا، ويزود عليها بعضهم أنه نقاد، ينقد على أي شغلة فيها تكسير ولا مو تكسير، نقول انها لو انها زينه بس ما عجبته ينقد اللي فات الاخضر واليابس،
1: وساعات ينقد حتى اللي عاجبه من باب هو
0: شو اقول لك. أيوة. بالضبط، ما يبغى يبين، ما يبغى يبين اعجابه، بالعربي ما يبغى يبين اعجابه، يحس انها اهانه لها، ويحس انها كذا كانها طالعه من غير خاطر، هو كذا نفسيا سبحان الله،
1: ويحسب نفسه انه هو يعني في النقد او في الانتقاد انه هو قاعد يعني يحفز، هو فعليا قاعد يستنزف وقاعد بالضبط ياخذ من طاقتك وتقديرك وجهدك.
0: بالضبط، الدرس انه يصير يقل عندك العطاء، ينعكس هذا الشيء. اثنين، يصير ما تصير تهتم بنفسك كثير، وخاصه للاسف للشخص اللي يحاول يرضي من اجل تبعات. يعني فرضا والله انا برضي زوجي ذا النرجسي ذا السلبي بسبب انه والله خوفتي ننفصل عشان عندي اولاد، عشان عندي بكره ما عندي دخل مادي، ما عندي وظيفه، ما هذه كلها تدور في مخك.
1: او ممكن الحب هو يكون السبب في انه الانسان يسمح للشخص المستنزف النرجسي الاناني انه يقتات على مشاعر الاشخاص اللي تحبه.
0: صح،
1: لانه يعني المشاعر، وانت تفضلت في واحده من النقاط قلت انه المشاعر لازم تكون قويه في اتخاذ القرارات، في صح، في تحديد الخطوه التاليه لازم الانسان يكون ناشف شوي. فللاسف انه الاستغلال من بعض الاشخاص السلبيين نقطه العاطفه، يلعب على موضوع العاطفه لانه عارف انه الشخص هذا يحبه، عارف انه امه تحبه، فراح ياخذ منها قدر المستطاع، بعدين تتغير الخطه. لكن انه في كثير من الاشخاص السلبيين هو مو عارف انه سلبي، لكن هو يعتبر نفسه انه له الحق في انه ياخذ كل ما اراد، حتى باي طريقه كانت.
0: لا ويعني وقريب منها بعض الأحيان للأشياء اللي غير واجبة تصير استحقاق فعلا. يعني فرضا واحد يهديك كل عيد هدية، يوم العيد من الأعياد ما جاب شيء تزعل، ترى ليش انقلب من أنه كان هدية إلى استحقاق. هذا مزعجة جدا ترى
1: فعلا.
0: لازم الواحد هنا، وهذه صراحة دارجة صاير عندنا كثير هذه للأسف.
1: هذه برضو تدخل تحت نقطة اللي أنت ذكرتها، أنه قل لا، لا تصير دائما
0: بالضبط.
1: لأنهم يتعودوا بالضبط. على الإيه، فتصير لا مستنكرة.
0: الإيه مزعجة جدا، في كتب دائما تقول متى تقول لا، كتب كثيرة عنها متى تقول لا، في كتب مرة أنا أنصح في قراءتها مرة، لأن النعم للأسف عليها توابع كثيرة ما يشعر بها ترى الشخص الثاني أبدا، ما يشعر بها
1: صحيح
0: أبدا، لأنه لو أنه يشعر بها ما طلب.
1: بالضبط، لأنه في ناس صعبة كلمة لا عندهم أصلاً، هي صعبة، يحس أنها أنه فيها
0: أيوة بالضبط
1: فعلي. فيها غلط على الشخص اللي قدامه
0: بالضبط، مثل ما قلت كأنها استحقاق.
1: صحيح،
0: هو خلاص يرى أنها استحقاق.
1: لا أنا
0: المفروض ليش تقول لا، لازم تقول نعم خلاص.
1: أنا أقصد الشخص
0: اللي نعم يقول... جيت الآن قلت لي لا، إيه أنا قصدي الشخص اللي يطلب.
1: أي أنا أقصد الشخص اللي يعطي، تكون كلمة لا صعبة منه، ما يقدر يقول لا بسهولة.
0: أيوة
1: زي ما قلت، بعضهم خلاص يأخذها استحقاق، وإنه هذا الصح، إنه هذا العادي الطبيعي، إنه هو دائما ينقاله إيه.
0: صح، هذه تراها مشكلة كبيرة، هي لازم تعالج هذه النقطة. كثير للأسف يظن أنها عطاء، مو بعطاء، هذه بعض الأحيان يسمونها استغفال.
1: صح،
0: تدخل في مربع الاستغفال. ليش؟ والدليل أنا دائما أنصح الموظفين دائما خاصة في العمل، إذا أنت موظف جديد ضع رقم لك خاص ورقم للعمل، ينتهي عملك اغلق جوالك انتهى. والله العظيم أنا مدير وأنا فاهم هذه النقطة، إذا يوم أدق عليك ما تردي أدق خلاص ما راح أدق عليك، أدري أنك برا العمل ما تردين، أروح أبحث عن شخص ثاني يرد.
1: صحيح، وترجع برضو للمهام اللي يقوم فيها الشخص، يعني
0: اي اذا كان له مهام خارجيه هذا امر اخر،
1: بس انا قصدي عملك في الكادر الطبي ما يقدر. لكن
0: لا لا لا لا، انا اتكلم على وظيفه تنتهي بالساعه.
1: ايوه فهمت
0: عليك، انتهى خلاص. يعني هنا ترى مع الوقت يدرون، وللمعلوميه اكثر الاشخاص المستغلين الاشخاص اللي يفتحون جوالاتهم 24 ساعه.
1: صحيح،
0: هذول اللي اشخاص مستغلين للاسف، في ناس ما يقدرون، وفي النهايه دخلك ودخل اللي ما يرد واحد.
1: صحيح، وبدينا كذا أخذنا الموضوع في اتجاه الحلطمة على الدوام. أستاذ نايف، آخر سؤال أو آخر فقرة في مسار، هي نحتاج منك نصيحة عملية تقدمها لشخص يشعر أن سلبية الآخرين بدأت تأثر على ثقته بنفسه وعلى حياته.
0: النصيحة للشخص السلبي أو الأشخاص المتضررين؟
1: لا، الأشخاص المتضررين، شخص بدأ يحس أنه السلبيين بدأوا يأخذوا من حياته جزء.
0: لازم شو يسمونها اتخاذ موقف، لازم اتخاذ موقف، يعني بضرب شيء قريب وشيء بعيد. الشيء القريب المصارحة، لازم، ما ينفع المجاملة، هذا شيء ضايقني، هذا شيء يزعلني، هذا شيء يعني يكسر مجاديفي. أنا أم ولا أنا زوجة، أنا أشتغل وأتعب والأخير ما ألقى كلمة حلوة، لا ما ألقى يعني شكر، ما ألقى كذا. فأنا أقول له يا أخي ترى مو عيب أنك تشكرني، تشكر عيالك على المجهود هذا، على الأسرة، على إخوانك، على أخوات، ترى شيء طبيعي. خلنا نولد في داخل الشخص الثاني الجميل والشكر. حتى الآن أطفالك لو تقول أخذ من ذلك تقول له قل له شكرا، خله يتربى على هذا الشيء، مو كأنه يأخذه بس يسكت، لا، ان هذا الشخص ما اعطى كل شيء اللي يستاهل كلمه شكرا اقل شيء. هذا واحد. اثنين، اللي بالنسبه اما البعيد عادي اني انا احاول اغير، ان لم يتغير ابدل الاصدقاء ابدا، مو عيب ابدا، مو بالضروره، ما الله اراد وخلقني اني اكون صديقك ابدا.
1: جميل.
0: اذا انت ماشي بالطريقه اللي انا اراها مناسبه لي وتساعدني وتناسبني، لا. يعني بضرب لك، تعرف الذكاء العاطفي قائم على ثلاث زوايا. الزاوية الأولى أني أعرف نفسي وأعرف كيف أتعامل معها أنا كنفسي. الزاوية الثانية أني أعرف اللي قدامي وأعرف أتعامل معه، يعني لازم نمو تعامل واحد لكل الأصدقاء، هذا له كذا وذا جوه وذا معروفة، هذا بالنسبة للأصدقاء والأقارب أو الإخوان أو الأزواج أو أي كان. المربع الثالث هو الأهم، أجعل اللي أمامي يعرف كيف يتعامل معي، وهذا هو الأهم. على أساس تقوم الأشياء كثيرة. يعني في ناس لهم حد لا تتجاوز حد كرتوك، وفي ناس لا، الحد مفتوح لهم. أنا شلون أنا دربتهم على أنهم كيف يتعاملون معي، هذا هو الذكاء الاجتماعي والعاطفي. هذا فعلشان كده هذه النصيحة المهمة، لازم الجوانب القطعية ولازم التغيير، ولا مانع مع التحسين والتعديل إن قدرت. في ناس ترى سبحان الله ما يدري إنه سلبي، وهو سلبي بس ما يدري إنه سلبي، لازم يوضح له، لازم يوضح له إن هذا ترى غلط، وهذا أسلوب كده مو بزين إنك تعمل كده، مو بزين كده. خاصة مع المراهقين يسوون أشياء ما يدرون، لازم يعلمون ترى بابا هذا غلط، هذا يا ماما كده، حلو إن تسوين كده، حلو إنك ما تسوين كده. هو يبغى له تعلم، ما ولد عالم، هو لازم يعلم.
1: تمام. طيب أستاذ نايف، الحين أنا وأنت بننتقل إلى فقرة صح أو خطأ، بعطيك جمل وتعلق عليها بصح أو خطأ.
0: طيب تفضلي.
1: هل هروبنا من مواجهة المشكلات ضعفاً في القدرة على التعامل معها؟
0: خطأ. الهروب دائماً مستمر من مشكلة يضعف قدرتنا على التعامل، هذه لازم نعرفها. لكن لازم ناخذ مساحة مؤقتة للتفكير والهدوء، ترى هذا يكون تصرف صحي يعتبر.
1: جميل جدا. هل الابتعاد عن الشخص السلبي نوع من حماية الذات؟
0: صح وصح وصح وصح. إذا كانت العلاقة تستنزفنا نفسيا وتؤثر في سلام في سلامنا الروحي والداخلي، فالابتعاد أو التقليل والاحتكاك يكون وسيلة لحماية الذات، أنا أرى هذا الشيء.
1: يؤثر الشخص السلبي علينا عندما نسمح له بذلك؟
0: صح إلى حد كبير، يعني لا نستطيع دائما منع الآخرين من التصرف بسلبية، لكن نستطيع التحكم في مقدار تأثيرها علينا من خلال الوعي والحدود وطريقة استجابتنا مع الشخص هذا.
1: جميل جدا. أستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية، شكرا لك لوجودك معنا في حلقة اليوم من برنامج مسار، يعطيك العافية.
0: شكرا لك أستاذ هند، شكرا المستمعين، صلى الله لي ولكم التوفيق والسداد، وسعد جدا بهذا اللقاء.
1: يعطيك العافية ونلقاك على خير. مع السلامة. ببساطة، وجود الأشخاص السلبيين حولنا أمر لا مفر منه، لكن الأهم هو كيف نتعامل معهم دون أن نسمح لسلوكهم بالتأثير علينا. هنا بقول لكم أربع خطوات للتعامل مع الأشخاص السلبيين. أولاً، ضع حدوداً واضحة. لا تسمح للشخص السلبي أنه يتجاوز حدودك أو يحول كل حوار إلى شكوى وانتقاد. ثانياً، لا تأخذ سلبيته بشكل شخصي. تذكر أن طريقته في التفكير ونظرته للحياة غالباً تعكس ما يبر به الشخص وليس قيمتك أو شخصيتك. ثالثاً، اختر ردودك بوعي. ليس كل تعليق سلبي يحتاج إلى رد أو نقاش، أحياناً يكون التجاهل أو تغيير الموضوع أفضل من الدخول في جدال. رابعاً، ابتعد عندما يصبح الأمر مؤذياً. إذا أصبحت العلاقة تستنزفك باستمرار وتؤثر على راحتك ونفسيتك، فمن حقك أن تقلل التواصل أو تبتعد، فحماية سلامتك النفسية ليست أنانية. في النهاية، لا نستطيع دائماً تغيير الأشخاص من حولنا، لكننا نستطيع التحكم في طريقة تعاملنا معهم والوعي بحدودنا واختيار علاقاتنا بعناية، وهذا الشيء أكيد يساعدنا على الحفاظ على طاقتنا وراحتنا النفسية. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، التقديم هند السالم، الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم

0: كم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
3: من الإذاعات العربية،
4: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج من الإذاعات العربية.

0: مستمعينا الأكارم، نبدأ هذه الحلقة مع مدينة الكاف من تونس وسحر تمازج فنون العمارة، وذلك من خلال هذا المسمع من برنامج معمارنا من إنتاج إذاعة تونس، فلنتابع سويا. إن للقرن العشرين سحره الكبير رغم ارتباط التاريخ بالاستعمار الفرنسي لبلادنا، إلا أنه يكتب حلقة أخرى من حلقات الذاكرة الجماعية للمكان، ويرسم لوحة فنية جديدة تضاف إلى فنون العمارة الوافدة.
1: العمارة هي وظيفة أساسية من وظائف الحياة المجتمعية، لأنه من اللي بدأ الإنسان يستقر ويمارس في أنشطة اقتصادية مختلفة تواكبها الوظيفة السكنية المعمارية، وهي حاجة أساسية بالنسبة للإنسان، لكن تتطور بتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتتطور كذلك باختلاف العصور التاريخية، المواقع الجغرافية والحضارية.
0: الكاف البيزنطية، الرومانية، البربرية، الإسلامية، العثمانية، الأوروبية، التونسية، وبعد تتتالى الحضارات وتتمازج وتتطور وتتعانق لتعطي سحرا غريبا وتناسقا غير منطقي لكل الحقبات والمتغيرات التي مرت عليها، لكنها لا تفقد جمالها.
2: نلاحظ التغير في الطرز المعمارية، خاصة من الطراز المعماري العثماني إلى الطراز الأوروبي. هذا الطراز المعماري يتميز بأسلوبه على مستوى تخطيط البناءات، وكذلك على مستوى الحاجيات الوظيفية، وكذلك على مستوى طرق تنظيمه والزخارف، وهو ما يعكس خصوصية هذا المعمار. كذلك التحولات في الطرز المعماري خاصة في الفترة الاستعمارية على مستوى الأشكال المعمارية الجديدة التي أدخلت التحولات في الفن المعماري، مرتبط بتطور مواد البناء والأسلوب المستخدم من طرف المهندسين المعماريين الذين قاموا بتشييد هذه المباني وفق أساليبهم المعمارية الوافدة والمتبعة في البلدان الأوروبية.
0: مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تغيرت أنماط العمارة بولاية الكاف، وأحدثت مدن، وأقيمت السكة الحديدية لأغراض استعمارية بحتة. فالتنقيب عن الثروات جعل المستعمر الفرنسي يبحث عن الاستيطان والتعمير، فلقب بالمعمر ربما لأنه عمر أراض وبنى مدنا حديثة على الطراز الأوروبي.
3: في بداية القرن العشرين جريسة ما كانتش تجمع سكاني، على خاطر العبيد كانوا فلاحة، وتونسي فلاح بطبعه، باش تلقى منازل منتشرة في بلايس ما كان فما حتى شيء، سيختو بحذا جبل. راهو الحديد متاع جريسة كان مستغل قبل من قبل الرومان. بشوية بشوية انقطع معناها الاستعمال متاعو حتى جات الفترة الاستعمارية. الذهب في وقتها كان انك تلقى الحديد، المستعمرين قبل يعملوا مسح للأراضي، دونك لوجوا في الجبل عملوا لي تيست متاعهم، لقاو اللي جبل متاع جريسة الكاليتي متاعو من أحسن الكاليتي في العالم. راهو الأرقام تدل أنه كان أكثر حديد مستورد في العالم، مي إسانسيلمون باغ لي زونجلي.
1: المنطقة هذه من حيث العراقة التاريخية موجودة، لكن تختلف على الكاف مثلا، لأن الكاف مدينة قائمة الذات. قبل الاستعمار الدهماني ما كانتش مدينة قائمة الذات، ربما دي بورغاد، فما تجمعات سكنية من هنا وهنالك، بحذا إبا، بحذا الزوارين، بحذا سيد الدهماني اللي هو ولي صالح. المدينة نشأت مع السكة الحديدية في نفس السنة 1908، اللي السكة الحديدية اللي الوظيفة متاعها باش توصل القمح للبرد.
0: الإمام الأبي نأى بنفسه إلى هضبة ينشد العلم والمعرفة، ولكن المعمر الفرنسي رأى في المكان بيادر شاسعة

0: وجب استثمارها، فمد السكك الحديدية وبنى مخازن القمح وشيد نواة المدينة.
1: أول حاجة تأسست المدينة هي لنقاع، هي محطة ركاب يعني محطة تنقلات بشرية، وكذلك تنقلات البضاعة اللي هي تجيب الحديد والفوسفات من القلعة الخصبة ومن زريسة، يتعدى من هنا ويوصل حتى الحلق الويد. وكما تلاحظوا فما برشة سكك حديدية، وكانت المنطقة هذه ما ثماش أحيانا حتى نص ساعة ما يتعداش تران وراه ما لا يقل على 30 فقون. عام 1938 المظهر متاع هذا سيلو عظيم صراحة، هذا دليل على حجم المنتوجات اللي كانت تصب في المنطقة هذه، ودليل على ازدهار زراعة الحبوب خاصة. ثم البوستة بحذا المحطة، بشوية بشوية مع تقدم الاستعمار الاستيطاني مع قدوم الجاليات الأوروبية للدهماني بدأ المعمار يتوسع كسكن، معناتها النسيج الاجتماعي هذا تطور معه النسيج المعماري، بحيث المدينة وقع تخطيطها بطريقة شطرنجية، الأنهج كلها معناها متقاطعة، وفي وسط المدينة فما البياسة. البياسة هي نجم نعبر عليها بعبارة أخرى الفوروم. الفوروم كانت عنده وظيفة أساسية واحدة هي الوظيفة الاقتصادية، بحيث تلقى حول الفوروم المتاجر، تلقى الحانات، تلقى المقاهي حول البياسة نجم تقول. فما أحزمة أخرى متاع أنشطة مختلفة، مع العلم أنه هذا النسيج المعماري الأساس متاعه هو أساس استعماري بحت، بحيث أنه فما مناطق وفما مواقع معناها العرب ما عندهمش حق حتى بشو يدخلول. المنشآت المعمارية البناءات اللي موجودة في الدهماني كل الأغلبية متاحة تعود إلى سنوات 1930. فما أنستيل أرشيتكتورال في الوقت هذاك كان موجود في أوروبا وتوجد لهنا اللي يسمى لار ديكو. لار ديكو يتميز بأشكاله معناها تنجم نقول الهندسية، ما فيش برشا زخرف، على عكس ستيل اللي سبقه اللي هو لار نوفو اللي موجود في باريس، تلقاه في تونس العاصمة، تلقى مثلا مصنع البلد اللي هو يتسمى لار نوفو في الثلاثينات تنحى الشيء هذا. كان نجوله في مدينة دهماني تنلقوا البناءات القديمة كلها معناها عندها ستيل هذاك متاع لار نوفو، والأسطح متاعها بالقرمود. القرمود هذايا يتلائم مع المناخ اللي يشبه كثيرا المناخ تاع شمال الفرنسي، من با معناها جنوب فرنسا.
0: فينا قمح السرس، فينا قمح الدير، نعم، لكن الثروات الطبيعية في الكاف لا تقتصر على الفلاحة فقط، فالمناجم تئز بالحديد والفوسفات من الجريسة إلى سراورتان وبوجابر وبوجرين، ما يجعلنا نتحدث عن طراز آخر للعمارة في الكاف، وهي المدن المنجمية التي كانت حاضرة مميزة أنيقة تتعجب لتناغمها وتناسقها مع محيطها. فبين احمرار الجبل وبياض الجدران وغطاء الأسقف القرميدية سحر وفن.

0: أعزائنا المستمعين، من تونس الخضراء نتوجه بكم إلى مصر الكنانة، حيث نستمع وإياكم من هناك إلى هذا الجزء من برنامج بعيون عربية من إنتاج إذاعة صوت العرب من القاهرة، والحديث عن مدينة الإسكندرية. تابعوا معنا.
1: الإسكندرية ليست مجرد مدينة على البحر، بل فكرة كوزموبوليتانية تشكلت من تراكب الحضارات. فمنذ تأسيسها بدت الإسكندرية كأنها وجدت لتكون نقطة التقاء لا نقطة حدود، ميناء مفتوحا على المتوسط وذاكرة تستقبل العالم وتعيد صياغته بلغتها الخاصة.
2: في شوارعها القديمة كانت اللغات تتجاور كما تتجاور البيوت، العربية إلى جوار اليونانية، والإيطالية ترافق الفرنسية والأرمينية. لم يكن هذا التنوع عابراً أو سطحياً، بل نسيجاً يومياً للحياة يظهر في العمارة والمقاهي ودور السينما والصحف، وحتى في المطبخ السكندري.

0: الذي جمع نكهات البحر المتوسط في صحن واحد.
1: كمدينة كوزموبوليتانية، قدمت الإسكندرية نموذجاً فريداً للانتماء. لهذا خرج من شرفاتها أدباء وفنانون ومفكرون، كتبوا بلغات متعددة، لكنهم اشتركوا في حس سكندري خاص يمزج الحنين بالانفتاح والواقعية بالحلم.
0: الإسكندرية في معناها الأعمق ليست مدينة تتعدد فيها الثقافات فحسب، بل مدينة تعلمت أن تصنع من التعدد أسلوب حياة.
2: من الحاجات الجميلة اللي تعلمناها من اليونانيين اللي كانوا موجودين في اسكندرية، إنهم كانوا شاطرين في تجارة النباتات والزهور، لدرجة إن كان في أكتر من محل في اسكندرية أصحابهم يونانيين، وكان أشهر المحلات دي محل اسمه بافيون دي فلوريل، ودي كلمة فرنساوي تعني بيت الزهور. المحل ده على فكرة قائم لحد دلوقتي، عمره أكتر من 100 سنة، وإن في الأساس صاحبه كان يوناني وكان مشارك واحد مصري. فالواحد لما بيبقى ماشي من قدام المحل ده وأشوف أشكال الزهور وشكل المحل وديكوراته اللي لسه محتفظ بيها من سنين طويلة، بياخدك كده لأغنية محمد فوزي، أغنية الزهور. الحقيقة إسكندرية بتبعث في نفوس عشاقها وملهميها روح وإحساس لا يوصف.
0: الباحث ومؤلف الأفلام الوثائقية أحمد زين الدين.
2: من الحكايات الجميلة في الفولكلور السكندري واللي ليها علاقة بالأجانب واللي ليها علاقة بالجالية اليونانية تحديدا، هي حكاية قهوة فاروق اللي موجودة في بحري، علامة من علامات اسكندرية. الملك فاروق قعد على القهوة دي يوم حفل تتويجه اللي كان في اسكندرية، واللي كان عبارة عن موكب كبير من قصر المنتزه مرورا بطريق الملكة نازلي لحد ما نوصل الأنفوشي وقصر راس التين، مرورا بشارع إسماعيل صبري، في الوقت ده اتسمى شارع التتويج. القهوة كان اسمها كاليميرا، وكاليميرا معناها صباح الخير. صاحبة القهوة يونانية كان اسمها ماريا، وان هي صممت بعد اعتراضها لموكب الملك فاروق ان الملك فاروق يجي يقعد في القهوة ويشرب شاي، بقت قهوة فاروق، لكن فضل اسمها كاليميرا. وان اسم فاروق ده ما تحطش على القهوة غير في وقت حديث شوية، تحديدا بعد سنة 1970. يعني الحاجة اللي فرقة حقيقي في تاريخ القهوة في وقتنا المعاصر، ان الملك احمد فؤاد الثاني ملك مصر السابق وابن الملك فاروق، في زيارته الاخيرة لاسكندرية قرر ان هو يزور مقهى فاروق. واحنا راكبين الخط الاول للمترو رايحين حلوان، في منطقة المعادي وترى، في محطة اسمها كوتسيكا. والحقيقة ان كوتسيكا ده راجل خواجة يوناني نزح للإسكندرية، وكان رجل اعمال ساري جدا، عاش في إسكندرية، اتشهر الراجل ده باسم ملك السبيرتو. قصة راجعة الى ان ملك السبيرتو او الخواجة كوتسيكا نقل جزء من نشاطه للعاصمة القاهرة، وأسس أول مصنع لصناعة الكحول في منطقة ترة، عشان كده المحطة هناك اسمها كوتسيكا. مصنع الكحول ده ساعد على تطور صناعة الكولونيات في مصر، وأثناء تواجد الرجل في القاهرة اتبرع بأول سيارة إسعاف سنة 1916 لمحافظة القاهرة، لأنه كان راجل محب الأعمال الخيرية، أنه أنشأ المستشفى اليوناني في الإسكندرية في منطقة الحضرة لعلاج اليونانيين والمصريين أيا كان.
0: على حافة البحر تقف الإسكندرية، ليست مدينة عادية ولا مجرد شوارع وبنايات، بل طبقات من الزمن

0: وحكايات لم تحكى كلها بعد. هنا لا ينتهي البحر عند الشاطئ، بل يبدأ التاريخ.
1: لم يكن اختيار موقع الإسكندرية صدفة. حين وقف الإسكندر الأكبر هنا، رأى ما لم يره غيره: بحراً يربط لا يفصل، وأرضاً تقبل الآخر ولا تطرد. منذ اللحظة الأولى كتب على هذه المدينة أن تكون جسراً لا قلعة، ملتقاً للحضارات. ومن هنا بدأت الحكاية.
2: بنعتبرها واحدة من أقدم وأجمل مدن العالم. هي تم تأسيسها في عام 331 قبل الميلاد، وده كان على إيد الإسكندر الأكبر. قديما كانت بتعتبر حلقة وصل بين الشرق والغرب، هو ده كان سبب اختيار الإسكندر الأكبر للمكان الخاص بالإسكندرية، وهي كمان بتعتبر مركز للعلم والثقافة وكمان الحضارة. تم الاختيار بشكل مميز ان هو يكون على ساحل البحر المتوسط. كمان الإسكندرية في خلال تاريخها الطويل كانت هي عاصمة لمصر في العصر البطلمي، وكمان عندنا أشهر مكتبة في العالم القديم موجودة في الإسكندرية، كانت هي مكتبة الإسكندرية، وكان فيها مئات الآلاف من المخطوطات والكتب. في الإسكندرية كمان عندنا منارة الإسكندرية، وهي كانت واحدة من عجائب الدنيا السبع القديمة، وكانت بتعتبر رمز للتقدم الهندسي، وكمان هي كانت دليل للملاحة البحرية لفترة طويلة من الزمن. كمان مدينة الإسكندرية عندنا تعتبر شاهدة على تعاقب حضارات كتيرة، كان منها اليونانية والرومانية والإسلامية، وكل عصر كان ليه بصمته الواضحة في المعالم الأثرية، من ضمنها وأشهرها المسرح الروماني وعمود السواري، وكمان عندنا قلعة قايتباي. قلعة قايتباي تم بنائها في موقع المنارة القديمة عشان تبقى شاهدة على عبقرية المكان والزمان. الإسكندرية بس احنا مش بنعتبرها ان هي مدينة وليها تاريخ عريق، لا، هي تعتبر روح بتنبض بالحياة، وكمان دورها كميناء رئيسي لمصر كان مستمر حتى في العصر الإسلامي. عندنا في العصر الحديث هنلاقي ان الإسكندرية عاشت فترة كبيرة من الازدهار الثقافي، خاصة في القرن ال19 وكمان بدايات القرن ال20، وده كان بما ان سكانها من ثقافات مختلفة، فده ساعد على ان الثقافة والفنون والاداب كانت بتزدهر في العصر الحديث. فاحنا بالنسبة لنا الإسكندرية مش مجرد مدينة ليها تاريخ، دي حكاية مستمرة، كل حجر فيها بيحكي لنا قصة عن تاريخها، وهتفضل دايما مدينة الإسكندرية رمز للتنوع والانفتاح والجمال.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من الإذاعات العربية. كان معكم من الإعداد خالد العتيبي، وفي التقديم محدثتكم حورية السباعي. الإذاعة العربية من إخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل.

0: خوارزميات.
1: أهلا وسهلا بمستمعينا وأصدقاء خوارزميات. في الحلقات الماضية أو في الحلقة الماضية تحديدا كان لنا حديث ووقفة مع موضوع الخصوصية والبيانات، وكيف يمكن من إجراءات معينة نحافظ قدر الإمكان على خصوصيتنا أو أن نحافظ على بياناتنا ومعلوماتنا. طبعا أهلا بك مهندس مصطفى.
2: حياك الله أبو زياد.
1: قد يفهم المتلقي أنه الخصوصية هذه والبيانات للأشخاص المهمين أو للأشخاص اللي لهم قيمة اعتبارية أو المسؤولين مثلا، بينما يعني كل مستهلك له خصوصية، خصوصا لو كان هو جزء من منظمة. صحيح. هو يعمل في شركة أو في جمعية، فقد تكون بياناته أو مدخلاته أو معطياته هي لقمة أو يعني سلعة مناسبة لهذه الشركات.
2: صحيح، يعني لا نستصغر بيانات اللي عندنا، ومن مثل ما ذكرت في الحلقة الماضية ضروري قبل أن تستخدم أي مساعد ذكي أن تصنف بياناتك، إن كانت عامة حساسة جدا، حساسة يعني بنسبة متوسطة، أنت تشوف تقدر مستوى حساسيتها وبالتالي تتصرف على أساسها. إذا كانت عامة ممكن تستخدم فيها أي مساعد ذكي، إذا كانت فيها نسبة من الحساسية أو متوسطة الحساسية هنا تتخذ حلول أخرى. من الحلول أن تستخدم مساعد ذكي محلي على مستوى الشركات، يعني الشركة ممكن تتعاقد مع شركة تقدم نموذج مساعد ذكي، ولكن تتعاقد معها بأن يكون المساعد الذكي موجود في المنطقة. إذا زادت أو ارتفعت نسبة الحساسية ممكن احنا بأنفسنا كمبرمجين، وحتى مو المبرمجين، حتى الناس اللي عندهم هواية البرمجة بإمكانهم استخدام بعض المنصات الموجودة الآن واستخدام النماذج المفتوحة المصدر وإنزالها حتى في جهاز لابتوب. أنا جربت واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن هذه التجربة.
1: جميل، خلينا نأخذها بشكل عملي ونشوف كيف ممكن نسوي الأشياء اللي ذكرتها.
2: تمام، احنا أول نقطة نحتاج لغة البايثون. لغة البايثون هذه شفت إذا بتطبخ، أنت كنت في مزرعة أو أنت كنت في البيت بتطبخ، أنت أول شيء بتهيئ المطبخ، تهيئ الفرن، تهيئ الغاز، الصحون، صح؟ وبعدين تبدأ في الطبخ. فهنا مطبخ النماذج الذكية والذكاء الصناعي هو لغة البايثون وبعض المكتبات الجاهزة من لغة البايثون. فإحنا ننزل لغة البايثون، وسهل تروح في جوجل قول بايثون داونلود، ننزل البايثون على جهازنا ونثبته. إذا تهيئ البايثون هنا ننتقل إلى إنزال النموذج مفتوح المصدر على جهازنا، وهنا راح أذكر منصة مهمة جدا على مستوى يعني على مستوى عالمي، وهو هذه المنصة اسمها هاجينج فيس. هاجينج فيس اللي هو أنا ما أدري ليش سموه هاجينج فيس، يعني هو هاجينج يعني حضن، يعني الوجه الحاضن. في إيموجي ظهر، في إيموجي اللي هو شكل الوجه وهو يحضن صاحبه. هو ممكن يعني أعتقد ممكن استخدموا هذا الاسم بأن العالم يحتضن بعضه ويشارك بياناته، يعني بدل ما كل واحد يبدأ من الصفر بإمكانك تنزل أو تستخدم نماذج ذكاء تشوفها وتجربها في المنصة وممكن تنزلها وتستخدمها بشكل مجاني. فهاجينج فيس هو منصة كبيرة جدا تجمع مبرمجي الذكاء الاصطناعي. خلينا أمثلها، شفت متجر التطبيقات، لو أنت حاب تنزل تطبيق وين تروح؟ إذا عندك آيفون بتروح أبل ستور، صح؟ كل التطبيقات موجودة هناك. هذا كان متجر لكن للنماذج الذكية، كل ما للترجمة، للبرمجة، لنماذج كتابة التقارير، نماذج التعرف على الصور، أي نماذج بالكثير. يعني هذه مبرمجين كتبوا هذه النماذج ونشروها في هذه المنصة.
1: لكن كيف أضمن أنها حديثة أو أنها محدثة في كل فترة؟
2: أنت بتشوف كل هذه النماذج وتشوفها الفيرجنز أو الإصدار حق كل، عادة هو يستخدمها الطلاب، يستخدمها الباحثين. هذه المنصة يعني ما هي

ما هي شركه، يعني ما هي تاخذ انت تستخدم وانت على مسؤوليتك، لان هي مفتوحه المصدر. على سبيل المثال لو انا ابغى انزل مساعد ذكي، انا ممكن استخدم نموذج لاما. لاما هذه من شركه جوجل مجانا، هذا اللي سويته، نزلت لاما من شركه جوجل لكن هي موجوده في هاجينج فيس، نزلتها على الجهاز، انا مركب البايثون، امر بسيط خلاص عن طريق هذا السي ام دي اللي هو الشاشه السوداء على اللابتوب، فصلت الانترنت

0: لجهازي الخاص.
1: جميل، خلنا نواصل حديثنا مهندس مصطفى بعد فاصل قصير. نحييكم مستمعين، ولا زال حديثنا في خوارزميات والطرق العملية أكثر في عملية الاستفادة من هذه المعطيات من دون حتى شبكة انترنت. ليس لأنه لا يوجد انترنت فهي أصبحت لغة عالمية، ولكن على الأقل حفاظا على الخصوصية. طيب، في كل مرة أنا أحتاج، يعني مثلا الآن أريد قالب لعمل مثلا بحث طلابي، فعندي الأيقونة من دون انترنت أحتاج لها، لكن يعني أحتاج مثلا إلى معلومات في التاريخ. وفي كل مرة أنا أبحث عن أيقونات مختلفة، ولا في أيقونة ممكن تعطيني كل هذه المعلومات؟
0: استخدام هذه النماذج بشكل مجاني وعلى جهازنا طبعا أكيد أضعف من النماذج العالمية، لأن النماذج العالمية محدثة مدربة بشكل كبير، وأكيد لأنه أنت هي مدفوعة أنت بتدفع فلوس، أو أكيد هي أفضل بكثير من النماذج اللي ننزلها على اللابتوب. هذه نقطة. والنقطة الثانية، عادة احنا ناخذ النماذج الصغيرة لانه حجم جهازنا صغير، يعني من ناحية المساحة ومن ناحية الذاكرة ما راح يستطيع انه يعالج نموذج مساعد ذكي ضخم جدا. يعني انا اللاما اللي خذيتها ونزلتها على جهازي صغيرة جدا، بس كم من باب التجربة انه انا سولف معاي يرد علي، ولكن كبيانات او كنموذج مساعد ذكي متكامل صعب أن تنزله على جهاز لابتوب. هذا أنا بس من باب التجربة على الصعيد الشخصي، بس إذا على صعيد شركة أكيد هي الشركة راح تقدم السيرفرات ممكن تكون كبيرة لكن ضمن إطار الشبكة المحلية للشركة.
1: هل سيعطيني معرفة توليدية، بمعنى أنه أعطيه مجموعة بيانات أو معلومات فيخرج لي بنتيجة مثل مسألة؟
0: هي ذكاء اصطناعي توليدي مثل ما ذكرنا احنا في الحلقات السابقة، هو ذكاء اصطناعي توليدي شبيه بتشات جي بي تي، شبيه بالجيميناي، ولكن نموذج صغير تستطيع انك تنزله على جهازك وتستفيد منه. لكن هل هو يضاهي المساعدات الذكية الضخمة؟ لا طبعا.
1: لكن احيانا احتاج الى معلومة اما في المستقبل او معلومة تحتاج الى ربط بمعلومات حديثة، هل سيستطيع؟
0: جميل سؤالك، هذا يربطنا بموضوع الراق. احنا تكلمنا في الحلقات السابقه الراق اللي هو الذكاء الصناعي التوليدي المعزز بالاسترجاع. يعني انا اعطيه بياناتي المعرفيه، اعطيه بياناتي المعرفيه المحدثه حتى يستفيد منها في عمليه النقاش معه. فهنا ان شاء الله في حلقات قادمه نتكلم، انت عندك نموذج صغير ولكن تبغاه قبل لا يروح يفتش في الانترنت يفتش في مصادر المعرفية المحلية. مثلا على سبيل المثال الدوكيومنتس او المستندات اللي موجودة في اللابتوب، انا ليش ما اعمل نموذج ذكي يروح يفتش في كل الصور اللي عندي ويفتش في كل المستندات ويجيب على غرار المصادر أو المعلومات الموجودة في جهازي.
1: طيب، هذه الأيقونات اللي ذكرتها من دون إنترنت وعلى سطح المكتب، يعني نحاول نقرب الصورة قدر الإمكان، هل لديها نفس الفهم الموجود عند التطبيقات الأخرى في فهم سلوك المستخدم، فهم طلباته، وبالتالي يعني يستطيع أن يتعامل مع طلباتي أكثر فأكثر؟
0: جميل. يعني هل هو يتذكر بياناتك ومعلوماتك؟ المصادر، النماذج الصغيرة أعتقد لا تفي، ما تكفي. يعني بترجع كأنك ما يعني كأنها كل مرة بتحدثها وبتتكلم معها بترجع من الصفر.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

ونسألك أن تقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب، وإنما الوهاب كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك

من ملوك الدنيا، ملك مملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل انه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد: يا رب تعطيني مثل ملك، مثل ملك ملك من الملوك، يا رب انا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء، عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
3: الله الله الله،
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية.

كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ذروة، بل صعد من رمالها فكر ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن، بل تعيشه، ولا تسمع القصة، بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا، بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: في كل يوم يتوافد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي مئات الآلاف من المسلمين، وفي مواسم الحج ورمضان تتضاعف الأعداد حتى تصل إلى ملايين القاصدين، يجمعهم هدف واحد هو أداء العبادة في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة. وخلف هذا المشهد الإيماني تقف منظومة أمنية متكاملة تعمل بصمت على مدار الساعة لتضمن أن يؤدي كل حاج ومعتمد

0: معتمر وزائر عبادته في بيئة آمنة ومنظمة دون أن يشعر بحجم الجهود التي تبذل لحمايته. ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية أولت الدولة أمن الحرمين الشريفين عناية خاصة، إدراكاً لما يمثله المسجد الحرام والمسجد النبوي من مكانة دينية لدى المسلمين كافة. ومع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين عاماً بعد عام، تطورت هذه المنظومة لتصبح واحدة من أكثر منظومات إدارة الحشود والأمن تطوراً على مستوى العالم، مستفيدة من الخبرات المتراكمة والتقنيات الحديثة والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية. وتبدأ مهمة الأمن قبل وصول الزائر إلى الحرم من خلال خطط تنظيم الحركة في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإدارة حركة المركبات والمشاة بما يضمن سهولة الوصول ويحد من الازدحام. وتعمل الجهات الأمنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات على توزيع الكثافات البشرية وتوجيه الزوار إلى المداخل المناسبة بما يسهم في انسيابية الحركة ويمنع تشكل نقاط الاختناق خاصة مع أوقات الذروة. وعند مداخل الحرمين تنتشر الفرق الأمنية في مواقعها تؤدي مهامها بروح المسؤولية والاحترافية، حيث تنظم عمليات الدخول والخروج وتساعد في توجيه المصلين وتتعامل مع الحالات المختلفة بهدوء وسرعة. ويحرص رجال الأمن على أن تكون الإجراءات التنظيمية سلسة بحيث تحقق أعلى درجات السلامة دون أن تؤثر في راحة الزوار أو تعطل أداء عباداتهم. وفي مواسم الحج تتضاعف أهمية هذا التكامل، حيث تنفذ خطط أمنية وتشغيلية خاصة تتناسب مع الأعداد الكبيرة للحج، وتوزع الفرق الأمنية في مختلف المواقع بما في ذلك المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ومحطات النقل ومداخل مكة المكرمة لضمان سيابية الحركة وتنظيم مسارات المشاة والمحافظة على سلامة الجميع. كما تؤدي الفرق الأمنية دورا إنسانيا مهما يتجاوز المهام التقليدية، فهي تساعد كبار السن وذوي الإعاقة وترشد التائهين وتتعامل مع الأطفال المفقودين وتسهم في لم شمل الأسر، إضافة إلى تقديم المساعدة الفورية لكل من يحتاج إليها. وهذه الجوانب الإنسانية أصبحت جزءا أصيلا من مفهوم الأمن في الحرمين الذي يقوم على خدمة الإنسان قبل كل شيء. ومع التطور الرقمي الذي تشهده المملكة، أصبحت البيانات الفورية والأنظمة الذكية عنصرا مهما في دعم العمل الأمني، وهو ما يسهم في رفع مستوى السلامة ويمنح ضيوف الرحمن تجربة أكثر راحة وطمأنينة. إن النجاح الذي تحققه مواسم الحج والعمرة عاما بعد عام ليس محض صدفة، بل هو ثمرة تخطيط دقيق وجهود متواصلة وتكامل بين مختلف الجهات، في مقدمتها المنظومة الأمنية التي تعمل بصمت خلف المشهد. وقد أصبحت تجربة السعودية في تأمين الحشود وإدارة المواقع المقدسة محل اهتمام عالمي لما حققته من نجاح في التعامل مع أعداد هائلة من الزوار مع المحافظة على أمنهم وسلامتهم. وهكذا تواصل المملكة العربية السعودية تطوير منظومة الأمن في الحرمين الشريفين مستندة إلى خبرات تراكمت عبر عقود، وإلى تقنيات حديثة وكوادر مؤهلة ورؤية تضع خدمة ضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتها، وبين رجال الأمن المنتشرين في الميدان وغرف العمليات التي لا تنام والأنظمة الذكية التي تراقب وتدعم القرار، تتجسد صورة من صور العناية بالحرمين الشريفين تؤكد أن الأمن ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل رسالة إنسانية تحفظ للزائر راحته وتمنحه الطمأنينة ليؤدي عبادته في أمن وسكينة.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

0: على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها، جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال، في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: خارج الصندوق.
7: حياكم الله خارج الصندوق. موضوعنا اليوم في خارج الصندوق هو الناس النشبات. عندي ملاحظة مستمعين، ما أدري لاحظتوها أو لا، وممكن طبعا أنا أكون متوهم وجودها وغير موجودة، ما أدري، وما يقدر يلاحظها إن كانت موجودة إلا جيل على قولتهم الطيبين، وهي ظاهرة تناقص الأشخاص اللي نسميهم نشبات أو لزقات، مو انقراضهم لكن تناقصهم، إلا إذا كان طبعا لهم حاجة ومصلحة. هذولا ما زالوا موجودين وبكثرة وبيظلون للأبد، لأن طبيعي كل يركض وراء مصلحته وحاجته من خلقة الدنيا. خلوني أذكر أسباب تناقصهم في هالزمن من وجهة نظري، وأقول الناس في السابق كان ما عندهم طريقة للتواصل مع بعض بشكل فوري إلا بأنهم يتقابلون وجها لوجه، والإنسان اجتماعي بطبعه وما يحس بالأنس إلا مع الإنس، فلذلك كان لازم يروح يقابل هذا وذاك. لكن الفرق بين النشبة وغيره وقتها أن النشبة أما أنه يروح الناس ما يبونه، أو يروح الناس يبونه لكن ما يعرف غيرهم فينشب فيهم طول الوقت. الحين صرت تقدر تتواصل مع غيرك ولو كان في طرف الكوكب صوت وصورة من خلال منصات التواصل، تواصل فوري ومستمر وطويل وأنت في مكانك. والتخلص من النشبة الإلكتروني صار بضغطة زر، مو مثل النشبة الواقعي اللي كان لازم تلمح له أو تقول لأهلك وعيالك لما يدق على الهاتف أو يرن الجرس قولوا له مو موجود. صحيح أنه كان فيه كتب من زمان مثلاً، وخير جليس في الزمان كتاب، لكن مو كل الناس راعين قراية، وحتى اللي يقرأ يظل يبي يشوف الناس ولو من وراء شاشة، يبي يشوف وجيه بشر وأصوات بشر، لأن الكلام المطبوع على ورق ما يغني عن شوفة الناس حتى لو كان الواحد قارئ من الطراز الأول. الشيء اللي أبغى أوصل له أنه إذا تعرف ناس نشبات في هالزمن تحملهم وتمسك بهم بعد، لأننا في زمن يحمد فيه الواحد ربه لما يلقى أحد ينشب فيه، وأحيانا يحمد ربه أنه يلقى أحد يعطيه وجه، لأن الناس انشغلوا عن بعض بأجهزتهم وجوالاتهم ومنصات التواصل، فصاروا النشبات ذولا عملة نادرة. طبعا أتكلم عن النشبة بشكل معقول ومقدور على تحمله، ولما تكون مرتاح له معه، مو أي نشبة أكيد يعني. فحنا نشوف الشيء الإيجابي فيه والنصف الممتلئ من الكاس على قولتهم، وحنا نفكر خارج الصندوق. وبنفس الوقت خلونا نهمس في أذن أخونا النشبة أنه خف شوي على اللي تبيهم، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب لضده، فحرصك الزايد على التواصل مع هذا وذاك ممكن يبعدهم عنك، هم ممكن يكونون يبون يقابلونك لكن يخافون تنشب لهم وفيهم فيبعدون. وحنا مستمعينا ما نبي نصير نشبات ونطول أكثر من كذا لأن وقت البرنامج انتهى. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج محمد المنيف. في أمان الله.
6: خارج الصندوق.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي.

0: في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار، كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ، وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: القوافي نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة.

0: ثقافاتك، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترى منسين انتم من وناستكم نستانس احنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس اول باول.
0: 011 40 53، نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، معي أنا حورية سباعي والمخرج عبدالله العبيد. نمو الطفل وتطوره جسدياً أحد أكثر المواضيع اللي تشغل بال الوالدين وتثير قلقهم، ما بين التساؤل عما إذا كان الطفل ينمو بالشكل الطبيعي أو لماذا يبدو أصغر حجماً من أقرانه، تداخل كبير بين العوامل الوراثية والسلوكيات اليومية والتغذية، وصولاً إلى الحالات الطبية التي تستدعي التدخل. في هذا اللقاء سنفصل علمياً وطبياً كل ما يتعلق بمراحل نمو الأطفال، كيفية قراءة منحنيات النمو، ومتى يكون قصر القامة مجرد تباين طبيعي أو مؤشراً يستدعي الفحوصات والعلاج. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا دكتور بادي العنزي، استشاري الغدد الصماء وسكر الأطفال في تجمع الرياض الصحي الثاني. حياك الله دكتور بادي.
1: أهلا وسهلا فيك وشاكر الاستضافة.
0: الله يسعدك. بداية دكتور بادي، مفهوم النمو الطبيعي، ما مفهوم النمو الطبيعي؟
1: لما نتكلم عن النمو، النمو يعني ليس فقط مجرد زيادة في الطول والوزن عند الأطفال، بل هو يعني عملية نمو مستمر ومنتظم. هذا النمو المنتظم والمستمر يتناسب مع عمر الطفل ومرحلة البلوغ اللي هو واصل لها، وأيضا إمكانياته الوراثية. فإحنا ما رقم الطول في زيارة واحدة ليس هو المهم، ولكن المهم هو سرعة النمو مع مرور الوقت ومسار الطفل على منحنى النمو. لأن الطفل يمر بفترات نمو مختلفة، يعني في البداية في أول السنوات يكون النمو سريع، وثم يبدأ النمو بالتباطؤ خلال فترة الطفولة، وبعدين في مرحلة البلوغ يتسارع النمو. فالطفل الطبيعي ليس بالضرورة أن يكون طويلا، المهم أن ينمو بشكل طبيعي.
0: طيب دكتور، إيش الفرق بين النمو البطيء والنمو المتأخر؟
1: النمو البطيء يعني أن سرعة زيادة الطول أقل من المتوقع لعمر الطفل، يعني الطفل لا يضيف سنتيمترات بالمعدل المناسب لعمره. أما النمو المتأخر فأنا نتكلم عن حالة أن الطفل ينمو بمعدل مقبول، ولكن مع مرحلة البلوغ يحدث تأخر في مرحلة النمو، ولكن في نهاية الطول يعني بعد مرحلة البلوغ يصل إلى الطول الطبيعي. هذه يسمونها النمو المتأخر أو تأخر البلوغ. لذلك البطء يتعلق بالسرعة، ولكن التأخر يتعلق بمرحلة البلوغ.
0: نعم. طيب دكتور، كثير ما يرى الأهالي أطفالهم أقصر أو أصغر

0: من أقرانهم، كيف ممكن نحدد طبياً ما إذا كان هذا مجرد تباين طبيعي أم أنه مؤشر لمشكلة تحتاج فحص؟
1: عادة احنا لا نحكم على الطول بس بمجرد المقارنة البصرية مع الأطفال الآخرين، لازم نقيس الطول والوزن ونحطه على منحنى نسميه منحنى النمو، ونراجع على سرعة النمو خلال فترة معينة، ونقارن طول الطفل بطول الوالدين وبالطول المتوقع وراثيا بناء على طول الأم والأب. أيضا في أشياء ثانية نبحث عنها مثل نقص الوزن، أعراض الأمراض المزمنة، تأخر البلوغ، علامات جسدية غير طبيعية عند الطفل. الطفل القصير الذي ينمو بسرعة طبيعية ويتوافق طوله مع طول الوالدين غالبا يكون أكثر اطمئنان من الطفل طوله كان طبيعي ولكن وقف عن النمو.
0: نعم. طيب دكتور، وش الفرق بين القصر الطبيعي والقصر المرضي؟ مثلا الحين في المراحل نقول مثلا الابتدائية، مثلا في صف خامس سادس، نشوف بعض الأطفال مثلا طولهم ما شاء الله تبارك الله يعني باعتقادنا طبعا أنه أطول من المعدل الطبيعي، مقارنة بالصف نشوف أنه مثلا أنهم قصيري القامة بس إنهم طولهم واحد يعني تقريبا، لكن يكون بينهم اثنين أو ثلاثة طولهم ما شاء الله تبارك الله.
1: القصر الطبيعي يعني الطفل يكون قصير ولكن سرعة النمو طبيعية، وعادة يتوافق هذا الشيء مع إمكانياته الوراثية، طول الأم والأب، لا يوجد عنده أعراض مرضية مزمنة، وعادة يكون واحد من الوالدين قصير. هذا القصر الطبيعي. أما القصر المرضي لا، يكون هناك تباطؤ في سرعة النمو، انحراف عن المسار المتوقع للطفل في النمو، وعادة يكون في تأخر في عمر العظم. الأشعة اليد لليد اليسرى لما نعملها نلقى عمر العظم أقل من عمر الطفل، أحيانا يكون في أعراض مزمنة، أحيانا يكون في اضطرابات هرمونية أو وراثية. فليس كل طفل قصير يعتبر مريض، وليس كل طفل قصير يحتاج هرمون النمو.
0: نعم. طيب لو سألنا هل قصر القامة بالضرورة وراثي؟
1: الوراثة من أهم المحددات للطول النهائي، لذلك احنا ناخذ طول الأم والأب يعطينا فكرة مهمة عن الطول المتوقع للطفل. في حاجة اسمها القصر العائلي أو القصر الوراثي، عندما يكون الطفل قصير ولكن النمو طبيعي ومتوافق مع طول العائلة، هذا يسمونه القصر الوراثي أو العائلي. الوراثة ليست العامل الوحيد، أحيانا التغذية أيضا تلعب دور، الأمراض المزمنة تلعب دور، الهرمونات، الصحة العامة، البيئة، كلها تؤثر. لذلك لا نكتفي أن نقول والله العائلة قصيرة خلاص لا داعي للفحص، لا، لازم نأخذ طول الطفل طول ووزنه ونحط على الجدول ونتابع نمو الطفل.
0: نعم دكتور، أنت ذكرت من ضمن الأشياء التغذية، هل الغذاء الحالي بالنسبة للأطفال يعني وجبات سريعة أو الشوكولات أو أي أنواع يعني بدون ذكر أسماء، هل هي مؤثر خاصة الأطفال الآن نجدهم في هذا الجيل صراحة نشوف فيهم قصر قامة تقريبا؟
1: احنا قلنا الوراثة ليست العامل الوحيد، ومن اهم العوامل للتغذية، والتغذية يجب ان تكون متوازنة تشمل العناصر الغذائية المهمة اللي هي البروتين والطاقة والكالسيوم وفيتامين د وطبعا الخضروات والفواكه والبروتينات بانواعها، لحوم، دجاج، اسماك، بيض، فاصوليا، فول، يعني سواء كانت بروتينات نباتية او حيوانية، هذه مهمة لنمو الطفل. اما اذا نتكلم عن الاشياء اللي هي خلنا نقول مثلا الشبسات والوجبات السريعة والأكل غير الصحي، هذا يأخذ من حصة الطفل من الأكل الطبيعي المفيد له، فلذلك ننصح دائما بتناول البروتينات، اللحوم، الدجاج، الأسماك، البيض، الفاصوليا، وطبعا تجنب الوجبات السريعة، الشبسات، الحلويات، السكريات، مشروبات غازية، الأشياء هذه.
0: نعم. طيب دكتور بهدي، بالنسبة للجداول ومنحنيات النمو كيف يتم شرحها واستخدامها؟
1: الجداول هذه طبعا وضعت بناء على دراسات أطوال الأطفال وأوزانهم، والهدف منها نعرف أن طول الطفل وزنه طبيعي أو لا. نضع الطفل في العادة على الجدول هذا في أول زيارة، وبعدين نتابع نمو الطفل. إذا لاحظنا في انحراف في نمو الطفل عن الطبيعي أو عن الخط الطبيعي أو ينزل مثلا عن الطبيعي، في هذه الحالة يعتبر قصير القامة ويحتاج عمل تحاليل أكثر.
0: نعم. طيب دكتور، احنا تكلمنا عن الوراثة بالمجمل، يعني ايش دور الوراثة، التغذية وجودة النمو تحديدا والنشاط البدني في عملية النمو؟
1: طبعا النشاط البدني مهم جدا لنمو الأطفال، لأن طبعا أحد أسباب المهمة للنمو هي ممارسة الرياضة. بعض الرياضات مهمة للنمو مثل السباحة، السباحة ثبت أنها من الرياضات اللي تساعد في نمو الأطفال. أيضا النوم المبكر ضروري جدا لنمو الأطفال، لأن هرمون النمو يفرز في المساء في وقت نوم الطفل، ولذلك من الأشياء المهمة اللي ننصح فيها النوم المبكر عند الأطفال والرياضة، ونرجع نقول أيضا التغذية السليمة.
0: دكتور بالنسبة للتكنولوجيا، تأثير التكنولوجيا الآن حتى الطفل اللي عمره سنتين حقيقة هذه نشوف معه جهاز، وهو أكثر يعني شخص أو إنسان بحاجة لأنه يبتعد عن هالجهاز. يعني شوف أمهات يعطون أطفالهم أجهزة يعني بعمار صغيرة جدا. أنت كدكتور لما تشوف هالمناظر هذه، نبغاك تتكلم أكثر عن تأثير التكنولوجيا، قلة الحركة، أنماط الغذاء الحديثة على الصحة ونمو الأطفال.
1: المشكلة ليست يعني أن الجوال يوقف النمو بشكل مباشر، المشكلة أن الإفراط في الشاشات سواء الجوالات أو الألعاب الإلكترونية هذه تزاحم النوم وتزاحم الأنشطة البدنية وتزاحم التغذية الصحيحة. قلة الحركة والجلوس الطويل دائما مرتبط بزيادة خطر السمنة، والسمنة طبعا يعني تؤدي إلى مشاكل أخرى مثل السكري، مثل الضغط، مثل مشاكل المفاصل، أمراض القلب، يعني ندخل في مضاعفات السمنة. السمنة تؤثر على النمو. لذلك أيضا نرجع نقول الأطعمة فائقة التصنيع، الألترا بروسيست، المشروبات الغازية، الوجبات السريعة، كل هذه تؤدي إلى غذاء يكون غني بالسعرات، يعني عالي السعرات ولكن فقير بالعناصر الغذائية المهمة. احنا ما نمنع التكنولوجيا، ولكن لازم يكون في توازن، لازم يكون في نوم مبكر، حركة يومية، غذاء جيد، ووقت الشاشة يكون منتظم، ما يكون الوقت مفتوح للطفل يعني يستخدم الجوال فترات غير محدودة.
0: نعم. طيب دكتور، في بعض العوائل يعني ما شاء الله تبارك الله يكون طولهم يعني ممكن بنظرنا يعني يكون فوق المعتاد، بس لما يكون عندهم طفل طوله طبيعي هم يشوفونه بالنسبة لهم قصير. لما يجونك للعيادة كيف ممكن أنك تقيم الطفل باعتقادهم طبعا أنه قصير أو غير قصير؟
1: أول خطوة هي التأكد من القياسات الصحيحة، مراجعة جدول قياسات طول الوزن السابقة، ونحسب سرعة النمو، كم زاد طول الطفل في 6 شهور مثلا، ونحسب الطول المستهدف بناء على طول الأم والأب، ونقارن مسار الطفل، يعني في مسار الطفل لو استمر هذا الطفل في المسار هذا هل حيوصل إلى طول الأم والأب. لازم نأخذ تاريخ تفصيلي عن الحمل، أثناء الحمل حدث أي مشاكل، عن الولادة، عن بعد الولادة صار أي مشاكل للطفل. التغذية في أول سنتين مهمة جدا، إذا كان عند الطفل أي أمراض مزمنة، إذا كان يأخذ أي أدوية خصوصا مثلا الكورتيزون، لأن الكورتيزون يوقف النمو. إذا كان عنده أمراض مزمنة، إذا كان عنده تأخر في البلوغ أو بلوغ مبكر، لأن البلوغ المبكر لو حدث مشكلة كبيرة، البلوغ المبكر يؤدي إلى قصر القامة، يعني بعد البلوغ يوقف الطول. فممكن مثلا البنت خلنا نقول مثلا جت لها الدورة مثلا عمر 9 سنوات، فبعد الدورة بسنة يوقف الطول، فيوقف طوله على 10 سنوات، تصير قصيرة جدا. فالبلوغ المبكر مهم جدا، أحد أسباب القصر القامة عند الأطفال. ضروري أيضا من ضمن الأشياء الفحص السريري، يكون فحص شامل، وبعد كذا نحدد إذا كان الطفل يحتاج أي تحاليل أي أشعة بناء على المعطيات اللي جمعناها.
0: نعم. طيب دكتور، هل التحاليل والأشعة المطلوبة هذه للطفل القصير هل ممكن أنها تقيم بعد الولادة بفترة بسيطة أو بعد عدة سنوات؟
1: احنا ما نطلبها بشكل روتيني بعد الولادة. احنا بعد الولادة تعرفي يكون في تطعيمات الطفل في السنة الأولى، ففي تطعيمات الطفل يتم مراقبة الطول والوزن والتأكد انه يمشي في يعني في المسار الصحيح. اذا لاحظنا ان الطفل ما زال قصير ففي هذه الحالة لازم ناخذ تحاليل. هذه التحاليل يسمونها التحاليل الشاملة، مثل كريات الدم البيضاء، مثل وظائف الكلى، وظائف الكبد، مثل تحليل حساسية القمح، مثل قياس هرمون النمو، مثل تحليل مثلا اللي هو فيتامين دال والحديد. هذه كلها تحاليل مهمة جدا وتفيدنا في معرفة سبب القصر. ومن الأشياء المهمة أيضا أشعة، في نعملها طبعا بشكل روتيني للطفل القصير، وهي أشعة اليد اليسرى عشان نعرف عمر العظم. إيش الفائدة من عمر العظم؟ عمر العظم يعطيني فكرة كم بيصير طول الطفل بشكل نهائي، كم بيصير طوله النهائي، وبالتالي هل يحتاج تدخل أو لا. وأيضا حيعرفني في بعض الأمراض، بعض الأمراض يكون عندها تقدم في عمر العظم، بعض الأمراض يكون عندهم تأخر في عمر العظم. فعمر العظم من الأشياء المهمة، من الأشياء المهمة اللي نعملها للطفل القصير.
0: نعم. طيب بالنسبة لهرمون النمو، وش أبرز استخدامات هرمون النمو عند الأطفال، وهل يمكن استخدامه لأي طفل قصير؟
1: طبعا هرمون النمو هو في الأصل هو هرمون يفرز من الغدة النخامية، هذه غدة موجودة في الدماغ. إيش الهدف منه؟ زيادة طول الطفل. طبعا هذا ينتج من الدماغ وبعدين يروح للكبد، الكبد تنتج هرمون نمو آخر الفعلي اسمه IGF-1، هذا اللي يؤدي إلى النمو. طيب هو دوره طبعا في الطول وأيضا مهم في صنع البروتين والدهون والعظام والأنسجة، مهم جدا طبعا. أنت سألت عن استخدامات هرمون النمو عند الأطفال صح؟
0: نعم صحيح.
1: طبعا الحالة الأولى اللي كنا نستخدم فيها هرمون النمو، وهي أول حالة تم يعني صنع هرمون النمو عشانها، هي نقص هرمون النمو، الطفل المشخص بنقص هرمون النمو. وبعد كده بدت الحالات تزيد اللي نستخدم فيها هرمون النمو، مثل قصر القامة غير معروفة السبب، وبعض المتلازمات مثل متلازمة تيرنر، متلازمة براتر ويلي، وأيضا الطفل المولود بوزن ضعيف. عندما يولد الطفل بوزن أقل من 2.5 كيلو هذا يعتبر يسمونه الطفل المولود بوزن ضعيف، هذا الطفل لو استمر قصير فإنه يحتاج هرمون النمو. أيضا الفشل الكلوي أو القصور الكلوي أحد أسباب إعطاء هرمون النمو. من ضمن المتلازمات أيضا متلازمة تيرنر اللي تصير عند البنات، يكون البنت قصيرة جدا، هذه نعطي فيها هرمون النمو. أيضا متلازمة نونان نعطي فيها أيضا هرمون النمو.
0: طيب هذه
1: طبعا مش كل الحالات نعطي فيها هرمون النمو.
0: نعم.
1: لازم يكون يتم تشخيص الطفل ومعرفة سبب المشكلة اللي عنده وبناء عليها يعطى الهرمون أو لا.
0: طيب بالضرورة هل الهرمون النمو أثار جانبية ولا؟
1: هرمون النمو من الأدوية خلنا نقول اللي عندها أمان عالي، تستخدم يعني آثارها الجانبية قليلة جدا، خصوصا لما تكون العلاج بجرعات مناسبة وتحت متابعة طبيب مختص فالعلاج يعتبر آمن، ولكن قد يسبب صداع، قد يسبب احتباس في السوائل، آلام في المفاصل في العظام، فهذه الآثار طبعا تحتاج متابعة في العيادة. صح آثار نادرة قد تحصل عند واحد في الألف أو زي كده، ولكن تحتاج متابعة في العيادة. المهم لما المريض يستخدم هرمون النمو لازم نتابع الطول، الوزن، البلوغ والأعراض الجانبية.
0: نعم. طيب دكتور بادي، متى تصبح المكملات الغذائية أو الفيتامينات ضرورية لدعم النمو، وهل الإفراط فيها يعني يؤدي لنتائج عكسية؟
1: حقيقة احنا ما ننصح بالمكملات الغذائية، هي ليست بديل عن الغذاء، وما في فيتامينات تخلي الطفل أطول من إمكانياته الوراثية، هذه لازم الأهل يعرفون الشيء هذا. هي طبعا متى تكون مهمة المكملات أو الفيتامينات؟ لما يكون في وجود نقص مثبت، يعني الطفل عنده نقص في الحديد تعطيه حديد، عنده نقص في فيتامين دال تعطيه دال، عنده نقص في الزنك تعطيه زنك، أو عند الطفل سوء تغذية عامة مثلا، ففي هذه الحالة يعني ممكن نعطي اللي هي المكملات أو الفيتامينات. إيش المشكلة من إعطاء الفيتامينات؟ إن الفيتامينات والمعادن لو أخذت بجرعات عالية قد تؤدي إلى تجمع في الجسم تتراكم، ممكن تؤدي إلى آثار سمية. فالمهم أن الأهل ما يعطون مكملات النمو أو الفيتامينات فقط لمجرد الدعاية، إذا كان في نقص نعالج هذا النقص ونركز على الغذاء المتوازن.
0: نعم. بالنسبة للدكتور التسويق لها، وأكيد أنك شفتها اللي هي بعض الأدوية يسوق لها أنها تساعد في نمو الطفل، ويعطونك يعني تسويق لها يعني خلاص يعني
1: صحيح.
0: مثلا عند الطفل قصير خلاص من دون ما يروح للطبيب يروح يشتري هذه الأدوية ورخص ثمنها، بعد هذا يمكن شيء بعد يحمسهم زيادة. فأنت كدكتور يعني بالنسبة للأدوية هذه اللي أكيد مرت على الكل وشافوا إعلاناتها، إيش توجههم بهالخصوص؟
1: التوجيه إذا كان الطفل فعلا قصير أن يتوجه إلى الطبيب والتأكد أن فعلا الطفل قصير أو لا، وأخذ الإجراءات اللي ذكرناها، أخذ التاريخ المرضي وعمل الفحوصات اللازمة وعلاج الطفل إذا كان يحتاج علاج. أما المكملات مثل ما قلنا أنها غير مفيدة، غير مثبتة، لا توجد عليها توصيات عالمية بأخذها في حالات القصر القامة، ولذلك احنا نشوف أنها مضيعة للمال، وأيضا حتكون يمكن الأهل يستمرون فترة طويلة عليها والطفل ما يستفيد شيء، فيضيعون سنوات مهمة على الطفل. يعني الطفل مثلا يتأخر ما يجينا إلا مثلا بعد البلوغ، تكون خلاص العظم قفل والطفل ما استفاد شيء يعني من الوقت اللي ضاع عليه في أخذ المكملات. فالنقطة الأساسية اللي نقولها أن الأهل لو لاحظوا أن الطفل قصير ضرورة المراجعة بشكل مبكر، وعدم تأخير المراجعة فقط لأخذ الفيتامينات والمكملات والأشياء هذه.
0: نعم. طيب دكتور بادي، متى يصبح قصر القامة أو تأخر البلوغ أمر يستدعي الأمر أنه تدخل طبي، وهل العمليات مفيدة وكيف تتم هذه العمليات لتحسين طول الطفل؟
1: نعم. طبعا متى يكون غير طبيعي ويحتاج التدخل؟ عندما يلاحظ الأهل الفرق الكبير، خصوصا الآن في المدارس يصير فيه مثلا صورة للأطفال مع بعض، فنلاحظ أن لما نلاحظ أن طفلنا أقصر من زملائه بشكل كبير بشكل واضح، هنا لازم نراجع غالبا في مشكله انه في ان الطفل منحرف عن نموه الطبيعي، هنا معناته في مشكله. ايضا لما نشوف ان الطول المتوقع للطفل لما يجينا في العياده ونلاحظ ان الطول

0: المتوقع للطفل حيكون أقل من الطول المستهدف وراثيا، يعني هو حساب طول الأم والأب. في الحالة هذه لا، لازم نتدخل، خصوصا لما يكون عمر العظم متأخر بشكل كبير. فهذه العلامات اللي يستحق أن نتدخل فيها. أما بالنسبة لسؤالك بعمليات التطويل، عمليات التطويل لا نلجأ فيها في الأطفال، عادة هذه يكون بعد ما يقفل العظم، يعني يكون مثلا عند البنات بعد عمر 14 وعند الأولاد بعد عمر 17، وهذه اللي يجري العمليات هذه أطباء عظام مختصين بعمليات التطويل. طبعا هي عملية مية عملية سهلة، واللي يقوم فيها طبيب العظام بعد تقييم الحالة. طبعا لما يقفل العظم يكون خلاص الحل الوحيد هو تطويل العظام الجراحي، ولكن لا يستخدم لكل الحالات، في حالات معينة طبيب العظام هو اللي يحدد إذا كانت تحتاج أو ما تحتاج.
1: طيب دكتور، إيش التصرف المطلوب في حال أنه تأخر الأهل في مراجعة الطبيب بطفلهم؟
0: أول حاجة لازم الأهل ما يلومون نفسهم لو تأخروا. كثير من حالات القصر طبيعي ونقدر نقيمها حتى بعد سنة سنتين، فما في مشكلة. المهم عدم الانتظار، ما ينتظر فترة طويلة، خصوصا لو كان في توقف في النمو، في فقدان في الوزن، أعراض لأمراض مزمنة أو تأخر في البلوغ. يعني هذه الأشياء يعني مقلقة ولازم الأهل يرجعون فيها. لازم يحضرون لو أمكن يعني للعيادة قياسات الطفل، وزنه وطوله السابق، لأنها تساعد الطبيب على يعني تشكيل التشخيص. فالرسالة المهمة، الوقت مهم، ولكن التأخر في المراجعة لا يدل أن الفرصة ضاعت. الفرصة موجودة، ولكن متى ما صار في مؤشرات لازم نراجع.
1: نعم. طيب دكتور، النصائح اللي ممكن تقدمها الوالدين لضمان منح طفلهم فرصة النمو الأمثل، خاصة في السنوات الأولى وما قبل البلوغ؟
0: أهم النصائح الغذاء. الغذاء لازم يكون متنوع متوازن، يحتوي على بروتين، خضروات، فواكه، حبوب كاملة، منتجات الألبان، مصادر الدهون الصحية. هذا مهم، موضوع الغذاء. العنصر الثاني موضوع النوم، لازم يكون فيه روتين ثابت للنوم، توفير ساعات مناسبة لعمر الطفل. يعني الإرشادات الحين بالنسبة للأطفال من 6 سنوات إلى 12 ساعة لازم ينام تقريبا 9 إلى 10 ساعات، وأيضا في سن المراهقين من 8 إلى 10 ساعات. هذا العنصر الثاني. فقلنا العنصر الأول الغذاء، العنصر الثاني النوم، العنصر الثالث الحركة. الطفل لازم يتحرك 60 دقيقة باليوم على الأقل، نشاط بدني متوسط إلى شديد القوة. فالنشاط البدني أيضا مهم جدا. التعرض للشمس أيضا مهم عشان يأخذ الطفل حاجته من فيتامين د. أيضا من الأشياء المهمة المتابعة، قياس الطول بشكل صحيح، متابعة منحنى النمو، التقليل من الإفراط في الشاشات في الجوالات، وعدم استخدام المكملات الفيتامينات إلا إذا كان في سبب طبي واضح.
1: نعم، شكرا لك دكتور بادي العنزي، استشاري الغدد الصماء وسكر الأطفال في تجمع الرياض الصحي الثاني. شكرا دكتور.
0: شكرا، شكرا لكم.
1: حياك الله. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك ومستمعي إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السباعي، والمخرج عبدالله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: كنفة. كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مدارات على إذاعة الرياض.
2: بسم الله، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من مدارات هذا الأسبوع. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة 6:56 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026 تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور Protected Area للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. وتم اعتراض المسيرة المعادية في جنوب مدينة مكة المكرمة. اللواء المالكي بيّن أن هذه المحاولة العدائية والإرهابية تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بإطلاق صاروخ باليستي بتاريخ 27 يوليو للعام 2017، ولا يمكن وصف ذلك إلا بالعمل المشين في محاولة استهداف مهبط الوحي وأرض الرسالة وما هو أفئدة الملايين من المسلمين من شتى الدول، ومحاولة لترويع الآمنين من ضيوف بيت الله الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين. كما أن هذه المحاولة العدائية ستبقى وصمة سوداء في سجل انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المتطرفة باعتبارها فعلاً متعمداً لاستثارة مشاعر ملايين المسلمين. اللواء المالكي أكد أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية وسلوكها العدائي والإرهابي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة من مدارات، نحن وأنتم على أثير هواء إذاعة المملكة العربية السعودية. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور عايد المناع، المحلل والكاتب السياسي المعروف من الكويت. أهلا ومرحبا دكتور.
3: حياك الله، أهلا وسهلا بكم ومستمعيك الأكار.
2: دكتور عايد، كيف تنظر إلى مثل هذه التصرفات الحوثية الإجرامية؟
3: والله يا أخي أنت وصفتها بأنها الإجرامية بالفعل. يعني هل يعقل أنه يستهدف بيت الله الحرام؟ يعني تخيل، لا سمح الله، لو أنه هذه لم يتم التصدي لها، كم من إنسان أزهقت روحه في هذا المكان الطاهر؟ طبعا الذي يستهدف مكة المكرمة يعلم يقينا أنه سيصيب بشرا، لأن العمرة على مدار الثانية في مكة المكرمة، الناس دائما في حالة عمرة، وبالتالي متوقع بأن يكون في الصحن يعني مئات أو آلاف الأشخاص الموجودين، وبالتالي هذا الذي قصد هذا العمل كان يريد إزهاق الأرواح وإحداث كارثة إنسانية في هذا المكان، ولكن الله سبحانه وتعالى نجى هؤلاء. وهنا يعني الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للإجراءات الأمنية والاستعداد العسكري لمواجهة هذه الحالة، مثل هذه الحالة الإجرامية. لكن تأكد أن هؤلاء سوف لن يترددوا بأن يقوموا بأعمال مثل هذا النوع. تعلم أنه يعني ضربوا خميس مشيط، ضربوا الجازان، ضربوا مسجد ودمروه، وأصابوا أفراد وعوائل. ولذلك هذه المجموعة الحقيقة ترفع شعار الإسلام، والإسلام منها بريء، لأنها تقوم بأعمال تماما تتنافى مع الحد الأدنى من القيم الإنسانية.

0: هناك إدانات عربية وإسلامية دولية كذلك على هذا التصرف في الجبان، والاتحاد الأوروبي أيضا يعني قال أن هجمات الحوثيين تقوض آفاق الحل للصراع في اليمن.
1: بالتأكيد يا أخي، العالم كله يبين هذه التصرفات. يعني أنا أذكر عندنا في الكويت مثلا بقية الدول العربية كلها، عدد كبير من الدول الإسلامية والعالمية أدانت مثل هذه التصرفات التي حقيقة تنم عن الحقد على هذه الأماكن الطاهرة وعلى هذا البلد الآمن. يعني قلنا مرارا وتكرارا يا جماعة، الصراع بينكم يمن يمن، يعني من يكون المخطئ وهذا موضوع آخر، لكن السعودية الحقيقة ليست طرفا في الصراع.
0: هل تعتقد ان يعني هل تعتقد دكتور ان الحوثيين وهذه الميليشيا تعمل من راسها؟ يعني هي تتوجه الى السعوديه بناء على انها تعتقد ان السعوديه تساعد الحكومه اليمنيه، فبالتالي لابد ان نهجم على السعوديه، ام ان الموضوع من جهه اخرى؟
1: شوف، هم الحقيقه من الاول في حقد لا شك، ولكن لا يعملوا من راس. هم الحقيقه وغيرهم، ميليشيا في العراق واللي في لبنان، كل هؤلاء الحقيقة لهم قيادة في طهران، هم عبارة عن فروع للحرس الثوري الإيراني، بل والآن الحرس الثوري الإيراني يقاتل معهم سواء في اليمن أو في أماكن أخرى. لذلك يعني هم الآن يقوموا بهذه الأعمال اعتقادا منهم أنهم يخففون من الضغط على إيران، ويريدوا أن يلفتوا أنظار العالم باتجاه آخر عن الضربات التي تتلقاها إيران، ويعتقدوا بأنهم بذلك يحققوا شيئا للقيادة التي تصرف عليهم وتغذيهم وتقوم بتدريبهم وتزودهم بكل أسلحة الدمار. لذلك هم يعني شكليا يدعوا بأنهم يعني يريدوا حكم اليمن، إنما هم فعلي هو طبعا أكيد يريدونه، لكن هم يريدونه لأنه يعني امتداد إيران وتطويقها للمنطقة جنوب العالم العربي وأيضا في أماكن أخرى مثل العراق ولبنان. لذلك هؤلاء يعني هم أدوات وينفذوا ما تأمرهم قيادتهم المركزية التي تتمثل بالحرس الثوري وفيلق القدس وإلى آخره من التنظيمات الحقيقة التي يعني تنشر الخراب والدمار في منطقتنا.
0: لكن دكتور، يعني اللافت في الأمر أنهم يتبنون الخطاب الديني بشكل دائم، وحتى ربما يجندون بناء على ذلك، يجندون من يستطيعون أن يصلون إليهم بناء على الشهادة والجنة، ويتبنون خطاب ديني. يعني كلنا نعرف هذا الخطاب من وقت طويل، ثم بعد ذلك يستهدفون مكة المكرمة.
1: نعم، يعني أنت لا تستغرب يعني هذا التبني وهذه الادعاءات، يعني منذ سقوط الخلافة الراشدة قبل 1400 سنة، وهذه المجاميع الخارجية العدوانية تتبنى، يعني القرامطة الذين سرقوا الحجر الأسود وقتلوا مئات البشر في الحرم كانوا يرفعون شعارات دينية. يعني هذه أمور مفهومة. الذين قتلوا السوريين خلال الحرب الأهلية التي جرت من عام 2011 إلى يمكن 2024، هذه أيضا مجاميع ترفع شعارات دينية بمسمياتها المختلفة. لذلك يعني لا نستغرب هذه الأمور أنه رفع الشعار الديني.
0: لا، أنا أستغرب استهداف مكة المكرمة في مقابل رفع الشعار الديني. يعني كيف يعني
1: الحقيقة، يعني الحالة التي كان الواحد يستغربها أنه الكل يدعي بأنه يعني هذه قبلتنا وهذا اتجاهنا وإلى آخره، لكن قلت لك أن القرامطة لم يستثنوا الحجر الأسود. يعني فبالتالي انت عندك مجاميع الحقيقة، يعني ما يهمها هو ان تصل الى هدفها، سواء كان هذا الهدف بالنسبة للآخرين مشروع او غير مشروع، لكن هي تريد بانها تلحق الضرر باكبر عدد من الناس وتربك المشهد السياسي بالمنطقة. لذلك لن نستغرب بأنهم يستهدفوا الحرم، طبعا سيدعون بأنه هذا ما حصل وإلى آخره، لكن اليوم الحقيقة الأقمار الصناعية والشواهد والتصدي كلها الحقيقة تحبط هؤلاء. إذا كان هؤلاء يا عزيز لم يعني يستحرموا أن يضربوا محطات المياه مثلا في البحرين وفي الكويت وإلى آخره، وهي اللي بدونها تعرف في بلداننا هذه الغليان الناس تموت عطشا يا أخي، لا هؤلاء لم يستحرموا ضربوها وادعوا أنهم يضربون قواعد أمريكية. يعني أول مرة أنا أشوف قاعدة أمريكية في محطة تقطير المياه أو في محطة مصفات نفط أو في ميناء عادي. يعني هذه حقيقة أعذار لارتكاب الجريمة والتبجح بأنه والله احنا نعمل شيء كبير. ولا تستغرب بكرة يقول لك والله في مكة كان في قاعدة أمريكية، ما العلم أنهم يعلمون أن مكة محرمة على غير المسلمين، لكن مع ذلك هؤلاء لا تستغرب عليهم أن يرتكبوا أي جريمة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل كيدهم في نحورهم. ومثل ما نقول دائما أن للبيت رب يحميه، رب يحميه، فإن أيضا هناك سواعد سعودية رائعة تدافع عن هذا الحرم وتتصدى بكل استبسال لأولئك الذين يستهدفون ليس فقط الحرم بل أي شبر من أراضي بلادهم، وتصدوا في الطائف، تصدوا في عبا، في خميس مشيط، في جازان، وفي كل المناطق الحقيقة. وقابلها وصلت الأمور الخط شريان النفطي اللي شرق غرب واللي جاء الحقيقة من طرف آخر بالعراق، أيضا هذه هي نفس الأدوات التي تستخدمها إيران للأسف وتدعي أنه ليس لها علاقة فيها، وأنه والله هؤلاء يعني ليس لنا أمر عليهم. لا لها أمر والله، لو تعطيهم بس إشارة لن يعملوا إلا ما تأمرهم به.
0: طيب دكتور، إذا ما اطلعنا على المشهد العسكري الإيراني نجد أن يعني مشهدا هزيلا ضعيفا أمام الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تؤكد كل يوم أنها انتصرت وأن أهدافها العسكرية تحققت ودمرت يعني كل المنشآت في الجمهورية الإيرانية. أتساءل هنا عن إمكانية الحرس الثوري بتزويد الحوثيين أو حزب الله أو كل أذرعه في المنطقة بآليات عسكرية، هل هم يصنعونها في أماكن مختلفة من هذه الدول، أم أن لا يزال الحرس الثوري يستطيع ومتمكن من أراضيه ويستطيع تزويد كل هذه الميليشيات بكل ما يحتاجون من آليات؟
1: شوف يا عزيزي، الحرس الثوري منذ وصول ما عرف بالثورة الإسلامية عام 1979 كل التركيز كان على ما يعرف بأسلحة الدمار الشامل حقيقة. ويعني تخيل بداية الحرب الأوكرانية هم الذين زودوا الروس بالطائرات المسيرة، يعني هذه الحقيقة. بالتالي هم من الأول تركيزهم على أن يكون لديهم أسلحة تمكنهم بأن يتوسعوا في دول الجوار. وطبعا نحن نعرف أثناء الحرب الإيرانية العراقية يمكن نحن في الكويت أكثر من تضرر، ضربات ومحاولات، حتى المقاهي الشعبية، مقاهي شعبية يعني ارتاد كل البشر استهدفوها، استهدفوا السفارة الأمريكية والفرنسية، واستهدفوا رأس الدولة الشيخ جابر الأحمد الله يرحمه عام 1985.

0: عن جبل الفاس. جبل الفاس احتمال من ضرب هذا، واحتمال يكون أيضا منشأة نووية تحته. لذلك هؤلاء عندهم تفكير أنهم يتوسعوا من المنطقة من العراق شرقا إلى سوريا ولبنان، شمالا إلى مصر، وربما يصلوا إلى اليونان في أحلام قديمة تاريخية يريدوا أن يحققوها. في نفس الوقت إسرائيل تريد أن تتوسع من الغرب إلى الشرق، وبالتالي نحن هذه المنطقة الحقيقة هي منطقة الصراع التي يعني الطرفين الإسرائيلي والإيراني يعمل على أن يضع قدمه فيها ويسيطر عليها. لذلك لا تستبعد أنه يكون لديهم صواريخ وكميات كبيرة. بالنسبة للحوثي وبالنسبة للميليشيات، هم أيضا الإيرانيين يعرفون أنهم مستهدفين، وبالتالي زودوا هذه المجاميع بكميات كبيرة جدا من الصواريخ وإلى آخره، بحيث أن في حال انشغلت إيران يكون هؤلاء قادرين على أن يتعاملوا مع الأوضاع لفترات طويلة. لذلك توقعهم الحقيقة يمتلكون صواريخ، يمتلكون طائرات مسيرة، يمتلكون كل أنواع السلاح التي تعمل على التدمير.
1: طيب، القوات المسلحة اليمنية تستعيد جبل الشهداء بالوازعية جنوب تعز وجنوب غرب تعز، والطيران اليمني أيضا يشن غارات على مواقع ميليشيا الحوثي في محيط جولة القصر بتعز، كيف تعلق؟
0: يعني هذه خطوات نعمل إن شاء الله أنها تحقق يعني ما بعض الإنجازات، وإن شاء الله يعني تدحر هؤلاء الذين توسعوا. لكن يعني ينبغي بالفعل وبكل وضوح التحقيق في أسباب الانهيارات التي تمت قبل أيام وأدت إلى أن الحوثيين يسيطروا على الساحل الغربي كله ويتوسعوا. صحيح أن توسعهم قد يكون فيه الحقيقة ضرر كبير لهم، وربما يكون نهايتهم فيما توسعوا إليه، لأن الحقيقة خرجوا من الأماكن الجبلية والمخابئ والجحور التي كانوا فيها، وأصبحوا الآن أكثر انكشافا. وقبل أن يتمكنوا بدأ سلاح الجو اليمني في ضربه. هذا طبعا أكيد إيجابي، لكنه الحقيقة لا يعفي من الإجابة على الأسئلة كيف استطاع هؤلاء أن يجتازوا قوات حكومية كانت متقدمة وتقاتلهم، وإذا بهم الحقيقة يضطروها إلى أن تنسحب، ويضطر آلاف البشر بأن يفروا من أمامهم إلى أماكن أخرى، وصلوا إلى جيبوتي حتى بعض اليمنيين. الخطوات الحالية مبين إن شاء الله أنها إيجابية، وأنه بالإمكان أن يتم دحر هؤلاء من خلال يعني القوات المسلحة اليمنية، واللي مثل ما أشرت حضرتك استعادت يعني جبل الشهداء بالوازعية، وأيضا تقاتل ويمكن تمكنت من وقفهم في جنوب غرب تعز، وأيضا هجمات على مواقعهم في أماكن أخرى. الآن هم يفكرون يمكن إذا ما بدأوا عملية مأرب، لأنه في مأرب في نفط وكذا، فهم تأكد أنهم هجومهم الحقيقي سيكون هنا، وطبعا ستكون هناك مقتلة. الجانب الآخر في الجوف يبدو أنه ما حققوا الكثير، لأن القوات اللي هناك استطاعت بأنها تدحرهم وتوقف تقدمهم. لذلك أملنا أنه القيادة العسكرية للجيش اليمني تعيد ترتيب أوضاعها وتبدأ الحقيقة بهجوم معاكس ينهي هذا التقدم الذي حصل، وإن حصل فعلا وأنه قد تكون كسر للشوكة. أملنا كنا أنه نصل إلى صنعاء، على أن نحن

0: على الأقل نقاتل لتحرير المناطق التي احتلها الحوثيون خلال هذه الحرب.
1: دكتور، يعني أنا ربما أستطيع أن أفهم أن يستعدي الحوثي محيطه في الجوار، أن يستعدي كل من يريد من الدول الخارجة عنه، أستطيع أن أفهم ذلك، لكن أن يستعدي أبناء بلده، أن يستعدي يعني مخازن الغذاء، أن يستعدي وصول المساعدات، أن يستعدي، هذا لا أستطيع أن أفهمه، ولا حتى أستطيع أن أفهم يا دكتور يعني أبناء الحوثة الذين بالمفترض أنهم يمنيين بالأصل، كيف يرضون أن يقوموا بهذا العمل التخريبي على إخواتهم في في في ذات البلد؟
0: والله للأسف الشديد، يعني أنا مثلك أتساءل، هناك مجاميع مكونات اجتماعية قبلية وغير قبلية، وحقيقة يعني مبدئيا تختلف مع هذه العصابة اللي هي تمثل مجموعة تقلية. لماذا هؤلاء لا ساكتين ولماذا قابلين؟ وأنا وأنت وغيرنا نتلقى على مدار الساعة استجداءات للقمة العيش من اليمنيين الذين هم تحت سيطرة هذه العصابة. هل هؤلاء يعني قابلين فيها؟ طبعا عذرهم انهم غير قادرين، لكن هل يعقل ان ابنائهم واقاربهم ينضموا لجيش هذه العصابة؟ لا احد يقنعني انه والله اللي قاتلون فقط هم ما يعرف بانصار الله والحوثيين، لا، اكيد ان معاهم ناس اخرين من نفس المجموعات اللي يفترض ان تقاتلهم لا ان تقاتل معهم، لكن للاسف الشديد مصطفى معهم وتسفك دماء اليمنيين وتقتلهم. طبعا كل يعني دم المسلم على المسلم حرام، سواء كان يمني أو غير يمني، ولكن هؤلاء الحقيقة يبرروها بأن والله احنا في حالة حرب وأن هناك أطراف عادينا. يعني تخيل، فقط تخيل أن يتفاوض محمد عبد السلام مع الأمريكان في مسقط، ماذا يقول لهم؟ لن نتعرض لكم ولا للإسرائيليين، اللي هو يرفع شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، إنما نحن نقاتل العدو السعودي. لا إله إلا الله، السعودي اللي حقيقة يعني بكل تقدير يقدم لك كل الدعم الإنساني من غذاء ومن دواء ومن مزالة الغاب ومن علاج وكل شيء، وطبعا خليجيين آخرين يساندون في هذا. هذا هو العدو، والإسرائيلي اللي صدعت روسنا في أنه هو الموت لإسرائيل والموت لأمريكا وما أدري إيش لليهود، هؤلاء صاروا أصدقاء أو لا تمسهم وتعتدي على السعودية. السعودية يكفيها فقط أنه فيها ما لا يقل مع عن 3 إلى 4 ملايين يمني. لو افترضنا ان كل واحد يعيش 4 من اسرته في اليمن، كم من اليمنيين عايشين على اليمنيين اللي في السعودية؟ طيب
1: دكتور،
0: ناهيك عن اللي في الخليج.
1: نعم.
0: واللي في اوروبا وغيره.
1: نعم.
0: لذلك هذه الاعذار الحقيقة لا تصمد امام طيب الواقع الذي نعيشه.
1: طيب انتقل معك دكتور، اذا سمحت عشان الوقت فقط، انتقل معك الى محورنا الثاني في الحلقة عن تطورات الأوضاع في الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك في يعني ما قاله الرئيس ترامب، قال انه سيتخذ قرارا كبيرا بشأن إيران وتطورات عسكرية في المحيط، أكد أنه راضي عن الحصار البحري، ويعني أكد أنه يمنع إيران من تصدير النفط، وكذلك قال أني سأستمع للشركاء الإقليميين حول الخطوات المقبلة بشأن حرب إيران.
0: شوف، حرب إيران خذ مني، هو الآن الرئيس، تعرف طبيعة الغربيين يعني ليسوا مع الحروب بشكل عام يعني، إنما الآن عند الرئيس الأمريكي انتخابات 3 نوفمبر، يعني بعد شهر ونصف تقريبا. هذه الفترة قد الرئيس الأمريكي يناور فيها بكسب تأييد لمرشحي الحزب الجمهوري. هذه واردة، وهو طبعا حتى وعد أنه يعطي مبالغ من المال 5000 للذين يصوتون هكذا. لذلك أنا أقول أنه هذا وارد، لكن الرئيس الأمريكي يشعر بالالتزام بتحرير مضيق هرمز، ولكن لا نعلم إن كان ذلك يمتد إلى باب المندب. الأوروبيين واضح أنهم مصممين على تحرير باب المندب من هذه العصابة أو المساعدة في تحريره. الإيطاليين تقريبا انزلوا. لذلك نقول أن الرئيس الأمريكي واخذها مني قد يكون إما قبل الحرب الانتخابات بقليل أو بعدها سوف يوجه ضربات قاسمة وموجعة لإيران ويدمرها. واخذها مني أن سوف يكون مصير النظام في إيران نفس مصير نظام صدام حسين ولو بعد حين من الزمن.
1: طيب، أكد ترامب قال نقترب من منعطف حاسم في إيران، وأنه قد يتعين علينا استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران.
0: طبعا هو الآن يعني قلت لك أنه موضوع الانتخابات قد يلعب دور بالتهدئة. طبعا الرئيس نسمع له اليوم هجوم، بكرة نسمع له تهدئة، كل هذا صحيح، لكن أنا أعتقد أنه هو يعني يقدم ما يوحى إليه من القادة العسكريين بطريقة علم نفس، يعني يحاول يشن حرب نفسية على الطرف الآخر. بالتأكيد قلت لك أنه سوف يوجه ضربات لأنه لم يسمح بأن لا يحقق أهدافه في هذه الحرب. هو الذي شن الحرب، وهو الذي أدى الآن إلى أن يكون هناك أزمة اسمها مضيق هرمز. الإيرانيين هم اللي مسكوا فيها وبدأوا يلوحوا فيها ويضغطوا على العالم. صحيح الإيرانيين ترى ما يسيطروا على المضيق الآن، ولكنهم يحجزوا إزعاجات من خلال إطلاق الصواريخ على القطع البحرية التي تمر، وأدى ذلك إلى إعاقة الحركة. لذلك هو الرئيس الأمريكي يعني يشعر بالالتزام بأنه سوف يوجه ضربات لإجبار الإيرانيين على أن يرفعوا يدهم عن مضيق هرمز. كان هناك الاتفاق الإطاري الذي تم في يونيو الماضي ما بين الطرفين، وإيران هي الكسبانة في الحقيقة لأن كان يريد أن يغريها، ولكن استعجلوا وتدخلوا مرة أخرى في المضيق حتى يحصلوا يضغطوا للحصول على الأموال التي هي محتجزة والتي عليها حظر دولي.
1: طيب أختم معك دكتور، أختم معك في سؤال حول تصريح ترامب عن أنه سيستمع للشركاء الإقليميين حول الخطوات المقبلة بشأن إيران. من يقصد؟ من الشركاء الإقليميين الذي يقصدهم؟
0: الشركاء طبعا الخليجيين، خذها مني بكل وضوح، وأيضا يعني يمكن الأردنيين والمصريين وغيرهم من الدول التي للولايات المتحدة علاقات طيبة من أولاد الخليج الحقيقة المتضرر. طيب، الأكبر من الحرب الإيرانية الأمريكية.
1: طيب، على الجانب الآخر من مضيق باب المندب، وزير الدفاع الإيطالي قال تصريح لن نتأخر في اتخاذ قرار حماية سفننا في باب المندب، وسننشر سفنا حربية لضمان المرور الآمن. ماذا يقصد؟
0: يقصد أنه ينشر فعلا قطاع بحرية، وقلت لك في بداية حديث أن الإيطاليين بدأوا ينزلون. يعني هذه أمور الحقيقة بالنسبة للأوروبيين مسألة تجارة دولية، وممرات يفترض أن تحمى، ويفترض أيضا أن تحمى من مجلس الأمن الدولي. لكن مشكلة الفيتو الروسي والأمريكي والمناكفات مع الروسي والصيني والمناكفات مع الولايات المتحدة تعيق صدور قرار دولي. ولذلك الدول هذه تقوم بأن ترسل قوات لحماية النقل البحري. الآن النقل البحري يمر عبر الرجاف صالح إذا تعرض لمضايقات من العصابات الحوثية، وهذا طبعا يؤدي إلى تكلفة عالية وأكثر المتضررين منه نحن وقناة السويس الحقيقة، التي خسرت يمكن 50% من إيراداتها نتيجة التدخل في البحر الأحمر.
1: طيب، شكرا جزيلا لك دكتور عايد المناع المحلل والكاتب السياسي المعروف، كنت معنا من الكويت.
0: حياك الله يا
1: كل الشكر لكم أنتم أيضا مستمعين، نلتقيكم وأنتم بخير الأسبوع القابل، دمتم في أمان الله.
2: مدارات على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدى، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوما ما نارا متقدة. هنا لا تتنفس هواء فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

قوات التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
6: على إذاعة الرياض.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. الماء أساس الحياة وأحد أهم مقومات الأمن والتنمية والاستقرار، ومع تزايد التحديات المرتبطة بندرة الموارد والتغيرات المناخية والنمو السكاني واتساع المدن، أصبح الأمن المائي قضية استراتيجية ترتبط بمستقبل الدول واستدامة تنميتها. وفي المملكة تكتسب المياه أهمية خاصة بحكم طبيعة البيئة والمناخ ومحدودية الموارد المائية الطبيعية في مقابل تنمية اقتصادية وعمرانية متسارعة، وهو ما جعل تنويع مصادر المياه والتوسع في التحلية وإعادة الاستخدام ورفع كفاءة الاستهلاك والابتكار في إدارة الموارد محاور رئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتتأكد أهمية هذا الملف مع تسمية عام 2027 بعام الماء، ما يفتح مساحة أوسع لتعزيز الوعي بقيمة المياه واستحضار حضورها في حياة المجتمع وثقافته وبيئته، إلى جانب المسؤولية المشتركة تجاه استدامتها للأجيال القادمة. فما المقصود بالأمن المائي؟ وما أبرز التحديات التي تواجه استدامة المياه في المملكة؟ وكيف يمكن أن يشكل عام الماء فرصة لتعزيز ثقافة المحافظة على هذا المورد الحيوي؟ للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في برنامج أبعاد أخصائية الاستدامة الأستاذة هيفاء آل إسماعيل. أهلا وسهلا بك أستاذة هيفاء.
1: أهلا وسهلا بك، حياك الله.
0: خليني أبدأ معك مباشرة بهذا السؤال، عندما نتحدث عن الأمن المائي ماذا نعني بهذا المفهوم؟
1: الأمن المائي في مفهومه العام هو قدرة الدولة على ضمان توفير المياه بالكميات والجودة المناسبة بصورة آمنة ومستدامة، بما يكفي لاحتياجات السكان واستمرار الأنشطة التنموية والاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار لحماية الموارد والقدرة على مواجهة أي مخاطر مستقبلية قد تؤثر في الإمداد. لهذا المفهوم عمق خاص في المملكة، لأن التعامل مع الماء عندنا ارتبط من وقت مبكر ببناء الدولة واستقرار المدن وخدمة الحجاج وكذلك استمرار التنمية. فمن رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله بدأت إدارة الموارد المائية تتطور بصورة منظمة، ثم اتسعت الأدوات والمصادر تدريجياً حتى وصلت إلى المنظومة التي نراها اليوم.
0: نعم أستاذ هيفاء، المملكة كما هو معلوم ذات طبيعة جغرافية ومناخية خاصة ومختلفة، إيش أبرز التحديات التي تجعل الأمن المائي قضية استراتيجية بالنسبة لنا؟
1: التحدي في المملكة يرتبط أولاً بخصوصية الجغرافيا والمناخ. لدينا مساحة واسعة، تفاوت بين المناطق في الأمطار والسيول والمياه الجوفية، كذلك تباعد المدن ومراكز الطلب وارتفاع الاحتياجات مع النمو السكاني والعمراني. كذلك هناك أو كان التحدي دائما هو كيف ندير هذا التنوع المائي بكفاءة، كيف نضمن وصول المياه واستمرار الإمداد في مختلف مناطق المملكة. لهذا نرى أن بناء المنظومة تطور وفق احتياجات كل مرحلة. بدأ الاهتمام بالماء منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم جاء التنظيم المؤسسي والرصد في عهد الملك سعود، وبعد ذلك توسعت السدود والآبار، ثم فتحت التحلية في عهد الملك فيصل مصدرا جديدا للإمداد. استمر بعد ذلك التوسع في الإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. لذلك الأمن المائي بالنسبة للمملكة قضية استراتيجية، لأنه يرتبط مباشرة باستدامة المدن، كذلك الاقتصاد والصناعة، الزراعة وجودة الحياة واستمرار التنمية نفسها.
0: نعم، من منظور الاستدامة الذي تتحدثين عنه، هل التحدي الأكبر يكمن في إيجاد مصادر جديدة للمياه أم في إدارة ما نملكه الآن من موارد بكفاءة أكبر؟
1: نعم، من منظور الاستدامة لا أضع إيجاد مصادر جديدة وإدارة الموارد بكفاءة في مواجهة بعضهما، لأن الأمن المائي يحتاج الاثنين. تنويع المصادر يعطينا مرونة وأمانا أكبر في الإمداد، بينما الكفاءة تضمن ألا نهدر ما استثمرنا في توفيره أصلا. يعني هذا تقريبا ما تكشفه رحلة المملكة نفسها. لو رجعنا إلى ثلاثية الأمن المائي نجد أن البداية كانت بمعرفة المورد، ثم إدارته وحفظه، ثم توسيع مصادر الإمداد، واليوم نضيف إلى ذلك خفض الفاقد وإعادة استخدام المياه المعالجة، إدارة الطلب والاستفادة كذلك من التقنية. فليس الهدف أن ننتج ماء أكثر باستمرار ولا أن نكتفي بالترشيد، الهدف أن تكون لدينا مصادر متنوعة وأن نحسن إدارة كل قطرة تدخل هذه المنظومة.
0: نعم، وخلني بروح معك أيضا موضوع مهم جدا. المملكة العربية السعودية تعتمد بصورة كبيرة على تحلية مياه البحر، هذه الخطوة كيف أسهمت يعني في تعزيز الأمن المائي، وإيش أبرز التحديات أيضا البيئية والاقتصادية المرتبطة بها؟
1: التحلية من أهم التحولات في تاريخ الأمن المائي السعودي، لأنها وسعت خيارات المملكة المائية، جعلت البحر مصدرا استراتيجيا للإمداد إلى جانب المياه الجوفية والسطحية ومياه الأمطار والسيول. أنا يعني تحدثت في هذا التحول أو عن هذا التحول وكتبنا عنه أنه بعد مرحلة الرصد ودراسة الموارد والسدود بدأت التحلية تدخل بصورة مؤسسية في عهد الملك فيصل. من هنا بدأ فصل جديد في رحلة الماء السعودية. اليوم أصبحت التحلية ركيزة رئيسية في إمداد المدن، لكن من منظور الاستدامة لا يكفي أن نقيس النجاح بحجم الإنتاج فقط، لأن هناك استهلاك الطاقة، التكلفة الاقتصادية، إلى جانب الأثر البيئي. من بين هذه

0: المياه العالية الملوحة المتبقية بعد عملية التحلية. لذلك من المهم تطوير طرق إدارتها وتقليل هل نستطيع التحلية. المملكة قطعت في ذلك شوط طويل. التحدي هو كيف ننتج المياه المحلاة بكفاءة أعلى وطاقة أقل وأثر بيئي أقل.
1: نعم أستاذة هيفا، إلى أي مدى يمكن للابتكار والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة أن تجعل إنتاج المياه وتحليتها أكثر كفاءة؟
0: الابتكار كان حاضرا في رحلة المياه السعودية من البدايات، لكن صورته تغيرت مع تغير المرحلة. في البدايات كان التطور في المسح الجيولوجي، الرصد الهيدرولوجي، تقنيات الحفر، ثم جاء التطور في السدود والتحلية ونقل المياه لمسافات طويلة. أما اليوم فأصبحنا نتحدث عن البيانات والذكاء الاصطناعي، أجهزة الاستشعار، فيمكننا اليوم التنبؤ بالطلب، اكتشاف التسربات، تحسين تشغيل الشبكات، وكذلك التدخل في الصيانة قبل حدوث الأعطال. في التحلية تحديدا كلما استطعنا خفض استهلاك الطاقة وتطوير تقنيات أكثر كفاءة والاستفادة كذلك من الطاقة المتجددة،
1: نعم،
0: أصبح إنتاج المياه أكثر استدامة اقتصاديا وبيئيا، وهذا يعكس انتقال المملكة من بناء القدرة على إنتاج الماء إلى بناء القدرة على إنتاجه وإدارته بكفاءة أعلى.
1: نعم أستاذة هيفا، اسمحي لي أطلع فاصل قصير ثم نعاود الحديث عن هذا الموضوع الهام والحساس. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعي الكرام في برنامجكم أبعاد، في هذه الحلقة التي نتحدث من خلالها عن الأمن المائي مع الأستاذة هيفاء آل إسماعيل، أخصائية الاستدامة البيئية. أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد أستاذة هيفاء.
0: حياك الله.
1: خليني أروح معك أيضا في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والظواهر أيضا المناخية المختلفة والمتطرفة، كيف يمكن أن تتأثر معادلة الأمن المائي في المملكة والمنطقة بشكل عام خلال العقود المقبلة؟
0: نعم، المملكة لديها تاريخ طويل في التعامل مع التفاوت المناخي، لأن الأمطار والسيول تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة المملكة، وكذلك درجات الحرارة ومعدلات التبخر مرتفعة في أجزاء واسعة. لذلك كانت إدارة المياه مرتبطة بفهم الجغرافيا والمناخ، لعل السدود مثال واضح على ذلك، لأنها تساعد في إدارة مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها والحد من أخطارها. ثم جاءت التحلية وأضافت مصدر لا يعتمد مباشرة على انتظام الأمطار. مع التغيرات المناخية تصبح المرونة المائية أكثر أهمية، أي أن تكون لدينا مصادر متعددة، تخزين استراتيجي، وكذلك إعادة استخدام للمياه وشبكات أكثر كفاءة وبيانات تساعد على التنبؤ بالطلب والمخاطر. الأمن المائي مستقبلا لا يتعلق فقط بكمية المياه، إنما بقدرة المنظومة على التكيف والاستمرار.
1: نعم، أين يقع الأمن المائي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأبرز التحولات التي يشهدها قطاع المياه باتجاه المزيد من الكفاءة والاستدامة؟
0: الأمن المائي اليوم يقع في صميم استدامة التنمية. لا يمكن الحديث عن توسع عمراني أو صناعي أو توسع سياحي أو اقتصادي دون إمداد مائي موثوق ومستدام. إذا نظرنا إلى المسار السعودي سنجد أن كل مرحلة بنت ما تحتاجه المرحلة التالية. يعني في عهد الملك سعود جاء التأسيس المؤسسي والرصد ودراسة الموارد، في عهد الملك فيصل دخلت التحلية مرحلة جديدة، ثم اتسعت البنية التحتية للإنتاج والنقل والتخزين والخدمات. اليوم مع رؤية السعودية 2030 أصبح التركيز أكبر على الحوكمة ورفع الكفاءة وخفض الفاقد، وكذلك إعادة استخدام المياه المعالجة. دخلت أيضا التقنية والابتكار والشراكات بشكل أكبر. بالنسبة لي التحول المهم أن السؤال لم يعد فقط كم ننتج من المياه، إنما أيضا ما كفاءة ما ننتجه اليوم، كم نفقد، كم نعيد استخدامه، كيف نحافظ

0: على استدامة المنظومة للأجيال القادمة.
1: جميل. أيضا يعني بلا شك أنه تسمية عام 2027 بعام الماء يعني أمر مهم للغاية ويعطي دلالات كبيرة. كيف تقرأين دلالات هذه التسمية وما الذي يمكن أن تضيفه إلى جهود المملكة في تعزيز الوعي بقيمة المياه واستدامتها؟
0: أرى أن اختيار المملكة عام 2027 عاما للماء يحمل دلالة وطنية مهمة، لأنه يأتي امتدادا لمسيرة طويلة في بناء الأمن المائي. في الوقت نفسه يفتح مرحلة جديدة يكون فيها التركيز أكبر على الكفاءة والاستدامة وكذلك الابتكار. هذا الاختيار كان أحد أهم دوافع سلسلة رحلة الماء بالنسبة لي، لأني عدت من خلال المقالات إلى جذور التجربة السعودية لأقرأ كيف تشكلت المنظومة عبر الزمن وكيف تطورت من إدارة الموارد إلى تنويع مصادر الإمداد ثم إلى الكفاءة والتقنية. بالنسبة لي لا يتوقف الأمر عند الكتابة عنها، لكن من خلال عملي في مجال الاستدامة أعمل أيضا على تطوير مبادرات مرتبطة بالمياه، لأني أرى أن قيمة عامل الماء الحقيقية أن يتحول هذا الزخم إلى مشروعات ومبادرات قابلة للقياس، وكذلك تشارك فيها الجهات والقطاع الخاص والمجتمع وتستمر آثارها إلى بعد 2027.
1: جميل. كيف يمكن استثمار عامل الماء بحيث يتجاوز الفعاليات والمناسبات ويتحول إلى فرصة لإحداث تغيير مستدام في ثقافة المجتمع وسلوك الأفراد والمؤسسات تجاه المياه؟
0: أفضل استثمار العام الماء 2027 يبدأ من تحويل الاهتمام إلى التزام. يعني كل جهة يفترض أن تسأل نفسها ما الأثر الذي أستطيع أن أحققه في كفاءة المياه؟ هل أخفض استهلاكي؟ هل أرفع إعادة الاستخدام؟ أتبنى تقنية معينة؟ أم أشارك في مثلا مبادرة ذات أثر يمكن قياسه؟ من هنا يأتي دور الجهات الوطنية القائمة في القطاع، وكذلك دور الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع. كل طرف يتحرك من موقعه، الجامعات بالبحث والابتكار، الشركات بالتطبيق والتمويل، الجهات المختصة بالمؤشرات والحوكمة والمتابعة. يعني أهم ما يمكن أن نقدمه عامل ماء هو أن يغير طريقة التفكير نفسها من فعالية نتحدث فيها عن الماء إلى مشروع له هدف ومؤشر ونتيجة، وهنا فقط يتحول العام إلى فرصة حقيقية للتغيير.
1: أيضا على مستوى المجتمع، هل ترين أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه تحتاج اليوم إلى الانتقال من مجرد توعية إلى تغيير سلوك؟ وأيضا كيف يمكن تحقيق ذلك عمليا على أرض الواقع؟
0: نعم، أعتقد أن المرحلة اليوم تحتاج فعلا إلى الانتقال من معرفة أهمية الماء إلى ممارسة سلوك مختلف اتجاهه. المملكة قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة الإمداد، ويبقى دور الفرد مهم في حماية هذا الإنجاز ورفع الكفاءة. كذلك تغيير السلوك يبدأ عندما تكون المعلومة أقرب للناس وأكثر ارتباط بحياتهم اليومية. أن يعرف الفرد حجم الاستهلاك، أين يحدث الهدر، ما الأثر الذي يصنعه التغيير البسيط، هنا تصبح التوعية أكثر فاعلية، لأنها تنتقل من رسالة عامة إلى ممارسة يمكن للإنسان أنه يلاحظ نتيجتها. من منظور الاستدامة أرى أن القياس مهم جدا، لأن السلوك الذي نستطيع قياسه يمكننا تحسينه فيما بعد. لهذا نحتاج إلى أدوات، رسائل، كذلك حوافز تساعد الأسر والمنشآت على متابعة استهلاكها وتحويل الترشيد إلى عادة مستمرة.
1: جميل. أستاذة هيفا، الدور الذي يمكن أن تقوم به المدارس والجامعات وأيضا وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية في بناء وعي مائي مستدام خصوصا لدى الأجيال الجديدة؟
0: نعم، أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة لأن نقدم للأجيال الجديدة من خلال القصة السعودية نفسها، ليس فقط من خلال رسائل ترشيد مثلا. هذا أحد الدوافع الأساسية لكتابة سلسلة رحلة الماء. لدينا تاريخ ثري يبدأ من نماذج الوقف، المشروعات المائية التاريخية، كذلك من رؤية المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم بناء المؤسسات والرصد والسدود والتحلية، وصولا اليوم إلى التقنية والابتكار والاستدامة. هذه ليست فقط قصة ماء، إنما قصة تنمية وبناء وابتكار. المدرسة اليوم تبني السلوك والعادة، الجامعة تنتج المعرفة والبحث والحلول، وكذلك لدينا الإعلام يحول هذه المعلومات والسياسات إلى وعي يفهم المجتمع، والمؤسسات أيضا الثقافية تحفظ ذاكرة الماء وتربطها بالهوية والتنمية. عندما نقدم الماء بهذه الطريقة يتحول من موضوع ترشيد موسمي إلى مجال للابتكار والمسؤولية وصناعة المستقبل.
1: الحقيقة أنه الحديث عن هذا الموضوع يطول، وهو يعني من الأهمية بمكان تطرق إليه وأيضا التفصيل فيه، ولا سيما في مثل هذا التوقيت بالذات. شكرا جزيلا لك الأستاذة هيفاء آل إسماعيل، أخصائية التنمية البيئية، شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك وسعدت جدا بهذا الحوار، خاصة أن موضوع الأمن المائي يستحق فعلا هذه المساحة والاهتمام، وأتمنى أن أكون وفقت في تقديم صورة تليق بمنظومة الأمن المائي في المملكة العربية السعودية.
1: بلا شك، شكرا جزيلا لك، شكرا وافرا لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، شكر مقدم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

الثالثة مساء في الرياض، وهذا موعد نشرة الأخبار. أهلا بكم. مجلس الأمن يدين هجمات الحوثي على المملكة وتهديد الملاحة الدولية. المملكة تستضيف النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لإدارة المرافق. الحملات الميدانية تضبط أكثر من 14700 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في مناطق المملكة خلال أسبوع. 350 متطوعا ومتطوعة يشاركون في تنظيم بطولة خليج 27 بجدة. بسم الله، السلام عليكم. كانت هذه العناوين وإليكم تفاصيل النشرة. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورقيتي تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. أدان مجلس الأمن بأشد العبارات هجمات الحوثيين على المملكة مؤكدا حقها في الدفاع عن نفسها. أضاف: إننا ندين هجمات الحوثيين على المملكة وتضرر مدنيين وبنى تحتية، مؤكدا على حق المملكة في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. شدد أعضاء مجلس الأمن على أن التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في اليمن ومواصلة هجماتهم على المملكة والهجمات والتهديدات للشحن الدولي في البحر الأحمر وتقدم الحوثيين في باب المندب كلها عوامل تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. تستضيف الرياض غدا الأحد أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق تحت شعار مرافق ذكية مدن ذكية بمشاركة أكثر من 225 جهة وأكثر من 200 متحدث إلى جانب أكثر من 120 ورشة عمل لمناقشة موضوعات متخصصة في إدارة المرافق والتقنيات الحديثة بالإضافة إلى دعم التحول نحو المدن الذكية. تتناول أعمال المؤتمر عددا من المحاور من أبرزها التكنولوجيا والتحول الرقمي والتوائم الرقمية والصيانة التنبؤية والاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والتشغيل والصيانة واستراتيجيات بيئة العمل والمكاتب الهجينة وإدارة المشاريع والمالية والقيادة والاستراتيجية إلى جانب صحة شاغلي المباني ورفاهيتهم. دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير الطلبة إلى التسجيل في معرض مسابقة الأمن والابتكار العالمية سيف ضمن أعمال القمة العالمية للأمن والتقنية التي ستقام خلال الفترة من 19 وحتى 21 من نوفمبر القابل في مدينة الرياض بتنظيم وزارة الداخلية والشراكة مع أكاديمية طويق ومشاركة فاعلة من وزارة التعليم. أسفرت الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 16 من سبتمبر الجاري عن ضبط حوالي 14800 مخالف، في حين بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1450 شخصا غالبيتهم من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، كما تم ضبط 25 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 23 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين. يشارك 350 متطوعا ومتطوعة في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 23 وحتى 6 من أكتوبر القابل ضمن فرق العمل المساندة للعمليات التشغيلية والتنظيمية للبطولة. يعمل المتطوعون في عدد من المجالات تشمل خدمات الجماهير، إدارة الحشود، الإعلام، المراسم، النقل والعمليات، إلى جانب مهام مساندة في الملاعب ومواقع البطولة. خضع المتطوعون لبرامج تدريبية وتأهيلية قبل انطلاق البطولة تضمنت التعريف بمهامهم ومسؤولياتهم وآليات العمل في مختلف المواقع، بما يسهم في توحيد إجراءات العمل ورفع مستوى الجاهزية خلال أيام المنافسة. حصلت أمانة منطقة حائل على شهادة تقدير من الرابطة الدولية لمنتجي البستنة AIPH ضمن جوائز المدن الخضراء العالمية 2026 تقديرا لمبادرة حائل الأجمل وجهودها في تعزيز المساحات الخضراء والارتقاء بجودة الحياة والإسهام في بناء بيئة حضرية أكثر استدامة.
في الأخبار العربية والدولية، أفادت الأمم المتحدة بأن نحو 1,200,000 شخص في قطاع غزة يمثلون 58% من السكان يواجهون ظروف إيواء تتراوح بين الحرجة والكارثية في ظل الدمار الواسع والقيود المستمرة على الوصول للمساعدات ودخول الإمدادات الأساسية. أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن أسفه لقرار الولايات المتحدة تمديد رفض منح تأشيرات دخول لأعضاء الوفد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي قبيل مشاركتهم في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. دعا واشنطن إلى إعادة النظر في القرار في ضوء اتفاقيات المقر القائمة بينها وبين الأمم المتحدة والتزاماتها بصفتها الدولة المضيفة. حذرت المنظمة الدولية للهجرة اليوم من توقف عمليات الممر الإنساني المشترك في السودان بحلول نهاية العام ونفادي إمداداته خلال أسبوعين لنقص التمويل وسط مخاطر متزايدة بانتشار الأمراض والتهجير القسري لـ 8.6 ملايين نازح بسبب القتال والفيضانات، علما أن الممر يخدم 100 منظمة واستفاد منه 2.84 مليون شخص منذ يوليو 2023. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارات إسرائيلية كثيفة شكلت حزاما ناريا في بلدة نبطية الفوغا جنوبي لبنان، مبينة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على دفعتين استهدفت حي الساحل أو حي الساحة القديمة في البلدة، كما أشارت إلى أن فرق الإسعاف نجت بصعوبة من الغارات بعد تعرضها للاستهداف من الطيران الإسرائيلي بغارة ثالثة أثناء توجهها إلى مكان الغارتين اللتين شنهما الطيران الإسرائيلي على النبطية. ارتفعت عصيلة الهجوم الانتحاري الذي استهدف أمس مجمعا تابعا للشرطة أثناء صلاة الجمعة في مدينة كوهات شمالي غرب باكستان إلى 31 قتيلا بينهم 16

من أفراد الشرطة، إضافة إلى إصابة عشرات الأشخاص بحسب ما أكدت السلطات الباكستانية اليوم. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن حرب إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه يدرس إذا ما كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. في آخر أخبارنا، أعلن الجيش البولندي انتهاء عمليات جوية عسكرية وقائية بدأها في وقت سابق اليوم في ظل الضربات الروسية على أوكرانيا. أضاف أن أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار عادت إلى أنشطتها التشغيلية المعتادة بعد تفعيلها ووضعها. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. مجلس الأمن يدين هجمات الحوثي على المملكة وتهديد الملاحة الدولية. المملكة تستضيف النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لإدارة المرافق. الحملات الميدانية تضبط أكثر من 14700 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في مناطق المملكة خلال أسبوع. وأخيراً، 350 متطوعاً ومتطوعة يشاركون في تنظيم بطولة خليجي 27 بجدة. غرفة الأخبار، أنا محمد العقيلي وزميلي محمد العيد، وأنتم في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك فهد الوطنية ومركز دراسات بالبحرين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن سلمان ابن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية معالي الدكتور الشيخ عبد الله ابن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون العلمي والمعرفي وسبل تعزيز التكامل بين المراكز البحثية والمكتبات الوطنية، وشهد سموه توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية ومركز دراسات تهدف إلى تمكين الطرفين من تعاون مثمر يخدم البحث ومجتمعات المعرفة، وتشمل مجالاتها المشاركة المعرفية والعلمية وتبادل المعلومات والوثائق. وتأتي المذكرة استمراراً للتعاون الفكري بين المؤسسات المعنية في البلدين الشقيقين، وترسيخاً لمسارات البحث العلمي وتوثيق التاريخ وصناعة المعرفة، ونموذجاً للتكامل بين المؤسسات المعنية بحفظ المعرفة وإنتاجها وإتاحتها. مهرجان أسبوع

أسبوع الموسيقى الأوروبي بالرياض. نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية بالتعاون مع المركز السعودي للموسيقى أسبوع الموسيقى الأوروبية في الرياض بخمس أمسيات موسيقية أقيمت في حي جاكس، وجمع البرنامج موسيقيين من المملكة وأوروبا على مسرح واحد، وفتح المجال للتبادل بين الفنانين والتعرف على تجارب وتقاليد موسيقية مختلفة. وشارك في نسخة هذا العام أسماء من إيطاليا والتشيك ومالطا والنمسا وقبرص، إلى جانب أوركسترا المركز السعودي للموسيقى. وقدمت أوركسترا المركز السعودي للموسيقى عرضاً مشتركاً مع عازفة تشيكية في لقاء جمع موسيقيين سعوديين وتشيكيين على مسرح واحد. وأتاح المهرجان مساحة للتعاون والتبادل بين الموسيقيين السعوديين والأوروبيين، وقدم للجمهور في الرياض فرصة للتعرف على مدارس وتقاليد موسيقية متنوعة من خلال عروض حية تجمع ثقافات مختلفة في مكان واحد. هيئة فنون الطهي تناقش فرص التعاون مع البرازيل. التقت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي سفير جمهورية البرازيل لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتبادل الثقافي وتطوير تجارب تجمع بين المطبخين السعودي والبرازيلي، بما يسهم في تنمية قطاع فنون الطهي وتعزيز حضوره الدولي. وناقش اللقاء فرص التعاون في توظيف المنتجات الغذائية السعودية والبرازيلية في وصفات مشتركة، من بينها الجمع بين التمور السعودية والأجبان البرازيلية، بما يبرز تنوع النكهات ويفتح آفاقاً جديدة للاستفادة من المكونات المحلية في مطبخي البلدين. واستعرض اللقاء آفاق التبادل الثقافي وبحث مسارات متنوعة لربط ثقافتي الطهي السعودية والبرازيلية عبر مبادرات مستقبلية تسهم في تعريف بالموروث الغذائي للبلدين وإبراز ما يحمله من قصص وتقاليد تعكس خصوصية كل

إكس السعودية 2026 الذي يجمع العلامات التجارية العالمية والموردين المحليين والمعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمطورين والمواهب الصاعدة في وقت تسهم فيه المشاريع المتنامية في المملكة في تعزيز الطلب على حلول جديدة للتصميم والتجهيزات الداخلية. ويقام المعرض بشراكة استراتيجية مع هيئة فنون العمارة والتصميم، ويأتي الشعار العام للمعرض متجذر في التراث مصمم للمستقبل، ليستكشف دور الهوية الثقافية في التصميم السعودي المعاصر بدءا من المواد والحرف المستخدمة وصولا إلى كيفية استجابة مساحات الضيافة والمساحات السكنية التجارية الجديدة لمحيطها، جامعا بين الرؤى السعودية والدولية لاستكشاف كيفية توظيف التراث والوظائف العملية والتصميم الحديث في مختلف أنحاء المملكة. وزارة الثقافة تصدر دليلاً لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي. أصدرت وزارة الثقافة دليلاً إرشادياً بعنوان أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي، أحد منتجات مختبر تصميم السياسات الثقافية، وهو دليل يهدف إلى ترسيخ ممارسات واعية ومسؤولة وعادلة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية والحد من مخاطر إساءة استخدامها وتحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناتها والمحافظة على أصالة الإبداع والثقافة السعودية. ويشمل الدليل 11 قطاعاً ثقافياً، ويستهدف المؤسسات والممارسين الثقافيين ومطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي، مستعرضاً أبرز أنماط إساءة الاستخدام المحتملة في كل قطاع، كما يقدم إرشادات تسهم في تمكين العاملين في القطاع الثقافي من مواكبة التقنيات الحديثة وتوظيفها بصورة مسؤولة، وتعزيز الابتكار بما يدعم تطور القطاع ونموه ورفع مستوى الوعي بالممارسات الأخلاقية وغير الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويرتكز الدليل على 7 مبادئ توجيهية: السلامة والأصالة الثقافيتين، وملكية الأعمال الإبداعية ونسبتها إلى أصحابها، والشفافية، وقابلية التفسير والاستخدام النظامي للبيانات، والاستخدام الأخلاقي والعادل للذكاء الاصطناعي وتوظيفه أداة لتمكين الإبداع وتعزيز الوصول إلى المحتوى الثقافي وحماية خصوصية البيانات وأمنها. الإيوان على إذاعة الرياض.

لقاء مع المستشار الثقافي والإعلامي الشاعر محمد عابس. حين نكتب عن أديب وهو أحد رواد القصة القصيرة في المملكة ومن رواد الأدب الأوائل، فنحن أمام مهمة تتجاوز استعادة التواريخ والعناوين إلى البحث عن ذلك الأثر الذي بقي منه في الذاكرة وفي المكان وفي الذين عرفوه وقرأوه. والقاص الراحل محمد علي علوان واحد من الأسماء التي ارتبطت ببدايات القصة القصيرة السعودية وتحولاتها، وامتدت تجربته القصصية لأكثر من 4 عقود. ظل خلالها الإنسان والمكان والقرية حاضرين في عالمه السردي. وفي الدورة الأولى من ملتقى نالا للسرد التي حملت

0: اسمه حضرت هذه السيرة مرة أخرى من خلال الفيلم الوثائقي مبدع القصة وعاشق القرية، فيلم حاول أن يقترب من عنوان الكاتب والإنسان وأن يستعيد رحلة طويلة مع القصة والثقافة والمكان. كتب سيناريو الفيلم وعلق عليه الكاتب والشاعر محمد عابس، الذي جمعته بمحمد علي علوان معرفة وصداقة امتدت منذ منتصف الثمانينيات، ليصبح أمام تجربة مختلفة، أن يكتب عن شخص عرفه وأن يحول الذاكرة الشخصية إلى وثيقة بصرية تحفظ جانباً من ذاكرة الأدب السعودي. وعن كتابة الفيلم الوثائقي وعن محمد علي علوان كما عرفه عن قرب، نتحدث مع ضيف الإيوان المستشار الثقافي والإعلامي الشاعر محمد عابس. أهلاً وسهلاً بك أستاذ محمد.
1: أهلاً وسهلاً بك أختنا العزيزة، وعلاقتي بسماع صوتك في الإذاعة ليست بالقريبة يعني، وأيضاً مخرج الزميل محمد الجنيد، فأنتم أخت هاني وأخ محمد وبقية أسرة البرنامج الإيوان لكم حظوة ومكانة عندي، وأتمنى أن تستمروا في هذا الإبداع.
0: بداية أستاذ محمد، دعنا نتحدث عن اللحظة الأولى حين عرض عليك أن تكتب فيلما وثائقيا عن محمد علي علوان. أول شيء خطر في ذهنك الكاتب الذي تعرفه، الأوساط الثقافية، أم الإنسان الذي عرفته أنت لسنوات طويلة؟
1: هي مجموعة كلها الأفكار اللي ذكرتيها كانت موجودة. طبعاً الفكرة بدأت قبل رمضان العام الماضي، وتوقفنا إلى أن تم تنظيم الملتقى ورعاته، فتم التواصل مع أسرته لأخذ بعض المعلومات غير المرئية لي. طبعاً أنا علاقتي في أبو غسان محمد علوان بدأت من خلال أو أيام دراستي في جامعة الملك سعود، فكنت أزوره في الإعلام الداخلي، كان مدير المصنفات. طبعاً عن طريق المصنفات كان الفنانين يفتحون أعمالهم الفنية عن طريق هذه الإدارة، فكنت كل فترة يعني أمر في المكتب وأتواصل معه. طبعاً قرأت عمله الأول الخبز والصمت قبل أن ألقاه يعني، لكني يعني كنت كثير الاحتفاء والتشرف بمعرفته كإنسان بالدرجة الأولى وكصديق وزميل، وتعززت العلاقة أيضا في أبي غسان بعد أن انتقلت من الإذاعة إلى الإعلام الداخلي، فكنا نلتقي بشكل يومي، واستمرت علاقتي أيضا معه بعد تقاعده رحمه الله من خلال الزيارات في المنزل والالتقاء في بعض المناسبات الثقافية. فالعملية يعني متداخلة، يعني علاقة إنسانية مع علاقة إبداعية مع زمالة مع صداقة،
0: ما شاء الله.
1: فكل هذه المكونات خلقت عندي شيء من يعني التردد، ماذا سأكتب، ماذا سأقول أمام هذا الزخم الكبير من العلاقة ومن المعرفة ومن التشبع بكتاباتي، وسواء كتاباته القصصية أو كتاباته التي تميز بها في كتابة المقالة القصيرة من خلال السخرية النقدية التي عرف بها أيضا.
0: الحقيقة أنا فعلا كنت بسألك يعني هل هذه المكونات اللي جمعتك بأستاذ محمد علي علوان كانت يعني رافدة في تسهيل المهمة في الكتابة عن، أم كانت يعني تزيد المهمة أكثر صعوبة، خصوصا أنك تكتب فيلم وثائقي؟ نعرف أنه الفيلم الوثائقي عادة يكون له مميزات خاصة عن يعني بقية أنواع الكتابات في الأفلام أو في توثيق الشخصيات.
1: طبعا الفيلم الوثائقي لا يعتمد على العاطفة أو على العلاقة، هو يعتمد على المعلومة بالدرجة الأولى، عن استقراء ورصد بعض المعلومات عنه، كتاباته ومؤلفاته، حياته من بداية الدراسة إلى العمل إلى آخره، فكل هذه المعلومات حاولت أن أخمرها كما إنجاز التعبير، ولنخرج بمعلومة أو بمشاهدة أو باستماع لي

0: أشياء تضيف لمن يستمع ويشاهد أو لمن لا يعرف محمد علواني يستطيع أن يقترب منه بشكل أكبر من خلال المقاطع المختلفة داخل هذا الفيلم.
1: ممتاز. الفيلم بعنوان مبدع القصة وعاشق القرية.
0: نعم.
1: لماذا القرية تحديدا؟
0: لأنه محمد علوان مخلص بشكل كبير جدا لعوالم القرية، سواء من الإنسان، الأرض، الطقس أو المناخ أو الجغرافيا، التأثيرات، التراث، الفلكلور، الأغنية، أشياء كثيرة، المشغولات اليدوية، علاقة الإنسان بالأرض، الفلاحة، علاقته بالموسيقى، بالناي في الجبل، ورعاة الغنم حينما يستخدمون الناي أو ما يسمى في الجنوب الصفريقة. فكل هذه العوالم ممتزجة في أعماله القصصية من أول عمل إلى عمله الأخير الذي صدر بعد وفاته، اللي هو موز ريدة. وريدة يعني جبل شهير في أبها، له تاريخه وله جغرافيته وله ارتباطاته بالإنسان الذي سكن في تلك المنطقة.
1: ما شاء الله تبارك الله. الحديث أيضا عن هذه التجربة لمحمد علوان تمتد من الخبز والصمت اللي كان عام 1977 إلى موز ريدة طبعا في 2023، بينهما حياة ثقافية مليئة بالكثير من الإنجازات. كيف كتبتها من خلال الفيلم الوثائقي؟
0: طبعا بعد الخبز والصمت أصدر الحكاية تبدأ هكذا عن دار العلوم في الرياض، ثم أصدر دامسة عن نادي أبها الأدبي، ثم أصدر أيضا عن نادي أبها هاتف، مجموعة هاتف. كتب أيضا إحداهن عام 2019 عن نادي الرياض الأدبي. أيضا كتب طائر العشاء عن دار سطور عام 2020، وتهلل وهي حكايات الجبل عام 2021 عن دار تشكيل، المرتزقة عن دار تشكيل أيضا عام 2022، وكما أشرنا آخر عمل بعد وفاته عن دار أدب موز ريدة عام 2023. في هذه الأعمال لعلها فرصة يعني بعد قرابة شهرين في ديسمبر القادم معرض الرياض الدولي للكتاب يفتح أبوابه للقراء والمتابعين، وهي فرصة للتواصل مع أعماله لمن لم يقرأ له.
1: لكنها فترة طويلة جدا، كيف اختصرتها من خلال الفيلم الوثائقي؟
0: هو الاختزال يعني من أهم معالم الفيلم الوثائقي. يختلف، في فيلم وثائقي قصير، في متوسط المدة، وفي طويل. فإحنا لأنه الفيلم يعرض في حفل، فصعب أنه يكون نص ساعة أو ساعة، فضغطناه إلى أقل ما يمكن من خلال تكثيف اللغة والتركيز على الجوانب الأهم في حياته منذ ولادته إلى وفاته، والأمور المتعلقة بكتابته وحضوره وتفاعله، وأيضا تفاعل الإعلام بوسائله المختلفة معه وأصدقائه، والتكريم الذي حصل عليه في حياته، يعني أشياء كثيرة حاولت أن أوجزها، وأيضا يكمل النص الصور التي قمنا بتصويرها مع بعض أصدقائه وزملائه وولده، وصورنا مكتبته في منزله وبعض مقتنياته الخاصة. لكن العقبة الكأداء اللي تعبت فيها على مدى أشهر هي الرشز أو الأرشيف أو الصور والأفلام التي، لأنه الله يرحمه ما كان حريص على الصورة كغيره من المبدعين يعني، فبحثت كثيرا وبصعوبة إلى أن حصلت على بعض الصور التي عرضت في الفيلم، لكنه لم يكن حريصا رحمه الله على الإكثار من الصور في المناسبات أو في أي مكان آخر، فيعني المشقة كانت كبيرة في الصور أكثر شيء من أي شيء آخر.
1: يعني عرض الفيلم، لحظة العرض بالنسبة إليك كيف كانت؟
0: أنا لاحظت الابتهاج الكبير عند كثير من الحضور، ثم التقائهم بي بعد الحفل، يعني ما توقعوا أن يكون الفيلم يعرض في ملتقى أو في حفل يكون بهذه الجودة وبهذا التميز الذي يحاكي تميز الراحل رحمه الله، ويقدم صورة مضيئة عن الأدب السعودي عموما والقصة السعودية عموما وأحد روادها رحمه الله. وأشرنا إلى الجيل الذي ينتمي إليه محمد علوان.

0: لا طبعا من ابرزهم عبد العزيز مشري وسليمان سندي وعبد الله السالمي وجبير المليحان جر الله الحميد عبد الله باخشوين حسين علي حسين ومحمد الشقحة ومحمد علي قدس وعبد الله بقازي. واكثر هؤلاء توفوا رحمهم الله جميعا، يمكن ما زال حي الاستاذ محمد الشقحة والاستاذ محمد علي قدس.
1: الاستاذ محمد، فكرة الفيلم الوثائقي اليوم، كيف ترى قيمة الفيلم الوثائقي في حفظ ذاكرة الأدباء السعوديين إلى جانب طبعا الكتاب والدراسات النقدية؟
0: الفيلم في نظري أهم من الدراسات النقدية والكتابات الصحفية وغيرها، لأنه يؤثق صوتا وصورة. وبالتالي أتمنى أن يكون لدينا مستقبلا قناة وثائقية سعودية تركز على ليس فقط الرموز، ولكن تركز على الآثار، على المتاحف، على الجغرافيا، على الفلكلور، على جميع الأنشطة الإنسانية وأنشطة المكان أو مواقع التاريخية والأثرية، إلى جانب أهم هذه الأماكن في عندنا وعند العالم الإسلامي، مكة والمدينة وما تحتوي من آثار إسلامية وذكريات إسلامية ومعالم إسلامية. لدينا الفاو، لدينا الربذة، لدينا العلا، لدينا الفاو في نجران، لدينا أشياء كثيرة تستحق أن توثق بأفلام محترفة وليست مجرد موظف يروح يصور ويعرض. لازم يكون هناك عمل احترافي كما يحصل في كثير من القنوات العالمية الوثائقية مثل قناة ديسكفري شانل وغيرها من القنوات الوثائقية التي تبهرك حينما تتابعها. ونحن بحاجة، خاصة مع تنامي ما نسميه القوة الناعمة للمملكة العربية السعودية، وهي بحاجة إلى جهة تمول إنتاج مثل هذه الأفلام الوثائقية لتتوافق مع الرؤية السعودية ومع مكانة السعودية وتاريخها وتراثها وجغرافيتها كبلد عظيم ودولة عظيمة وإنسان سعودي عظيم كما شبهه سمو ولي العهد بجبل طويق. فنحن يعني في حاجة إلى يعني توافق وتكاتف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالقطاع الخاص لإنتاج أعمال تروي غليل وعطش الباحثين والحريصين على الثقافة والتراث والأدب والفنون والإعلام السعودي.
1: جميل الحقيقة، فعلا يمكن الأرشيف البصري يعني ضروري لحفظ ذاكرتنا الثقافية في المملكة العربية السعودية. أستاذ محمد، سؤالي الأخير لك، بعد رحلة البحث والقراءة والكتابة عن محمد علي علوان، في أي مشهد قد تصف لنا أو تختصر لنا محمد علي علوان؟ لم يتسع طبعا الفيلم لهذا المشهد، فأي مشهد للأستاذ محمد ممكن أنك يعني توفينا به اليوم لننقله للأجيال القادمة؟
0: شوفي، الحديث عن إبداع محمد علوان لن أضيف جديد، لأنه معروف دوره ومكانته كقاص وكاتب مقالة ساخرة، ولكن هناك جوانب بالنسبة لي هي الأهم، هي العلاقات الإنسانية التي كان يتميز بها محمد علوان، دعمه للشباب، للمبدعين، التواصل معهم، لم يكن مغرورا، لم يكن متعاليا، كان هو الذي يتصل ويبادر بالاتصال حتى على من لا يتصل به، كان حريصا على مد يد العون والمساعدة لمن يبحث عنها سواء يعرفه أو ما يعرفه، ويقدم الشفاعة لخدمته خاصة حينما يكون محتاج ماديا أو وظيفيا. أيضا علاقته الجميلة والرائعة بأسرته ومساحات الحرية التي كان يعني يعطيهم إياها ويحسسهم بأهمية القراءة وأهمية، حتى أن ابنه غسام في أحد جوانب الفيلم يقول أنه السؤال الرئيسي اللي كان يسأل لنا في أول ما يشوفنا بعد كل فترة ماذا قرأت. فكان حريص رحمه الله على القراءة لأبنائه وأقاربه ولأصدقائه، وكان شديد حتى في آخر لحظات عمره حضر معرض الرياض الكتاب على الكرسي المتحرك ووقع آخر أعماله في حياته للقراء والحضور، رغم أنه لم يتم تكريمه بالشكل الذي يستحقه، يعني كرم في بعض الجهات، كرم من نادي أبها الأدبي ومن معرض جدة للكتاب ومن مجلس ألمع الثقافي ومن صالون أوراف في الرياض. لكن التكريم الذي كان يستحقه هو أكبر من هذه الأشكال في التكريم، مع شكرنا لهم لتقديرهم لأحد رواد ومبدعي القصة والمقالة في المملكة العربية السعودية، وهو إضافة نوعية طبعا للقارئ وللمتابع للقصة السعودية منذ السبعينات الميلادية يعني. وأثر محمد علوان فيما بعد على جيل الثمانينات والتسعينات وما بعد الألفية، هو يعني أحد الرواد الذين استفادوا منها وتطورت آلياتهم في كتابة القصة القصيرة من خلال هذا الإنتاج الضخم لمحمد علوان في القصة القصيرة رحمه الله.
1: أستاذ محمد، أنا شكرا لك قبولك دعوة البرنامج اليوم، تواجدك معنا في برنامج الإيوان، وأنت المستشار الثقافي والإعلامي طبعا والشاعر الأستاذ محمد عابس، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أخت تهاني، وشكرا لأخ محمد الجنيد ولطاقم برنامج الإيوان الذي يحضر دائما بشكل إيجابي ويقدم صور مشرقة عن بعض الرواد في المملكة العربية السعودية، ويعني أتابع أحيانا بعض الحلقات ويسعدني المضمون الذي تحمله من وفاء ومن تكريم ومن تقديم صور مشرقة لأدبائنا ومثقفينا وإعلاميين في وطننا الحبيب، ونحن على مقربة من الاحتفال باليوم الوطني. شكرا لكم في إذاعة الرياض، وشكرا لكم في برنامج الإيوان، ونلتقي إن شاء الله دائما على دروب الخير والإبداع.
1: شكرا جزيلا لك،
0: مع السلامة.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
1: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع باقي من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجددا في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله. الإيوان.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: تقع واحة التقنية في المدينة المنورة ضمن إطار البرنامج الوطني لتحويل المملكة إلى اقتصاد معرفي، وتعد أول مدينة تقنية متخصصة في دعم الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة الغربية. تهدف الواحة إلى خلق بيئة متكاملة تجمع الباحثين والمطورين ورواد الأعمال تحت سقف واحد، حيث تتوفر فيها حاضرات الأعمال ومراكز أبحاث ومكاتب ذكية ومساحات عمل مشتركة ومصانع صغيرة للطباعة ثلاثية الأبعاد والإلكترونيات الدقيقة. كما تحتضن الواحة أكاديمية تقنية تقدم برامج تدريب متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني وإنترنت الأشياء، إلى جانب دعم الأفكار الناشئة عبر برامج تمويل وتوجيه. الواحة ليست مجرد مجتمع تقني، بل هي نموذج حضاري لمدينة معرفية تحتضن العقول وتترجم الرؤية إلى اختراعات ومنتجات وطنية قابلة للتصدير.
1: في دقائق.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن رجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه

ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا. كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون، أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل، ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

التي وهبها الله تعالى للإنسان، فهو الذي يمنحنا القدرة على الاستمرار في مواجهة صعوبات الحياة وتحدياتها. الأمل هو ذلك النور الذي يضيء دروبنا حين تشتد الظلمات، وهو القوة التي تدفعنا للنهوض بعد العثرات. إنه اليقين بأن بعد العسر يسرى، وأن الفرج قريب مهما طال الانتظار. لقد تجلت قيمة الأمل في حياة الأنبياء والصالحين، ومن أروع الأمثلة على ذلك قصة سيدنا يعقوب عليه السلام حين قال لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كانت هذه الكلمات تعبيراً عن الأمل الراسخ في قلبه رغم الشدائد والسنين الطويلة التي مرت على فراق ابنه يوسف. إن الأمل ليس مجرد شعور عابر، بل هو عبادة من العبادات القلبية التي تعبر عن حسن ظن المؤمن بربه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. فالمؤمن يستبشر الخير في كل الأحوال، ويوقن أن وراء كل محنة منحة، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. أيها المستمع الكريم، علينا أن نغرس بذور الأمل في قلوبنا وقلوب من حولنا، فالكلمة الطيبة والنصيحة المخلصة قد تكون طوق نجاة للآخرين. فلا تيأس إذا واجهتك العثرات، بل كن واثقاً بأن الصبر والأمل سيجعلانك أقوى وأقدر على تحقيق أحلامك وتجاوز همومك وغمومك. ختاماً، لنتذكر قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فما من شدة إلا ويعقبها فرج. ولنكن جميعاً من زارعي الأمل في الحياة، ولنجعل تفاؤلنا طريقنا نحو غد أفضل.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المنغروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: كنفة.
1: تحضرين الفرح يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين انتم من وناستكم نستانس احنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول
3: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعود راديو بلس، ويا هلا بكم.
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: الصدارة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير متتبعي إذاعة الرياض في كل مكان، وتحياتي من قلب استديوهات الإذاعة في العاصمة الرياض إلى جميع مستمعينا في المملكة وفي الوطن العربي وهناك برضو على أنغام وأقدام لاعبي النادي الأهلي. بإذن الله إن شاء الله نقول كل التوفيق لهم في هذه المواجهة اللي يحل فيها ضيفا ثقيلا على ميلودي سان داونز هناك في أراضي وبين جماهيره. بإذن الله نقول في نهاية البرنامج ألف مبروك للنادي الأهلي، مهمة صعبة أكيد راح تفرق في التسعين دقيقة، مجرياتها فنيا تكتيكيا بدنيا المفترض أنه يبذل الأهلي مجهود كبير اليوم بإذن الله يحقق ويتوج بهذا اللقب المنتظر. والأهلي أكيد دائما صاحب الأولوية في أشياء سابقة عشناها وزمن جميل عاش النادي الأهلي ومشجعينا. حياكم الله متتبعي إذاعة الرياض في كل مكان، طلقت حلقة جديدة من الصدارة نتبع فيها مواجهة ومباراة النادي الأهلي مع ميلودي سان داونز اللي انطلقت في نفس توقيت حلقتنا اليوم، وضيفي وضيفكم العزيز الكابتن موسى الشمري اللي راح يكون مراسلنا على طوال مجريات المباراة، بنحلل أنا وياه المواجهة بتفاصيلها الفنية مجرياتها إن شاء الله بإذن الله نقول إنه الأهلي سجل فيها قبل. كابتن موسى أهلا وسهلا، يلا حي عسى الرابط عندك بس تمام.
1: الأمور تمام الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: أهلا فيك أخوي معاد، مسي عليك وعلى المشاهدين والمتابعين للطب والبرنامج يز برنامج الإدارة، بالتوفيق إن شاء الله الوطن نادي الأهلي.
0: كابتن الصوت عندك يبدو انه راح النت كله في البث حق المباراه، الصوت عندك يقطع، خلينا ناخذك مره ثانيه، الكنترول بيرجعون ياخذونك على الخط مره اخرى. اليوم مواجهه وموقع مستمعينا كرويه يحتضنها ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينه بيرتوريا لتحديد بطل كاس القارات الثلاث اسيا وافريقيا والمحيط الهادئ ضمن نسخه 2026. النادي الاهلي في مواجهه ثقيلة يدخل المباراة وهو المرشح وهو له أفضلية، له الكعب الأعلى بالنسبة لكم العناصر اللي يحملها النادي الأهلي مقارنة بسان داونز اللي الفريق دائما نشيد فيه لا يقل أهمية عن الأهلي هناك في قارة أفريقيا السمراء، دائما عنده نتائج طيبة يلعب كرة، الإحصائيات لو تطلع عليها تشاهد إحصائيات مرعبة بالنسبة لهذا الفريق اللي لا يمتلك تلك العناصر لكنه يمتلك فكر ونهج وأسلوب يقارع في كبار قارة أفريقيا. كابتن موسى حياك الله مجددا معنا.
1: أهلا أخوي معدين، نعم معك الآن صوت واضح إن شاء الله.
0: بإذن الله بإذن الله. اليوم مواجهة وقمة كبيرة كابتن، كل التوفيق للأهلي. كيف شفت أول دقائق المواجهة؟
1: بالتأكيد في البداية نقول هم أمام بطل آسيا السعودي وبطل أفريقيا نادي صندق، ولكن نقدر نقول الأهلي له خبرة في البطولة لأنه خبرة آسيا وقادر إن شاء الله أنه يمثل الوطن. حتى الآن أنا جالس متابع مباراة 10 دقائق مميزة من نادي الأهلي، هو الأفضل هو الأكثر مبادرة، المدرب راح جالين وأعتقد بسبب إصابة في شكوك على أنه يقدر يعطي مباراة كاملة. فراس كان مميز في البداية ولا الحمد، أتوقع أن المدرب احتاج فراس لمساعدة زكريا هوساوي في الجانب الدفاعي، ولكن حتى الآن بداية موفقة إن شاء الله نتمنى تستمر وتختف
0: بإذن الله. كابتن كيف شفت سان داونز أفضليته على أرضه وبين جمهوره في أول ربع ساعة؟ ما بين لك هالشيء، ما في نسبة استحواذ أكبر بالنسبة للفريق الأفريقي على حساب الفريق الآسيوي، ودنا نأخذها كنهج وثقافة كورة، كيف داخل أول ربع ساعة؟
1: أكيد بالتأكيد إحنا كنا متخوفين على أن سان داونز يدخل المباراة بثقة تعطيه المساحة، لأنه هو مميز بتدوير الكرة، مميز بالاستحواذ، لديه الخبرة خاصة على أرضه، يعرف يتعامل على المباريات اللي على أرضه، تكلم أمام 50,000 متفرج. ولكن يبدو لي أن الأهلي ولا الحمد أو مدرب الأهلي قرأ سان داونز جيدا، ما أعطاه أبدا أنه يعني أنه يثق في نفسه أكثر، أنه 15 دقيقة يستحوذ. بداية موفقة من الأهلي، الأهم أنه عدم ترك مجال لسان داونز أنه يدور الكرة أنه أو مساحات في خلف التحولات، أنه هو قوي جدا زي ما ذكرت أخوي معاذ، هو ليس مميز باللاعبين مثل قيمة وجودة لاعبين الأهلي، ولكن هو كمنظومة كفريق لديه القدرة والخبرة في هذه التعامل مثل هذه المباريات خاصة على الأرض.
0: كابتن الأهلي يحتاج يلعب مباراة تكتيكية بشخصية هجومية ولا يلعب مباراة حذرة اليوم؟
1: بالتأكيد مباراة متوازنة مثل هذه المباريات تلعبها على خارج أرضك، كل ما مر الوقت صن داونز يدخل فيه شكوك، تزداد الثقة لدى الأهلي. أضف إلى ذلك مثل هذه مباريات الكوس أخوي معاذ هي تكسب ولا تلعب، والأهلي ولا الحمد بدأ الآن يستفيد ولديه التجربة بمثل هذه البطولات. أحيانا ما تكون أفضل في المباراة وأكثر إحصائيات في من ناحية الاستحواذ والتسديدات والوصول المرمى، ولكن تعرف أنك كيف تسجل وكيف تحافظ على المباراة. هذه المباراة يجب أن لا تفعل هدف مبكر خاصة في أول ربع ساعة، حتى الآن 10 دقائق الأهلي مقدم مستوى جميل إن شاء الله تستمر إلى نهاية المباراة.
0: كابتن، هل ترى أن الأهلي استفاد فعلا من مشاركات الخارجية السابقة، يدخل يعني بثقة أعلى بالنسبة لبطل سابق لنخبتين سابقتين أمام صن داونز اللي برضو لا يقل أهمية في قارة أفريقيا، ولكن كيف يشاهدون الأفارقة فريق الأهلي، وهل هذا يعطيه دافع أكبر؟
1: أكيد يعني لما أنت الآن حقق نخبتين آسيا بنفس العناصر هذه، ممكن يفتقد محرز تكلمنا كثيرا، يفتقد كيسي تكلمنا كثيرا، بمدرب أسلوب مختلف كذلك يختلف عن يايسلا، ولكن نتكلم على 80% من عناصر الأهلي متواجدة. ودائما مثل هذه البطولات تحتاج ثقافة انتصارات، كيف تتعامل، عدم التسرع، عدم الاستعجال، خاصة مباريات خارج أرضك. الأهلي أعتقد

0: ولا تعادل ولا هزيمة للأكاديمية أمس؟
1: فزنا والحمد لله يبارك فيك. فزنا على نادي الطائي، نادي خاص مرخص من الاتحاد السعودي، الآن نلعب دوري الدرجة الأولى. انتصرنا ولا الحمد أمس في حائل 1-0. نقول مبروك للأجيال وهارد لك للطائي، وإن شاء الله تشوفون مواهب قادمة كرة السعودية بإذن الله.
0: كل الثقة يا كابتن وكل التوفيق، وإن شاء الله بإذن الله نشوفك في أيام بإذن الله إن شاء الله ترأس برضو لجان أكبر في كرة القدم السعودية والأندية، وخصوصا حرصك على الشباب والاستفادة اللي قاعدين يستفيدونها الفترة الماضية. كابتن برجع للمباراة، لو كنت مدرب للأهلي في أول شوط أو خلينا نقول أول نص ساعة، وش التعليمات المفترض أنها توصل للاعبين؟
1: أول شيء أعطي تعليمات اللاعبين، لا تمنح صن داونز الثقة في أول 15 دقيقة. الآن الحمد لله جالس أتابع أنا وأنا أتحدث معك، أتابع المباراة مباشرة، حتى الآن عدت 15 دقيقة ولا الحمد، هذه تعطي ثقة الأهلي أكثر. دائما صعوبة المباريات في البدايات، لذلك أول تعليم أعطي اللاعبين عدم إعطاء لعيبة صن داونز الثقة في أول 15 دقيقة، ويحتاج تنظيم جيد، تقارب خطوط، عدم خسارة الكرة بسهولة خاصة في منتصف الميدان، الأهم عدم اندفاع الأظهرة، الظهير اليمين طلع لازم الظهير اليسار يتراجع، كذلك يجب أن تستغل المساحات في الخلف. قوة الأهلي أو بلا صح ضعف صن داونز هو في الأطراف، لذلك قادر أنك تستغل ضعف صن داونز وتسجل عن طريق الأطراف.
0: أنا لاحظ كابتن أنه ينقطع حبل أفكارك، واضح أنك يعني تسج شوي تناظر يا في هجمة أو فيه خطورة على النادي الأهلي ولا لصالح النادي الأهلي، لأن أنا الآن ما شاهد، ودي برضو تنقل لنا المشهد، في ناس أكيد يسمعونك الآن ويشاهدون في نفس الوقت، فياليت نكون يعني مواكبين برضو اللايف بشكل
1: صحيح عاجل. في هجمة الأهلي، وعشان كذا انا على قولت وقفت الحين الكلام لان جالس اتابع الان هجمه مرتده لصن داونز وركنيه صن داونز، ولكن
0: يا يلا مشروع معلق ان شاء الله الموسم الجاي، ها مدرب ومعلق
1: انت جالس قبل، ولكن زي ما ذكرنا عدت ربع ساعه اراد الاهلي هذا الشيء وتحقق من المدرب واللاعبين، ان شاء الله تستمر
0: في عاجل يا كابتن، واضح انه الرابط عندك متاخر شوي.
1: سجل
0: هدف لصن داونز الآن في شباك النادي الأهلي، مع الأسف هذا اللي حذرنا منه في أول 20 دقيقة تلعب مباراة.

0: ودنا صراحة مش المفترض يعني، المفترض انه الحق يقال. صن داونز فرقة ثقيلة ترى على فكرة، واللي ما شاهد مبارياتهم تراهم فرقة ثقيلة ومن أنظف الفرق اللي تنقل كورة وسط الميدان. فريق يلعب يعني يستحوذ بكامل الملعب عرض وطوله، يستخدم مساحاته كلها، يستحق نسجل قبل. ولكن على النادي الأهلي ولاعبين انه يكونوا متماسكين كابتن وسط الملعب. كان ودنا انه الأهلي هو اللي بادر بالتسجيل عشان مسألة الثقة برضو تزداد. تعرف انت الفرقة هذه اللي تلعب فيها أسماء رحلت من حققت النخبة، وفي أسماء أتت الآن، تكلم عن سيربستيان والتعاقدات الجديدة ترينكاو. ودي أنه تكون مسألة الانسجام في أسرع صورة، ودي أنه تكون مسألة الثقة برضو يعني ما تكون مهزوزة. ما أدري كيف تأثيرها هذه أول 20 دقيقة.
1: المباراة لسه بدري مبكرا، وقادر أن الأهلي يسجل الآن. ترى صبر كان بلد. أيوة توني أضع فرصة. هدف الحمد لله
0: ما شاء الله تبارك الله. وهذا الشيء يعني سبحان الله، دعينا في وقتها بإذن الله إن شاء الله أنه الأهلي يحقق الانتصار في وقتها ما شاء الله. سم
1: ذكرنا نقطة ضعف صن داونز في الأطراف. الآن إيبانيز لعب باص جميل لفراس بريكان على الطرف، فراس عربها لتوني وتوني سجل هدف.
0: رأسية كابتن ولا
1: لا بالرجل. لا بالقدم. نيز وفراس يبدو لي أن دارس مدرب الأهلي دارس عندهم جيدا
0: وممتازة. مسألة الرد السريع هذا في أقل من دقيقة، واحد
1: هو أصعب بالفعل، هو أصعب دقائق بعد الهدف بخمس دقائق دائما
0: بعد تلقي الهدف. أكيد
1: صحيح. لا أتكلم أنا في الجانب الخصم المنافس، خمس يتسجل هدف يجي الارتخاء وعدم التركيز في المباراة. لذلك يكون دائما مدربين من لذلك ردة الفعل كانت قوية من الأهلي. 1-1 رجعنا لمباراة من بدايتها، إن شاء الله أنها تستمر الأهلي
0: ممتاز. كابتن أنا مسألة التماسك الذهني هذه عند لعيبة النادي الأهلي، أنك شوف ترى مسألة أنك ترجع 1-1 مع فرقة مثل صن داونز وعلى أرضها وبين جماهيرها والثقافة والبيئة المختلفة هذه، ولسه عناصرك اللي ما انسجمت، أنا أعتقد أنه يحسب ل لاعبين نادي الأهلي وشخصيتهم قبل حتى نقول مدرب ممكن يرجع لك مباراة 1-1 في ربع ساعة مش في دقيقة.
1: صحيح، زي ما تحدثنا أخوي معاذ في بداية الحلقة، الأهلي الآن أصبح يمتلك خبرة بمثل هذه البطولات الكبيرة. خروج المغلوب، أنت تحتاج أن تكسب مباراة، مباريات مثل هذه تكسب ولا تلعب. لذلك الأهلي خلال 20 دقيقة أنا أفضل من صن داونز، ولكن تلقى هدف يعني المفروض أنه ما يتلقى من كرة ثابتة ركنية. ولكن نقول إن شاء الله يستفيدون، ورجعنا من بداية المباراة وإن شاء الله نكمل الأهلي.
0: إن شاء الله أنه يستفيد الأهلي. دائما شوف كابتن، وأنت يعني أدرى وأبخص، أنت لاعب وسابق ومدرب، دائما الفرقة اللي تسجل آخر سواء كان هدف تعادل أو هدف تقدم هي اللي تكسب الثقة. مثلا صن داونز أوكي ممكن ما استفاد من هذه الثقة خلال دقيقة واحدة رد الأهلي، الآن نفسيا وضع اللاعب الأهلاوي أفضل من لاعب صن داونز.
1: صحيح،
0: لو تتفق معي.
1: سجل آخر وسجل التعادل ورد بعد دقيقة يدلك على شخصية قوية، على بطل آسيا قارة، تكلم على نخبتين آسيا ما سهلة أبدا. لذلك الحمد لله أن 80% من اللاعبين متواجدين. فراس دائما يظهر في مباريات الكبيرة خاصة في النخبة. الآن شفنا فراس يمكن في دوري روشن لما قدم المستوى المأمول، ولكن شفناه في نهائي النخبة هو سجل هدف، شفناه الآن هو يسجل هدف لتوني. لذلك فراس دائما في المباريات الكبيرة تحتاج، والمدربين يحبون مثل نوعية فراس بركان، لاعب تكتيك انضباطي جانب دفاع هجومي، والحمد لله اليوم سجل أو صنع هدف.
0: كابتن وش المطلوب من لاعبين نادي الأهلي خلال هالربع ساعة حتى نهاية الشوط الأول؟ خلينا من الشوط الثاني كيف بندخل، وش النصائح اللي ممكن يقدمها المدرب داخل غرفة الملابس، لكن في الربع ساعة هذه الآن على الأهلي أنه يهاجم ولا يحذر يخليها زي ما قلت أنت يرجع الشريط 0-0 يبدأ يحذر من جديد، ولا يهاجم دام أنه قدر يسجل التعادل في دقيقة أنه يكون الأسلوب والنهج برضو ضغط أكثر؟
1: أول شيء قبل أجيب على السؤال أخوي معاذ، التصحيح ترى سجل هدف فراس بريكان.
0: فراس بريكان مش توني،
1: البث ما كان واضح قدامي، فراس بريكان، توني صنع الهدف. كرة جميلة من يبث طرف على توني، توني عرضها لفراس، وكان في مرونة تكتيكية تبادل المراكز بين فراس وتوني، لذلك عرضها توني بطريقة جميلة وسجلها فراس. وزي ما ذكرنا فراس دائما في المباريات الكبيرة النخبة، مباراة الكؤوس، تجد فرق

0: ومدربين يحبون مثل نوعية فرص. نرجع للسؤال، المدرب الآن يجب عليه يرجع بتوازن، مثل ما قدرت أني أسجل ولكن بقدر المستطاع لا أقبل أي هدف. الهدف جاء من كرة ثابتة، ودائما الكرة الثابتة هي الحل اللي ما له حل، السلاح الصعب. شفنا أندية كبيرة تعتمد على هذا السلاح، لأنه دائما في الكرة الثابتة من واقع تجربة أخوي معاذ، كرة الثابتة تستوي الحظوظ وتستوي الحلول، لذلك تشوف فريق قليل أو فريق أقل مستوى يحسم نهائيات من كرة ثابتة. الأهلي الآن يلعب بتوازن، الأهم أنه لا يعطي صن داونز الثقة بتمرير الكرة، هو قوي جدا صن داونز بالتمرير والاستحواذ. الأهلي حتى الآن في 23 دقيقة هو الأفضل، هو المبادر، ولكن تلقى هدف للأسف.
1: إن شاء الله الأهلي الآن يضيع انفراده كابتن ترينكاو أمام المرمى، يضيع انفراده، يرسل لي قاعد الكابتن حمود الصيعر يرسل لي على الواتس
0: البث عندي. أيوة هذا الكرة هو تجيني الآن متأخر، لذلك دي ما ذكرتك أخوي معاذ أن الأهلي أفضل، هو المبادر، هذه انفراد حقيقي ترينكاو يضيعها، أعطاه توني بطريقة جميلة
1: ممتاز. شفت مسألة توني هذه كابتن، وأنا يعني ما ودي أقاطعك فيها، أنا عندي أفضل أنه فراس هو اللي سجل لأسباب. رقم واحد، يدخل المباراة مود المباراة، فراس دخوله ذهنيا في المباراة أصعب من دخول توني ذهنيا. توني هداف كبير، ومسألة أنه يسجل احتماليتها أقل، أو عفوا أكثر وأسهل لهاللاعب، فملحوق عليه إن شاء الله أنه يسجل في هالمباراة. لكن فراس كون أنه سجل بدري هذه بالنسبة لي أفضلية.
0: يا سلام عليك أخوي معاذ، بالفعل يعني فراس كان يحتاج مثل هذا الهدف خاصة في المباراة. هو قوي تكتيكيا، قوي بدنيا، ما شاء الله تبارك الله، ولكن الثقة تهتز متى ما غاب المهاجم عن التهديف. لذلك فراس بوقته جت أنه سجل. توني زي ما ذكرت لاعب كبير، هو هداف دوري روشن الآن. ميزة توني إذا ما سجل يصنع، شفنا الآن أعطاه انفراد حقيقي ترينكاو، ولكن للأسف ترينكاو أضاعها، هدف محقق أضاعه ترينكاو. وإن شاء الله نقول زي ما ذكرنا في الحلقة أخوي معاذ، الأهلي هو الأفضل حتى الآن، إن شاء الله أنه يتم هذا،
1: إن شاء الله يستاهل،
0: إن شاء الله تكمل بهدف الأهلي.
1: وتوني على ما قلت ما عليه خوف يا كابتن، أنا سمعت له تصريح البارح بصراحة، ثقة، ثقافة كروية يعني كبيرة، احترام للخصم، واقعية، ما بالغ في مسألة التصريح قبل المباراة، احترم فرقة صن داونز، قال انه بنسوي اللي علينا، وبإذن الله يوعد الجمهور الأهلاوي انه يفرحون. ولاعب مثل هذا اعتقد انه مكسب بالنسبة للأهلاويين طوال السنوات الماضية.
0: اكيد البطولات الكبيرة والأندية الكبيرة تحتاج لاعبين بشخصية كبيرة، ذو شخصية كبيرة خاصة داخل الملعب. الثقة والشخصية هي اهم صفة يمتلك اللاعب. توني لديه الثقة والشخصية المميزة جدا، وهذا الشخصية تنعكس على بقية اللاعبين خاصة المحليين السعوديين. لذلك الشخصية والثقة مطلب في مثل هذه المباريات. شفنا توني بكل أمانة أضاف كثير للأهلي، يعني حقق ركبتين مع الأهلي، كذلك تمنينا تواجد محرز وكيسي، ولكن رحلوا بكل أمانة، الموجودين أقل بكثير، لذلك غضب جماهيري على هذا الشيء. أتمنى إن شاء الله أن مثل هذه المباريات تكسب بإذن الله، وبعدها لكل حادث حديث
1: بإذن الله. ويقول لك بعض المباريات تكسب ولا تلعب مع هالمفردة. خلينا نقفل هالجزء، نطلع لفاصل قصير، وبعد الفاصل نرجع نناقشها، ونناقش برضو حال النادي الأهلي، وعندي لكم تصاريح اللاعبين. خلينا نشوف، نسمع مريح ديرميرال وفرقة الأهلي، وكذلك المدرب وش ذكروا قبل بداية هذه المواجهة المهمة جدا والقمة الكروية اللي يحتضنها ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بيرتوريا لتحديد بطل كأس القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.
2: الصدارة

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترم ونسينا، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: الصدارة.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا، لازالت تغطيتنا مستمرة لهذا الحدث الكروي الكبير اللي يحتضن ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بيرتوريا لتحديد بطل كأس القارات الثلاث آسيا أفريقيا والمحيط الهادئ ضمن نسخة 2026، ويحل فيه الأهلي ضيفا ثقيلا على ماميلودي سان داونز في هذه الأمسية، ومتزامنا مع وقت انطلاق حلقتنا حتى الآن لازالت النتيجة 1-1. سجل أولا سان داونز ومن ثم عاود الأهلي وسجل هدف التعادل عن طريق فراس بريكان في أقل من دقيقة، وحتى الآن احنا ماضيين في عمر الشوط الأول. انتصفنا معنا الكابتن موسى الشمري، كيف شفت كابتن آخر الدقائق بعد تسجيل الهدف؟
1: حتى الآن لا توجد خطورة من كلا الفريقين سواء الأهلي أو سان داونز، ولكن الأهلي ما زال متماسك الخطوط، واقف بلوك واحد في الدفاع والهجوم. أعتقد أن وجود فراس بريكان مثل هذه المباريات كان له دور كبير بمساندة زكريا هوساوي، خاصة من الجهة الأخطر لدى سان داونز الجهة اليسار. الحمد لله 30 دقيقة مرت بأفضلية أهلاوية، إن شاء الله تستمر. دائما نقولها حنا هاي 30 دقيقة، ولكن مباريات كرة القدم 90 دقيقة.
0: أمس أكد مدافع الأهلي مريح ديميرال أنه فريقه جاهز بأفضل صورة ممكنة قبل المواجهة القوية أمام سان داونز الجنوب أفريقي اليوم السبت. الأهلي اللي أكد ثقته، وأكد لو تلاحظ تصاريح اللاعبين عادة ما تكون في محلها خصوصا في هالمعسكر، كذلك مدرب الأهلي اللي تحدث بواقعية. مدافع الأهلي وضح أنه فريقه يمتلك الخبرة للعب النهائيات، خاصة أنه متوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين. كابتن، وش تفرق بطولة أبطال آسيا للنخبة عن ربع نهائي أو حتى نهائي كأس القارات للأندية؟
1: ما أعتقد أن في فرق كبير، كلها مباراة إقصائية، كلها تواجه فرق قوية. تكلم على فرق يعني
0: صنعت لكي تكسب البطولات،
1: بالضبط لكي تكسب مثل هذه البطولات. المباريات الأخرى تختلف تماما عن مباريات الدوري، النفس طويل، التعويض في مجال التعادل. مثل هذه المباراة زي ما ذكرنا عنوانها تكسب ولا تلعب. الأهلي حتى الآن لديه الخبرة بمثل هذه المباريات والتعامل مع مثل هذه المباريات. حتى الآن الأهلي هو الأفضل، ولكن نقول إن شاء الله نستمر هذا الأفضلية
0: بإذن الله إن شاء الله. كابتن، تأثير المباراة على دوري روشن في حال لا قدر الله نقول خسر الأهلي، هل ترتد تنعكس على معسكر النادي الأهلي في دوري روشن في المباريات القادمة؟ وفي حال الفوز، احنا مقبلين على توقف، كيف تأثير الفوز حتى في جنوب أفريقيا على نفسية وطواقم اللاعبين النادي الأهلي وإدارته والنادي ككل والمشجعين مع فترة توقف مثل هذه تحقق فوز مهم ثمين له قيمة بالنسبة للنادي الأهلي، يرجعهم في سباق الدوري؟
1: أكيد، بالتأكيد الأهلي هو محتاج مثل هذه المباريات يكسبها، تكون الثقة متبادلة ما بين المدرب واللاعبين والمسؤولين والجماهير.

0: انك تحقق انتصار على فريق قوي على ارضه مهم جدا بمثل هذا الوقت بالتحديد، لان ثقافه الفوز دائما يجب ان تتواجد مثل هذه الانديه. بمعيار لك كان الاهلي لديه ثقافه، الاهلي مباريات كبيره كسبها مع يايسلا، الآن محتاج مع المدرب الجديد للأهلي أن ينتصر بمثل هذه المباريات عشان يعود لمنافسة الدوري. هي تقريبا في نقص عناصر صحيح، ولكن كرة القدم زي ما ذكرنا محتاجة ثقة، محتاجة شخصية فريق يعرف يكسب مباريات، يعرف ايش يحتاج، وهنا ترجع على العناصر الفريق، اكتمال عناصر اللاعبين، تحتاج إلى إدارة الدقائق اللعب لدى المدرب ما بين دوري ما بين كؤوس ومباراة إقصائية، كيف يدور بين اللاعبين، لأن الضغط كبير جدا لاعبين الأهلي وكل الأندية الفترة الماضية، ما بين مباريات خارج أرضك، ما بين استشفاء دقائق لعب كبيرة يلعبها توني، أكثر من لاعب كذلك مندي إيبانيز، شفنا المباراة الأخيرة أمام بختاكور المدرب أراح أغلب اللاعبين الأساسيين لأنه يحتاج هذه المباراة بالتحديد.
1: جميل كابتن، حتى الآن 1-1
0: 1-1. نعم
1: طيب خلنا نشارك المستمعين معنا في هذا اليوم 0-11-40-5-3، تقدر تواصل معنا سواء كنت أهلاوي، ترى ما عندنا مشكلة استقبل حتى غير الأهلاويين في هذا الجزء من الحلقة. معنا الأخ مازن، حياك الله، أهلا وسهلا، منور.
2: ألو،
1: اهلا وسهلا مازن.
2: معاذ، لا ابو طيف، فاضل
1: ابو طيف، اهلا وسهلا.
2: هلا والله معاك، كيف حالك؟ شلونك؟ طيبه؟ طيب
1: الله يسلمك.
2: والله جالس اشوف الكوره في المقهى.
1: من اشد المشجعين الاهلاويين حبا.
2: ايوه، 1-1.
1: شوف تذكر في حلقه قد طلعت معي انت وخذ الاهلي، اذكر النخبه الاولى،
2: ايوه
1: طلعت معي انت وبكيت على الهواء.
2: اي والله
1: ان شاء الله تكون تشبه هالفرحة هذيك.
2: ايوه،
1: ما نحتاج تبكي، لكن ان شاء الله انه تفرح،
2: ان شاء الله تسلم
1: ونفرح كلنا باذن الله. كيف شفت الاهلي؟
2: بلنتي مو تسلل؟
1: بلنتي
2: مو تسلل. يلا الجوات احلى.
1: بتلعب فينا كذا يا ابو طيف؟
2: قلدي الاهلي.
1: ابو طيف كيف شفت الشوط الاول؟ كيف شفت الشوط
2: الاول؟ والله الشوط الاول الاهلي فاضل لاعب احسن، بس سن وايت ما شاء الله يهاجمه.
1: مين مين مين سنو وايت؟
2: نعم
1: سنو وايت مين؟
2: الفريق الثاني. ايوه كلهم العشر
1: والاقزام السبعة
2: يدافعوا مع بعض ويهاجموا مع بعض.
1: لا فرقة ثقيلة، فرقة ثقيلة
2: والله، وهدفهم والله خطير. تسلل، انا شفته من الاول تسلل.
1: تسلل.
2: يلا ان شاء الله يا معاذ نفوز.
1: في شك انها تسلل. أيوة. حديث كبير عن هاللقطه. أيوة. برضو كيف ما صادوها الصراحه.
2: نعم
1: كيف ما صادوها؟
2: ان شاء الله والله صادوها. من اللي صاد
1: اللقطه تسلل؟
2: ايه
1: ما شيك على، ما رجع لها الحكم؟ ها
2: لا شيك على طول اول باول.
1: يلا ان شاء الله ربي يوفق الاهلي ان شاء الله ونفرح يا ابو طيب
2: باذن الله، لانه ممثل الوطن الكل معه
1: باذن الله. اكيد اكيد
2: ان شاء الله. يا ان شاء الله تسعيك وحنا فرحانين
1: يا رب ان شاء الله يا ابو طيف. يا رب
2: يا هلا حبيبي.
1: الاهلاويين في المقاهي، الاهلاويين في البيوت، الاهلاويين في كل مكان خلف هالفريق اللي يحتاجون منه هالبطوله عشان يرجع يدخل مود الدوري من جديد. نعرف انه النادي الاهلي متاخر شوي نقطيا في دوري روشن عن الفرق يعني منافسينه، خلينا نقول الهلال، النصر، الاتحاد، يبقى واحد منهم وجزء لا يتجزأ هو من الدوري، لكن الآن الأهلي نقطيا يعني يعتبر متراجع، لازلنا احنا في أول الدوري، ولكن أفضلية الأهلي ممكن تزداد مع هالانتعاشة بعد الفوز على صن داونز. معنا عبد الله على التليفون، حياك.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: والله ما قدرت اتحمل صراحه وخرجت على طول خلاص،
1: وضغط نفسي يعني المباراه.
3: اي والله هذا حد التعادل وعلى طول طلعت انا ترى ما اتفرج.
1: عاد ما بدك تزعل على الجول، جاك التعادل ارضوك.
3: اي شايف انا مباراه الاهلي عامه والله ما اتفرج بعتيق صراحه يعني ما اتحمل حقيقه يعني، لكن الله يوفق النادي الاهلي لانه تعني الحاجات الكثير صراحه يا ابو عتيق، هذه خاصه البطوله هذه.
1: لانه يسمع صوت الراديو شوي عبد الله،
3: ما عندي راديو،
1: في صوت سبيكر عندك؟ اسمع صدى صوت
3: شايف حبيبي. دحين راح ولا؟
1: ايوه تمام.
3: لانه ثاني الحاجات الكثير صراحه يا ابو عتيق بعد المشاكل وتعرف حكايه الصندوق وشل اللعيبه ومدرب لانه ثاني الحاجات الكثيره صراحه.
1: شوف اقول لك حاجه، اقول لك حاجه ولا اقطع وردك، بخليك تتكلم بس بقاطعك في هالنقطه. انا دائما قلبي على المشجع الاهلاوي اللي ما يتذكر كيف كانت بدايه يايسلا، ممكن هذه تكون بدايه مجد اخر ترى بالنسبه للنادي الاهلي. ترى في بدايه يايسلا كانوا بمطالبات، المدرب مشوه كم مره، طلبوا يمشونه وكم مره طلبوا لاعبين وكم مره تغيرت نغمه المشجع الاهلاوي في الدعم او سواء في النقد للاداره. اعرف انه في مشاكل حاليا يمر فيها النادي الاهلي ومحتاج دعم وتدعيم صفوف، ولكن المفترض من الأهلاويين برضو يكونون مقتنعين إنه الأهلي يقدر يعود في أي وقت.
3: صدق تمام بالله بعثيك.
1: نعم.
3: والله العظيم أنا واحد من الجمهور اللي ماني مقتنع في ياسلة. هي صدق تمام بالله.
1: هو ياسلة. لكن
3: هي المشكلة إنه الاستقرار، كانوا الأهلي مستقر ورايح أول فريق معسكر. يعني قبل الدوري لما يجوا قبل الدوري بأسبوع الدنيا تقوم فوق وتحت. هذا الشيء اللي زعل أبو عتيق، هذا الشيء اللي خلي الفريق مفكك. يعني حتى اللعيبة صار تعرف أنت بدأك الدوري شفت كيف اللعيبة النفسيات والمشاكل مفوق، يعني صراحة منظر النادي الأهلي بعد شيل المدرب وكيسي ومحرز صراحة والله لو فريق ثاني ما راح يعود بالطريقة هذه. لحد الآن الأهلي ترى يعاني على فكرة. يعني شو زي الفريق السنداي مدري شو، ترى مو فريق بس يا أخي.
1: لا مو فريق أنت شوف ظلمت بداية من أنك ما أنت بحافظ اسمه، حتى أنت مسميه سنداي وأبو طيف قوينا برضو أهلاوي مسميه سنداي.
3: والله مدري هو سنداي.
1: شفت أنا أقول لك أنت الآن ما قدرت قيمة هالفريق اللي قدامك. ترى فرقة تلعب أنت. أنت لو تشوف مبارياته ضد الأهلي المصري مثلا، ضد الصفاقسي التونسي،
3: الرجاء. أبو عتيق أنا أكلمك في المباراة هذه. أبو عتيق أنا أكلمك في المباراة هذه. أنت شوف كيف يوصل الباب ما تدري، يعني ما تحس أنه عنده فريق يلعب كورة.
1: ترى نسبة وصول الكور عموديا في الملعب بالنسبة لهالفريق 100% 100%.
3: هم في العمق يلعبوا على العمق، عارف كيف؟ عمق البير الدفاع. يعني ما عندهم يعني زي الاهلي شوف يتنقل كوره الاهلي، لكن يا للاسف صراحه فرص ضاعت. يعني
1: من اللي تحس شكلك تحس انه الفرقه الثانيه اثقل من الاهلي في الملعب، اكثر ثقه
3: ما يمسك كوره هو. شوف الاهلي متخوف، بيني وبينك صراحه خايف الاهلي.
1: قلنا ما قلنا امس عبد الله، احنا امس فندنا تفاصيل مباراه فنيه انا والكابتن حمود الصيعري لو لحقت على الحلقه البارح. قلنا انه ما من الافضل انه لا يجاري مدرب الاهلي صن داونز في مساله الاستحواذ، لانه فرقه تلعب كوره على الارض افضل منك، افضل منك. يجب انك تعرف وتستوعب المعلومه هذه. حتى مع انسجام عناصر الاهلي الجديده ورحيل نجومه الكبار برضو بتقلل افضليتك في هالمساله، فسلم للملعب تلعب بذكاء. هذا اللي المفترض يصير من مدرب لسه ما لعب 20 مباراة حتى مع النادي الأهلي.
3: أنا أقول لك الأهلي حد الآن ماشي كويس إن شاء الله بإذن الواحد الأهلي إنه رايح الأهلي يفوز، بس هو المشكلة.
1: قال لك الكابتن موسى مباريات مثل هذه تكسب ولا تلعب.
3: بس هي مباراة هجمة واحدة للفريق هذا في أي لحظة يجيب هدف.
1: والأهلي قادر يرجع. يا ما رجع وهو مطرود في نهائي وفي ربع نهائي في آسيا، رجعت الفرقة بعشر لاعبين، إن شاء الله مقدور عليها المباراة.
3: دعواتكم
1: يا رب. 0-11-40-5-3. خلينا ناخذ برضو اتصال آخر لو فيه. كابتن موسى كيف، أنا خليتك تروق شوي تشرب لك بيالتين، عطني آخر إحداثيات المباراة من عندك.
4: أنا مستمتع
1: قبل نهاية الشوط
4: تقريبا ثلاث دقائق، مستمتع الآن في المباراة ومستمتع بحديث المتصلين. بكل أمانة يدل على ثقافة رياضية الجمهور السعودي. بالفعل الأهلي تعرض لصدمات كبيرة هذا الموسم، ولكن دائما نقول احنا ننسى الماضي نفكر بما احنا عليه الآن. الأهلي الآن يقدم كرة جميلة مع المدرب الجديد، تحتاج صبر واستقرار. يايسلا في بداية يايسلا كل يقتنع في يايسلا، ولكن الآن الأهلي يقدم كرة جديدة يعتمد على أسلوب الاستحواذ واللعب والتحولات، وإضافة إلى ذلك يفتقد أهم العناصر الموسم الماضي، تكلم على محرز وكثير، لذلك صعب الحكم على المدرب في بداية الدوري. الآن أعتقد أن الفوز يعني الكثير للمدرب والأهلي وجمهور الأهلي والمسؤول عن النادي الأهلي. حتى الآن الأهلي يقدم كرة جميلة، هو الأفضل من سان داونز، الفريق القوي. بكل ما أنا بعض يمكن المتصلين لا يعرف صن داونز تاريخه، هو حقق 4 بطولات قارية وانتصر على النهائي الأخير 2026 انتصر على الزمالك المصري. يلقب
1: لا فرقة ثقيلة وجل لاعبيه في منتخب جنوب أفريقيا
4: بالفعل أخوي معاذ، يلقب ببرازيل في يعني عشان
1: اللون الأصفر بعد،
4: وذلك اللي يلعب الكرة يلعب الكرة بكلام أنا بطريقة جميلة. حتى الآن الأهلي قرأ جيدا صن داونز، ما في خطورة إلا في الكرة الثابتة، بكل أمانة قوي جدا، كرتين ركنيتين كانت خطيرة على الأهلي، ولكن شفنا الأهلي أكثر مبادرة، أضاع فرصة سجل هدف في بلنتي مشكوك في أوفسايد لتوني. حتى الآن بكل أمانة الأهلي هذه هجمة ضائعة كذلك لبانيز فاول أمام المرمى، لذلك أقول لك الأهلي حتى الآن هو الأفضل، هو الأكثر مبادرة. بكل أمانة لفت انتباهي توني، دائما توني في المواعيد الكبيرة مميز جدا، اليوم شفناه في الاحتفاظ بالكرة، في الصناعة، في التهديد، في بلنتي ولكن لم يحتسب بسبب ركلة جزاء. الأهلي محتاج لاعب مثل قيمة توني، شفت اشتكى من إصابة ولكن إن شاء الله أنها بسيطة إن شاء الله أنها بسيطة ويكمل المباراة كاملة.
1: خليني أعطيك مستمعنا العزيز آخر 6-7 إحداثيات كذا حصلت في المباراة وكأنك لاحق عليها. كرة كانت رائعة للنادي الأهلي عن طريق توني لترينكاو اللي انفرد بالحارس، سدت كرة ولكنها مرت بعيدة عن المرمى، عرضية لصالح صن داونز من الجهة اليسرى ولكنها مرت أمام الجميع، عرضية من ركلة ركنية للأهلي من الجهة اليسار وصلت إلى لاعب الأهلي اللي ارتقى وسددها برأسية لكن علت العارضة ومرت فوق المرمى، خطأ لصالح صن داونز في وسط ملعب النادي الأهلي، وعرضية خطيرة كذلك لصن داونز من الجهة اليسار وصلت إلى مهاجم الفريق اللي ارتقى وسددها استقرت بين يدي حارس النادي الأهلي مندي، خطأ وبطاقة صفراء لفالنتين أتانغانا لاعب الأهلي بعد تدخل القوي على لاعب صن داونز، وتسديدة قوية عن طريق ندماني لاعب صن داونز لكنها اصطدمت بدفاع النادي الأهلي، استحواذ واضح من جانب صن داونز في الفترة الأخيرة آخر الشوط الأول نقول مع ضغط متواصل على دفاع الأهلي لكسب على الأقل، نعرف التواقيت هذه خطيرة ومهمة بالنسبة للمدربين، آخر الشوط الأول، بداية الشوط الأول، بداية الشوط الثاني، دائما هذه أوقات تربك المدرب الآخر في حال تلقي هدف، وأكيد تغير حسابات المدرب اللي سجلت فرقته، فالفريق الأفريقي حريص جدا أنه يسجل لينهي الشوط الأول منتصر، ولكن هذه أفضلية أعتقد بوجهة نظري للنادي الأهلي أنه يطلع حتى بشوط أول 1-1 سجله رونين ويليامز عكسي في مرمى في شباك الأهلي ونونو سانتوس لماميلودي صن داونز. بعد الفاصل راح نرجع نستكمل وياكم حلقتنا، خليكم معنا عبر أثير إذاعة الرياض وعلى 011-40-53، حياكم الله في كل مكان.
5: الصدارة

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: الصدارة. الصدارة. الصدارة.

0: وهذا اللي تكلمنا عنه مستمعينا الكرام، دائما التوقيت نهاية الأشواط مهمة بالنسبة للمدربين. كرة وهجمة خطيرة من ترينكاو كاد أن يسجل الهدف الثاني بالنسبة للنادي الأهلي، رأسية من ترينكاو ضاعت في أواخر ثواني عمر الشوط الأول. كابتن موسى الشمري الآن يعني نقدر نقول 1-1 انتهى الشوط الأول حتى الآن، إلا إذا فاجأتنا كورة وانت معنا. لا الآن صفر الحكم نهاية الشوط الأول 1-1، سجل سان داونز أولا وعاود الأهلي في دقيقة رد بالهدف، هدف التعادل عن طريق فراس البريكان. وش المفترض من اللاعبين في شوط المباراة الثاني انه يدخلون فيه كابتن؟ وش النصائح اللي المفترض تقدم في غرف الملابس؟ ذهنية المباراة، تكتيكية، ولا يدخلها بشوط ثاني يعتمد على العناصر الفنية؟
1: بالفعل أخوي معاذ، الأهلي قدم شوط مميز جدا، أضاع فرص محققة خاصة من ترينكاو، يجب استغلال مثل هذه الفرص، ما تفرق كثير لك في هذه المباراة. ترينكاو كرة انفراد حقيقي، كرة أخرى بالرأس، هدف محقق. شفنا الأهلي أدار المباراة زي ما يبي، يتميز بكل أمانة الأهلي في المباراة هذه، عدم الاستعجال، التوازن، إغلاق المساحات، عدم إعطاء سان داونز الفرصة بالسيطرة على الكرة، في خطورة من فراس بركان وتوني وترينكا، ولكن نصائح المدرب بن شطين يجب استغلال مثل هذه الفرص، إن لم تسجل فانتظر هدف في مرماك، لذلك الأهلي يجب أن يسجل هدف ثاني ويجب أن يسجل هدف ثالث ويحافظ الأهم على شباكه وأن لا يسجل فيه سان داونز. الأهلي يمتلك الآن حلول في دكة البولدام إذا كان جالين وجاهز، تكلم على أبو شماس صالح، تكلم على ماثيوس، إن شاء الله أن الأهلي قادر أنه يفرحنا ويفرح الوطن في مثل هذه المباراة المهمة.
0: نثق كلنا إن شاء الله بلاعبين النادي الأهلي، فكر النادي الأهلي والجمهور اللي خلف النادي الأهلي، خصص تقريبا 500 تذكرة النادي الأهلي، إدارة النادي الأهلي للجماهير اللي حضورها في جنوب أفريقيا. وأنا عجبني كذلك مارينو بوسيتش المدرب الأهلاوي اللي أجل قائمته أمام سان داونز في هذه البطولة، بطولة المحيط الهادئ ضمن كأس القارات، أجلها إلى الاجتماع الفني قبل انطلاق المواجهة على ملعب لوفتس فيرسفيلد. تحدث بحديث مقتضب، ما وضح كل النقاط اللي ممكن يدخل فيها المواجهة، وضح للاعبي فقط بعرض فيديو أهم نقاط القوة والضعف في المنافس، وصلى الله وبارك، هذا اللي دخل فيه المدرب الأهلاوي. أنا سمعت شخصيا تصريحه، تصريح مرتاح، ما أدري هو ثقة في اللاعبين، ثقة في مستوى النادي الأهلي أمام فرقة مثل سان داونز، هو حاسبها فنيا ولا حاسبها كقيمة تسويقية للاعبين؟ يمتلك أكيد عناصر مهمة في فريقه، ولكن وش يفرق هدوء هذا المدرب الهولندي كابتن عن الألماني يايسلا؟ وش شاهدت فوارق حتى الآن؟
1: هو طبعا مثل هذه المباريات تحتاج مدرب بشخصية متمرسة لمثل هذه البطولات. بوسيتش يلعب كرة جميلة الأهلي، ولكن يحتاج وقت طويل، يحتاج أن اللاعبين يغيرون أسلوبهم اللعب. يايسلا أن يلعب كرة طويلة من ديميرا بانيز لجالينو للأمام لمحرز، الآن جالس يستحوذ كثير بوسيتش على الكرة، شفناه الآن أمام سان داونز، في أفكار موجودة للمدرب. دائما المدربين الكبار وقت المباراة لا يكثر الحديث، دائما المباريات هي انعكاس عطاء مدرب خلال أسبوع كامل، قراءة الخصم والمنافس. شفنا الآن الأهلي قرأ سان داونز جيدا، وصل للمرمى. دائما لا تلوم المدرب إذا في جمل تكتيكية إذا وصل للمرمى، تلوم المدرب إذا ما وصل للمرمى، كان الفريق الخصم أخطر، هنا تلوم المدرب، ولكن الآن تلوم اللاعبين أكثر، خاصة ترينكاو، يجب استغلال مثل هذه الفرص. هذه ماجيك دائما بطولة الكونتيننتال، يعتبر نهائي، تمثل وطن، الأهلي لا يمثل وحده، يمثل وطن كبير السعودية. وبإذن الله أنه قادر بوسيتش مع بقية اللاعبين مع البدلاء اللي أنا متأمل إن شاء الله كثير بدخول صالح أبو شماس، يقدم مستوى جميل في المباراة الأخيرة، كذلك جالين إذا قادر أنه يعطي لو 30 دقيقة إن شاء الله أنه راح تكون انتصار وفرحة وطن لنادي الأهلي.
0: وانا هذا اللي خايف منه يا كابتن، اخاف هو اللي مخبي لنا شيء في الشوط الثاني مدرب صن داونز وقاري فرقه الاهلي، خصوصا مساله عدم الانسجام وقله العناصر. رحيل نجمين مثل كيسيه كابتن ورياض محرز فجوه كبيره لاي نادي، حتى لو نتكلم عن النادي اوروبي بتكون اختلاف كبير بالنسبه لنهج اسلوب فكر هالفريق، لانه اكيد يبنى على مثل هالعناصر خصوصا كيسيه في نص الملعب.
1: صحيح تكلم كيسيه ومحرز مثل، فلنعطي مثال، لو جت الفرصه لمحرز بدل ترينكاو راح شفت هدف، راح تشوف محرز يصنع اكثر، لانه محرز متمرس ببطولات الكبيره، حقق ابطال اوروبا مع السيتي، حقق كاس افريقيا مع منتخب الجزائر، حقق اسيا والنخبه مع الاهلي، في ثلاث قارات مختلفه حقق بطولات، لاعب متعود على البطولات والمباريات الكبيره، لان البطولات الكبيره او المباريات الاقصائيه تحتاج تركيز مختلف من اللاعبين، مثل هذه المباريات تبقى في التاريخ، في تاريخ موس الاهلي، تاريخ الكره السعوديه، كذلك قاره اسيا، الان كل قاره اسيا يساند ممثل القاره الاسيويه والاهلي، لذلك افتقد اهم لاعبين اللي هو كيسيه ومحرز المتمرسين على مثل هذه البطولات الكبيره.
0: اللي مطمني كابتن انه على الجانب الاخر صن داونز يدخل اللقاء منقوص من ثلاث لاعبين، ديانو فان روين، ثابانغ ماتولودي، وثاب هوسيلي بعد ان فشل في تسجيله بإقامة الفريق بسبب انتهاء المهله المحدده لرفع قوائم اللاعبين الخاصه في المباراه. هذا الشيء اللي يحرم الفريق الجنوب افريقي من الاستعانه فيهم امام الاهلي. ممكن يتفائل اعتقد فيه مدرب النادي الاهلي اللي فقط خلال الاجتماع لم يتجاوز 30 دقيقه ظهر فيه تحدث عن مواجهه صن داونز بحديث مختصر، حتى التمرين اللي يعني كان اخر تمرين بالنسبه للاهلي كان تمرين يعني خفض فيه الاحمال البدنيه في الحصه التدريبيه الاخيره تفاديا لارهاق اللاعبين. السفر يعني ما اعتقد انه ذيك المسافه اللي قطعها الاهلي لافريقيا، لكن السفر يرهق اللاعبين. افضليه كبيره يتمتع فيها نادي صن داونز من ناحيه الارض والجماهير، لكن حتى الان نقول حتى الان ختام الشوط الاول 1-1، هذا نرجع نعيد نقول مكسب للنادي الاهلي انه يطلع بواحد واحد لاسباب كثيره. يجيني اهلاوي يشعر بالاحقيه باكثر من ذلك، يكبر اللقمه شوي، لا شوف احنا نتكلم عن فرقه رحل منها اعمده جامد لها فريق شبه جديد الان على ارض الملعب مع مدرب جديد باسلوب وفكر جديد، رحل مدرب كبير وجاء مدرب ان شاء الله باذن الله يكون كبير بالنسبه للنادي الاهلي ويحقق منجزات اكثر حتى ان شاء الله من اللي حققها يايسله، ويفرحون الجمهور الاهلاوي وكلنا معهم اكيد ممثل الوطن في هذه الليله باذن الله ان شاء الله يكون يطمن على الاقل، ما تكون مثل مباراه العام اللي لعبها مع لا اله الا الله محمد رسول الله بيراميدز، كانت الاهلي اللي فوت مباراه بيراميدز صراحه كانت يعني كابوس بالنسبه للمشجع الاهلاوي كونها كانت على ارضك وبين جماهيرك. ان شاء الله مع الآية المقلوبة هذه في أراضي أفريقيا إن شاء الله ينتصر الأهلي، يعود بانتصار ثمين من أراضي جنوب أفريقيا وضد فرقة مهمة أكيد مثل صن داونز، تلعب كورة مرتبة نتكلم بكل صراحة، فنعطيهم حقهم واحترامهم، كل التوفيق بإذن الله للأهلي في شوط ثاني. كابتن نختم في نقطة، أنا أقول كل التوفيق للأهلي كابتن موسى.
1: اي نعم فعلا، اليوم الاهلي لا يمثل نفسه اخوي معاذ، يمثل الكره السعوديه بل يمثل الكره الاسيويه امامه منافس افريقي كبير وصاحب لا يجب ان يكرم، لكن والا الحمد لله اصبح يملك شخصيه البطل قبل المواجهات الكبرى، لان مثل هذه المباريات اخوي معاذ لا تحتاج لاسماء فقط، تحتاج الى شخصيه وتركيز واحترام لادق التفاصيل. كل التوفيق للاهلي وان شاء الله نشاهد ممثل الوطن يواصل مشوار ويذهب بعيدا في البطولة كما شرفنا ومثلنا غير تمثيل في النخبة الآسيوية
0: بإذن الله. كل التوفيق للأهلي في الشوط الثاني، ونلقاكم حنا بإذن الله غدا في نفس الأوقات والمواعيد في الصدارة عبر أثير إذاعة الرياض. كل الشكر لك كابتن موسى الشمري، شكر لكم موصول أولا وأخيرا مستمعينا في الصدارة، شكر خاص من محمد العيد مخلف الهندسة الصوتية والإخراج، وأنا أخوكم معاذ العتيق أودعكم حافظكم الله وفي أمان الكريم.
2: الصداره

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة الرياض، يوم جديد وإطلالة جديدة وأكيد حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مقهى ديرتي اللي نطل عليكم فيه من جوهرة وعروس الشمال. حايل حايل يا بعد حي. اليوم يسعدني أن أكون معكم أنا في التقديم سلطان الشعيب وزميلتي سعاد الشمري، وأكيد يخرج لكم برنامج عبد العزيز الهيبي. سعاد يعطيك العافية، حياك الله.
1: الله يعافيك يحييك زميلي سلطان.
0: اليوم حلقتنا سعاد مميزة،
1: أكيد إن شاء الله
0: تميزها بمين؟ بضيفنا أكيد
1: أكيد، وفي الموضوع إن شاء الله اللي راح نتكلم فيه بإذن
0: أنا الموضوع صراحة جدا عجبني، لأنه أحس إن بتعمق في شغلات وبنعرف شغلات. إحنا في كل حلقة نشوف ضيوفنا مواضيع غريبة وقصص غريبة وحتى ناخذ معلومات جديدة، يعني شايف الضيوف السابقين يصدموننا في مواضيع جديدة فبنتعرف فيها وياك إن شاء الله. اليوم سعاد مع ضيفتنا اللي بتتألق اليوم في حوارها وتتألق أكيد في المعلومات اللي بتثري فيها حلقتنا إن شاء الله في برنامج مقهى ديرتي.
1: إن شاء الله أكيد سلطان. إذا مستمعينا الكرام، أرحب بضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة نوف البنيان، وهي أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة حائل. اليوم أهلا فيك دكتورة معنا في هذه الحلقة المميزة.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله في هذا اللقاء اللي أنا سعيدة فيه بمعرفتكم أستاذ سلطان أستاذ سعاد. يعني من الجميل أنكم تلتقون في هذا المكان وبنفس هذه الروح المنطلقة.
1: أكيد دكتورة، شكرا لك. اليوم مستمعينا وزميلي سلطان ودكتورتي الفاضلة، اليوم عنوان حلقتنا هو عنوان مميز، رح نقرأ فيه حائل بطريقة مختلفة. اليوم رح نتكلم عن حائل، هو حكاية المكان وذاكرة الإنسان. دكتورة، اليوم لما نتكلم عن حائل والتاريخ الحضارة اللي موجودة في حائل، كيف يمكن أننا نقرأ هذه المكانة من خلال اللي ترك الإنسان فيها من المواقع أيضا من الآثار واللي حافظنا عليه في حائل من العادات والتقاليد؟ كيف يمكن أن نقرأ حائل من خلال هذه الزوايا؟
2: سؤال جميل جدا حقيقة. أريد أن أنوه لأمر هام، بأنني عندما وصلت إلى حائل وأنا لست من حائل، ولكن أبهرتني حائل بجمالها وكأنها كتاب مفتوح، كتاب مفتوح في من ناحية جبالها ومن ناحية أهلها ومن ناحية جميع الأمور التي كنت أشاهدها. فإذا أردت أن أصف حائل فرأيتها في المجتمع الحائلي، حائل بديعة بكل مواصفاتها وبكل جمالياتها التي استنبطتها أنا كزائرة لهذا المكان من هذه النواحي الهامة. الإنسان في حائل هو من صنع هذه الذاكرة، ذاكرة حائل الجميلة التي تميزت بهذه الرموز الحضارية. الإنسان منذ القدم هو الذي صنع هذا الجمال. حائل مدينة مركزية واقعة في موقع استراتيجي مر عليها تاريخ قديم ووسيط وحديث، فعبر من خلالها الإنسان ليصل إلى الآن كل ما تركه تراثا جميلا رائعا. هذا التراث أشاد في العالم وجعل منها حائل العالمية.
0: نعم، جميل جدا نسمع هذا الكلام وقلت من البداية، وفعلا احنا نتكلم عن مراحل المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة حائل بشكل خاص، مرت مراحل عديدة وتنوعها، في كل مرحلة لها حضارة خاصة مختلفة. اليوم بس أسألك، عندنا نتكلم عن التراث المادي وغير المادي، شو نعني بهذه ببساطة دكتورة؟
2: السؤال بسيط في حروف وكلماته، إنما عندما نشرح هذا السؤال علميا يكون التراث المادي هو كل ما نلمسه، كل ما نستطيع أن نلمسه.
0: مثال دكتورة؟
2: مثال المواد، الأدوات، الصخور، هذه تعتبر تراث مادي
0: ملموس. جميل.
2: إنما التراث الغير مادي يتمثل في العادات والتقاليد السلام. والأهازيج والفنون والأزياء والعبارات التي يتداولها المجتمع، هذا تراث غير مادي. فالفرق بسيط في معنى، إنما أريد أن أنوه إلى أمر هام، لا يمكن فصل التراث المادي عن التراث الغير مادي. ما معنى ذلك؟ عندما على سبيل المثال، عندما نأخذ بيت من الطين هو تراث مادي، إنما الذي صنع هذا البيت هو إنسان له رؤية وله قدرة على التكيف وله ذكاء خاص في استخدام المواد البيئية المحيطة به من بيئته. له روح في هذا المنزل الذي أراد أن يقطنه هو وعائلته، وله حي يحمل الكثير من العادات والتقاليد. فالمجتمع هذا لا يمكن أن يشكل هذا البيت الطيني. الروح الموجودة في البيت الطيني هي من أعطت البيت الطيني الجمال.
1: ممتاز. أكيد هذا الارتباط بين التراث المادي والغير مادي أصلا يعطينا اليوم هذا البعد. يعني أنا دائما كنت أتوقع يعني سلطان دكتورة أن التراث المادي هو شيء منفصل تماما عن التراث الغير مادي، لكن بعد الكلام أكيد الشرح الوافي اللي طلعتينا فيه دكتورة توضحت الصورة بشكل أكبر. خلينا نتكلم شوي عن التراث المادي. مثل ما ذكرت التراث المادي هو البيوت الطينية، المواقع الأثرية، ممكن حتى النقوش الصخرية اللي تتميز فيها منطقتنا سلطان،
0: والأدوات زي ما ذكرت
1: والأدوات أكيد صحيح. طب خلينا نتكلم شوي عن هذا النوع من التراث والتراث المادي، وش يخبرنا عن هذا الشواهد؟ إيش تبي تقول لنا هذا الشواهد عن حياة الإنسان في حائل قديما؟
2: الحقيقة ذكرت قبل قليل أن حائل المدينة أو منطقة حائل عموما منطقة عريقة متجذرة في التاريخ. منذ العصور القديمة مر بها الإنسان ونحت على صخورها الكثير من الآثار التي عبرت عن حياة ذلك الإنسان والبيئة المحيطة، الأدوات المستخدمة، حتى أنواع الحيوانات. عندما نذهب إلى جبة ونرى صحيح. رسومات، نرى رسومات لأنواع من الحيوانات
0: مختلفة.
2: الآلات التي كان يستخدمها الإنسان موجودة في المتحف،

0: كل ذلك عبر عنه الإنسان الأول وبقيت شاهدا عليه. إذا انتقلنا بعد ذلك نجد الإنسان الحائلي أخذ من القديم وأضاف إليه الجديد وطوره بالشكل الذي يلائمه. فالتكيف يلازم الإنسان الحائلي، وهذا من جماليات الإنسان في حائل، أنه يستطيع التكيف مع بيئته بشكل كبير جدا، ويطوع نفسه وذاته كيف يدير ذلك المكان بما هو متوفر. فحائل منذ هذه العصور المتعاقبة أعطت لنا الكثير من التواريخ والكثير من الآثار المادية. قبل فترة من الزمن قمت بدراسة في عن قصر القشلة، يعتبر معلم صحيح، يعتبر قصر تاريخي
1: ومرحلة مراحل
0: ومرحلة مراحل تاريخ المملكة العربية صحيح. السعودية. الإبداع الهندسي في بناء هذا القصر يبدأ من اختيار المكان. الملك عبد العزيز رحمه الله عندما اختار هذا المكان اختاره في وسط المجتمع الحائلي،
2: صح،
0: قريب وليس فوق الجبال، لم يكن عبارة عن منبر لينادي به أو مكان ليحاصر به مجتمع، إنما كان هو مكان ليحمي هذا المجتمع، قلب الجيش. الحجرات اللي موجودة، البناء، طريقة البناء، طريقة الساحات اللي موجودة تعبر عن ذكاء، ذكاء قيادي، ذكاء هندسي. فالخلاصة أن الآثار المادية المتواجدة في حائل كثيرة جدا، وكل أثر من هذه الآثار يعبر عن مرحلة تاريخية مختلفة تماما عن سابقتها، على نباهة وذكاء من المجتمع سواء قديما أو حديثا.
1: حديثا اهتم في البناء، واليوم قاعدين نشوف احنا ونعيش كيف كانوا عايشين في فعلا قصر قشلة، مثال اللي احتدى به، مثال مهم في منطقة حائل. والجميل انه هيئة التراث اليوم قاعد تحافظ عليه بشتى انواع الجمال، خلينا نقول انه قاعد تعطيه جماليات اكثر. دكتورة صحيح.
0: تركته على حاله، اني انا اتركه على حاله وارممه بنفس المستوى بنفس الجماليات، هذا إبداع. حتى عندما حاولت أني أعرف مواد البناء المستخدمة وقرأتها قراءة، وجدت أن هذه المواد فعلا من الموفورات حائل نفسها، شجر الأثل أو
2: من بيئة المنطقة،
0: بيئة حائل. فهذا الأمر يدعو للتفكير كيف كان الأستاذ، طبعا الأستاذ كلمة كانت تتبع المهندس
1: المعلم البناء
0: معلم البناء، كيف كان الأستاذ يفكر، كيف استطاع أن يرفع هذه الأبنية بأي نوع من الذكاء الهندسي
1: والقوة أيضا.
0: والقوة طبعا
1: دكتور، برجع بس معليش للمادي والغير المادي. لما نتكلم عنه ذكرت في غير المادي دكتورة، أبعرف بس أبرز عناصر التراث غير المادي في منطقة حائل. أنت بتعرف التقاليد قبل شوي.
0: نعم.
1: بدي أعرف
0: التراث الغير مادي هو من جعل حائل في المقدمة، أبرزها العادات والتقاليد، كرم الضيافة، التكاتف الأسري الذي نلحظه. يعني أنا قريبا وجدت أنه في بعض الإحصائيات أن دار المسنين لا يوجد فيها مسن، معناته العادات والتقاليد الموجودة في حائل هي تعتبر نوع من أنواع التراث الغير مادي اللي موجود، الاحترام، التقدير، التكاتف في الأعياد، يعني حاجة مبهجة جدا ما هي موجودة، أنا ما قد شفتها في أي منطقة أخرى. كيف الجيران كلهم يبدأوا يضعون موائدهم مع بعضهم في نفس الحي،
1: صباح العيد.
0: شيء جميل جدا. الأهازيج، الزي الحائلي، أنواع الفنون الحائلية، الحرف اليدوية التي ألمحها في الأسواق الشعبية في حائل، هذه كلها تعتبر تراث غير مادي يحمل روح الإنسان الحائلي.
1: طيب دكتورة، نتكلم عن إنه من العادات والتقاليد في منطقة حائل، وذكرتي أنت الحالة الاجتماعية المترابطة في منطقة حائل. عندنا إحنا في حائل تعرفينها عند الرجال أكثر، وفي النساء أعتقد تعال الشابة الحائلية.
0: نعم، الشابة الحائلية.
1: إيه، من بعد الفجر لمين أذن العشاء هم شبات، من شبة لشبة.
2: وظاهرة الباب المفتوح ترى مرتبطة بالشبة.
1: إيه نعم، وهذه قاعد تشوفها في الآونة الأخيرة بقوة، صارت أول كنا نشوفها في القرى،
2: الحين شفناها داخل منطقة حائل، داخل المدينة صحيح.
1: إيه نعم، فهذه من العادات.

0: الغير المادي دكتورة؟
1: أريد أن نوه لأمر هام، هذه هي عادات المسلم، وهذا ما نبه إليه الإسلام في كرم الضيف، فحائل وأهل حائل يتبعون في ذلك أمر الدين الإسلامي في الضيافة وفي احترام الضيوف وفي، فهذه من أجمل العادات اللي أنا لاحظتها في حائل هي مسألة الشبة. والأجمل منها يا سلطان ويا سعاد أنه أنت في الشبة يجيك واحد ثاني يدعيك بشبة أخرى ما تخلص،
2: تستمر يعني موال الشبة لنهاية اليوم.
1: جميل جدا، جميل جدا، فهذه من النقاط الهامة والجميلة البديعة الصراحة.
2: أكيد أكيد أكيد سلطان ودكتورة، يعني اليوم حائل يعني تزخل بالكثير اليوم من عناصر التراث المادي وغير المادي، بس معك دكتورة ودي نتكلم شوية عن جانب مختلف. اليوم هذه العناصر أكيد في أحد من العناصر أنت تخافين وتخشين أن الجيل الجديد الحالي أنه يفقد هذا النوع من العنصر إذا ما وثقنا أو ما حفظنا عليه بطريقة معينة.
1: إيش الشاهد في الموضوع؟ شاهد أن الرواية الشفهية هي أكثر شيء أنا أخاف أن نفقده في حائل.
0: عايز تقول مرة ثانية؟
1: الرواية الشفهية.
0: الشفهية.
1: نعم. الرواية اللي موجودة في ذاكرة كبار السن لابد أن نحافظ عليها. الأبنية نستطيع أن نرممها، الأدوات نستطيع أن نضعها في صندوق في متحف،
0: صحيح.
1: لكن بعض الروايات الشفهية التي تحمل حدثا تاريخيا أو تحمل قصة مثل شعبي أو قصة حصلت في أيام كذا أو كذا، من يحملها؟
2: إن لم توثق يعني دكتورة أو تكتب،
1: نعم.
2: يعني
1: فأتمنى حقيقة أن يكون هناك جهود من الباحثين أو المهتمين بجمع الروايات التاريخية في حائل من أفواه هؤلاء المبدعين من كبار السن. من جهة

0: هذا العمل مشترك مثلا ما بين قسم التاريخ في جامعة حائل والزملاء في خارجها، فهذا العمل سيسهم في حفظ الرواية الشفهية، لأنه بدونها سوف نفقد الكثير.
1: يمكن كتسجيل نسجله قاعد يتكلم، ناخذ منه كلام شفهي
0: بعد نسجله. ابنه من إيوه. أخلاقيات إيوه. البحث العلمي
1: إيوه. ناخذ منه نعم. وندونه كأرشيف
0: باسمه
1: إيوه باسمه صوته اسمه
0: وبتاريخ اللقاء، وتفضل هذه الرواية أبد الدهر. لا قدر الله توفى الرجل أو المرأة، هناك رواية مدونة، فيا سعاد نحن لا نخشى على تراثنا من الضياع إلا الرواية الشفهية. جميعها نستطيع أن نتداركها، إلا الرواية الشفهية لابد أن نقوم بحفظها بهذه الآلية وبهذه الطريقة، حتى نستطيع أن نحفظ كثير من تاريخ المنطقة.
1: جميل جدا. اليوم سعاد فعلا دكتور قاعد تتكلم عن شيء مهم، ومفروض أيضا نشوف دور كبير من وزارة الإعلام يكون له، خلينا نقول، جانب لو يساعد مع جامعة حائل في تسجيل مثل هذه الشخصيات وسجلها كصوت صورة.
0: نعم.
1: ويكون إرشيف عندهم بحيث أنه يرجعوا له الباحثين، يرجعوا له الأشخاص، لأنه فعلا زي ما ذكرتي في ناس سابقا عندهم معلومات ولكن للأسف توفوا ودفنت معهم هذه المعلومات،
0: وبعضهم لا يعلم عنهم أحد. فيكون البحث أولا عن الشخصيات هذه وحصرها، ومن ثم تقسيم الموضوعات، وكل موضوع نشبعه بما يحتاج.
1: دكتورة كلام جدا جميل، أنا مستمتع صراحة، ما ودي أطلع فاصل ولكن مخرجنا يقول نطلع فاصل وبنرجع نكمل إن شاء الله نقاشنا عن خلنا نقول حكاية المكان والزمان وذاكرة الإنسان في حلقتنا اليوم مع دكتورة نوف البنيان اللي بتثري الحلقة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، بعد يعني هذا الفاصل الجميل نرجع معك زميلي سلطان وضيفتنا الدكتورة نوف في هذه الحلقة المميزة اللي نتكلم فيها اليوم عن حائل حكاية المكان وذاكرة الإنسان. وكنا نتكلم قبل الفاصل دكتورة عن موضوع المحافظة على عناصر التراث، وذكرتي دكتورة أن الرواية الشفهية يعني هي أكثر شيء تخشين أن اليوم يفقد لأنه لم يوثق بطريقة مناسبة. اليوم هل تشوفين دكتورة أنه يكفي أننا نوثق التراث يعني بالكتب وبالمتاحف، ولا لازم إحنا نحافظ عليه بطريقة حقيقية من خلال أن إحنا نحافظ أنه أصلا يكون حاضر في حياة الناس في أذهان

0: تعليمهم خصوصا الجيل الحالي؟
1: حقيقة أستاذة سعاد، من الأشياء الجميلة اللي أنا لابد أن ننوه إليها جهود المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تعزز هذا الجانب بشكل كبير، وأصلا من مرتكزات الرؤية تعزيز الهوية الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية بحفظ الجذور والآثار الموجودة والتراث الموجود في المملكة. والآن نحن نرى الصغير والكبير يتبعون هذا الأمر بشكل جميل، يعني في الأعياد أو في المناسبات الوطنية أو في المواسم نجد الأطفال والكبار يرتدون الأزياء التقليدية، وهذا شيء رائع وجميل. إذن هناك جهود متكاتفة ما بين الجهات العليا في الدولة ووزارات المعنية، سواء أنها وزارة السياحة أو هيئة التراث أو أمراء المناطق، وكلهم يعملون سويا من أجل حفظ هذا التراث بطرق شتى. وهذه الجهود تتبع رؤية سيدي ولي العهد، رؤية 2030. نحن كمواطنين ما هو دورنا؟ هذا السؤال لابد أن نطرح على أنفسنا. التراث الحائلي، التراث الجنوبي، أي تراث في مناطق المملكة مسؤولية المجتمع، مسؤولية الإنسان نفسه.
0: كيف يعني دكتور مسؤولية المجتمع؟
1: مسؤوليتهم بجميع اتجاهات، سواء ابتداء من الأسرة، لابد أن تذكر الجيل بأهمية هذا التراث في صب القهوة، في شرب القهوة، في أبرز الرموز اللي تتعلق بتراثنا السعودي وتقاليدنا السعودية. ثم بعد ذلك يأتي دور المدرسة في تكثيف الجهود وتوجيه هذا النشأ. نحن لابد أن نركز على هذا النشأ حتى لا ينسى تاريخه. ومن بعد ذلك المؤسسات التعليمية الكبرى، المؤسسات الثقافية، الوزارات والهيئات، كلها مجتمعة تعمل من أجل أن تدعم هذا المجتمع وتذكي في نفسه نار الغيرة على تراثه حتى يحافظ عليه من خلال التكثيف التوجيه في وسائل الإعلام كما تفعلون الآن، أو عن طريق المراكز الحيوية التي تسهم في تذكير الأجيال بأهمية الحفظ على التراث.
0: إذا لاحظ يعني سلطان ودكتورة نوف، يعني في كثير من المناسبات اللي تكون في المنطقة تقام في المناطق والمواقع الأثرية، يعني زي قصر القشلة قد استضاف أكثر من يعني فعالية وأكثر من تجمع يعني بمختلف القطاعات. هل اليوم هذا الدور تشوفينا يعني مناسب؟ هل يدعم اليوم المحافظة على هذا التراث لما إحنا نعمل اليوم نفعل هذه الفعاليات داخل هذه المواقع؟
1: نعم، مناسب جدا. شريطة أن يكون هناك مرشدين لهذا الموقع يستطيعون أن يشرحوا للحاضرين أهمية هذا المكان وكيف بني هذا المكان وما هي جهود الدولة في حفظ هذا المكان.
2: دكتورة، ما يكون الفعالية ما تكون على المكان نفسه، تكون فعالية أخرى تقام داخل المكان.
1: وإن يكن
2: إيه نعم.
1: وإن يكن لابد، أنا حضرت أكثر من مناسبة وكان من الملاحظات التي أردت إيصالها هي أن نعطي المكان قيمة، مرشدين يقومون بشرحه للحاضرين. لأنه أنا في أكثر زياراتي لقصر القشلة لاحظت أن هناك سياح من خارج المملكة، مو من خارج حايل فقط، كانوا يسألون
2: سياح أجانب.
1: نعم، أجانب. فبالتالي فما بالك يعني عندما تكون هناك مناسبة وطنية أو أي مناسبة ويكون فيها حشود كثيرة، أكيد هناك من يريد أن يسأل. فمتى يكون هناك التوافق؟ عندما تشترك الجهود، فيكون حاضرة وزارة السياحة، حاضرة هيئة التراث، حاضرين المسؤولين عن هذه الفعالية، فبالتالي سيكون البرنامج ناجح أكيد.
2: نعم دكتورة، بسألك بس سؤال. أنا من الناس اللي صراحة متضايق نوعا ما من أسلوب العمارة عندنا. من 30-40 سنة احنا تبنى عندنا العمارة، المبنى، السكن، الشقق، الفنادق بطريقة خلينا نقول واقعيا ما حت هويتنا. اليوم قاعد أشوف في بعض المبادرات الحكومية من بعض الوزارات إن ترجع هذا الشيء، ولكن البيت يبنى بطريقة خلينا نتكلم أوروبية أو شرق أسيوية أو في طرق أخرى. يعني مثلا القرميد،
1: نعم،
2: هذا يحط في أوروبا عشان ثلج، احنا ما عندنا ثلج دكتورة، فيحطون مياه في البيوت. في فنتكلم، انت استاذه في التاريخ والحضاره بجامعه حايل، وباسالك العماره،

0: التحديد، البناء، كيف تشوف الأسلوب، إيش ينقص الأسلوب، من الجهة اللي المفروض تقوي، خلينا نقول تثقيف أو ألزام المنشآت الإنشائية بعمارتنا وبتغيير هويتها.
1: أستاذ سلطان، بالنسبة للعمارة التقليدية في المملكة العربية السعودية لابد أن نحن نبدأ من الأسفل إلى الأعلى. كيف كانت هذه العمارة؟ العمارة كانت مبنية بحرفية عالية من ناحية اختيار مواد البناء، من ناحية التصميم، من ناحية التصميم المطابق للشريعة الإسلامية بالأحوشة التي تتوسط هذه المنازل، طرق التهوية و فإذا أردت أن أحافظ على هذا الجمال لابد أني أقنع الأجيال الموجودة الآن واللي هي واقفة على أمر العمارة بجماليات الماضي حتى تستحضر الآن في رسوماتها الهندسية في الحاضر، ولا نفرض فرض. الإقناع بالجماليات إن هذه جزء من هويتك، هذا الجزء الأصيل لابد أنت كمهندس معماري أن تقوم بتطوير مكتبك الهندسي من خلال هذه الرسومات التي تتبع التصور القديم في العمارة التقليدية في بلادك. حتى لو جاءك مواطن ويرغب في بناء منزل بطريقة أوروبية زي ما تفضلت، نحاول احنا نرجع لجذوره ونعمل بتحديث المناظر القديمة والزوايا القديمة بأسلوب هندسي بديع يرضي العميل. فبالتالي هذا من جهد المكاتب الهندسية. الدولة حفظها الله الآن أقرت على المناطق هذا الأمر، إنه منطقة حائل يكون لها فيها نوع الطابع النجدي كما هو موجود في الرياض، ومنطقة المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة طابع آخر، وهكذا والجنوب بطابع آخر. فلابد أول شيء نقنع الجمهور، وإقناع الجمهور يكون بجهود مكثفة تجعل حب هذه العمارة والقناعة التامة بها موجود في قلوبهم، بالتالي هو ما رح يرضى أنه يبني على طراز غير الطراز المتعارف عليه في بلاد.
2: أكيد. يمكن دكتورة وسلطان، إحنا شفنا بوادر هذه الجهود في المنطقة.
1: نعم.
2: من خلال تدشين استوديو حائل للتصميم اللي شفنا هيئة تطوير المنطقة، مكتب استشارات موجود داخل هيئة تطوير المنطقة. صحيح. للمستثمرين والمواطنين اللي بيبنون اليوم مراكزهم التجارية وحتى منازلهم يستشيرون في العمارة السعودية الهوية الحائلية في البناء. هذه أكيد من الجهود اللي احنا قاعدين نشوفها اليوم في المنطقة دكتورة. دكتورة، ودي نتكلم أيضا عن جهود الدولة ولكن في الحفاظ على التراث المادي والغير مادي. دكتورة، كيف تشوفين اليوم جهود الدولة في الحفاظ على هذا التراث كجزء أصيل من يعني المملكة العربية السعودية؟
1: حائل منذ أن دخلت العالمية عن طريق منظمة اليونسكو التي رصدت كثير من الشواهد في جبة وشويمس عام 2015 تقريبا، بدأت في هذه اللحظة أن تدخل عالم آخر. فالمملكة العربية السعودية والحكومة الرشيدة وأمير منطقة حائل حفظه الله سمو الأمير عبد العزيز بن سعد له جهود موفقة في هذا المجال. فلو ذهبنا إلى وزارة فرع وزارة السياحة أو فرع هيئة التراث الموجودة في حائل سنجد القائمين عليها يقومون بجهود جبارة، وهم في أهبة الاستعداد لاستقبال أي ملاحظات في هذه الجوانب. أنا من الأشخاص اللي ذكرت لهم بعض المواقع، فكانت موجودة في منطقة النيصية مباني قديمة، فذكروا لي مشكورين أنهم يقومون بحماية هذه المناطق بطرق معينة، فكانت عندي ملاحظات، يستقبلوا الملاحظات على الرحب والسعة. ففي جهود، ولكن أنا أذكر أنه هذه الجهود اللي موجودة والمبذولة تتطلب منا نحن كمجتمع والإنسان الحائلي بالذات عليه أن يعمل مع الدولة في الحفاظ على هذا التراث، لأنه الحفاظ على هذا التراث لابد أن يكون فيه جهود مجتمعة. أكيد. يبدأ من الدولة مع الإنسان الحائلي والمجتمع بشكل عام.
0: نعم دكتورة. دكتورة، كلامك جدا شيق صراحة، أنا جدا استمتعت. في أسئلة أبغى أسألك إياها بس الوقت اللي داهمنا، كنت بتكلم بعد عن عادات وتقاليدنا، بتكلم عن القرى والهجر عن طبيعتها، ولكن كان ودنا يكون وقتنا أكبر.

0: ولكن جدا أخذنا معلومات استفدنا واستمتعنا معك. وقت حلقتنا انتهى. أنا أحب أشكر شكر جزيل على هذا اللقاء, وأتمنى إن شاء الله نلتقيك في قادم الأيام وأنت بصحة وعافية ومعلومات وافية بحول الله تعالى. دكتورة كلمة أخيرة. دكتورة
1: في عجالة, شكرا جزيلا. وأنا أرجع وأقول أنه تراث حائل وجمال حائل يبدأ من الإنسان وينتهي بالإنسان. شكرا لكم على هذا اللقاء.
0: العفو سعاد, يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. شكرا لك دكتورة نوف, شكرا لك زميلي سلطان, وأكيد شكرا لمستمعين الكرام اللي كانوا يعني شركاء في هذه الحلقة المثرية في ما يتعلق بالتراث المادي والغير مادي في حائل.
0: نعم, نلتقيكم إن شاء الله بحلقة قادمة في برنامج مقهى ديرتي. كنت معكم أنا سلطان الشعيب من التقديم, وزميلتي سعاد الشمري, وأيضا في التنفيذ زميلنا المهندس رشيد فهيد, والمونتاج بدر العميم, وأخرج لكم هذه الحلقة عبد العزيز الهيبي, وأشرف على البرنامج عبد العزيز المسعود. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة من جوهرة وعروس الشمال حائل في برنامج
2: مقهى ديرتي.
0: حياكم الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: كنفة.
1: ولد جدك.
2: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي،

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي لها. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: ولد جدك.
1: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم الله مع طرائف الشعراء. ما زلنا مع الشاعر ابن الرومي، وهو شاعر كبير وشهير من العصر العباسي، وما زلنا مع طريف شعره. له قصيدة يضرب فيها عصفورين بحجر، يهجو فيها اثنين، واحد يقال له البيهقي وواحد يقال له البين.

يقول في هالقصيدة: خساسة البيهقي والبيني لم ترى في واحد ولا اثنين، في لؤم كلبين إن كشفتهما كشف امتحان وقبح قردين، وجهل عيرين إن سألتهما عن باب علم وحمق تيسين، إن وعدا أخلفا كما وعدا، أو حدثا حدثاك بالمين، أو حملا من أمانة طرفا كان الظنينين للأمينين. هذا يبيع القريض من شره ووالديه معا بفلسين، والبين في المخزيات يشركه، لا بارك الله في الشريكين. أسد إلى البين كل عارفة يجزك من سيء بضعفين. إن قريضا يكون حامله في الناس كالبيهقي والبين، عندي كالسيف في يدي رجل لا بطل مجرب ولا قين. فليس بالمحسن القتال ولا صانع صدق صناع كفين، من شر أصلين إن نسبتهما لا شك فيه وشر فرعين. ونوقف وقفتنا المعتادة مع أبيات القصيدة: خساسة البيهقي والبيني لم ترى في واحد ولا اثنين. طبعا البيت واضح يصفهم بالخساسة الفريدة من نوعها اللي ما حد شاف مثلها. لاحظ أنه ما قال لم أرى، بل قال لم ترى، يعني ما حد شاف. في لؤم كلبين إن كشفتهما كشف امتحان وقبح قردين، وجهل عيرين إن سألتهما عن باب علم وحمق تيسين. شبههم في بيتين بأربعة حيوانات في أسوأ صفاتها، فهم جمعوا حسب قوله لؤم الكلاب وقبح القرود وجهل الحمير وحمق التيوس. إن وعدا أخلفا كما وعدا، أو حدثا حدثاك بالمين، أو حملا من أمانة طرفا كان الظنينين للأمينين. المين الكذب، الظنينين الظنين هو المتهم اللي تظن به التهمة، جمع فيهم صفات المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا يبيع القريض من شره ووالديه معا بفلسين. القريض الشعر، يقول أنه من شراهته يبيع الشعر ووالديه فوق البيعة بفلسين لشراهته وطفاسته وخساسته. والبين في المخزيات يشركه، لا بارك الله في الشريكين، أسد إلى البين كل عارفة يجزك من سيء بضعفين. انتقل من البيهقي للبين، وبين أن شريك في الأمور المخزيات، وأنك إذا أسديت له معروف يجزيك عن معروفك بضعفين، لكن من سيء الجزاء، يعني جزاء المعروف سبع كفوف أو ثلاثة. إن قريضا يكون حامله في الناس كالبيهقي والبين، عندي كالسيف في يدي رجل لا بطل مجرب ولا قين. فليس بالمحسن القتال ولا صانع صدق صناع كفين. القريض الشعر مثل ما قلنا يقول إن الشعر لما يحمله البيهقي والبين يشبه السيف في يد رجل له بطل وشجاع ومجرب وله قين، وهو الصانع والحداد اللي يصنع السيوف ويعرفها، فله يحسن القتال بالسيف ولا صناعته. من شر أصلين إن نسبتهما لا شك فيه وشر فرعين. نسبهم أسوأ السيء، لأنه من شر فرع لشر أصل. وبكذا أصل مستمعينا وإياكم لختام هالحلقة من طرائف الشعراء، نرجو أنها حازت رضاكم وإعجابكم، ونلقاكم بإذن الله على خير. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج، في حلقة قادمة. فإلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح

0: المملكة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: وعي.
5: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس، التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسبه الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السادسة في الرياض، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي آل سلطان، وفي التنفيذ على الهواء الزميل محمد العيد. الملك وولي العهد يهنئان رئيس نيبال بذكرى يوم الدستور لبلاده. وزير الخارجية يصل إلى نيويورك لترأس وفد المملكة في أعمال دورة الأمم المتحدة 81. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات هجمات الحوثيين المستمرة على المملكة ويؤكد حقها الأصيل في الدفاع عن النفس. الدفاع المدني يدعو لأخذ الحطة والحذر مع استمرار الأمطار بعدة مناطق في المملكة. ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة خلال أسبوع. المنافذ الجمركية تسجل 1173 حالة ضبط خلال أسبوع. الصحة تدعو الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا إلى المبادرة بتلقي اللقاح. تسجيل 661 انتهاكا حوثيا ضد المدنيين في تعز خلال 12 يوم. الجيش اليمني يخوض معارك شرسة مع الحوثي ويسيطر على مناطق جديدة. الأمم المتحدة تقول إن حوالي 1,200,000 شخص في غزة يواجهون ظروف إيواء حرجة وكارثية. الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن لإعادة النظر في منع تأشيرات الوفد الفلسطيني. الجيش السوداني يواصل التقدم باتجاه آخر معاقل الدعم السريع في كردفان. الرئيس الأمريكي يشير إلى أن حرب إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري في باكستان إلى 31 قتيلا. بولندا تبدأ عمليات جوية وقائية وسط ضربات روسية على أوكرانيا. وأخيرا في هذا الموجز، تعرض نظام التصويت في موسكو لهجوم إلكتروني خلال الانتخابات البرلمانية. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد. المعلومات والبيانات كثيرة من حولنا ونتعامل معها بشكل يومي. تحليل المعلومات وتصميم الأنظمة وتطوير قواعد البيانات والشبكات وتأمينها بناءً على قرارات علمية يسمى نظم المعلومات الحاسوبية، واللي يعد حلقة الوصل بين علوم الحاسب والمجال العملي للشركات، فهو يتعرف على مشاكل العمل الموجودة ويراجعها، وبالتالي يقدم الحلول التقنية لهذه المشكلة.
2: دكتورة إيمان محمد العطوي، أستاذ هندسة برمجيات المساعد بقسم نظم المعلومات بكلية علوم هندسة الحاسبات بجامعة الطيبة بالمدينة المنورة. نعني بتخصص نظم المعلومات الحاسوبية مجال يركز على استخدام التكنولوجيا لإدارة ومعالجة المعلومات في المؤسسات والشركات، فتساعد نظم المعلومات في تنظيم العمليات اليومية وتحسين كفاءة الأعمال داخل الشركات، تساعد على تحليل البيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات دقيقة، وتحقق أيضا التكامل بين الأقسام من خلال توفير بيئة تكاملية وبنية تحتية تربط جميع أقسام المؤسسة ببعضها. يندرج تحت تخصص نظم المعلومات الحاسوبية عدة تخصصات فرعية تغطي جوانب محددة من استخدام التكنولوجيا والمعلومات في الأعمال. يوجد تخصصات فرعية متعلقة بتحليل وتصميم النظم، إدارة قواعد البيانات، أمن المعلومات، نظم دعم القرار، إدارة تكنولوجيا المعلومات، التجارة الإلكترونية، تحليل

0: البيانات وإدارة المشاريع التقنية. أهم المهارات الواجب توفرها في طالب تخصص نظم المعلومات الحاسوبية مهارات مرتبطة بالتقنية الأساسية كفهم أساسيات البرمجة، الإلمام بأساسيات الحاسوب، معرفة مبادئ، إدارة قواعد البيانات. من المهارات أيضا مهارات تنظيمية وإدارية مرتبطة بالتخطيط والتنظيم وإدارة الوقت. حيث نظم المعلومات تتطلب مهارات معينة في إدارة المشاريع، العمل على تنظيم الوقت والموارد لتنفيذ المهام بنجاح. المهارات الشخصية هامة جدا، مطلق عليها بالسوفت سكيلز، مثل القدرة على حل المشكلات، التواصل الجيد الفعال، سواء كذلك في عرض الأفكار أو فهم المهام. المواد التي يجب أن يتعلمها الطالب في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية مواد مرتبطة بالتقنية مثل مقدمة في البرمجة، هياكل البيانات والخوارزميات، نظم قواعد البيانات، الشبكات، نظم التشغيل، تحليل وتصميم النظم، أمن المعلومات، تعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. هذا ما يتعلق بالمواد التقنية. توجد أيضا مجموعة من المواد التي تركز على الجانب الإداري مثل إدارة نظم المعلومات، إدارة المشاريع التقنية، التجارة الإلكترونية وإدارة الأعمال. يوجد أيضا مواد مرتبطة بتحليل البيانات، نظم دعم القرار، التحليل الإحصائي، إضافة إلى مجموعة من المواد المتقدمة والمتخصصة والتي قد تركز في مثلا أمن الشبكات، تطبيقات الهواتف المحمولة، تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي لبناء أنظمة ذكية قادرة على اتخاذ قرارات. غالبا مجالات التدريب العملي لطلاب نظم المعلومات تشمل تطوير البرمجيات، قد يسند للطالب مهام مرتبطة بتطوير برنامج أو تحسين برنامج موجود، العمل على تطبيقات ويب أو تطوير تطبيقات للهاتف المحمول.
1: يهدف التخصص إلى إعداد جيل متخصص في مجال أنظمة المعلومات، ويمكن للخريجين العمل في مجالات عديدة تساهم في رفع جودة الحياة وعجلة التنمية.
0: بالنسبة للوظائف والمسميات الوظيفية التي يمكن للطالب الالتحاق بها، فهناك العديد من الخيارات مثل مطور برمجيات، محلل نظم، مدير قواعد بيانات، اختصاصي في دعم تكنولوجيا المعلومات، مدير مشروع تقني، استشاري نظم معلومات أو مختص في أمن المعلومات. موظف نظم المعلومات الحاسوبية يمكن تعزيز مسيرته المهنية وزيادة فرص الوظيفية من خلال الحصول على شهادات تخصصية مهنية معترف فيها في المجال. هذه الشهادات تغطي مجالات متعددة مثل البرمجة، إدارة قواعد البيانات، الشبكات، أمن المعلومات، إدارة المشاريع. فتوجد العديد من الشهادات المعترف فيها مثلا في لغات برمجة معينة أو في استخدام تقنية معينة، فيمكن للموظف الحصول على هذه الشهادات، ويعتمد اختيار الشهادة طبعا على مدى اهتمام الموظف نفسه، فيتم اختيار التخصص المطلوب، الخبرة الوظيفية، أيضا البحث عن الشهادات التي تعتبر مطلوبة في سوق العمل مثل الشهادات المتعلقة بالحوسبة السحابية، أمن المعلومات وما إلى ذلك. التدريب الوظيفي الذي يحصل عليه موظف نظم المعلومات الحاسوبية يختلف بناء على نوع الوظيفة التي يشغلها واحتياجات الشركة. الهدف إجمالا من التدريب الوظيفي هو تزويد الموظفين بالمهارات والخبرات التي تساعدهم. فربما من أهم أنواع التدريب الوظيفي الذي قد يحصل عليه موظف نظم المعلومات هو التدريب على الأنظمة الخاصة بالشركة بهدف معرفة كيفية استخدام هذه الأنظمة بشكل فعال لدعم عمليات الشركة مثلا إدخال البيانات، التدريب على برمجيات والأدوات جديدة مثل التعامل مع لغات برمجة جديدة لتحسين مهارات مثلا التعامل مع قواعد البيانات أو استخدام أدوات تحليل جديدة، التدريب أيضا على أمن المعلومات لإكساب الموظف المعرفة بكيفية حماية البيانات والشبكات من الاختراقات والتعامل مع التهديدات الأمنية، التدريب أيضا على إدارة المشاريع لتحسين مهارات إدارة المشاريع التقنية بما في ذلك التخطيط، التنفيذ والمتابعة، والتعرف على الأدوات المعتمدة في الشركة أو في هذا السياق لتنظيم فريق العمل، توزيع المهام، إدارة الموارد والمواعيد. إضافة إلى ذلك يمكن أن يتم تدريب الموظف على استخدام التقنيات التي تعتمدها الشركة فيما يتعلق بالحوسبة السحابية. العمل في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية لا يتطلب عادة الحصول على رخصة مهنية.

0: مهنية محددة كما هو الحال في بعض التخصصات الأخرى، ومع ذلك هناك شهادات مهنية معترف بها دوليا قد تكون مطلوبة أو موصى بها من قبل أصحاب العمل لتعزيز مهارات الباحث عن العمل وزيادة فرصة الحصول على الوظيفة. طلب على وظائف نظم المعلومات الحاسوبية مرتفع جدا، هناك الكثير من الإحصائيات وتقارير عالمية تشير إلى وجود نمو متزايد في هذا المجال بنسبة تفوق المتوسط مقارنة بالعديد من التخصصات الأخرى، نظرا للدور الكبير الذي تلعب التكنولوجيا في تعزيز الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات. إذا تخصص نظم المعلومات يفتح الباب أمام العديد من الفرص الوظيفية. أهم المجالات الوظيفية في تخصص نظم المعلومات الحاسوبية تطوير البرمجيات، قد يعمل الخريج في كمطور برمجيات، مطور تطبيقات جوال، إضافة إلى إدارة قواعد البيانات، تحليل الأنظمة، إدارة الشبكات، أمن المعلومات، تحليل البيانات وذكاء الأعمال، إدارة المشاريع التقنية، تطوير الويب والتطبيقات، استشارات نظم المعلومات، إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، التجارة الإلكترونية تعتبر من أهم المجالات، التدريب والتعليم التقني، طبعا قد يعمل كمدرب تقني أو مطور مناهج تقنية، معلم نظم معلومات. أيضا من المجالات الوظيفية هي دعم المستخدمين، تقديم الدعم الفني لحل المشاكل التكنولوجية المختلفة التي قد يواجهها المستخدمين.
1: مع التوجه نحو الاقتصاد الرقمي يلعب النظم المعلوماتية دوراً في تحسين البنية التكنولوجية بالمملكة وتحسين جودة الخدمات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة عبر تطبيق تقنيات المعلومات، واللي تساهم في تطوير الصناعات المحلية من خلال تنفيذ حلول تكنولوجية في تكنولوجيا المعلومات المتقدمة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر تحسين إدارة الموارد وتعزيز الكفاءة في العمليات والقدرات التكنولوجية، مما يزيد من فرص الأفراد في التوظيف وكذلك مهاراتهم الشخصية. تابعونا في تخصصات قادمة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
8: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: في دقائق. مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة. ينبسط هذا المركز العريق الذي خصص لحفظ وصون السلالة العربية الأصيلة

0: توثق سلسلة الآباء والأمهات بدقة وراثية عالية تعتمد في المحافل الدولية وتؤهل الخيول للمشاركة في بطولات الجمال. يقدم المركز برامج تفاعلية لزوار المهرجانات السنوية، حيث تقام عروض حية ومسابقات تبرز جمال الخيل العربي في الحركة والوقوف، كما يعرض عبر متحف مصغر أدوات الفروسية القديمة من السروج واللجام إلى الرسائل التاريخية التي كتبت فوق ظهر الخيل. المركز ليس فقط حديقة للخيل، بل ذاكرة تمشي على أربع، تذكر بجمال البداوة وشموخ السلالة وعمق العلاقة بين العربي وخيله.
1: في دقائق.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

إنك لا تخلف الميعاد، واغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: تأمل.
1: التعايش. جبلت النفوس البشرية على حبها الركون إلى حياة الأمن والدعة والسلام، فيهنأ الناس ويعيشوا بغير منغصات. التعايش هو أساس بناء المجتمعات الإنسانية، وهو يعكس قدرة البشر على قبول الاختلاف والتنوع ليعيشوا معا بسلام واحترام. فعندما ندرك أن التعايش لا يعني التنازل عن قناعاتنا، بل يعني التقدير المتبادل والاحترام، نصل إلى مجتمع متناغم يتيح للجميع أن يكونوا على اختلافهم جزءاً من نسيجه الجميل. وما أجمل قول الشاعر وهو يصف ما نحن بصدده، إذ يقول: أيا هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلاً ترى الوجود جميلاً. إن القبول الحقيقي للآخرين هو بالصبر وغض الطرف، فالتعايش لا يتحقق بالأمنيات وحدها، بل بالعمل والإصرار على إيجاد الحلول وبناء العلاقات القائمة على الحب والاحترام. إن المجتمعات التي تتبنى ثقافة التعايش هي تلك التي تنعم بالأمن والاستقرار، فالإنسان بفطرته يسعى إلى أن يكون محاطاً بأناس يحترمون كيانه ويقبلون اختلافه. وصدق من قال: كل له في فكره مذهب، والدين للناس بحر عريض. فالاختلاف لا يفسد للود قضية، بل يعمق فهمنا لرحابة الحياة وللتنوع الإنساني. التعايش ليس مجرد كلمة، بل هو أسلوب حياة يسهم في خلق مجتمع متماسك يزدهر فيه الجميع، ويجد فيه كل إنسان مساحته الخاصة، وهذا ما يجعله من أسمى القيم الإنسانية.
0: تأمل.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إيه والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المذكر.

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية النبطية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. ومن هذه المفردات أحبتي الكرام مفردة الملايل. الملايل هو جمع مله، وهي الرمل الحار من الغبار، كقول الشاعر منصور الرياحي: يمل قلب فوق نار الملايل، من فوقها ياكن يقلى على الصاج. وكقول الشاعر ناجم بن ناصر الرمالي: فالخلا فوق صدري فوح دله، تزفق البن من حر الملايل. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة مير، بمعنى لكن، كقول الشاعر الأمير خالد الفيصل: ليت واهج غرامك مثل وجدي ونالي، مير ماض في دنيا المحبة عدالة. وكقول الشاعر رشيد بن سعد الكثيري: مير الله أقوى كل شيء يصيري، دنيا

دور وكل قوم لها زمان. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي المناعير وهو المطليق وهم الرجال الشجعان الأفذاذ، قول الشاعر الوحان العنقري أنا صديق الطيبين المناعير اللي لهم كسب المعالي عشاقة، وتقول الشاعرة النادرة يحرم علي ولد المناعير والجود إن كان ما أسست بالشعر دولة.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر القدير وليد بن إبراهيم البسطي. نقول مرحبا ومسهلا، سعدنا بتواجدك معنا شاعرنا وليد بن إبراهيم البسطي، متمنيا أن تكون إن شاء الله حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية.
1: الله يحييك يبقيك يا أبو محمد، يا مرحبا بك وبالمستمعين الكرام
0: والبقى
1: في هذا البرنامج التراثي الجميل اللي تعده. يا مرحبا بك يا أبو محمد.
0: تستاهل والله أبو خالد كل علم طيب، أنت شاعر حقيقة، حضورك جدا جميل ومميز، الله يطول عمرك.
1: الله يرضى عليك، كنت تستاهل كل طيب.
0: الله يسلمك.
1: يا مرحبا يا ابو محمد، ولي الشرف اني اطلع معك.
0: الله يشرف مقدارك، الله ربي يبارك فيك، حق واجب. شاعرنا وليد ابراهيم البسطي، لكل شاعر بداياته في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعريه؟ من لها الفضل في تقدم؟ من متى اثرت؟
1: والله البدايه مثل اي شاعر نبطي، في سن مبكر ومحاولات بسيطة.
0: جميل.
1: ثم تجربة تنمو مع كثرة القراءة والاستماع ومخالطة الشعراء أمثالك يا أبو محمد،
0: الله يطول عمرك،
1: في بعض الديوانيات والبرامج، وتأثرت طبعا كثير برامج البادية والشعراء وكذا. جميل. والإذاعات في السابق وكذا.
0: يعني ما في شاعر تأثرت بشعريته؟
1: والله كثير اللي تأثرت فيها، وعلى رأسهم محمد الأحمد السديري، الأمير محمد رحمة الله.
0: شاعرنا وليد بن إبراهيم البسطي، ودنا تسمعنا قصيدة من قصائدك.
1: أبشر أبشر.
0: بشرت بالجنة، على حسب اختياراتك
1: إن شاء الله. أبشر.
0: الله يسلمك.
1: يقول: دقت علي أحسب الشوق داعيها، سيل الهوى أحسب صوبها جارف.
0: السلام.
1: يا مرحبا بالمحبة وساعيها، عم الفرح خاطري وارتفع شارف. قالت بحسرة حياة وراعيها، مدري من الشين وشهو لنا طارف. جارت علينا وزادت نواعيها، تصبري بس وربي لها صارف.
0: يا سلام. شاعر جزل، كعادتك تمتاز قصائدك بقوة المفردة ورصانة المعنى. شاعرنا وليد بن إبراهيم البسطي، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواع المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها؟
1: التواصل الاجتماعي بأنواع قربت الشاعر من الجمهور.
0: صحيح.
1: والوصول السريع.

0: الزايدة، النقد الغير بناء، تجريح الشاعر.
1: كلام سليم.
0: فهذه هي مشكلة التواصل.
1: هي الحسنة الجميلة، الجميلة نعم. الحسنة من وتواجدها، إيجابياتها يعني قربت الجمهور للشاعر نفسه.
0: نعم.
1: من خلال
0: نعم.
1: هذه وسائل التواصل السوشيال ميديا المتعددة طبعا. البرامج نعم. المتعددة. الله يسلمك. الله يربي يبارك فيك. شاعرنا، ما رأيك بالمسابقات الشعرية؟
0: والله المسابقات الشعرية ممتازة، ساهمت في خدمة المغروث وشجعت الموهوب الشاب، ولكن لا يعني فيها شوي بعض الملاحظات مثل في اللجان في التنظيم كذا.
1: يعني ملاحظات في شنو؟
0: يعني أحيانا تكون في اللجان التحكيمية ما تكون يعني بالصورة مطلوبة يعني في البرنامج مثل هذا، مثل هذه البرامج.
1: إيه؟ فهمت علي؟ هو الأعضاء الخبرة
0: يعني يكون مثلا الأعضاء ما عندهم خبرة، بعض الأعضاء ما عنده حتى يكون خبرة حتى في البحور، في بعض المفردات، في المعنى.
1: هو الحقيقة الأعضاء اللجنة لا شك بأنهم لهم صولات وجولات في معرفة النص الجميل من النص المتواضع، وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله. إن شاء الله
0: أكيد ما في شك.
1: شاعرنا أبو خالد وليد إبراهيم البسطي، ودنا تسمع القصيدة من قصائدك.
0: هذه قصيدة اجتماعية.
1: تسلم.
0: يقول بعض السوالف ليتها ما تطرق،
1: يا سلام
0: البعد عنها يا مسولف غنيمة، أبعد عروض الناس عنها تدرى، احفظ لسانك عش بنية سليمة، من ينقل الهرجة تخفى بشرة، اعلم ترى ناقل عليكم نميمة، ضاعت حياته في كذب له مذرة، ينشر خرابة في مجالس ظليمة، عود لسانك في كلام يسرة، ارفع علومك خلها لك وسيمة.
1: يا سلام
0: سلام.
1: صح الله لسانك. هذه اللوحات الشعرية ما هي لتصدير شاعر مبدع يحلق في سماء الابداع بالعديد من النصوص الجزلة.
0: الله
1: شعرنا أبو خالد الله يحفظك، تستاهل كل علم طيب. شعرنا أبو خالد، الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك بها وما سبب عزوفك عن إحياء هذه الأمسيات؟
0: والله الأمسيات تساهم بشكل كبير في ظهور والبروز، لكن وقتنا الحالي بعد ظهور التواصل الاجتماعي قل حضور المتذوقين للشعر، هذا مشكلة. يعني الحضور في السابق يعني كانت الأمسيات معدودة
1: صحيح.
0: السابق والحضور يكون كثير لأنهم متشوقين يسمعون، الآن يعني قلت التواصل الاجتماعي قضى عليها يعني.
1: صحيح.
0: لا لأن الآن تقدر الشاعر ينزل محتمل لو تبغى كل يوم، كل في اليوم قصيدتين ممكن ينزل
1: أو أكثر بعد،
0: لأن أو أكثر بعد.
1: بس الأمسيات ميزتها أنها مشافهة ومجابهة الشاعر مع جمهوره عن قرب، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: فحنا
1: نتمنى حقيقة كثرة الأمسيات هذه في جميع مناطق مملكتنا الحبيبة إن شاء الله والخليج العربي، وبإذن الله القادم أجمل بإذن الله إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وانت لك مساعي كثيرة في الأمسيات وإحياء المهرجانات، ما شاء الله عليك أبو محمد.
1: الحق واجب والله يا أبو خالد، وهذا واجبنا، ما وجدنا إلا لخدمة الموروث الشعبي وخدمة أخواننا الشعراء المبدعين.
0: شاعر
1: الله ينعم حق واجب. وشاعرنا وليد إبراهيم البسطي، القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك ودنا تسمعنا فيها.
0: والله القصيدة العالقة في ذهني يا أبو محمد المرثية في أخوي خالد رحمه الله،
1: ربي يغفر له وسكنها الجنة جميع المسلمين.
0: هذه عالقة في ذهني كثير كثير يعني.
1: جميل.
0: يقول أمس الضحى نطيت ضلع منيفي، سكت القدم ببعد عن الناس والدار، قمت أتخبط مثل عود كثيفي، اللي تمنى شوفة الدرب لا سار، وهل دموعي فوق خدي ذريفي، والقلب كنه يقطع سن من شار، والصدر ضايق والحزن صار ضيفي، وكن الحشا يوقد بطرفه سنا نار، أونس بجوفي مثل حرب الصريفي، خيلا تطارد والعرب تطلب الثار، وسود الليالي طبعها بن كيفي، جتني بموت أخوي من دون الأختار، لفيت أخوي بخام أبيض نظيفي، يوم قصرت من دونه أيام وأعمار، كيف المنايا جاتك يا أخوي كيفي، ليت الليالي خبرتني بلق دار، ودعتك الله وسط قبر مخيفي، يالله عسى في جنة الخلد وانهار، وهلت عليك الناس رمل كثيفي، كيف الصبر أخوي حدر الثرى صار، الحال من دونك يا خالد ضعيفي، مثل اليتيم اللي حياته بها أمرار، راضي بحكم الله لو هو كليفي، واستغفر اللي دوم للزم قصار.
1: صح الله لسانك شعرنا وليد إبراهيم البسطي أبو خالد على هذه القصيدة المرثية. أخينا خالد والله ربي يغفر له وسكنه الجنة إن شاء

0: شاعر.
1: آمين، وكذلك والدي
0: الله يطول
1: كل من ميت
0: يبارك
1: موتى المسلمين الله يرضى عليه.
0: شاعرنا أبو خالد وليد، أنت ما شاء الله، أسؤالي هنا، هل تعد أغراض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ أنت قبل شوي حدثنا عن قصيدة اجتماعية، غزلية، الآن مرثية، هل هذه مطلوبة الأغراض من الشاعر نفسه يعني؟
1: والله أحيانا الشعراء يبدعون، يعني كل شاعر أحيانا يبدع في الغزل، يبدع في الاجتماعيات، الشاعر نفسه هو يحدد نفسه وين يكون.
0: نعم صحيح، لكن هل هو مطلوب منه يعني معرفة هذه
1: أكيد ما في شك أنه
0: معرفة الأغراض؟
1: نعم نعم مطلوب أنه يكون يشوف الأشياء اللي في المجتمع بحد المعقول، يكون بأدب واحترام بدون تجريح بدون كذا، يعني لمسات بسيطة في المجتمع يلقاها حاول يعبر عنها.
0: جميل.
1: أنا طبعا من الشعراء اللي أحاول أعبر عن حياتي اليومية أو ما يحدث لي.
0: جميل.
1: فأغلب قصيدي أنا الواقعية فيه كثيرة
0: ما شاء الله عليك.
1: أكثر من الخيال.
0: تستاكل علم طيب، الله ربي يبارك لك.
1: الله الله يرضى عليك.
0: الله. شعرنا وليد البسطي أبو خالد، هل تكتب الشعر من واقع تجربة أو من وحي الخيال أو مشاركة معانات الآخرين؟
1: والله كلها يا أبو محمد، في تجارب وفي معانات الآخرين.
0: نعم.
1: كثير، وفي شيء من الخيال طبعا، لا يخلو الشاعر بالخيال.
0: وهل القصيد هذا اللي تكتبه أبو خالد له وقت معين؟
1: والله ما في وقت، القصيدة تيجي بدون سهل
0: يعني في أي وقت تطري عليك تكتبها؟
1: في أي وقت طبعا، حتى بتعرف أنت شاعر وتعرف على التأثيرات اللي حولك، أحيانا من المجتمع تسمع قصيدة تشوف حدث قدامك، يبدأ طبعا الشاعر كشاعر يبرمج الوضع ويبدأ يقصد في
0: الله بيطول عمرك. شاعرنا أبو خالد، ودنا سمعنا قصيدة من قصايدك.
1: طبعا أنا والله قصايدي أغلبها اجتماعية، حبيت المجال هذا فبديت أكتب فيه.
0: الله يطول، حنا نتشرف الحقيقة،
1: ما يمنع نسمعكم بعد غزل.
0: ما يخالف
1: الغزل بعد موجود.
0: الله يطول عمرك، عمرك
1: أجلنا بنعطيك غزل
0: ما كل من عندك مقبول طال عمرك.
1: الله يقبلك.
0: الله يسلمك.
1: يقول يا صباح الخير يا الوجه المنير،
0: يا سلام،
1: يا شروق الشمس يا نور الصباح،
0: يا سلام،
1: يا ندى الوردات يا نسبة عبير، يا علاج القلب يا السحر المباح، تشبه الرمان في ديرة عسير، يا مطر هتان يا عذب وقراح، من نظر لك يصبح بلحظة أسير، تحبس عينيك والدنيا في ساح، من تولع بالهوى حالة خطير، ذاق طعم المر من بعد الملاح، من صفالة بالغلا أصبح أمير، تصبح أيامه سعادة وانشراح، وترسم أفراحها مع خط المسير، تبتسم لدنيته بعد الجراح.
0: يا سلام
1: يا
0: صح، الله يسهلك، بصماتك لا تزال خالدة في سماء الشعر. شعرنا وليد إبراهيم البسطي، الله يعطيك العافية. شعرنا وليد، هل تؤيد النقد في قصائدك؟ بعض الشعراء الحقيقة عندما يكتب القصيدة ويعدها أمام يعني الشعراء كبار وعطوا بعض الملاحظات إنه يزعل شوي.
1: والله التوجيه الصحيح اللي في مكانه ما يزعل الشاعر، خاصة إن كانت الملاحظات أو النقد يكون على النص اللي يقدمه على الشعر.
0: صحيح.
1: ما يتعرض لشخص يعني يكون هو إذا بينتقد ينتقد النص ما ينتقدني أنا.
0: هو نعم، وليس إنه هي في النصوص وليست في الشخوص. جميل.
1: نعم نعم أتقبل، بالعكس أتقبل، وهذا له تجربة وسبق لي في تجربته، أكيد يكون عنده خبرة. وأحيانا ترى يا أبو محمد ما شاء الله الوقت هذا يعني الخبرة صارت حتى مع الصغير.
0: صحيح،
1: لأن الآن كل شيء موجود قدامك يعني.
0: وهو وأنا أتعلم من زميلي أو من أخوي يعني خبرة، هذه بعض المعلومات هذه تثري الحقيقة مستقبلها الشعري وتجربته الأدبية.
1: ما في شك، ما في شك.
0: طيب نبي منك القصيدة اللي أفاقتها قبل شوي على الاجتماعية.
1: نعم أبشر. يقول الكبرة الكبرة اللي ما لها داعي،
0: يا سلام،
1: يا ليت يا صاحبي عنك تخليها، الناس واحد ولو بعيونك تراعي، ما تفرق إلا بتقوى عند واليها، خل التواضع شعار النفس لك راعي، تكسب قلوب البشر واط وعاليه، لو طال عمرك بها يعلن لكم ناعي، يمشي بك العمر لو زانت لياليها.
0: لو زانت لياليها. صح، الله سهلك. شعرنا وليد من إبراهيم البسطي أبو خالد، على هذه المعلومات الجميلة وعلى الحقيقة قبولك هذه الدعوة، حنا سعداء جدا بتواجدك معنا.
1: وأنا سعد يا أبو محمد،
0: حياك الله يا مرحبا بك والله.

أعزائي المستمعين الأفاضل، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض الأمثال الشعبية الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: المستريح اللي من العقل مسلوب، أو المستريح اللي من العقل خالي، ويضرب للعاقل الشقي الذي تعكس الظروف، كما يضرب لمن فقد عقله والذي تصرف بطريقة شاذة من غير أن يؤاخذه أو يحاسبه أو يعيب على تصرفاته أحد. يقول الشاعر الأمير محمد الأحمد السديري: المستريح اللي من العقل خالي، ما هو بلجات الهواجيس غطاس. ويقول الشاعر عبد الله بن ربيعة: المستريح اللي من العقل مسلوب، وإن شفت لك عاقل ترى الهم دابه. ويقول الشاعر مرشد البذال: المستريح اللي عن الحب مسلوب، ما حد انتوى اللعبة ولا له بغية. أيضا أحبتي الكرام، من الأمثال الشعبية في الأشعار النبطية هذا المثل يقول: الحر يشبع بمخلابه، أي أن الصقر يكتات بما يقتنصه من فرائس يصل إليها بسعي وكده وكدحة، وهذا يضرب للحث على السعي في سبيل الرزق وعدم الاتكال على الآخرين. ويقول الشاعر نايف بن جليغم: متى يرجع زمان أول ودورات الزمان الدور، إلين الطير يشبع من مخاليبه ومن قلبه. ويقول الشاعر نايف بن ضاري: الحر ما تقصر يمينه اليجاع، يشبع بمخلابه اليامن باعه.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات. يقول الشاعر هلال مطيري: بعض البشر طبعه مقدر ومحشوم، وبعض البشر عيب عليك احترامه، واللي ستر عيبه عن الناس بهدوم وش استره لصار عيبه كلامه. يقول الشاعر بركات الشريف: احفظ دبشك اللي عن الناس مغنيك، اللي اليابان الخلل فيك يرفاك، وعرف ترى مكة ولا هابن أخيك، لو تطلب خمسة ملاليم منطاك، والحر مثلك يستحي يصحب الديك من صاحبه مع عاث الأدياك. ويقول الشيخ فيصل بن عبد الرحمن الثاني: لا من حكيت وقاطعوك الملاقيف، لا تلتفت للي هروجه هزيلة، دام غدا لسانك مثل مقطع السيف، ما هو بشرط كل دم تسيله، الصمت يغني عن كثير التكاليف، خاصا مع اللي معرفتهم قليله.

في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
7: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهرا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

على ضفاف البحر، حيث كانت السفن ترسو محملة بالحكايات، وحيث مرت القوافل والتجار والمسافرون عبر مئات السنين. يقف مركز زوار حي الصور التاريخي في ينبع كنافذة تفتح على زمن لا يزال حياً بين الأزقة والجدران العتيقة. هنا لا تبدأ الرحلة بخريطة، بل تبدأ بقصة، قصة حي حمل ذاكرة المدينة وحفظ تفاصيل الحياة القديمة في ممراته الضيقة ونوافذه الخشبية وأبوابه التي ما زالت تروي حكايات أهل البحر والتجارة والضيافة. في مركز الزوار تتعرف على أسرار المكان قبل أن تخطو إليه، شاشات تفاعلية ومعلومات تاريخية وصور تعيد رسم ملامح ينبع كما كانت قبل عقود طويلة، ثم تنطلق إلى حي الصور وكأنك تعبر بوابة زمنية. ترى البيوت التراثية مصطفة في هدوء، وتسمع صدى الماضي في كل زاوية، وتشعر

0: يذكر أن الحجر والخشب والبحر قد اتفقوا جميعاً على حفظ ذاكرة هذه المدينة الساحلية العريقة، ومع كل خطوة تكتشف أن التاريخ هنا ليس معروضاً خلف الزجاج، بل يعيش في المكان ذاته، في ينبع، حيث يلتقي البحر بالتاريخ وتلتقي الحكايات بالزوار. يبقى مركز زوار حي الصور التاريخي البداية الأجمل لرحلة تأخذك إلى قلب التراث السعودي الأصيل. هذه هي ديرتي، أرض كلما فتحت باباً من أبوابها وجدت خلفه ألف حكاية. وهذه هي ديرتي حبيبتي، حيث يصبح التاريخ نبضاً والمكان قصيدة والوطن قصة لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أهلا وسهلا أعزائي المستمعين والمستمعات، وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الدانة.
1: يا مساء الأنوار والبركات اللي تحل علينا وعليكم إن شاء الله، وإحنا وياكم في بداية حلقة ونهاية أسبوع. إحنا نطل على نهاية الأسبوع، ولكن هي بداية حلقة جديدة ولقاء جديد مع مستمعين إن شاء الله في هالساعتين في الدانة، واللي إحنا نجتهد فيه ونحاول نجمع ما بين الشيء الممتع المسلي المفيد، نقول شيء حلو، أشياء يمكن إحنا أول مرة نعرفها.
0: أنت لكن ليش اخترت لهم البركات وهذه الأشياء؟ ما اخترت لهم مثلا السعادة، الابتسامة؟
1: والله إذا حلت البركة حل كل شيء. سعادة، ابتسامة، خير، رضا إن شاء الله. ويعني نهاية أسبوع، ولو رد الواحد يثقل بعد بهالمصطلحات، فالبركة هذه إذا جت خلاص كل شيء أوكي.
0: أجل نقول الله يطرح البركة اليوم في برنامجنا عشان ظل طول الوقت مبتسمين يعني؟
1: والله شكله مبروك البرنامج وهالحلقة دي مبروكة أكثر يعني، ما أدري ليش. ولا نقدر إحنا نقول كل شيء يعني، ما كل ما يعلم يقال أولا، وثانيا لو الواحد قال كل شيء مشكلة.
0: لا أنا اللي
1: بتحملها أصلا.
0: لا أنا اللي أبغى أعرف يعني، هل بما أنك أنت مبتسم يعني، أنا أشوفك دائما مبتسم، هل كل شخص مبتسم لازم أنه يعني يكون سعيد من الداخل تتوقع؟
1: والله يعتمد يعني، محمد عبد يقول أضحك ودمعي حائر وسط عيني.
0: الله.
1: فمو شرط، أحيانا تضحك من الغبنة، من القهر، تضحك من أنك تبي تتنفس. طيب تنفس بالكلام، يقول لك لا أنا أضحك بس عشان أطلع اللي فيني. طيب أنت طلع اللي فيك من الأساس يعني، ليش الواحد يكتم؟
0: المشكلة ما تقدر كل مرة تطلع اللي فيك يعني، أنت يعني بعض الأحيان قد تكون يعني في منصب مثلا، خدمة عملاء، مقابلة جمهور، يعني هم مو مضطرين أنك أنت تكشر عليهم يعني، هم جايين يخلصوا أمورهم، فإذا شافوك مكشر يعني هذه صعبة. فلا لازم أنك تبتسم.
1: صدقين ميعاد، ساعات ما يكتشف الواحد أنها كاتم في نفسه أو شايل أشياء كثيرة إلا بعد فترة يعني، زي ما قلتي في وظيفته في ضغوطات وكذا ومشي شوي. لو مثلا على قولة الله يرحمه نجاح الموجي يقول شوي، لو واحد يسوي لك كوباية الشاي من دون نعناع وتقوم تبكي، تكتشف أنك يعني شايل في قلبك، شايل شايل لين ما نهزل البسيطة هذه شوي لو تنفجر أنت،
0: ولي تفاجئ الجميع يعني أن السلامات يعني. إحنا حتى يعني شفت هذه كوباية النعناع أو النس النعناع شيء تافه يعتبر
1: جداً. أيوة.
0: فحتى في الحياة نفسها قد تكون يعني أنت في جمعة وتبتسم وكل حاجة، فجأة قالوا كلمة، الكلمة ما تزعل يعني بسيطة، أنت فجأة انهرت نفسيا، فهم مستغربين أنا والله ما زعل، بس هي فعلا يجي دائما من الكتمان. بس أنا أشوف بعض الأحيان أن الكتمان ضرورة يعني.

0: مرورة ملحة يعني في الحياة.
1: والله شوفي هي تراكمات وكتمان وشيء فوق شيء وشيء يتعدى وشيء ما يتعدى، لكن أحيانا تقول بالله لمين أتكلم طيب وإيش بقول، وده اللي قدامي أصلا قد عقله مليان يعني مشاكل وهموم، أروح أعطي همومي، أروح أفضفض له. ناهيك على أنه بعد فترة بيقول تراك زعجتنا كل شوية تقول مشاكلك، ترى كل واحد اللي فيه اللي مكفيه يعني، فما عادي ما أدري في أحد يتحمل أحد، حتى الزوجين ساعات والله ما يبون يفضفضون لبعض.
0: لا بعض الأحيان في ناس يعني عندهم فضفضة بشكل كبير لدرجة إنه خلاص بس كل يوم تنقد على الحياة، كل يوم ناقد على فلان، فهي مو حلو دائما إنك تكون كده معاتب مفضفض ناقد على شخص مو عاجبك، لا مو دائما حلو الموضوع، لازم أنت تحط فيه توازن في الموضوع. وأنا أقول إن الكتمان أفضل، لأن ما تدري بعض الأحيان ترى أنت لما تبتسم وتخالط الناس وتنسى ترى، لكن لما أنت تروح لهذا الشخص وتروح تقول وتروح للشخص وتروح تقول تحس نفسك كده في دوامة ما راح تخرج من نفس الدائرة. ابتسم، سولف مع الناس، انسى يعني، واكتب هذه العبارة اللي يكتبوها رفقا بالقلوب، فأنك لا تعرف حجم المعارك التي أخوضها في حياتي، والحياة سعيدة.
1: طيب ساعات نفضفض بس نحتار وش نقول، يعني أنا أبي أجلس معك وأقول لك على سالفة مضايقتني، أحتار وش أبدي وكيف أشرحها، ويا ترى اللي قدامي بيفهم اللي قاعد أقوله ولا لا، في كذا لا هو اللي فهم وارتحت ولا أنا اللي سكت وبلعتها، يعني فضفضت ولا وصلت النتيجة اللي أبيها.
0: شوف الكل حكيم ما دامت القصة ليست قصته،
1: هذا يعني هو
0: أي ما حد يحس فيك، اللي ما جرب هذا الشيء ما يحس لك، ويقعد يقول لك والله سوي كده وسوي كده، مثل هذاك اللي لما قتل كليب قال لي اقتلن، لا شيمه الاعتذار، هي شيمه الاعتذار، لكن لما قتل ولد وش قال اقتلن به عدد الحصى، ما ادري عدد النجوم والحصى. فاي واحد ما دامت القصه مي قصته والحكايه مي فما ينفع انك تفضفض لاي احد، خليها داخل قلبك، في مثل يقول خليها داخل القلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح، فخليها يعني مستورة وابتسم والحياة جميلة.
1: وساعات اللي قدامك يعني ممكن يكون مستشار أو هو يعني هذه شغلته، بس ساعات ما هو مهيئ أنك تفضفض له حتى لو هو قريب منك، يعني متعود منك سنوات وهو سوالف عادية، فجأة تجي تفضفض له فيطالع فيك يعني غريبة، وش فيك اليوم، وش صاير لك، يعني ما تعودت منك هذه الجدية أو طرح المشاكل حقتك، فساعات تقول أو أنك عاد تفضفض وتدعي لله وطلع اللي في قلبك يعني على سجادتك، هذه بعد أريح بكثير. لكن البشر ما من شكواهم، لأن الناس يا بتقول لك اللي فينا كافينا، يا أنه بتقول لك ترى شوي شوي تنسحب منك، يعني ممكن صديق بعد فترة يقول صح. أنا يعني طاقتك السلبية وصلتني خلاص، ترى قير ولا ترى بسحب.
0: ولا وفي ناس إن يعني تعرف اللي يعني انت قاعد تحكي بكل طاقتك بكل ما فيك عن حجم كده، يرد عليك رد يجيبك انت كاسة ثانية، تدخل في موجة اكتئاب، يعني انه ما قاعد يقدر هذا الشيء، وحتى يعني تدخل في متاهات اخرى، فخليها قلت لك خليها داخل القلب افضل، يعني انه ما تطلع ولا تفضح، وخلي الابتسامة دائما سعيدة وفي كل حياتك، وخلي الناس ينظروا لك على انك سعيد، وعشان بعدين لما يصير حاجة يقولوا ويدروا عنك، يعني خليهم يدروا عنك بعدين يقولوا أوه ما شاء الله هذا على كثر اللي فيه، وما شاء الله قاعد يسوي كل هالإنجاز، وقاعد يعني يوميا يجينا بهذه الابتسامة، هذه بحد ذاتها هذه الكلمة يعني تعطيك علاج يعني.
1: وأنت خذ قاعدة كل مر سيمر، يعني لا تتوقع أنه هذا اللي أنت فيه الآن هو نهاية الحياة أو أنه راح يدوم، يعني كله لن يغلب عسر يسرين، فالأمور راح تتعدل، بس أنت يبيلك صبر. وفعلا في ناس والله يعني مثلا يعرف شخص مثلا سنين سنين وهو يعني مثلا ما يشوف بواحدة من عيونه ولا عمره قد قال لأحد أبدا، يكتشفون هذا الشيء بعد سنين أو هو كبير مثلا، يكتشفون أنه طول هالفترة يشوف بعين واحدة ولا عمره شكها، يمكن راح للطبيب، بس انه عند اخويا يجي يقول انا ما اشوف زين انا كذا، لا لا ابدا، يقول خلني انا يعني وش للناس بهمومي اقعد اوزعها عليهم.

0: مو بس كذا، ترى حتى لما أنت تعيش كذا تقول أنا سعيد، يعني تقول أنا سعيد خلاص، يعني تجي لك كذا طاقة سعادة. يعني أنا مثلا أضل مبتسم خلاص، شوف اللي حولك كلهم مبتسمين، يعني هي مثل الدائرة، الحياة كذا مثل الدائرة، يعني تنجذب حول الأشياء اللي هي أنت تعيشها يعني. فخليك يعني في جانب السعادة وتظاهر بالسعادة ولو لم تكن سعيد يعني. حتى أحيانا يقول لك يعني السعادة ترى مو تكون يعني ترى يا صالح فقط في أمور حياتية ملموسة، أو تكون في شيء حصلت عليه. أحيانا ترى السعادة تكون أشخاص، يعني أشخاص يأتون لك على هيئة هدية من السماء، يعني يكونوا ينشروا السعادة حولك فأنت تصير سعيد يعني، فهذه أعظم هدية في حياتك.
1: ولذلك أذكر دعاية قديمة تقول يعني لكل شيء هناك أشياء لا تقدر بثمن، واللي لها ثمن فكذا وكذا، دعاية على الشيء هذا. الشخص الصديق أو الصاحب ما يعني، لذلك يقولون المال أدنى درجات الرزق. ليش؟ يعني المال يوديك المستشفى بس ما يجيب لك العافية، يعني ممكن تجلس فيه مع صاحبك تعزمه بس ما هو بشرط أنه يصير صديقك، فما تشتري يعني رفقته. ساعات أنت معك أموال وخاطرك في وحدة تبي تخطبها بس هي ما هي رافضة مثلا، حتى فلوس الدنيا ما راح تجيب لك رضاها عنك
0: بس صدق مثلاً. لما سووا كده استفتاء أو استبانة يعني أشفى دائما يعني هذه منتشرة، لو خيروك مثلا يكون عندك مثلا صديق أو مال أو كذا كذا، الكل مال لجهة المال سبحان الله، يعني هي النسبة الأعلى دائما يعني.
1: وأغلب الناس فعلا تقول أن عطني المال وأنا بجيب كل شيء سعيد، والله يعني شيء مجرب، وهم يمكن يقولونها مزح صحيح،
0: ويمكن عشان يعني يصرفوا عليها، يعني يمكن الإنسان أكثر واحد يصرف فلوس يعني
1: بس يعني هالفلوس بتجيب لك تذكرة بس، من اللي يجيب لك السعادة في هالسفرة اللي سافرتها؟
0: أحسن من قعدتك ما عندك شيء وطالع الجدران
1: لذلك يعني تلاقين الناس في هل يصرفون عليه عجائب. واحد تشوفين طقم القلم اللي عنده، عنده مثلا 50 قلم وكل قلم بمبلغ وقدره، ويقول كل فلوسي راحت على هالقلم.
0: إيه في ناس يقول لك إن أنا يعني مجرد أكون مثلا أمر بحالة نفسية ولا شيء خلاص بس أشتري حاجة خلاص أصير سعيد، يعني كأنه رايح مفضفض ولا رايح الدكتور النفسي بالنسبة إلي تصير سعادة يعني. فما أدري هل هو فعلا يعني الحصول على هذه الأشياء تكون سعادة، يعني إنك تحصل على الشيء نفسه أو إن أي شيء تحصل عليه يكون مصدر سعادة الإنسان، ما أدري. عشان كده الإنسان كل شوي رايح صار فلوسه، النسوان على الثياب، الرجال على الساعات والعطور، أنتوا الساعات والعطور،
1: ساعات عطور أقلام كبك، الكبك هذا فيه له أقيام وله يعني براندات وكذا. بس حتى مثلا النسوان لما تروح على فساتين معقولة، على شناط أو ساعات مثلا تحط مبلغ وقدره اللي يجيب لها والله سيارة 2024 تحطها في شنطة مثلا، فالناس تستغرب يعني أن كل هالشناط، فتحسين ساعات تقول أنا يعني كل فلوسي راحت على هالشناط لو أني موفرة. زي ذاك اللي يقول أنت لو يعني كوب القهوة اللي تأخذه يوميا لو أنك وفرتها كان والله أصبحت رائد أعمال.
0: تصدق في واحدة على الطاري الشناط يسألوها يقول لها هي تحب الشنط يعني الماركات والأسعار شوي يعني، فبمجرد تحصل تقول حصلت على بنت جديدة يعني نسميها بناتي، وعلى طول كده تقول أنا في الجنة يا عبدو
1: عشان كده نبي نسألكم مستمعينا، وش أكثر شيء تصرف فلوسك عليه؟ ببساطة سؤالنا لحلقة الدانا الليلة نقول لكم وش أكثر شيء تصرف فلوسك عليه، سواء يعني متحسف ولا حاس أن هذا الشيء اللي طبعا، لأنه في ناس يا ميعاد يجي يقول لك يعني يا أخي أنت خلصت فلوسك على هالشيء، أنا سعادتي في هالشيء. واحد يسافر كثير يقولوا له أنت لو بدل هالسفرات بنيت لك بيت كان والله الحين عندك قصرين ما شاء الله.
0: شوف أنا أعذر إذا كان غني وشرى لهذه الأشياء ما عليه، بس إنه يعني يشتري له أشياء هذه مثلا باهظة في الثمن يقعد نهاية الشهر إيد على إيد في جيب وإيد ما عندش حاجة، هذه لا صعبة بصراحة.
1: واللي يفتح لك المتاجر الإلكترونية وعلى نزلة الراتب يبدأ يلقط من هذه الأشياء المساكات والأغراض دي اللي مال أهل أهل أهل أهل أهل لها داعي.
0: إيه هذه اللي تجمعها تشوفها في الموقع أوكي، تجيك في كرتونة في البيت في البوكس وجيت تفتحها وتقول أنا وش هذه وش هذه وش ليش اشتريتها أصلا يعني
1: فعشان كده مستمعين بنسمع منكم وش أكثر شيء تصرفون فلوسكم عليه، سواء مقتنعين ولا حسيتم أنكم في يوم الأيام نادمين على هذا الشراء وهذه الخطوة. اتصلوا وشاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.

0: يعني شوف يا حتى أحلام شو تقول؟ أحبك في الخيال. يعني أنت حتى لما تحب في الخيال تعيش حالة حب، يعني حتى لو ما عندك أحد ترى.
1: هذه مع الذكاء الاصطناعي بدأوا الناس يحبون هالتقنيات يحبون، لكن فعلا يعني في ناس على طاري سؤالنا ممكن أنه يدفع في شيء ومهما ارتفع سعره. يعني راعين التتن من أيام التتن هو بخمسة ريال بثلاثة ريال وهم لا زالوا، والحين ارتفع وجاء الأصلي والتقليد ومع ذلك يعني مصرين على أن جزء من ميزانيته تروح للتتن. يمكن بعضهم
0: تعرف ليش؟ لأن يعني هو يروق لما يأخذه وما يصير عصبي، فيقول لك يسوى هذا الشيء. يعني
1: هو الروقان روقان. شوفي يعني لما هذه اللي تشتري ساعة غالية تروق، عرفت اللي
0: بس يعدها مبرر. يعني
1: أقول لك الحين اللي تشتري سوار الذهب تقول إن الذهب يجيب طاقة حلوة،
0: زينة وخزينة. لا أيه. تقول لك زينة وخزينة، وفعلا هو زينة وخزينة مع الأيام.
1: اللي سافر يقول أنا لو ما سافرت أبتعب نفسيا، فيدفع. شوفي ما في أحد يدفع أيا كان الشيء اللي يدفع فيه فلوسه أكثر شيء إلا هو مقتنع أنه مرتاح فيه.
0: لا مو بس مرتاح، في بعض ترى يبرر. يعني مثلا هذول اللي يشتروا مثلا الساعات اللي مرة يعني سعرها، وما يكونوا يعني مثلا أغنياء، يكونوا يعني هم متوسطين الحال. يعني يشتري لك ساعة بمئة ألف أو بمئة وخمسين أو مئتين، هتعتبر تفوق الميزانية راتب الشهر يعني. وكذلك اللي تشتري الشنطة تشوفها تشتري عن طريق هذه الأقساط، هذه اللي موجودة الحين عندنا، فهذه تبرر لك تقول لك لا والله أنا هذه الشنطة استثمار، أنا أقدر أبيعها بعد 20 سنة كأنها شيء قديم، يعني اللي يسموه الفينتج. يعني إن إحنا نقدر نستثمره استثمار. كذلك الساعات يقول لك هذه يمكن بعد كم سنة خلاص صير سعرها غالي، فهم قاعدين يبرروا لأنفسهم عشان لا يحسوا باللوم يعني.
1: واللي يبرر هذا يعرف أن المستثمر شيء والاقتناء شيء آخر. فعلا اللي بيستثمر في الساعات خاصة إذا قدمت تلاقينا يتابع مزادات، يتابع شغلات. لكن الشنطة مثلا أنت منين بتروح والله تسوق لها؟ زيها زي العطور بالله، بتستثمر في إيش؟ مجرد ما تبخ منه أصلا يعتبر يعني مستخدم، مستحيل.
0: والمشكلة لازم أنت تحافظ على هذا الشيء، يعني إن مثلا هذه سواء الساعة ولا الشيء الثمين اللي اشتريت، السبحة، حجر، من هذه الأشياء يعني لازم تحافظ عليه، لأن إذا صار فيه خدش بس واحد هذا يقلل قيمته. وهذه الأشياء ما تتعالج، يعني مو أي أحد يعرف مثلا أنواع الجلود، أنواع المعادن، فهذه بعد مختلفة يعني حكاية أخرى.
1: لذلك شاركونا مستمعينا وعلمونا على الشيء اللي تحطون أكثر شيء تحطون فلوسكم عليه أو يستهلك من ميزانيتكم، وكلمونا على 013-811-7991 أو 7992. ميعاد، ما قد مرة كذا زي اللي يتخيلون ويجي لهم خيال انك مثلا تكونين في سفر وتلاقين مثلا شنطة وتفتحينها وتلاقين فيها فلوس، ولا مثلا تطلعين كشتة ويعني تلعبين مع في التراب وكذا وفجأة يطلع لك حجر كذا في شكله غريب تقولين
0: ايه؟ واقول كذا لقد وجدتها،
1: اي وسأحقق ثروة التي لطالما انتظرتها.
0: هذه دائما انا كنت افكر فيها وانا صغيرة لما شاهد افلام الكرتون، وكنت يعني عندي حلم انها تتحقق، بس للاسف ما تحققت. ما اشوف الا حجر، ما اشوف الا شنطة فاضية ما فيها شيء، ما اشوف شيء.
1: لكن فيه يعني الحجار هذه والحجارة الكريمة والحجارة اللي لها قيمة لها هواة ومجتمع وعالم.

0: يعشقون الأحجار وجمعها واقتنائها وبيعها وشرائها وتبادلها.
1: بس أتوقع لازم أحد يفهم فيها يعني.
0: أيوة. عشان كده
1: يقدر قيمتها.
0: نتكلم في هالفقرة حول هالهواية الغريبة في اقتناء أو التنقيب للأحجار الكريمة والأماكن والطبيعة الجيولوجية بشكل عام، بل وبعضهم يسافر أو يذهب إلى أماكن أبعد. بنتكلم حول هالموضوع مع رئيس نادي التنقيب والاستكشاف الأستاذ عماد الغامدي. يا هلا وسهلا.
2: يا مرحبا، حياكم الله أخوي صالح والأخت ميعاد، حياكم الله، وأنتوا برنامجكم المميز وإذاعة الرياض.
0: الله يحييك. إيش المميز أستاذ عماد في الحجارة اللي خليها تستاهل كل هالعناء في البحث والتنقيب والتصوير وأحيانا مزادات؟ يعني معقولة أن حجر زمرد أو حجر نادر جدا يكون مرمي في الأرض؟
2: هو طبيعة الحجر تكون في الأرض، لكن أول شيء أجاوبك على إيش المميز. أول شيء هذه الهواية يعني ما هي زي باقي الهواية، يعني أنتم تتكلمون عن هوايات الواحد يتعب ويخسر فيها ويسافر ومدري ايش متعته، بينما هذه الهوايه فيها رياضه، فيها شغف البحث والاستكشاف انك تحصل شيء، فيها ما شاء الله يعني ترويع عن النفس، يعني فيها شكل هايكينج، فيها اشياء كثير، وفوقها ممكن تكون مصدر رزق.
1: اهم شيء انا اقول ان هي تحتاج دراسه ولا لا؟ يعني عشان انا اكون كذا اقدر اتمتع واكتشف واروح، تحتاج ان يكون احد فاهم دارس ولا لا؟ طبعًا. تجي مع الايام.
2: لا لا طبعا، يعني انا مو شرط دراسه علميه اكاديميه، لا ممكن تطلع مع ناس عندهم خبرات ويتعلم الواحد، يعني بعد فتره طلع 2 3 10 غير عن اول يوم. انا قبل كم سنه كل الاحجار اللي كنت اجمعها كلها خطا، كلها رميتها بعد ما يعني تعرفت على اول واحد معلم صحيح، صرت اطلع واجي معه، اختلف نظرتي، اختلفت معرفتي فين أدور الحجر، تعلمت البيئات، الأحجار أنواعها فين تكون متواجدة. ففي فرق طبعا لما يطلع واحد مع شخص متعلم، ولا ما يكون هو على مزاجه أو على الشكل اللي يعجبه، أو مثلا على يشوف مقاطع يوتيوب أو يقرأ وما يشوف ما يعرف الشكل الحقيقي للحجر. فالخروج مع الخبير هو اللي يعلم.
0: طيب، من الأشياء اللي تعلمونها أيضا أماكن الأحجار هذه والأودية أو الشعبان اللي تتواجد فيها، يعني هي ضربة حظ ولا في مكان ممكن يكون كاثرة في هذه الحجران؟
2: طبعا مثلا ما ينفع أجي أدور زبرجد في مكان ما يكون يتكون فيه زبرجد، يعني هو يبغاله براكين، لأن هذا الزبرجد تتعلم أنه تكوينه فين؟ في البركان تحت عمق مثلا 60 كيلو، فما ينفع يكون بركان ضعيف جدا على وجه الأرض، أو مثلا يكون ما هو بركان أصلا وتدور فيه. فكل حجر له بيئة، له مرافقات، له علامات تدل على أنه موجود.
1: أنا أتصفح في حسابك أستاذ عماد، أشوف من ضمن رحلاتك هذه أن الأحجار لما تشوفوها مو حجرة كده لحالها، تكون يعني من ضمن صخرة، فهذه يعني تكون دائما الأحجار بهذه الطريقة، وأنتوا تحتاجوا لأدوات عشان تطلعوا هذه مثل الحجر من هذه الصخرة؟
2: لا لا، حسب نوع الحجر. في أحجار لازم يكون ماسك في حاضن، اسمه حاضن هذا الصخرة هذه، وفي أحجار تكون لا طلعت لحالها، تكونت لحالها.
1: وهذه اللي في حاضن، اللي في حاضن ما أقاطعك، هذه لما تجوا أنتوا يعني تفصلوها يكون فصلها سهل؟
2: غالبا يكون سهل، واللي مو سهل هذا أحيانا ينكسر،
1: لأن أنا شفت الأحجار اللي انت بعضها يعني لقيتوها تكون كده مثل صخرة وكده حولها كده متوزع، بس مو بشكل متساوي،
2: يكون حولها يعني الحاضن هذا.
1: ايوه يكون حولها هذا الحجر يعني اللي يكون نفيس، بس انه مو بشكل متساوي، ان انا اقدر اشيلك كده بكل سهولة واخذه وابيعه يعني.
2: اي بعض الاحجار مثلا هذا زي العقيق زي كده كله حاضن، الحاضن هذا اصلا حتى شكله بشع، ويكون الجمال في الداخل، وأصلاً هو مو حجر ثمين، يعني حتى لو فقدت منه جزء من الحاضن هذا ما هو مشكلة، حتى لو من العقيق تفقد جزء عشان تطلع الشيء الجميل ما في مشكلة.
0: طيب، قيمة الأحجار هذه أستاذ عماد الغامدي رئيس نادي التنقيب والاستكشاف، قيمة الأحجار في ندرتها، يعني أنا ممكن في حجرة يعني نادرة جدا وغالية فجأة أكتشف وادي مليء بالحجر هذا، ممكن ينزل أو تنزل قيمتها؟
2: بس يعني كم بتكتشف الماسي الآن؟ صح، من أهم العناصر الندرة، من أهم أعلى العناصر الندرة. الماس يعتبر نادر بس كان في فيه أطنان، وليش أسعاره ما نزلت؟
0: لأنه مكلف متعب، استخراجه متعب ومكلف وكذا.
2: شو الماس؟
0: أيوة
2: الماس الآن مكتشف في السعودية، يعني الآن لقينا علامات على وجوده إن شاء الله نلقاه.
0: ما شاء الله. بس إنه الماس عالميا هو يعني حاجة داخل الجبال أو في الكهوف وكذا،
2: في هو أصلا برضو إنتاج براكين، يطلع من البراكين من أعماق عالية جدا سحيقة جدا، يعني من 160 كيلو تقريبا وأعلى، عشان كذا نادر جدا.
1: الأماكن، أكثر شيء الأماكن التي توجد فيها الأحجار المميزة
2: بالنسبة لنا هنا في السعودية يعني؟
1: نعم.
2: أكثر شيء إلى الآن اكتشفنا في الحرات، لكن في أنواع أحجار ما تتكون في الحرات، مثلا زي الأكوامارين لا، لقيناها في جبال الجنوب، ولقينا علامات الزمرد لأنه هذه تتكون في صخور ثانية اسمها البقماتايت، فلقينا علامات ولقينا بعض الأكوامارين، فإن شاء الله برضو هذا نحصله.
1: والزبرجد؟
2: الزبرجد في البراكين لقيناه أكثر شيء في حرات، موجود في حرات المدينة وحرات مكة.
1: ويختلف نظارتها أو لونها ونقاوتها من منطقة لمنطقة أخرى؟
2: من بركان لبركان يختلف، من جهة لجهة يختلف، حسب العناصر اللي داخلة معه، الشوائب اللي تدخل عليه تغيره، حسب عمره، حسب أحيانا يكون تعرض لأكسدة مع العمر الطويل، لأن أعمار الحجارة هذه بملايين السنين.
0: أنت ذكرت الزبرجد، بدي تذكر لي الأنواع تقريبا اللي الأشهر في الأحجار الكريمة.
2: الأشهر هي أول شيء الأحجار الكريمة أربعة، الباقي ما يعتبر كريم، شبه كريم. الأحجار الكريمة الأربعة هي الألماس والياقوت والزفير والزمرد، تمام. هنا الآن اكتشفنا منها الزفير، والزفير هذا يعتبر هو الياقوت، نفس الياقوت بس إذا كان أحمر يسمى ياقوت، إذا كان له أي لون ثاني اسمه زفير. فالحمد لله هنا في السعودية كده اكتشفنا الزفير، ولقينا الآن علامات على وجود الألماس وعلامات على وجود الزمرد، يعني الأربعة تقريبا الأولى كلها إن شاء الله نلقاها، بس اللي مؤكد وجد اللي هو شو اسمه الزفير.
0: طيب هذه الكريمة وشبه الكريمة؟
2: الشبه الكريمة كثير جدا، مئات الأحجار أو آلاف الأحجار قد اكتشفنا منها كثير موجود هنا، اللي منها الأكوامارين ومنها الترمالين ومنها الزبرجد ومنها السبينال، لقينا السبينال الشفاف والمعتم الأحمر، يعني كثير جدا، ما أقعد أعدها يبغى أقعد أتذكر كثير.
0: أيوة أيوة.
2: اللي اكتشفناه موجود هنا.
0: لكن يعني بعد ما أنا أخذ الحجر ينفع أني أسقله مثلا، أحطه كخاتم، أبيعه، إيش اللي ممكن أسوي فيه؟
2: طبعا جوهرة، تقدر تسوي جوهرة، سواء استخدم في الخواتم أو في الأقراط النسائية أو في الحلي، في أي شيء يعني، حسب نوع الحجر حسب لونه، يعني ما ينفع مثلا حجر يكون لونه شفاف أخضر مثلا أو كذا تلقى خاتم رجالي مثلا، هذا لا ينفع نسائي. عقيق، حجر عقيق ما ينفع يكون مثلا نسائي معلق في إذن حرمة، عرف ما ينفع. فكل حجر له يعني شيء مناسب له.
1: هذه الأحجار ممكن أنها تصنع؟ يعني أنا أشوف لك تجارب في صناعة البلورة، يعني هل هذه الأحجار ممكن تكون في منها مصنع بعد؟
2: طبعا في مصنع في مقلد، المصنع اللي هو مصنع مختبريا، يعني مخبريا يعطي نفس الخواص الفيزيائية والكيميائية،
1: مثل البلورة اللي سويتها.
2: اللي سويتها هذه حاجة بسيطة جدا يعني،
1: وتكون مكوناتها وشو بالضبط يعني؟
2: هذه أصلا من الشبة في شكلها الطبيعي بلورات،
1: لأن كانت التعليقات تقول هذه سكر نبات.
2: شفت
0: اللي ما يعرف الصقر شوي ها. طيب
2: كانت تجربة وسويتها، بس عشان اشرح الناس انه الصناعة كيف، على حسب تجيب نفس المكونات تقدر تصنع، نفس الضغط والحرارة طبعا، هي لازم عناصر تتكون البلورة، ضغط وحرارة وفجوة المكان اللي تتكون فيه والمواد.
1: ينفع في البيت ولا لازم في أماكن مخصصة؟
2: على حسب، يعني تبغى تصنع الماس ما تقدر إلا توفر له نفس الضغط اللي يتكون فيه الألماس، تبغى تسوي زفير لازم نفس الضغط اللي يتكون فيه زفير ونفس الحرارة، فيبغى لها فران وأجهزة صعبة جدا، يعني مو أي واحد يقدر يجيبه ولا يتكلفها أصلا.
0: طيب ساعات نشوف مقاطع لأحجار كريمة داخلها حيوانات محنطة مثلا، صحيحة هذه فعلا ممكن يحصلها الإنسان؟
2: لا فيها يعني في حجر اللي هو يتكون هو اصلا يعني ايش اقول من صمغ شجر فسقط على مثلا على النمل او على كذا فلما نشف هذا الحجر صار داخله نمل صوره نمله شكل نمله او فراشه او ورق شجر عرفت. اما في الثاني اللي هو يجي في العقيق, العقيق هو الحجر اصلا عليه خطوط, هذه الخطوط الصاق اللي كان محترف يعرف يقصها على شكل الرسم اللي موجودة. أنا عندي مثلا حجر عليه صورة صقر, وعندي واحد عليه رأس نسر, وعندي يعني في حاجات هذا الصاق اللي يقص يحتفظ بهذا الشكل فيصير تحفة له قيمة مرغوب يعني أنه سواء شكل جمالي مميز يعني.
1: نعم أنا أشوف بعد من ضمن رحلاتك إنك أو رحلات النادي اللي أنتم موجود معاهم وجود هذه وردة الصحراء. شنو هذه وردة الصحراء؟
2: هذه من الرمال سيليكا نفس الرمال.
1: وتكون يعني خشنة ولا لا ممكنها يعني تتخربط وكذا؟
2: لا لا فيها خشونة. أنا عندي منها هنا في البيت من اللي طلعناها من القصيم, وفي في كذا منطقة في السعودية موجود منها.
1: هذه ممكن تستخدم كزينة يعني؟
2: إيه بس زينة وسهلة الكسر, وهذا يعني يعني أحد يدقها ممكن تنكسر, لازم أحد يحافظ عليها أو يحط عليها مادة زي الورنيش وكذا عشان يحافظ عليها.
0: وش علاقة الأحجار الكريمة والمعادن بالمذنبات أو المناطق اللي فيها أحيانا مثلا نجم ضرب من آلاف السنين؟
2: والله أنا بالنسبة للنيازك والمذنبات هذه أنا علمي فيها ضعيف جدا, وهي أصلا في السعودية يعني ما لها يعني هو كثير قليلين, أما عندهم الآن بدأوا يكثروا يعني افترض أنه يكون في لهم جهة ترعاهم, فما أقدر أفتيك في شيء أنا ما أعرفه مضبوط.
0: طيب أقيام الأحجار والمعادن, هل ممكن أنه مثلا أخذ حجر اكتشفته أنا هنا في السعودية وأطلع أسافر في بلد يندر مثل هذا الحجر ويكون بالتالي قيمته أكثر؟
2: تقريبا يعني ممكن في فرق بين الأسعار, لكن مهما كان متقاربا لأنه يعني السوق الآن أي شيء راح يطلع على العالم كله, وكل الصور زي ما أنت شفت تنزل الصور المقاطع على الحسابات. الآن الزفير هنا عندنا لأنه اكتشفنا الزفير كثير ينطلب برا السعودية كثر.
1: طيب كيف أنا أعرف أن هذا الحجر أصلي؟ يعني أنا أشوف زفير أسعاره ما بين 2000 وبعضهم أعلى من كذا, يعني كيف أنا يعني جاي أشتري أعرف أن هذا هو زفير عن حق وحقيقة؟
2: الزفير يوصل طبعا مبالغ فلكية خلي 2000 و50,000 كمان يتعدى كثير.
1: يمكن أنا شفت هذا اللي أنتم اكتشفتوه.
2: هو زفير بس إحنا الآن ما اكتشفنا جودة جدا عالية لأنه كل بحثنا سطحي شغل هو.
1: من أي ناحية الجودة؟ كيف نعرف الجودة؟ طيب
2: أيوة جودته حسب مثلا الحجم, صفاوة اللون, عدم وجود شوائب داخلية ومكسرة وكذا. يعني شيء كثير دل يعني ما هي بس إنه والله حجر زفير خلاص. في ألماس ما له قيمة رخيص جدا, وفي ألماس بمئات الملايين.
1: في أجهزة تكشف إن هذا الحجر يكون حجر
2: طبعا يعني. عشان تعرف في مختبرات وفي خبراء يعني عن طريق العدسة المكبرة يشوف الشوائب, في برضو طبعا أشياء بدائية سهلة اللي هو الكثافة والصلادة, هذا أي واحد يعرفها مثلا بدل ما يكون مغشوش مثلا بلاستيك جايب أو قزاز, يفرق القزاز عن الحجر عن الزفير. كل حجر له كثافة وصلادة مختلفة عن الثاني, لكن أحيانا يكون مصنع, فكيف يعرف أنه مصنع مقلد يعني مخبريا؟ كيف يعرف أنه هذا مصنع ولا هذا طبيعي؟ هذا ما يبغى له إلا مختبرات.
0: منتشر فكرة أنه الحجر يتركب في قطعة مثلا زي الذهب أو قلادة أو خرص مثلا, يعني منتشر عند محلات الذهب, هل يطلبون هذا الشيء ويصنعونه بناء على طلب الناس؟
2: والله هذا غالبا يعني يكون من برا. ليه؟ لأنه التجارة أكثرهم يعني ما أتهم بس أكثرهم إيش يدورون المكسب, فيدور معالج مصنع ما يهم إلا بشهادة. أنتم يعني الواحد ما يصدق إلا شاف الحجر عليه شهادة إنه طبيعي غير معالج.
0: يعني زي اللولو اللي يطلبونه التجار أغلبهم مصنع لأنه الجيد أو الأصلي أو الطبيعي غالي.
2: إيه صحيح. وبعدين درجات اللولو يعني في المصنع مصنع المقلد أول شيء, المقلد اللي هو اصلا ممكن ماده ثانيه مختلفه, وفي المصنع اللي هو صناعي بس في مختبرات, وفي الزراعي اللي زرعوه فيه مويه يعني ما هو طبيعي طالع في الحال في البحار وطلعوه من صدفة ومن

0: ليه لازم يكون في مكان في درجات حرارة معينة، ولا عادي في أي مكان وما تتأثر يعني؟
1: ما يتأثر من ناحية الحرارة والبرودة، ما يتأثر ولا صدى ولا أي شيء إلا على ملايين السنين. وإذا انصقل يعني يعيش، يعني حتى اللي لقوها مثلا في الآثار أو شيء في دول برا مثلا حق الفراعنة وكذا، عايش العمر هذا كله.
0: أهم شيء ما تنكسر بعد بسرعة.
1: الكسر غير، الكسر هذا هذه غير عن الصلادة. الكسر اللي هو ممكن يطيح الماسة، تطيح تنكسر، لكن ما حد يقدر يخدشها. الماسة ما في أي حجر يخدشها، كل حجر صلادة، صلادة الماس جدا مرتفعة. لكن إذا طاحت انكسرت هذا شيء ثاني، أي حجر ممكن أحد يكسره اللي يدقه.
0: بس ما تتصلح صح؟ إذا انكسر ما يتصلح.
1: هذا ما يتصلح، يتصلح تصليح كان فاضي يعني غرة أو شيء، لكن مهما كان مكسور
0: يعني خسرناه.
2: طيب لما نلاقي حجر ملكيته يعني غالبا ممكن صاحب الأرض اللي أنا لقيته عليها يعني يدعي أنه هذه جزء من أرضه، ولا من حقي خلاص أخذه وأمشي؟
1: والله إحنا ما قد دورنا في أراضي الناس أصلا، ونطلع بترخيص يعني، نطلع حقنا، نطلع نأخذه على وجه الأرض يعني بالنظام، نطلع بموافقة بحث واستكشاف ونأخذه. الآن وقفت طبعا هاوي الرخص، وقفت وش الأنشطة، والآن شغالين عن طريق الجمعية. الآن قريب إن شاء الله الجمعية نفسها ترخص لنا ونطلع نستكشف ونبحث كل شيء بالنظام يعني.
2: والله عدد كبير ما شاء الله في الجمعية يعني. الجمعية ايش تخدم فيه الهواة؟ ايش يستفيدون منها؟
1: احنا جمعية يعني استغلنا النادي وفترة هذه، جمعنا مجموعة هنا، أسسنا جمعية التعدين والمجوهرات. أنشطتها نفس أنشطتنا في البحث والتنقيب، في الاستكشاف والتنقيب في النادي. تمام، نطلع التراخيص الآن، تطلع الرخصة، خاص احنا من حقنا نطلع ونستكشف ونبحث ونشتغل على حسب الرخصة اللي جاتنا.
0: نعم، هو بعض الأحيان يعني الاستكشاف بشكل عام، استكشاف أشياء في يعني الصحراء أو الرحالة، دائما يكون في مواسم. أنتوا بالنسبة للمعادن في مواسم ولا لا؟ طوال فترة السنة عادي أي وقت مفتوح للتنقيب والاستكشاف عن هذه المعادن؟
1: لا لا على طول، بس إحنا نشوف اللي يناسبنا يعني. ما ينفع أروح منطقة حارة في عز الحر وأنا ما عندي مثلا تجهيزات مناسبة، او اروح في ثلج وعز الثلج اروح عنده، طبعا عندي فرصه ايام البرد اروح المنطقه الفلانيه اللي يكون جوها معتدل، وايام الحر اروح المنطقه الثانيه يكون جوها معتدل.
0: اهم شيء يصير كذا مسابقه من اللي حصل الحجر وكذا، ولا لا يكون متعاونين في البحث؟
1: والله نظام مسابقات هذا كله في الفتره الجايه ان شاء الله. سابقا كل واحد يحصل شيء لهم، متعاونين مع بعض. إذا مثلا لقينا مكان والله لما نحفرين حفره نحصل شيء، يعني حفره سطحيه بسيطه ولا كذا، خاص المجموعه اللي تعاونوا يتقسمون. اما غيرها اكثرها شغلنا ترى لكت يعني،
0: حتى لو مو لك اكتشف تعطوا نصيب منها يعني.
1: اي عادي يشتغل يعني، ما داعي.
0: هذه حلوه ترى، تصير فيها مسابقات يعني.
1: مسابقات الان جاي ان شاء الله عن طريق الجمعيه، قاعدين ننسق عليها.
0: اهم شيء في قسم للنساء عشان نشترك.
1: والله كثير عندنا اخوات مشاركات اعضاء في النادي في الجمعيه.
2: النسوان يكتشفون ما هو أدهى من الأحجار والمعادن.
1: لا ما شاء الله عليهم، يشوفون اللي
2: جت على الأحجار أظنها تشوفها من تحت الأرض. بسم الله عليها الحرمة يعني، ما
1: ما شاء الله.
2: شكرا لك عماد الغامدي، رئيس نادي التنقيب والاستكشاف، وإن شاء الله يعني نجد استكشافات أعظم وأجمل، وشيء إن شاء الله يعني يساعد على أنه هذه الهواية تصير لها يعني أبعادها وأثرها على الناس.
0: حلوة هواية ثمينة هذه يعني. ما تهر والعب.
1: بإذن الله المرات الجاية نكتب معنا لقاء وإحنا اكتشفنا شيء أكبر بإذن واحد أحد.
2: بإذن الله، بإذن
1: الله. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم.
2: والله يا معاد، وكأني بك عندي قلادة من الأحجار اللي اكتشفتيها، وتصير نفيسة ونادرة يعني.
0: لا أنا أتخيل كده، أنا رايحة وبعدين أنا حصل كل ما حصل كده، ما عندي عاد قلادة، على طول بسوي لي قلادة، بكون حط عليه هذا الكيس الظاهر اللي حطتنا على الرقبة وأمشي وأعبي.

0: إيش هذا يا مخرجنا؟ تمشي معي كأني خليل وخلة؟ يعني هي إهداء يعني للمخرج؟
1: وأكثر شيء تصرفون عليه فلوسكم مستمعينا، اتصلوا شاركونا على 013-811-7991 013-811-7992. وأول اتصال معنا من تهاني.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: مساء الخير.
1: مساء النور والسرور، حياك الله يا تهاني، تفضلي.
2: الله يبقيك، شكرا لكم على البرنامج الجميل، صراحة أول مرة أشارك معكم.
1: يا هلا، أكيد عندك حاجة كده حسيت أن كل ميزانيتك رايحة فيها.
2: صراحة شحن الجوال.
0: هذه ضرورة عاد.
1: طيب سوي مفوتر وريح راسك.
2: والله أشحن كل شهر صراحة، هو يعني يقعد معي شهر فكل شهر أشحن.
1: والله عاد الجوال لو ما الواحد شحن ما بيكلم ولا يقدر يتصفح، فضروري يعني، لكن هو اللي يستنزف الميزانية يعني.
2: إيه.
0: تهاني قلت بتقولي لي، قلت بتقولي تشتري عبايات، تشتري شنط، تشتري ساعات، تشتري عطور، هذول البنات يعني.
2: للأمانة أنا ما أشتري الأشياء اللي يحتاجها يعني. مثلا الحين خلصت العطر وعندي، صح أروح أشتري، لكن هو عندي موجود، ليش أشتري؟ أنا ما أشتري الأشياء اللي يحتاجه.
0: أجل أنت مو مصرفة يا تهاني، أنت تمشين في الطريق الصحيح.
1: شكرا يا تهاني، واتصال جديد
0: معنا باسم من الأحساء.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله،
3: يعطيكم العافية على هالبرنامج الحلو والمميز.
0: حبيت الدخلة هذه، الدخلة هذه حماسية يعني.
3: صدق؟
0: إيه.
3: لا ما عليكم، صلى الله.
0: يلا قول لنا شنو الشيء اللي تصرف عليه فلوسك يا باسم؟
3: والله أنا إذا رحت مع أم العيار رحت السوق بنشتري حاجة من محل، نلف السوق كله وناخذ لنا حاجات ما لمها داعي، هذا اللي في خانية
0: يعني. حطها في أم العيال يعني، حطها يا باسم.
3: تعرفين انت

0: الحريم صعبين والله صعبين حير وغالجين، يعني حتى الشيء اللي ما تبيه إلا بتاخذ.
1: حبيتها دي غالجين، شنو غالجين هذه؟
0: يعني غالج غالج
2: هذه من القرى ولا يا خليل؟
1: غالجة هذه ما نعرف احنا.
0: أفوا ما مرت عليكم في الغمر؟
1: لا ما مرت.
2: طيب إلى رحت البقالة يا باسم تاخذ ورقة فيها الأغراض ولا تقضي كده تلقط؟
0: والله ورقة ما استخدم، هذا مشكلتي يعني، وهذا الميزة الحلوة، بس احنا ما نعرف لها الورقة دي.
2: على الذاكرة يعني اللي تشوفه قدامك.
0: أيوة والله أيوة.
2: وتلاقي نفسك جبت كل شيء إلا الشيء اللي يبونه.
0: وآخر شيء تجيب شيء قالك ما جبت اللي نبيه، هذا المشكلة.
2: هذا المشكلة. طيب يا باسم يعطيك العافية.
0: الله يعافيكم.
2: شكرا العافية. على المشاركة.
0: حياكم
2: ما أدري إذا في اتصال ولا سالفة الأغراض هذه ولا.
1: أنت تعال ما خليتني يقول لنا باسم شنو غالجينة، فكرتك تعرف الغالجين، خليت تعرف غالجين.
2: صعبين يعني. لهجة وين هذه؟ جهة المبرز شكلها. طيب كده احنا يعني قدامنا حوالي يعني ثواني إن شاء الله وننتقل إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة لنقل أذان العشاء، وبعدها إن شاء الله راجعين.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع. إذاعة الرياض، نبض الوطن،
4: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء. اللهم ندعوك كما أمرتنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد في الدانة، وسؤالنا اللي حاب يشاركنا عن أكثر شيء تصرف فلوسك عليه، سواء مقتنع ولا حاس أنك ودك بعلاج. ترى في ناس يروحون يعني أطباء علشان يشوفون سالفة الإدمان، إدمان الشراء هذا.
1: لا أنا أقول قاعدة إحنا فكر أقول هل شو اسمه يعني اللي يصير كذا عنده فلوس يعني كذا فجأة يعني إنه عنده فلوس ويقعد يتحير فيها ويقوم يشرى أي شيء، بس يعني مثل ذاك المثل اللي يقول عنده قرش ومحيره ياخذ طير ويطيره يعني من كثر إنه لا يبغى يصرف ملان يعني. فتتوقع من الملل بعض الأحيان الواحد يشتري
0: فيه ملل وأحيانا إغراء الشراء، قصتها حتى لو مبلغ بسيط، قصته مبلغ 44 ريال في الشهر.
1: لا هذه مو قصته، بعض الأحيان أنا أعاني بعض الأشياء ليش أشتريها، ما ودي أشتريها، مو محتاجتنا هذه الفترة، بس لأن يوم اللي أحتاجها ما ألقاها لا بالعرض ولا هي موجودة أصلا. فتشوفني بعض الأحيان أشتري وبالعناد لما أشتريها يسوى عليها عروض وأحسن وأحسن وكل حاجة، بس
0: لا وتجين تلاقينا على الرف مليانة، بينما يوم جيت أخذتيها ما في إلا هي. نسمع مشاركة. ألو طيب هذه طبعا يعني طرق التسويق اللي بيقول لك آخر خصم آخر 3 أيام ولا آخر القطع اللي موجودة قدامك كذا، يعني يسيل لعاب المستهلك علشان يقتنص الفرصة ويشتريها.
1: خلينا نشوف نوال، كيف حالك يا نوال؟
2: يا هلا هلا هلا ميعاد، كيف حالك؟
1: يا هلا فيك يا نوال،
0: حياك الله يا أستاذ نوال. الله
2: عندي بس كلمتين للوطن تسمحوا لي أقولهم.
1: أنت مستعجلة؟ هو الوطن كل يوم، بس أنت كان خليتي لليوم الوطني.
2: ما أدري خاف بعد ما تقدمون الحلقة وما يصير في حلقة.
1: طلعي طلعي طلعي اللي في خاطرك. لا إحنا خلي ما خليك تكتمي، يلا قولي.
2: لأن شوفي الوطن كل يوم.
1: بالضبط.
2: صحيح. يعني ننتظر يوم الوطن، صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: يلا يا وطن يسكن العقول، يا عبير الزهور في الحقول، يا وطن أتوق إليك ومن غربتي أعود إليك. وطني وطن الأمجاد، عاد عيدك عاد. سلامتكم على السريع، ترى كتبت
0: صح لسانك، ويعني خير الكلمات اللي طلعت بشكل عفوي حتى لو ما كانت في ذيك الصياغة ولا
2: أنا مجهز والله، بس لأن أنتظر يعني إن شاء الله لا يبقى برامج
0: بإذن
2: فيها مشاركات، إن شاء الله نشارك بإذن الله تعالى. وكل عام الوطن بخير، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أبو خليل، ألف ألف مبروك الترقية، المفروض من الأسبوع اللي طاف نقدمها له. سمو حملنا
0: يستاهل خليل، إذا ما رقينا خليل من نرقي؟
2: يستاهل دينه خدانة،
0: ونقص له رقي بعد في الوليمة.
2: خدانة ديروا بالكم عليه دينه خده.
0: يستاهل يستاهل أبو إبراهيم. هاي نوال، أعطينا سالفة الأشياء اللي
2: أنتون جايبينها مرة على الجرح.
0: في الصميم
2: صراحة، مرة مرة يعني أنا بصراحة فلوسي تضيع على العطور. ساعات على قولة سميعات عندي مت جديدة.
0: طيب وبعدين العطر اللي تاخذينه إذا أخذتي عطر وراه خلاص القديم هذاك تقومين تبخبخينه على أي مكان عشان يخلص.
2: أبدا أبدا لا لا خلاص الحين قرشة العطر تضل عندي 3 أشهر أستخدمها تخلص أفتح الثانية. لأن ما مو مثلا أخذ كمية وقعد أستخدم هذا وهذا وذاك، لا خلاص القرشة استخدمها لين ما تخلص،
1: عشان لا تحسي بتأنيب ضمير وجيش تقولي لا لا هذاك مخزن.
2: انا بعدين ممكن اقول يو خساره اليوم حطيت ده العطر، امس ذاك احلى. خلي على نفسه حتى ريحتي مميزه يعني اظل فتره طويله. يعني لما كنت في المدرسه طالباتي من يعني يمرون الممر يقول ابله نوال مرت مني ريحه عطرها.
0: بس اذا اخذتي عطر يا استاذه نوال وبعد فتره نزل سعره يجيك كذا فضول تشوفين كم وصل كم صار سعره؟
2: ابدا ابدا انا العطر لو ب1000 اخذه.
0: اي لا اقصد انه يعني تشوفين يعني بعد كذا هل نزل هل زاد هل موجود في السوق؟
2: لا لا لا ما اهتم في
0: خلاص اخذته باللي هوبه.
1: طيب والساعات أنا... يا نوال ساعات انا ابغى اطمن على الساعات، تشتري غاليين ولا شو اسمه؟
2: والله والله اقل ساعه شريت ب 3000 ريال.
0: اي معقول
1: معقول، بس انه ما تقدر معقول. هذول الساعات اللي كذا هذه الاسعار ما تقدر تبيعها ترى، ما تستفيد منها.
0: هذه لازم تحضرين فيها 3000 مناسبه عشان تتحللينها.
2: لا لا، وفي بعد حاجه انا ضيع فلوسي عليها اللي هي الهدايا، واعطي هادي ودي وداك،
0: اهم شيء الناس ان تستاهل يا نوال، مو بتهدين احد ما يستاهل.
2: انا نيتي عاد كيفهم، هم يستاهلون ما يستاهلون. والله يا ابو زياد انت على نيتك،
1: ما عليك من ما جزى قلبا يحب الا يحب يا نوال. أيوة،
2: بس الحين تأدبت يعني عادي يا صالح.
1: تأدبتي؟
2: ايه تأدبت الحين خلاص بعد الحين.
1: كيف، من اللي أدبك، الزمان ولا شيء ثاني؟
2: والله الزمان والمسؤوليه يا ميعاد، يعني وش تبغين نسوين، والتقاعد.
0: المواقف فعلا الحياه تعلم والله.
2: اي والله، يعني اول صحيح هد نفسي يعطي، ما بالي صراحة، بس يعني صراحة لأن مريت بظروف ما شفت أحد وقف معي.
1: نعم، ولا أحد حلو الواحد يعطي بتوازن، بس نفسه عادي يعطيها بصراحة، لأن تستاهل الكرف اللي تكرفيه، رحتي العمل وجيتي.
2: والله نفسي أنا ما قصر عنها صراحة، يعني أحب يعني ذهب أشتري زي ما قلت عطور
0: كل شيء، حتى لو تشكرين نفسك تكتبين لك رسالة شكر.
2: ما عندي مشكلة، والله ما عندي مشكلة أبدا، إن شاء الله سفرت يومين وأدفع فيها اللي أدفع فيها أهم شيء أستانس.
1: بس أهم شيء ما تقعدين نهاية الشهر تقولي ما عندي وأنا وين راحت فلوسي.
2: لا لا ميعاد، أنا مسويت لي ميزانية
1: ما شاء الله،
2: يعني ما عندي مثلا يجي نهاية الشهر ما عندي. لا
1: حلو،
2: يعني مو كل يوم، يعني صرف كل يوم، كل يوم الأشياء الضرورية،
1: يعني تصرفين بعقل وهذا هو الأهم.
2: إيه الحين إيه لأن عقلت الحين أقول لك.
0: يلا يا نوال يعطيك العافية.
2: عقلت.
0: شكرا على المشاركة ويومك سعيد يا رب.
2: الله يسلمكم، حياكم الله في أمان الله.
0: نسمع من ريم. ألو.
3: ألو.
0: يا هلا.
3: مساء الخير معاد صالح، أخباركم؟
0: يا مساء هلا فيك نور، حياك الله.
3: حلو موضوعك، ما عجبني.
0: أيوة، أنا عندي إحساس إنه أكثر شيء تصرفين عليه الوجبات السريعة.
3: والله مش أقول، بس مش أخلي. أنا أكثر شيء شنط. طيب. شنب وأشعار والعبايات أكثر شيء.
1: هذه هي يعني.
3: بس أكثر شيء إيه، أكثر شيء شامبو والكريمات و.
1: هذه الأشياء اللي قلتيها محبوب النساء يعني دائما.
3: إيه، والشامبو والميكب والشنط، بس أكثر شيء الشامبو حق الشعر. سبحان الله. كل شيء جديد لازم أشتريه.
1: لازم تحبي تجربي.

0: حق التجارب بعد لا يعني خلاص الواحد يستقر على شيء بعد ما يعدم شعره.
1: لا أنا أحب الشامبو أكثر شيء، الشامبو والشنط اللي قالت عليها ميعاد.
0: طيب الشنط الأصلية ولا الدرجة الأولى؟
1: لا براندي جديد، ورغم أنها عندي كثيرة بس سبحان الله شفتي جديد ما أمسك نفسي.
2: والقديمة تستخدميها ولا ترميها؟
1: والله شو أقول؟
2: وش أقول، هذه فيها علوم يا أريد. قولي فضفضي فضفضي نسمع.
1: والله ظلي أنا عندي هوس سبحان الله بالشراء.
0: يعني بكرة كده تصير يجيبونك من الأشخاص اللي أكثر اقتناء شنط في العالم، كده يجيبون دولابك كبرى كده
2: كم شنطة عندك يا ريم؟ كم شنطة؟ قدري لنا عدد الشنط.
1: واصل صدمين لو أقول لك ميعاد.
2: يلا ما يخالف اصدميني، يلا ما يخالف قابلة، يلا قولي.
1: 10 شنط.
2: كم؟
0: ده 10 معقول؟
1: 10
2: مو كثير، ظلمتي نفسك يا ريم.
1: بس حسها كثيرة.
2: هذا بالعكس، هذا يدل ان انت يعني انسانة عندك حس بالمسؤولية، فحسيتي ان 10 هذه كثير. لا مو كثير يا نوال.
1: عجبني بشوف بالبراند عندي جديد بشتري ما
2: شفتي نوال عادي لو كل سنة تشترين شنطة عادي ما فيها شيء. بس اذا زاد وزعيهم
1: 10 شنطة كثيرة ولا قليل؟
2: لا مو كثيرة، يعني إذا أخذتي خلال 10 سنوات مو كثيرة.
1: لا أقل من 10 سنوات حليلك.
2: يعني توك على تو صايرة مسرفة.
1: شو تقولين؟ كيف الجو عندكم ميعاد؟
2: الجو عندنا حلو، دخل عندنا سيل وجت عندنا النسمات العليلة
1: الحمد لله.
2: أنت من وين يا ريم؟
1: بدي أعتدل، أنا من المدينة.
2: من المدينة، أكيد جت يعني قريب جوكم منا.
1: أيوه.
2: يلا شكرا لك يا نوال.
1: مع السلامة.
0: عد تقدير يعني أنه هذا الشيء كثير قليل يختلف الناس، يعني واحد مثلا يشوف أنه يشرب قهوة يوميا يعني عادي، في واحد يقول من جدك كل يوم تروح مقهى؟ أنا أسوي قهوتي في البيت وانتهينا، ليش أروح أشتري من المقهى؟ 10 شنط في ناس يشوفها أوفر، في ناس يشوفها وش 10، أنا يدوب العشرة ذي اللي طارفة.
2: إيه هو على حسب أنت البيئة اللي موجود فيها، يعني في أماكن تبيع، في بعض الدول يبيعوا عندهم اسم المكان البالة، يبيعوا فيه الأماكن الثياب المستخدمة. فتفاجأت أنا لما أشوف الفيديوهات إن هذول الأماكن فيها أشياء مرمية من نفس أشخاص إن بقراطيسها، يعني إنهم اشتروها من كثر ما عندهم خلاص رموها مو محتاجينها. يعني تعرف اللي من كثر ما تشتري خلاص يعني تبغى جديد وتنتهي الموضة.
0: لا والريال أو القرش عزيز، هو من يطلع منك يعني سالفة أنه والله اشتر وخذها رصيد كاش باك، اشتر والقطعة الثانية مجانا، أنت كده دخلت شريت طلعت منك الفلوس.
2: تعرف ليش؟
0: لا الرصيد اللي الرقم اللي عندك في البنك.
2: أنت متى يطلع عندك كده إذا جيت تشتري اشتري، لو ماشي بعدين يجيك هذاك الشيء اللي يقولك أخرج ما في الجيب يأتيك ما في الغيب.
0: ولا سالفة إن مثلا اشتر وفي كوبون راح يوصلك بعد 5 أيام وتستفيد منه خلال شهر، والله إنه يوصلك وتنسى وتجي بعد شهر تلاقي إنك ما اشتريت فيه ولا استفدت منه. نسمع رأي محمد الحربي. مساء الخير.
3: أيوة مساء النور للجميع، ذات رياض الشرقية، محمد الحربي مساء للجميع المشاهدين.
0: وأنعم وأكرم يا محمد.
3: الله يسعدك ويسلمك الأستاذ ميعاد أكيد والأستاذ صالح.
2: يا هلا فيك يا محمد.
3: في إذاعة أكيد الرياض.
0: هاي محمد، وش أكثر شيء تشريه؟
2: أكيد مطبق. لا دجاج شواية.
3: لا هذه الأشياء يعني أنا صح أن يعني الوجبات ولكن لا بد منها، بس لا أنا عندي يعني السيارة أكثر شيء تقريبا. السيارة هي اللي تأخذ يعني أكثر شيء، ف يعني من مجهودات يعني أكثر شيء أصرف على السيارة.
2: بس مو أنت مسرف يعني، هذه السيارة عشان تمشي فيك يعني.
3: أيوة نعم أكيد، بس يعني هي أكثر شيء طبعا السوق والأشياء هذه المطاعم الأشياء يعني الواحد يمر يأخذ منها، بس أحيانا أكثر شيء السيارة يعني.
0: لا في ناس لما نقول المطاعم يا محمد، في ناس مثلا في طبخ في البيت ومسوين والله غدا وكذا، بس إنه يمر يأخذ له. طيب مسوين يا آدمي، خاصة الأولاد والبنات الله يهديكم، إحنا طالبخين هنا يعني هالطبخة الزينة هالكبسة، تروحون تطلبون من برا أو تمرون تأخذون وأنتم جايين، فهذه إدمان المطاعم بعد مشكلة.
3: نعم صحيح. بالنسبة لي شوف إذا تكلمنا عن المطاعم الأكل يعني أنا أشتري من المطاعم صح، بس يعني عن مثال اليوم يعني السبت إحنا نتكلم عن الغداء يعني بشكل

0: عام. يعني أنا عندي الوالدين كذا سوينا بالنسبة لنا، أنا اللي سويت الغداء يعني على قول ما قلت لحم، لكن يعني طلع على مستوى كذا، فصار يعني الأكل اللي إحنا نسويه أفضل الله. من الأكل اللي نجيبه من
1: حكيم المطعم. حكيم يا محمد صراحة أنت طلعت تقدر يعني المصاريف وتوزنها صح بصراحة.
0: نعم أكيد إحنا يعني نتعلم منكم، بس إننا نعطي يعني كمان برضو مجال للي بعدنا، لأن إحنا ودنا نذكر أشياء كثيرة لكن بنعطي مجال للي بعدنا يعني.
2: نعم أشكرك يا محمد على روحك الطيبة وعلى مشاركتك، وموعدنا الأسبوع الجاي إن شاء الله. شكرا يا محمد. اتصال جديد.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يا هلا والله.
2: يا هلا بك عايشة.
3: أرحب.
2: يا هلا حياك الله.
3: الله يبقيك.
2: ها يا عايشة، وش أكثر شيء تصرفين فلوسك عليه؟
3: بصفة تامة الكريمات، يعني لا حد ينقد حقيقة
2: الكريمات. يعني تروحين محل بعد الحين صيدليات الجملة هذه، يحس بالواحد انه والله سعر الجملة يلا ويلقط ويعبي السلة ويلاقي نفسه دافع اكثر من الصيدلية العادية.
3: لا لا انا ما اروح يعني مكان الا هو معروف، مثلا صيدلية النهدي او شيء زي كذا،
2: ايا كان الصيدلية يعني. طيب
3: ايوه
1: عايشة، بس تدري ان الكريمات هذه يعني بعضها بعد الفتح 6 شهور خلاص تكون منتهية الصلاحية، تدري عن هذه المعلومة؟
3: لا والله ما ادري عنها الا منك.
1: لا انتبهي، ترى انا اكثر الكريمات هذه هي لخسارة بصراحة، افتحها استخدمها مرة اجي لها بعد 6 شهور اغير رايي ان انا بستخدمها، الاقيها انها خلاص يعني ان المنتج.
3: يمكن انا لان احب الكريمات كثير احب اهتم، فعشان كذا
1: يعني تخلصيها يعني.
3: ايوه
1: اذا تخلصيها يعني كويس.
3: ايوه اكيد كويس.
1: يعني انت مو مسرفه يا عايشه؟
3: لا مو مسرفه مره.
1: انت شي دلعوك عيوش؟
3: ايوه شوشو
1: شوشو. حبيت.
2: يلا شكرا يا عايشه، يعطيك العافيه وشكرا على المشاركه.

0: حياكم الله مستمعينا، واحنا وياكم في الدانة، وهذا موعد فقرة الأخبار والتعليق عليها مع ضيفنا الإعلامي والصحفي الأستاذ عمر الغامدي. يا أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك صالح، حياكم الله وحيا الله المستمعين.
0: نبدأ إن شاء الله بعد الفاصل مباشرة.
2: برنامج واعد يدعم أكثر من 100 مشروع بحثي في جامعة الملك سعود.
0: إقامة أول ورشة وطنية للكشف المبكر عن الإعاقة والشلل الدماغي.
2: جائزة عزوة تستقبل المبادرات التطوعية والمجتمعية.
0: منتدى اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي يقام في الرياض بحضور 60 وزيراً و200 مشارك من مختلف دول العالم.
2: طبيب سعودي يحدد الفئات الأكثر حاجة إلى تعلم الإسعافات الأولية.
0: أهلا بك مرة أخرى أستاذ عمر، وخبرنا الأول عن برنامج واعد ودعمه للمشاريع البحثية في جامعة الملك سعود.
1: معنا أخوي صالح، دشرت جامعة الملك سعود ممثلة بعمادة البحث العلمي النسخة الثانية من برنامج واعد لعام 2026، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور هشام بن عبد العزيز الهدلق، وعدد من عمداء الكلية والمسؤولين، وبمشاركة 117 عضو تدريس عبر 117 بحث مشروع بحثي. يهدف البرنامج إلى تمكين أعضاء هيئة التدريس الجدد ودعم مسيرتهم البحثية وتمكين قدراتهم في إعداد المقترحات وإدارة المشروعات والعمل ضمن فرق بحثية، كما يوفر بيئة محفزة ويدعم تجهيز المعامل والمختبرات، ويتيح واعد للمشاركين فرص تطوير مهاراتهم من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة والمشاركة في المؤتمرات العلمية وبناء شبكات تعاون علمي مع كفاءات محلية ودولية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الباحثين ذوي الخبرات داخل الجامعة. وأوضح نائب رئيس الجامعة خلال البرنامج أن البرنامج يعكس اهتمام الجامعة ببناء بيئة بحثية داعمة لأعضاء هيئة التدريس الجدد وتمكينهم وتطوير قدراتهم وبدء مسيرة بحثية قائمة على التعاون وتبادل الخبرات.
2: أول ورشة وطنية للكشف المبكر عن الإعاقة والشلل الدماغي.
1: انطلقت في الرياض أعمال الورشة الوطنية الأولى للكشف المبكر عن الإعاقة والشلل الدماغي لتنظيم الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة، وتعد هذه الورشة الأولى من نوعها في المملكة التي تقام باعتماد دولي وبالتعاون مع مركز صيني بروك للعلوم الصحية. وتهدف الورشة إلى بناء قدرات الكوادر الصحية الوطنية في الكشف المبكر عن الأطفال الأكثر عرضة للشلل الدماغي والإعاقات والاضطرابات النمائية عبر التدريب على استخدام تقييم هامر سميث العصبي للرضع، ما يسهم في تسريع الإحالة إلى خدمات التدخل والعلاج والتأهيل المبكر وتحسين النتائج الصحية للأطفال. تستهدف الورشة المختصين في طب الأطفال حديثي الولادة وأعصاب الأطفال وطب الأطفال والنمو والتطور والعلاج الطبيعي والوظيفي وعيادات المتابعة والتطور العصبي، ضمن توجه لتوحيد منهجيات التقييم وبناء شبكة وطنية من المختصين المؤهلين وتعزيز التكامل بين التخصصات.
0: نعم، الخبر الذي يلي حول جائزة عزوة وبدأ استقبالها للمبادرات التطوعية والمجتمعية.

0: الحكومية ومنظمات القطاع غير الربحي ومنشآت القطاع الخاص إلى التسجيل عبر منصة الجائزة وتقديم مبادراتهم وتجربهم ضمن أربع مسارات تنافسية تشمل التطوع البلدي والمبادرات المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية والمشاركة الثقافية.
1: الرياض تستضيف منتدى اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، اختتمت في الرياض أعمال النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026، وذلك بحضور 60 وزيرا ورئيس وفد ومنظمة دولية وأكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم وأكثر من 10,000 زائر وأكثر من 100 جلسة وورشة عمل وفعالية مصاحبة شملت انطلاقات ومبادرات واتفاقيات بمشاركة ممثلين من المنظمات الدولية والأوساط العلمية والأكاديمية والقطاعين العام والخاص والمجتمعين التقني والمدني من مختلف دول العالم. ركزت نقاشات المنتدى على التحدي الذي يواجه الدول مع تسارع تطور الذكاء الاصطناعي، كيف تنتقل من الاتفاق على المبادئ الأخلاقية إلى تطبيقاتها في السياسات والمؤسسات والأنظمة التقنية، وتناولت أيضا أعمال سبل تعزيز الحوكمة المسؤولة وإدارة المخاطر وبناء القدرات مع مراعاة اختلاف أولويات الدول ومستويات جاهزيتها.
2: نعم، الخبر الأخير بعنوان طبيب سعودي يحدد الفئات الأكثر حاجة إلى تعلم الإسعافات الأولية.
0: أوضح استشاري وأمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أهمية تعلم 8 فئات للإسعافات الأولية، وأضاف النمر أن الإسعافات الأولية ضرورة مهنية وأخلاقية لجميع الممارسين الصحيين الأطباء والتمريض والصيادلة، ويستفيد منها المسعفون والفنيون ورجال الأمن والدفاع المدني والشرطة والإطفاء والمنقذون والمعلمون ومشرفو المدارس والحضانات وبالأخص معلمو التربية البدنية ومشرفو الرحلات والنقل المدرسي. ووفق الاستشاري يستفيد من هذه الإسعافات المدربون الرياضيون والعاملون في الأندية والمسابح والتجمعات الجماهيرية والعاملون في المواقع عالية الخطورة كالمصانع والإنشاءات والكهرباء والمناجم والمختبرات والمطارات والنقل ومقدمو الرعاية لكبار السن وذوي الإعاقة وأفراد أسرة المريض المعرض لتوقف القلب أو الاختناق مثل مرضى الشرايين وقصور القلب واضطرابات النظم أو من سبق له توقف قلبي والسائقون المحترفون خصوصا سائقي الحافلات المدرسية وسيارات الأجرة والنقل العام.
1: شكرا لك الإعلامي زميل عمر الغامدي، ونلتقيك إن شاء الله الأسبوع القادم.
0: حياكم الله، شكرا لكم.
2: أنت مع أنه الواحد يسجل الشيء اللي صرفه في الشيء اللي يهواه، بمعنى أنه مثلا يجلس آخر السنة يشوف كم صرف على السفرات وما غير ينقم في نفسه أو يأكل في نفسه، ولا خلاص يعني أنا استثمرت في سعادتي وراحتي إن شاء الله صرفت ما أدري كم كيفه.
1: هو حلو بصراحة، يعني اللي عنده ارتباطات وعنده يعني مصاريف وعنده قروض حلو،
2: عنده أولويات
1: بالضبط حلو، أما اللي هو مقتدر وما يفرق عند الريال يعني أموره تمام، لا هذا عادي ما يحتاج يسوي ميزانية. بس اللي عنده التزامات وعنده مسؤوليات حلو يوقف مع نفسه، لأن هذول يعني مع الكثر في وسط الازدحام يلقى نفسه مفلس يقول وين راحت فلوسي.
2: تو نازل الراتب
1: بالضبط. ايوه، فحلو ان الواحد يعني يسوي كذا ترتيبات كذا. بس محدثتك لا، ما مهما جسمه ما تسوي
2: انثى والاناث في المجمل يعني مساله عندهم دبره احيانا، بس انه صرف على اشياء يعني هم يقتنعون، يعني مثلا اللي تصرف على زي الكريمات وكذا هو بالنسبة لها استثمار في جمالها، وجمال المرأة بالنسبة لها شيء أساسي.
1: لا لا، ترى في بنات ما شاء الله، وبالأخص هذول اللي دارسين محاسبة، أنا أذكر صادفت واحدة دارسة محاسبة تقول لي إن وظيفتها الأولى كان راتبها يعني بسيط جدا، يعني حول 3,000 ريال، إلا أنها جمعت منه خلال سنة أو سنتين يمكن 100,000، وهي يعني تقول أنا أقدر أصرف، بس أنا خلاص يعني إن أنا عندي أشتري شنطة كل مثلا سنتين وأشتري لي من الماركات اللي مرة غالية، بس مو أن كل مرة أروح أشتري شنطة، لا يعني خلاص أكرفها كرف يعني أخليها كمكافأة. العباية عباية واحدة في السنة، يعني فتشوف ان هذا التفكير يعني حلو بصراحة، يعني لان احنا مو محتاجين ترى يا صالح نشتري 60,000 عباية، بس ما ادري ليش تشتري.
2: هو طبعا لو جيتي على الحاجة فعلا حاجتنا

0: محدودة جدا. لكن في ناس برضو إذا أنه مثلا واحدة يعني تشتري عبايات كثير وهي من أكثر الأشياء اللي تصرف فلوس عليها، بس أنها تطلع أول بأول، تهدي، تتصدق، يعني ما تصير حياتها فوضى زحمة عبايات مثلا. وقيسي عليها نفس الشيء بالنسبة للرجل اللي يشتري مثلا ساعات أو عطور أو غتر، خلاص يطلع القديم أول بأول.
1: يا صالح يبغالنا نسأل هذا السؤال، نقول لهم هل أنت لما تاخذ تروح سوبر ماركت ولا أي مكان تاخذ الفاتورة ولا ترميها؟ لأن الأغلبية ما يشوف الفاتورة ترى، وبعض الأحيان صير فيها أخطاء الفاتورة، يعني أنت ما تنتبه أو حتى تشيك، حتى على لما ينسحب بالبطاقة يعني مفروض الشيك، لأن هذه بعض الأحيان بعد تصير فيها أخطاء. صحيح. وإنت خلاص يعني من كثر ما أنت متحمس ما تطالع هذه الأشياء. يعني في ناس يعني حتى يعني مبلغ 90 ريال انسحب منه 900 ريال أو كذا، أي أو تسعيرة حتى بعض السوبر ماركت يعني حاطين تسعيرة مثلا شيء فول أبو ريالين حاطين عليه تسعيرة مختلفة بالغلط طبعا، يعني مو تقصدا، فهذه بعد يبغى الواحد ينتبه لها.
0: عاد هذا اللي يقعد يطالع في كل سلعة ويشوف سعرها ويقارن وراها سرة، يعني أنت إذا خلصت حساباتك قارن الفاتورة وروح راجعهم.
1: هذه طبعا لأن أغلب الأحيان فاتورة الرمي ترجع البيت ما تدري وينها أصلا.

0: فعلك يا راشد؟
1: ألا تريدان أن تمتع أعينكما قليلا؟
2: وبماذا نمتع أعيننا؟
1: بهذه الملابس الجديدة التي أرتديها، أم أنكما لا تريانها؟
0: ما شاء الله ما شاء الله،
2: ما أجمل هذا الثوب
0: وما أبهى هذا النعل.
1: هذا غير الساعة الجديدة أيضا.
2: ما شاء الله،
0: من أي نوع هذه الساعة؟
1: إنها من النوع التلقائي الذي يعمل ذاته
2: بدون بطارية،
1: بل إنها تعمل على نبض القلب.
0: لا أفهم.
1: أقصد بأنها لا تعمل إلا إذا كنت ألبسها، فهي تسمع نبض قلبي فتواصل العمل.
0: وإذا توقفت جميع عقارب الساعة ولم يعمل سوى عقرب الثواني، فإنك ستتحرك ببطء.
3: الله على اللغة ولا الحوار الجميل في مسلسل وضاح، يوميات وضاح، واللي هو يعني موضوع فقرة أرشيف الدانا. المسلسل اللي أنا متأكد أنه جزء كبير من اللي كانوا يجلسون قدام التلفزيون
4: ويحطوا المساند، أكيد اللي يحطوا المساند وش اسمه،
3: عمل يعني لطيف وخفيف وتوجيهي، ما هو مسلسل عبارة عن يعني أحداث
4: بس
3: متشابكة.
4: 30 حلقة كان
3: أي، لكن أقصد أنه يعني مواقف ويوميات مختلفة، كل حلقة يعني قائمة بنفسها، بس في توجيه أسري جميل أيام ما كان التلفزيون يوجه بشكل مباشر للأسرة.
4: هو كان يعني تقريبا تربوي أكثر من إنه يعني كوميدي، أو معني في كوميديا يعني اللي صارت ما بين وضاح وأصدقاء يعني راشد ومنصور، كانت ما بينهم يعني أشياء فكاهية جميلة يعني، بس كلها في النهاية أشياء تعلم، يعني تعلم طريقة الأكل، تعلم طريقة التعامل مع الحياة أو مع المواقف. والأجمل فيها دائما في وضاح حلو، يعني أي خطأ ما يتعاقب عليه يتعلموا منه درس، فهذه صحيح. كانت حاجة حلوة يعني
3: عشان كذا هم يعني بالإضافة إلى عرض المشكلات كانوا يقدمون الحلول لها، وبقالب درامي يعني حوارات يومية، مساحة لعلاج المشكلات. الشيء اللي يلفت النظر في مسلسل يوميات وضاح هو اعتماده على الموقف والحوار أكثر من أنه في أحداث متشابكة. فتعرفين أحيانا بعض المسلسلات يكون في أحداث غامضة تخلي حتى اللي يفهم في الدراما يتوه من الأحداث، لكن هذا كان مباشر.
4: لا، واللي عجبني بعد، مع أنه في أشياء بعد حزينة يعني، بس في النهاية يعني النهاية التربوية يعني شيء يطلع منها. اللي عجبني اللغة العربية، يعني يا ليت تكون عندنا مسلسلات كده للأطفال موجهة باللغة العربية عشان إن يصير في إتقان للغة العربية. وما ننسى طبعا هذيك الأغنية يا صالح، كونوا كما وضح في العلم والفلاح.
3: يعني فعلا يعني ترك علامة فارقة عند كثير من الجيل اللي شاهد الدراما في وقتها.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بأبنائي.
5: كيف حالك يا مرزوق؟
6: لقد شرفني وجودكما أيها الفتيان.
5: شكرا لك يا مرزوق. شكرا لك يا مرزوق. ما هذا الكتاب الذي كنت تقرأه؟
6: هذا الكتاب هو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام.
5: عليه الصلاة والسلام. وهل تجيد القراءة يا مرزوق؟
6: نعم، والكتابة أيضا. فقد تعلمت القراءة والكتابة في مدارس محو الأمية وتعليم الكبار، وحصلت على الشهادة الإعدادية والحمد لله.
5: عظيم جدا.
6: كما أنوي إكمال تعليمي الثانوي والجامعي إن شاء الله.
5: إن شاء الله. عفوا، ولكن هل يجوز لك أن تواصل تعليمك وأنت في هذه السن يا عم مرزوق؟
6: ولماذا لا؟ إذا كان يحسن بي أن أعيش فإنه يحسن بي أن أتعلم.
5: هذا صحيح.
3: هذا طبعا العم مرزوق اللي هو المرحوم الفنان علي الهويريني، وهو واحد من نجوم العمل، يعني أحمد الهذيل الفنان المعروف كان
4: هذا أبو وضاح،
3: أبو وضاح أيوة، فيصل الزبيري الأشهر اللي كان في دور وضاح، عماد المديفر، مشعل المطيري، تركي اليوسف على بداياته أيضا في الدراما.
4: حتى مشعل المطيري ما شاء الله كان صغير في هذه الفترة، الحين ما شاء الله صار مخرج. والفنان تركي اليوسف بعد يعني كان في البدايات يعني،
3: وأيضاً عبدالله المزيني رحمة الله عليه، يعني كانوا كنجوم قدموا الحقيقة هذا العمل. واللافت يعني شوفي من الحوار هذا يبغون يوصلون إلى فكرة أنه التعليم حق للجميع في كل سن. فهو يقول لهم أنه أنا يعني جالس أتعلم لأنه من حقي أني أتعلم حتى في محو الأمية.
4: هو طبعا في كل حلقة موضوع، يعني حتى في بعض المواضيع يعني عن طريقة حتى الأكل، يعني أن مثلا مكانهم جالسين مع أصحابهم وهذاك راشد يأكل يأكل بسرعة ووسخها حاله، يعني وإني يوجه لنا نصيحة. فهو كل البرنامج نصائح خفيفة، وإن شاء الله هذاك الجيل كان يتقبل النصيحة بالمشاهدة. يعني ما أدري عن جيلنا الحين كيف يتقبل النصائح.
3: الجيل يعني هو ياخذ توجيه من الشاشه اللي قدامه ولا من الاسره ولا من المدرسه، كان الله في عونه، لانه المعلومه حتى تجي من يعني معلومه وضدها من نفس المصدر. يعني من اول انا اضرب مثال مثلا ببعض المواقف، لانه كان التوجيه من مصدر تقريبا واحد، صحيفه اذاعه تلفزيون. الحين تشوفين انت مقطع واللي بعده ينقض الكلام اللي قاله، فصاير في شوشره عند الناس يعني في المعلومات الصحيه التعليميه كل شيء كل شيء.
4: بصراحة مثل هذه البرامج أو المسلسلات الخفيفة التوعوية حلو تكرارها، وإن كانوا هم ما يتابعوا الحين التلفزيون، بس أكيد يعني المنصات يعني كفيلة الحين الكل يتابعها. مع أنه طلع عام 2005 يوميات راشد، كانوا يقولوا أنه جزء ثاني، بس ما أتوقع أنه لا علاقة، يعني ممثلين مختلفين والفكرة مختلفة تقريبا.
3: وفي هذاك الوقت كانت يعني أجهزة الإذاعة والتلفزيون في معظم العالم العربي يعني عندها هدف أساسي في مسألة التوجيه والتربية والتعليم، جنبا بجنب مع الجهات المعنية من وزارة التربية والتعليم أو. فكان يعني التوجيه هذا، حتى أذكر كان في شروحات للدروس في التلفزيونات نشاهدها، كان في يعني دور أساسي لهذه الأجهزة. بعد كده خرجت الأمور عن السيطرة، مو أنها أسوأ أو أحسن بقدر ما أنه صار في مؤسسات إنتاج فني، فهي تجي وتعرض وتبيع على القنوات أعمالها الخالصة، واللي هي عشان تكون فيها دخل وإعلانات لابد ما تكون مثيرة للجدل وتجيب لك شيء، ويبدون الناس هذا مو من عاداتنا، هذا المشهد ما يليق فينا، ويلا خذوا الناس الموضوع علشة يعني.
4: بس حلو كذا اسم وضاح، يتهيألي ما حد يسمي وضاح، ما أشوف اسمه.
3: وضاح فيها من هذه الأسماء اللي فيها حروف التشديد وفيها يعني صيغة مبالغة من الوضوح،
4: ودائما أحس اللي اسمه كذا وضاح شاطرين ودوافير يعني.

0: في دراسة يا صالح تقول لك إن الحوالة المالية للزوجة الغير مخطط لها تطرد مشاعرها السلبية وتعطيها إيجابية. يعني صدق؟
1: هذا للزوجة؟
0: يعني للزوجة
1: يعني من الزوج مثلا؟
0: اي من الزوج.
1: بس انه اي حوالة بعدته. اي حوالة يعني من شوي في رسالة كذا وانت تشوفينها شوية كذا انفرجت اسارير وجهك بالابتسام، ايا كان المبلغ بس احس انه جاف وقته. يعني
0: عموما هي اي حوالة مالية ايا كان قدرها ترسم الفرح يعني بشكل عام، ويختلف من شخص يعني اذا كنت متوقع هذا الشخص بيرسل لك او مو مرسل لك يعني. بس ان يقولوا العلماء ان هذه ترفع هرمون السعادة بشكل كبير وتغير اليوم وتصنع يومك بجدارة. يعني
1: أي مبلغ مالي تقصدين أنه ممكن يأثر حتى لو ما أنت في حاجته، أو أنه عندك رصيد، أو أنه مبلغ بسيط بس مفاجأة مال غير عن أي مفاجأة.
0: يقول لك زيادة الخير خيرين. يعني
1: والله المال زي ما يقولون عديل الروح، عشان كذا بنتكلم على هذه الدراسة وعلى موضوع المال وإلى أي درجة هو يعني يجلب السعادة للأفراد أو للأسر ككل. يعني مع ضيفنا المستشار الاجتماعي الأستاذ بندر الراجح. يا هلا وسهلا فيك معنا أستاذ بندر.
2: أهلا ومرحبا، سعيد بن ألتقي بكم في هذا المساء، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذا الموضوع المهم.
1: معقول أنه المال المفاجئ تحديدا، يعني اليوم لو جاني والله كوبون خصم إن شاء الله 70% من أي محل ولا من مطعم، مو زي لما يجي لي تم إيداع مبلغ كذا وكذا حتى لو بسيط لهالدرجة. المال يساعد على الشعور بالسعادة والراحة؟
2: أكيد أكيد، المال هو مصدر من مصادر السعادة للإنسان. المال إذا نظرنا إليه كأمر يعني أساسي في حياة الإنسان، أو نظرنا إليه بنظرة الإسلام والشريعة أو حتى العادات والتقاليد أو الأعراف في مجتمعاتنا، نرى أن المال يعني أمر مهم وهو أساس من أساسيات هذه الحياة. يعني مثلا راح نشوف في صلاتنا أو في عباداتنا نجد أن حتى العبادة فيها نوع من أنواع المال، الصدقة مال، الزكاة مال، الحج في مال، الزواج لا يكون إلا بمال، الميراث والغنائم اللي الله ذكرها في كتابه هي مال. لكن في نظرة سلبية عند بعض الناس، يعني كما نسمع مثلا يقول لك المال وسخ الدنيا. أنت تتفق معاه بالكلام هذا ولا ما تتفق؟
0: والله لا، هو زينة الحياة الدنيا مو وسخ الدنيا.
1: هذا اللي مغتني والرصيد مليان يقول وسخ دنيا يا شيخ فكك منه.
2: شوف إذا عليه المال، إذا المال عليه ومطلوب من يدفع راح يقول يا أخي المال وسخ دنيا، وإذا له المال يقول المال يا أخي عديل الروح. فهو يحاول أن الأمثال يعني يقلبها كيف يشاء على حسب مصلحته.
0: لكن أنا أبغى أعرف ليش هو يجيب السعادة؟ وش السر اللي كده لما تجيك رسالة أو تجيك حتى هدية في ظرف وتفتحها تشوف، يعني تجيك هدية فيها كوبون مثل ما قال أبو زياد عادي بصراحة، لكن لما أشوف فيها فلوس وبالأخص اللون الأزرق تتغير الملامح والابتسامة ترتسم. ليش بالذات يعني؟ ليش المال دائما وبالذات لما يكون كده فجأة غير متوقع، لما تجي رسالة إيداع الراتب عادي تبتسم بس عادي، لكن هذا المفاجئ لا تكون الابتسامة مختلفة؟
2: أنا سأجاوبك على هذا، لأن المال يحمل على رسائل كثيرة. يعني المال المفاجئ يحمل رسائل كثيرة، وأنا أتفاجئ لما أبدأ أبحث في القرآن الكريم عن المال المفاجئ. هل في مال مفاجئ؟ تجد أن المال المفاجئ فعلا محبوب في القرآن الكريم. يعني أنا متأكد لما أقرأ لكم الآية هذه ستكملونها. الله سبحانه وتعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث
1: لا يحتسب. صحيح
2: لا يحتسب، يعني يأتيك المال فجأة وجعل الله جزاء للمتقين. فدليل أن كون المال يأتي بطريقة أنا ما أدري من أين أتى، هذا يرفع هرمون السعادة بشكل كبير. لكن ليش المال المفاجئ يكون لنا أكثر فرحا وأكثر سعادة؟ يقول علماء النفس لأنه في ثلاث رسائل. الرسالة الأولى لأنه يشعرك بالأمان، الرسالة الثانية لأنه يشارك بالسيطرة والتحكم، الرسالة الثالثة أنه يبعث فيك الأمل. خلينا نفصصها كذا. الأمان أنا لذلك نشوفها في حوادث السيارات، اللي مأمن وعنده فلوس ومبسوط يصير على حادث ينزل كذا بارد مهدي، يتعامل بأدب وأخلاق مع الناس لأنه يشعر بالأمان، عنده فلوس وسيارته مؤمنة فيخف الضغط والانفعال. لكن اللي ما عنده فلوس يدخل ويتضارب مع اللي لأن لا يشعر بالأمان، عارف أن هذا سيطالب وهذا سيخسر سيارته وما أشبه ذلك. اثنين يشعر بالقدرة والسيطرة، والله أنا ممكن أشتري السيارة هذه أو الثانية، أنا إذا لا قدر الله مريض أقدر أدخل المستشفى هذا أو مستشفى، أنا أتحكم وعندي قدرة،
1: يعني عندي اللي أجيب فيه هذه السيارة، بس مع ذلك أنا أبغى أجيب اللي أقل منها لأنه مقتدر، يعني
2: مقتدر وعندي المال فأنا أختار أي الخيارات اللي أريد، ما في أحد

0: يقدر يضغط علي ويحكمني في مكان واحد. الثانية اللي هي خلاص يبعث الأمل، أو الثالثة يبعث الأمل، أنا خلاص أقدر أبني بيت، أقدر أشتري سيارة، أدخل، أقدر أروح ابتعاث، أقدر أزوج أولادي. فيبدأ الواحد يخطط وكون الأمل موجود يعني السعادة موجودة.
1: بس دائما يقولوا المال المفاجئ زي ما جاء بسرعة وفجأة اختفى بنفس هذا الشيء، فهل تكون هذه السعادة مؤقتة ولا لا تكون هذه السعادة يعني على المدى الطويل أو على حسب المبلغ يعني؟
0: والله على حسب ثقافة الإنسان. فيه ناس فعلا يعني رؤيته للمال إنه يستخدم للترفيه والانبساط وللمتعة، وفي شخص لا ينظر للمال إن هذا قوت ويجب أن أنا يعني أدخر للإيش، يقول أنفق مالك الإيش الدرهم الأبيض لليوم الأسود. فهو على حسب ما يفكر به، ولذلك ترى بعضهم فعلا أول ما تجيه 5000 4000 يروح ينفقها في متعة، في سفرة، في ويرجع خالي اليدين. وفي شخص لا يدخر ذلك ويحاول إن ال5000 مع ال10000 مع ال20000 يصنع فيها شيء.
1: يعني تنفع للتخطيط، المال المفاجئ ينفع إن الواحد يخطط فيه للمستقبل يعني.
0: أي على حسب إيش ثقافته ورؤيته للمال. اللي يرى المال إنه فعلا مهم ويجب إني أنا أخطط وأنظم وأنا أخاف من المستقبل، هذا سيدخر المال.
2: عشان كذا هذا الشعور حتى يعني يستوي فيه المطفر ولا المقتدر. أحيانا مثلا شخص شاري بيت جديد أو سكن، فيجون مثلا مجموعة أصدقاء ويحطون له مظروف يجمعون فيه مبلغ ويعطونه، يقولون هذا مبلغ وأنت تختار الهدية اللي تناسبك. مثلا يمكن المبلغ قليل لكن بالنسبة له أحسن من أنك تجيب له هدية، يعني مثلا مدخل ولا دولاب ولا حتى لو غرفة نوم ولا شيء، لا أعطيني كاش وأنا أعرف أتصرف.
0: صحيح، هذا لمن يحسن التصرف. يعني في مجموعة فعلا المال يضيع بشيء تافه. يعني أنا أعمل بالتعليم، وفي شيء يسمونه عندنا في التعليم تكافل، اللي هو قضية في مبلغ يعطون الطلاب محتاجين. فكنا سابقا نعطي الطلاب على 500 ريال من طبعا من الدولة تصرفها لهم على أحد الجهات الخيرية حفظها الله. أتفاجأ أن الطالب هذا أخذ 500 راح وعزم ربعه على مندي ووزع عليهم، بينما طالب آخر لا يأخذه يذهب به إلى أهله ويشترون الأشياء الأساسية لهذا الطالب. فهو أحيانا على حسب فعلا ثقافة الإنسان، على حسب ما يربى عليه، على حسب أيضا ما يحيط به الآخرون من المعلمين أو الوالدين. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني في اختبار اختبرت مرة ثنتين ثلاث، أبدأ قيمة، أبدأ أوجه، أبدأ أغرس في قيمة هذا المال كيف يتعامل معه.
2: لا وحتى التوجيه عليها من القرآن بالمعروف، يعني ما جاء بالتحديد بقيمة معينة، لأن المعروف هذا يختلف من زمن لزمن ومن شخص إلى آخر، ولكن ما يعني يتفق عليه العقلاء من أنه مناسب حتى من يأخذ مال اليتيم أو يدير أموال اليتيم.
0: صحيح، أموال اليتيم ممكن الإنسان حسب ما ورد بالشريعة أن يأخذ منها، بس يحاول أن يعني لا يأخذ إلا إذا كان محتاجا، ويأخذ منها، والأفضل أن ينميها. مثلا في الحديث الثاني يقول لا ادخروا بمال اليتيم لا تأكلوا الصدقة. يعني أنا أخذ حتى مال اليتيم هذا وأبدأ أنا أستثمره، بحيث يجي يوم الأيام يتفاجأ هذا الطفل اللي بلغ أنه يلقى مال لزواجه، مال أرض شريت اشتريت له، وفيحصل الاستقرار في حياته.
1: لكن أنا هنا السؤال اللي بسأله، يعني بالنسبة لهذه السعادة المرتبطة دائما بالأشياء أو المال المفاجئ أو المال الغير متوقع، هي يعني تكون تختلف من عمر لعمر؟ يعني مثلا لو عمر المراهقة غير عمر العشرين غير عمر الأربعين. يعني أنا ما أدري ليش دائما أتذكر هذاك الإعلان، ما أدري إذا حضرت، اللي يقولك يا فلان ربحت مبلغ من قناة معينة، وهذاك يقول إيه وبعدين يعني هل إني يفرق من عمر

0: العمر؟
1: والله يفرق من عدة أوضاع. يعني خلينا حنا نوسع شوي من قضية العمر ونقول مثلا فرق بين واحد على حسب وضع المالي، واحد والله مليونير وجاه 20,000، واحد طفران ما عنده ولا ريال وجاه 20,000. أيضا حالته النفسية، واحد مبسوط مرتاح وهادئ مطمئن، وثاني لا قلق ومضطرب وخايف والله يتصل عليه اللي هي أحوال مدنية ويسحبون إلى السجن لا قدر الله، واحد عنده تخطيط عنده هدف يريد أن يصل له، فتختلف ردة الفعل. وحنا نشوف الآن في السوشيال ميديا لما نشوف بعض البرامج في الدول العربية، يجي رجل إلى فقير مسكين كذا على كشك يبيع بعض الأمور ويكون كبير في السن أو مريض، ويقول له أنت عامل إيه، أنت أخبارك إيه كذا، ثم يعطيه مبلغ كبير. إيش ردة الفعل اللي يحدث؟
2: يتفاجأ فعلا،
1: يتفاجأ، وبعضهم يخر ساجدا، وبعضهم يبكي، وبعضهم يضم الشخص اللي أعطاه المال. وفي جهة قليلة أيضا أو هي موجودة أيضا ينكر، يقول أنت تكذب علي، أرجوك ابتعد عني.
2: أو أنه أحيانا يقول كثير، هذا مستحيل، يعني ما تعود يمكن حتى نفسه أنه تتقبل يعني رصيد أو مبلغ بهالحجم.
1: صحيح، وهو هذا مراحل علم النفس اللي يضعونها يسمونها مرحلة الإنكار، عند وجود الصدمة ينكر ثم يتحقق ثم يعبر عن ما يريد بالشكر بالبكاء بالدعاء للطرف الآخر، ثم يبدأ يتكيف ويعيد بناء نفسه، يقول خلاص أنا سأدفعها. تلاحظها بالضبط في بعض هذه البرامج، يقولك سأسدد بها ديني، سأزوج بها ولدي، سأتعالج بها، يبدأ يفكر أين يصرف هذا المال.
2: وأحياناً يعني سوء التدبير يعني ملازم له، ويقال أن في أشخاص فازوا باليانصيب برا يعني في الخارج، وبعد ما استلموا المبلغ يقول لك خلال يعني فترة بسيطة أصبحوا أشد فقرا وكذا، ما عرفوا، لأنه أصلا ما هو مهيئ أن يكون من أصحاب الملايين، ففجأة جار المبلغ يعني صرف في أسوأ مصاريفه وافتقر.
1: نعم صحيح صحيح، ونرى كثير منا أيضا من يأتيهم الربح بشكل مفاجئ، سواء من المشاهير أو غير المشاهير أو اللاعبين أو غيرهم، تجد هذا الطرف ما شاء الله استثمر المال الكثير الذي أتى بشكل وأصبح عنده محل.
3: لكن أنا أسأل، هذا المال المفاجئ ممكن يعزز الثقة بالنفس عند الإنسان؟ يعني يقول والله أنا عندي حظ يعني، وتزيد بعد المشاعر الإيجابية في يومه.
1: خلينا يعني إحنا كمسلمين نقول يرتفع، يعني يكون عنده ثقة بالله وتوكل عليه، وأن الله سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله لا يدع عبده في حاجة، وأنه يفرج عنه، ومع العسر يسرى. هذا نعم، لكن عاد اللي يقول أن السماء تمطر ذهبا وفضة وقاعد حاط يد على خده وينتظر المال يأتيه، هذا يعني يكون نقول دمر مستقبله وضيع نفسه بطريقة التواكل، طريقة عدم اللامبالاة وعدم بذل الأسباب. لكن الإنسان فعلا اللي يكون، أنا قرأت قصة أيضا حلوة جميلة، واحد كان يدعي الله سبحانه وتعالى يقول يا رب يا رب يا رب كذا، ثم طرق عليه الباب فقال ادخل يا فلان. قال كيف عرفت أني أنا فلان؟ كيف؟ قال أنا دعوت الله وأنت طرقت الباب فعرفت أنك أنت الرزق الذي أنا دع. هذا نوع من أنواع الثقة بالله سبحانه وتعالى. أما الثقة بالنفس هذا ضيع أكثر، لأن هذا المال رزق.
3: لا يقول لك لا والله أنا عندي حظ وما شاء الله، يعني لا عندي أمل في الحياة، صار يعني صرت محظوظ، زي اللي يدخل في يعني يروح كده سوبر ماركت ويسوي سحب على جوائز يعني ويطلعوا اسمه يعني، فيقول لا أنا كل مرة بحط اسمي يصير عنده حظ، ذاك يقول لا،
2: والثاني يقول حظي وأعرفه،
3: حظي أعرفه، ما يحتاج لا أكتب اسمي ولا غير اسمي.
1: يعني كل هذا نوع من أنواع الوهم، خليه يجرب مرة وثنتين وثلاث، وحنا أيضا نروح نشارك وياه ونشوف إذا كان الحظ دائما ما شاء الله متميز، ونحصل من الغلة التي يحصل عليها.
2: نعم، شكرا للمستشار الاجتماعي الأستاذ بندر الراجح، يعطيك العافية.

0: وموفق إن شاء الله دائما.
1: شكرا لكم، ونلقاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: المثل يقول ليتني غنية وأحب الهدية، ها؟ ولا
2: إيه،
0: أنا غنية وأحب الهدية؟
2: إحنا عندنا يا ليتني غنية، وهم عندنا، عندي أنا شكله يعني، أنتوا قولوا لي إنه مو المثل مو كذا يعني.
0: عشان كذا يعني مو بشرط، أحيانا بعضهم مثلا يقول فلان ما بنهدي له، لا والله، إلا بالعكس، يمكن طمعه في الدنيا أكثر من المفتقر هذا.
2: لا بالعكس، يعني صارت الحين حتى هذه الأشياء اللي توصل من رسائل على الجوال صارت حتى موضوع للمفاخرة، يعني كل واحدة تقول مثلا تصور كده حوالة من زوجي، لا وهم شيء تحط الأصفار وتمحي الرقم الأول يعني، وغيرهم بعد اللي يقول لك إنه وصلتني كده حوالة ويحطها كده، إن يعني صارت يعني موضوع للمفاخر، مو بس إنه موضوع للفرح وحتى للسعادة يعني.
0: واللي تمر عليهم الرسائل وفيها نصب واحتيال ما يطيح فيها إلا اللي مطفر، يعني الحساب يدوب وتلاقينا يروح يشارك وشوية لو الحساب
2: لا، وهذول يطيحوا فيها طيحة شايدة يعني. حتى في واحدة تقول إن تبغى تدخل في وظائف وما أدري إيش، وتقول قال لها ادفع يعني، هو راتب الظهر 2500 يعني مفروض، وصارت تدفع له، هي دفعت يمكن 10,000 وفي النهاية ما جت هالألفين حتى وخمسمية، ومو عارفة حتى يعني تشتكي، لأن الموضوع الظاهر إنه مو نظامي أو حاجة يعني. ففعلا الواحد يعني مو كل رسائل يعني، أنا يتهيألي لو توصلني رسالة ما أصدق، إلا المكان معلوم يعني أو شخص أعرفه بس من مصدر مجهول وصل. لا
0: أنت خلي الرسالة توصلك وبعدين نشوف نفكر شو نسوي فيها. انتهت حلقتنا مستمعينا في أدانا، شكرا لكل اللي تابعونا واللي شاركوا معنا واللي جاوب على سؤال الحلقة، أيضا لضيوفنا الأعزاء اللي أثروا حلقتنا زي ما توقعنا منهم وأكثر.
2: وتحية محملة بعبيق السعادة والمال والفلوس وكل شيء.
0: عبيق السعادة، نعم.
2: عبق هذه صارت مع المال عبيق. لطاقم برنامج الدانة في الإعداد والتقديم صالح العجرفي، وأنا ميعاد آل حسن، في استقبال مكالمات طارق آل نميس، وفي الإخراج خليل العيسى، وفي الإشراف والمشاركة بالإعداد حسين العباس، ونلقاكم على خير.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تمام التاسعة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية استهلها بالعناوين. وزير الخارجية يصل إلى نيويورك لترأس وفد المملكة في أعمال دورة الأمم المتحدة. مجلس الأمن الدولي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة وتهديد الملاحة الدولية. القوات اليمنية تحبط محاولة تسلل حوثية جنوب مأرب وتكبد الميليشيا خسائر كبيرة. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز. كانت هذه العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لترأس وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. أدان مجلس الأمن بأشد العبارات هجمات الحوثيين على المملكة مؤكدا حقها في الدفاع عن نفسها، وأضاف إننا ندين هجمات الحوثي على المملكة وتضرر مدنيين وبنى تحتية، مؤكدا على حق المملكة في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في اليمن ومواصلة هجماتهم على المملكة والهجمات والتهديدات للشحن الدولي في البحر الأحمر وتقدم الحوثيين في باب المندب كلها عوامل تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. المحلل السياسي بدر المقحم تحدث عن إدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على المملكة وتهديد الملاحة البحرية.
2: هذا البيان الذي صدر من مجلس الأمن مؤخرا ليلة البارحة من يوم الجمعة يأتي الحقيقة في سياق بيان صدر منذ أغسطس الماضي لنفس الغرض ولنفس الهدف، وكذلك يأتي بعد أسبوعين من الجلسات الطارئة من جلستين طارئتين لمجلس الأمن الذي يدين فيها الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية وانتهاك سيادتها، وما الحقيقة نجم عن هذه الهجمات الإجرامية من العصابة الحوثية من أضرار بشرية ومادية وعلى أعيان وبنية تحتية في المملكة العربية السعودية. فهذا البيان الأخير هو في سياق هذا الموضوع، وكذلك ما ترتب على هذه الهجمات من تهديدا للملاحة البحرية والتجارة الدولية في مضيق باب المندب الذي يعتبر شريانا حيويا للتجارة الدولية، حيث يمر عبره أكثر من 15% من التجارة العالمية. وبالتالي ما أقدمت عليه العصابة الحوثية الإجرامية يعد الحقيقة انتهاكا صارخا للقانون الدولي لعام 82 ميلادي، وانتهاكا لسيادة المملكة، وفي نفس الوقت تهديدا للحقيقة للاستقرار والسلام والاستقرار الدولي. حقيقة هالمضيق هذا ليس فقط يخدم المملكة ومصالحها، ولكن هو معبرا لسفن عالمية وممرا للتجارة الدولية، ولهذا جاء في هذه السياق سياق هالهجمات.

0: مات الحوثية التي تعتبر الحقيقة امتدادا قديما لهذا السلوك الإجرامي من الجماعة الحوثية.
1: أعلن مسؤول يمني مقتل قائد بارز في ميليشيا الحوثي مع 6 من مرافقيه في جبهة كهبوب القريبة من مضيق باب المندب جنوب غرب اليمن. وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي إن القيادي الحوثي فراق العصار قتل مع 6 من مرافقيه في جبهة كهبوب. كما أكد مدير المركز الإعلامي لقوات العمالقة الحكومية مقتل العصار الذي يعد من أبرز القيادات الحوثية في محافظة إب وسط اليمن في جبهة كهبوب يوم الجمعة. التطورات الميدانية في اليمن، أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة اليمنية خاضت معارك مع ميليشيا الحوثي في جبهة المشجح غرب مأرب، وتقدمت ميدانيا وأجبرت الحوثيين على التراجع بعد تدمير عدد من آلياتهم. وفي الجبهة الجنوبية، كما أحبطت قوات الجيش اليمني محاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي في قطاع الفليحة جنوب محافظة مأرب. تحتدم المعارك في جبهات ساحل تعز، حيث أحبطت قوات الجيش مسنودة بأبناء القبائل محاولات تسلل وهجمات حوثية في الوازعية والشريرة والكدحة، وتمكنت من استعادة مواقع مهمة وإجبار الميليشيا الحوثية على التراجع وسط خسائر في الأرواح والعتاد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: محرقة مفتوحة في غرب تعز وهجوم حوثي يتهاوى أمام ضربات قوات الجيش، فيما تتعثر محاولات الميليشيا لإحداث أي اختراق. المواجهات تتواصل على امتداد الوازعية والمضاربة والكدحة، حيث استعادت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل مواقع مهمة وأجبرت الميليشيا على التراجع نحو جسر الضريفة. وفي الشريرة تراجعت الميليشيا تحت نيران الجيش، فيما دحرت مجاميعها في الكدحة بعد معارك عنيفة استمرت نحو 12 ساعة. ميليشيا الحوثي الإرهابية دفعت ثمنا باهظا لمحاولات التقدم في هذه الجبهات، إذ أسفرت معارك الساعات الأخيرة وفق مصادر عسكرية عن مصرع وإصابة أكثر من 250 عنصرا في صفوفها وتدمير 10 آليات ودبابتين. في غرب تعز وساحلها تبدو محاولات الميليشيا لإحداث اختراق أكثر كلفة مع كل هجوم جديد، فقوات الجيش ورجال القبائل تواجه التحركات بهجمات مضادة وتغلق منافذ التقدم. هنا في غرب تعز كلما حاولت الميليشيا فتح ثغرة وجدت أمامها نارا تغلقها، لتبقى محاولات التقدم كلفة تدفع في خطوط المواجهة.
1: دشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم وبحضور وزير التعليم يوسف البنيان مشاريع تعليمية بالمنطقة بقيمة 618 مليون ريال. وجاءت تلك المشاريع لتمثل الأوقاف التعليمية والمدارس التخصصية والتعليم الخاص والمقار التعليمية ومشاريع شركة تطوير. تستضيف الرياض غدا الأحد أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق تحت شعار مرافق ذكية مدن ذكية، بمشاركة أكثر من 225 جهة وأكثر من 200 متحدث، إلى جانب أكثر من 120 ورشة عمل. وأكد رئيس جمعية إدارة المرافق السعودية المهندس عادل القحطاني أن المؤتمر يركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ويجمع ملاك الأصول ومزودي الخدمات من القطاعين الحكومي والخاص لبحث الفرص وتعزيز التعاون محليا ودوليا.
3: المعرض بيحوي على مجموعة من ملاك الأصول سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ومزودي الخدمات بمختلف أنواع الخدمات المقدمة. هذه فرصة للتحاور، يكون فيه تحاور من الجانبين، يكون فيه فرص للتعاون وفتح الأفاق والمجالات والاستثمارات، سواء كانت بين مزودي الخدمات المحليين أو الدوليين ومقدمي التقنيات وبين ملاك الأصول. فتجد لدينا مجموعة من الوزارات مشاركة، من الهيئات والمراكز الحكومية والأمانات. الأمانات طبعا تدير المدن، ومزودي الخدمات سواء كان خدمات إدارة المرافق المتكاملة، الحلول التقنية بمختلف أنواعها، الروبوتكس والذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، المتحدثين. حرصنا أنهم يكونون ناس متخصصين بخبرات كافية أو لهم مرجعية أكاديمية ينورونا أو ينورون المجتمع الخاص بإدارة المرافق على ما يدور في أروقة البحث وما هو قادم. العام هذا هو عام الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، فكان تركيز كبير أيضا في ورش العمل والجلسات الحوارية على

0: الذكاء الاصطناعي.
1: اختتمت اليوم بالرياض فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لقسطرة القلب، حيث شكل المؤتمر منصة علمية وتدريبية متقدمة لأكثر من 1500 استشاري وجراح قلب ومختص من مختلف دول العالم والشرق الأوسط لاستعراض أحدث التقنيات الطبية في مجال قسطرة القلب والأوعية الدموية والعلاجات التداخلية المتقدمة. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 10 وحتى 16 من سبتمبر الجاري، عن ضبط حوالي 14800 مخالف، في حين بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1475، فيما تم ضبطه 23 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين. سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1173 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها. دعت مديرية الدفاع المدني إلى أخذ الحطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية نظرا لاستمرار الأمطار الرعدية على مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة والمدينة المنورة ونجران حتى الثلاثاء المقبل. تواصل الهيئة الملكية لمحافظة العلا تنفيذ مبادراتها البيئية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة وإعادة إحياء الغطاء النباتي في العلا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أكثر من 500 نوع من النباتات المحلية ترسم مستقبلاً أخضر في قلب صحراء العلا. وفي خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول البيئي، تواصل الهيئة الملكية لمحافظة العلا تنفيذ برامجها للاستعادة البيئية عبر إنتاج مليون شتلة من النباتات المحلية المختلفة ضمن جهود تستهدف إعادة تأهيل الغطاء النباتي وتعزيز استدامته. مبادرة تأتي امتداداً لمشروعات متكاملة تعنى بحماية التنوع الحيوي من خلال إعادة توطين النباتات الملائمة للبيئة الطبيعية، بما يسهم في دعم الموائل الفطرية وتحقيق التوازن البيئي في المنطقة. كما تعتمد الهيئة في تنفيذ هذه البرامج على أفضل الممارسات العالمية عبر استخدام تقنيات حديثة تراعي كفاءة استخدام الموارد وتحد من التأثيرات البيئية لتعزيز استدامة هذه الجهود على المدى الطويل. وتنسجم هذه المبادرات مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف مبادرة السعودية الخضراء التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الاستدامة البيئية وترسيخ مكانة المملكة بوصفها نموذجا عالميا في حماية البيئة وتنميتها.
1: أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن الجهود مستمرة للحفاظ على مضيق هرمز آمناً ومفتوحاً أمام الملاحة، وأن ممرات العبور الرئيسة فيه خالية تماماً من الألغام. وأوضح كوبر أن الجهود الأمريكية خلال الشهرين الماضيين سهلت خروج أكثر من مليار برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز، وأن القوات الأمريكية ساعدت في عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية. أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن أسفه لقرار الولايات المتحدة تمديد رفض منح تأشيرات دخول لأعضاء الوفد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي قبيل مشاركتهم في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الخبر الأخير في هذه النشرة، ارتفع عدد القتلى في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدا تابعا لمقر قيادة الشرطة في شمال غرب باكستان إلى 31 شخصا بينهم 5 من رجال الشرطة. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية يصل إلى نيويورك لترأس وفد المملكة في أعمال دورة الأمم المتحدة. مجلس الأمن الدولي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة وتهديد الملاحة الدولية. القوة اليمنية تحبط محاولة تسلل حوثي جنوب مأرب وتكبد الميليشيا خسائر كبيرة. أخيرا في العناوين، القيادة المركزية الأمريكية تؤكد تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء الزميل علي الحصيني، ودمتم في رعاية الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. البيئة والقدوة الحسنة تنعكسان بصورة إيجابية على الطفل، فالطفل نتاج بيته الذي يسكن فيه والأشخاص الذين يلتقي بهم، فالأساس أن يكون الأب والأم خير قدوة لأبنائهم في إظهار الخير والحث عليه بأنواعه جميعاً والتحذير من الشر والتوجيه الدائم والمستمر. فالطفل بطبيعته مقلد، فمن الجميل أن يظهر الشخص بإيجابياته أمام أبنائه ليقلدوه ويبطن سلبياته عنهم ويعكس ذلك في مدرسته أو وظيفته أيًا كانت. فكن قدوة حسنة لأبنائك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الإيوان.

المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك فهد الوطنية ومركز دراسات بالبحرين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن سلمان ابن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية معالي الدكتور الشيخ عبد الله ابن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون العلمي والمعرفي وسبل تعزيز التكامل بين المراكز البحثية والمكتبات الوطنية، وشهد سموه توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية ومركز دراسات تهدف إلى تمكين الطرفين من تعاون مثمر يخدم البحث ومجتمعات المعرفة، وتشمل مجالاتها المشاركة المعرفية والعلمية وتبادل المعلومات والوثائق. وتأتي المذكرة استمراراً للتعاون الفكري بين المؤسسات المعنية في البلدين الشقيقين، وترسيخاً لمسارات البحث العلمي وتوثيق التاريخ وصناعة المعرفة، ونموذجاً للتكامل بين المؤسسات المعنية بحفظ المعرفة وإنتاجها وإتاحتها. مهرجان أسبوع الموسيقى الأوروبي بالرياض. نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية بالتعاون مع المركز السعودي للموسيقى أسبوع الموسيقى الأوروبية في الرياض بخمس أمسيات موسيقية أقيمت في حي جاكس، وجمع البرنامج موسيقيين من المملكة وأوروبا على مسرح واحد، وفتح المجال للتبادل بين الفنانين والتعرف على تجارب وتقاليد موسيقية مختلفة. وشارك في نسخة هذا العام أسماء من إيطاليا والتشيك ومالطا والنمسا وقبرص، إلى جانب أوركسترا المركز السعودي للموسيقى

على مدارس وتقاليد موسيقية متنوعة من خلال عروض حية تجمع ثقافات مختلفة في مكان واحد. هيئة فنون الطهي تناقش فرص التعاون مع البرازيل. التقت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي سفير جمهورية البرازيل لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتبادل الثقافي وتطوير تجارب تجمع بين المطبخين السعودي والبرازيلي، بما يسهم في تنمية قطاع فنون الطهي وتعزيز حضوره الدولي. وناقش اللقاء فرص التعاون في توظيف المنتجات الغذائية السعودية والبرازيلية في وصفات مشتركة، من بينها الجمع بين التمور السعودية والأجبان البرازيلية، بما يبرز تنوع النكهات ويفتح آفاقاً جديدة للاستفادة من المكونات المحلية في مطبخي البلدين. واستعرض اللقاء آفاق التبادل الثقافي وبحث مسارات متنوعة لربط ثقافتي الطهي السعودية والبرازيلية عبر مبادرات مستقبلية تسهم في تعريف بالموروث الغذائي للبلدين وإبراز ما يحمله من قصص وتقاليد تعكس خصوصية كل مجتمع.

تصميم شريك استراتيجي لإندكس السعودية 2026. انطلقت في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أعمال معرض إندكس السعودية 2026 الذي يجمع العلامات التجارية العالمية والموردين المحليين والمعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمطورين والمواهب الصاعدة في وقت تسهم فيه المشاريع المتنامية في المملكة في تعزيز الطلب على حلول جديدة للتصميم والتجهيزات الداخلية. ويقام المعرض بشراكة استراتيجية مع هيئة فنون العمارة والتصميم، ويأتي الشعار العام للمعرض متجذر في التراث مصمم للمستقبل، ليستكشف دور الهوية الثقافية في التصميم السعودي المعاصر بدءا من المواد والحرف المستخدمة وصولا إلى كيفية استجابة مساحات الضيافة والمساحات السكنية التجارية الجديدة لمحيطها، جامعا بين الرؤى السعودية والدولية لاستكشاف كيفية توظيف التراث والوظائف العملية والتصميم الحديث في مختلف أنحاء المملكة. وزارة الثقافة تصدر دليلاً لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي. أصدرت وزارة الثقافة دليلاً إرشادياً بعنوان أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي، أحد منتجات مختبر تصميم السياسات الثقافية، وهو دليل يهدف إلى ترسيخ ممارسات واعية ومسؤولة وعادلة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية والحد من مخاطر إساءة استخدامها وتحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناتها والمحافظة على أصالة الإبداع والثقافة السعودية. ويشمل الدليل 11 قطاعاً ثقافياً، ويستهدف المؤسسات والممارسين الثقافيين ومطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي، مستعرضاً أبرز أنماط إساءة الاستخدام المحتملة في كل قطاع، كما يقدم إرشادات تسهم في تمكين العاملين في القطاع الثقافي من مواكبة التقنيات الحديثة وتوظيفها بصورة مسؤولة، وتعزيز الابتكار بما يدعم تطور القطاع ونموه ورفع مستوى الوعي بالممارسات الأخلاقية وغير الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويرتكز الدليل على 7 مبادئ توجيهية: السلامة والأصالة الثقافيتين، وملكية الأعمال الإبداعية ونسبتها إلى أصحابها، والشفافية، وقابلية التفسير والاستخدام النظامي للبيانات، والاستخدام الأخلاقي والعادل للذكاء الاصطناعي وتوظيفه أداة لتمكين الإبداع وتعزيز الوصول إلى المحتوى الثقافي وحماية خصوصية البيانات وأمنها. الإيوان على إذاعة الرياض.

لقاء مع المستشار الثقافي والإعلامي الشاعر محمد عابس. حين نكتب عن أديب وهو أحد رواد القصة القصيرة في المملكة ومن رواد الأدب الأوائل، فنحن أمام مهمة تتجاوز استعادة التواريخ والعناوين إلى البحث عن ذلك الأثر الذي بقي منه في الذاكرة وفي المكان وفي الذين عرفوه وقرأوه. والقاص الراحل محمد علي علوان واحد من الأسماء التي ارتبطت ببدايات القصة القصيرة السعودية وتحولاتها، وامتدت تجربته القصصية لأكثر من 4 عقود.

0: ظل خلالها الإنسان والمكان والقرية حاضرين في عالمه السردي. وفي الدورة الأولى من ملتقى نالا للسرد التي حملت اسمه، حضرت هذه السيرة مرة أخرى من خلال الفيلم الوثائقي مبدع القصة وعاشق القرية، فيلم حاول أن يقترب من عنوان الكاتب والإنسان وأن يستعيد رحلة طويلة مع القصة والثقافة والمكان. كتب سيناريو الفيلم وعلق عليه الكاتب والشاعر محمد عابس، الذي جمعته بمحمد علي علوان معرفة وصداقة امتدت منذ منتصف الثمانينيات، ليصبح أمام تجربة مختلفة أن يكتب عن شخص عرفه وأن يحول الذاكرة الشخصية إلى وثيقة بصرية تحفظ جانباً من ذاكرة الأدب السعودي. وعن كتابة الفيلم الوثائقي وعن محمد علي علوان كما عرفه عن قرب، نتحدث مع ضيف الإيوان المستشار الثقافي والإعلامي الشاعر محمد عابس. أهلاً وسهلاً بك أستاذ محمد.
1: أهلاً وسهلاً بك أختنا العزيزة، وعلاقتي بسماع صوتك في الإذاعة ليست بالقريبة يعني، وأيضاً مخرج الزميل محمد الجنيد، فأنتما أخت هاني وأخ محمد وبقية أسرة البرنامج الإيوان لكم حظوة ومكانة عندي، وأتمنى أن تستمروا في هذا الإبداع.
0: بداية أستاذ محمد، دعنا نتحدث عن اللحظة الأولى حين عرض عليك أن تكتب فيلم وثائقيا عن محمد علي علوان. أول شيء خطر في ذهنك، الكاتب الذي تعرفه، الأوساط الثقافية، أم الإنسان الذي عرفته أنت لسنوات طويلة؟
1: هي مجموعة كلها الأفكار اللي ذكرتيها كانت موجودة. طبعا الفكرة بدأت قبل رمضان العام الماضي، وتوقفنا إلى أن تم تنظيم الملتقى ورعاته، فتم التواصل مع أسرته لأخذ بعض المعلومات الغير المرئية لي. طبعا أنا علاقتي في أبو غسان محمد علوان بدأت من خلال أو أيام دراستي في جامعة الملك سعود، فكنت أزوره في الإعلام الداخلي، كان مدير المصنفات. طبعا عن طريق المصنفات كان الفنانين يفتحون أعمالهم الفنية عن طريق هذه الإدارة، فكنت كل فترة يعني أمر في المكتب وأتواصل معه. طبعا قرأت عمله الأول الخبز والصمت قبل أن ألقاه يعني، لكني يعني كنت كثير الاحتفاء والتشرف بمعرفته كإنسان بالدرجة الأولى وكصديق وزميل، وتعززت العلاقة أيضا في أبي غسان بعد أن انتقلت من الإذاعة إلى الإعلام الداخلي، فكنا نلتقي بشكل يومي، واستمرت علاقتي أيضا معه بعد تقاعده رحمه الله من خلال الزيارات في المنزل والالتقاء في بعض المناسبات الثقافية. فالعملية يعني متداخلة، يعني علاقة إنسانية مع علاقة إبداعية مع زمالة مع صداقة،
0: ما شاء الله.
1: فكل هذه المكونات خلقت عندي شيء من يعني التردد، ماذا سأكتب، ماذا سأقول أمام هذا الزخم الكبير من العلاقة ومن المعرفة ومن التشبع بكتاباتي، وسواء كتابات القصصية أو كتاباته التي تميز بها في كتابة المقالة القصيرة من خلال السخرية النقدية التي عرف بها أيضا.
0: الحقيقة أنا فعلا كنت بسألك يعني هل هذه المكونات اللي جمعتك بي أستاذ محمد علي علوان كانت يعني رافدة في تسهيل المهمة في الكتابة عن، أم كانت يعني تزيد المهمة أكثر صعوبة، خصوصا أنك تكتب فيلم وثائقي؟ نعرف أنه الفيلم الوثائقي عادة يكون له مميزات خاصة عن يعني بقية أنواع الكتابات في الأفلام أو في توثيق الشخصيات.
1: طبعا الفيلم الوثائقي لا يعتمد على العاطفة أو على العلاقة، هو يعتمد على المعلومة بالدرجة الأولى، عن استقراء ورصد بعض المعلومات عنه، كتاباته ومؤلفاته، حياته من بداية الدراسة إلى العمل إلى آخره. فكل هذه المعلومات حاولت أن أخمرها كما إنجاز التعبير، ولنخرج بمعلومة أو بمشاهدة أو باستماع لأشياء تضيف لمن يستمع ويشاهد، أو لمن لا يعرف محمد علوان يستطيع أن يقترب منه بشكل أكبر من خلال المقاطع المختلفة داخل هذا الفيلم.
0: ممتاز. الفيلم بعنوان مبدع القصة وعاشق القرية.
1: نعم.
0: لماذا القرية تحديدا؟
1: لأنه محمد علوان مخلص بشكل كبير جدا لعوالم القرية، سواء من الإنسان، الأرض، الطقس أو المناخ أو الجغرافيا، التأثيرات، التراث، الفلكلور، الأغنية، أشياء كثيرة، المشغولات اليدوية، علاقة الإنسان بالأرض، الفلاحة، علاقته بالموسيقى، بالناي في الجبل، ورعاة الغنم حينما يستخدمون الناي أو ما يسمى في الجنوب الصفريقة. فكل هذه العوالم ممتزجة في أعماله القصصية، من أول عمل إلى عملها الأخير الذي صدر بعد وفاته، اللي هو موز ريدة. وريدة يعني جبل شهير في أبها، له تاريخه وله جغرافيته وله ارتباطاته بالإنسان الذي سكن في تلك المنطقة.
0: ما شاء الله تبارك الله. الحديث أيضا عن هذه التجربة لمحمد علوان تمتد من الخبز والصمت اللي كان عام 1977 إلى موز ريدة طبعا في 2023. بينهما حياة ثقافية مليئة بالكثير من الإنجازات. كيف كتبتها من خلال الفيلم الوثائقي؟
1: طبعا بعد الخبز والصمت أصدر الحكاية تبدأ هكذا عن دار العلوم في الرياض، ثم أصدر دامسة عن نادي أبها الأدبي، ثم أصدر أيضا عن نادي أبها هاتف، مجموعة هاتف. كتب أيضا إحداهن عام 2019 عن نادي الرياض الأدبي. أيضا كتب طائر العشاء عن دار فطور عام 2020، وتهلل وهي حكايات الجبل عام 2021 عن دار تشكيل، المرتزقة عن دار تشكيل أيضا عام 2022، وكما أشرنا آخر عمل بعد وفاته عن دار أدب موز ريدة عام 2023. في هذه الأعمال لعلها فرصة يعني بعد قرابة شهرين في ديسمبر القادم معرض الرياض الدولي للكتاب يفتح أبوابه للقراء والمتابعين، وهي فرصة للتواصل مع أعماله لمن لم يقرأ له.
0: لكنها فترة طويلة جدا، كيف اختصرتها من خلال الفيلم الوثائقي؟
1: هو الاختزال يعني من أهم معالم الفيلم الوثائقي. يختلف، في فيلم وثائقي قصير، في متوسط المدة، وفي طويل. فإحنا لأنه الفيلم يعرض في حفل، فصعب أنه يكون نص ساعة أو ساعة، فضغطناه إلى أقل ما يمكن من خلال تكثيف اللغة والتركيز على الجوانب الأهم في حياته من ولادته إلى وفاته، والأمور المتعلقة بكتابته وحضوره وتفاعله، وأيضا تفاعل الإعلام بوسائله المختلفة معه وأصدقائه، والتكريم الذي حصل عليه في حياته، يعني أشياء كثيرة حاولت أن أوجزها، وأيضا يكمل النص الصور التي قمنا بتصويرها مع بعض أصدقائه وزملائه وولده، وصورنا مكتبته في منزله وبعض مقتنياته الخاصة. لكن العقبة الكأداء اللي تعبت فيها على مدى أشهر هي الرشز أو الأرشيف أو الصور والأفلام التي، لأنه الله يرحمه ما كان حريص على الصورة كغيره من المبدعين يعني، فبحثت كثيرا وبصعوبة إلى أن حصلت على بعض الصور التي عرضت في الفيلم. لكنه لم يكن حريصا رحمه الله على الإكثار من الصور في المناسبات أو في أي مكان آخر، فيعني المشقة كانت كبيرة في الصور أكثر شيء من أي شيء آخر.
0: يعني عرض الفيلم، لحظة العرض بالنسبة إليك كيف كانت؟
1: أنا لاحظت الابتهاج الكبير عند كثير من الحضور، ثم التقائهم بي بعد الحفل يعني ما توقعوا أن يكون الفيلم يعرض في ملتقى أو في حفل يكون بهذه الجودة وبهذا التميز الذي

0: يحاكي تميز الراحل رحمه الله، ويقدم صورة مضيئة عن الأدب السعودي عموما والقصة السعودية عموما وأحد روادها رحمه الله. وأشرنا إلى الجيل الذي ينتمي إليه محمد علوان زملائه، طبعا من أبرزهم عبد العزيز مشري وسليمان سندي وعبد الله السالمي وجبير المليحان وجر الله الحميد عبد الله باخشوين حسين علي حسين ومحمد الشقحة ومحمد علي قدس وعبد الله بقازي. وأكثر هؤلاء توفوا رحمهم الله جميعا، يمكن ما زال حي الأستاذ محمد الشقحة والأستاذ محمد علي قدس.
1: أستاذ محمد، فكرة الفيلم الوثائقي اليوم، كيف ترى قيمة الفيلم الوثائقي في حفظ ذاكرة الأدباء السعوديين إلى جانب طبعا الكتاب والدراسات النقدية؟
0: الفيلم في نظري أهم من الدراسات النقدية والكتابات الصحفية وغيرها، لأنه يؤثق صوتا وصورة. وبالتالي أتمنى أن يكون لدينا مستقبلا قناة وثائقية سعودية تركز على ليس فقط الرموز، ولكن تركز على الآثار، على المتاحف، على الجغرافيا، على الفلكلور، على جميع الأنشطة الإنسانية وأنشطة المكان أو مواقع التاريخية والأثرية، إلى جانب أهم هذه الأماكن في عندنا وعند العالم الإسلامي، مكة والمدينة وما تحتوي من آثار إسلامية وذكريات إسلامية ومعالم إسلامية. لدينا الفاو، لدينا الربذة، لدينا العلا، لدينا الفاو في نجران، لدينا أشياء كثيرة تستحق أن توثق بأفلام محترفة وليست مجرد موظف يروح يصور ويعرض. لازم يكون هناك عمل احترافي كما يحصل في كثير من القنوات العالمية الوثائقية مثل قناة ديسكفري شانل وغيرها من القنوات الوثائقية التي تبهرك حينما تتابعها. ونحن بحاجة، خاصة مع تنامي ما نسميه القوة الناعمة للمملكة العربية السعودية، وهي بحاجة إلى جهة تمول إنتاج مثل هذه الأفلام الوثائقية لتتوافق مع الرؤية السعودية ومع مكانة السعودية وتاريخها وتراثها وجغرافيتها كبلد عظيم ودولة عظيمة وإنسان سعودي عظيم كما شبهه سمو ولي العهد بجبل طويق. فنحن يعني في حاجة إلى يعني توافق وتكاتف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالقطاع الخاص لإنتاج أعمال تروي غليل وعطش الباحثين والحريصين على الثقافة والتراث والأدب والفنون والإعلام السعودي.
1: جميل الحقيقة، فعلا يمكن الأرشيف البصري يعني ضروري لحفظ ذاكرتنا الثقافية في المملكة العربية السعودية. أستاذ محمد، سؤالي الأخير لك، بعد رحلة البحث والقراءة والكتابة عن محمد علي علوان، في أي مشهد قد تصف لنا أو تختصر لنا محمد علي علوان؟ لم يتسع طبعا الفيلم لهذا المشهد، فأي مشهد للأستاذ محمد ممكن أنك يعني توفينا به اليوم لننقله للأجيال القادمة؟
0: شوفي، الحديث عن إبداع محمد علوان لن أضيف جديد، لأنه معروف دوره ومكانته كقاص وكاتب مقالة ساخرة، ولكن هناك جوانب بالنسبة لي هي الأهم، هي العلاقات الإنسانية التي كان يتميز بها محمد علوان، دعمه للشباب، للمبدعين، التواصل معهم، لم يكن مغرورا، لم يكن متعاليا، كان هو الذي يتصل ويبادر بالاتصال حتى على من لا يتصل به، كان حريصا على مد يد العون والمساعدة لمن يبحث عنها سواء يعرفها أو ما يعرفها، ويقدم الشفاعة لخدمته خاصة حينما يكون محتاج ماديا أو وظيفيا. أيضا علاقته الجميلة والرائعة بأسرته ومساحات الحرية التي كان يعني يعطيهم إياها ويحسسهم بأهمية القراءة وأهمية، حتى أن ابنه غسام في أحد جوانب الفيلم يقول أنه السؤال الرئيسي اللي كان يسأل لنا في أول ما يشوفنا بعد كل فترة ماذا قرأت. فكان حريص رحمه الله على القراءة لأبنائه وأقاربه ولأصدقائه، وكان شديد حتى في آخر لحظات عمره حضر معرض الرياض الكتاب على الكرسي المتحرك ووقع آخر أعماله في حياته للقراء والحضور.

0: رغم أنه لم يتم تكريمه بالشكل الذي يستحقه، يعني كرم في بعض الجهات، كرم من نادي أبها الأدبي والمعرض جدة للكتاب ومن مجلس ألمع الثقافي ومن صالون أوراف في الرياض، لكن التكريم الذي كان يستحقه هو أكبر من هذه الأشكال في التكريم، مع شكرنا لهم لتقديرهم لأحد رواد ومبدعي القصة والمقالة في المملكة العربية السعودية، وهو إضافة نوعية طبعا للقارئ وللمتابع للقصة السعودية منذ السبعينات الميلادية يعني. وأثر محمد علوان فيما بعد على جيل الثمانينات والتسعينات وما بعد الألفية، هو يعني أحد الرواد الذين استفادوا منها وتطورت آلياتهم في كتابة القصة القصيرة من خلال هذا الإنتاج الضخم لمحمد علوان في القصة القصيرة رحمه الله.
1: أستاذ محمد، أنا شاكرة لك قبولك دعوة البرنامج اليوم، تواجدك معنا في برنامج الإيوان، وأنت المستشار الثقافي والإعلامي طبعا والشاعر الأستاذ محمد عابس، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أخت تهاني، وشكرا لأخ محمد الجنيد ولطاقم برنامج الإيوان الذي يحضر دائما بشكل إيجابي ويقدم صور مشرقة عن بعض الرواد في المملكة العربية السعودية، ويعني أتابع أحيانا بعض الحلقات ويسعدني المضمون الذي تحمله من وفاء ومن تكريم ومن تقديم صور مشرقة لأدبائنا ومثقفينا وإعلاميين في وطننا الحبيب، ونحن على مقربة من الاحتفال باليوم الوطني. شكرا لكم في إذاعة الرياض، وشكرا لكم في برنامج الإيوان، ونلتقي إن شاء الله دائما على دروب الخير والإبداع.
1: شكرا جزيلا لك،
0: مع السلامة.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
1: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع بقي من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجددا في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله. الإيوان.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: كنفة
1: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم، فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر وطريقهم الذي يحبذون السير فيه ووجهتهم المفضلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: على جوك.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على جوك، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. معنا رائد بن شري من التقديم، ومن الإعداد نوفر خيمة، من الإخراج على الهواء مباشرة علي الحصيني. موضوعنا مهم وجميل جدا بنسولف فيه، بحكم أنه خلاص شهر 11 وشهر 12 قرب، نتكلم ميلادي عفوا شهر 11 شهر 12 قرب نتكلم ميلادي. موضوعنا اليوم مهم، موضوعنا اليوم قريب منكم، موضوعنا جالسين أو جالس أنت وياه وأنت وياه تخططون اليوم لهذا الموضوع. موضوعنا موضوع السفر بالبنط العريض، موضوع السفر وما أدراك ما السفر. شو موضوعنا في السفر يا رائد؟ كل شخص سبحان الله له جو دائما في السفر، وله اختيارات دائما في السفر، وله طرق معينة في الذهاب والسفر واختيار المدينة اللي يبيها وترتيباته وحجوزاته وسكنه وأشياء كثير. لكن سؤالنا يقول، هل أنت من أصحاب السفر المفاجئ ما بين كل فترة وفترة؟ يعني أنت داون 3-4 شهور فجأة يلا طق بحجز تيكت وبمشي وبروح أسافر، ولا أنت من الناس اللي يبدأ يحط ورقة وقلم ويبدأ يحدد وين ممكن يروح الشهر الفلاني؟ هذه سفرتي سفرة واحدة في السنة وتكون مدروسة بدراسة مخاطر لها ودراسة جدوى، كأنك داخل مشروع. أنا أعتقد أنه هذا النوع من السفر نوع ممل جدا، يعني مع كامل الحب والاحترام، لكن ما عليكم من وجهة نظري، أنا أنتظر أكيد وجهة نظركم. كيف اختيارك؟ كيف تحب تروح؟ طريقة اختيارك حتى لأعضاء السفر؟ طريقة ترتيبك للسفرة؟ هل اليوم تدق تليفون ألو يلا أنا خاطري أروح المكان الفلاني خاوني؟ في ناس كذا كثير وأنا واحد منهم. لكن أنتم اليوم أكيد لكم طقوس معينة في السفر، لكم أجواء. أنا أعرف واحد من الشباب كل 3 شهور يسافر مرة، كل 4 شهور يسافر مرة، وعادي عنده انه يسافر 4-5 ايام ويرجع، ما عنده مشكله يفصل. فكل هالاشياء او كل هالاجابات انا بسمعها منكم على 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. ايش جوك في السفر؟ وين تحب تروح؟ وش الآلية اللي انت تختارها في السفر؟ هل انت من النوع اللي ينتظر سنة كاملة علشان يحدد 7-10 ايام معينة في السنة ويبدأ يدرس لها ويجمع لها ويخطط لها علشان تطلع سفرته بيرفكت، ولا من النوع اللي قبلها ب5-6 ايام كذا طقت في الاستراحة ولا جلست بنات يلا بنسافر يلا خططوا احجز تخطيخ يلا طلعنا سافرنا، وإيش أضرار هذه وإيش فوائد هذه وإيش فوائد هذه وإيش أضرار هذه، وكيف آلية اختيارك لأصدقاء السفر أيضا، وإيش الطقوس اللي تحتاج اليوم أن أنت تأخذها. كلها بيسمع إجاباتكم على 011-40-5-3. أروح مع أول المتصلين بتركي.
1: هلا والله ومرحبا.
0: هلا بتركي،
1: كيف حالك؟ عساك طيب؟
0: خير الله يسلمك.
1: أشكر مستقبل المكالمات وأشكركم أنتم من تحت الفرصة. ومن ناحية موضوعكم يا أخوي، إذا في تخطيط دائما أنا الصراحة ما أنجح بالتخطيط، لأني يا أخوي ألقى واحد مجاملني بالروح ولا أنه يعني مراعي الشعور، الصراحة ما نجحت أبد.
0: يعني
1: نجحت معي يا أخوي مشينا
0: يعني على طول يلا بنسافر خلينا نسافر
1: أبد والله، أنا وعيالي ما أخذ يعني واحد غريب صديق لا.
0: طيب ما تشوف أبو تركي
1: بكره إن شاء الله ماشي.
0: طيب بس ما تشوفها مكلفة اليوم إذا بتسافر في نفس اليوم ولا اليوم اللي بعده بدون أدنى تخطيط؟
1: لا يا أخوي، أنا عارف نفسي أني ما عندي شغل وفاضي، والحمد لله المؤونة موجودة اللي تودينا وتجيبنا، والسفرات كلها أكثرها يعني 99% للشمال. سبحان الله الشمال هذا من يوم تتكلم فيه ما يردك شيء. الشمال ذا أنا عندي شيء ثاني الصراحة، وسع صدر، انبغيت جبال، انبغيت نفود، انبغيت يعني كل شيء فيه.
0: جميل،
1: شيء
0: فيه. يعني أنت من الناس اللي ما تخطط على طول؟
1: لا والله ما أخطط، بكرة ترى إن شاء الله ماشيين نتولمه أو أعطيهم 24 ساعة.
0: طيب شكرا لك يا أبو تركي، يعطيك العافية.
1: الشكر يا الغالي يا هلا.
0: يعني أبو تركي يقول ما نجح معاي التخطيط، أعطي فرصة للي معاي قبل 24 ساعة. طيب خلني أذكر بأرقام التواصل 011-40-5-3.

0: أبو رياض حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: هلا يا أبو رياض.
1: الله يمسيك بالخير يا حبيبي.
0: بالنور والعافية.
1: شوف يا حبيبي، السفر هو ثلاث أنواع.
0: حلو.
1: ماشي.
0: ماشي.
1: سافرت طال عمرك لو سمح الله شخص عزيز وطلع على حادث مثلا، هذا مفاجأة طال عمرك.
0: طيب.
1: مثلا رجل مريض في المستشفى ولازم تداور، هذا سفر مفاجأة.
0: صحيح.
1: ماشي.
0: طيب.
1: تمام. الثالث طال عمرك مثلا لك معاملة في منطقة ثانية وتكلم معهم بالجوال، تواصل معهم، قالوا بعدين جاك مفاجأة، قال لك مراجعة بكرة تجينا في المحل الفلاني.
0: ممتاز.
1: هذه ثلاث حاجات هي كنا مفاجأة شوية، أما الباقي عايز يعني بالنسبة للسفر أكثر. أنا ما أروح إلى المنطقة الجنوبية ترى، الباحة بهذه المنطقة وأحيانا مكة.
0: بس تحددها هذه يعني تصير مرتبة.
1: إيه طبعا مرتبة. أنا يعني مثلا أقول ترى أستاذ هذا إن شاء الله من الشيات نسافر المنطقة الفلانية.
0: طيب.
1: اللي يبغى يخاونا من أولادي مرحبا، ما يبغى على راحة.
0: طيب يا أبو رياض يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: الله يعطيك العافية.
0: شكرا يا أبو رياض. صنف أبو رياض السفر. لا أنا بي عطني إبراهيم، أحس إبراهيم عنده شيء مختلف. إبراهيم حياك الله.
2: الله يبقيك. يا هلا.
0: هلا يا إبراهيم.
2: الله يطول عمرك.
0: شكلك من النوع اللي على طول يلا خلنا نسافر.
2: والله شوف هي كذا وكذا.
0: وش الأفضل طيب؟
2: لا يعني هي حسب نوع السفرة. في سفرة يخطط لها وفي سفرة هبقة.
0: حلو.
2: سفرة الهبقة دي ما بها تخطيط، اثنين ثلاثة متآلفين، صادفت ظروف الزمان انه احنا تكون ظروفنا واحده نقدر نطلع مشينا.
0: حلو.
2: لكن لما اجي مثلا سافر انا واسرتي كامله، انا وزوجتي وابنائي، لا هذا يبغى لها تخطيط، يبغى لها دراسه، ولازم اعرف وين اروح واقارن بالاسعار واشوف الديره ذي وامان الديره ذي. فهنا تخطط وهنا بدون تخطيط.
0: وش الافضل بالنسبه لك؟
2: اكيد بدون تخطيط.
0: الامتع تجي دائما متعه.
2: هذه تجي رهيبة بظروفها بتفاصيلها.
0: بس بتجي غالية شوي.
2: تيجي زينة مو بدايم غالية. بعض الأحيان تجيك ظروف حلوة ما تدري. تروح أنت ديرة هناك عندهم موسم أنت ما تدري وتدخل معهم.
0: طيب شو تفضل السفرة، الأصدقاء ولا الأهل؟ صدق. لا
2: والله شف.
0: إذا تحس مر اسمع، إذا تحس
2: طلعت مع أخوياك بتقلق على أهلك بتفكر فيهم. وين طلعت مع اهلك ودك انه
0: وش ذا الاجابه الدبلوماسيه؟ هذه اجابه دبلوماسيه. اذا تحس بخطر قل يعطيكم العافيه.
2: والله لا انا اموري طيبه.
0: يعطيك العافيه. شكرا لك يا ابراهيم.
2: الله يطول عمرك.
0: شكرا لك يا ابراهيم، يعطيك الف عافيه. يعني صراحه اجابته علي الاخيره والله العظيم اجابه جميله مرضيه للطرفين، وطلع فيها باقل الاضرار فعليا. دائما اعزائي المستمعين الصدق، السفرة اللي تيجي كذا طارئة وظروف الزمان والمكان تيجي كذا متوالفة مع أصدقائك اللي أنت تحبهم، تيجي جميلة جدا بتفاصيلها، لدرجة أنه ممكن تلبسون نفس اللبس، يعني ممكن اللبس تاخذون من بعض، يعني لدرجة أنه يلا جهز شنطتك، يلا رحلتنا بعد 4 ساعات 5 ساعات. هذه يجي لها لذة غريبة حتى لو كانت السفرة مدتها 3-4 أيام، عكس السفرة اللي تبدأ وتثقل عليك السفرة. يعني أنا بسافر شهر 12 فتبدأ ترتب لها من بداية السنة، فتبدأ تحسب الأيام والشهور وتدخل جمعية، وأنا بروحين ما فيها روح. طيب خلينا نذكر بأرقام التواصل 011-40-53. خلنا نسمع رأي تركي، ممكن عنده إجابة مختلفة عن إجاباتنا. تركي حياك الله.
3: الله يحييك. السلام عليكم. مساك الله بالخير.
0: هلا يا تركي. وعليكم السلام.
3: أسعد الله مساكم ومسا المستمعين جميعا.
0: حياك الله تفضل.
3: أنا الله يحييك. أنا للأمانة أفضل السفرة العشوائية وتكون شبابية للأمانة. دائما السفرة المخطط لها تكون يعني لازم تخطيط وإلى آخر. أنا أشوف العشوائية دائما تكون أفضل وونسة أكثر. يعني
0: هي وونسة بس وش طيب وش إيجابيات عرفنا هنا وونسة حلو، وش سلبياتها؟
3: سلبيات ان العشوائيه دائما يجي فيها حماس اكثر من التخطيط. يعني التخطيط يكون في ناس تعتذر وكذا، العشوائيه لا تكون نحمس بعض اكثر واكثر.
0: بس التكلفه تصير اعلى ولا لا؟
3: والله على حسب الامان اللي معك. يعني
0: انت ايش تفضل، سفره الاصدقاء ولا الاهل؟
3: والله للأمانة الأصدقاء دائما تيجي الشبابية أفضل، يعني ما تكون ناقل هم شيء، ومثل العائلية والتخطيط.
0: مو بعذر، مو بعذر، ذا مو بعذر
3: والله.
0: إيه شوف اللي قبلك جاوب إجابة دبلوماسية جميلة، سمعته ولا ما سمعته؟
3: سمعته إيه والله، بيض الله وجه، لكن
0: قفى عليك الإجابات ها؟
3: إيه نعم.
0: طيب إبراهيم يعطيك العافية، شكرا لك.
3: الله يعافيك.
0: طيب أغلب الإجابات يفضلون اليوم السفر السريع الغير مخطط له. أصدقائي المتزوجين أنتظر إجاباتكم على 011 40 53.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم وفي برنامج على جوك. في سؤال حلقتنا اللي يتكلم ويختص، أو اختصينا اليوم أو خصصنا عفوا موضوعنا عن السفر نظرا لقرب السفر، ولكن بقالب آخر اللي هو قالب هل أنت من الناس اللي اليوم تحب تخطط للسفرة ولا خذني جيتك يلا مع الناس اللي أنت تحبهم؟ إيش إيجابياتها إيش سلبياتها؟ اختيارك لرفيق السفر اليوم في السفرة المخططة مين؟ في السفرة اللي سريع سريع مين؟ نبغى نسمع هذه الأجواء كلها والطرق اللي اليوم أنت تستخدمها فيما يخ...

0: السفر وما أدراك ما السفر أعزائي المستمعين، نبغى نسمع أجواءكم. يعني مثل ما قلت لكم في بداية الحلقة، في ناس تحب سبحان الله دائما كل أمورها مخططة في هذه الحياة، تبدأ يخطط ويحجز يمكن حتى قبل رحلته بشهرين ثلاثة شهور، بس تلقاه مقرر قبلها بسنة أنه بيروح في هذا اليوم في هذا التاريخ، حتى إجازة راسمها لهذا الوقت، فتلقاه يداوم العشر شهور كلها أو 11 شهر رساب يداوم فيها كلها علشان هذا الشهر، فيبدأ يقضي فيه إجازته السنوية، فيخطط لها، فيحرص اليوم أنه تكون سفرته مرسومة رسم، حتى أماكن حاجزها، موعد فطورة غداء عشاء قهوته محددة. هذا واحد من عيال عمي يستخدم نفس هذه الطريقة، لدرجة أني قلت السفرة مملة جدا اليوم، أني أنا أصحى من النوم أعرف وين بتغدى وين بتعشى وكل شيء محجوز قدامي، عكس لما يصير كل شيء مثلا عشوائي، يلا رايح أكتشف أنا. ممتاز. وهل اليوم سفرتك المخطط لها أو غير المخطط لها تكون مثلا لأماكن أنت قد زرتها قبل ولا لا، تختار أماكن جديدة علشان تكتشف أشياء وأمور كثيرة في السفر، وأمور عدة في السفر نقدر نختارها. خلني أذكر بأرقام التواصل 011-40-533. مبارك حياك الله.
1: حياك الله أخوي رائد المتألق والمذيع الساطع، النجم الساطع القادم من الإعلام بقوة.
0: حبيبي يا مبارك، أنا أحس من خامة صوتك أنك أنت رجل راعي سفريات.
1: والله راعي سفريات، بس أنت اليوم يعني إذا مجازك سفريات زين لازم تنقي الخوي.
0: طيب
1: الخوي بالسفر هو اللي بيريح عنك 50% من عناء السفر. يعني اليوم خويك إذا كان أنت وياه يعني على سفر وزي كذا وتمشي معاه وتخطط لسفرة معينة، فأكيد السفرة تكون جزء، يعني البلان حق السفرة بيكون جزء من التخطيط، لكن الأدهى من ذلك أنه خويك اللي معك، هل هو اللي يمشي معك؟ شيء طبيعي أنك ما راح تسافر لحالك، يعني يا ولد عمك يا خويك يا صديقك بالعمل، وأنا دائما أصدقائي في العمل أحب أسافر معهم كثير. فأنا أتوقع أنه انتقاء الصديق في السفر هو أفضل، وبعدين تحدد الوجهة للسفر. طبعا السفر متاع، فهذه وجهة نظري أنا وهذه مشاركتي طال عمرك. طيب. فأنا أحب أصدقائي في العمل كثير يسافرون معي، يعني
0: أنت تفضل أصدقاء العمل يسافرون معك؟
1: نعم، وفي في في قبيلة معينة بدون ذكر أسماء، لكن إن شاء الله بإذن الله إنه نلتقي فيهم ونسافر معهم الفترة القادمة.
0: طيب خلني أسألك طيب سؤال آخر، أنت من الناس اللي يحب مبارك يسافر بشكل يعني خليني أقول عشوائي، يلا نبغى نروح المكان الفلاني يومين ثلاثة أيام وتمشون، ولا لازم تخطط يكون في بلان معين وتمشون عليه؟
1: والله شوف دائما السفر ما يجي بتخطيط، اللي يجي صدفة أحسن.
0: يعني أنت تفضل اليوم السفر بالصدفة؟
1: نعم نعم.
0: في سفرة قريبة مبارك؟
1: والله في سفرة قريبة إن شاء الله بإذن الله، بس أنا بشوف أخوياي في العمل من اللي جاهز يسافر معي، لأنه أكثرهم سافروا وخلوني الأسبوع الماضي.
0: الأسبوع الماضي وين راحوا؟
1: نعم والله أتوقع راح على مكان بس ما حددته بالضبط، لكن شفتهم راكبين الطيارة.
0: طيب شكرا يا مبارك، يعطيك العافية. الله يخليك، تصبح على خير يا مبارك. شكرا لك حبيب. طيب مبارك يقول السفر الصدفة خير من ألف ميعاد، يعني هذا اللفل اللي بيوصل له مبارك فيما يخص السفرة. أنت عزيزي المستمع، إيش الآلية اللي تختار اليوم فيها سفرتك؟ هل أنت مع أنه أنت تسافر بشكل سريع وبشكل غير مخطط له، ولا تقول لا أنا ما راح أسافر، أنا أبي خلني أقول أبي سفرة أكون مخطط لها ومرتب لها وماشي أموري عليها أشياء.

هل أنت من الناس اللي يخطط للسفرة؟ هل أنت تحب اليوم السفر مع الأصدقاء، مع العائلة، سفرة مخطط لها، سفرة غير مخطط لها؟ وين جوك؟ في موضوعنا اليوم على 011 40 53 بعد هالفاصل الغنائي القصير، رجع لكم.

0: على جوك.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في على جوك. في سؤال حلقتنا اللي اليوم يتكلم عن السفر وما أدراك ما السفر وطريقته وآليته واختياره وشلون تسافر وتسافر فجأة ولا تسافر بترتيب، تختار مين في السفر، كل كواليس السفر نبغى نسمعها منكم على 011-45-3. أبو سعود حياك الله.
2: هلا، سلام عليك.
1: عليكم السلام، هلا يا أبو سعود.
2: هلا، يسعد الله مساك بالدنيا ويسعد الله مساك بالآخرة.
1: حياك الله، شلونك أبو سعود؟
2: يا هلا بنعمه الله، الحمد لله، الله لله،
1: الله يجعلك.
2: مدام أنا أسمع أصواتكم فإن أنا بخير.
1: الله ونعمة. يسلمك طول عمرك، تفضل يا أبو سعود.
2: طيب، السفر شكلين السفر. أنا أول بدأ من الناس اللي لا يحب السفر خارج المملكة.
1: حلو.
2: لكن داخل المملكة السفر شكلين، سفر العائلة شكل.
1: حلو.
2: هو اللي كود سفر العائلة كنت ترتب له وتزين له وين تبي تسافرون، وين تبون نستاجر، وهذا وما صرت ما معك عائلة وين تبون نسافر يا جماعة، من تبون نمشي، من معنا نبي نمشي عقب بكرة وبكرة، يلا مشينا. والنستاجر لجينا هناك، كل واحد معه جواله وكل واحد يعرف اللي هو يبي، والحمد لله والشكر. شمال المملكة جنوب المملكة، يعني الشباب اي وقت تطري عليها بس سافروا، ولكن العائله لا، العائله لازم ترتيب.
1: العائله
2: لازم نرتب لها ترتيب.
1: بس
2: من يبي يمشي من العائله، من يبي يجلس، ما هو لا بغى يمشي، قلت انا بمشي وامشي، تقول ما انا ماشي ولا تقول بمشي، اعطونا اللي بيمشي من العائله واعطونا اللي بيجلس.
1: حلو.
2: ثانيا، حجز المدينه، احنا بنروح لما نحجز الشقه قبل نحرك من حائل.
1: أوكي.
2: قبل نمشي، إيه قبل نمشي نحرك، حتى لما مشينا على طول ما نروح ندور شقة، نمشي من حي الراس النبي مدينة فلانية نلقى شقتنا مجهزين ندخل بها على طول.
1: حلو، يعني السكن بالنسبة لك إذا كان مع العائلة أهم اليوم من
2: أهم، إيه أهم، صرنا شباب لو بسيارتك تنام معك في راسك ونبني مكان تبيه.
1: يعني اللي فهمته منك أبو سعود إنه سفرة العائلة وسفرة للأصدقاء، العائلة تكون مخططة والأصدقاء ما يمنع أنها تكون أي وقت.
2: ايوه هذا
1: واضح. طيب،
2: بارك الله فيك،
1: يعطيك العافيه يا ابو سعود، شكرا لك.
2: يا هلا يا
1: هلا. يعني واضح اليوم وجهه النظر فيما يخص العائله والاصدقاء، يعني وجهه نظر انا اعتبرها منطقيه من ابو سعود. من معانا ابو جواد، حياك الله.
3: حياك الله يا اخ رايد.
1: هلا يا ابو جواد،
3: عساك بخير.
1: بخير، الله يسلمك،
3: الله يطول عمرك.
1: تفضل ابو جواد.
3: الجميع الطاقم الاذاعي المتواجد،
1: الله يسلمك، تفضل.
3: والله ابو شيط عمرك ابشرك، انا والله ما عمري سافرت خارج الوطن لو سنتي واحد.
1: حلو.
3: كل جزاتي هنا وسفراتي.
1: طيب.
3: اي والله.
1: طيب، كيف طريقة اختيارك للسفر هنا؟ وش طريقته؟ تحب تسافر بترتيب ولا؟
3: لا نعم، طبعا بترتيب اروح طال عمرك. انا كنت اروح لا الطائف، والله الطائف هذه طول العمر ما ترتب طول الارض.
1: حافظها.
3: والله كل صيفية قبل أتقاعد، أنا تقاعدت طال عمرك من الطرق بريد الترقيب أول، الحمد لله. وكنت والله يوم وقت قبل أتقاعد كل سنة، يعني أخذ جالسي وروح الطائف.
1: يعني محددة على قولتهم.
3: أي والله الطائف يوم رحت ثلاث مرات، والله يوم ممتاز. وجو البحر نظيف ما شاء الله عليه.
1: طيب،
3: ولا أخفي عليك، أنا والله ودي أروح الجنوب، لكن يا أخي العقبات، الطرق ما هي طيبة هناك، العقبات تخوف، وبعدين الحوادث اللي فيها مأساوية، ولا ودي ولا أروح.
1: طيب، يعطيك العافية. شكرا لك أبو جواد. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. نروح مع مشاعل، حياك الله.
4: ألو، مساء الخير.
1: هلا مشاعل، مساء النور.
4: يعطيك العافية، مساء الخير أستاذ علي ومستمعينكم الجميلين برنامجكم.
1: حياك الله، من وين تكلمينا مشاعل؟
4: من الطائف.
1: قولي يا مشاعل، أعطينا وجهة نظرك.
4: والله شوف، بالسفر أنا بالنسبة لي في سفرة داخلية وفي سفر خارجي.
1: حلو.
4: سفر الخارجي يعني حتى لو أنتم شخصين، حتى لو مكان قريب، حتى لو مكان تعرفه، أنت ما تعرف شو استجد لك برا، فلازم يكون فيها تخطيط، لازم يكون فيها تأخذ احتياطاتك عشان ما تتفاجأ بشيء أنت ما تبيه.
1: حلو.
4: خارجيا لازم تاخذ احتياطاتك ولازم يكون كل شيء مرتب له وكل شيء مخطط له. سفره داخليه لا والله صراحه انا مع اللي بدون تخطيط،
1: بس خارجيه بس تحسينها مشاعل ممله لما تخطط. انا بصحى بعرف وين باكل، بعرف وين
4: لا لا لا.
1: ها.
4: لا لا جدول زي كذا وبالقلم والورقة وقعد أكتب وش باكل وش... لا بس الخطوط العريضة يعني الأماكن اللي بروح لها مثلا وش أبغى أزور مثلا الوقت الفلاني اليوم هذا حيكون ترفيه حيكون مثلا راحة متاح

0: حيكون مثلا رايحين مكان
1: طيب.
0: يعني زي كذا الخطوط العريضة.
1: انت وش اهتماماتك في السفر؟
0: والله حسب المكان اللي انت رايح له. بحر له اهتمامات، رايح مكان مثلا جبلي له رياضات معينة ولا اشياء معينة، رايح مكان مثلا يوم مثلا يكون تبي تكتشف الاكل والمطاعم والاشياء هذه، يوم مثلا للتسوق تبي تروح مولات تبي تشوف. بس انا بقول شغلة بعد، مو بس بالسفر، انا مع الطلعات اللي بدون تخطيط، حتى الطلعات البسيطه دائما يا اخي يكون عندك في حتى في العائله الواحده، حتى في اصدقائك في الجروب الخاص حقي، تلاقي واحد دائما سبحان الله او اثنين، احيانا يكون اكثر من واحد ترى، دائما يشجعك، دائما يطلع لك الفكره، يكسر الروتين في البيت او مثلا انتم مجموعه اصدقاء، يطلع لك كذا يدق عليك حتى في نص الاسبوع، انت عندك دوام عندك، يلا نطلع، يلا نروح كافيه نتقهوى، يلا نطلع مثلا نشرب، يلا
1: نطلع. من تحبين تسافرين معاه انت؟
0: والله احنا البنات ما عندنا خيارات كثيره، اكيد ان السفرات تكون عائليه، سفره مع العائله. انا استغرب من شغله بس يمكن الناس يعني احس ان كل واحد له مزاج، استغرب من الناس كثير يقول انا احب اسافر لحالي.
1: انا سافرت لحالي 3 مرات.
0: لا شوف، هي شوف انك تخلو بنفسك هذا من ابسط حقوقك، بس انك تخلو بنفسك مثلا خلينا نقول يومين تطلع.
1: والله مش اقول لك شغله، والله سافرت 3 مرات لحالي، والله كانت من أمتع السفرات اللي عشتها، لأنه كل الناس صاروا أصدقائي.
0: طيب سفر كيف أصدقائك وانت مسافر لحالي؟
1: الحالي بس أني أنا دخلت في ثقافة البلد اللي أنا رحت له، وتعرفت على ناس وتوعدنا وتعشينا وتمشينا
0: ناس ما تعرفهم أصلا،
1: ما أعرفهم أبدا، تعرفت عليهم هناك.
0: طب يعني كانت السفرة غير، تحس أنها
1: مختلفة؟
0: لا السؤال
1: صرت المذيع انت، ها قولي يلا.
0: السؤال طولت يعني السفره الوحده يعني كم كان متوسط؟
1: كلها متوسط 7 ايام تقريبا.
0: اوف والله كثير، 7 ايام لحالك والله. بس يعني تقول ومتواصل اكيد انه اونلاين مع احد هنا، اكيد انه في
1: لا لا لا لا لا ما بيهم، بقاطع مع الناس كلها، رايح انبسط. يلا شكرا لمشاعل، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك،
1: يلا موفقه يا رب. طيب 011 40 53 الرقم 1 لاذاعه الرياض. عبد الله حياك الله.
2: مساك الله بالخير.
1: بالنور والعافية.
2: العافية. وموضوع السفر موضوع جميل الواحد يبحر فيه.
1: صحيح.
2: معاك أنت ما شاء الله، يعني أنا بالنسبة لي السفر بالخليج أعتبره مو سفر، كسر روتين. الحمد لله عادات وتقاليد واحدة عفى الله لا غير علينا، فما أعتبره سفر. متى ما طلعت برا الخليج هذا أعتبره سفر. والسفر أنا أنصح الناس أهم شيء تختار الطيران صح، مو على بنا رخيص. ليش تدري الحين الطيران صار تغير الشكل بشكل كامل، بكل شيء صار مادة، في الكرسي، في تغيير الوقت، في شيء. اختار الطيران الصح، اختار البلد الصح، البلد اللي ما فيها مشاكل. أنا استغرب بعض الناس بلد فيها مشاكل أو بعضهم فيها حروب ويسافر لها.
1: صحيح.
2: فيها حروب شو تسوي رايح؟
1: طيب أنت
2: في بعض الدول شلون طال عمرك؟
1: أنت قل لي أنت وش جوك في السفر؟
2: شلون تقول طال عمرك؟
1: وش جوك في السفر؟ انت تحب تسافر السفرة اللي تخطط لها ولا
2: لازم تخطط انت؟ ما يقول لك ما بني على باطل فهو باطل، انك تخطط صح، انك اساس تطلع سفرتك جميلة،
1: واضح،
2: تختار البلد الصح فيها كل الخدمات. تفضل.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا لك يا بعد قلبي، يعطيك الف عافية. طيب طبعا موضوع السفر وما أدراك ما السفر وآلية السفر وكيف تسافر، تحب تسافر مع مين الناس اللي تختارهم، كل هالإجابات بيسمعها على 011 40 53. ولكن ننتقل وإياكم للرسالة المسجلة مع الزميل سعود العقيلي من المنطقة الشرقية، بعد إن شاء الله فاصل غنائي وراجعين لكم، خليكم معنا.
3: الريحة. الله الله الله، الريحة لحالها تقول إننا وقفنا في المكان الصح يا جماعة. أهلا وسهلا، وأسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وحيا الله زملاء في الاستوديو. جولتنا اليوم فيها نكهة مختلفة، لأن الويكند عند البعض فرصة للراحة للطلعات، وعند البعض الآخر يكون فرصة للعمل والشغف والاجتماع مع الناس، وأحيانا البيع والشراء ويا زينة. أنا اليوم واقف عند فود تراك اسمه إقبال للأكلات الشعبية، تديرة أسرة سعودية بنفسها طوال أيام الأسبوع وحتى بالويكند، وإحنا اليوم بالويكند وقلت خلونا نقرب منهم أكثر، نسولف عن قصتهم، كيف يكون الويكند عندهم وهم يقضون مع بعض بين الأكلات الشعبية والزباين والشغل عكس كثير من الناس اللي يستغلون الويكند للراحة وقعدة البيت وأحيانا الربادة. ولا حياكم الله. أول شيء نتعرف أول شيء على صاحبة الفود تراك من أسرة سعودية، الأخت الكريمة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الأخت إقبال، إقبال الحمود، صاحبة تراك إقبال للأكلات الشعبية.
3: أنعم وأكرم، يا هلا وسهلا ومرحبا. أول شيء وش قاعدين تجهزون لنا اليوم؟ وش محضرين للويكند اليوم؟
4: إن شاء الله كل خير. هي المشروع أساساً هي أطباق شعبية، فتكون مثل المرقوق والجريش والهريس. طبعاً ندخل عليه بعض الأطباق المطورة اللي هي كرات البطاط، مكرونة بشاميل، نحط معاه بليلة، كشري. بس طبعاً هالكشري هذا يكون سعودي مو مصري.
3: كشري سعودي مخصوص.
4: طبخة سعودية.
3: ما شاء الله تبارك الله.
4: نسوي كبسات.
3: أي
4: هذه الأطباق إن شاء الله. ويتم تغيير، يعني أنا دوامي بالتراك راح يكون الأحد والأربعاء والجمعة.
3: ما شاء الله.
4: هذه لمدة أسبوعين.
3: يعني بداية الناس تنتظر الويكند، يعني بالذات يوم الجمعة عشان ترتاح. أنتوا كيف الويكند عندكم وأنتوا تشتغلون فيه كأسرة؟ ما شاء الله قاعد أشوفك أنتي وقاعد أشوف زوجك شغالين كلكم في الفود تراك، فكيف يعني قاعدين تقضون الويكند في التراك نفسه؟
4: والله شوف، الويكند هو أكثر شيء طلعتنا للويكند هو ترفيه عن النفس درجة الأولى.
3: الله حلو.
4: ثاني شيء إنه نعرف الناس على الأكلات الشعبية. وثالث شيء اللي هو بعد الاستفادة.
3: باب رزق
4: مثل ما قلت.
3: يعني رفهتوا عن نفسكم.
4: أيوة.
3: وفتحتوا باب رزق.
4: أيوة.
3: وتشتغلون وتخدمون نفسكم ولا؟
4: أي، لأن حنا على قولتك ربينا العيال وكبرناهم. ما باقي إلا أنا وبعيالي.
3: ما شاء الله. أنتوا وبالعيال الحين تفرغتوا.
4: تفرغنا للهالثلاث.
3: للطباخ والشغل الزين ما شاء الله تبارك الله.
4: الحمد لله.
3: تسلم يدينك.
4: معونة الله سبحانه.
3: أنا أبغى أسمع، بشوف هنا لحظة. أنا قبل شوي كانت معي إقبال. منو معي أول شيء؟
5: توفيق المانع.
3: أنعم وأكرم.
5: الله ينعم بحالك.
3: إيه قول لي.
5: أبو أحمد. أقول لك هي هوايتها الطبخ.
3: ما شاء الله.
5: ومن زمان قالت على أساس إنها تبي تفتح ترك، وهذا شريت لها الترك. قلت لها يلا، طلعت الترخيص باسمها.
3: ما شاء الله.
5: أي والله، الترخيص والشهادة الصحية كلها باسمها.
3: طيب أنا أبو أحمد صح؟
5: نعم.
3: أبو أحمد قول لي كيف قسمتوا الأدوار بينكم؟ ومين في العائلة له الكلمة الأخيرة في الطبخ طبعاً؟
5: لا هي ما أنا على قولتهم أنا أوصلها للمكان، تطبخهم وتجهزهم وأحملهم بالسيارة وهي اللي تتولى.
3: وش دور أبو أحمد في
5: دور أبو أحمد؟ أبد مساعد وياها.
3: أي.
5: تشغيل الماكينة والتسوق بالسوق.
3: أي.
5: أشتري لها الأغراض من السوق. أي. أشتري لها المعين اللي حق الطابخ كلها.
3: ما شاء الله.
4: أيوة. هو عليه توصيله من البيت للترك والتسوق للتجهيز الأطباق.
3: طيب أنا برجع للبداية شوي، كيف بدأت فكرة إقبال الأكلات الشعبية؟ كيف قررتوا أنكم تدخلون هذه التجربة مع بعض؟ ما شاء الله، أم أحمد وأبو أحمد مع بعض.
4: الله يجزاك خير. والله ما أدري، أنا كان عندي بنت أخوي كان هوايتها الطبخ، وكان أول ما ابتدينا هي طاولة بالهفمول.
3: ما شاء الله. أي.
4: أول شيء بالعزيزية كان. أيه. السوق الأولي.
3: أيه.
4: فاشترك معاها، فشفت الموضوع يعني مرة انبسطت فيه. فاستمرينا على الطاولة فترة من الزمن، بعدين انتقلنا إلى هاف مون برضو نفس الشيء، مظلة وطاولة. بعدين حولنا على ترك، عجبتنا الفكرة حولنا على ترك. أول شيء قبل لا أخذ التراك نشتريه، أجرت تراك وجربت نفسي.
3: حلو.
4: يعني
3: ماشي خطوة يعني بالتنظيم. خطوة. ما شاء الله.
4: أجرنا التراك وقعدنا تقريبا فترة 6 شهور.
3: أيه.
4: بعد 6 شهور خلاص قررنا، شفنا وضعيتنا مرة ممتازة وكذا، وأخذنا التراك هذا.
3: حلو. طيب الحين الناس الشباب بالذات، يعني جيل الشباب دائما وسط الأسبوع يقول خلاص أنا وسط الأسبوع قاعد أكل أكلات سعودية، أكل بيتنا، طباخ بيت. الويكند أبتجه لنوع مختلف شوي من الأكلات. إقبال ليش قررت أو ليش اختارت الأكلات الشعبية تحديدا، وخاصة يعني مع أجواء يوم الجمعة؟
4: والله شوف انا بالنسبه لي لما حطيت التراك شفت اقبال كبير على الاكلات الشعبيه
6: ما شاء الله،
4: وكل زبون يجيني يقول الله يجزاك خير.
6: اي والله
4: فكيتينا من المطاعم والهنود والاكلات اللي ما هي نظيفه،
6: وانا اشهد على اللي قاعد اشوفها ما شاء الله.
4: الله يجزاك خير.
6: تسلم يدينا.
4: بارك الله فيك.
6: طيب الويكند يختلف عندكم عن بقيه ايام الاسبوع من ناحيه الاجواء، الزباين، الطلبات، ولا ما شاء الله؟
4: لا ممكن شفت لما انا افتح الاربعاء والجمعه يكون الزباين اكثر
6: ما شاء الله.
4: اي
6: الجمعه بالذات،
4: الجمعه بالذات الاربعاء يكثرون عن يوم الاحد، والجمعه بعد نفس الشيء اكثر
6: ما شاء الله.
4: ولو في مجال بعد الايام الباقيه افتح
6: السبت، ما
4: ممكن اذا صار تهيئ الامر. الزباين طبعا يبون كل يوم
6: ما شاء الله، تستاهلين والله تستاهلين. لا خلي معي
4: يبون كل يوم افتح، بس انا ما اقدر ليه؟ لاني ما عندي احد يساعدني بالطبخ. والحقيقه والواقع ما اعتمد على احد،
6: بعمله متبعد على اللي قاعد اشوفه ما شاء الله.
4: ما اعتمد والله
6: الله.
4: حتى بناتي ما اعتمد عليهم،
6: حتى على ابو احمد.
4: حتى على ابو احمد
5: خليه ياكل نفسه بس.
6: يعني ابو احمد ما شاء الله، يعني ام احمد ما شاء الله متدهره في في في انواع الاطباق.
5: كل شيء كل شيء.
6: يعني ابو احمد وش اللي ممكن يقدمه يعني من هذه الاطباق بنفس نفس ام احمد؟
5: ياكل
6: بس.
5: انا اقول انت متربينا كرش.
6: منو الكاشير هنا؟
4: انا كل شيء.
6: انت اللي تغرفين وانت الكاشير. أيوة. وانت اللي تطبخين في البيت.
4: ايوه
6: ما شاء الله عليك ام احمد ما شاء الله.
5: الحمد لله. تتعب باخر الدوام.
6: اي
5: اخر اليوم خلاص بعد ما تقدر تداوم.
6: اي
5: لانها تتعب تريح وبعدين ترد
6: ما شاء الله.
4: يعني أيوة. هذا السبب اني ما افتح يوميا. يوم اجهز ويوم اطبخ الترك
6: ما شاء الله،
4: عشان كذا ما افتح كل يوم.
6: طيب بعد تجربة العمل مع بعض كأسرة واحدة، أبو أحمد وأم أحمد مجتمعين في ترك واحد، وش زينكم وش حالاتكم؟
4: الله يجزاك.
6: وش أجمل شيء أضافه لكم إقبال الأكلات الشعبية بعيداً عن جانب العمل والدخل اللي ممكن يجي من المشروع؟
4: يعني شنو قصد؟
5: دعوات العالم.
6: أي.
5: ييلك ويقعد يدعي لك مني لما يروح.
6: اي
5: اللي يدعون لك على الاكل هذا ويوصلون لغيرهم بعد
6: ما شاء الله. يعني تبارك
5: الله
6: ما شاء الله، يعطيك العافيه.
4: الله
6: مشكوره. وعطلتها يا جماعه، في زباين ينتظرون يبون يقضون على اللي بقى ما شاء الله من الفود تراك. الله يعطيك العافيه. من اقبال للاكلات الشعبيه كانت جولتنا اليوم، مشروع بطعم الاكلات الشعبيه وحكايه الاسره اللي اختارت انها تقضي جزء من ايامها وبالذات الويكند وهي تعمل مع بعض. شكرا لاسره اقبال ام احمد وابو احمد على استضافتهم وسوالفكم الجميله. شكرا لكم انتم بعد مستمعينا الكرام على مرافقتنا في هذه الجولة المميزة. وأنا عاد قبل أرجع لازم أشوف وش مجهزين لنا من الأطباق اللي بناخذها معانا سفر إن شاء الله.
4: نكرمك.
6: الله يحفظك. كان معكم سعود العقيلي من فود تراك إقبال الأكلات الشعبية من الخبر تحديدا. نعود معكم إلى الزملاء في الاستوديو.

0: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، لازلنا مستمرين معاكم في برنامجنا على جوك. في سؤالنا اللي يخص السفر وما أدراك ما السفر وآلية السفر وطريقة السفر واختيار السفر ورفيق السفر والتخطيط للسفر والعشوائية في السفر، كل هذه تندرج تحت السفر. نبي نسمعها منكم على 011-40-53. حمد حياك الله.
1: الله يبقينك، يا هلا وسهلا.
0: هلا ومسهلا يا حمد، شلونك؟
1: بخير، جالك بخير. شو النايم
0: على ما تحب. سمعت سؤالنا؟
1: أكيد،
0: تفضل الله يحيك.
1: أنا والله شوف، أنا مع السفر ولازم يكون معك خوي سفر.
0: حلو.
1: قال لك غنيا، هذا السنة هذه أنا سافرت معه 5 مرات.
0: حلو، من هو؟
1: ثنيان.
0: حلو،

0: شاء الله عاد انه يسمعنا على الراديو. لا.
1: طيب ايش تقول له؟
0: اقول له ذهب شنطه كورونا سفره.
1: ذهب شنطه كورونا سفره، وين بتروحون؟
0: ان شاء الله الخبر.
1: الخبر؟
0: ايه
1: الخبر. والله انا ما من بعد الخبر.
0: ايه بس ولو يا اخي، هي مو في المكان، في الصديق يا اخي.
1: ها؟ هي على الصديق.
0: ايه على الصديق.
1: طيب انت من النوع اللي يسافر بتخطيط ولا بدون تخطيط ولا وش اليتكم؟
0: لا انا صدق اسافر، ثنيان هو اللي يخطط، عشان كذا دائما اسافر معه.
1: بس تجي عشوائيه صح؟
0: ايه ايه لازم.
1: طيب هي امتع ولا اللي يعني السفره اللي تجيك بدون تخطيط؟
0: بدون تخطيط هي راح واستكشف انت بنفسك.
1: طيب جميل.
0: اذا صارت مخططه خلاص صار روتين، تكفي الرياض ما يحتاج تسافر.
1: جميل. طيب يعطيك العافيه يا حمد، شكرا جزيلا لك. طيب ناصر حياك الله. راح ناصر. طيب خليني اذكر بسؤال الحلقه 011 40 53، رقم واحد لاذاعه الرياض، في سؤال اللي يقول وش اليتك في السفر، وين تحب تروح في السفر، وعطنا جوك في السفر، وتخطط ولا ما تخطط. ننتظر اجاباتكم.

0: عصام حياك الله.
1: الله يحييك.
0: شلونك يا عصام؟ بخير الله يسلمك.
1: الله يطول عمرك ويحفظك يا رب.
0: امورك طيبه
1: الحمد لله.
0: عصام سمعت سؤالنا؟
1: اي نعم.
0: عطنا اجاباتك.
1: انا ضد الناس العشوائيين في السفر.
0: حلو.
1: ضدهم وبقوه يعني. انا بصراحه طبعا بالذات اللي اذا كان سفر خارجيه مش داخل الدوله اللي انت ساكن فيها.
0: حلو.
1: لانه غالبا السفر الداخليه عارف ما يحتاج لا تخطيط ولا يحتاج ولا شيء. بينما السفر في الخارج لا يحتاج لتخطيط ومو اي تخطيط، حتى ادق التفاصيل لازم تحرص عليها.
0: حلو.
1: تتجنب تبعاتها السلبيه، تتجنب بعض الشغلات. وفي امور الناس تتفاجأ فيها موجوده هناك وتبعاتها غير جيده وبسبب انه ما خطط بالشكل الصحيح. او حتى انه ما عمل بحث قبل لا يسافر بحجة خليني أنا أعيش واضعي وخليني أكتسب بنفسي واللي يصير يصير. أمر آخر، أنا ما أبغى أذكر الدولة، في دولة الناس كلها دائما تسافر لها
0: بدون ذكر أسماء.
1: إيه بدون ذكر أسماء. ينزلون بالمدينة يوم واحد على قولتهم ترانزيت ويروحون للمكان الوجهة اللي يحبون يكون فيه سياحة.
0: واضح.
1: أسألهم ليش؟ قال والله يقولون إنه ما في شيء يستحق فيها يعني، بس التسوق انتهى الموضوع. اكتشفت بعد فترة أنا طبعا كنا نصور وفي واحد سأل من دول الناس اللي كان ضد إن ننزل في المدينة هذه فترة طويلة. قال وين هالمكان؟ قلنا في المكان الفلاني. قال بس يا اخي يقولون ايش يقولون يعني، انت اخذ دائما الناس تاخذ جدول الناس اللي قبلها. وهذا خطا. لا تعتمد على جدول الناس اللي راحوا، فخليك انت اللي اكتشف وانت اللي ابحث.
0: واضح.
1: حتى ما تكون في تبعات سلبيه.
0: طيب يعطيك العافيه. شكرا لك على الاجابه المنطقيه والكافيه والوافيه. من معانا ابو العنود.
2: مرحبا. هلا حياك.
0: هلا ابو العنود.
2: يا هلا والله حياك الله.
0: تفضل.
2: الله يحفظك.
0: معك رايد بن شيري طال عمرك.
2: ونعم ونعم اخوي رايد.
0: عليك زود الله يسلمك.
2: الله يحفظك. والله انا من هواية السفر، بس طبعا ما عندي تخطيط. جت مشينا.
0: حلو.
2: على ما قالوا. اي نعم. وانا رجال احب السفر طبعا، لما اروح البلد احب شرق اسيا عموما.
0: تستمتع.
2: اي نعم، في الطبيعه ومره طبعا والاهل ومره وانا بعض الاصحاب اللي خاصين اللي شرواك يا رحت معهم ينومسونك في السفر.
0: واضح. طيب يعطيك العافيه. إيه ابو العنود. نعم. شكرا لك.
2: يحفظك.
0: 011 40 53 الرقم 1 اذاعه الرياض. فاصل غناء وراجع لكم، خليكم معنا.

0: حياكم الله من جديد، لازلنا مستمرين معاكم في حلقتنا لهذا اليوم مع في سؤالنا عن السفر. نورة حياك الله.
1: يا هلا فيك رائد، كيف حالك؟
0: بخير الله يسلمك نورة.
1: اخبار كيف الاهل طيبين؟
0: كلنا طيبين يا نورة
1: الحمد لله. احنا سفرتنا يا رائد تكون بالاجازه الصيفيه.
0: حلو،
1: من دون تخطيط ومن شيء، بس الاسبوع قلنا بنسافر نروح ناخذ عمره.
0: ممتاز.
1: ايه بعدين رحنا نحجز الفندق ونحجز الشقة. بعدين اللي خلصنا رحنا حجزنا بالطيران ومشوا مثل الإقلاع، بعدين نروح ونستاح بالشقة، ولا استحنا بالشقة رحنا ناخذ عمرة.
0: يعني أنتم بدون تخطيط؟
1: إيه بدون تخطيط على طول يعني.
0: وهي أحلى شيء بدون تخطيط.
1: ها؟
0: أحلى شيء بدون تخطيط.
1: إيه في المفاجأة.
0: طيب يعطيك العافية يا نورة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا يا رائد.
0: شكرا يا نورة. 011 40 53 الرقم واحد لإذاعة الرياض.

0: على جوك.
1: وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكل من اتصل، نعتذر أكيد لما قدرنا ناخذ اتصالات، شكرا لمعدة هذه الحلقة نوفر الخيم، مخرجنا العزيز علي الحسين، تقبلت حياة راديو بن شريعة، ألتقيكم الأسبوع القادم، الحين ذلك الوقت في أمان الله.

0: مشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
8: إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية في العالم تشكل مكانة كبرى، لا سيما مع تجاوز القطاع نسبة إيرادات سنوية تتخطى 200 مليار دولار، وهو مؤشر يؤكد قوة القطاع. ولا شك أن قيام السعودية بالاستثمار فيه من خلال الاستحواذ على بعض شركات الألعاب الإلكترونية أو شراء حصة منها يضع لها مكانة بين الدول المهتمة في هذا القطاع، لا سيما مع تطوره ودخول المستثمرين فيه بقوة، حيثما أنه تفوق على قطاعات ثقافية عريقة مثل السينما والموسيقى.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج دوزان على إذاعة الرياض. اليوم يوم مختلف، والحلقة حلقة مختلفة. ليش مختلفة؟ لأن عندنا فنانة مختلفة بتفاصيلها، بأدائها، بفنها، بصوتها، وبرضو بحضورها المتوهج ما شاء الله تبارك الله. مسي عليك بالخير فنانتنا الرائعة ريناد المهدي، ونقول لك يا هلا وسهلا فيك في دوزان.
2: أهلين، مساء النور، يسعدني طبعا أكون موجودة معاكم هنا في الرياض، تحديدا في دوزان.
1: ليش قلتي في الرياض؟ يعني من وين أنت جيتي؟
2: أنا من جازان.
1: أهلا وسهلا، بلاد الفن، بلاد المواهب، بلاد الطاقات الكاملة اللي تحتاج لها فرصة بس عشان تطلع كل تفاصيل إبداعها وروعتها.
2: طبعا
1: خليني أبدأ معك على طول. يعني أنت فنانة صاعدة ولك حضورك حاليا، قاعد أشوف الأرقام حقيقة، وأنا قاعد أستعرض إعداد الحلقة لفت انتباهي رقم، وأنت بسن صغيرة قدمتي 21 أوبريت وطني. وش يعني هذه الأوبريتات، وش السر وراء تقديم هذه الأعمال الوطنية الكثيرة وانت في سن صغيرة؟

0: طبعاً بداية إيماني الكبير في موهبتي، إيمان الكبير في صوتي، ودعم أهلي لي، وقبل كل حاجة طبعاً دعم مملكتنا الحبيبة للمواهب، ولأنه نطلع ونغني. وطبعاً شيء جداً يسعدني أنه أنا تغنيت لهذا الوطن وغنيت لأوبريتات وطنية، اليوم التأسيس، اليوم الوطني.
1: وش أبرز هذه الأعمال؟ أو مع من يعني غنيتي الأوبريتات هذه؟
0: أكثر شيء حلو أن أنا غنيت مع فنانين كبار، رغم أني يعني زي ما قلت صغر سني، وفي نفس الوقت لساتني جديدة على الساحة. زي مثلا عندك من الفنانين الكبار اللي من عندنا في جيزان، أستاذ الفنان صالح خيري والأستاذ الفنان حسن الخيرات. كذلك آخر أوبريت غنيت مع الفنان خالد عبد الرحمن،
1: يا سلام،
0: والفنانة أمي مطالب، والفنان راشد الفارس، وفنانين برضو من عندنا من جيزان. فهذه الأشياء تخليني يعني من بداياتي يكون عندي حماس أنه أنا غنيت مع ناس كبار من البداية، الحمد لله. هذا الشيء يخليني أستعد للقادم، أن أنا فنانة، أنا أستحق، أنا صوتي جميل، أنا أقدم أكثر وأفضل.
1: ريناد، من اللي اكتشف موهبتك هذه وقدمك للفن؟
0: طبعا أهلي، أمي أول من اكتشف موهبتي، وفي المدرسة برضو.
1: إيه، في المدرسة اكتشفوا صوتك؟ كنت يعني تغنين في المدرسة؟
0: كنت بكل جراءة، رغم يعني كثر الطلاب وكثر البنات، ما كنت أستحي من أول ابتدائي وعمري 7 سنوات. طلعت وغنيت أول مرة ولا استحيت من شيء. يعني
1: تتذكرين وش كنت تغنين في أول ابتدائي؟
0: أذكر الأغنية، لأنه كانت هذه الأغنية اللي نادوني فيها من أول ابتدائي السادس، اللي هي صدفة ومن بين كل الناس علقني. هذه أول أغنية غنيتها.
1: أغنية تيارة.
0: أغنية تيارة. أيوة، كنت أسمعها كثير، وأسمع أختي الكبيرة برضو صوتها حلو. كنت أسمعها تغنيها، ويلا رحت غنيتها. وفي أول
1: أختك صار لها فرصة أنها تغني ولا ما صار؟
0: لا، ما تحب يعني، تفضل أنه
1: أيوة
0: ما تفضل أنها تطلع ظهور إعلامي وكذا.
1: طيب ريناد، طبعا أنت الحين تتذكرين أغنية صدفة، وكانت يعني فترة يعني تعتبر جديدة، لكن في أغاني من زمن الفن الجميل. تسمعين أنت الفن القديم؟ تسمعين أغاني كثيرة؟
0: أكيد، أساسا أي فنان صوته حلو ويبغى كبداية يتعلم لازم يسمع قديم، لازم يرجع.
1: ليش؟ وش معنى؟
0: لأنه الأغاني القديمة مدرسة وبحر. فهذا أهم حاجة، وأنا تعلمته يعني أول ما بديت أبغى أغني. يعني لما أنا بحثت عن أنه كيف أنا أصير فنانة، أول كلمة قالت لي من أساتذة ومن ناس كبار قالوا اسمعي قديم.
1: يا سلام.
0: وفعلا فرق معايا الموضوع لما صرت أسمع للقديم، وأسمع الأشياء، الأغنية اللي تروح ساعة مثلا أم كلثوم.
1: وش الأغنية لو قلت لك اختاري لي أغنية كنت تسمعينها بطفولتك، لي يعني مطرب مفضل لديك؟
0: أغنية كنت أسمعها كثير وأنا صغيرة، أغنية كانت مفضلة للوالدة، اللي هي أغنية لا تحاسبني للفنانة الراحلة رباب. هذه من أجمل الأغاني اللي كنت أسمعها وأنا صغيرة، وكبرت وهي لسه ترن في راسي.
1: للحين تسمعينها؟
0: للحين، وغنيتها في أول لايف ليف برنامج سعودي آيدول، يعني أصريت أني أغنيها.
1: طيب ريناد، إيش رأيك نروح نسمع الأغنية بصوتك ونرجع نكمل حوارنا؟
0: يلا.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام يا سلام، صح صوتك وصح ما شاء الله تبارك الله الأداء الجميل والرائع.
1: الله يسعدك.
0: هذه بداية صراحة مبشرة. أنا الحين عندي يعني فضول كبير إني أسمع يعني صوتك بأغاني ثانية أكثر من إني أسمع يعني الحوار، وهذا أكيد إن الناس اللي يسمعوننا الحين هم حابين برضو إنهم يسمعون صوتك بالأغاني، لكن لا مانع إحنا ننوع شوي. خليني أروح معك للدراسة. موضوع الموهبة والدراسة، في كثير من الفنانين يصير يعني يصنع صوته صناعة عن طريق التدريب والدراسة وأخذ كورسات وكذا. في ناس آخرين لا، هو موهبة كذا من الله سبحانه وتعالى، لكن حتى عنده أخطاء بالأداء بسبب عدم الدراسة. الجمع بين الدراسة والموهبة والتدريب، وش رايك فيه؟
1: قصدك دراسة الموسيقى؟
0: طبعاً
1: طبعاً كثير يفرق. يصير الشخص لو هو دارس الموضوع، وهذا اللي خلاني أتحمس وأصير أدرس الموضوع دراسة.
0: تدرسين أنت الحين كلاسات؟
1: أدرس دبلوم في التربية الموسيقية، غناء وبيانو وسولفيج، أشياء تفيدني أكثر شيء، يعني تفيدني أنا في الغنى، تخليني أعرف المقامات اللي أنا أغني منها. يعني لما أنا أروح مع الفرقة الموسيقية أكون أنا عارفة، بس أقول لهم أنا بغني من المقام الفلاني والمقام الفلاني. هذه الأشياء أكيد جدا تفرق مع الفنان. فبس مو شرط يدرسها دراسة،
0: لكن يصير عنده إحاطة علمية كاملة.
1: بالضبط. ممكن يعني اليوم إحنا في زمن نقدر نتعلم كل شيء من السوشيال ميديا، فممكن من السوشيال ميديا يشوف مقاطع وتعلمه على هذه الأشياء.
0: فرق معك موضوع الدراسة قبل وبعد؟ فرق معك في الأداء؟
1: فرق معايا جدا. مو الفرق الشاسع، هو في النهاية سبحان الله الموهبة تظل موهبة، لكن كيف تروضها بالضبط. ففرق معايا، لكن هو صوتي جميل جميل بكل الأحوال، لكن فرق معايا في أني أعرف أنا فين أغني وأعرف أنا إيش أسوي بالضبط، وأنا من فين أغني، أي مقام، حجاز، نهاوند، ريست، بيات. هنا فرق معايا، وفرق معايا برضو كيف أني أوظف عربي. أنا عندي يعني أكثر شيء بصوتي العرب، فصرت أعرف أنا فين أغني كذا وفين ما أغني كذا.
0: موضوع الأغاني وأنواعها وأنماطها، أنت عارفة صوتك وين رايح وتعرفين وش الشيء اللي يناسبه، أو إن بالنسبة لك أنت عندك مساحة كبيرة بأنك تغنين كل شيء حتى الكلاسيكي يعني؟
1: لا، أنا أحب أغني كل شيء، يعني ما أبغى أصدمك، بس

0: الانجليش جربت اغنيه وطلع معايا مره حلو. ف ايوه انا اغني كل شيء وحريصه ان انا اغني من كل الثقافات, كلاسيك, خليجي, اشياء قديمه, اشياء جديده, يعني كل حاجه.
1: طيب لو قلت لك اختاري لنا اغنيه كذا هاديه كلاسيكيه نبي نسمعها منك.
0: في اغنيه في بالي كذا, اول ما احد يقول لي غني شيء تحبينه وعلى طول تجي في بالي.

0: شيك.
1: يا سلام. طيب إيش رأيك نسمعها بشكل كامل ومع الموسيقى؟
0: يلا.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله عليك يا ريناد، إيش هذا الإحساس ما شاء الله. صح صوتك. خليني برجع معك بسألك بشكل مباشر عن موضوع سعودي آيدل. إيش قصة هذه المسابقة؟ وين وصلتي؟ وإيش الأشياء اللي غيرتها فيك في شخصيتك؟ الناس عرفوك يمكن أكثر من خلال هالمسابقة هذه.
1: طبعا كانت فرصة ذهبية بالنسبة لي، إنه سعودي آيدل حلم من الطفولة، يعني من أيام عرب آيدل وأنا أتابع البرنامج على التلفزيون وأنا أقول يا الله ودي إن أنا أكون معاهم يوم من الأيام. وسبحان الله حصل وصار، وعندنا هنا في السعودية شيء صدق كنت أحلم فيه. فالتجربة علمتني، طبعا أنا وصلت المرحلة الثانية لايف وطلعت بتصويت الجمهور يعني، بس أنه

0: الأشياء هذه. إحنا قعدنا 3 شهور في أيام سعودي آيدل نتدرب مع الموسيقيين اللي كانوا موجودين في البرنامج. والتك بالضبط أول كنت صح أغني، كان لي صار لي لسه بس سنة من بديت أغني على الجمهور والببليك وكذا، بس مع تجربة سعودي آيدل كان مرة غير، مرة فرق، فرق معايا كثير.
1: حلو.
0: شخصيتي تغيرت من ناحية أنه صرت صرت منطلقة مندفعة، ما أخاف ما أستحي، وواثقة جدا أنه صوتي حلو، لأنه قيموني ناس كبار في الفن.
1: حلو.
0: فلما أسمع تقييم الفنانة أحلام أو الفنان ماجد المهندس أو الفنان أصيل أبو بكر أو فنانة أصالة، هنا الله. يصير شيء كبير أنه أنا أنه أوثق زيادة في موهبتي وأعرف أن أنا لازم أنطلق.
1: على سبيل الحديث عن الفنانين الكبار هذولا، أكيد كل واحد له فنان مفضل أو فنانة مفضلة. بالنسبة لنا يعني نحب نسمعهم، نحب أحيانا أغانيهم حتى لو ما كانت مثلا دارجة عند الجمهور، يمكن لهم حتى أغاني خاصة ما هي محبذة للجمهور، بس بالنسبة لنا نحبها كثير. من فنانك أو فنانتك المفضلة؟
0: والله للأمانة هذا أكثر سؤال يحيرني. أنا أحب كثير فنانين، أحبهم جدا وأسمع لهم كثير، وبحكم أني فنانة أكيد أن أنا بأسمع كثير، لكن أنغام لها مكانة خاصة في قلبي.
1: فنانة أنغام. ليش؟ وش البداية اللي تعلقتي فيها بسببها، أو الأغنية اللي من خلالها حبيتي هذه الفنانة؟
0: والله العظيم أغاني كثير، وين تروح، يوجعونك، من الأشياء اللي أحبها في أنغام برضو أنه أنغام لما تغني الأغنية تحسها مرة، لدرجة أنه أقول يا ترى أنغام إيش عانت منه لما غنت الأغنية هذه، إيش صار لها عشان غنت الأغنية هذه، تغنيها بهذا الإحساس اللي يوصل للجمهور، فعشان كذا أنا مرة أحبها.
1: طيب نروح للأغنية نفسها. طيب في أغنية معينة أنت سمعتيها وقلتي يا الله ليتني أنا اللي غنيتها؟
0: أغنية حسيت أنه ودي هذه الأغنية تكون لي، أغنية عبد المجيد عبد الله أحبك ليه أنا مدري.
1: ليش؟ لها مرتبطة بموقف معين ولا بس عشان مثلا أداء الأغنية ولحنها وتوزيعها؟
0: لحنها
1: كلماتها.
0: توزيعها كلماتها، الأغنية رهيبة. بعيدا عن أنه الكلمات تعني لي أو لا، ما هي ما تعني لي سبحان الله، بس أحبها، أنه يعني كل كلمة كتبت فيها تحس جدا جميلة، الأغنية جدا جميلة، أحس لو كانت لي بغنيها بكل حب.
1: نقدر نخليها لك شوي ونسمعها منك؟
0: يا ليت.
1: خلينا نسمعها ونرجع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله يا سلام، أتوقع عبد المجيد لو سمعها منك بيحبها كثير.
1: يا رب.
0: ريناد خليني بروح أنا وياك الفقرة مرة حلوة ومرة حيوية. الفقرة هذه عبارة عن لعبة كذا بسيطة خفيفة لطيفة ظريفة، فيها بسألك سؤال والإجابة تكون بارت من أغنية. مستعدة؟
1: يلا
0: يلا. السؤال الأول، لو كان بينك وبين أحد كذا يعني نقاش معين ومو راضي صدقك، أنت صادقة بالكلام لكن هو مو راضي صدقك، إيش بتغني له؟
1: تصدق ولا أحلف لك، عجزت بلساني أوصف لك.
0: الله. طيب إيش رأيك نسمعها بالموسيقى؟
1: يلا
0: نسمعها كاملة ونرجع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله يا سلام.
1: طيب خليني بقول لك شيء. انت نايمه ومالك من الشيطان طاري على قولتهم، هاديه وامورك طيبه، فجاه سمعتي كذا صوت شخص تحبينه كثير ومن زمان كنت تنتظرين جيده.

0: خلان.
1: الله، أنت الحين صحيتي فزيتي من النوم، خلينا نسمع الأغنية قبل ما ترجعين تنامين.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام، والله أنا اللي فزيت من نومي صراحة على هالأغنية وعلى هالصوت الجميل وعلى هالأداء الرائع يا ريناد.
1: شكرا.
0: طيب خليني بسألك السؤال الأخير. السؤال، لما أحد يجي ويسألك سؤال ويخيرك بين أمرين كلهم يعني صعبين عليك، بس انتي خلاص انتي الحين لازم تجاوبين بلحظة ما فيها تفكير، تحاولين تاخذين كذا مساحة وقت عشان تأخرين وتفكرين وش بجاوب، وش بتقولين؟ ايش الأغنية اللي ممكن تناسب؟
1: ممكن نوال الكويتية، تبغى الصدق؟
0: تبغى الصدق. حلو، هذا حيلة حلوة، خلينا نسمعها طيب ونرجع نكمل.
1: يلا
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله الله. طيب خلينا نروح الفقرة الثانية. ريناد أنا ملاحظ أنه تفضيلاتك فيها ميكس كذا بين الأغاني الخليجية والأغاني العربية، وحتى يعني فنانتك المفضلة هي عربية وهي أنغام. لو سألتك سؤال مباشر وقول لك أغنيتك العربية المفضلة بعيدا عن الأغاني الخليجية.
1: طبعا زي ما ذكرت أنا أحب فنانين كثير وأحب أغاني مرة كثير، بس الأغنية المفضلة يعني الأغنية العربية المفضلة عندي الناس المغرمين.
0: أو الناس المغرمين الفنان محمد عبد المطلب.
1: إيه.
0: حلو. طيب إيش رأيك نسمعها بصوتك ونرجع؟
1: أوكي.
0: يلا.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام، حتى بالأغاني المصرية ما شاء الله أنت فنانة ومبدعة ورائعة، وحتى يعني ضابطة اللهجة بشكل كبير.
1: الله يسعدك.
0: قبل ما نختم خليني بروح معاك الحاجة أنا مأخرها للأخير متعمد، في أعمال خاصة لك وأعمال جديدة لسه ما حد سمعها لريناد المهدي، وش أبرز الأعمال هذه؟
1: في أغنية جديدة طبعا، أنا أول أغنية لي كانت التقينا. التقينا كانت السنة اللي فاتت، بس هذه المرة أغنية السنة قبل ما نختم السنة حتكون أغنية مختلفة لأنها للشتاء.
0: يا سلام.
1: حتعجبكم مرة. وبعطيكم ضرب تسريبي منها بسيط.
0: يلا

0: بيمينك.
1: الله الله، حب الوصل بيمينك. صح صوتك يا ريناد، وفارك التوفيق، وإن شاء الله تكونين فنانة يعني كبيرة، وتحققين أحلامك وأحلام الناس اللي يدعمونك ويحبونك، وبرضو يعني كان لهم فضل في يعني إظهارك لهذا المجتمع الفني، وعلى رأسهم طبعا الوالدة اللي أنت ذكرتيها قبل شوي.
0: أكيد.
1: شكرا جزيلا لك الفنانة ريناد المهدي. أنت طبعا كنا نقول في بداية الحلقة فنانة صاعدة، بس حاليا مش صاعدة، أنت فنانة ما شاء الله وصلتي مستوى جيد، وقدامك إن شاء الله المستقبل بإذن الله.
0: الله يسعدك. شكرا شكرا
1: شكرا لضيفتنا الكريمة، وشكر لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام. كان معكم طبعا من الإعداد عماد العبد الله، وفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة الفنان حسن خيرات، والإخراج سعد بن تني، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. في أمان الله.

0: دوزان على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة،

0: ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي.

0: على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها، جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال، في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: القوا في نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلام إلى العموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية.
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، يوم جديد وإطلالة جديدة وأكيد حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مقهى ديرتي اللي نطل عليكم فيه من جوهرة وعروس الشمال. حايل حايل يا بعد حي. اليوم يسعدني أن أكون معكم أنا في التقديم سلطان الشعيب وزميلتي سعاد الشمري، وأكيد يخرج لكم برنامج عبد العزيز الهيبي. سعاد يعطيك العافية، حياك الله.
1: الله يعافيك ويحييك زميلي سلطان.
0: اليوم حلقتنا سعاد مميزة،
1: أكيد إن شاء الله
0: تميزها بمين؟ بضيفنا أكيد
1: أكيد، وفي الموضوع إن شاء الله اللي راح نتكلم فيه بإذن الله.
0: أنا الموضوع صراحة جدا عجبني، لأنه أحس إن بتعمق في شغلات وبنعرف شغلات. إحنا في كل حلقة نشوف ضيوفنا مواضيع غريبة وقصص غريبة وحتى ناخذ معلومات جديدة. يعني شايف الضيوف السابقين يصدموننا في مواضيع جديدة، فبنتعرف فيها وياك إن شاء الله اليوم سعاد مع ضيفتنا اللي بتتألق اليوم في حوارها وتتألق أكيد في المعلومات اللي بتثري فيها حلقتنا إن شاء الله في برنامج مقهى ديرتي.
1: إن شاء الله أكيد سلطان. إذا مستمعينا الكرام، أرحب بضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة نوف البنيان، وهي أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة حائل. اليوم أهلا فيك دكتورة معنا في هذه الحلقة المميزة.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله في هذا اللقاء اللي أنا سعيدة فيه بمعرفتكم أستاذ سلطان أستاذ سعاد. يعني من الجميل أنكم تلتقون في هذا المكان وبنفس هذه الروح المنطلقة.
1: أكيد دكتورة، شكرا لك. اليوم مستمعينا وزميلي سلطان ودكتورتي الفاضلة، اليوم عنوان حلقتنا هو عنوان مميز، رح نقرأ فيه حائل بطريقة مختلفة. اليوم رح نتكلم عن حائل، هو حكاية المكان وذاكرة الإنسان. دكتورة، اليوم لما نتكلم عن حائل والتاريخ الحضارة اللي موجودة في حائل، كيف يمكن أننا نقرأ هذه المكانة من خلال اللي ترك الإنسان فيها من المواقع، أيضا من الآثار، واللي حافظنا عليه في حائل من العادات والتقاليد؟ كيف يمكن أن نقرأ حائل من خلال هذه الزوايا؟
2: سؤال جميل جدا حقيقة. أريد أن أنوه لأمر هام، بأنني عندما وصلت إلى حائل وأنا لست من حائل، ولكن أبهرتني حائل بجمالها وكأنها كتاب مفتوح، كتاب مفتوح في من ناحية جبالها ومن ناحية أهلها ومن ناحية جميع الأمور التي كنت أشاهدها. فإذا أردت أن أصف حائل فرأيتها في المجتمع الحائلي، حائل بديعة بكل مواصفاتها وبكل جمالياتها التي استنبطتها أنا كزائرة لهذا المكان من هذه النواحي الهامة. الإنسان في حائل هو من صنع هذه الذاكرة، ذاكرة حائل الجميلة التي تميزت بهذه الرموز الحضارية. الإنسان منذ القدم هو الذي صنع هذا الجمال. حائل مدينة مركزية واقعة في موقع استراتيجي مر عليها تاريخ قديم ووسيط وحديث، فعبر من خلالها الإنسان ليصل إلى الآن كل ما تركه تراثا جميلا رائعا. هذا التراث أشاد في العالم وجعل منها حائل العالمية.
0: نعم، جميل جدا نسمع هذا الكلام وقلت من البداية، وفعلا احنا نتكلم عن مراحل المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة حائل بشكل خاص، مرت مراحل عديدة وتنوعها، في كل مرحلة لها حضارة خاصة مختلفة. اليوم بس أسألك، عندنا نتكلم عن التراث المادي وغير المادي، شو نعني بهذه ببساطة دكتورة؟
2: السؤال بسيط في حروف وكلماته، إنما عندما نشرح هذا السؤال علميا يكون التراث المادي هو كل ما نلمسه، كل ما نستطيع أن نلمسه.
0: مثال دكتورة؟
2: مثال المواد، الأدوات، الصخور، هذه تعتبر تراث مادي
0: ملموس. جميل.
2: إنما التراث الغير مادي يتمثل في العادات والتقاليد والأهازيج والفنون والأزياء والعبارات التي يتداولها المجتمع، هذا تراث غير مادي. فالفرق بسيط في معناه، إنما أريد أن أنوه إلى أمر هام، لا يمكن فصل التراث المادي عن التراث الغير مادي. ما معنى ذلك؟ عندما على سبيل المثال، عندما نأخذ بيت من الطين هو تراث مادي، إنما الذي صنع هذا البيت هو إنسان له رؤية وله قدرة على التكيف وله ذكاء خاص في استخدام المواد البيئية المحيطة به من بيئته. له روح في هذا المنزل الذي أراد أن يقطنه هو وعائلته، وله حي يحمل الكثير من العادات والتقاليد. فالمجتمع هذا لا يمكن أن يشكل هذا البيت الطيني. الروح الموجودة في البيت الطيني هي من أعطت البيت الطيني الجمال.
1: ممتاز. أكيد هذا الارتباط بين التراث المادي والغير مادي أصلا يعطينا اليوم هذا البعد. يعني أنا دائما كنت أتوقع يعني سلطان دكتورة أن التراث المادي هو شيء منفصل تماما عن التراث الغير مادي، لكن بعد الكلام أكيد الشرح الوافي اللي طلعتينا فيه دكتورة توضحت الصورة بشكل أكبر. خلينا نتكلم شوي عن التراث المادي. مثل ما ذكرت التراث المادي هو البيوت الطينية، المواقع الأثرية، ممكن حتى النقوش الصخرية اللي تتميز فيها منطقتنا سلطان،
0: والأدوات زي ما ذكرت
1: والأدوات أكيد صحيح. طب خلينا نتكلم شوي عن هذا النوع من التراث والتراث المادي، وش يخبرنا عن هذا الشواهد؟ إيش تبي تقول لنا هذا الشواهد عن حياة الإنسان في حائل قديما؟
2: الحقيقة ذكرت قبل قليل أن حائل المدينة أو منطقة حائل عموما منطقة عريقة متجذرة في التاريخ. منذ العصور القديمة مر بها الإنسان ونحت على صخورها الكثير من الآثار التي عبرت عن حياة ذلك الإنسان والبيئة المحيطة، الأدوات المستخدمة، حتى أنواع الحيوانات. عندما نذهب إلى جبة ونرى صحيح. رسومات، نرى رسومات لأنواع من الحيوانات
0: مختلفة.
2: الآلات التي كان يستخدمها الإنسان موجودة في المتحف، كل ذلك عبر عنه الإنسان الأول وبقيت شاهدا عليه. إذا انتقلنا بعد ذلك نجد الإنسان الحائلي أخذ من القديم وأضاف إليه الجديد وطوره بالشكل الذي يلائمه. فالتكيف يلازم الإنسان الحائلي، وهذا من جماليات الإنسان في حائل، أنه يستطيع التكيف مع بيئته بشكل كبير جدا، ويطوع نفسه وذاته كيف يدير ذلك المكان بما هو متوفر. فحائل منذ هذه العصور المتعاقبة أعطت لنا الكثير من التواريخ والكثير من الآثار المادية. قبل فترة من الزمن قمت بدراسة عن قصر القشلة، يعتبر معلم
1: صحيح.
2: يعتبر قصر تاريخي
0: ومرحلة مراحل
2: تاريخ المملكة العربية صحيح. السعودية. الإبداع الهندسي في بناء هذا القصر يبدأ من اختيار المكان. الملك عبد العزيز رحمه الله عندما اختار هذا المكان اختاره في وسط المجتمع الحائلي،
1: صح،
2: قريب وليس فوق الجبال. لم يكن عبارة عن منبر لينادي به أو مكان ليحاصر به مجتمع، إنما كان هو مكان ليحمي هذا المجتمع، قلب الجيش. الحجرات اللي موجودة، البناء، طريقة البناء، طريقة الساحات اللي موجودة تعبر عن ذكاء، ذكاء قيادي، ذكاء هندسي. فالخلاصة أن الآثار المادية المتواجدة في حائل كثيرة جدا، وكل أثر من هذه الآثار يعبر عن مرحلة تاريخية مختلفة تماما عن سابقتها، على نباهة وذكاء من المجتمع سواء قديما أو حديثا.
0: اهتم في البناء، واليوم قاعدين نشوفه احنا ونعيش كيف كانوا عايشين في فعلا قصر قشة، مثال يحتذى به، مثال مهم في منطقة حائل. والجميل انه هيئة التراث اليوم قاعد تحافظ عليه بشتى انواع الجمال، خلينا نقول انه قاعد تعطيه جماليات اكثر. دكتورة صحيح.
2: تركته على حاله، اني انا اتركه على حاله وارممه بنفس المستوى بنفس الجماليات، هذا إبداع. حتى عندما حاولت أني أعرف مواد البناء المستخدمة وقرأتها قراءة، وجدت أن هذه المواد فعلا من الموفورات حائل نفسها، شجر الأثل أو
1: من بيئة المنطقة،
2: بيئة حائل. فهذا الأمر يدعو للتفكير كيف كان الأستاذ، طبعا الأستاذ كلمة كانت تتبع المهندس
0: المعلم البناء،
2: كيف كان الأستاذ يفكر، كيف استطاع أن يرفع هذه الأبنية بأي نوع

0: من الذكاء الهندسي
1: والقوة أيضا.
0: والقوة طبعا
1: دكتور، برجع بس معليش للمادي والغير المادي لما نتكلم عنه، ذكرت في غير المادي دكتورة، أبعرف بس بالأبرز عناصر التراث غير المادي في منطقة حائل. أنت بتعرف عادات وتقاليد قبل شوي.
0: نعم.
1: بدي أعرف
0: التراث الغير المادي هو من جعل حائل في المقدمة، أبرزها العادات والتقاليد، كرم الضيافة، التكاتف الأسري الذي نلحظه. يعني أنا قريبا وجدت أنه في بعض الإحصائيات أن دار المسنين لا يوجد فيها مسن، معناته العادات والتقاليد الموجودة في حائل هي تعتبر نوع من أنواع التراث الغير مادي الموجود، الاحترام، التقدير، التكاتف في الأعياد، يعني حاجة مبهجة جدا ما هي موجودة، أنا ما قد شفتها في أي منطقة أخرى. كيف الجيران كلهم يبدأوا يضعون موائدهم مع بعضهم في نفس الحي،
1: صباح
0: العيد، شيء جميل جدا. الأهازيج، الزي الحائلي، أنواع الفنون الحائلية، الحرف اليدوية التي ألمحها في الأسواق الشعبية في حائل، هذه كلها تعتبر تراث غير مادي يحمل روح الإنسان الحائلي.
1: طيب دكتورة، نتكلم عن إنه من العادات والتقاليد في منطقة حائل، ذكرتي أنت الحالة الاجتماعية المترابطة في منطقة حائل. عندنا إحنا في حائل تعرفينها عند الرجال أكثر، وفي في النساء أعتقد تعال الشابة الحائلية.
0: نعم، الشابة الحائلية.
1: إيه، بعد الفجر لمين أذن العشاء، هم شبات من شبة لشبة،
2: وظاهرة الباب المفتوح ترى مرتبطة بالشبة.
1: إي نعم، وهذه قاعد تشوفها في الآونة الأخيرة بقوة، صارت أول كنا نشوفها في القرى، الحين شفناها داخل منطقة حائل،
2: داخل المدينة. صحيح.
1: إي نعم، فهذه من العادات الغير المادية دكتورة.
0: أريد أن نوه لأمر هام، هذه هي عادات المسلم، وهذا ما نبه إليه الإسلام في كرم الضيف. فحائل وأهل حائل يتبعون في ذلك أمر الدين الإسلامي في الضيافة وفي احترام الضيوف وفي، فهذه من أجمل العادات اللي أنا لاحظتها في حائل هي مسألة الشبة. والأجمل منها يا سلطان ويا سعاد أنه أنت في الشبة يجيك واحد ثاني يدعيك لشبة أخرى ما تخلص،
2: تستمر يعني موال الشبة إلى نهاية اليوم.
0: جميل جدا، جميل جدا. فهذه من النقاط الهامة والجميلة البديعة الصراحة.
2: أكيد أكيد أكيد سلطان ودكتورة، يعني اليوم حائل يعني تزخر بالكثير اليوم من العناصر التراث المادي وغير المادي. بس معك دكتورة ودي نتكلم شوية عن جانب مختلف اليوم. هذه العناصر أكيد في أحد من العناصر أنت تخافين وتخشين أن الجيل الجديد الحالي أنه يفقد هذا النوع من العنصر إذا ما وثقنا أو ما حفظنا عليه بطريقة معينة.
0: إيش الشاهد في الموضوع؟ شاهد أن الرواية الشفهية هي أكثر شيء أنا أخاف أن نفقده في حائل.
1: عايز تقول مرة ثانية؟
0: الرواية الشفهية.
1: الشفهية.
0: نعم. الرواية اللي موجودة في ذاكرة كبار السن لابد أن نحافظ عليها. الأبنية نستطيع أن نرممها، الأدوات نستطيع أن نضعها في صندوق في متحف.
1: صحيح.
0: لكن بعض الروايات الشفهية التي تحمل حدثا تاريخيا أو تحمل قصة مثل شعبي أو قصة حصلت في أيام كذا أو كذا، من يحملها؟
2: إن لم توثق يعني دكتورة أو تكتب.
0: نعم.
2: يعني
0: فأتمنى حقيقة أن يكون هناك جهود من الباحثين أو المهتمين بجمع الروايات التاريخية في حائل من أفواه هؤلاء المبدعين من كبار السن، من جهة سيكونوا سعداء بأن أنت تأخذ منهم وترصد هذه المعلومات بأسمائهم.
1: ما كنت ترى أحد يدون هذا الشيء، يعني أتسفع من مخرجنا تو يقول لي ما حد عاصر هذا الشيء وأخذ شفهيا.
0: لا يوجد كتاب في روايات شفهية مأخوذة من أفواه كبار السن في حائل. فلو يكون هذا العمل مشترك مثلا ما بين قسم التاريخ في جامعة حائل والزملاء في خارجها، فهذا العمل سيسهم في حفظ الرواية الشفهية، لأنه بدونها سوف نفقد الكثير.
1: يمكن كتسجيل نسجله وقاعد يتكلم، ناخذ منه كلام شفهي
0: بعد إبنه من إيوه؟ أخلاقيات إيوه؟ البحث العلمي إيه؟ أو
1: ناخذ منه وندونه كأرشيف
0: باسمه.
1: إيوه، باسمه صوته واسمه
0: وبتاريخ اللقاء، وتفضل هذه الرواية أبد الدهر.

0: قدر الله توفى الرجل أو المرأة، هناك رواية مدونة. فيا سعاد، نحن لا نخشى على تراثنا من الضياع إلا الرواية الشفهية. جميعها نستطيع أن نتداركها، إلا الرواية الشفهية لابد أن نقوم بحفظها بهذه الآلية وبهذه الطريقة حتى نستطيع أن نحفظ كثير من تاريخ المنطقة.
1: جميل جدا. اليوم سعاد فعلا دكتور قاعد تتكلم عن شيء مهم، ومفروض أيضا نشوف دور كبير من وزارة الإعلام يكون له، خلينا نقول، جانب لو يساعد مع جامعة حايل في تسجيل مثل هذه الشخصيات وسجلها كصوت صورة.
0: نعم.
1: ويكون إرشيف عندهم بحيث أنه يرجعوا له الباحثين، يرجعوا له الأشخاص، لأنه فعلا زي ما ذكرتي في ناس سابقا عندهم معلومات ولكن للأسف توفوا ودفنت معهم هذه المعلومات،
0: وبعضهم لا يعلم عنهم أحد. فيكون البحث أولا عن الشخصيات هذه وحصرها، ومن ثم تقسيم الموضوعات، وكل موضوع نشبعه بما يحتاج.
1: دكتورة كلام جدا جميل، أنا مستمتع صراحة، ما ودي أطلع فاصل ولكن مخرجنا يقول نطلع فاصل وبنرجع نكمل إن شاء الله نقاشنا عن، خلينا نقول، حكاية المكان والزمان وذاكرة الإنسان في حلقتنا اليوم مع الدكتورة نوف البنيان اللي بتثري الحلقة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، بعد يعني هذا الفاصل الجميل نرجع معك زميلي سلطان وضيفتنا الدكتورة نوف في هذه الحلقة المميزة اللي نتكلم فيها اليوم عن حائل حكاية المكان وذاكرة الإنسان. وكنا نتكلم قبل الفاصل دكتورة عن موضوع المحافظة على عناصر التراث، وذكرتي دكتورة أن الرواية الشفهية يعني هي أكثر شيء تخشين أن اليوم يفقد لأنه لم يوثق بطريقة مناسبة. اليوم هل تشوفين دكتورة أنه يكفي أننا نوثق التراث يعني بالكتب وبالمتاحف، ولا لازم إحنا نحافظ عليه بطريقة حقيقية من خلال أن إحنا نحافظ أنه أصلا يكون حاضر في حياة الناس في أذهانهم خصوصا الجيل الحالي؟
1: حقيقة أستاذة سعاد، من الأشياء الجميلة اللي أنا لابد أن ننوه إليها جهود المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تعزز هذا الجانب بشكل كبير، وأصلا من مرتكزات الرؤية تعزيز الهوية الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية بحفظ الجذور والآثار الموجودة والتراث الموجود في المملكة. والآن نحن نرى الصغير والكبير يتبعون هذا الأمر بشكل جميل، يعني في الأعياد أو في المناسبات الوطنية أو في المواسم نجد الأطفال والكبار يرتدون الأزياء التقليدية، وهذا شيء رائع وجميل. إذن هناك جهود متكاتفة ما بين الجهات العليا في الدولة ووزارات المعنية، سواء وزارة السياحة أو هيئة التراث أو أمراء المناطق، وكلهم يعملون سويا من أجل حفظ هذا التراث بطرق شتى. وهذه الجهود تتبع رؤية سيدي ولي العهد، رؤية 2030. نحن كمواطنين ما هو دورنا؟ هذا السؤال لابد أن نطرح على أنفسنا. التراث الحائلي، التراث الجنوبي، أي تراث في مناطق المملكة مسؤولية المجتمع، مسؤولية الإنسان نفسه.
0: كيف يعني دكتور مسؤولية المجتمع؟
1: مسؤوليتهم بجميع اتجاهات، سواء ابتداء من الأسرة، لابد أن تذكر الجيل بأهمية هذا التراث في صب القهوة، في شرب القهوة، في أبرز الرموز اللي تتعلق بتراثنا السعودي وتقاليدنا السعودية. ثم بعد ذلك يأتي دور المدرسة في تكثيف الجهود وتوجيه هذا النشأ. نحن لابد أن نركز على هذا النشأ حتى لا ينسى تاريخه. ومن بعد ذلك المؤسسات التعليمية الكبرى، المؤسسات الثقافية، الوزارات والهيئات، كلها مجتمعة تعمل من أجل أن تدعم هذا المجتمع وتذكي في نفسه نار الغيرة على تراثه حتى يحافظ عليه من خلال التكثيف، التوجيه في وسائل الإعلام كما تفعلون الآن، أو عن طريق المراكز الحيوية التي تسهم في تذكير الأجيال بأهمية الحفظ على التراث.
0: إذا لاحظ يعني سلطان ودكتورة نوف، يعني في كثير من المناسبات اللي تكون في المنطقة تقام في المناطق والمواقع الأثرية، يعني زي قصر القشلاق قد استضاف أكثر من يعني فعالية وأكثر من تجمع يعني بمختلف القطاعات. هل اليوم هذا الدور تشوفينا يعني مناسب؟ هل يدعم اليوم المحافظة على هذا التراث لما إحنا نعمل اليوم نفعل هذه الفعاليات داخل هذه المواقع؟
1: نعم، مناسب جدا. شريطة أن يكون هناك مرشدين لهذا الموقع يستطيعون أن يشرحوا للحاضرين أهمية هذا المكان وكيف بني هذا المكان وما هي جهود الدولة في حفظ هذا المكان.
2: دكتورة، ما يكون الفعالية ما تكون على المكان نفسه، تكون فعالية أخرى تقام داخل المكان.
1: وإن يكون
2: نعم.
1: وإن يكون لابد، أنا حضرت أكثر من مناسبة وكان من الملاحظات التي أردت إيصالها هي أن نعطي المكان قيمة، مرشدين يقومون بشرحه للحاضرين. لأنه أنا في أكثر زياراتي لقصر القشلة لاحظت أن هناك سياح من خارج المملكة، مو من خارج حايل فقط، كانوا يسألون
2: سياح أجانب.
1: نعم، أجانب. فبالتالي فما بالك يعني عندما تكون هناك مناسبة وطنية أو أي مناسبة ويكون فيها حشود كثيرة، أكيد هناك من يريد أن يسأل. فمتى يكون هناك التوافق؟ عندما تشترك الجهود، فيكون حاضرة وزارة السياحة، حاضرة هيئة التراث، حاضرين المسؤولين عن هذه الفعالية، فبالتالي سيكون البرنامج ناجح أكيد.
2: نعم، نعم دكتورة بسألك بس سؤال، أنا من الناس اللي صراحة متضايق نوعا ما من أسلوب العمارة عندنا. من 30-40 سنة احنا تبنى عندنا العمارة، المبنى، السكن، الشقق، الفنادق بطريقة خلينا نقول واقعيا ما حت هويتنا. اليوم قاعد أشوف في بعض المبادرات الحكومية من بعض الوزارات إن ترجع هذا الشيء، ولكن البيت يبنى بطريقة خلينا نتكلم أوروبية أو شرق أسيوية أو في طرق أخرى، يعني مثلا القرميد.
1: نعم.
2: هذا يحط في أوروبا عشان ثلج، احنا ما عندنا ثلج دكتورة، فيحطون مياه في البيوت. فأنا بتكلم أنت أستاذة في التاريخ والحضارة بجامعة حايل، وبأسألك العمارة بالتحديد، البناء كيف تشوف الأسلوب، إيش ينقص الأسلوب، من الجهة اللي المفروض تقوي خلينا نقول تثقيف أو ألزام المنشآت الإنشائية بعمارتنا وبتغيير هويتها.
1: أستاذ سلطان، بالنسبة للعمارة التقليدية في المملكة العربية السعودية لابد أن نحن نبدأ من الأسفل إلى الأعلى. كيف كانت هذه العمارة؟ العمارة كانت مبنية بحرفية عالية من ناحية اختيار مواد البناء، من ناحية التصميم، من ناحية التصميم المطابق للشريعة الإسلامية بالأحوشة التي تتوسط هذه المنازل، طرق التهوية فإذا أردت أن أحافظ على هذا الجمال لابد أني أقنع الأجيال الموجودة الآن واللي هي واقفة على أمر العمارة بجماليات الماضي حتى تستحضر الآن في رسوماتها الهندسية في الحاضر، ولا نفرض فرض. الإقناع بالجماليات إن هذه جزء من هويتك، هذا الجزء الأصيل لابد أنت كمهندس معماري أن تقوم بتطوير مكتبك الهندسي من خلال هذه الرسومات التي تتبع التصور القديم في العمارة التقليدية في بلادك. حتى لو جاك مواطن ويرغب في بناء منزل بطريقة أوروبية زي ما تفضلت، نحاول احنا نرجع لجذوره ونعمل بتحديث المناظر القديمة والزوايا القديمة بأسلوب هندسي بديع يرضي العميل. فبالتالي هذا من جهد المكاتب الهندسية. الدولة حفظها الله الآن أقرت على المناطق هذا الأمر، إنه منطقة حايل يكون لها فيها نوع الطابع النجدي كما هو موجود في الرياض، ومنطقة المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة طابع آخر، وهكذا، والجنوب بطابع آخر. فلابد أول شيء نقنع الجمهور، وإقناع الجمهور يكون بجهود مكثفة تجعل حب هذه العمارة والقناعة التامة بها موجود في قلوبهم، وبالتالي هو ما رح يرضى أنه يبني على طراز غير الطراز المتعارف عليه في بلاد.
0: أكيد. يمكن دكتورة وسلطان، إحنا شفنا بوادر هذه الجهود في المنطقة.
1: نعم.
0: من خلال تدشين استوديو حائل للتصميم اللي شفنا هيئة تطوير المنطقة، مكتب استشارات موجود داخل هيئة تطوير المنطقة. صحيح. للمستثمرين والمواطنين اللي بيبنون اليوم مراكزهم التجارية وحتى منازلهم يستشيرون في العمارة السعودية الهوية الحائلية في البناء. هذه أكيد من الجهود اللي احنا قاعدين نشوفها اليوم في المنطقة دكتورة.
1: نعم صحيح.
0: دكتورة، ودي نتكلم أيضا عن جهود الدولة ولكن في الحفاظ على التراث المادي والغير مادي. دكتورة، كيف تشوفين اليوم جهود الدولة في الحفاظ على هذا التراث كجزء أصيل من يعني المملكة العربية السعودية؟
1: حائل منذ أن دخلت العالمية عن طريق منظمة اليونسكو التي رصدت كثير من الشواهد في جبة وشويمس عام 2015 تقريبا، بدأت في هذه اللحظة أن تدخل عالم آخر. فالمملكة العربية السعودية والحكومة الرشيدة وأمير منطقة حائل حفظه الله سمو الأمير عبد العزيز بن سعد له جهود موفقة في هذا المجال. فلو ذهبنا إلى وزارة فرع وزارة السياحة أو فرع هيئة التراث الموجودة في حائل سنجد القائمين عليها يقومون بجهود جبارة، وهم في أهبة الاستعداد لاستقبال أي ملاحظات في هذه الجوانب. أنا من الأشخاص اللي ذكرت لهم بعض المواقع، كانت موجودة في منطقة النيصية, مباني إيه قديمة, فذكروا لي مشكورين أنهم يقومون بحماية هذه المناطق بطرق معينة. فكانت عندي ملاحظات, يستقبلوا الملاحظات على الرحب والسعة, ففي جهود. ولكن أنا أذكر أنه هذه الجهود اللي موجودة والمبذولة تتطلب منا نحن كمجتمع والإنسان الحائل بالذات عليه أن يعمل مع الدولة في الحفاظ على هذا التراث, لأنه الحفاظ على هذا التراث لابد أن يكون فيه جهود مجتمعة, يبدأ من الدولة مع الإنسان الحائلي والمجتمع بشكل
2: عام. نعم دكتورة, دكتورة كلامك جدا شيق صراحة, أنا جدا استمتعت. في أسئلة أبغى أسألك إياها بس الوقت في ذهبنا, كنت بتكلم بعد عن عادات وتقاليدنا, بتكلم عن القرى والهجر عن طبيعتها, ولكن كان ودنا يكون وقتنا أكبر, ولكن جدا أخذنا معلومات استفدنا واستمتعنا معك. وقت حلقتنا انتهى, أنا حاب أشكر شكر جزيل على هذا اللقاء, وأتمنى إن شاء الله نلتقيك في قادم الأيام وأنت بصحة وعافية ومعلومات وافية بحول الله تعالى. دكتورة كلمة أخيرة دكتورة في عجالة.
1: شكرا جزيلا, وأنا أرجع وأقول أنه تراث حائل وجمال حائل يبدأ من الإنسان وينتهي بالإنسان. شكرا لكم على هذا اللقاء.
2: أنا عفو سعاد, يعطيك العافية.

0: بدر العميم، واخرج لكم هذه الحلقه عبد العزيز الهيبي، واشرف على البرنامج عبد العزيز المسعود. نلتقيكم ان شاء الله في حلقات قادمه من جوهره وعروس الشمال حائل في برنامج
1: مقهى ديرتي.
0: حياكم الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: وعي.
6: لا شك أن العديد من المواهب تأتي بالفطرة، لكن بالرغم من ذلك كله فهي تحتاج إلى تدريب مستمر لرفع الكفاءة. ولكن
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي،

حين حلس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا

لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا، تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء، هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: القوا في نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية.
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
1: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. تناول الفاكهة طازجة وكاملة أفضل من شربها بشكل العصير، لأنها تحتفظ بالألياف اللي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتبطئ امتصاص السكر. ويمكن للي يقدر طبعا أن احنا نتناولها بقشورها. بعض الفواكه الصالحة للأكل مثل التفاح والكمثرى بعد غسلها بإمكانك تأكلها كاملة بأليافها ومركباتها النباتية. وبإمكانك في الفواكه الصعب أنك تأكل قشورها أنك تستبعدها. ودايما نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. كل واحد فينا أعزائي يحب لون معين أو ممكن مجموعة ألوان، لكن هل تعرف إيش قد هذه الألوان ممكن تأثر على نفسيتك إيجابا أو سلبا؟ خلونا نسمع منكم.
2: الألوان لها تأثير مباشر وقوي على نفسية الإنسان، وهذا نشوفه في جلسات العلاج بالفن. فكل لون يحمل معنى وأثر شخصي لكل إنسان، فاختيار لون معين في لحظة معينة يعكس الحالة النفسية الداخلية، واللي يساعد على تفريغ شعورنا وإعادة التوازن النفسي.
3: أنا أعتقد أن الألوان تؤثر تأثير كبير على نفس الإنسان ومزاجه، لأن لكل لون له خاصية أو شعور خاص فيه. أنا مثلاً لا أستطيع أن أنام على فراش لونه أسود أو كحلي، لازم أغيره. ليه؟ لأن هذا اللون يعطيني انطباع بعدم الراحة والاستقرار في النوم، وهذا الشيء أيضاً ينطبق على الملابس، سواء كانت ملابس للطلعات أو ملابس داخل البيت. هذه الألوان الداكنة تسبب فتور، تسبب حزن أحياناً، خاصة إذا كانت ألوان زي ما قلنا سوداء أو كحلية، بعكس الملابس الفرحية اللي تعطيك انطباع بالفرح والسعادة والنشاط لتبدأ يومك بكل حيوية.
4: يعني باعتقادي الشخصي والشيء اللي أنا أمر فيه أو من ناحية تجربة شخصية، بالفعل الألوان بشكل مرة كبير تأثر على النفسية وعلى النشاط. يعني أنا حتى من الأشخاص اللي يعني ما تفضل الألوان الداكنة أو الغامقة، لأنها بالفعل تأثر على نفسيتي، أيضا تأثر على نشاطي اليومي.
1: أعزائي، للألوان تأثير مباشر علينا، لذلك دائما نفرق في اختيار ألوان الصيف والشتاء مثلا، لأن انعكاس اللون هو جزء من الراحة النفسية. واليوم نبي نسلط الضوء على هذا التأثير وتأثيره أيضا النفسي علينا، مع الأستاذة لوجين منشي، تخصص تصميم داخلي وباحثة في مجال تطبيقات اللون والضوء. أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا وسهلا، وسعيدة جدا بوجودي معكم اليوم، وحيي جميع المستمعين ومتابعين.
1: حياك الله أستاذة لوجين. كيف تفسرين العلاقة بين اللون والمشاعر الإنسانية؟
5: العلاقة بين اللون والمشاعر الإنسانية هي علاقة طردية، بمعنى هو ردة فعل لمؤثر خارجي على الإنسان، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبالنسبة إنه الألوان تغير حالتنا النفسية بشكل فعلي، أكيد هذا مثبت بتجارب، لكن نسبياً بتختلف من شخص لآخر. زي مثلاً عندنا في الخارج في عيادات للعلاج باللون اللي هو الكروموثيرابي والعلاج بالإضاءة الفوتوثيرابي، واللي تصنف كعلاجات محفزة داعمة تساهم في تحسين جودة الحياة.
1: نعم.
5: وكمان إذا في التسويق، لما يصمموا شعارات أو إعلانات، فبيعملوا تلاعب ذكي وتوجيه لسلوك المستخدم. وأكيد في التصميم المعماري والداخلي، عشان مثلاً نرفع من إنتاجية العمل ومن هذه الأمور.
1: طيب، هل في ألوان يعني يفترض أنها تساعدنا أكثر على أن احنا نكون أكثر هدوءا، جهازنا

0: العصبي يهدأ يقل في توتره مثلا؟
1: طيب إذا تكلمنا عن هذه النقطة نتكلم عن الألوان الصبغية في موضوعين. الموضوع الأول زي ما أنت عارفة الألوان الباردة اللي هي الألوان اللي لها موجات تعمل على تهدئة الجهاز العصبي وتقلل من التوتر، لكن يفضل اللون يكون بتشبع منخفض، يعني تكون الدرجة
0: خلينا نعطي مثال، مثلا اللون الأزرق الفيروزي مثلا زي كذا.
1: أيوة بالضبط، هي ألوان باردة تعتبر أي درجات من درجات الأزرق هي ألوان باردة، لكن يمدينا نعملها لون حار، لكن بشكل عام هذا لون بارد. فاللون البارد نعمله بطريقة أننا نخففه فيتعامل زي كأنه باستيل أو يتعامل زي كأنه باهت، فهذا الموضوع الأول عشان يهدي الأعصاب أو يقلل التوتر. في الموضوع الثاني إذا بشكل عام رجعنا للطبيعة نحصل الأزرق والأخضر والبنفسجي هي الألوان اللي عندها القدرة إنها تحفز الجهاز العصبي إنه يسترخي، وبحسب نتيجة تجارب لقوا إن اللون الأزرق الفاتح بصفة عامة اللي هو ممكن يكون في إطار الآيس بلو أو سكاي بلو هو اللي بيعمل على تقليل الأرق والإجهاد العقلي.
0: الألوان البحرية كده،
1: الألوان البحرية بس نبتعد عن الألوان اللي هي الدافئة. بحري ممكن يجيك على برضو ألوان، ممكن يجيك على الانعكاسات البرتقالي بنفس البرتقالي الأحمر.
0: طيب بالمقابل أكيد في ألوان ممكن تزيد القلق، يعني بما أن في ألوان تهدي أكيد في ألوان تزود القلق تزود الانفعال. من منظور علم النفس اللوني تحديدا وش هي هذه الألوان؟
1: هنا طبعا حيصير العكس اللي هي حتكون غالبا ألوان الدافئة وغالبا ألوان المتشبعة أو تشبعها عالي، بمعنى تكون الأحمر أحمر قوي تقيل فيعتبر هذا لون متشبع، فهذا راح يزود الانفعال بما أنه اللون الأحمر هو أطول موجة. فلما يتعرض الشخص لدى اللون الصبغي كثير راح تتطلب معالجة اللون لدماغه، يعني كيف طريقة معالجته هتكون طريقة مرة معقدة بصرية ومعرفية، فبتستنزف طاقة الجهاز العصبي، فتلقائيا الجسم راح يفرز الإدرينالين اللي بيرفع ضربات القلب وبعدين ضغط الدم، فالدماغ هنا راح يترجم المؤثر الخارج على الجسم كحالة رد فعل توتر أو انفعال.
0: طيب أنا طبعا داخل بيتي أبغى يكون قدر الإمكان أكون مرتاح رايق، راحتي النفسية أو يعني قدر الإمكان تكون متوفرة، اللون يلعب دور أكيد في ديكورات البيت بحيث تنعكس علي. شنو الألوان اللي المفروض أن أختارها في البيت عشان تنعكس على صحتي النفسية؟
1: بشكل عام أغلب الألوان اللي نلاقيها في الطبيعة هذه تكون مثالية للصحة النفسية، بس إيش نعمل فيها؟ لما نختارها نختار كثافتها أو تشبعها منخفض، يعني اللون يكون خفيف، ونحطها في مجموعة أو في بلدة مع بعض عشان لازم ناخد بعين الاعتبار تفاعل الألوان مع بعضها وكمان تفاعلها مع الإضاءة. ففي نظريات ودراسات كثيرة أثبتت على تجارب وأبحاث، يعني ممكن تختاروا من النظريات هذه المنهج اللي يناسبكم في المشروع أو فكرته. يعني مثلا عندنا السايكولوجي اوف كلر او سيكولوجيه اللون اللي هي بتعتمد على نظريات كيف تاثير كل لون على الانسان سواء من ناحيه النفسيه والمشاعر او من ناحيه التاثير الايجابي والسلبي، وتطور الموضوع عشان يشمل كمان تاثير الالوان على الصحه.
0: نعم.
1: كيف طريقه تفاعل المستخدم واستجاباته البصريه والنفسيه على اللون.
0: التجارب الشخصيه، العمر ايضا، هل تتغير فيها الاستجابة للألوان؟
1: طبعا أكيد، إذا جينا نتكلم عن العمر غالبا الأطفال ما شاء الله عليهم متمتعين بالحيوية والنشاط، فيفضل الألوان النشطة أو المزعزعة، لأن سبحان الله استجابة عينهم ما تلتفت للألوان الباهتة. وإذا جينا للشباب، الشباب يدور على الألوان القوية والجريئة بغض النظر عن الترندات والستايلات اللي موجودة.
0: نعم.
1: عشان هم سبحان الله كمان عندهم انفتاح إنهم يتقبلوا الألوان الغير تقليدية.
0: نعم.
1: وبالنسبة لكبار السن حيفضلوا الألوان الهادية والدافية، لأنه بحكم تقدم العمر سبحان الله رح يأثر على العين، فرح تقل قدرة رؤية الألوان بوضوح.
0: نعم.
1: فالألوان اللي راح يكون ترددها منخفض زي الأزرق والبنفسجي حيكون عندهم تجيهم بصورة باهتة أو على رمادي أكثر.
0: أوكي، يعني حتى درجة اللون بتتغير معهم.

0: صحيح صحيح، سبحان الله.
1: طيب.
0: هذا شيء جسم الإنسان.
1: يعني في بيئة العمل أنت ودك تركز أيضا، ودك تنتج، تبغي شيء يرفع الطاقة ويحفزك ذهنيا، هل ممكن الألوان تساعدنا في أن احنا نوظفها في بيئة العمل على أساس تحفزنا للعمل أكثر وننتج أكثر؟
0: طبعا أكيد، وبتختلف من شخص لآخر. وبرضو نخلف بالنا أنه مو شرط مع الحماس نستخدم كل الألوان دفعة واحدة.
1: صح.
0: أكيد لا، نستخدمها بحرص ودراسة. فبغض النظر عن اختلاف الستايلات، نحاول ما نستسهل ونستخدم لون واحد بس للدهانات. ومثلا ممكن نستخدم لون هادي زي الكريمي أو الأوف وايت أو الأزرق الفاتح في الجدران، وممكن نضيف لوحات جدارية تكون بألوان حيوية في أماكن معينة عشان مثلا تجدد لنا الطاقة وقت ما ناخد بريك. وأكيد ما نستغنى عن النباتات الطبيعية، يعني في نباتات طبيعية بتحسسنا بالراحة النفسية وكمان بتحسن جودة الحياة، زي مثلا البوتس أو اللي هي الثعبان أو جلد النمر أعتقد اسمها كمان. وبالنسبة للإضاءة ممكن نعمل إضاءات، الإضاءات الذكية اللي نقدر نغير لونها وقت ما نحتاج أو نحب، مثلا من أصفر للأزرق وعلى حسب الوقت من النهار وكذا.
1: إيش رأيك أنت في الاعتقاد اللي يقول بأن اللون الأخضر يعزز شعورنا بالسلام الداخلي؟ هل هذا تدعمه الدراسات؟ وفي حال كان صحيح، وين ممكن نوظفه؟
0: طيب، بالنسبة للون الأخضر هو غالبا يعطي توازن، وكمان بيختلف تأثير اللون الأخضر بحسب درجته، بس بشكل عام الأخضر مرتبط بالطبيعة اللي يعطي للشخص الشعور بالأمان ويهدي جهازه العصبي. وبما أنه موجات تردده في نص موجات الطيف الضوئي المرئي اللي نحن شايفينه في الضوء، فهو مريح للعين وسهل معالجته للدماغ، فيعطينا فرصة للاسترخاء. وكمان في دلالات قرآنية على أنه اللون الأخضر مرتبط بالحياة والنماء في الدنيا والنعيم والبهجة في الآخرة. فبتفسير ابن كثير تتحول الأرض الجافة إلى أرض خضراء بسرعة بعد ما ينزل المطر، فهذا بيحسسنا بالبهجة والنظرة المريح للنفس. وبرضو كمان في دراسات وضحت أن اللون الأخضر يعمل على عملية توازن بين الجسد والعقل والمشاعر.
1: نعم، في ناس لوجين كثير بينزعجوا من ألوان معينة، هل هذا له دلالة نفسية؟
0: طبعا أنا كمصممة فمن ناحية التصميمية أن العميل مثلا طبعا لازم يعني أكون متفاهمة من هذا الشعور، وأتفهم أنه التصميم أو الستايل بيعتمد يعني على ألوان معينة. فمثلا إذا اتفقنا مع العميل أنه التصميم البوهيمي مناسب أو هذا التصميم اللي أنت ترغب فيه فراح نطبقه، وطلب مننا أنه ما يبغى يستخدم اللون الأزرق، فطبيعي أنه ما راح نضيف اللون الأزرق في البلد اللونية تبعتنا، لأنه بطبيعة أي ستايل في بدلات لونية كثيرة أقدر أنا أستخدمها، فما يحتكر على الأزرق بس. وبالنسبة أنه له دلالات نفسية أكيد لو، يعني ممكن يرتبط اللون بلون مثلا، نفترض مثال أنه بلون حاجة مرة حلوة في ذكريات أنه بلون بيت جده، بس سبحان الله تحولت هذه الذكرى الجميلة لذكرى مؤلمة، ففضل أنه يبتعد عن ذا اللون. أو ممكن إذا جيناها من علم النفس أنه أي شخص ينفر من لون معين مثلا عندنا زي اللون الأحمر، ممكن يدل عليه أنه خايف من أنه يغضب عشان كده ينفر منه، أو عنده رغبة أنه يتجنب هذا التوتر أو الضغط العصبي. فهذه مجرد أمثلة. نعم.
1: طيب، أنا ودي لو توجهين لنا مجموعة من النصائح في كيف ممكن نستخدم الألوان بهدف تحسين صحتنا النفسية في حياتنا اليومية.
0: أول حاجة لازم كلنا نعرف أنه اختيار اللون مو بس جمالي، كمان وظيفي، بيأثر على مزاج وإنتاجية وراحة المستخدم. فالألوان بتغير سلوكنا من غير ما نشعر. ونصيحة للمستمعين، إذا تبغوا تغيروا سلوككم أبدأوا بألوان محيطكم. إذا عيننا ما كانت مرتاحة، عقلنا ما راح يكون مرتاح، جسدنا ما راح يرتاح، نفسيتنا تكون متضايقة، وبالتالي سلوكنا راح يكون سلبي. سلامتكم.
1: شكرا لك الأستاذة لوجين منشي، تخصص تصميم داخلي وباحثة في مجال تطبيقات اللون والضوء، يعطيك العافية على كل هذه المعلومات الجميلة.
0: كل الشكر لك يا أستاذ عرفات وعلى الفريق على استضافتي في البرنامج وعلى الحوار الجميل والمميز.
1: الله يحفظك، إلى اللقاء.
2: تعرف أن بعض العادات اليومية البسيطة ممكن تسبب اضطرابات هضمية؟ الأكل السريع

0: بدون مضغ جيد، شرب القهوة على معدة فاضية، النوم مباشرة بعد الوجبة، الإفراط في الأطعمة الدسمة، قلة شرب الماء خلال اليوم، الاعتماد على الوجبات السريعة، تجاهل إشارات الجسم عند الشعور بالامتلاء.
1: أهلاً فيكم أعزائي. كلنا إذا ما كان الأغلب يشتكي من مشكلة حموضة المعدة أو ما يسمى طبياً بارتجاع المريء. طيب إيش هو؟ شنو تفاصيله وليش يحصل؟ اليوم خلونا نتكلم عنها بشكل أكبر مع الدكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا، شكرا على هذه الاستضافة الجميلة.
3: اشرحها ونورنا.
1: اشرحها ونورنا يا دكتور، وقول لي في البداية شنو هو تفسير أو يعني إيش هو تحديدا ارتجاع المريء؟
2: هو واحدة من أكثر الأشياء اللي تكون أو تحدث بشكل متكرر عند أغلبية الأشخاص، وهو ببساطة شديدة عبارة عن رجوع محتويات المعدة إلى المريء بشكل متكرر، وتكون هذه المحتويات عادة حمضية لأنه الأكل اختلط بحمض المعدة، فبالتالي تسبب إحساس بالحرقة وعدم الراحة. ببساطة شديدة احنا نقدر نقول أنه المسببات عبارة عن أنه يوجد عضلة أو صمام في أسفل المريء يفتح ليمر الطعام وبعد كذا يغلق عشان الطعام ما يرجع، لكن أحيانا تضعف هذه العضلة وتتعرض لضغط عالي من المعدة فيتسرب الأكل للأعلى ويبدأ الشعور بالحرقة والألم وعدم الراحة. طبعا الأغلب ممكن يظن أنه هذا الشيء عبارة عن زيادة في الحمض وبالتالي تظهر هذه الأعراض، لكن احنا من منظور طب نمط الحياة عادة نسأل ايش المسببات ونتعامل مع جذور المشكلة ومسبباتها الأساسية، فنبدأ نسأل ليش حدث هذا الشيء، مثلا احيانا يكون زيادة في الوزن، احيانا يكون وجبات كبيرة، توتر، قلة حركة وهكذا، ونبتدي نتعامل مع المسببات الجذرية وليس فقط مع الأعراض.
1: المشكلة دكتور، في ناس كثيرة تعتقد أنه الارتجاع المريء أو الحموضة اللي دارجة، يعني احنا نقولها يمكن بالدارجة مجتمعيا أي حموضة، عندك حموضة اليوم، الناس تعتقد أنه زيادة في حمض المعدة بينما حقيقة هو نقص فيها.
2: فعلا وظيفيا هذا الشيء يصير، هو ليس نقص فيها بقدر ما يكون نقص في كفاءة حمض المعدة، فهذه أحد الأسباب أو الجذور التي نتعامل معها فعليا، نشوف إيش المسببات ونبتدي نشتغل معها بشكل فردي واحد واحد.
1: طيب إيش هي الأعراض اللي يشعر فيها المريض ويقدر يفرق، لأنه في ناس برضو مو عارفة تفرق بين ارتجاع المريء وبين مشكلات أخرى، مثلا ممكن يكون تلبك في المعدة أو اضطراب فيها أو مشكلة في القلب لا سمح الله.
2: صحيح، تتعارض كثير من الأعراض الأخرى مثل مشاكل الجهاز الهضمي أو مشاكل الجهاز القلبي أو الرئوي مع مشاكل الحموضة، ولذلك أشهر الأعراض هي عبارة عن حرقة خلف عظمة منتصف الصدر بالذات، خاصة يكون بعد الأكل أو عندما يعني ينام أو يستلقي الشخص بعد الأكل. أحيانا يكون على شكل تجشؤ يصاحبه حرارة أو مرارة. في الحالات المتكررة يسبب الحمض التهاب في الحلق وممكن يسبب مشاكل في الجيوب الأنفية، ممكن يسبب بحة في الصوت. أما إذا كانت المشكلة في المعدة فعادة يكون الألم متمركز في المعدة ويرتبط بالجوع. أما إذا كانت المشكلة مثلا قلبية رئوية يتشابه كثير مع أعراض الارتجاع عموما، لكن يكون عادة مع أعراض ضيق تنفس أو ألم في اليد أو الكتف أو الظهر أو ألم بالصدر، عشان كذا لازم يكون في تقييم طبي وتشخيص بشكل دقيق.
1: نعم، العوامل اللي ممكن تزود من مشكلة الارتجاع، هل هي فقط مرتبطة بنوع الطعام اللي ناكله أم نمط حياتنا اليومي، الضغوطات النفسية مثلا هل ممكن تأثر في هذا الموضوع؟
2: طبعا ارتجاع المريء من أكثر الأشياء اللي احنا نقول لي عوامل كثير تتدخل فيه، لكن يعني خلينا نقول العامل الأكبر يرتبط بنمط الحياة وطريقة معيشتنا. فعلى سبيل المثال أحد العوامل أو عدة عوامل الرئيسية اللي تكون مثلا الوجبات الكبيرة والدسمة، الأكل بسرعة، هذا واحدة من الأشياء اللي مرة شائعة، النوم مباشرة بعد الأكل، السمنة، التدخين، التوتر، وبرضه يوجد عوامل طبيعية مثل الحمل لأنه يزداد الضغط على الجهاز الهضمي وخاصة المعدة، وبالتالي يصعد الطعام ويزيد زي ما ذكرنا الصمام يكون أقل تحملا لهذا الضغط وبالتالي يتسرب الطعام. ولذلك احنا مهم جدا نعرف ايش ناكل وكيف ناكل ومتى ناكل.
3: فكرة غلط.
1: نبي نصحح بعض المعلومات، انه مثلا مشكلة ارتجاع المريء هي مشكلة

0: على جودة الحياة، مثل النوم، مثل الخروج، مثل ممارسة الحياة الطبيعية، فراح الإنسان يشعر عادة، والشخص يشعر بعدم ارتياح، لأنه عادة الارتجاع راح يسبب، الارتجاع المتكرر راح يسبب التهاب لا قدر الله في المريء، يسبب تقرحات، صعوبة في البلع، أو زي ما ذكرنا مشاكل في الجوبة الأنفية، بحة في الصوت، وبالتالي يؤثر على جودة الحياة.
1: من الحلول اللي نلجأ لها والحلول السريعة، اشرب لك كاس حليب ولا كلك خيارة وراح ينحل الموضوع.
0: صحيح، اتفق، هذا واحد من الحلول البسيطة جدا والشائعة جدا، لكن انا متأكد انه كل مرضى ارتجاع المريء يعرفوا انه علاج مؤقت، لان البروتين او والكالسيوم الموجود في الحليب يزيد من افراز حمض المعدة، وبالتالي هو حل مؤقت وليس حل دائم.
1: طيب الأدوية ممكن بما أنها يعني في متناول اليد ممكن نأخذها من الصيدلية بكل سهولة، ممكن نستخدمها بشكل دائم كحل لهذا الموضوع، لأنه اللي يحب الأكل الدسم ما راح يوقف صراحة. فهل ممكن أنه أنا أستخدم حبوب الحموضة هذه على طول؟
0: طبعا هذا للأسف من أكثر الأشياء الشائعة والخاطئة، لأنه أدوية الحموضة تعتبر over the counter، يعني تصرف بدون وصفة طبية، ولها أشكال جدا كثيرة، أشهرها هي مثبطات مضخات البروتون، فبالتالي الاستخدام العشوائي يعتبر خطأ، والمطول أيضا يعتبر خطأ، لأنه يقلل من امتصاص وتكسير البروتين اللي موجود في الطعام، أيضا المغنيسيوم، أيضا فيتامينات، مجموعة فيتامينات B12 أو B12 تتأثر بذلك، وأهم طبعا شيء وهو الحديد، فكل ما كان الحمض قليل كل ما كانت يعني تكسير الحديد والاستفادة من هذا الحديد راح يكون صعب وقليل، وبالتالي نجد كثير من الأشخاص يعانوا من مشاكل أو أعراض نقص الحديد، وبالتالي نقول دائما أنه ما يفترض أننا نستخدم الأدوية كحل سهل، وإنما نبحث عن جذر المشكلة ونتعامل معاه بشكل أساسي.
2: طبقها صح.
1: خلينا نطبقها صح، فنبتدي بخطوات يومية بسيطة ممكن أنه مريض الارتجاع يطبقها.
0: خلينا نقول أنه لابد أن نسأل إيش عشان نعرف إيش الخطوات اليومية اللي إحنا لازم نسويها عشان نحل المشكلة، إننا نشوف إيش أكثر الأطعمة المسببة، هذا واحد من أكثر الأشياء البسيطة والسهلة على الجميع، لأنه في بعض الأشخاص ويفرق من شخص لآخر، ففي بعض الأشخاص يتأثروا مثلا من السبايسيز أو البهارات البسيطة، في بعض الأشخاص لا يتأثروا، لازم يكون في فلفل أو يكون في أشياء حارة، فبالتالي لازم نعرف إيش نوعية الأكل اللي ممكن تسبب هذا الشيء. من الأشياء الثانية إن نحن نصغر حجم الوجبات ونفرقها، وخاصة وجبة العشاء لابد أن تكون يعني وجبة صغيرة وعلى الأقل تسبق وقت النوم بأربع ساعات. من الأشياء البسيطة والخطوات البسيطة أننا ما ننام بعد الأكل مباشرة. من الأشياء البسيطة أيضا أنه إذا كان وجود إمساك، هذه لابد أننا نحل مشكلة الإمساك، لأنه يعتبر بمثابة الضغط على الجهاز الهضمي وعدم التخلص من الفضلات أعزكم الله، فبالتالي لابد أننا نحل مشكلة الإمساك. من الأشياء البسيطة اللي احنا دائما ننصح فيها أنه لبس ملابس داخلية واسعة ومريحة غير ضاغطة، أيضا تنظيم النوم وأخذ كفاية النوم بشكل طبيعي، لأنه دائما أنا أقول لكل المرضى وكل الأشخاص اللي تابعوا معايا أنه النوم هو ليس فقط فترة راحة، وإنما هو فترة الاستشفاء الذاتي. وأيضا إدارة التوتر والتعامل مع التوتر وتخفيف الضغوطات اللي يمر فيها الشخص، هذا واحد من الأشياء يعني الغائبة عننا، لأنه كل ما ارتفع التوتر يرتفع الكورتيزون ويدخل الإنسان في مرحلة طوارئ، وبالتالي الجسم بكل بساطة يقول هذه مو فترة أو وقت مناسب للأكل، فيعطل بشكل شبه جزئي مهام الهضم، مهام أخرى يفترض أنها تكون شغالة بشكل طبيعي، فبالتالي تحدث مثل هذه المشاكل وارتجاع المريء وانتفاخات وغازات وهذه الأشياء كلها. طبعا هذه الأشياء اللي احنا ننصح فيها دائما، ما نقول إن لازم نسويها كلها في يوم واحد، ولكن احنا ناخذ شيء واحد ونلتزم فيه بتغيرات بسيطة ولكن مستمرة.
1: نعم، أيضا من الأشياء اللي يمكن صعب المريض

0: ارتجاع المريء انه يسويها تعديل نظامه الغذائي، يعني اللي هو اساس المشكلة اصلا، بالذات اللي يحب الدسومة، اللي يحب مثلا الحار. فايش ممكن يسوي بحيث ما يحرم نفسه وفي نفس الوقت يعالج المشكلة؟
1: سؤال جميل، واتفق معك انه هو واحدة من اكثر الاشياء اللي يحتاج انه الشخص انه يركز عليها. لكن احنا زي ما قلنا في اول الخطوات اليومية لتحسين المشكلة اننا نعرف ايش الاطعمة المسببة. طبعا احنا اذا جينا حصرنا الاطعمة المسببة راح نلاقيها بحد ذاتها هي كلها اطعمة او اشياء تعتبر ليست صحية في الاغلب. على سبيل المثال المقلية، الاشياء المقلية كلها والاشياء اللي فيها دسم عالي جدا، الوجبات الدهنية اللي هي الدسمة، المشروبات الغازية، الصوصات المصنعة، وأيضا الطماطم اللي هي على شكل صوصات أو الطماطم بحد ذاتها، أيضا الشوكليت من الأشياء اللي هي مسببة ولها علاقة كثير في رفع حموضة المعدة، البقوليات عموما، والبصل والثوم، هذه من أكثر الأشياء اللي برضو لها علاقة وأحيانا تكون مرتبطة بزيادة الحموضة. طبعا على الجانب الآخر نلاقي أنه مثلا القهوة واحدة من الأشياء اللي تسبب حموضة، لذلك احنا دائما ننصح أنه لا تشرب قهوة على الريق، ليست من الأشياء الصحية المفضلة. كل شيء بسيط وخلي يعني في معدتك شيء وبعد كذا ممكن تشرب قهوة. برضو من الأشياء الغائبة عن الأغلب هي العشبيات، وعلى رأسها مثلا النعناع، يعتبر من الأشياء المهيجة وليس من الأشياء المثبطة والمحسنة للحموضة، فبالتالي نحتاج أننا نركز على هذا الشيء. الفلفل والسبايسي عموما طبعا يعتبر من الأشياء المهيجة للجهاز الهضمي وأيضا للحموضة، فبالتالي لازم نركز على هذه الأطعمة وهذه المثيرات ونحاول أن نتجنبها شيئا فشيئا. لذلك احنا دائما نقول أنه حجم الوجبة ووقت الوجبة يعتبر أهم شيء.
0: نعم.
1: كيف تخفف وتختار الوقت المناسب.
0: استشاري الطب نمط الحياة دكتور أحمد كمال، شكرا لك على هذه المعلومات المفيدة.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، يعطيكم العافية.
0: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
8: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: لكل

0: الإنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

هاتف غامض يأتيني من لا مكان، يحرضني أن أطفئ نيران الحنين، أن أوقف تيار المشاعر، أن أختزل مشواري معك. أبتره ومن قبل الوصول، قبل زمانه بزمن أنهيه. عقلي يساند هذا الهاتف الغامض ويؤيده، لكنه وجداني، لكنه وجداني الذي يأبى. أعرف أنا أنه لا سبيل للتلاقي، لكن ما زال الأمل المستحيل يراودني، يزيد حيرتي وتمزقي. من أين تسلل هذا الأمل؟ لماذا جاء وسلب مني يأسي المريح أو راحة اليائسة؟ أرهق نفسي بحثا عن سبب واحد يبرره فلا أجد. فهل ترى الأيام ترمي لي بتبرير ثم تمضي؟ الليل راحة وأنا قمة وجعي في الليل، كم هو موجع فقدان القدرة على تمييز الحق من الباطل، الخطأ من الصواب. كل ليلة يأخذني زورق الوجع في رحلة طويلة، وأهمس لنفسي أطمئنها أنها على أي حال ليلة مصيرها الانتهاء، ستمر ويأتي بعدها فجر، لكن يظل الوجع معي لا يتركني حتى يأتي الصباح. يأتي الصباح معلنا بزوغ وجع جديد، وأنهض في عز النهار، أتخبط في عتمة الحيرة ضائعة بين آه ولا. أحبك وأتمنى أن أكرهك، وبعيدة وأتمنى قربك. لحظة لم تزل متوارية في الضباب، تأبى أن تجيء. أتمنى لو أستطيع، لو استطعت أن أشدها وأعيشها اليوم قبل غدا. لحظة تساوي راحتي، هنا استقراري، تساوي عمري كله. تراك تعرف أي لحظة، إنها لحظة أراني قد زهدت الكلام ولم أعد راغبة أن أستفز الحوار معك. آه لو تأتي تلك اللحظة وأباريك صمتا. أرتقب يوما يجيء علي وقد صار يتساوى عندي اقترابك بابتعادك، حيث يتعادل في شعوري أن أراك أو لا أراك. حارق جرحي، دافق النسب أخوض فيه، أعبره وأنا أغمض عيني، ليس تجاهلا بل خوفا من الانزلاق في هو. كم هو هائل جدار الصمت الذي أتوارى وراءه، مثلما تنفصل الروح عن الجسد. انفصلت أنا وحلقت بعيدا عنك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

وابن الحب جرحنا ورانا الويل يا صين الحنة يا محنة على صبنا مين ذوبنا الحب جرحنا ورانا الويل.